0: وفي نابلس وثقت مقاطع مصورة اقتحام مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شوارع المدينة. وسع مستوطنون بؤرتين استيطانيتين على أراضي محافظة رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضافوا كرفانات وغرفا متنقلة إلى بؤرة أقيمت قبل 4 أشهر على أراضي بلدة سنجل شمال شرقي رام الله. وفي السياق، وسع المستوطنون بؤرة مقامة على أراضي سهل ترمسعية شمال شرقي رام الله. وكانت محافظة القدس أفادت بإقامة بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة. وجنوب جنين، هدمت قوة الاحتلال 3 مبان ومحال تجارية في قرية عنزة، كما هدمت عمارة في بلدة عرابة جنوبي المدينة.
1: تهدم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه البناية السكنية المكونة من 3 طوابق ومحال تجارية هنا عند محطة عرابة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. استجابت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الجرافات، لم تنجح بالوصول إلى الطابق 3 قبل أن تستجلب هذه الجرافة طويلة الذراع ومن ثم تنهش الطابق 3. 4 محلات تجارية بقي منها محلان تجاريان ببضاعتها بداخلها، ردمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنفيذ عملية الهدم هنا في هذه البلدة. لم تكن عملية الهدم هذه دون سابق إنذار، أخبرها المواطنون الفلسطينيون، أخبروا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ عملية هدم لهذه المنشأة. السبب أن هناك معسكرا أنشئ لجيش الاحتلال مؤخرا في هذه المنطقة عند مدخل بلدة عرابة، هو واحد من 3 معسكرات أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن أنه سينشئ 6 معسكرات في مناطق مختلفة من محافظة جنين. كذلك أيضا قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستنشئ 14 مستوطنة في مناطق مختلفة من جنين، أنشأت بالفعل 7 بؤر استيطانية، منها 5 أخلتها عام 2005. هذا الهدم الذي يحدث هنا هو ليس الأول وليس الوحيد في أرجاء الضفة الغربية. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة نعلين غربية مدينة رام الله، يأوي 5 أفراد بمساحة تقترب من 200 متر مربع، إضافة إلى عملية هدم ل4 أكواخ في المنطقة الشرقية من بلدة نعلين. كذا الأمر انسحب على بلدة نحالين غرب بيت لحم بهدم منزل سكني. قام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بذات الطريقة بمهاجمة مناطق مختلفة من القدس، عرب الكعابنة، حي البستان، جبل المكبر، ونفذوا عمليات هدم، لتكون عمليات الهدم هي عنوان الانتهاكات التي سجلت في الضفة الغربية هذا اليوم. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أن عمليات الهدم سجلت فيها أكثر من 750 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ النصف الأول من العام، في تصاعد واضح في انتهاكات ضد الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة عرابة، جنوب جنين.
0: هدمت سلطات الاحتلال منزلين ومنشأة زراعية في بلدة نعلين غربية رام الله بذريعة عدم الترخيص والبناء في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. كاميرا التلفزيون العربي رصدت آثار الهدم في نعلين، فيما كثف الاحتلال من عمليات الهدم في محافظات عدة بالضفة الغربية.
2: انقلب المشهد هنا، دمر المنزل وهجر أهله. نحن هنا في بلدة نعلين غربي رام الله. الاحتلال الإسرائيلي هدم 3 منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص، رغم أن أحد المنازل عمره أكثر من 120 عاما، أي قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. 5 أفراد من عائلة وسيم نافع كانوا يقطنون هنا، تحول منزلهم إلى ركام على إثر عملية الهدم هذا اليوم في نعلين. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي شن حملة هذا اليوم طاولت عدة محافظات، هنا في رام الله، في القدس، في جنين، في بيت لحم، هنالك حملة يحذر منها الفلسطينيون، لأن الهدم هنا في نعلين كان بذريعة أن الأبنية مشيدة في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. 9000 دونم من مساحة نعلين المتبقية هي مصنفة جيم، أي معظم مساحة هذه البلدة. هذا يضع معظم أهالي نعلين في مرمى نفس المصير، مرمى التهجير والطرد من هذه الأرض الفلسطينية. يحذر الفلسطينيون من سياسات الاحتلال التصعيدية التي تشمل عمليات عسكرية، مداهمات، اعتقالات، هدم منازل، هجمات مستوطنين. كل هذه الإجراءات التصعيدية التي تعيشها الضفة الغربية ليس حديثا، وإنما واضح أن الاحتلال يرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية الجماعية بحق الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية المحتلة. من نعلين، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، غربي رام الله.
0: وفي قطاع غزة، قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينياً استشهد جراء قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمالية مدينة خان يونس. كذلك استشهد فلسطينيون في غارة للاحتلال على محيط جسر وادي السلقة جنوبية دير البلح. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في قصف إسرائيلي قرب مسجد جباليا البلد شمالية قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال وسع الخط الأصفر شرق مدينة غزة، وتوغلت آليات إسرائيلية في محيط مفترق السنافورة شرقية حي التفاح، وحركت المكعبات الإسمنتية عشرات الأمتار غربا بمحاذاة شارع صلاح الدين. أفرجت قوات الاحتلال عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نقلت 60 أسيرا من سجون الاحتلال بعد إطلاق سراحهم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث سيتم إجراء الفحوصات الطبية لهم قبل اللقاء بذويهم. وأبرز التطورات في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة مع مراسلنا إسلام بدر في هذه المداخلة السابقة.
3: ما يجري الآن يجري بوتيرة أقل حدة مما كان يجري ما قبل إعلان وقف إطلاق النار، وإلا فإن إسرائيل مستمرة في غاراتها من جهة، ومستمرة أيضا في توغلاتها البرية وإن كانت محدودة أكثر، وكذلك وهذه إضافة مستمرة في السيطرة المباشرة والدائمة على أراض من قطاع غزة بفضل ما بات يعرف بالخط الأصفر الذي تمدد من 53% تقريبا إلى قريب 70%. آخر ما تم قضمه من أراض كان أجزاء من حيي التفاح والشجاعية قرب منطقة السنافور في صلاح الدين، شارع صلاح الدين شرقية مدينة غزة. أما على صعيد الغارات الإسرائيلية فقد تنوعت اليوم في مناطق مختلفة حصيلتها حتى الآن 3 شهداء، أولهم كان في منطقة القرارة إلى الجنوب من خان يونس، وبعد ذلك في جباليا البلد شمالية قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني، والثالث كان قبل قليل في منطقة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة بعد أن قصفت الطائرة الإسرائيلية أو الطائرات الإسرائيلية المسيرة مشاة في الشارع في منطقة الحكر، ما أدى إلى استشهاد مواطن من عائلة اللوح مباشرة. لكن أيضا الغارة الإسرائيلية أدت إلى قطع في شجرة نخيل عالية في تلك المنطقة المكتظة بخيام النازحين، فسقطت هذه الشجرة على عدد من الخيام، ما أدى إلى إصابة عدد ممن كانوا فيها. أما شهيد جباليا فهو ناج وحيد من استهدافات سابقة. أساساً هناك بتر في أطرافه السفلية نتاج استهدافات سابقة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قتل والديه وزوجته وأبنائه في غارة إسرائيلية في يونيو العام الماضي. بالمناسبة هذا الأمر أصبح متكرراً للغاية. عند ملاحظة أسماء وصفات الشهداء في الاستهدافات الحالية يمكن ملاحظة أن عدد كبير منهم ممن يوصفوا أو يصنفوا على أنهم ناجون سابقون من غارات إسرائيلية، وأيضا ناجون وحيدون بفعل استشهاد عدد كبير من أفراد عائلاتهم. مثلا يوم أمس استشهد شاب فلسطيني في خان يونس، هو خامس إخوته من الشهداء. يمكن عند تفحص قصص الشهداء ملاحظة هذه القصص بشكل متكرر وملحوظ. هذه التطورات أيضا حامد تأتي بالتزامن مع إفراج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن 60 فلسطينيا ممن كانت تحتجزهم وتعتقلهم إسرائيل في سجون سيدي تيمان وأيضا النقب. وبطبيعة الحال بعد إجراء الفحوص الطبية وزارة الصحة تحدثت عن أوضاع صحية متردية كما جاء في وصفها، وبرر ذلك أو تحدث عن ذلك مكتب إعلام الأسرى بالقول إن تفسير ذلك هو التنكيل والتعذيب الذي تعرض له هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال.
0: قال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن الفلسطينيين الذين سينتقلون إلى المنطقة التجريبية جنوبية غزة سيتمكنون من التنقل بحرية بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. يأتي ذلك بعد إعلان المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي موافقته على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة للمجلس إلى القطاع.
4: من رفح جنوب قطاع غزة تبدأ مرحلة جديدة من اختبار خطة ترامب للسلام، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعوائق. الكابينة الإسرائيلي وافق مبدئيا على دخول القوة الدولية التابعة لمجلس السلام إلى غزة. القرار صدر، لكن التنفيذ يبقى محكوما بشروط إسرائيلية. وفقا لمسؤولين إسرائيليين ستدخل القوة بمرحلتها الأولى بنحو 200 عنصر فقط، ستأتي من دول توصف بأنها صديقة لإسرائيل. المهمة ستبدأ من منطقة محدودة قرب رفح، وستعمل القوات بالتنسيق مع جيش الاحتلال، كما أن دخول أي وحدة أجنبية يحتاج إلى موافقات إسرائيلية مسبقة. في الميدان تقول إسرائيل إنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها قبل نزع سلاح حماس. في المقابل يؤكد مجلس السلام أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا تدريجيا نحو إدارة مدنية وإعادة الإعمار. العقدة الأساسية تبقى عند الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، فإسرائيل تقول إن السيطرة على هذا الخط ستستمر وإن أي انسحاب مرتبط بنزع سلاح حركة حماس. لكن خطة الرئيس ترامب تواجه تعثرا واضحا، فلا يوجد اتفاق نهائي على نزع السلاح ولا انسحاب إسرائيلي كامل ولا توافق سياسي على شكل إدارة غزة المقبلة. الحل المؤقت المطروح الآن منطقة تجريبية في رفح، مشروع إسكان مؤقت لنحو 50,000 فلسطيني تشمل الخدمات الإنسانية والطبية والأمنية. لكن في غزة السؤال مختلف. السكان لا يبحثون فقط عن خيام جديدة أو مساعدات إضافية، بل يبحثون عن الأمان، فأكثر من 2,000,000 فلسطيني يعيشون وسط أزمة إنسانية مستمرة، نقص في المياه وتدهور في الخدمات الصحية وخوف دائم من مناطق التماس والخطوط العسكرية.
0: وفي مداخلة سابقة لمراسلنا في القدس أحمد دراوش تحدث فيها عن التسريبات الإسرائيلية المتعلقة بالقوة الدولية في قطاع غزة.
5: لا تعلق إسرائيل كثيرا على هذا الأمر طبعا، والسبب هو الرغبة في عدم إزعاج الإدارة الأمريكية، لأن ترامب كان قد أبدى ولا زال حتى الآن يبدي اهتماما كبيرا بمسألة القوات الدولية في قطاع غزة. سجلت إسرائيل خلال اليومين الماضيين تراجعا عندما سمحت بدخول القوات الدولية إلى قطاع غزة بعد أو قبل أن يتم نزع سلاح حركة حماس، لأن إسرائيل كانت تصر على أن تكون كافة المسارات في قطاع غزة، المسارات الاستراتيجية بعد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، أن تكون مرتبطة بنزع سلاح حزب الله، بما في ذلك دخول قوات الاستقرار. مجلس السلام لا يريد هذا الأمر، يريد شيئا آخر، يريد أن يسير كل شيء بالموازاة مع بعضه البعض، أن يتم إدخال قوات الاستقرار إلى قطاع غزة، أن البدء بإعادة الإعمار في بعض المواقع، وكذلك الأمور الأخرى التي كان يفترض أن يتم تنفيذها في قطاع غزة لكن الاحتلال الإسرائيلي تنصل منها. خلال الأيام الماضية كانت هناك عدة تطورات في الجانب الإسرائيلي، جانب الاحتلال الإسرائيلي صدق الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي على إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة، يجري الحديث إسرائيليا عن قوات مغربية تفقدت طلائعها بالفعل خلال الأسابيع الماضية القطاع بحسب ما كشفت هيئة البث الرسمية، كذلك عن قوات أوغندية، هذا المؤكد بحسب رئاسة الوزراء الإسرائيلية. جرى الحديث خلال الفترة الماضية عن قوات أذربيجانية، ولو أن هناك حديث عن ضغوط تركية لرفض أذربيجان المشاركة في هذا الأمر، لكن المشترك أن الإدارة الأمريكية تريد الدفع بهذه الأمور. على الجانب الفلسطيني أيضا طرأت تحولات خلال الفترة الماضية، أو تطورات بالأحرى وليس تحولات. التطور الأول هو ما تحدث عنه مسؤول أمريكي أو مسؤول في مجلس السلام للواشنطن بوست، أن هناك تقدم في مسألة موافقة حماس على تسليم سلاحها. من غير الواضح أين طرأ هذا التقدم، إن كان الحديث عن الصواريخ الثقيلة أو غيرها من هذه الأمور ليس واضحا، وحركة حماس تحيط هذه المفاوضات طبعا بسرية كبيرة. والتطور الثاني هو انتخاب قيادة جديدة ثابتة لحركة حماس، هو دكتور خليل الحيه، هو أصلا هو أيضا من قطاع غزة، فبالتالي يعرف ما يحدث بالقطاع، وانتخاب قيادة دائمة يفترض أن يختلف عن قيادة مؤقتة لناحية اتخاذ القرارات خصوصا القرارات الثقيلة. لكن تبقى هناك دائما معارضة إسرائيلية لأي تقدم في هذا المسار دون نزع السلاح، ربما يتم التوافق على شيء مختلف. نتنياهو يريد تكرار هذا الموقف أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المقابل الإدارة الأمريكية ستضغط بالاتجاه المعاكس، أن يتم التقدم في كل هذه المسارات مع بعضها البعض، خصوصا أنه يحكى عن ضغط يمارس من قبل ويتكوف وجاريد كوشنر داخل الإدارة الأمريكية للتقدم في مسألة الاستحقاقات التي يتهرب منها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وعلى رأسها إعادة الإعمار. ما يجري الحديث عنه الآن هو إنشاء مناطق، مدن جديدة في قطاع غزة، التكلفة نحو 150 مليون دولار بحسب الواشنطن بوست، لإنشاء منازل ثابتة لإيواء الغزيين خلال الفترة المقبلة، وسيكون بإمكان الغزيين الذين يوافقون على الانتقال إلى هذه المدن التنقل بحرية والعودة إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
0: أكدت سلطنة عمان أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية ودبلوماسية تضمن سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران في الوقت الراهن، وإن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما.
6: في وقت تتزايد فيه المخاوف على أمن الملاحة في مضيق هرمز، برزت سلطنة عمان مجددا على خط الوساطة، مؤكدة أن ضمان سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد يتطلب تفاهمات سياسية ودبلوماسية لا مزيدا من التصعيد. وزير الخارجية العماني أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة خصصت لبحث تطورات الأوضاع والجهود الرامية إلى خفض التوتر في تحرك يعكس مساعي مسقط للحفاظ على الاستقرار في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. في المقابل أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل حملت مزيجا من الانفتاح والردع. ترامب أكد أن واشنطن تجري محادثات مع إيران واصفا إياها بأنها ودية للغاية، مشيرا إلى وجود فرصة لتحقيق تقدم لكنه لوح في الوقت نفسه باستئناف الحرب إذا أخفقت المفاوضات.
7: لدي الكثير من الصبر، متسع كبير من الوقت. لقد دمر كامل ساحلهم، أما المضيق فهو في وضع جيد للغاية، ونحن نجري محادثات الآن. كانوا هم من أرادوا التحدث، وقال ممثلوهم: رجاء لا تقصفوا، لا تطلقوا النار. كما تعلمون نحن نجري محادثات جيدة. أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، وإذا حدث ذلك فهذا أمر جيد، وإذا لم يحدث فسنعود إلى ما كنا نفعله من قبل.
6: أما طهران فردت بلهجة

0: جديد، حيث تسابق الجهود الإقليمية الزمن لتثبيت هذا الاستقرار الهش وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: أفادت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصدر من مدينة القدس بأنه من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تعيد بناء منشآتها النووية في موقع جبل الفأس الغامض، وأن النظام الإيراني لا يقول الحقيقة بشأن رغبته في مواصلة مفاوضات السلام. وقال المصدر إن فريق نتنياهو سيقدم خلال الاجتماع أدلة على أحدث الأنشطة النووية الإيرانية، كما سيسعى إلى إثبات أن طهران لا تتفاوض حاليا بحسن نية. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قصفا استهدف موقع المعارضة الإيرانية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وأظهرت مقاطع مصورة انفجارات ناتجة عن القصف وتصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة.

0: اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وتجريف القرى في الجنوب مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، وتتفاقم المخاوف في لبنان من تحول المناطق التجريبية إلى ذريعة لتكريس الوجود الإسرائيلي في الجنوب وسط ترقب لنتائج لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن.
1: المناطق التجريبية تتحول إلى مسرح لاختبار الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، ومع ترقب نتائج اللقاء بين ترامب ونتنياهو تتزايد المؤشرات أن إسرائيل ترفض تنفيذ أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون عبر عن خشية لبنان من انعكاس الممارسات الإسرائيلية على فعالية اتفاق الإطار، موقف عبر عنه أثناء لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي حذر من تداعيات استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
2: تواصل القوات الإسرائيلية احتلال مساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية في الجنوب، ويساورني القلق من أن مجمل هذا السلوك الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق وحرمان السكان من حق العودة قد يرقى إلى مستوى جرائم بموجب القانون الدولي.
1: في المقابل لا تعكس الوقائع الميدانية أي تبدل في السلوك الإسرائيلي، فعمليات القصف والتفجير والتوغل مستمرة رغم بدء تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى. ففي زوطر الغربية واجهت عودة الأهالي عراقيل إسرائيلية في وقت اعتبر فيه الجيش اللبناني أن السلوك الإسرائيلي يعرقل انتشاره وفق ما ينص عليه اتفاق الإطار. كل هذه المعطيات تتزاحم مع ترقب لبنان الجولة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل في روما التي يفترض أن تبحث نتائج المرحلة التجريبية الأولى والخطوات اللاحقة من الاتفاق، وسط تصاعد المخاوف اللبنانية من أن تتحول هذه المرحلة من مدخل لتنفيذ الانسحاب إلى وسيلة لإطالة أمد الوجود الإسرائيلي في الجنوب وتكريسه بقوة النار تحت عناوين أمنية جديدة.
0: أغلق حراك سوق الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس عددا من المقار الحكومية بسواتر ترابية، منها وزارة الخارجية، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وتردي الأوضاع المعيشية. وأعلن الحراك الدخول في عصيان مدني تشترك فيه عدد من البلديات في المنطقة الغربية.
3: تصاعدت الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس ووصلت إلى حد الدخول في عصيان مدني. العصيان المدني تجلى في إغلاق عدد من المؤسسات والجهات الحكومية. هذا أحد مباني وزارة الخارجية تم إغلاقه بسواتر ترابية، إضافة إلى إغلاق عدد من المباني الأخرى من بينها ديوان المحاسبة وشركة الاتصالات القابضة وشركة ليبيانا للهاتف المحمول وعدد من المؤسسات الأخرى. حراك سوق الجمعة هو من قام بإغلاق

0: هذه المؤسسات من ضمن تنفيذ العصيان المدني رفقة عدد من حركات البلديات الأخرى، من بينها بلدية تجوراء شرق العاصمة وبلدية الزاوية غرب العاصمة وعدد من البلديات الأخرى. هذه الاحتجاجات وهذا العصيان جاء احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعلى تردي الخدمات الأساسية للمواطنين. يقابل ذلك صمت من حكومة الوحدة الوطنية، ليس هناك أي بيان حول ما يحدث في البلاد في ظل استمرار الدعوات لدخول عدد من البلديات الأخرى استجابة لمطالب المحتجين والدخول في عصيان مدني في البلديات الأخرى. يقابل ذلك أيضا صمت من الشركة العامة للكهرباء، ليس هناك أي بيان توضيحي لحالة الشبكة وهل سيكون هناك تحسن قريب إلا من بعد المنشورات على صفحة الشركة العامة للكهرباء. الدعوات لازالت مستمرة، المحتجون سيستمرون في الخروج في كل ليلة تعبيرا عن رفضهم، يطالبون برحيل كافة الأرسام السياسية وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية. إبراهيم العبدلي، تلفزيون العربي، طرابلس.
1: والآن إلى برنامج تواصل.
2: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. نتنياهو يهاجم كريم خان ويتحدى قرار الجنائية الدولية بالذهاب إلى نيويورك. هل هاجم زيلنسكي شحنات عسكرية إيرانية في بحر قزوين بإعاز من إسرائيل؟ جيسون آرداي أصغر بروفيسور أسود من أصول أفريقية في كامبريدج يواجه اتهامات بالسرقة الأدبية وأنصاره يصفونها بحملة عنصرية.

إسرائيل ونتنياهو والمحكمة الجنائية الدولية وجرائم الحرب. وكريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تعرفونه جيدا مشاهدينا. هذا هو كريم خان، وهذا أيضا تعرفونه جيدا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية التي يرأسها كريم خان. نتنياهو طبعا مطلوب بسبب جرائم الإبادة الجماعية، ولكن مشاهدينا، هذا الرجل القاضي في أعلى محكمة دولية أصبح فجأة متهما بقضية تحرش، وتم التصويت على عزله من منصبه بسببها. نتنياهو خرج بمظهر البريء المتباهي بانتصاره، وكأن التهم الموجهة لخان جاءت كطوق نجاة لنتنياهو وهدية يعتقد أنها ربما تعتقه من جرائم الحرب المداني بها. مشاهدينا، بعد تصويت 82 عضوا من أصل 125 في جمعية الدول الأعضاء في المحكمة عبر اقتراع سري بتأييد عزل خان بسبب سوء سلوك جسيم وإخلال جسيم بالواجب، هاجم نتنياهو خان مواصفا إياه بأنه محتال، وافتضح أمره تماما باعتباره مجرما. نعم، نتنياهو قال هذه الكلمات، كما عبر أيضا على صفحته بموقع إكس إن هذا القرار يكشف الحقيقة، فقد اتهم كريم خان بالتحرش الجنسي بنساء كنا يعملن تحت إمرته. وبدأ نتنياهو بمظهر البريء الذي صدرت أوامر باعتقاله رفقة وزير دفاعه السابق يؤاف جالنت، وكأن حرب غزة لم تكن ولم تكن جرائم الإبادة التي جرت وتباهى بها جنوده وما زالوا. وبالنسبة مشاهدينا لخان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فقد شغل هذا المنصب من يونيو 2021 حتى عزله قبل يومين في 24 من يوليو. تلك كانت رواية نتنياهو، ولكن مشاهدينا دعونا نعود قليلا إلى الوراء. ففي عام 2024 نجح خان في الدفع باتجاه إصدار المحكمة الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤف جالنت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بعد الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الدولية. مساعي خان لمحاكمة نتنياهو أدت إلى تعقيد سفر الأخير إلى الدول الأعضاء في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ولكن بعد مدة قصيرة انقلبت الدنيا على المحكمة الدولية، وقادت الولايات المتحدة الأمريكية حملة دبلوماسية لتفكيك المحكمة بزعم أنها تشكل تهديداً لسيادتها. وليس هذا فحسب، فلم تكتفي أمريكا بالتشكيك بنزاهة المحكمة وشرعيتها، بل فرضت عقوبات على 11 قاضياً ومسؤولاً في الادعاء العام بالمحكمة، ومن بينهم كريم خان على خلفية إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالنت. يعني خان متهم، ولكن ماذا عن الباقين؟ لماذا وقع رئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها؟ لماذا أعلن أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه بصدد تفكيك الجنائية الدولية؟ وهل اتهام خان يعني سقوط القضية والاتهامات التي طالت نتنياهو وزير حربه؟ وهل لهذه علاقة باتهامات خان؟ وهل أسكل أسئلة كثيرة، وكثر الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي عن أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لإسرائيل وحلفائها. فبعد مدة من إصدار مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، وجد خان نفسه متهما بقضية تحرش تجاه إحدى الموظفات في مكتبه. تقارير أفادت بأن الموظفة أبلغت عن تعرضها لضغوط ومضايقات ذات طبيعة جنسية. خان بدوره نفى جميع هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وأكد أنها حملة تشويه ممنهجة تهدف لتحديد عرقلة عمل المحكمة والتحقيقات التي يجريها، خاصة مذكرات الاعتقال الدولية التي أصدرها ضد نتنياهو. يعني البعض شافوها صدفة، والبعض يعتقد أن ما حصل كان مقصود ومتعمد. مراسل موقع أكسيوس نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله أن وزير الخارجية جدعون ساعر والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم كثفوا خلال الأيام الأخيرة اتصالاتهم لحشد أكبر عدد ممكن
من الدول للتصويت بتأييد عزل كريم خان أو على الأقل الامتناع عن التصويت طبعاً. وهذا الخبر يكشف عن دور إسرائيل في الدافع تجاه عزل خان بسبب القضية المرفوعة ضد نتنياهو وغالانت. طبعاً مشاهدينا منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً رداً على ادعاءات نتنياهو بالنزاهة وبراءته من التهم الموجهة إليه بعد توظيف قرار التصويت لعزل المدعي العام للمحكمة الدولية في قلب الحقائق ومحاولة التنصل من الجرائم التي ارتكبها في غزة بحسب مغردين. لنرصد بعضها، نبدأ مع أرنو كتب على منصة إكس: كما هو متوقع قلب كامل للواقع، ولكن الحقيقة هي أن هذه المزاعم بدأت بالظهور فجأة بعد أسبوعين من إبلاغ خان الولايات المتحدة بقراره طلب مذكرات تفتيش، وبعد أن أبلغ علنا من قبل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمن فيهم ماركو روبيو: استهدف إسرائيل وسنستهدفك. ننتقل للتغريدة التالية. الصحفي بن كتب: نعيش في عالم مجنون تماما، حيث يتباهى مجرم الحرب هذا والذي ارتكب جرائم إبادة جماعية وذبح عشرات الآلاف من النساء الفلسطينيات وشوه أجسادهن علنا بكيفية قيام النظامين الأمريكي والإسرائيلي بإقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ويدعي بسخرية أن ذلك هو تحقيق العدالة للنساء. أما مارك كتب: مجرد سعيك لإقالة الرجل الذي أصدر أوامر ارتكاب جرائم الحرب لا يعني زوال تلك الجرائم أو تخفيف ذنبك، لن تفلت من العدالة ولن تغير مجرى التاريخ، أنت سفاح متسلسل يا بنيامين نتنياهو وستبقى ذكرك خالدة على هذا النحو. نختم هنا مع هذه، كتب الطبيب كاشف: محاولة جيدة، ولكن أوامر القبض الصادرة ضدك وضد غالانت صدرت من قبل لجنة مطلعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية وليس من قبل خان الذي يتصرف بمفرده.

الحروب أعزائي المشاهدين الله يبعدها عنا وعنكم تشبه رقعة الشطرنج، نعرف أين تحرك أول جندي ولكننا لا نعرف أين وكيف سيسقط الأخير. يعني تبدأ بحدود وقواعد اشتباك واضحة ثم تكبر حتى يكتشف الجميع أنهم صاروا فوقها وجزءا منها. كنا ننظر إلى خريطة العالم في الأشهر الأخيرة فنرى حروبا منفصلة، حربا في أوكرانيا وروسيا، حربا في الشرق الأوسط بمواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، ولكل حرب حدودها وجبهاتها وحساباتها. ولكن الخرائط بدأت تتغير، كيف؟ سأخبركم. ما يجري مشاهدين بين روسيا وأوكرانيا لم يعد شأنا أوروبيا خالصا، وما يدور بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة لم يعد صراعا شرق أوسطيا فقط. السلاح والاستخبارات والطائرات المسيرة والأقمار الصناعية والعقوبات والممرات البحرية كلها أصبحت خيوطا في شبكة واحدة. ضربة في الخليج قد تغير حسابات موسكو، هجوم في البحر الأسود قد ينعكس على أمن طهران، واستهداف سفينة في بحر قزوين يكشف أن خطوط التماس بين الحربين اختفت تقريبا. قصتنا هذا بدأت تتكشف صباح السبت 25 يوليو، عندما تعرضت سفينة شحن إيرانية لانفجار أثناء إبحارها في بحر قزوين. بحسب طهران الهجوم أدى إلى مقتل بحار وإصابة آخر، ولكن خطورة الحادث مشاهدينا ليست في السفينة وحدها، وإنما في مكان الهجوم وهوية أطرافه المحتملين. الحادث وقع في بحر قزوين وليس في مضيق هرمز ولا البحر المتوسط، وبحر قزوين أكبر مسطح مائي مغلق في العالم، تحيط به 5 دول فقط: روسيا، إيران، كازاخستان، تركمستان، وأذربيجان. طيب، من نفذ العملية؟ أوكرانيا. نعم، القوات الأوكرانية استهدفت سفينة إيرانية، وهنا بدأت طهران ترفع السقف. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وصف الهجوم بأنه عمل عدائي وإجرامي، وقال أنه لن يمر دون رد. ولكن عراقشي ذهب أبعد من اتهام أوكرانيا. الرواية الإيرانية تقول إن الهجوم نفذ بإعاز إسرائيلي، وأن الهدف يتجاوز السفينة إلى توسيع رقعة المواجهة وخلط الحرب الروسية الأوكرانية بالصراع الإيراني الإسرائيلي. بمعنى آخر، طهران ترى أن من ضرب السفينة أوكراني، ولكن من يقف خلف الضربة إسرائيلي. في المقابل، الرواية الأوكرانية تقلب الصورة بالكامل. كيف؟ تقول إن السفينة ليست هدفاً مدنياً بريئاً، وإنما هي سفينة خاضعة للعقوبات ومرتبطة بشبكة إمداد عسكرية تنقل مكونات حساسة، من بينها أجزاء مرتبطة بالطائرات المسيرة والصواريخ بين إيران وروسيا. وبذلك يصبح الهجوم من المنظور الأوكراني امتداداً لحربه على خطوط الإمداد الروسية، حتى لو خرجت هذه الخطوط آلاف الكيلومترات عن الجبهة التقليدية. وهنا تحديداً تكمن خطورة ما حدث لسنوات. اتهمت إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة استخدمتها على موسكو في الحرب على أوكرانيا، بينما تؤيد طهران أنها تتخذ موقفاً محايداً من الحرب. واليوم تصل الحرب نفسها إلى سفينة إيرانية في بحر قزوين. ولكن هناك شيء أخطر في القصة. الهجوم يأتي وسط تشابك متزايد بين 3 مواجهات كان ينظر إليها باعتبارها ملفات منفصلة: روسيا، أوكرانيا في شرق أوروبا، إيران وإسرائيل في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة وإيران في الخليج. فإذا كانت طهران تتهم إسرائيل بالوقوف خلف ضربة أوكرانية ضد سفينة إيرانية، وإذا كانت كييف تتهم موسكو في المقابل بمساعدة إيران استخباراتياً وتقنياً، فنحن أمام شبكة مصالح وخصومات لم تعد حدودها الجغرافية واضحة. طيب، كيف علقت المنصات وما هي آراؤكم حول هذا الموضوع؟
نبدأ مع سيد كتبها: هل يعني ذلك أن الحرب الروسية الأوكرانية ستربط ارتباطا مباشرا بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط؟ خوليو هنا يكتب: حولت أوكرانيا بحر قزوين إلى جبهة جديدة في الحرب. أوكرانيا وإسرائيل لديهم مصالح في توسع الحربين. أما مات كتب: تبيع روسيا الأسلحة لإيران وتستخدم إيران هذه الأسلحة لقتل الأمريكيين، وتشن إيران ضربات دقيقة باستخدام أسلحة دقيقة، وهو أمر يتطلب عادة صورا من الأقمار الصناعية ومعلومات استخباراتية، ويبدو أن روسيا وراء كل هذه المعلومات. أما جون كتب: هناك مخاوف حقيقية من احتمال توسع نطاق الصراع ليتجاوز حدود أوروبا الشرقية ويزيد من تعقيد الوضع الأمني المتقلب أصلا في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة بحر قزوين.

مشاهدينا، القاعدة تقول عندما يقع أصحاب الشركات أو السياسيون في مأزق أخلاقي أو فضيحة ما، يلجؤون دوما إلى توظيف شركات لتلميع صورتهم. البعض يلجأ للعمل الخيري، البعض الآخر للدعاية ووسائل الإعلان، وقد يكلف ذلك مبالغ طائلة، ولكن لا بأس، لا بأس، سيدفع العميل، المهم أن ينسى الناس تلك الصورة السيئة وتعود الأمور كما كانت. وإسرائيل تعرف هذه القاعدة جيدا وتعمل عليها، فبعد تورطها في جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تراجعت صورتها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم الغربي، وأنفقت مشاهدين حتى الآن أكثر من مليار دولار في محاولة لتحسين صورتها، ولكنها فشلت، فشلت حتى في ذلك. كيف حصل ذلك وما هي الأدوات التي لجأت إليها إسرائيل؟ إليكم التفاصيل. تقرير جديد نشرته مجلة بوليتيكو كشفت أن إسرائيل غيرت وبشكل ملحوظ استراتيجيتها للتأثير في الرأي العام والسياسة داخل الولايات المتحدة، عبر تقليص اعتمادها على جماعات الضغط التقليدية مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية الأيباك، والتوسع في استخدام وكلاء أجانب وشركات علاقات عامة ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وحملات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. التقرير ذكر أن إسرائيل أنفقت منذ عام 2023 أكثر من مليار دولار على ما تصفه بالدبلوماسية العامة، منها أكثر من 100 مليون دولار خصصت لحملات تأثير داخل الولايات المتحدة، وأعلن عنها بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي. معدو التقرير مشاهدينا الباحث نيك كليفلاند من معهد كوينسي أشار إلى أن إسرائيل مرشحة لأن تصبح أكبر جهة أجنبية إنفاقاً، والمسجلة بموجب قانون فارا خلال العام الجاري في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لسياساتها بين الناخبين الأمريكيين وأعضاء الكونغرس. الدراسة كشفت عن 17 شركة سجلت نفسها للعمل لصالح المصالح الإسرائيلية خلال عامي 2024 و2025، وكان أكبر العقود من نصيب شركة كلوك تاور إكس، والتي يديرها المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب براد بارسكيل، بعقد بلغت قيمته 46 مليون و500 ألف دولار. شركة بارسكيل عملت على إدراج روايات مؤيدة لإسرائيل ضمن المحتوى المتوقع استخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء شبكة من المواقع الإلكترونية بهدف التأثير.

كثير في المعلومات التي تنتجها تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنها روبوتات المحادثة. وثائق قانون فارا أظهرت تخصيص ملايين الدولارات لتمويل مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم المؤثر يواف ديفيز حيث دفعت له 161,000 دولار، فيما حصلت شركة بريدجز بارتنرز على 900,000 دولار لتوظيف أكثر من 12 مؤثرا لنشر محتوى داعم لإسرائيل دون أن يسجل هؤلاء أنفسهم كوكلاء أجانب. السؤال الآن، هل نجحت إسرائيل في تحسين صورتها بعد كل هذا الإنفاق؟ الإجابة لا، فقد خلص التقرير إلى فشل وقف تراجع الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة وتوسع الاستيطان والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً نرصد بعدها، هذر قالت أمر لا يصدق، مع ذلك لم يؤثر ذلك على صورتهم العامة، كان عليهم أن يستمعوا إلى العالم قبل 2 أو 3 سنوات. أما توماس هنا كتب، تم تمويل كل ذلك من أموال دافع الضرائب الأمريكيين وديون العملات الورقية المتراكمة. نختم مع كارين. كارين تقول هذه حكومة أجنبية تدير حملة تأثير متطورة بمئات الملايين من الدولارات داخل الولايات المتحدة، نفس الحكومة التي تسلح المستوطنين حاليا لحرق القرى الفلسطينية، تدفع للقساوسة والمؤثرين الأمريكيين ليخبروكم أن هذه هي إرادة الله.

نحن أمام شاب معجزة. الشاب البريطاني شخص بالتوحد في طفولته، ولم ينطق بكلمته الأولى إلا في سن 11، ولم يتعلم القراءة والكتابة إلا عندما بلغ 18. رغم ذلك حصل على شهادة جامعية ثم الدكتوراه، وشق طريقه إلى مهنة التدريس الأكاديمي. شيء مذهل، أليس كذلك؟ أراد مشاهدينا تصدر عناوين الأخبار العالمية عام 2023 عندما أصبح أصغر أستاذ أسود من أصول أفريقية في التاريخ في جامعة كامبريدج. جيسون أردايك يقول أنه جمع خلال مسيرته نحو 5.5 مليون جنيه استرليني لصالح أكثر من 70 مؤسسة خيرية. كل شيء يبدو رائعاً، قصة نجاح ملهمة من تلك التي نراها في البرامج الصباحية لتبدأ يومك بنشاط وأمل. ولكن هناك مشكلة، هذا الشاب متهم بالسرقة العلمية والانتحال. عندما أصبح جيسون أرداي أستاذاً في جامعة كامبريدج وهو في 37 من عمره فقط، احتفى به الوسط الأكاديمي بوصفه نموذجاً ملهماً، وجامعته اعتبرته حصاد جهودها في تعزيز التنوع. تعزيز التنوع، تذكروا هذه الجملة جيداً لأنها مفتاح لفهم أغلب الجدل والاتهامات حول الأستاذ الجامعي البريطاني. حسناً، أرداي نال الدكتوراه من جامعة ليفربول جون مورس وأصبح أستاذاً لعلم الاجتماع التربوي عام 2021، ثم انتقل إلى كامبريدج بعد ذلك بثلاث سنوات، والآن أصبح أستاذ علم اجتماع، محور خلاف حاد عقب اتهامات بالانتحال العلمي. الغريب أن الاتهامات بدأت من مدونة أحد المدونين نشر مقارنة بين أطروحة أرداي وأطروحة باحثة أخرى. بحسب تحليل أجرته صحيفة التليغراف فيما بعد، فأن أطروحة الدكتوراه التي قدمها أرداي تحتوي على أكثر من 100 مقطع متطابق أو شبه متطابق مع أطروحة دكتوراه عدتها الباحثة باولا زفوزدياك مايرز عام 2009، والتهمة عدم الإشارة إلى الكاتبة بالشكل المناسب.

أكاديميون كبار أيضا شاركوا فيما بعد ما رأوه مؤشرات واضحة على انتحال علميا خطير. ديف هاريس الأستاذ الفخري بجامعة بليموث مورغان قال أنه سبق أن أخطر جامعتي كامبريدج وليفربول جون مورز بمخاوفه عام 2023، وأضاف في رأيي فإن أجزاء مهمة من أعمال البروفيسور جيسون أرداي سواء أطروحة الدكتوراه أو بعض مقالاته اللاحقة الفردية والمشتركة تحمل مؤشرات انتحال علمي. أرداي لم يكن بمفرده وليس وحده، جامعة كامبريدج التي يعمل بها وجامعة ليفربول جون مورز التي منحته درجة الدكتوراه تقفان إلى جانبه مؤكدتين أنه لم يرتكب أي مخالفة، ودافعت جامعة كامبريدج معتبرة أن أراداي تعرض لحملة خسيسة تهدف إلى تقويض مصداقيته. أما أنصاره فيرون أنه أشار للباحثة سفوز تياغ مايرز 17 مرة في بحثه، وأنه يتعرض لحملة تشويه ذات دوافع عنصرية تستهدف أصغر أستاذ أسود في تاريخ الجامعة. ويتمحور مشاهدين الخلاف حول ما إذا كان ينبغي له أن ينسب إليها صراحة كل موضع أعاد فيه صياغة أفكارها أو اقتبس منها. ولكن وراء هذا الخلاف والذي يبدو علميا يوجد استقطاب حاد بين من يرون أنه احتل مكانه دون وجه حق، وبين من يرون أنها محاولة تشويه لقطع الطريق على أي شخص أسود آخر من احتلال مكانة علمية مميزة. وكانت وزيرة المرأة والمساواة البريطانية جاكي سميث قد التقت في سبتمبر من العام الماضي مجموعة من الأكاديميين لمناقشة ما وصفته بالتحرش الذي يتعرضون له الأكاديميون من أصحاب البشرة السوداء. أراداي ينوي نشر مذكراته بعنوان أشياء عظيمة ومؤسفة، والتي تحكي عما يسميه انتصارات غير متوقعة وانتكاسات موجعة. ويبدو أنه سيضيف فصلاً جديداً إلى سلسلة الأشياء العظيمة والمؤسفة في حياته إلى مواقع التواصل الاجتماعي. جوناثان كتب لا دخان بدون نار. أما أوديا، عندما تضع الناس في المقدمة بناء على هويتهم فقط فالأمر ينتهي بأنك تضع الأشخاص غير الكفؤين في المقدمة. أما كيت كتبت جامعته برأته من أي خطأ، ببساطة هو هدفا لمحاولة غير منصفة لتعطيل مصداقيته، يرجى الحذر والالتفات إلى من المستفيد من هذا التشويه. ستيفان كتبت كل هذه الاتهامات لرجل واحد، حسنا هذا الرجل سرق دراجتي. اتهامات أخرى. نختم هنا بهذه التغريدة، مكتوب القاعدة بسيطة، عندما تكون أسود فهذه سرقة علمية، أما في حالة اللون الآخر فهذا يسمى مجرد اقتباس.

دعاية عسكرية مبهرة. حساب البيت الأبيض على تيك توك يبدو نشطاً كما هي العادة مع ترامب. حين لا يغرد على منصته يلجأ لموقع البيت الأبيض في المنصات. وهنا قصتنا مشاهدينا. الحرب على إيران وأغاني حماسية تدق طبول الحرب. البيت الأبيض نشر مشاهد لضربات عسكرية وانفجارات مع موسيقى حماسية من أغنية فايرورك وأرفقها بعبارة حاسمة وهي تم تحذير إيران. ولكن الأمور لم تجري على هوا البيت الأبيض. المغنية الأمريكية كيتي بيري صاحبة الأغنية خرجت بتغريدة أحرجت هذه الدعاية الحماسية ورفضت استخدام أغنيتها الشهيرة فايرورك، بل واعتبرت أن توظيف الأغنية بهذا الشكل يتعارض مع الرسالة التي تحملها الأغنية منذ إصدارها. ما سكتت لهمش كيتي بيري. وقالت أيضا في منشور عبر منصة إكس، قالت أنا غاضبة من رؤية الأغنية مستخدمة في حساب البيت الأبيض على تيك توك كموسيقى خلفية لتسجيلات فيديو لضربات عسكرية. وأضافت كتبت هذه الأغنية لتكون نشيدا للأمل والشفاء والقوة الداخلية للناس الذين يمرون بأحلك لحظاتهم الشخصية. تحويلها لتسجيل صوتي للدمار والعنف هو انتهاك كامل لكل ما تمثله أغنيتي. فهل بيري هي الوحيدة المعترضة على استخدام البيت الأبيض لأغانيها وموسيقاها بغض النظر عن الملكية الفكرية؟ في الحقيقة مشاهدينا لا، بيري انضمت بذلك إلى قائمة طويلة من الفنانين الذين اعترضوا على استخدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأعمالهم الموسيقية في منشورات رسمية أو مواد دعائية منذ بداية ولايته الثانية، من بينهم سيلين ديون، بروس سبرينغستين، لينكن بارك، نيل يونغ، أوليفيا رودريغو، سابرينا كاربنتر وفرقة راديو هاد إلى غيرهم من الفنانين إلى مواقع التواصل الاجتماعي. غريس كتبت أنصار ترامب يشعرون بالحرج من فنانيهم لذلك يضطرون لاستخدام موسيقى نجوم البوب. مشاهدينا انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، إصابات خلال اقتحام مخيم الدهشة ومدينة الخليل، وقوات الاحتلال تهدم منازل ومحلات تجارية في رام الله وجنين وبيت لحم. ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس. الاحتلال يوسع الخط الأصفر ويفرج عن 60 أسيراً عبر كرم أبو سالم. ترامب يقول إن بلاده تجري مفاوضات مع إيران ويلوح باستئناف الحرب إذا فشلت. وطهران تعلن أنه لا علاقة لواشنطن بالمحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز.

0: أهلا بكم، ونبدأ من التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 6 حالات اختناق بالغاز، منهم أطفال، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية. كما أصيب شاب برصاص الاحتلال عند دوار المختار بالمنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، وتم احتجازه داخل آلية إسرائيلية قبل أن يسلم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. وتظهر هذه الصور اقتحام قوات راجلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم في الضفة الغربية. وفي نابلس وثقت مقاطع مصورة اقتحام مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شوارع المدينة. وسع مستوطنون بؤرتين استيطانيتين على أراضي محافظة رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضافوا كرفانات وغرفا متنقلة إلى بؤرة أقيمت قبل 4 أشهر على أراضي بلدة سنجل شمال شرقي رام الله. وفي السياق، وسع المستوطنون بؤرة مقامة على أراضي سهل ترمسعية شمال شرقي رام الله. وكانت محافظة القدس أفادت بإقامة بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة. وفي جنوب جنين هدمت قوات الاحتلال 3 مبان ومحالا تجارية ومحلة تجارية في قرية عنزة، كما هدمت عمارة في بلدة عرابة جنوبي المدينة.
1: تهدم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه البناية السكنية المكونة من 3 طوابق ومحال تجارية هنا عند محطة عرابة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. استجابت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الجرافات، لم تنجح بالوصول إلى الطابق الثالث قبل أن تستجلب هذه الجرافة طويلة الذراع ومن ثم تنهش الطابق الثالث. 4 محلات تجارية بقي منها محلان تجاريان ببضاعتها بداخلها، ردمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنفيذ عملية الهدم هنا في هذه البلدة. لم تكن عملية الهدم هذه دون سابق إنذار، أخبرها المواطنون الفلسطينيون، أخبروا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ عملية هدم لهذه المنشأة. السبب أن هناك معسكرا أنشئ لجيش الاحتلال مؤخرا في هذه المنطقة عند مدخل بلدة عرابة، هو واحد من 3 معسكرات أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن أنه سينشئ 6 معسكرات في مناطق مختلفة من محافظة جنين. كذلك أيضا قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستنشئ 14 مستوطنة في مناطق مختلفة من جنين، أنشأت بالفعل 7 بؤر استيطانية منها 5 أخلتها عام 2005. هذا الهدم الذي يحدث هنا هو ليس الأول وليس الوحيد في أرجاء الضفة الغربية. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة نعلين غربية مدينة رام الله يأوي 5 أفراد بمساحة تقترب من 200 متر مربع، إضافة إلى عملية هدم ل4 أكواخ في المنطقة الشرقية من بلدة نعلين. كذا الأمر انسحب على بلدة نحالين غرب بيت لحم بهدم منزل سكني. قام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بذات الطريقة بمهاجمة مناطق مختلفة من القدس، عرب الكعابنة، حي البستان، جبل المكبر، ونفذوا عمليات هدم، لتكون عمليات الهدم هي عنوان الانتهاكات التي سجلت في الضفة الغربية هذا اليوم. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أن عمليات الهدم سجلت فيها أكثر من 750 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ النصف الأول من العام، في تصاعد واضح في انتهاكات ضد الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة عرابة جنوب جنين.
0: هدمت سلطات الاحتلال منزلين ومنشأة زراعية في بلدة نعلين غربي رام الله بذريعة عدم الترخيص والبناء في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. كاميرا التلفزيون العربي رصدت آثار الهدم في نعلين، فيما كثف الاحتلال من عمليات الهدم في محافظات عدة بالضفة الغربية.
2: انقلب المشهد هنا، دمر المنزل وهجر أهله. نحن هنا في بلدة نعلين غربي رام الله. الاحتلال الإسرائيلي هدم 3 منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص، رغم أن أحد المنازل عمره أكثر من 120 عاما، أي قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. 5 أفراد من عائلة وسيم نافع كانوا يقطنون هنا، تحول منزلهم إلى ركام على إثر عملية الهدم هذا اليوم في نعلين. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي شن حملة هذا اليوم، طاولت عدة محافظات هنا في رام الله، في القدس، في جنين، في بيت لحم. هنالك حملة يحذر منها الفلسطينيون، لأن الهدم هنا في نعلين كان بذريعة أن الأبنية مشيدة في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. 9000 دونم من مساحة نعلين المتبقية هي مصنفة جيم، أي معظم مساحة هذه البلدة. هذا يضع معظم أهالي نعلين في مرمى نفس المصير، مرمى التهجير والطرد من هذه الأرض الفلسطينية. يحذر الفلسطينيون من سياسات الاحتلال التصعيدية التي تشمل عمليات عسكرية، مداهمات، اعتقالات، هدم منازل، هجمات مستوطنين. كل هذه الإجراءات التصعيدية التي تعيشها الضفة الغربية ليس حديثا، وإنما واضح أن الاحتلال يرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية الجماعية بحق الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية المحتلة. من نعلين، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، غربي رام الله.
0: وفي قطاع غزة، قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيا استشهد جراء قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمالية مدينة خان يونس. كذلك استشهد فلسطيني في غارة للاحتلال على محيط جسر وادي السلقة جنوبية دير البلح. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في قصف إسرائيلي قرب مسجد جباليا البلد شمالي قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال وسع الخط الأصفر شرق مدينة غزة، وتوغلت آليات إسرائيلية في محيط مفترق السنافورة شرقي حي التفاح، وحركت المكعبات الإسمنتية عشرات الأمتار غرباً بمحاذاة شارع صلاح الدين. أفرجت قوات الاحتلال عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نقلت 60 أسيرا من سجون الاحتلال بعد إطلاق سراحهم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث سيتم إجراء الفحوصات الطبية لهم قبل اللقاء بذويهم. قال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن الفلسطينيين الذين سينتقلون إلى المنطقة التجريبية جنوب غزة سيتمكنون من التنقل بحرية بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. يأتي ذلك بعد إعلان المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي موافقته على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة للمجلس إلى القطاع.
3: من رفح جنوب قطاع غزة تبدأ مرحلة جديدة من اختبار خطة ترامب للسلام، لكن الطريق لا يزال مليئاً بالعوائق. الكابينة الإسرائيلي وافق مبدئياً على دخول القوة الدولية التابعة لمجلس السلام إلى غزة. القرار صدر، لكن التنفيذ يبقى محكوماً بشروط إسرائيلية. وفقاً لمسؤولين إسرائيليين، ستدخل القوة بمرحلتها الأولى بنحو 200 عنصر فقط، ستأتي من دول توصف بأنها صديقة لإسرائيل. المهمة ستبدأ من منطقة محدودة قرب رفح، وستعمل القوات بالتنسيق مع جيش الاحتلال، كما أن دخول أي وحدة أجنبية يحتاج إلى موافقات إسرائيلية مسبقة. في الميدان تقول إسرائيل إنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها قبل نزع سلاح حماس. في المقابل يؤكد مجلس السلام أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا تدريجيا نحو إدارة مدنية وإعادة الإعمار. العقدة الأساسية تبقى عند الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، فإسرائيل تقول إن السيطرة على هذا الخط ستستمر وإن أي انسحاب مرتبط بنزع سلاح حركة حماس. لكن خطة الرئيس ترامب تواجه تعثرا واضحا، فلا يوجد اتفاق نهائي على نزع السلاح ولا انسحاب إسرائيلي كامل ولا توافق سياسي على شكل إدارة غزة المقبلة. الحل المؤقت المطروح الآن منطقة تجريبية في رفح، مشروع إسكان مؤقت لنحو 50,000 فلسطيني تشمل الخدمات الإنسانية والطبية والأمنية. لكن في غزة السؤال مختلف، السكان لا يبحثون فقط عن خيام جديدة أو مساعدات إضافية، بل يبحثون عن الأمان، فأكثر من 2,000,000 فلسطيني يعيشون وسط أزمة إنسانية مستمرة، نقص في المياه وتدهور في الخدمات الصحية وخوف دائم من مناطق التماس والخطوط العسكرية.
0: يعمل فريق حراس التراث داخل جمعية مياسم على محاولة حفظ وتوثيق مئات القطع الأثرية التي جرى إنقاذها خلال حرب الإبادة، لكن العملية تواجه تحديات لانعدام وجود أدوات ترميم.
4: بحذر شديد يمسح الغبار عن تاريخ عمره آلاف السنين. داخل هذه الخيمة يعمل فريق حراس التراث التابع لجمعية مياسم على جمع وحفظ قطع أثرية وتراثية ناجية من حرب الإبادة. النجاة من التدمير ليست كافية، إذ ربما تفقد هذه القطع أيضاً في ظل انعدام أدوات الترميم والحفظ والتوثيق.
5: جمعنا 4,500 قطعة ما قبل الحرب، وهي كانت موجودة في داخل سرح ثقافي. هذه القطع طبعاً جمعنا منهم أو أنقذنا منهم ما يقارب 200 قطعة في داخل هذه الخيمة، وممكن إحنا نظراً للظروف أنه نفقد هذه القطع نظراً لقلة الإمكانيات والأدوات البسيطة اللي ممكن نستخدمها في عملية الترميم أو عمليات الحفظ.
4: الحرب على القطاع كانت على هويته أيضاً، وغزة التي عاصرت حضارات عديدة عرفت برموزها الحضارية والتاريخية. هذا هو المسجد العمري الكبير أو ما بقي منه بعد استهدافه بشكل مركز خلال الحرب. وهنا داخل مسجد الشيخ خالد عثماني الأصل تحدث إلينا مسؤول هذا الملف عن معوقات أعمال الترميم والإنقاذ للأماكن الأثرية.
6: هناك كان العديد من التحديات والمعوقات التي واجهتنا خلال العمل في البلدة القديمة، أهمها استمرار الحرب، حدود الخط الأصفر من حدود البلدة القديمة، القصف المتواصل للبلدة القديمة وحدودها، أيضا إغلاق المعابر أدى إلى شح المواد الخاصة بأعمال الترميم والصيانة لتلك المواقع، وبناء عليه نقوم بأبسط الأدوات والموارد المتاحة في مدينة غزة لمحاولة ما يمكن إنقاذه لتلك المباني.
4: بحسب وزارة السياحة والآثار، فإن أكثر من 220 موقعاً أثرياً تعرض لأضرار كلية أو جزئية، عدا عن مواقع أصبحت في نطاق المناطق المسيطر عليها إسرائيلياً داخل ما يعرف بالخط الأصفر.
7: هنا دفن الاحتلال تاريخاً آخر، ركام وحفرة عميقة هو ما تبقى من مكان عمره آلاف السنين. هنا كان حمام السمرة قبلة الفلسطينيين للاستشفاء والاستجمام قبل أن يحيله القصف الإسرائيلي أثراً بعد عين. من مدينة غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: أكدت سلطنة عمان أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية ودبلوماسية تضمن سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران في الوقت الراهن وأن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما.
8: في وقت تتزايد فيه المخاوف على أمن الملاحة في مضيق هرمز، برزت سلطنة عمان مجددا على خط الوساطة، مؤكدة أن ضمان سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد يتطلب تفاهمات سياسية ودبلوماسية لا مزيدا من التصعيد. وزير الخارجية العماني أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة خصصت لبحث تطورات الأوضاع والجهود الرامية إلى خفض التوتر في تحرك يعكس مساعي مسقط للحفاظ على الاستقرار في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. في المقابل أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل حملت مزيجا من الانفتاح والردع. ترامب أكد أن واشنطن تجري محادثات مع إيران واصفا إياها بأنها ودية للغاية، مشيرا إلى وجود فرصة لتحقيق تقدم، لكنه لوح في الوقت نفسه باستئناف الحرب إذا أخفقت المفاوضات.
9: لدي الكثير من الصبر، متسع كبير من الوقت، لقد دمر كامل ساحلهم، أما المضيق فهو في وضع جيد للغاية، ونحن نجري محادثات الآن. كانوا هم من أرادوا التحدث، وقال ممثلوهم رجاء لا تقصفوا، لا تطلقوا النار. كما تعلمون نحن نجري محادثات جيدة، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، وإذا حدث ذلك فهذا أمر جيد، وإذا لم يحدث فسنعود إلى ما كنا نفعله من قبل.
8: أما طهران فردت بلهجة تحذيرية إذ اتهمت قيادة خاتم الأنبياء الولايات المتحدة بتهديد السفن الإيرانية وناقلات النفط في المياه الساحلية والإقليمية التابعة لإيران خلال الأيام الماضية، واعتبرت ذلك تصعيدا جديدا، مؤكدة أن أي تحرك عسكري أمريكي لن يمر دون رد. تحركات دبلوماسية تتقاطع مع خفض لحدة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران رغم لغة التهديد، حيث تسابق الجهود الإقليمية الزمن لتثبيت هذا الاستقرار الهش وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: أفادت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصدر من مدينة القدس بأنه من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تعيد بناء منشآتها النووية في موقع جبل فأس الغامض، وأن النظام الإيراني لا يقول الحقيقة بشأن رغبته في مواصلة مفاوضات السلام. وقال المصدر إن فريق نتنياهو سيقدم خلال الاجتماع أدلة على أحدث الأنشطة النووية الإيرانية، كما سيسعى إلى إثبات أن طهران لا تتفاوض حاليا بحسن نية. أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز وإبسوس تراجعا غير مسبوق في التأييد الشعبي للحرب الأمريكية على إيران منذ بدايتها قبل 5 أشهر. وبحسب الاستطلاع فإن ثلث الأمريكيين فقط يؤيدون الحرب على إيران، بينما يعارضها 62%، وهو أدنى مستوى دعم يسجل منذ اندلاع النزاع. وشملت هذه النسبة 4 من كل 10 جمهوريين، ما يعكس اتساع دائرة التشكيك في مبررات الحرب حتى داخل الحزب الجمهوري. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قصفا استهدف مواقع المعارضة الإيرانية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وأظهرت مقاطع مصورة انفجارات ناتجة عن القصف وتصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وتجريف القرى في الجنوب مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، وتتفاقم المخاوف في لبنان من تحول المناطق التجريبية إلى ذريعة لتكريس الوجود الإسرائيلي في الجنوب وسط ترقب لنتائج لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن.
10: المناطق التجريبية تتحول إلى مسرح لاختبار الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، ومع ترقب نتائج اللقاء بين ترامب ونتنياهو تتزايد المؤشرات أن إسرائيل ترفض تنفيذ أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون عبر عن خشية لبنان من انعكاس الممارسات الإسرائيلية على فعالية اتفاق الإطار، موقف عبر عنه أثناء لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي حذر من تداعيات استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
11: تواصل القوات الإسرائيلية احتلال مساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية في الجنوب، ويساورني القلق من أن مجمل هذا السلوك الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق وحرمان السكان من حق العودة قد يرقى إلى مستوى جرائم بموجب القانون الدولي.
10: في المقابل لا تعكس الوقائع الميدانية أي تبدل في السلوك الإسرائيلي، فعمليات القصف والتفجير والتوغل مستمرة رغم بدء تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى. ففي زوطر الغربية واجهت عودة الأهالي عراقيل إسرائيلية في وقت اعتبر فيه الجيش اللبناني أن السلوك الإسرائيلي يعرقل انتشاره وفق ما ينص عليه اتفاق الإطار. كل هذه المعطيات تتزاحم مع ترقب لبنان الجولة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل في روما التي يفترض أن تبحث نتائج المرحلة التجريبية الأولى والخطوات اللاحقة من الاتفاق، وسط تصاعد المخاوف اللبنانية من أن تتحول هذه المرحلة من مدخل لتنفيذ الانسحاب إلى وسيلة لإطالة أمد الوجود الإسرائيلي في الجنوب وتكريسه بقوة النار تحت عناوين أمنية جديدة.
0: قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المتوقع أن يعقد لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة محادثات الأسبوع المقبل في روما لبحث توسيع عملية إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، إضافة إلى مناقشة الخلافات المتعلقة بالحدود البرية بين البلدين. الجولة المقبلة من المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما خلال الفترة من الرابع إلى السادس من أغسطس المقبل. وأضاف المسؤول أن المجموعات الفنية ستركز في روما على دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، ويشمل ذلك توسيع عملية المناطق التجريبية وحل جميع القضايا الحدودية العالقة والعمل على

0: نعم أبان، حيثيات هذا الإعلان هو التأكيد على القمة التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون الأسبوع الماضي، وأنها مرحلة تجريبية تسعى من خلالها واشنطن أن تنفذ الإطار الثلاثي الذي تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل وبين لبنان. المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بهذا البيان لم يتحدث عن حزب الله تحديدا، ولكنه أكد أن لبنان ستسعى على نزع سلاح المنظمات الإرهابية، وبطبيعة الحال يقصد هنا حزب الله اللبناني من وجهة نظر واشنطن. واشنطن تريد أن يكون للجيش اللبناني دورا عسكريا بارزا بشكل تدريجي في سحب سلاح حزب الله ونزع ملكية الأراضي التي يسيطر عليها حزب الله في الجنوب اللبناني. ويعلم المسؤولون الأمريكيون أن هذا الأمر سيأخذ الكثير من الوقت، ولكنهم سيعملون على حلحلة هذه الأمور بصفة تدريجيا بمساعدة إسرائيل أمنيا للجيش اللبناني، وأيضا بأن يكون للداخلية اللبنانية والأمنيين اللبنانيين دور مباشر في هذا الأمر تحديدا. وقبل كل هذا لابد من وجود توافق بين الجيش اللبناني وبين إسرائيل، حيث إن هناك الكثير من النقاط العالقة بين الطرفين. ويريد المسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على سلامة الموقف بين الطرفين بأن يكون الانسحاب بصفة تدريجية، وكما حدث في خلال الأسابيع الماضية رأت واشنطن أن الانسحاب التدريجي من بعض المناطق اللبنانية كان ناجحا، وتريد استكمال هذه التجربة بين قوسين حتى يستطيع الجانب اللبناني أن يتوافق مع الجانب الإسرائيلي بشكل كبير، ومن ثم يتم الاتحاد بين الجانبين لربما عرقلة جهود حزب الله اللبناني. وهذه وجهة النظر الأمريكية البحتة، ويعلمون جيدا أن هذا الأمر سيتطلب المزيد والمزيد من الوقت، ولكن سيكون هناك دعم أمريكي عسكري للحكومة اللبنانية، كما أنه سيكون هناك أيضا دعم اقتصادي وعد به الرئيس الأمريكي الرئيس اللبناني جوزيف عون. ولكن لابد من وجود هذا التوافق مع الجانب الإسرائيلي، ومن ثم نتحدث على المساعدات العسكرية والاقتصادية والتي سيبنى عليها بعد ذلك زعزعة استقرار حزب الله اللبناني من الجنوب اللبناني. وهذه العقيدة التي يتبناها الآن المسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية. أبان،
1: طيب عبد الرحمن، حسب المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن هناك زخم كبير في المسار الإسرائيلي اللبناني بعد الإطلاق الناجح لأول منطقة تجريبية في جنوب لبنان ولقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب. ما مؤشرات هذا النجاح للمنطقة التجريبية؟
0: مجرد أن يكون هناك توافق وربما قرب لوجهات النظر بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، يعتبره المسؤولون الأمريكيون هذا نجاح، لأن الهدف مشترك. كما قال من قبل مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكية بأن الحكومة اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة يشتركون في هدف رئيسي، وهو نزع سلاح حزب الله. وعند ربما أنا قد سألت مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والعربية عن الأدوات التي ربما تستخدمها واشنطن لعدم السماح بحرب أهلية مباشرة بين الجيش اللبناني وبين حزب الله اللبناني، قال بولس بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا حساسية هذا الموقف، ولذلك سيكون هناك دور كبير جدا للمسؤولين الأمنيين وللأمن اللبناني كدور رقابي على كل هذه الأمور. الولايات المتحدة الأمريكية تجرب هذا الأمر، وأنها ترى أن مؤتمر روما أو المحادثات في روما السابقة كانت ناجحة، وكل لها هذا النجاح بلقاء

0: ترامب معهم ويريدون البناء على هذه الاجتماعات وهذه المفاوضات حتى وإن لم تحقق الكثير من الإيجابيات من وجهة نظر واشنطن، ولكن فقط مجرد عقد هذه الاجتماعات بصفة دورية وبصفة مستمرة تجعل الفجوة تضيق بين الجانبين وتضيق الخناق أكثر وأكثر على حزب الله من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل.
1: عبد الرحمن البرديسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وتستمر الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها وإغلاق مداخل عدد من المؤسسات أو مؤسسات الدولة بالسواتر الترابية. وظهرت مشاهد احتجاجات أمام مبنى شركة مليتا للنفط ومقر شركة زويتينا للنفط، حيث أغلقت مداخلها بالسواتر الترابية. كما نظم مواطنون من مدينة تاجوراء احتجاجات أمام مقر المجلس البلدي ومبنى البريد وجهاز المرافق والإسكان، وأغلقوا مداخلها بالسواتر الترابية. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم بلاده لتونس والوقوف إلى جانبها في مواجهة أي خطر خارجي يتهددها. وقال تبون في تصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية إن بلاده ستتصدى لأي محاولة لجلب الإرهاب إلى حدود جارتها الشرقية.
2: بالنسبة لتونس، ما يمسها يمس الجزائر. الأمور واضحة، إنهم يريدون زعزعة تونس وعزلها عن الجزائر للنيل منها بسهولة، ولن نسمح لهم بذلك. ومن يأتي بالإرهاب إلى حدود تونس أو يهددها نهدم له خيمته. هناك حدود لما يحدث، ولا بد أن يتوقف ذلك، ونأمل أن تعود الناس إلى وعيها.
1: تواصل فرق الإطفاء جهود السيطرة على سلسلة الحرائق غربية إسبانيا، ونشرت السلطات مئات عناصر الإطفاء إضافة إلى قوات من الجيش للحد من انتشار الحرائق إلى المناطق المجاورة بإقليم أفيلا. ختام هذه النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
3: كيف عطلت الحرائق مفاصل الاقتصاد الأوروبي؟ وهل قرار تركيب بطاريات لتخزين الكهرباء في تونس كفيل بتقليل الخسائر؟ وقطر تطلق أول بورصة للألماس. أهلا بكم معنا في اقتصادكم.

0: إذا كان الأسبوع الماضي أسبوع انقطاع الكهرباء في تونس، فهذا الأسبوع هو أسبوع البحث عن الحل، حيث لم تعد الألواح الشمسية وحدها تكفي لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة. فبعد موجة حر رفعت استخدام المكيفات وضغطت على الشبكة ليتم اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي خلال ساعات الذروة، سمحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمنازل رسميا بتركيب بطاريات لتخزين الكهرباء الشمسية مع محولات هجينة، أي إن الطاقة التي تنتجها الألواح نهارا لن تضيع أو تستخدم فورا فقط، بل يمكن حفظها لتشغيل الإنارة والثلاجة وبعض الأجهزة عند انقطاع التيار في الليل. ولكن لماذا الآن؟ السبب بسيط، في الصيف يرتفع استهلاك الكهرباء بأكثر من 50% مع تشغيل المكيفات، في حين أن إنتاج الكهرباء في تونس لا يرتفع بالوتيرة نفسها، فتتعرض الشبكة لضغط كبير. والفكرة ليست جديدة تماماً، تونس شجعت منذ سنوات على تركيب الألواح الشمسية، ووصلت المنظومات المنزلية إلى نحو 90,000 منزل، لكن الجديد اليوم هو إضافة البطارية، أي الانتقال من إنتاج الكهرباء إلى تخزينها واستخدامها وقت الحاجة. اقتصادياً القرار قد يخفف الضغط عن الشبكة ويقلل خسائر الانقطاعات ويفتح سوقاً جديدة لشركات البطاريات والتركيب والصيانة. لكن هناك سؤال مهم، هل البطارية حل متاح لكل الأسر أم هي خدمة لا يقدر عليها إلا الميسور؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أرحب بضيفي من تونس الدكتور رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية. أهلا بك معنا دكتور. بداية، تقييمك لهذه الخطوة من شركة الكهرباء التونسية.
1: في الحقيقة يعني هناك دوافع يعني تقنية وهناك دوافع اقتصادية لهذا القرار. هذا القرار الدوافع التقنية، يعني هناك ضغط كبير على مستوى الشبكة الوطنية، والشركة الوطنية للكهرباء والغاز تريد أن تخفف هذا الضغط، وهي تقول للمواطن التونسي يعني خزن كهربائك في بيتك لأن هناك ضغط كبير على مستوى الشبكة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هنا الشركة لم تقم بتركيز الوحدات الشبكات أو الوحدات الإنتاجية منذ 2019، علما وأنه بعد الثورة منذ 2011 تقريبا ركزنا 6 وحدات جديدة. الاستهلاك ارتفع تقريبا بكل سنة ب 200 جيجاوات، وبالتالي هذا يستوجب تركيز كل سنتين وحدة إنتاج. هذا لم يقع منذ 2019 نظرا لأن الشركة تعيش مشاكل مالية كبيرة وكبيرة جدا، وجل القروض الموجهة للشركة توجه لتوفير السيولة لهذه الشركة، خاصة وأنه أغلب المستعملي الكهرباء أو مستهلكي الكهرباء لا يدفعون الكهرباء، ومنهم أساسا الدولة عبر الوزارات والمستشفيات العمومية والبلديات والولايات وغير ذلك. وهناك أحياء كاملة فيها سرقة كبيرة على مستوى الكهرباء، وبالتالي هناك موارد يعني تنقص هذه الشركة، وفي المقابل هناك تضخم وظيفي في هذه الشركة، والعوان يتمتعون بمجانية الكهرباء والغاز لهم ولعائلاتهم، وبالتالي هناك إخلالات مالية كبيرة يعني في هذه الشركة لا تمكنها من مواكبة هذا الارتفاع الكبير على مستوى الطلب.
0: يعني باختصار، مؤسسة الكهرباء في تونس غير قادرة كما قلت على مواكبة هذا الطلب الزائد خلال فصل الصيف بسبب كل الأسباب اللي ذكرتها، وبالتالي هي تقول للمواطن دبر نفسك أو يمكنك أن تركب هذه يعني الأنظمة في البيت لتولد الكهرباء، تحفظها وتستخدمها عند الحاجة. السؤال، هل الجميع قادر؟
1: في الحقيقة المنفعة من خلال هذا القرار ليست كبيرة بالنسبة للمواطن التونسي. يعني المواطن التونسي سيقتني بطارية بثمن عالي جدا، ولكنه سينتفع ببضع سويعات على مستوى لما ينقطع الكهرباء، وبالتالي المواطن التونسي سيحسب هذا، وبالتالي سيكون خاسر في نهاية الأمر. الحلقة المفقودة في هذا كله هو ما يسمى بالعداد الذكي، لأنه العداد الذي نركزه في منازلنا حاليا هو ليس فيه تفريق في السعر الكهرباء بين في النهار وفي الليل، يعني عندما تكون هناك ذروة على مستوى الطلب. أما العداد الذكي فهو يعني يفرق السعر في النهار لما تكون هناك شمس، وفي الليل يعني تكون الأسعار عالية، وبالتالي المواطن التونسي له من مصلحة في شراء هذه البطاريات ليخزن الكهرباء في النهار ويستعمله في الليل لما تكون الأسعار عالية. لكن من ناحية أخرى المواطن التونسي لما يريد أن يقتني البطارية يجدها بأسعار عالية، نظرا لأن الضرائب التي تستوجبها الدولة على هذه البطارية عالية جدا وتصل إلى 54%. الدولة تشجع بقرار ولكنها تعاقب بضريبة، وبالتالي هذا نوع من التضارب على مستوى هذا القرار. أعتقد أن المصلحة ستكون أساساً بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، المخابز، أصحاب المجازر، المتاجر الصغيرة، هي التي ستوفر على نفسها خسائر فادحة على مستوى السلع التي تفقدها عندما ينقطع الكهرباء.
0: طيب، عندما بدأت الدولة بتشجيع المواطن على اقتناء الألواح الشمسية كان هناك استجابة وطلب من 90,000 منزل لتركيب هذه لوائح الطاقة. برأيك هذه الاستجابة يعني ضعيفة أو مناسبة لحجم الطلب؟
1: نعم، حجم الطلب لا نعرفه الآن، لأنه هذا مرتبط بالسياسة الجبائية للدولة وكذلك السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي. حاليا لما نريد أن نشتري بطارية لابد أن تكون لدينا ألواح شمسية. الألواح الشمسية مع البطارية يتكلف الكثير. حاليا تلتجأ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى قروض بنكية بنسب فائدة 9.4% تثقلها على المواطن التونسي، وبالتالي إذا أردنا أن تكون هذه العملية مربحة لابد من أن يعني تتجنب الدولة هذه السياسة الجبائية الجشعة، وكذلك تشجع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على يعني بتوفير جزء من القرض المباشر الذي تحصلت عليه هذه السنة ب 11 مليار دينار لتشجيع العائلات على اقتناء الألواح الشمسية والبطاريات بنسب فائدة صفرية. لما لا تكون النسب صفرية بما أنه الاقتراض المباشر من طرف الدولة هو بنسبة فائدة صفرية؟ على ذلك لابد من توفير المبالغ المالية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز لاقتناء العدادات الذكية. لابد من أن الدولة تستخلص ما لديها تجاه الشركة، هي تستهلك الكهرباء ولكنها لا تدفع شيئا مقابل ذلك، وبالتالي لابد أن تقوم بواجبها المتمثل في دفع ما استهلكته من كهرباء من طرف الشركة. هكذا تتحسن الموازنات المالية في الشركة وتتمكن من توفير العدادات الذكية، وكذلك تمكن العائلات من اقتناء الألواح الشمسية والبطاريات.
0: طيب، هناك دعم لفاتورة الطاقة تتحمل إذن جزء منها الدولة في تونس. حدثنا أيضا عن يعني سياسة دعم الدولة لفاتورة الكهرباء للمواطن العادي.
1: نعم، كما قلت هذه الفاتورة عالية جدا مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي. في الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات كانت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدر على ميزانية الدولة أموالا مهمة وتوفر خدماتها بأسعار معقولة. ارتفعت هذه الفاتورة بصورة كبيرة وكبيرة جدا، نظرا لأن من هم يدفعون ويقومون بواجب الدفع الفاتورة الكهرباء هم يقومون بذلك يعني نيابة عن من لا يدفعون، وخاصة الدولة التي لها القصد الكبير من عدم استخلاص ما تخلد لديها تجاه الشركة. التعريفة مع الفاتورة عالية جدا لأن هناك كثير ممن لا يستخلصون ما يدفعوا ما يستهلكونه من كهرباء من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
0: شكرا جزيلا لك دكتور رضا الشكندالي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية.

0: أوامر إخلاء واسعة في أوروبا، ولكن ليس بسبب حرب. ما يعيشه مئات الألاف من الأشخاص في فرنسا وإسبانيا هو بسبب خروج حرائق الغابات عن السيطرة ووصولها إلى محيط مدن كبرى مثل بوردو ومدريد، في حين أغلقت طرق سريعة وخطوط قطارات وأجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم ومنتجعاتهم السياحية، كون هذه المدن سياحية بدرجة كبيرة. وهذا ما يجعل القصة جانبا اقتصاديا مهما. تخيل أن مدينة مثل بوردو تتوقف فيها السياحة وتتعطل حركة النقل وتغلق الطرق التي تربط فرنسا بإسبانيا. كل ساعة تأخير تعني خسائر للشركات وللمزارعين ولشاحنات البضائع التي تعبر الحدود يوميا. ففاتورة الحكومات لا تنتهي عند ثمن إخماد الحريق، بل تشمل تعويض المتضررين وإعادة بناء المنازل والبنى التحتية، بينما ترتفع كلفة التأمين عاما بعد عام. وهنا السؤال الذي يهمنا جميعا: موجات الحر والحرائق هل تتحول من أزمة مناخية إلى فاتورة اقتصادية سيدفعها الجميع، من أسعار الغذاء إلى التأمين وحتى تكلفة السفر والعطلات الصيفية؟ فما يحدث في فرنسا وإسبانيا اليوم قد يكون صورة لما ينتظر دول أخرى غدا. للمزيد معي من العاصمة مدريد مراسل التلفزيون العربي معاذ حامد. أهلا بك معاذ. بداية، كيف يمكن تقدير حجم الخسائر الاقتصادية المباشرة التي خلفتها الحرائق في إسبانيا؟
1: نعم، في الحقيقة يعني نوعا ما أنا قريب من منطقة الحرائق إلى الغرب من العاصمة الإسبانية مدريد. حتى هذه اللحظة الحكومة تقول أن الخسائر لا يمكن حصرها، لأن هذه الحرائق هي الأسوأ في تاريخ المملكة الإسبانية. إسبانيا تقول أن هذه الخسائر حتى الآن لا يمكن الجزم بها، لأن هنالك نتحدث عن عشرات المنازل أحرقت، إضافة إلى مئات المنازل التي تضررت، ووصل عدد المحجور عليهم والمخلين قسرا من منازلهم إلى نحو 190 ألف شخص. بالتالي هنالك أعداد كبيرة من هؤلاء يبيتون في الأندية الرياضية، في الملاعب، والحكومة مجبرة طبعا على تقديم الخدمات الملائمة لهم من غذاء ودواء وسكن. إذن نحن نتحدث عن أعداد كبيرة من الناس نازحين، هذا يثقل كاهل الحكومة. لكن الحكومة الإسبانية أقرت خلال الأسبوع الماضي حزمة لمواجهة خطار التغير المناخي بمئات الملايين من اليوروهات لمواجهة تغير الطقس وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي بطبيعة الحال إلى هذه الحرائق الضخمة. أيضا هنالك محاولة للحكومات المحلية على الإطار الوطني للاستثمار في الطائرات البرمائية وطائرات الهليكوبتر لمجابهة هذه الحرائق، إضافة إلى تمويل أقسام الإطفاء الخاصة الغابات. إذن حتى هذه اللحظة لا يمكن الجزم بالكلفة التقديرية لهذه الخسائر، لأن الخسائر ضخمة جدا على جميع القطاعات، على قطاع السياحة، على قطاع المواصلات، على قطاع السكان المحليين، على القطاع الزراعي كذلك، إضافة إلى التعويض الذي يمكن أن يطالب به أصحاب المنازل، إضافة إلى مثلا هنالك بعض البحيرات دمرت أعداد كبيرة من المراكب، مراكب الصيد فيها والمراكب السياحية الموجودة فيها من قوارب. بالتالي نحن نتحدث عن آثار من الممكن أن تستمر لشهور عديدة قبل أن تستطيع الحكومة حصر ما حصل فعلا في هذه الحرائق. يعني خلال فقط أقل من يوم واحد، يعني مثلا أول أمس كانت كمية الحرائق الموجودة في إسبانيا أو أعداد الأراضي التي تم إحراقها هو 4 أضعاف ما أحرق في العام الماضي. يوم أمس أصبح العدد 5 أضعاف ما حدث العام الماضي، هذا اليوم ارتفع إلى 6 أضعاف ما حدث العام الماضي. إذن نحن نتحدث عن ارتفاع مهول في الأراضي المحروقة. بالتالي هذه الكارثة الوطنية كما تسميها الحكومة الإسبانية هي فوق قدرتها على تفسير وحساب الأضرار حتى هذه اللحظة.
0: خاصة القطاع السياحي يعني الحساس هو أول القطاعات المتأثرة، مع المنتجعات التي تم إخلاؤها، المراكب السياحية، كيف تأثر الوضع السياحي؟ وما مدى أصلا قرب هذه الحرائق من المناطق السياحية؟
1: يعني أنا دعيني أذكر لك المنطقة التي نتواجد بها في منطقة مقاطعة مدريد. هنا موجود سد كبير جدا وموجود بحيرة كبيرة جدا تعتبر المتنفس الرئيسي لمدينة مدريد ولمقاطعة مدريد. الناس يذهبون إلى هذه البحيرة الضخمة للاستمتاع بالمياه الباردة في الصيف وفي ارتفاع درجات الحرارة. عندما اندلع الحريق في بلدة سان مارتين الواقع قرب هذا السد اضطر عشرات إن لم نقل المئات من الناس الذين كانوا يصطفون في داخل هذه البحيرة إلى الهروب من هذه المنطقة، لأن المنطقة محاطة بالغابات، غابات الصنوبر في هذه المنطقة. بالتالي هؤلاء اضطروا إلى الهروب من المنطقة مشيا على الأقدام بسبب عدم وصول المواصلات إلى تلك المنطقة. تقطعت سبل المواصلات، الباصات التي كانت تنقل على الخطوط الرئيسية من مدريد إلى هذه المنطقة توقفت بشكل كامل بسبب وصول الحرائق إلى الطرق الرئيسية. أيضا أثرت الحرائق على مجموعة من خطوط سكك القطارات المرتبطة ما بين مدريد وما بين برشلونة. صباح هذا اليوم هنالك حريق آخر في كاستيون، هذه المقاطعة الواقعة شمال فالنسيا والتي أيضا ترتبط بجنوب كتالونيا، تأثرت خدمة القطارات فيها بسبب حريق ضخم حدث في تلك المنطقة. إذا نحن نتحدث أن القطاع السياحي تأثر، نعم تأثر بشكل كبير. هذا أدى إلى أن الناس بدأوا يستخدموا قطاع الطيران. عندما نظرنا إلى التذاكر صباح هذا اليوم، التذاكر مرتفعة بشكل كبير. التذكرة الداخلية قد تصل إلى 300-350 يورو ذهاب فقط أو إياب فقط. إذا نتحدث عن أن تقطع خدمة القطارات والمواصلات العامة أدى إلى ضغط على خدمات الطيران، ارتفعت أسعار هذه التذاكر. بالتالي من كان يفكر بالقدوم إلى إسبانيا في هذه الفترة بالطبع سوف يعيد التفكير بذلك بسبب ما يحدث من حرائق. نتحدث عن أكثر من 5350 حريقا رصدتها وكالة ناسا خلال الساعات 24 الماضية. بالتالي هنالك حرائق ضخمة لا يمكن التنبؤ بمدى انتشار هذه الحرائق، وهذا ما يؤثر على قرارات طبعا السياح في التنقل الداخلي داخل إسبانيا.
0: شكرا جزيلا لك معاذ حامد مراسل تلفزيون العربي، حدثتنا من مدريد. شكرا.

أعلنت هيئة المناطق الحرة في دولة قطر إطلاق بورصة قطر للألماس، وتعد البورصة منصة متكاملة لتداول الألماس الخام والمصقول وسائر الأحجار الكريمة، وتوفر خدمات التداول والعضوية والتخزين الآمن، إضافة إلى إصدار الشهادات والخدمات المتخصصة ضمن منظومة تنظيمية موحدة. وأصبحت دولة قطر عضوا في نظام عملية كامبرلي لإصدار شهادات الإتجار بالألماس الخام عام 2021، ما يؤكد التزام الدوحة بالتجارة المسؤولة والشفافة للألماس الخام الخالي من أي ارتباط بالنزاعات. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة الشيخ محمد بن حمد الثاني إن بورصة قطر للألماس تجمع مختلف حلقات سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الألماس والأحجار الكريمة.

0: الآن أرحب بضيفي في الاستوديو أحمد عقل، الخبير الاقتصادي ومحلل الأسواق المالية العالمية. أهلا بك معنا. يعني اختيار دولة قطر لدخول سوق تجارة الألماس في هذا التوقيت، ما الذي يعني هو ما أهميته؟
1: خلينا نبدأ أول شيء خطوة مهمة جدا أساسية في هذا التوقيت، يعني تصب بداية برؤية قطر 2030، لها كثير من الأسباب والمعطيات. بداية هي جزء من رؤية قطر بتنويع مصادر الدخل، وجود هذه السوق سوف يفتح أبواب دخل جديدة ومصادر جديدة للدخل والناتج المحلي الإجمالي القطري من ناحية. من ناحية أخرى أيضا، قطر بالفترة الأخيرة قامت بإقرار تشريعات وقوانين تنظيمية أصبحت تقريبا متكاملة، وبالتالي البنية التحتية التشريعية والتنظيمية أصبحت جاهزة. أيضا السوق الحرة والمناطق الحرة وجودها يعتبر داعم أساسي، لأنه بدون وجود مناطق حرة من الصعب جدا إقامة أسواق عالمية للذهب أو الألماس، بيصير في ضرائب أو جمارك إضافية يتم أخذها. المنطقة الحرة تتميز بأنه البضائع التي تأتي والأعمال هي لا تخضع للجمارك إلا في حال دخولها إلى دولة قطر أو إلى أي دولة أخرى. بالتالي وجود مناطق حرة، وجود بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة تقريبا عبر إصدار مجموعة من القوانين بالفترات الأخيرة، تملك الأجانب والملكية الكاملة وغيره، وأيضا موضوع اللي هو يعني رؤية قطر 2030
0: وتنويع مصادر الدخل، يعني تنويع مصادر الدخل
1: تماما. صحيح. والموضوع الأهم وجود أيضا بنية تحتية لوجستية لها علاقة بالتكنولوجيا. نحن بنعرف أنه قطر كانت رائدة بآخر 3 سنين بموضوع الأمن السيبراني، بموضوع اللي هو الإنترنت وسرعة الإنترنت والجودة ومدى وجوده وال5G وغيره. هيدا يعتبر موضوع أساسي ومهم جدا اليوم بتجارة الألماس والأحجار الكريمة بالعالم. فإذا البنية التحتية التنظيمية التشريعية والتكنولوجية جاهزة، المكان موجود هو أسواق حرة، وأيضا الرؤية موجودة ضمن يعني تنويع مصادر الدخل. هيك كله خلى التوقيت
0: يعني
1: الآن مناسب.
0: تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر الاستثمار أكثر أو الاستفادة أكثر من البنى التحتية والتنظيمية الموجودة أصلا في الدولة.
1: صحيح. هيدا من ناحية، ومن ناحية أخرى تحويل قطر إلى مركز تجارة عالمي لهذا الموضوع للأحجار الكريمة، خاصة في ظل ازدياد الطلب بالفترة الأخيرة على الأحجار الكريمة وعلى الألماس وعلى هذه التجارة من ناحية. أيضا
0: ما الأسواق التي ستجذبها قطر للاستثمار؟
1: الأسواق الآسيوية عندنا. يعني أنت اليوم موقع قطر مهم جدا وأساسي في ظل أولا منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، اثنين قرب إلى منطقة آسيا وحتى إلى منطقة أوروبا. بالتالي هذه المنطقة، ونحن نعلم أن الأحجار الكريمة بآسيا لها دور كبير بالتجارة، وفي علاقات وقوة ناعمة قطرية، علاقات مميزة بالتجارة وبالعمل، وفي ثقة كبيرة متبادلة مع دولة قطر، لها تاريخ له علاقة بتجارة النفط والغاز. بالتالي العلاقات التجارية والعلاقات الجيدة والحسنة مع دول المنطقة وآسيا والتاريخ التجاري الناجح جدا يفتح الباب أمام الثقة الكبرى بأي، خلينا نقول، بورصة أو أي عمل قطري على هذا المستوى من دول آسيا ومن دول أوروبا وحتى بدول أفريقيا. فهيدا من ناحية معينة. من ناحية أخرى أيضا، نحن ما ننسى أنه وجود هذه الأسواق سوف تفتح مجالات عمل جديدة واستثمارات جديدة، وقطر بيئة جاذبة للاستثمارات. فإذا جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وأيضا
0: شو شكل الاستثمارات الجديدة؟
1: يعني نحن في عنا اليوم عملية تجارة الألماس أو البورصة ليست مجرد شراء وبيع. خلينا نبدأ. نحن بحاجة لشركات تقييم، نحن بحاجة لشركات تأمين تقوم بتأمين هذه البضائع، بشركات تخزين تخزينها ضمن ظروف معينة وأجواء معينة، ليست طرق تخزين عادية. نحن بحاجة لشركات أمن ونقل لنقل هذه البضائع وتأمينها عند نقلة وعند استلامة. نحن بحاجة لشركات تمويل وقطاع بنكي قوي عشان يقدر أنه يمول عملية البيع والشراء ويساهم فيها. فنحن بحاجة مثل ما قلنا لشركات تخزين. نحن اليوم أنت عندك عمليات تقييم وعمليات تخزين وعمليات تأمين، هاي كلها اليوم بتصب بمصلحة الاقتصاد من ناحية.
0: وتفتح فرص عمل جديدة. طب من هو المستثمر المستهدف؟ هل هم أفراد؟
1: شركات. هون في عنا شركات كبرى بالعالم سوف تكون موجودة بهذه المنطقة لزيادة حجم أعمالها. شركات التأمين الكبرى سوف تبدأ بفتح مراكز خلينا نقول تمثيلية بقطر إلى موجودة. أيضا نحن ما ننسى أنه شركات تجارة المجوهرات بالعالم سوف تكون موجودة بالمكان نفسه عشان تكون موجودة ضمن الحدث، خاصة إذا كانت هذه البورصة إن شاء الله ضمن البورصات يعني الكبيرة بالعالم واللي عندها نشاط. نحن تعودنا من دولة قطر لما تأخذ هذه الإجراءات تعملها على أكمل وجه. أيضا رح نشوف أنه في فعاليات رح تصير موجودة بدولة قطر لها علاقة بهذه المواضيع، يعني حتى المستوى السياحي سيكون هناك حركة أفضل على مستوى القطاع السياحي، قطاع الفنادق، حتى الطيران، لأنه لما يكون في عندنا مزادات كبرى أو عملية بيع أو شراء لأسهم معينة أو لأحجار كريمة معينة ممكن نشوف تحرك وأحداث فعاليات كبيرة بهذا الموضوع. هو بالنهاية أنت عم تنشطي حركة اقتصادية، عم تخلقي قطاع جديد موجود مهتمين فيه كثير من كبار المستثمرين على مستوى العالم. معظم الشركات الكبرى بالعالم التي تعمل بهذا القطاع رح تكون موجودة ومتمثلة بهذه البورصة، هي من ناحية. ومن ناحية أخرى الأفراد أيضا رح تصير قطر وجهة تجارية لهم، ليست فقط وجهة عبور، سوف تصبح وجهة تجارية لبيع وتجارة الأحجار الكريمة والألماس بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لك السيد أحمد عاقل الخبير الاقتصادي. شكرا.
1: شكرا. شكرا لك.
0: مع هذا مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، عصابات خلال اقتحام مخيم الدهشة ومدينة الخليل، وقوات الاحتلال تهدم منازل ومحلات تجارية في رام الله وجنين وبيت لحم. 3 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس. الاحتلال يوسع الخط الأصفر ويفرج عن 60 أسيرا عبر كرم أبو سالم. ترامب يقول إن بلاده تجري مفاوضات مع إيران ويلوح باستئناف الحرب إذا فشلت. وطهران تعلن أنه لا علاقة لواشنطن بالمحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز. الخارجية الأمريكية تقول إن المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما مطلع أغسطس ستدرس توسيع المناطق التجريبية، وعون يشدد على التزام بيروت بتنفيذ اتفاق الإطار.

أهلا بكم، ونبدأ من التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 6 حالات اختناق بالغاز، منهم أطفال، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية. كما أصيب شاب برصاص الاحتلال عند دوار المختار بالمنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، وتم احتجازه داخل آلية إسرائيلية قبل أن يسلم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. وتظهر هذه الصور اقتحام قوات راجلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم في الضفة الغربية. وفي نابلس وثقت مقاطع مصورة اقتحام مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شوارع المدينة. وسع مستوطنون بؤرتين استيطانيتين على أراضي محافظة رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضافوا كرفانات وغرفا متنقلة إلى بؤرة أقيمت قبل 4 أشهر على أراضي بلدة سنجل شمال شرقي رام الله. وفي السياق، وسع المستوطنون بؤرة مقامة على أراضي سهل ترمسعية شمال شرقي رام الله. وكانت محافظة القدس أفادت بإقامة بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة. وفي جنوب جنين هدمت قوات الاحتلال 3 مبان ومحل تجارية في قرية عنزة، كما هدمت عمارة في بلدة عرابة جنوبي المدينة.

0: تهدم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه البناية السكنية المكونة من 3 طوابق ومحال تجارية هنا عند محطة عرابة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. استجابت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عدداً من الجرافات، لم تنجح بالوصول إلى الطابق الثالث قبل أن تستجلب هذه الجرافة طويلة الذراع ومن ثم تنهش الطابق الثالث. 4 محلات تجارية بقي منها محلان تجاريان ببضاعتها بداخلها ردمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنفيذ عملية الهدم هنا في هذه البلدة. لم تكن عملية الهدم هذه دون سابق إنذار، أخبرها المواطنون الفلسطينيون، أخبروا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ عملية هدم لهذه المنشأة. السبب أن هناك معسكراً أنشئ لجيش الاحتلال مؤخراً في هذه المنطقة عند مدخل بلدة عرابة، هو واحد من 3 معسكرات أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن أنه سينشئ 6 معسكرات في مناطق مختلفة من محافظة جنين. كذلك أيضاً قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستنشئ 14 مستوطنة في مناطق مختلفة من جنين، أنشأت بالفعل 7 بؤر استيطانية منها 5 أخلتها عام 2005. هذا الهدم الذي يحدث هنا هو ليس الأول وليس الوحيد في أرجاء الضفة الغربية. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة نعلين غربية مدينة رام الله يأوي 5 أفراد بمساحة تقترب من 200 متر مربع، إضافة إلى عملية هدم ل4 أكواخ في المنطقة الشرقية من بلدة نعلين. كذا الأمر انسحب على بلدة نحالين غرب بيت لحم بهدم منزل سكني. قام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بذات الطريقة بمهاجمة مناطق مختلفة من القدس، عرب الكعابنة، حي البستان، جبل المكبر، ونفذوا عمليات هدم، لتكون عمليات الهدم هي عنوان الانتهاكات التي سجلت في الضفة الغربية هذا اليوم. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أن عمليات الهدم سجلت فيها أكثر من 750 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ النصف الأول من العام، في تصاعد واضح في انتهاكات ضد الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة عرابة، جنوب جنين.
1: هدمت سلطات الاحتلال منزلين ومنشأة زراعية في بلدة نعلين غربي رام الله بذريعة عدم الترخيص والبناء في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. كاميرا التلفزيون العربي رصدت آثار الهدم في نعلين، فيما كثف الاحتلال من عمليات الهدم في محافظات عدة بالضفة الغربية.
2: انقلب المشهد هنا، دمر المنزل وهجر أهله. نحن هنا في بلدة نعلين غربي رام الله. الاحتلال الإسرائيلي هدم 3 منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص، رغم أن أحد المنازل عمره أكثر من 120 عاما، أي قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. 5 أفراد من عائلة وسيم نافع كانوا يقطنون هنا، تحول منزلهم إلى ركام على إثر عملية الهدم هذا اليوم في نعلين. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي شن حملة هذا اليوم، طاولت عدة محافظات هنا في رام الله، في القدس، في جنين، في بيت لحم. هنالك حملة يحذر منها الفلسطينيون، لأن الهدم هنا في نعلين كان بذريعة أن الأبنية مشيدة في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. 9000 دونم من مساحة نعلين المتبقية هي مصنفة جيم، أي معظم مساحة هذه البلدة. هذا يضع معظم أهالي نعلين في مرمى نفس المصير، مرمى التهجير والطرد من هذه الأرض الفلسطينية. يحذر الفلسطينيون من سياسات الاحتلال التصعيدية التي تشمل عمليات عسكرية، مداهمات، اعتقالات، هدم منازل، هجمات مستوطنين. كل هذه الإجراءات التصعيدية التي تعيشها الضفة الغربية ليس حديثا، وإنما واضح أن الاحتلال يرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية الجماعية بحق الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية المحتلة. من نعلين، كريستين رناوي، التلفزيون العربي، غربي رام الله.
1: قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في إحاطة صحفية في نيويورك إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية تسريع عملية تقنين البؤر الاستيطانية وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن الأمين العام يجدد تأكيده على أن جميع المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية وأنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
3: يعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية مؤخرا عن سلسلة إجراءات منها تقارير عن تسريع عملية تقنين البؤر الزراعية وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية المحتلة. ويجدد الأمين العام أن جميع المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
1: وفي قطاع غزة، قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيا استشهد جراء قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمالية مدينة خان يونس. كذلك استشهد فلسطيني في غارة للاحتلال على محيط جسر وادي السلقة جنوبية دير البلح. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في قصف إسرائيلي قرب مسجد بجباليا البلد شمالي قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال وسع الخط الأصفر شرق مدينة غزة، وتوغلت آليات إسرائيلية في محيط مفترق السنافورة شرقي حي التفاح، وحركت المكعبات الإسمنتية عشرات الأمتار غربا بمحاذاة شارع صلاح الدين. أفرجت قوات الاحتلال عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نقلت 60 أسيرا من سجون الاحتلال بعد إطلاق سراحهم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث سيتم إجراء الفحوصات الطبية لهم قبل اللقاء بذويهم. وأبرز التطورات في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة مع مراسلنا إسلام بدر في هذه المداخلة السابقة.
4: ما يجري الآن يجري بوتيرة أقل حدة مما كان يجري ما قبل إعلان وقف إطلاق النار، وإلا فإن إسرائيل مستمرة في غاراتها من جهة، ومستمرة أيضا في توغلاتها البرية وإن كانت محدودة أكثر، وكذلك وهذه إضافة مستمرة في السيطرة المباشرة والدائمة على أراض من قطاع غزة بفضل ما بات يعرف بالخط الأصفر الذي تمدد من 53% تقريبا إلى قريب 70%. آخر ما تم قضمه من أراض كان أجزاء من حيي التفاح والشجاعية قرب منطقة السنافور في صلاح الدين، شارع صلاح الدين شرقية مدينة غزة. أما على صعيد الغارات الإسرائيلية فقد تنوعت اليوم في مناطق مختلفة حصيلتها حتى الآن 3 شهداء، أولهم كان في منطقة القرارة إلى الجنوب من خان يونس، وبعد ذلك في جباليا البلد شمالية قطاع غزة استشهد مواطن فلسطيني، والثالث كان قبل قليل في منطقة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة بعد أن قصفت الطائرة الإسرائيلية أو الطائرات الإسرائيلية المسيرة مشاة في الشارع في منطقة الحكر، ما أدى إلى استشهاد مواطن من عائلة اللوح مباشرة. لكن أيضا الغارة الإسرائيلية أدت إلى قطع في شجرة نخيل عالية في تلك المنطقة المكتظة بخيام النازحين، فسقطت هذه الشجرة على عدد من الخيام ما أدى إلى إصابة عدد ممن كانوا فيها. أما شهيد جباليا فهو ناج وحيد من استهدافات سابقة، أساسا هناك بتر في أطرافه السفلية نتاج استهدافات سابقة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قتل والديه وزوجته وأبنائه في غارة إسرائيلية في يونيو العام الماضي. بالمناسبة هذا الأمر أصبح متكررا للغاية عند ملاحظة أسماء وصفات الشهداء في الاستهدافات الحالية، يمكن ملاحظة أن عدد كبير منهم ممن يوصفوا أو يصنفوا على أنهم ناجون سابقون من غارات إسرائيلية، وأيضا ناجون وحيدون بفعل استشهاد عدد كبير من أفراد عائلاتهم. مثلا يوم أمس استشهد شاب فلسطيني في خان يونس هو خامس إخوته من الشهداء، يمكن عند تفحص قصص الشهداء ملاحظة هذه القصص بشكل متكرر وملحوظ. هذه التطورات أيضا حامد تأتي بالتزامن مع إفراج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن 60 فلسطينيا ممن كانت تحتجزهم وتعتقلهم إسرائيل في سجون سيدي تيمان وأيضا النقب. وبطبيعة الحال بعد إجراء الفحوص الطبية وزارة الصحة تحدثت عن أوضاع صحية متردية كما جاء في وصفها، وبرر ذلك أو تحدث عن ذلك مكتب إعلام الأسرى بالقول إن تفسير ذلك هو التنكيل والتعذيب الذي تعرض له هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال.
1: قال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن الفلسطينيين الذين سينتقلون إلى المنطقة التجريبية جنوب غزة سيتمكنون من التنقل بحرية بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. يأتي ذلك بعد إعلان المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي موافقته على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة للمجلس إلى القطاع.
5: من رفح جنوب قطاع غزة تبدأ مرحلة جديدة من اختبار خطة ترامب للسلام، لكن الطريق لا يزال مليئاً بالعوائق. الكابينة الإسرائيلي وافق مبدئياً على دخول القوة الدولية التابعة لمجلس السلام إلى غزة. القرار صدر، لكن التنفيذ يبقى محكوماً بشروط إسرائيلية. وفقاً لمسؤولين إسرائيليين ستدخل القوة بمرحلتها الأولى بنحو 200 عنصر فقط، ستأتي من دول توصف بأنها صديقة لإسرائيل. المهمة ستبدأ من منطقة محدودة قرب رفح، وستعمل القوات بالتنسيق مع جيش الاحتلال، كما أن دخول أي وحدة أجنبية يحتاج إلى موافقات إسرائيلية مسبقة. في الميدان تقول إسرائيل إنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها قبل نزع سلاح حماس. في المقابل يؤكد مجلس السلام أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا تدريجيا نحو إدارة مدنية وإعادة الإعمار. العقدة الأساسية تبقى عند الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، فإسرائيل تقول إن السيطرة على هذا الخط ستستمر وإن أي انسحاب مرتبط بنزع سلاح حركة حماس. لكن خطة الرئيس ترامب تواجه تعثرا واضحا، فلا يوجد اتفاق نهائي على نزع السلاح ولا انسحاب إسرائيلي كامل ولا توافق سياسي على شكل إدارة غزة المقبلة. الحل المؤقت المطروح الآن منطقة تجريبية في رفح، مشروع إسكان مؤقت لنحو 50,000 فلسطيني تشمل الخدمات الإنسانية والطبية والأمنية. لكن في غزة السؤال مختلف. السكان لا يبحثون فقط عن خيام جديدة أو مساعدات إضافية، بل يبحثون عن الأمان، فأكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون وسط أزمة إنسانية مستمرة، نقص في المياه وتدهور في الخدمات الصحية وخوف دائم من مناطق التماس والخطوط العسكرية.
1: وفي مداخلة سابقة لمراسلنا في القدس أحمد دراوشة تحدث عن التسريبات الإسرائيلية المتعلقة بالقوة الدولية في قطاع غزة.
6: لا تعلق إسرائيل كثيرا على هذا الأمر طبعا، والسبب هو الرغبة في عدم إزعاج الإدارة الأمريكية، لأن ترامب كان قد أبدى ولا زال حتى الآن يبدي اهتماما كبيرا بمسألة القوات الدولية في قطاع غزة. سجلت إسرائيل خلال اليومين الماضيين تراجعا عندما سمحت بدخول القوات الدولية إلى قطاع غزة بعد أو قبل أن يتم نزع سلاح حركة حماس، لأن إسرائيل كانت تصر على أن تكون كافة المسارات في قطاع غزة، المسارات الاستراتيجية بعد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، أن تكون مرتبطة بنزع سلاح حزب الله بما في ذلك دخول قوات الاستقرار. مجلس السلام لا يريد هذا الأمر، يريد شيئا آخر، يريد أن يسير كل شيء بالموازاة مع بعضه البعض، أن يتم إدخال قوات الاستقرار إلى قطاع غزة، أن البدء بإعادة الإعمار في بعض المواقع، وكذلك الأمور الأخرى التي كان يفترض أن يتم تنفيذها في قطاع غزة لكن الاحتلال الإسرائيلي تنصل منها. خلال الأيام الماضية كانت هناك عدة تطورات في الجانب الإسرائيلي. جانب الاحتلال الإسرائيلي صدق الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي على إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة، يجري الحديث إسرائيليا عن قوات مغربية تفقدت طلائعها بالفعل خلال الأسابيع الماضية القطاع بحسب ما كشفت هيئة البث الرسمية، كذلك عن قوات أوغندية، هذا المؤكد بحسب رئاسة الوزراء الإسرائيلية. جرى الحديث خلال الفترة الماضية عن قوات أذربيجانية، ولو أن هناك حديث عن ضغوط تركية لرفض أذربيجان المشاركة في هذا الأمر، لكن المشترك أن الإدارة الأمريكية تريد الدفع بهذه الأمور. على الجانب الفلسطيني أيضا طرأت تحولات خلال الفترة الماضية، أو تطورات بالأحرى وليس تحولات. التطور الأول هو ما تحدث عنه مسؤول أمريكي أو مسؤول في مجلس السلام للواشنطن بوست، أن هناك تقدم في مسألة موافقة حماس على تسليم سلاحها. من غير الواضح أين طرأ هذا التقدم، إن كان الحديث عن الصواريخ الثقيلة أو غيرها من هذه الأمور ليس واضحا، وحركة حماس تحيط هذه المفاوضات طبعا بسرية كبيرة. والتطور الثاني هو انتخاب قيادة جديدة ثابتة لحركة حماس، هو دكتور خليل الحيه، هو أصلا هو أيضا من قطاع غزة، فبالتالي يعرف ما يحدث بالقطاع. وانتخاب قيادة دائمة يفترض أن يختلف عن قيادة مؤقتة للناحية اتخاذ القرارات، خصوصا القرارات الثقيلة. لكن تبقى هناك دائما معارضة إسرائيلية لأي تقدم في هذا المسار دون نزع السلاح. ربما يتم التوافق على شيء مختلف، نتنياهو يريد تكرار هذا الموقف أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل الإدارة الأمريكية ستضغط بالاتجاه المعاكس، أن يتم التقدم في كل هذه المسارات مع بعضها البعض، خصوصا أنه يحكى عن ضغط يمارس من قبل ويتكوف وجاريد كوشنر داخل الإدارة الأمريكية للتقدم في مسألة الاستحقاقات التي يتهرب منها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وعلى رأسها إعادة الإعمار. ما يجري الحديث عنه الآن هو إنشاء مناطق مدن جديدة في قطاع غزة، التكلفة نحو 150 مليون دولار بحسب الواشنطن بوست، لإنشاء منازل ثابتة لإيواء الغزيين خلال الفترة المقبلة. وسيكون بإمكان الغزيين الذين يوافقون على الانتقال إلى هذه المدن التنقل بحرية والعودة إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
1: يعمل فريق حراس التراث داخل جمعية مياسم على محاولة حفظ وتوثيق مئات القطع الأثرية التي جرى إنقاذها خلال حرب الإبادة، لكن العملية تواجه تحديات لانعدام وجود أدوات ترميم.
7: بحذر شديد يمسح الغبار عن تاريخ عمره آلاف السنين. داخل هذه الخيمة يعمل فريق حراس التراث التابع لجمعية مياسم على جمع وحفظ قطع أثرية وتراثية ناجية من حرب الإبادة. النجاة من التدمير ليست كافية، إذ ربما تفقد هذه القطع أيضاً في ظل انعدام أدوات الترميم والحفظ والتوثيق.
8: جمعنا 4500 قطعة ما قبل الحرب، وهي كانت موجودة في داخل سرح ثقافي. هذه القطع طبعاً جمعنا منهم أو أنقذنا منهم ما يقارب 200 قطعة في داخل هذه الخيمة، وممكن إحنا نظر للظروف إنه نفقد هذه القطع نظر لقلة الإمكانيات والأدوات البسيطة اللي ممكن نستخدمها في عملية الترميم أو عمليات الحفظ.
7: الحرب على القطاع كانت على هويته أيضاً، وغزة التي عاصرت حضارات عديدة عرفت برموزها الحضارية والتاريخية. هذا هو المسجد العمري الكبير أو ما بقي منه بعد استهدافه بشكل مركز خلال الحرب. وهنا داخل مسجد الشيخ خالد عثماني الأصل تحدث إلينا مسؤول هذا الملف عن معوقات أعمال الترميم والإنقاذ للأماكن الأثرية.
9: هناك كان العديد من التحديات والمعوقات التي واجهتنا خلال العمل في البلدة القديمة، أهمها استمرار الحرب، حدود الخط الأصفر من حدود البلدة القديمة، القصف المتواصل للبلدة القديمة وحدودها، أيضا إغلاق المعابر أدى إلى شح المواد الخاصة بأعمال الترميم والصيانة لتلك المواقع. وبناء عليه نقوم بأبسط الأدوات والموارد المتاحة في مدينة غزة لمحاولة ما يمكن إنقاذه لتلك المباني.
7: بحسب وزارة السياحة والآثار، فإن أكثر من 220 موقعاً أثرياً تعرض لأضرار كلية أو جزئية، عدا عن مواقع أصبحت في نطاق المناطق المسيطر عليها إسرائيلياً داخل ما يعرف بالخط الأصفر.
10: هنا دفن الاحتلال تاريخاً آخر، ركام وحفرة عميقة هو ما تبقى من مكان عمره آلاف السنين. هنا كان

0: في شيء ما.
1: في وقت تتزايد فيه المخاوف على أمن الملاحة في مضيق هرمز، برزت سلطنة عمان مجددا على خط الوساطة، مؤكدة أن ضمان سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد يتطلب تفاهمات سياسية ودبلوماسية لا مزيدا من التصعيد. وزير الخارجية العماني أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة خصصت لبحث تطورات الأوضاع والجهود الرامية إلى خفض التوتر في تحرك يعكس مساعي مسقط للحفاظ على الاستقرار في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. في المقابل أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل حملت مزيجا من الانفتاح والردع. ترامب أكد أن واشنطن تجري محادثات مع إيران واصفا إياها بأنها ودية للغاية، مشيرا إلى وجود فرصة لتحقيق تقدم، لكنه لوح في الوقت نفسه باستئناف الحرب إذا أخفقت المفاوضات.
2: لدي الكثير من الصبر، متسع كبير من الوقت، لقد دمر كامل ساحلهم، أما المضيق فهو في وضع جيد للغاية ونحن نجري محادثات الآن. كانوا هم من أرادوا التحدث، وقال ممثلوهم رجاء لا تقصفوا، لا تطلقوا النار. كما تعلمون نحن نجري محادثات جيدة، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، وإذا حدث ذلك فهذا أمر جيد، وإذا لم يحدث فسنعود إلى ما كنا نفعله من قبل.
1: أما طهران فردت بلهجة تحذيرية إذ اتهمت قيادة خاتم الأنبياء الولايات المتحدة بتهديد السفن الإيرانية وناقلات النفط في المياه الساحلية والإقليمية التابعة لإيران خلال الأيام الماضية، واعتبرت ذلك تصعيدا جديدا، مؤكدة أن أي تحرك عسكري أمريكي لن يمر دون رد. تحركات دبلوماسية تتقاطع مع خفض لحدة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران رغم لغة التهديد، حيث تسابق الجهود الإقليمية الزمن لتثبيت هذا الاستقرار الهش وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: أفادت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصدر من مدينة القدس بأنه من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تعيد بناء منشآتها النووية في موقع جبل فأس الغامض، وأن النظام الإيراني لا يقول الحقيقة بشأن رغبته في مواصلة مفاوضات السلام. وقال المصدر إن فريق نتنياهو سيقدم خلال الاجتماع أدلة على أحدث الأنشطة النووية الإيرانية، كما سيسعى إلى إثبات أن طهران لا تتفاوض حاليا بحسن نية. ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. إذن لقاء مرتقب لنتنياهو وترامب في واشنطن اليوم، ما مدى إمكانية أن يسهم هذا اللقاء في استئناف الضربات الأمريكية على إيران، خاصة أن نتنياهو أتى إلى واشنطن بحسب نيويورك بوست بمعلومات استخباراتية تفيد بأن طهران تعيد بناء منشآتها النووية في موقع جبل فأس، وهو الموقع الذي توعد ترامب باستهدافه مؤخرا؟
3: نعم، هو بطبيعة الحال نتنياهو كما قال دونالد ترامب هو من طلب لقاء دونالد ترامب. ترامب ذكر ذلك اليوم في رحلته إلى ميشيغان، وذكر أن نتنياهو هو طالب هذا اللقاء، وبالتالي هذا ينسجم مع فكرة أن نتنياهو لديه معلومات من وجهة نظره يريد أن يقدمها إلى دونالد ترامب. نحن نعلم ما كشفته نيويورك تايمز عن لقاء 11 فبراير 2026 فبراير الماضي قبل الحرب، حينما ذهب نتنياهو أيضا إلى واشنطن لإقناعه ومعه رئيس الموساد حينها لإقناع دونالد ترامب بإمكانية القضاء على البرنامج النووي الإيراني والنظام الإيراني بأكمله، وبالتالي هو يرغب في أن يقدم هكذا معلومات أيضا يقال أنها استخباراتية وأنها تستطيع أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى هدفها وما إلى ذلك، وبالتالي هذا طبيعي أن يقوم بفعله نتنياهو. لكن أيضا سيكون هناك بالطبع نقاش حول الطائرة F-35

0: التي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية استكمال البرنامج الخاص بها مع تركيا. ورأينا سؤالا من أحد الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودة دونالد ترامب من ميتشيغان، حينما سأله عن هذه الطائرة والبرنامج واعتراضات البعض، قال أن تركيا حليف قوي وأن أردوغان ساعده في سوريا وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تحدد فقط من تبيع الأسلحة، أي أن القرار يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقط. وبالتالي اللقاء لن يقتصر على المسألة الإيرانية، وإن كان بطبيعة الحال سيكون في القلب منها أيضا المسألة الخاصة بلبنان، لأنه على الرغم من الانحياز الأمريكي بطبيعة الحال والذي رأيناه في المذكرة الإطارية للجانب الإسرائيلي في التفاوض مع لبنان، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أجبرت إسرائيل على التعجيل بمسألة الوصول إلى مسألة تحديد المناطق التجريبية، وأيضا أجبرتها على خفض التصعيد في خلال استهدافاتها لمن تقول إسرائيل عنهم أنهم حزب الله أو تابعين إلى حزب الله أو ما إلى ذلك. وبالتالي هناك موضوعات أخرى أيضا على متن هذا الجدول وليس المسألة الإيرانية فقط، لكن في المسألة الإيرانية سيكون أمامنا سيناريوهان رئيسيان. نحن نعرف أن إسرائيل ترغب في استئناف هذه الحرب ومستعدة للمشاركة فيها إذا كان ستأخذ طابعا حربيا واسعا وليس مجرد ضربات كالتي رأيناها في 13 يوما التي جرى فيها ضربات متتالية حتى الجمعة الماضية، كيف قبل أن نقف أمام هذه الهدنة أو أمام فترة التقاط الأنفاس. ودونالد ترامب بطبيعة الحال هو مشحون، قال أيضا اليوم أن الإيرانيين هم طلبوا منهم التفاوض وطلبوا منهم التوقف وأنهم يتفاوضون معهم بشكل عميق أو بشكل جيد أو بشكل واسع، ولكن سيتم استئناف الضربات بشكل قوي جدا إذا لم يصلوا معهم إلى نتيجة. وبالتالي دونالد ترامب بطبيعة الحال هو مشحون، لديه شحنة ضد الإيرانيين بسبب تعثر المسار الحربي التكتيكي، على الرغم من أن القيادة الوسطى اليوم أكدت على استمرار الحصار البحري وتحدثت عن عدد من السفن التي تم إعادة توجيهها وسفن أخرى أدى إلى تعطيلها، وبالتالي هذه المسارات ما زالت قائمة، لكن لا يبدو أنها تأتي أكلها أو تأتي ثمارها. طيب. بالعكس رأينا ارتفاع لخام برنت يصل إلى $100 ويتجاوزه، وبالتالي نتنياهو سيستغل هذه الفرصة ليقول أن هذه المعلومات الاستخباراتية إنما ستساعد دونالد ترامب وإنما تكشف عن حقيقة الإيرانيين أيضا في عدم جديتهم كما قالت نيويورك بوست.
1: لكن عبد الرحمن، المعلومات الاستخبارية التي قدمها نتنياهو من قبل إلى الولايات المتحدة ورطت ترامب في هذه الحرب، والمخرج من هذه الحرب صعب جدا بالنسبة للولايات المتحدة، فإلى أي مدى يمكن أن تثق الولايات المتحدة بالمعلومات التي يأتي بها نتنياهو؟
0: هو المعلومات ليست جديدة، دونالد ترامب تحدث عن منشأة جبل الفأس قبل أن يصل نتنياهو، إلى نتنياهو قرر أن يقدم له ما يعتبره مخططات أو طريقة مثالية أو ذكية أو ماهرة في استهداف هذه المنشأة، لكن مسألة الثقة ليست كبيرة فيما يتعلق بنوايا إسرائيل. والمعروف بعد كل هذه المدة 5 أشهر تحديدا، غدا سيكون 28 يوليو بتوقيت واشنطن الثلاثاء 28 يوليو، هذه 5 أشهر كاملة يعني سنكون في الذكرى الخامسة من حيث عدد الأشهر في بدء هذه الحرب. وبالتالي المسألة هنا ليست مسألة إذا كان سيقتنع دونالد ترامب أم لا، لأنه يقول هو على الإيرانيين، قال كلاما كثيرا كما نعرف بعضه سباب وبعضه، لكنه من ضمن ما قاله عن الإيرانيين من مذمات أنهم ليسوا جادين وأنهم يتلاعبون وأنهم يغيرون كلامهم وأنهم لا يلتزمون بأقوالهم. وبالتالي ما تقوله نيويورك بوست ليس فيه الجديد ليقدمه، هو يأخذ طابع التسريبات وطابع الأمر الخفي وما إلى ذلك، لكن ليس فيه جديد بالنسبة للأمريكيين. هنا ربما يكون النقاش في مدى جدوى استئناف الحرب بطريقة أوسع، وإذا تم الاستئناف بطريقة أوسع من سيقوم ب كما تقول إسرائيل عن نفسها حينما دافعت عن نفسها أمام الأوروبيين في الإبادة في حرب الإبادة على غزة، قالت أننا طوال الوقت كنا نقوم بالديرتي وورك أو العمل القذر، للعالم الغربي، فربما يكون هناك نقاش من سيقوم بالعمل القذر إذا توسع قرروا العودة والتوسع في الحرب. هل إسرائيل ستتبرع بهذا الأمر؟ لأننا نعرف أن مسألة استهداف 52 من القيادات الإيرانية على رأسهم المرشد السابق لم يكن ليصل إليها أي رئيس سابق، وهناك انتقادات كثيرة على فعلها لأنها أتت بمن يعتبر في تحليلات المراقبين في واشنطن ومراكز دراستها بالأكثر تشددا، وبالتالي لم يكن عملا ذكيا أو عملا نظيفا فيما يتعلق بالتعامل مع الجانب الإيراني لتقويض البرنامج النووي أو إنهائه. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن النقاش ربما لن يكون حول المعلومات، لكنه ربما سيكون حول آليات عودة الحرب إذا تم إقرارها، أو جدوى عودة الحرب بطريقة موسعة، أو إذا أردنا أن نتوسع بها فكيف يجب أن تكون، لأن هناك يعني اعتقاد كبير جدا في واشنطن أن طريقة الضربات اليومية على طريقة 13 يوما لن تؤدي إلى شيء فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، وهي النقطة الأهم بالنسبة لدونالد ترامب بسبب ارتفاع الأسعار وبسبب ارتفاع الوقود واقتراب انتخابات التجديد النصف. وبالتالي دونالد ترامب الآن هو في منتصف طريق، إما أن يتراجع ويستقبل اللوم من الجانب الصقوري في الحزب الجمهوري ويثبت صحة وجهة نظر الديمقراطيين أنها كانت حرب اختيارية كما يقول غريمه اللدود شاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، أو أنه يصل بالطريق إلى مداه النهائي ويقرر عودة بالحرب ولكن بطريقة أكثر قسوة بالسين. نعم. وقسوة من حيث المدى في الوصول للاستهدافات. وبالتالي سيكون لقاء غدا لقاء هام جدا ولقاء محوري جدا فيما يتعلق ما إذا كان سيتراجع دونالد ترامب أم أنه سيمضي قدما في مسار لا عودة فيه.
1: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز وإبسوس تراجعا غير مسبوق في التأييد الشعبي للحرب الأمريكية على إيران منذ بداياتها قبل 5 أشهر، وبحسب الاستطلاع فإن ثلث الأمريكيين فقط يؤيدون الحرب على إيران، بينما يعارضها 62%، وهو أدنى مستوى دعم يسجل منذ اندلاع النزاع. وشملت هذه النسبة 4 من كل 10 جمهوريين، ما يعكس اتساع دائرة التشكيك في مبررات الحرب حتى داخل الحزب الجمهوري. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة وتثبيت الأمن والاستقرار. وأكد الصفدي وغوتيريش أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قصفاً استهدف مواقع المعارضة الإيرانية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وأظهرت مقاطع مصورة انفجارات ناتجة عن القصف وتصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة. قالت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أفراح الزوبة إن الحوثيين يسعون إلى محاكاة النموذج الإيراني الرامي في مضيق هرمز لفرض السيطرة على حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، وأضافت أن الجماعة استمدت جرأتها من رد فعل دولي وصفته بأنه يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية على مدى السنوات الماضية. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المتوقع أن يعقد لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة محادثات الأسبوع المقبل في روما لبحث توسيع عملية إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، إضافة إلى مناقشة الخلافات المتعلقة بالحدود البرية بين البلدين. الجولة المقبلة من المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس المقبل. وأضاف المسؤول أن المجموعات الفنية ستركز في روما على دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، ويشمل ذلك توسيع عملية المناطق التجريبية وحل جميع القضايا الحدودية العالقة والعمل على اتفاق شامل للسلام والأمن. واعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وتجريف القرى في الجنوب مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، وتتفاقم المخاوف في لبنان من تحول المناطق التجريبية إلى ذريعة لتكريس الوجود الإسرائيلي في الجنوب وسط ترقب لنتائج لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن.
2: المناطق التجريبية تتحول إلى مسرح لاختبار الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، ومع ترقب نتائج اللقاء بين ترامب ونتنياهو تتزايد المؤشرات أن إسرائيل ترفض تنفيذ أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون عبر عن خشية لبنان من انعكاس الممارسات الإسرائيلية على فعالية اتفاق الإطار، موقف عبر عنه أثناء لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي حذر من تداعيات استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
3: تواصل القوات الإسرائيلية احتلال مساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية في الجنوب، ويساورني القلق من أن مجمل هذا السلوك الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق وحرمان السكان من حق العودة قد يرقى إلى مستوى جرائم بموجب القانون الدولي.
2: في المقابل لا تعكس الوقائع الميدانية أي تبدل في السلوك الإسرائيلي، فعمليات القصف والتفجير والتوغل مستمرة رغم بدء تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى. ففي زوطر الغربية واجهت عودة الأهالي عراقيل إسرائيلية في وقت اعتبر فيه الجيش اللبناني أن السلوك الإسرائيلي يعرقل انتشاره وفق ما ينص عليه اتفاق الإطار. كل هذه المعطيات تتزاحم مع ترقب لبنان الجولة السابعة من المفاوضات مع إسرائيل في روما التي يفترض أن تبحث نتائج المرحلة التجريبية الأولى والخطوات اللاحقة من الاتفاق، وسط تصاعد المخاوف اللبنانية من أن تتحول هذه المرحلة من مدخل لتنفيذ الانسحاب إلى وسيلة لإطالة أمد الوجود الإسرائيلي في الجنوب وتكريسه بقوة النار تحت عناوين أمنية جديدة.
1: توعد الجيش السوداني بالمضي قدما لحسم النزاع عسكريا، وقال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية ياسر العطا إن الزحف سيستمر إلى غاية اكتمال التحرير. إلى ذلك يستمر تقدم قوات الجيش في عدد من محاور القتال في إقليم كردفان، حيث سيطر الجيش على مزيد من البلدات والطرق الاستراتيجية في الأبيض.
4: الحسم العسكري هو الحل الوحيد للنزاع في السودان، هذا ما أكده رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية ياسر العطا. يقول العطا إن لدى الجيش معطيات مؤكدة تشير إلى مشاركة مرتزقة من دول إفريقية وعربية وأوروبية في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع. هذه التصريحات تأتي في وقت يحافظ فيه الجيش على وتيرة التقدم الميداني عبر أكثر من محور قتال. رئيس مجلس السيادة قام بزيارة مقاتليه في جبهات الحرب بمنطقة أم سيالة في ولاية شمال كردفان. شهدت جولة البرهان حضور حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركم الناوي وقائد قوات درع السودان أبو عاقل كيكل. يتزامن هذا مع فقدان قوات الدعم السريع للعشرات من المواقع في ظل الضربات القوية التي تتلقاها في إقليم كردفان وسط البلاد. وتكمن أهمية هذا الإقليم في أنه يفتح الطريق أمام الجيش للتقدم أكثر نحو غرب البلاد، حيث إقليم دارفور الذي تسيطر على أغلب ولاياته قوات الدعم السريع. وكانت وحدات الجيش السوداني قد استعادت السيطرة على طريق رئيسي يربط الخرطوم بمدينة الأبيض التي سعت قوات الدعم السريع إلى فرض حصار عليها في وقت سابق. تعد هذه الحركة العسكرية الميدانية ضربة كبيرة لقوات الدعم السريع، إذ ستفقد السيطرة على منفذ استراتيجي يربط الخرطوم ببقية مناطق الإقليم، كما يعتبر حلقة وصل بين المحاور الشرقية والغربية حيث تتمركز قوات الدعم السريع. ولم تخلو جولات القتال هاته من التجاوزات بحق الأعيان المدنية، إذ اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بنهب وتخريب مستشفى جبرة الشيخ شمال كردفان، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة. وتضيف الشبكة أن المستشفى استخدم مقرا لعمليات عسكرية، محذرة من أن استهداف المرافق الصحية يفاقم معاناة المرضى ويهدد الطواقم الطبية.
1: في المقابل، دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي قواته إلى تغيير خطتها العسكرية في أول ظهور له منذ إعلان الجيش السوداني السيطرة على عدة مناطق بولاية شمال كردفان. وقال حميدتي إن على قواته الالتزام بالقواعد والقوانين العسكرية وحماية المدنيين، وأفاد بأن قيادة الدعم السريع أصبحت في الخطوط الأمامية، معلنا عزمه الحضور ميدانيا مع قواته خلال المرحلة المقبلة. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي آثار استهداف مسيرة للدعم السريع دار المحامين في الأبيض.
5: كاميرا التلفزيون العربي هنا داخل هذا الموقع وهو دار المحامين، هذا الدار الذي تم استهدافه ليلة الأمس بواسطة الطائرة الانتحارية التي تتبع لقوات الدعم السريع. كنا نسمع دوي الانفجارات القوية ليلة الأمس، وكذلك سمعنا أيضا أصوات المضادات الأرضية بكثافة التي تتبع لقوات الجيش السوداني. كما تشاهدون الصورة الآن شكل الخراب والدمار، كذلك نشاهد هذه الماكينة، هي الماكينة للطائرة الانتحارية التي استهدفت هذا الموقع ليلة الأمس وأحدثت هذا الخراب وهذا الدمار الذي تشاهدونه الآن. استهدفت أكثر من موقع داخل دار المحامين، وهو دار تتبع للمحامين، وهو دار مدني. هناك يعني حجم كبير جدا للخراب جراء هذا الاستهداف. أيضا في الطابق العلوي، ونحن نصعد الآن إلى هذا الطابق، أيضا به استهداف كبير جدا لهذه الطائرة، وحجم الخراب والدمار جراء هذا الاستهداف. كما نشاهد الآن الصورة أمامكم توضح هذا الخراب وهذا الدمار وهذا الاستهداف جراء هذا الاستهداف الذي حدث ليلة الأمس. كما تشاهدون هذه الفتحة الكبيرة جراء الاستهداف، وكذلك أثر شظايا الذخيرة المتفجرة يظهر على الجدران بشكل واضح، ويظهر على شكل الحائط هذا الاستهداف بشكل واضح. ويعني هذا الاستهداف ربما نستطيع أن نقول بعدما أن هدأت الأوضاع بشكل كبير داخل مدينة الأبيض خلال الأيام الماضية، واستطاعت قوات الجيش السوداني إسقاط أكثر من 4 طائرات انتحارية واستراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع، عاودت من جديد هذه الطائرات استهداف مواقع داخل مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وتمكن الجيش خلال اليومين الماضيين من إحداث تطور كبير في سير العمليات العسكرية، وهذا الاستهداف أتى تزامنا مع تقدم الجيش في المحور الشمالي، واستطاع السيطرة على مدينة بارة ومقرفة ومسيالة وجبرة الشيخ، هذه المحاور الاستراتيجية والمهمة في سير التطورات العسكرية. إذن هذا هو حجم الاستهداف الذي طاول هذا الموقع وهو دار المحامين. كان نلاحظ أيضا السقف تم تدميره بالكامل، يعني كما نشاهد الصورة الآن توضح سقف هذا المبنى وحجم الخراب داخل هذا الدار، وهو دار يتبع للمحامين السودانيين. عموما كاميرا التلفزيون العربي كانت هنا لتنقل الصورة الأولى والحصرية لحجم الاستهداف الذي طاول دار المحامين بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض شمال كردفان.
1: تستمر الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها وإغلاق مداخل عدد من مؤسسات الدولة بالسواتر الترابية. وأظهرت مشاهد احتجاجات أمام مبنى شركة مليتا للنفط ومقر شركة الزويتين للنفط، حيث أغلقت مداخلهما بالسواتر الترابية. كما نظم مواطنون من مدينة تاجورا احتجاجات أمام مقر المجلس البلدي ومبنى البريد وجهاز المرافق والإسكان، وأغلقوا مداخلها بالسواتر الترابية. وكان حراك سوق الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس قد أغلق عددا من المقار الحكومية بسواتر ترابية، منها وزارة الخارجية، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وتردي الأوضاع المعيشية.
6: تصاعدت الاحتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس ووصلت إلى حد الدخول في عصيان مدني. العصيان المدني تجلى في إغلاق عدد من المؤسسات والجهات الحكومية. هذا أحد مباني وزارة الخارجية تم إغلاقه بسواتر ترابية، إضافة إلى إغلاق عدد من المباني الأخرى من بينها ديوان المحاسبة وشركة الاتصالات القابضة وشركة ليبيانا للهاتف المحمول وعدد من المؤسسات الأخرى. حراك سوق الجمعة هو من قام بإغلاق هذه المؤسسات من ضمن تنفيذ العصيان المدني، رفقة عدد من حركات البلديات الأخرى من بينها بلدية تاجوراء شرق العاصمة وبلدية الزاوية غرب العاصمة وعدد من البلديات الأخرى. هذه الاحتجاجات وهذا العصيان جاء احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وعلى تردي الخدمات الأساسية للمواطنين. يقابل ذلك صمت من حكومة الوحدة الوطنية، ليس هناك أي بيان حول ما يحدث في البلاد في ظل استمرار الدعوات لدخول عدد من البلديات الأخرى استجابة لمطالب المحتجين والدخول في عصيان مدني في البلديات الأخرى. يقابل ذلك أيضا صمت من الشركة العامة للكهرباء، ليس هناك أي بيان توضيحي لحالة الشبكة وهل سيكون هناك تحسن قريب إلا من بعض المنشورات على صفحة الشركة العامة للكهرباء. الدعوات لازالت مستمرة، المحتجون سيستمرون في الخروج في كل ليلة تعبيرا عن رفضهم، يطالبون برحيل كافة الأجسام السياسية وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية. إبراهيم العبدلي، تلفزيون العربي، طرابلس.
1: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعم بلاده لتونس والوقوف إلى جانبها في مواجهة أي خطر خارجي يتهددها. وقال تبون في تصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية إن بلاده ستتصدى لأي محاولة لجلب الإرهاب إلى حدود جارتها الشرقية.
7: بالنسبة لتونس، ما يمسها يمس الجزائر. الأمور واضحة، إنهم يريدون زعزعة تونس وعزلها عن الجزائر للنيل منها بسهولة، ولن نسمح لهم بذلك. ومن يأتي بالإرهاب إلى حدود تونس أو يهددها نهدم له خيمته. هناك حدود لما يحدث، ولا بد أن يتوقف ذلك، ونأمل أن تعود الناس إلى وعيها.
1: من جانب آخر، قال الرئيس الجزائري إنه لم يطالب أبداً السلطات الفرنسية بأي اعتذار أو تعويضات، مؤكداً أن الجزائر لا تنتهج سياسة الاستجداء في الدفاع عن حقوقها.
7: هناك أمور أؤكدها للجزائريين قبل أصدقائنا الفرنسيين. الرئيس الجزائري لم يطلب مطلقا حصة من التأشيرات أو تحدث عن ذلك، ولم أطلب مطلقا اعتذارا أو تعويضات، والجزائر لن تفعل ذلك أبدا لأنها لا تستجدي حقوقها ولا تطلب أموالا. لكنني طلبت بالمقابل التكفل بالمرضى المتضررين من التجارب النووية الفرنسية في الجزائر.
1: تسبب هجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو بعدة انفجارات، وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان جراء الغارات الأوكرانية. وأفاد عمدة موسكو باعتراض منظومة الدفاع الجوي الروسية للمسيرات وتمكنها من تدمير عدد منها، وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل في مواقع التحطم. وفي مدينة تشيخوف التابعة لمقاطعة موسكو، وثقت مقاطع مصورة تصاعد الدخان من عدة مواقع عقب الهجوم بالمسيرات الأوكرانية. مع ترقب العالم ما ستؤول إليه جولة التصعيد الأخيرة بين واشنطن وطهران، تحدثت صحف أجنبية عن حالة جمود في وقت يسعى فيه كل طرف لتحقيق أهدافه. بعد تقرير الصحف تلتقيكم ريما شلون، إلى اللقاء.
3: في صحيفة البايس الإسبانية تحدث لويس دونسيل عن الحرب الأبدية العالق فيها ترامب، مشيرا إلى أن المواجهة مع إيران تحولت إلى صراع طويل يناقض تعهدات الرئيس الأمريكي بإنهاء الحروب الطويلة ووضعه أمام مأزق غياب طريق واضح لتحقيق أهدافها أو الخروج من الحرب. وبينما اعتبرت أن في هذه المرحلة من المستحيل التنبؤ بمدة استمرار الوضع المتوتر أو ما إذا كان سيتصاعد إلى حرب إقليمية شاملة، نقل عن محللين أن إيران والولايات المتحدة تسعيان لتحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها لا بالاتفاق ولا في ساحة المعركة. وبحسب هؤلاء فإن إيران قادرة على مواصلة استراتيجيتها الحالية في ساحة المعركة لأن عملياتها غير مكلفة نسبيا، في المقابل لا تملك الولايات المتحدة سوى خيارات عسكرية محدودة، كما أن إيران تدرك أن ترامب في موقف ضعيف حاليا بسبب الوضع الاقتصادي قبيل انتخابات التجديد النصفي، لذا ستستغل هذا الأمر لرفع سقف مطالبها. مجلة إيكونوميست البريطانية تطرقت إلى الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي بشأن إيران، مشيرة إلى أنه لا يملك خيارات فعالة لإجبار طهران على الالتزام بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز والالتزام بمحادثات حول خفض مخزونها من اليورانيوم. وأضافت أن الخيارات الأبرز أمام ترامب تتمثل في مهاجمة البنية التحتية الإيرانية وتدمير الجسور ومحطات الطاقة أو استهداف المواقع النووية مجدداً كما فعل في بداية الحرب. واعتبرت أن الحديث عن غزو بري محتمل للسيطرة على جزيرة خرج لا يبدو منطقياً بالنظر إلى المخاطر المتوقعة من إرسال الجنود الأمريكيين إلى مكان يجعلهم عرضة للاستهداف بسهولة. ولفتت المجلة إلى أن دول المنطقة تعمل جاهدة لإقناع ترامب بالإبقاء على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، لكن لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز أو تتخلى عن برنامجها النووي وفق المجلة. صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع ترامب، مشيرة إلى أنها تأتي في لحظة تتباعد فيها حسابات الطرفين بشأن الحرب، إذ يسعى كل منهما إلى إدارة تداعيات الصراع بما يخدم أهدافه السياسية والأمنية. فبينما تركز إسرائيل على التهديدات المحتملة الناجمة عن طموحات إيران النووية، فإن تركيز ترامب ينصب على تحرير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبينما ترى الصحيفة أن هناك قضايا أخرى في الشرق الأوسط لا تتفق بشأنها إسرائيل وإدارة ترامب، وهي قضايا مهمة لنتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية، تنقل عن محللين أن نتنياهو الذي تراجعت شعبيته يواجه ضغوطاً لإظهار استمرار علاقته الوثيقة مع ترامب، وسيحاول خلال الزيارة إظهار أنه يعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة دون أن ينظر إليه على أنه يحاول تسخير الإدارة لخدمة مصالح إسرائيل. في صحيفة لوموند الفرنسية تناولت مراسلتها صعوبة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، إذ يحظر الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان اتخاذ أي إجراء قانوني، ومع ذلك يجري العمل على توثيق وجمع الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية. وفي حين أشارت إلى أن زيارة فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى لبنان لجمع المعلومات والأدلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها إسرائيل، أضافت أنه يمكن تقديم تقرير بعثة التقييم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يمكنه إذا ما اطلع على الأمر فتح تحقيق، كما يمكن لهذه الوثائق أن تساعد في تعزيز الأدلة وأن تستخدمها المحاكم إذا رأت ذلك مناسبا. ولكن وفقا لمصدر دبلوماسي، المادة 13 من الاتفاق الإطاري تهدف بالدرجة الأولى إلى منع اتخاذ أي إجراء أمام المحكمة الجنائية الدولية. في ملف غزة، أشارت كارين دي يونغ في صحيفة واشنطن بوست إلى خفض مجلس السلام سقف طموحاته في وقت تواجه فيه خطة ترامب صعوبات في تحقيق هدفي نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي، ونقلت أن الحكومة الإسرائيلية ومجلس السلام على خلاف حول مستقبل غزة، ويصر الإسرائيليون على البقاء في القطاع. وبينما لفتت إلى أن التعديلات التي أدخلها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف على خطة ترامب تربط عملية نزع سلاح حماس بآلية تتابع متبادل مع الانسحاب العسكري الإسرائيلي، إلا أن كلا الجانبين لا يثق بالآخر. وقال مسؤول في مجلس السلام للصحيفة إنه يجري إحراز بعض التقدم في المفاوضات مع حماس بشأن تسليم أسلحتها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، ولكنه أعرب عن قلقه البالغ إزاء أي تعنت من جانب إسرائيل.
8: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسال، وهذه أبرز العناوين. تصعيد نضالي مستمر في الضفة الغربية، إصابات خلال اقتحام مخيم الدهيشة ومدينة الخليل، وقوات الاحتلال تهدم منازل ومحلات تجارية في رام الله وجنين وبيت لحم. الخارجية الأمريكية تقول إن المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما مطلع أغسطس ستدرس توسيع المناطق التجريبية، وعون يشدد على التزام بيروت بتنفيذ اتفاق الإطار. ترامب يقول إن بلاده تجري مفاوضات مع إيران ويلوح باستئناف الحرب إذا فشلت، وطهران تعلن أنه لا علاقة لواشنطن بالمحادثات مع مسقط بشأن مضيق هرمز. هجوم أوكراني مكثف بالمسيرات على العاصمة الروسية موسكو، ومقتل 7 أشخاص في هجوم روسي شرق أوكرانيا.

0: ونبدأ من التطورات في الضفة الغربية، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 6 حالات اختناق بالغاز، منهم أطفال، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية. كما أصيب شاب برصاص الاحتلال عند دوار المختار بالمنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، وتم احتجازه داخل آلية إسرائيلية قبل أن يسلم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. وتظهر هذه الصور اقتحام قوات راجلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم في الضفة الغربية. وفي نابلس وثقت مقاطع مصورة اقتحام مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شوارع المدينة. وسع مستوطنون بؤرتين على أراضي محافظة رام الله والبيرة، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضافوا غرفا متنقلة إلى بؤرة أقيمت قبل 4 أشهر على أراضي بلدة سنجل شمال شرقي رام الله. في السياق، وسع المستوطنون بؤرة مقامة على أراضي سهل ترمس عية شمال شرقي رام الله. وكانت محافظة القدس أفادت بإقامة بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة. وفي جنوب جنين، هدمت قوات الاحتلال 3 مبان ومحال تجارية في قرية عنزة، كما هدمت عمارة في بلدة عرابة جنوبي المدينة.
1: تهدم جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه البناية السكنية المكونة من 3 طوابق ومحال تجارية هنا عند محطة عرابة في المنطقة الجنوبية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. استجابت سلطة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الجرافات، لم تنجح بالوصول إلى الطابق الثالث قبل أن تستجلب هذه الجرافة طويلة الذراع ومن ثم تنهش الطابق الثالث. 4 محلات تجارية، بقي منها محلان تجاريان ببضاعتها بداخلها، ردمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنفيذ عملية الهدم هنا في هذه البلدة. لم تكن عملية الهدم هذه دون سابق إنذار، أخبرها المواطنون الفلسطينيون، أخبروا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ عملية هدم لهذه المنشأة. السبب أن هناك معسكرا أنشئ لجيش الاحتلال مؤخرا في هذه المنطقة عند مدخل بلدة عرابة، هو واحد من 3 معسكرات أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أعلن أنه سينشئ 6 معسكرات في مناطق مختلفة من محافظة جنين. كذلك أيضا قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستنشئ 14 مستوطنة في مناطق مختلفة من جنين، أنشأت بالفعل 7 بؤر استيطانية، منها 5 أخلتها عام 2005. هذا الهدم الذي يحدث هنا هو ليس الأول وليس الوحيد في أرجاء الضفة الغربية. هدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة نعلين غربية مدينة رام الله، يأوي 5 أفراد بمساحة تقترب من 200 متر مربع، إضافة إلى عملية هدم ل4 أكواخ في المنطقة الشرقية من بلدة نعلين. كذا الأمر انسحب على بلدة نحالين غرب بيت لحم بهدم منزل سكني. قام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بذات الطريقة بمهاجمة مناطق مختلفة من القدس، عرب الكعابنة، حي البستان، جبل المكبر، ونفذوا عمليات هدم، لتكون عمليات الهدم هي عنوان الانتهاكات التي سجلت في الضفة الغربية هذا اليوم. تقول الجهات الرسمية الفلسطينية أن عمليات الهدم سجلت فيها أكثر من 750 عملية هدم لمنشآت سكنية وتجارية في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ النصف الأول من العام، في تصاعد واضح في انتهاكات ضد الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة عرابة جنوب جنين.
0: وهدمت سلطات الاحتلال منزلين ومنشأة زراعية في بلدة نعلين غربية رام الله بذريعة عدم الترخيص والبناء في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. كاميرا التلفزيون العربي رصدت آثار الهدم في نعلين، فيما كثف الاحتلال من عمليات الهدم في محافظات عدة بالضفة الغربية.
2: انقلب المشهد هنا دمر المنزل وهجر أهله. نحن هنا في بلدة نعلين غربي رام الله. الاحتلال الإسرائيلي هدم 3 منشآت سكنية وزراعية بحجة عدم الترخيص، رغم أن أحد المنازل عمره أكثر من 120 عاماً، أي قبل وجود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية. 5 أفراد من عائلة وسيم نافع كانوا يقطنون هنا، تحول منزلهم إلى ركام على إثر عملية الهدم هذا اليوم في نعلين. واضح أن الاحتلال الإسرائيلي شن حملة هذا اليوم، طاولت عدة محافظات هنا في رام الله، في القدس، في جنين، في بيت لحم. هنالك حملة يحذر منها الفلسطينيون، لأن الهدم هنا في نعلين كان بذريعة أن الأبنية مشيدة في مناطق مصنفة جيم بموجب اتفاق أوسلو. 9000 دونم من مساحة نعلين المتبقية هي مصنفة جيم، أي معظم مساحة هذه البلدة. هذا يضع معظم أهالي نعلين في مرمى نفس المصير، مرمى التهجير والطرد من هذه الأرض الفلسطينية. يحذر الفلسطينيون من سياسات الاحتلال التصعيدية التي تشمل عمليات عسكرية، مداهمات، اعتقالات، هدم منازل، هجمات مستوطنين. كل هذه الإجراءات التصعيدية التي تعيشها الضفة الغربية ليس حديثا، وإنما واضح أن الاحتلال يرفع من وتيرة إجراءاته التنكيلية الجماعية بحق الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية المحتلة. من نعلين، كريستين رناوي، التلفزيون العربي، غربي رام الله.
0: قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في إحاطة صحفية في نيويورك إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية تسريع عملية تقنين البؤر الاستيطانية وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن الأمين العام يجدد تأكيده على أن جميع المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية وأنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
3: يعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية مؤخرا عن سلسلة إجراءات منها تقارير عن تسريع عملية تقنين البؤر الزراعية وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية المحتلة. ويجدد الأمين العام أن جميع المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
0: وفي قطاع غزة، قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن فلسطينيا استشهد جراء قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس. كذلك استشهد فلسطيني في غارة للاحتلال على محيط جسر وادي الصدقة جنوبية دير البلح. كما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد في قصف إسرائيلي قرب مسجد بجباليا البلد شمالي قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الاحتلال وسع الخط الأصفر شرق مدينة غزة، وتوغلت آليات إسرائيلية في محيط مفترق السنافورة شرقي حي التفاح، وحركت المكعبات الإسمنتية عشرات الأمتار غربا بمحاذاة شارع صلاح الدين. أفرجت قوات الاحتلال عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نقلت 60 أسيرا من سجون الاحتلال بعد إطلاق سراحهم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث سيتم إجراء الفحوصات الطبية لهم قبل اللقاء بذويهم. قال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن الفلسطينيين الذين سينتقلون إلى المنطقة التجريبية جنوب غزة سيتمكنون من التنقل بحرية بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. يأتي ذلك بعد إعلان المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي موافقته على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة للمجلس إلى القطاع.
4: من رفح جنوب قطاع غزة تبدأ مرحلة جديدة من اختبار خطة ترامب للسلام، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعوائق. الكابينة الإسرائيلي وافق مبدئيا على دخول القوة الدولية التابعة لمجلس السلام إلى غزة، القرار صدر، لكن التنفيذ يبقى محكوما بشروط إسرائيلية. وفقا لمسؤولين إسرائيليين، ستدخل القوة بمرحلتها الأولى بنحو 200 عنصر فقط، ستأتي من دول توصف بأنها صديقة لإسرائيل. المهمة ستبدأ من منطقة محدودة قرب رفح، وستعمل القوات بالتنسيق مع جيش الاحتلال، كما أن دخول أي وحدة أجنبية يحتاج إلى موافقات إسرائيلية مسبقة. في الميدان تقول إسرائيل إنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها قبل نزع سلاح حماس. في المقابل يؤكد مجلس السلام أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا تدريجيا نحو إدارة مدنية وإعادة الإعمار. العقدة الأساسية تبقى عند الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، فإسرائيل تقول إن السيطرة على هذا الخط ستستمر، وإن أي انسحاب مرتبط بنزع سلاح حركة حماس. لكن خطة الرئيس ترامب تواجه تعثرا واضحا، فلا يوجد اتفاق نهائي على نزع السلاح ولا انسحاب إسرائيلي كامل ولا توافق سياسي على شكل إدارة غزة المقبلة. الحل المؤقت المطروح الآن منطقة تجريبية في رفح، مشروع إسكان مؤقت لنحو 50,000 فلسطيني، تشمل الخدمات الإنسانية والطبية والأمنية. لكن في غزة السؤال مختلف. السكان لا يبحثون فقط عن خيام جديدة أو مساعدات إضافية، بل يبحثون عن الأمان، فأكثر من 2,000,000 فلسطيني يعيشون وسط أزمة إنسانية مستمرة، نقص في المياه وتدهور في الخدمات الصحية وخوف دائم من مناطق التماس والخطوط العسكرية.
0: وفي مداخلة سابقة لمراسلنا في القدس أحمد دراوشة، تحدث فيها عن التسريبات الإسرائيلية المتعلقة بالقوة الدولية في قطاع غزة.
5: لا تعلق إسرائيل كثيرا على هذا الأمر طبعا، والسبب هو الرغبة في عدم إزعاج الإدارة الأمريكية، لأن ترامب كان قد أبدأ ولا زال حتى الآن يبدي اهتماما كبيرا بمسألة القوات الدولية في قطاع غزة. سجلت إسرائيل خلال اليومين الماضيين تراجعا عندما سمحت بدخول القوات الدولية إلى قطاع غزة بعد أو قبل أن يتم نزع سلاح حركة حماس، لأن إسرائيل كانت تصر على أن تكون كافة المسارات في قطاع غزة، المسارات الاستراتيجية بعد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، أن تكون مرتبطة بنزع سلاح حزب الله، بما في ذلك دخول قوات الاستقرار. مجلس السلام لا يريد هذا الأمر، يريد شيئا آخر، يريد أن يسير كل شيء بالموازاة مع بعضه البعض، أن يتم إدخال قوات الاستقرار إلى قطاع غزة، أن البدء بإعادة الإعمار في بعض المواقع، وكذلك الأمور الأخرى التي كان يفترض أن يتم تنفيذها في قطاع غزة لكن الاحتلال الإسرائيلي تنصل منها. خلال الأيام الماضية كانت هناك عدة تطورات في الجانب الإسرائيلي. جانب الاحتلال الإسرائيلي صدق الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي على إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة. يجري الحديث إسرائيليا عن قوات مغربية تفقدت طلائعها بالفعل خلال الأسابيع الماضية القطاع، بحسب ما كشفت هيئة البث الرسمية. كذلك عن قوات أوغندية، هذا المؤكد بحسب رئاسة الوزراء الإسرائيلية. جرى الحديث خلال الفترة الماضية عن قوات أذربيجانية، ولو أن هناك حديث عن ضغوط تركية لرفض أذربيجان المشاركة في هذا الأمر، لكن المشترك أن الإدارة الأمريكية تريد الدفع بهذه الأمور. على الجانب الفلسطيني أيضا طرأت تحولات خلال الفترة الماضية، أو تطورات بالأحرى وليس تحولات. التطور الأول هو ما تحدث عنه مسؤول أمريكي أو مسؤول في مجلس السلام للواشنطن بوست، أن هناك تقدم في مسألة موافقة حماس على تسليم سلاحها. من غير الواضح أين طرأ هذا التقدم، إن كان الحديث عن الصواريخ الثقيلة أو غيرها من هذه الأمور ليس واضحا، وحركة حماس تحيط هذه المفاوضات طبعا بسرية كبيرة. والتطور الثاني هو انتخاب قيادة جديدة ثابتة لحركة حماس، هو دكتور خليل الحيي، هو أيضا من قطاع غزة، فبالتالي يعرف ما يحدث بالقطاع. وانتخاب قيادة دائمة يفترض أن يختلف عن قيادة مؤقتة لناحية اتخاذ القرارات، خصوصا القرارات الثقيلة. لكن تبقى هناك دائما معارضة إسرائيلية لأي تقدم في هذا المسار دون نزع السلاح. ربما يتم التوافق على شيء مختلف، نتنياهو يريد تكرار هذا الموقف أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل الإدارة الأمريكية ستضغط بالاتجاه المعاكس، أن يتم التقدم في كل هذه المسارات مع بعضها البعض، خصوصا أنه يحكى عن ضغط يمارس من قبل ويتكوف وجاريد كوشنر داخل الإدارة الأمريكية للتقدم في مسألة الاستحقاقات التي يتهرب منها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع وعلى رأسها إعادة الإعمار. ما يجري الحديث عنه الآن هو إنشاء مناطق مدن جديدة في قطاع غزة، التكلفة نحو 150 مليون دولار بحسب الواشنطن بوست، لإنشاء منازل ثابتة لإيواء الغزيين خلال الفترة المقبلة، وسيكون بإمكان الغزيين الذين يوافقون على الانتقال إلى هذه المدن التنقل بحرية والعودة إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
0: قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المتوقع أن يعقد لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة محادثات الأسبوع المقبل في روما لبحث توسيع عملية إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، إضافة إلى مناقشة الخلافات المتعلقة بالحدود البرية بين البلدين. الجولة المقبلة من المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس المقبل. وأضاف المسؤول أن المجموعات الفنية ستركز في روما على دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، ويشمل ذلك توسيع عملية المناطق التجريبية وحل جميع القضايا الحدودية العالقة والعمل على اتفاق أو اتفاق شامل للسلام والأمن. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وتجريف القرى في الجنوب مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، وتتفاقم المخاوف في لبنان من تحول المناطق التجريبية إلى ذريعة لتكريس الوجود الإسرائيلي في الجنوب وسط ترقب لنتائج لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن.
6: المناطق التجريبية تتحول إلى مسرح لاختبار الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، ومع ترقب نتائج اللقاء بين ترامب ونتنياهو تتزايد المؤشرات أن إسرائيل ترفض تنفيذ أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون عبر عن خشية لبنان من انعكاس الممارسات الإسرائيلية على فعالية اتفاق الإطار، موقف عبر عنه أثناء لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي حذر من تداعيات استمرار الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
7: تواصل القوات الإسرائيلية احتلال مساحات كبيرة من الأراضي اللبنانية في الجنوب، ويساورني القلق من أن مجمل هذا السلوك الذي أدى إلى نزوح واسع النطاق وحرمان السكان من حق العودة قد يرقى إلى مستوى جرائم بموجب القانون الدولي.
6: في المقابل لا تعكس الوقائع الميدانية أي تبدل في السلوك الإسرائيلي، فعمليات القصف والتفجير والتوغل مستمرة رغم بدء تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى. ففي زوطر الغربية واجهت عودة الأهالي عراقيل إسرائيلية في وقت اعتبر فيه الجيش اللبناني أن السلوك الإسرائيلي يعرقل انتشاره وفق ما ينص عليه اتفاق الإطار. كل هذه المعطيات تتزاحم مع ترقب لبنان الجولة 7 من المفاوضات مع إسرائيل في روما التي يفترض أن تبحث نتائج المرحلة التجريبية الأولى والخطوات اللاحقة من الاتفاق، وسط تصاعد المخاوف اللبنانية من أن تتحول هذه المرحلة من مدخل لتنفيذ الانسحاب إلى وسيلة لإطالة أمد الوجود الإسرائيلي في الجنوب وتكريسه بقوة النار تحت عناوين أمنية جديدة.
0: وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدتي طلوسة ومركبة جنوبية لبنان ما أدى إلى اندلاع حرائق. وتظهر هذه المشاهد تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً في محيط بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان.

0: أكدت سلطنة عمان أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية ودبلوماسية تضمن سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران في الوقت الراهن وأن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما.
1: في وقت تتزايد فيه المخاوف على أمن الملاحة في مضيق هرمز، برزت سلطنة عمان مجددا على خط الوساطة مؤكدة أن ضمان سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد يتطلب تفاهمات سياسية ودبلوماسية لا مزيدا من التصعيد. وزير الخارجية العماني أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة خصصت لبحث تطورات الأوضاع والجهود الرامية إلى خفض التوتر في تحرك يعكس مساعي مسقط للحفاظ على الاستقرار في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. في المقابل أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل حملت مزيجا من الانفتاح والردع. ترامب أكد أن واشنطن تجري محادثات مع إيران واصفا إياها بأنها ودية للغاية، مشيرا إلى وجود فرصة لتحقيق تقدم، لكنه لوح في الوقت نفسه باستئناف الحرب إذا أخفقت المفاوضات.
2: لدي الكثير من الصبر، متسع كبير من الوقت، لقد دمر كامل ساحلهم، أما المضيق فهو في وضع جيد للغاية ونحن نجري محادثات الآن. كانوا هم من أرادوا التحدث وقال ممثلوهم رجاء لا تقصفوا لا تطلقوا النار. كما تعلمون نحن نجري محادثات جيدة، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، وإذا حدث ذلك فهذا أمر جيد، وإذا لم يحدث فسنعود إلى ما كنا نفعله من قبل.
1: أما طهران فردت بلهجة تحذيرية إذ اتهمت قيادة خاتم الأنبياء الولايات المتحدة بتهديد السفن الإيرانية وناقلات النفط في المياه الساحلية والإقليمية التابعة لإيران خلال الأيام الماضية، واعتبرت ذلك تصعيدا جديدا مؤكدة أن أي تحرك عسكري أمريكي لن يمر دون رد.

0: الوقتية تفيد بأن إيران تعيد بناء منشآتها النووية في موقع جبل فأس الغامض، وأن النظام الإيراني لا يقول الحقيقة بشأن رغبته في مواصلة مفاوضات السلام. وقال المصدر إن فريق نتنياهو سيقدم خلال الاجتماع أدلة على أحدث الأنشطة النووية الإيرانية، كما سيسعى إلى إثبات أن طهران لا تتفاوض حاليا بحسن نية. نرحب بضيفنا دكتور خالد الترعاني، الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية من أوهايو. أهلا بك دكتور خالد. ما أهمية توقيت زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي، وتأثير ذلك على مسار المفاوضات والملف النووي الإيراني؟
1: نعم، تحية لك يا أختي الكريمة ولمشاهديك الأفاضل. الحقيقة أن زيارة نتنياهو وهو يجلب هذه المعلومات الاستخباراتية، يعني لا أعلم متى سوف تستيقظ واشنطن وتدرك أن نتنياهو يكذب كما يتنفس. هذه ليست أول مرة يورط الولايات المتحدة بمثل هذه القضايا، ولكن يبدو أن الفشل في الحرب يعني أن تخوض مزيدا من الحرب على مبدأ وداويها بالتي كانت هي الداء. هناك أنا أعتقد هناك إشكاليات لدى نتنياهو على مستوى الولايات المتحدة كشعب وكفترة انتخابات، وأنا أعتقد أن زيارته إلى واشنطن وإن كانت بادعاء أنه يريد أن يحضر جنازة صديقه المجحوم لينزي جرام، ولكن اللقاء مع رئيس دونالد ترامب هو مهم جدا. ولكن القضية التي أود أن أشير إليها هو أن نتنياهو وصل إلى واشنطن يوم الاثنين، والثلاثاء يصل زيلينسكي رئيس أوكرانيا. نعلم أن أوكرانيا الآن وسعت الحرب، وأن توسيع هذه الحرب هو يأخذ من الاستراتيجية الإيرانية التي أرادت أن توسع جغرافيا الحرب لتشمل كل منطقة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن وبالإضافة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بالطبع والقواعد العسكرية الأمريكية في كل مكان، ومرة من جهة الحوثيين ومرة من جهة حزب الله. بمعنى الاتساع الجغرافي هو جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية، وأنا أعتقد أن الآن دخول أوكرانيا على الخط وهذه التوسعة الأمريكية، إن تبنت الولايات المتحدة هذا الهجوم الأوكراني، أنا أعتقد أن هذا يجر ليس الشرق الأوسط فقط وإنما كل المنطقة عموما إلى حرب الآن اتسعت إلى لتشمل حوالي 10 دول، وهذه إشكالية كبيرة، هذه غير مسبوقة أن يكون هناك 10 دول في حالة حرب مع بعضها البعض وتوسع الجبهات شمالا وجنوبا شرقا وغربا. هذه ووجود نتنياهو أعتقد مع زيلينسكي في نفس الوقت قد يكون له
0: هناك دلالة ومعاني كثيرة. طيب دكتور خالد، ما حسابات الرئيس الأمريكي في حال اتخذ قرار توسيع العمليات القتالية ضد إيران، وبالتالي كما أشرت يعني توسيع
2: هذه الحرية
3: 92 7 بالعشرة

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض، وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة مع بداية نهار جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. اليوم هو الثلاثاء 28 من الشهر السابع، شهر تموز يوليو من سنة 2026، 14 من الشهر الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند الساعة 4:19، شروق الشمس عند الساعة 5:50، أذان الظهر عند الساعة 12:46، العصر عند 4:26، المغرب عند 7:46، والعشاء عند 9:13. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل، وإياكم هذا الصباح برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. حلقة جديدة من برنامج على البدر نبدأها من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطة وإذاعة منبر الحرية.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطة وإذاعة منبر الحرية، البداية من منطقة تغيطة ومنطقة الشرق أيضا هذا الصباح. زيف سالك لبويب سالك، إم الشقحان مغلق، خلة المية سالك، العمور مغلق، البادية سالك، كارما سالك، مسلخ بصل مغلق، بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل الوسط هذا الصباح، منطقة فرش الهوى سالك بالاتجاهين حسب آخر تحديث، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص هذا الصباح مغلق حتى هذه اللحظة حسب يعني ما نتابع، وادي السمن سالك قلقس مغلق بالاتجاهين. منطقة الجنوب في الخليل، الفوار مغلق، دورة الرئيسية مغلق، دورة الهجرة مغلق بالسواتر الترابية، دورة وادي الشاجنة مغلق بالسواتر الترابية، السموع السيمية مغلق هذا الصباح، المرملة سالك، الظهرية أبو العزجة والظهرية أبو العرجان وشويكة الترابية سالك بالاتجاهين. إلى منطقة شمال الخليل تحديدا هذا الصباح، جسر حلحول، حسكة، الزعتري، جسر بيت كاحل جميعهم سالكين، النبيون مغلق، إشارات النبيون السالك، سعير وادي الشرق، بيت أمر الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجور، العروب أبو شمعة، إذنة، ترقوم المصانع جميعهم مغلقات. طيب إلى منطقة الشمال بيت لحم ومنطقة بيت لحم، مراح رباح هذا الصباح سالك، المنشية مغلق، دوار تقوع سالك، مسلمونة سالك، جورة الشمعة مغلق، بيت البركة سالك، عصيون، دوار إفرات سالكين، النشاش مغلق، عقبة حسنة سالك بالاتجاهين، دي سي او بيت جالة سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، الكونتينر سالك، العزرية سالك، ومعالي ودوميم هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطة وإذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: مع أن حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الثلاثاء 28/7/2026 يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل. راح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. الأربعاء غدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها بحدود درجتين لثلاث درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، لطيفا فوق الجبال مائلا للدفء في بقية المناطق مساء وليلا. يوم الخميس تصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 4 درجات مئوية. رح يكون الطقس حارا جدا أثناء ساعات النهار في مختلف المناطق، شديد الحرارة في الأغوار، وخلال ساعات المساء والليل يسود طقس دافئ في أغلب المناطق. الجمعة تستمر الأجواء حارة جدا في الجبال، شديدة الحرارة في بقية المناطق أثناء ساعات النهار، دافئا نسبيا خلال ساعات المساء والليل، يميل للحرارة في أريحة والأغوار ومنطقة البحر الميت. أما السبت فتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية، وتبقى الأجواء حارة جدا في الجبال، شديدة الحرارة في بقية المناطق أثناء ساعات النهار، دافئا نسبيا خلال ساعات المساء والليل، يميل للحرارة في أريحة والأغوار ومنطقة البحر الميت. اليوم العظمى تسجل 29 درجة مئوية، انخفض ل 18، بكرة 31-20، الخميس 33-22، الجمعة 33-23، يوم السبت 32 العظمى، تنخفض ل 23 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحمي.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
7: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.

0: طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح. يعني أخبار كثيرة جدا حاضرة معنا، منها الأخبار المحلية الفلسطينية، حيث أعلن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العميد لؤي رزيقات وفاة طفل يبلغ من العمر عام ونصف متأثرا بإصابته التي تعرض لها إثر حادث سير وقع في بلدة برقة شمال غرب نابلس. العميد رزيقات أوضح أن خبراء حوادث السير في شرطة المرور باشروا إجراءات التحقيق للوقوف على ملابساته، وتم التحفظ على السائق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. هذا فيما يتعلق بموضوع الأخبار المحلية، نكمل فيها حادث سير صباح هذا اليوم. كذلك تم الحديث هنا عن وفاة الشابان سليمان سلمان أبو علي وعز محمد محمود أبو علي إثر حادث سير مؤسف وقع بعد منتصف أيضا الليلة في مدينة يطا. نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان وحسن العزاء. إذن وفاة الشاب سليمان سلمان أبو علي وعز محمد محمود أبو علي بالإضافة إلى طفل في حوادث مختلفة خلال الساعات القليلة الماضية. طيب في شأن اقتحامات الاحتلال لمناطق مختلفة من الضفة الغربية، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية عدة مناطق منها الخليل، حيث كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة واد أبو كتيلة بالخليل، قامت بتفتيش أرض فارغة في المنطقة. هذا طبعا بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام عدة مناطق أخرى في مناطق الخليل. الليلة الماضية كان هناك اقتحام للمنطقة الجنوبية تحديدا، وكان الحديث هنا عن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صوب أحد المواطنين الفلسطينيين، وتم احتجازه بشكل مؤقت، ومن ثم تم إطلاق سراحه وتسليمه للإسعاف الفلسطينية. وصفت الإصابة طبعا لمواطن من عائلة الرجبي، وصفت بالمتوسطة بعد ذلك. الإصابة كانت في منطقة القدم. كذلك من خلال متابعتنا للأخبار الميدانية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة عمل المواطن أسامة طه في المنطقة الجنوبية. أطلق النار الاحتلال على عدد من المواطنين، اعتقل أسامة طه، ومن ثم تم اعتقال المصاب خليل الرجبي وتم تسليمه فيما بعد لمنطقة أو عفوا للهلال الأحمر ولسيارات الإسعاف الفلسطينية. أيضا قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية منزل عامر الهريدي أبو هادي في مدينة يطا من خلال قوات الاحتلال التي كانت في أهل المنطقة. تم تسجيل عملية اعتقال له وأيضا تفتيش ومداهمة لعدد من المنازل القريبة. قوات الاحتلال أخلت سبيله فيما بعد بعد التحقيق معه ميدانيا لمدة حوالي ساعتين. وكانت قوات الاحتلال أيضا اقتحمت منطقة مدينة الخليل تحديدا، اقتحام كان في منطقة شارع السلام، مداهمة منزل يعود لعائلة القواسمي، كذلك أرض فارغة في منطقة واد أبو كتيلة مقابل دخلة قاعة روفان، وانسحب الجيش الإسرائيلي دون تسجيل أي عمليات اعتقال داخل أو من خلال يعني عملية الاقتحام التي نفذت في منطقة واد أبو كتيلة وأيضا منطقة شارع السلام الليلة الماضية. هذا على الصعيد الاقتحامات التي يعني شهدتها محافظة الخليل. إلى القطاع مباشرة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين يوم أمس الاثنين بنيران جيش الاحتلال في منطقة في مناطق متفرقة في قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر تشرين أول 2025. ففي بلدة جباليا بشمالي القطاع قتلت مسيرة إسرائيلية فلسطينيا وأصاب 3 آخرين إثر استهداف دراجة نارية وفق مصادر طبية، كما قتلت مسيرة إسرائيلية فلسطينيا باستهداف تجمع لمدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بحسب المصادر ذاتها. وفي خان يونس استشهد شاب وأصيب آخر بنيران مسيرة إسرائيلية قرب جسر القرارة بشمالي المدينة. فيما أصيب 3 فلسطينيين بينهم فتاة جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه خيام نازحين في منطقة المسلخ التركي بالمواصي جنوبي غربي خان يونس، كما أصيب فلسطيني بجروح متوسطة جراء إطلاق نار إسرائيلي في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس وفق مصدر طبي في مستشفى ناصر الطبي. وفي مدينة غزة أصابت البحرية الإسرائيلية 3 صيادين أثناء عملهم قبالة ميناء المدينة بعدما لاحقت زواريقها الحربية مراكبهم وأطلقت النار عليهم بحسب مصدر طبي وشهود عيان تحدثوا لوكالة الأناضول. وفي سياق متصل، توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي خلال الليل في محيط مفترق السنافور شرقي حي التفاح بمدينة غزة وأزاحت المكعبات الإسمنتية التي تحدد ما بات يعرف باسم الخط الأصفر عشرات الأمتار غربا بمحاذاة شارع صلاح الدين. وقال شهود عيان إن السكان فوجئوا صباحا بوجود المكعبات الإسمنتية التي لا تزال تفاجأوا بوجود المكعبات الصفراء أمام منازلهم وهو ما يعرض حياتهم للخطر. تفصل تلك المكعبات بين المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وتلك المناطق التي لا يزال يسيطر عليها داخل قطاع غزة. دوليا، ما الأهداف التي تنفذ والوسطاء يتحركون؟ لماذا أوقف ترامب قصف إيران؟ في روما استضافت جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان. وزيرة خارجية اليمن مستعدون للتصعيد مع الحوثيين إذا واصلوا الضغط. الناقلة أسانة في قبضة القراصنة. واليورانيوم والمناطق العازلة، خطوط إسرائيل الحمراء قبل لقاء ترامب ونتنياهو. 1000 عملية هدم اعتداءات الجيش والمستوطنين تتواصل بالضفة رغم تحذيرات أممية. وإيران ترامب يتحدث عن مفاوضات ودية ونتنياهو يصل إلى واشنطن. شريان كردفان تحت السيطرة، هل ينقلب الجيش السوداني أو هل يقلب الجيش السوداني موازين المواجهة هناك؟ الحزب الجديد بقيادة أوزيل يعيد رسم خريطة المعارضة التركية. وبعد مقارنتها بكوريا الشمالية، أمريكا تنسحب من اجتماع بمجلس الأمن. 3 ليال بلا ضربات، ماذا نعرف عن هدنة الأمر الواقع بين واشنطن وطهران؟ الحرائق الأسوأ منذ عقود، فرنسا وإسبانيا تأملان في هدنة قبل موجة حر رابعة. طبعا مولعة هناك من 4-5 أيام تقريبا، هم بيطالبوا فقط بهدنة، يعني مش عارف من مين بيطالبوها، لكن هم بدهم هدنة من الشمس حكيم معنوي، بس طولي بالك علينا شوي. فكل أنواع التدخلات، يعني بقول لك ولا خطة طوارئ ولا مجال للإنقاذ ولا أي وسيلة إطفاء إلا تم استخدامها، يعني خطة الكوارث والتعامل معها تم استخدامها وإلى آخره، لم تنجح، كلها لم تنجح. وهم يحذرون من موجة حر رابعة ربما ستفضي أيضا لاندلاع مزيد من النيران في مناطق مختلفة من فرنسا وإسبانيا. احنا فرنسا تنحري، يعني مش مشكلة. طيب، هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية الأولى عبر أثير إذاعة منبر الحرية ببرنامج البدري، والذي قدم لكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. شكرا لشركة القصراوي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع والمشاهدة وأيضا المتابعة. اللقاء يتجدد بعد قليل بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية، فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة. هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة والذي يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. حياكم الله دائما وأبدا ونحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. مع نهار يوم جديد نحن وأنتم ببرنامج مساحة حرة عبر الحرية بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية اللي بنصب عليهم أكيد. وبنرحب دائما بكل من يستمع إلينا بهذا الصباح عبر هذا الأثير. اليوم هو الثلاثاء 28 من الشهر السابع شهر تموز يوليو من سنة 2026. هو اليوم 14 من الشهر الثاني شهر صفر من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية دعونا نقدم تعازينا الحارة بهذا الصباح إلى أهلنا عموما في يطا وإلى عائلة أبو علي خصوصا هذا الصباح بوفاة الشابين سلمان أبو علي وعز محمد محمود أبو علي اللذين توفيا صباح هذا اليوم إثر حادث سير وقع بعد منتصف الليلة الماضية. حادث سير مؤسف، نسأل الله أن يرحمهما وأن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهم طبعا وأهلهم الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله طبعا الفقيدين وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب مع بداية صباح هذا اليوم الثلاثاء أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية حاضرة معنا على الهواء مباشرة في آخر تحديث.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من تقرير يطا ومنطقة الشرق. زيف سالك، لبويب سالك، من شقحان مغلق، خلة المية سالك، العمور مغلق، البادية سالك، كرمة سالك، مسلخ بصل مغلق، بني نعيم هذا الصباح سالك بالاتجاهين، وإشارات كريات أربع سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك بالاتجاهين، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، طبعا تم فتحه قبل قليل، وادي السمن سالك، قلقس مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة الرئيسية مغلق، دورة الهجرة ودورة وادي الشاجنة مغلقات بالسواتر الترابية، السموع السيمية مغلق بالاتجاهين، السموع المرملة سالك، الظهرية أبو العزجة سالك، الظهرية أبو العرجان سالك، شويكة الترابية سالك بالاتجاهين. أما إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول سالك، حسكة سالك، الزعتري سالك، جسر بيت كاحل سالك، النبي يونس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين، إشارات النبي يونس سالك، سعير وادي الشرق، بيت أمر الكلية العروب، جسر بيت أمر العروب، العجور العروب، أبو شمعة، إذنة، ترقومي المصانع، جميعهم مغلقات. أخيرا إلى تقرير بيت لحم، راح رباح سالك، المنشية مغلق، دوار تقوع سالك، مسلمونة سالك، جورة الشمعة مغلق، بيت البركة سالك، عصيون سالك، دوار إفرات سالك، النشاش هذا الصباح مغلق، عقبة حسنة سالك بالاتجاهين، بيت جالة دي سي او سالك، عش غراب حاجز بالاتجاهين، كثافة مرور عالية بالاتجاهين، بيت سحور سالك، الكونتينر سالك، العزرية سالك، ومعالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: طيب نحييكم مرة ثانية هذا الصباح مباشرة إلى حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الثلاثاء 28/7/2026. يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل. راح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. غدا الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها بحدود درجتين لثلاث درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، لطيفا فوق الجبال مائلا للدفء في بقية المناطق مساء وليلا. يوم الخميس تصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود أربع درجات مئوية. راح يكون الطقس حار جدا أثناء ساعات النهار في مختلف المناطق، شديد الحرارة في الأغوار، وخلال ساعات المساء والليل يصود طقس دافئ في أغلب المناطق. الجمعة تستمر الأجواء حارة جدا في الجبال، شديدة الحرارة في بقية المناطق أثناء ساعات النهار، دافئا نسبيا خلال ساعات المساء والليل، يميل للحرارة في أريحة والأغوار ومنطقة البحر الميت. أما السبت فتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 4 إلى 5 درجات مئوية، يعني عندنا أجواء ملتهبة تبدأ من هذا اليوم حتى يعني منتصف ربما الأسبوع القادم. تبقى الأجواء حارة جدا في الجبال، شديدة الحرارة في بقية المناطق أثناء ساعات النهار، دافئا نسبيا خلال ساعات المساء والليل، تميل للحرارة في أريحة والأغوار ومنطقة البحر الميت. اليوم العظمى تسجل بالخليل 29 درجة مئوية تنخفض ل 18، بكرة 31-20، يوم الخميس 33-22، يوم الجمعة 33-23، ويوم السبت 32 العظمى تنخفض ل 23 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة، أسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب أهلا وسهلا فيكم الجديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، ما زلنا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية منها الأخبار العربية وكذلك الدولية، بالإضافة إلى ما قرأنا من أخبار محلية. هذا الصباح تبدو زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع إلى واشنطن الأكثر حساسية منذ اندلاع الحرب على إيران، في وقت تتزايد فيه الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتراجع فيه التأييد الشعبي والسياسي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة بصورة غير مسبوقة. تأتي الزيارة التي تتزامن مع المشاركة في مراسم تشييع السيناتور الجمهوري لينسي غراهام أحد أبرز داعمي إسرائيل في الكونغرس، وسط إدراك متزايد في تل أبيب بأن العلاقة الخاصة مع واشنطن لم تعد بمنأى عن الضغط السياسي والعسكري والانتخابية التي تواجه الجانبين. يقول موقع بوليتيكو إن نتنياهو كان يسعى منذ أشهر إلى ترتيب لقاء مع ترامب، لكن البيت الأبيض لم يوافق إلا في الأيام الأخيرة، وهو ما يعكس بحسب الموقع فتورا غير مألوف في العلاقة بين الرجلين، رغم تأكيد الجانبين استمرار التنسيق الوثيق بينهما. يضيف الموقع أن توقيت الزيارة يكشف حجم التعقيدات التي تحيط بها، إذ لم تعد إسرائيل تدخل البيت الأبيض وهي الطرف التي يطلب الدعم فقط، بل قد تجد نفسها مطالبة بتقديم تنازلات في ملفات إقليمية عدة. تشير نيويورك تايمز إلى أن الملف الإيراني سيكون على رأس جدول الأعمال، لكن أولويات الطرفين لم تعد متطابقة كما كانت في بداية الحرب. ففي حين يدفع نتنياهو نحو توسيع العملية العسكرية ومنع أي تسوية تعيد تثبيت النظام الإيراني، يبدو ترامب أكثر اهتماما بإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات وضمان استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بعدما تحولت الحرب إلى عبء سياسي وعسكري على إدارته. نقلت الصحيفة عن الباحث الإسرائيلي المتخصص في الشأن الإيراني داني ستروتوفيتش قوله إن ترامب يريد اتفاقا، بينما لا تريد إسرائيل سماع أي حديث عن اتفاق، معتبرا أن فجوة المصالح بين الجانبين أصبحت أكثر وضوحا مما كانت عليه في الأشهر الماضية.

0: أيضا دوليا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الاثنين أنها بدأت مراجعة وجودها العسكري في أوروبا بعد تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث في يونيو حزيران الماضي خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو. وقال وكيل وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون على بريدج كوبلي في منشور على منصة إكس إن الخطوة ستكون مراجعة حقيقية تهدف إلى ضمان تحرك الناتو بسرعة وبشكل لا رجعة فيه نحو أوروبا تتولى المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي وفق ما أعلنه الوزير هيكسيث وقتها. أضاف كولبي أن نتيجة هذه المراجعة ستكون تسريع انتقال الناتو نحو تحالف أكثر قوة وعدالة وكذلك استدامة. وتأتي المراجعة في سياق ضغوط أمريكية متزايدة على الدول الأوروبية داخل الحلف لرفع مساهماتها في الدفاع عن القارة وتقليل اعتمادها على المظلة العسكرية الأمريكية التي شكلت منذ عقود أساس الأمن الأوروبي. الجولة مستمرة، أخبارنا من هنا وهناك حول العالم ومن الأخبار المحلية الفلسطينية أيضا نتابع الكثير من الموضوعات. نذكر بالخبر الذي كان قد تحدثت به مصادر محلية عن وفاة الشابين سليمان سلمان أبو علي وعز محمد محمود أبو علي من يطا إثر حادث سير مؤسف وقع فجر هذا اليوم. ألف عملية هدم، اعتداءات الجيش والمستوطنين تتواصل بالضفة الغربية رغم التحذيرات الأممية من ذلك. طيب خلينا نروح مباشرة الآن إلى زاوية نصائح اليومية المقدمة من شركة أو من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة مع الأستاذ وائل أو الجعبة أبو حمود. أبو حمود صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: سعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم نصيحتك للسادة المتابعين والمشاهدين.
1: إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن الموضوع اللي هو المركبة إذا أصاب خلل في الطريق كيف نتصرف مع هذه المركبة. طبعا المركبة أصاب خلل في الطريق أعمل كل جهد اللي أضعها في يمين الطريق ما يبدل في وسط الطريق. الأمر الثاني اللي أضع مثلث تحذير خلف المركبة، هذا المثلث يوضع خلف المركبة بحيث أي مركبة قادمة من الخلف تشاهد هذا المثلث من مسافة لا تقل عن 100 متر بحيث إنه ما يؤدي إلى ضرب هذه المركبة أو يؤدي إلى أي إشكالية مع هذه المركبة. الأمر الثالث كان عندنا تصليح بسيط وخلل بسيط جدا قادر أقوم بعمل تصليحه أقوم بعمل إصلاحه، لكن إذا كان أعمل ورشة أنا في الشارع هون ما بحق لي أن أقوم بعملية إصلاح كبير في وسط الطريق. فبنادي عملية اللي هو عملية جر هذه المركبة المكان ونقلها إلى الدراج المخصص بذلك. إذا سقط أي شيء من هذه المركبة زيوت أو ما شابه على الأرض أنا كسائق مجبور إني إيش أقوم هذا إزالة هذا الأمور الموجودة على الأرض سواء بأي مادة بحيث إن مدل على الأرض يسبب أي إزعاج لحركة السير أو أي خطورة.
0: نعم نعم نعم نعم نعم.
1: فنتمنى إن شاء الله السلام إلى الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة في النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. سعد صباحك وشكرا جزيلا لك. طيب الجولة مستمرة ونحن أيضا معكم هذا الصباح نتابع آخر التطورات الميدانية، لكن دعونا نذهب الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود إن شاء الله لمتابعة الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية المستمرة عبر 92 برعاية شركة 92.7 برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: صرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: طيب بنحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. رجعنا لكم بعد الفاصل لنكمل وياكم آخر ما تبقى من أخبار وعناوين هذا الصباح ضمن تغطيتنا الإخبارية مباشرة إلى الفقرة الخاصة بالإعلام الإسرائيلي. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي صباح الخير. أهلا تحياتي سعد صباحك. أهلا أخي راضي.
0: صباح الورد. أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن آخر الأخبار والعناوين الإسرائيلية ما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته المختلفة بهذا الصباح.
1: الآن كل الإعلام العبري ينصب أخي راضي على زيارة نتنياهو المرتقبة إلى أمريكا.
0: نعم.
1: وبأن هذه الزيارة يعني سيكون لها وقع على الوضع الأمني والوضع السياسي في إسرائيل. حتى بأنه خلص الإعلام العبري لأنه ممكن أن تؤثر حتى على الانتخابات الإسرائيلية وأيضا على شعبية نتنياهو وأيضا على المقاعد. وبالتالي أعتقد بعد زيارته سيكون هناك استطلاع حاسم للرأي فيما يتعلق بالانتخابات ووضع نتنياهو. لأنه نتنياهو امبارح كان في استطلاع للقناة 12 استطاع نتنياهو أن يقلل الفجوة ما بينه وما بين أيزنكوت، ولكن اللافت بأنه ما زال حزب أيزنكوت هو الحزب المغلب على حزب الليكود في فارق مقعد أكبر من ذلك. لكن يعني عمليا هناك مطالب كثيرة سيعرضها وسيطلبها نتنياهو من ترامب. لم يخفي الإعلام العبري بوجود خلافات أساسا بهذا ببعض القضايا، ولكن كان من أبرزها التصريح الواضح من قبل ترامب بأنه يطلب من نتنياهو أن لا نبيع طائرات F-35 إلى تركيا. وقال بأن تركيا هي حليف قوي وبأنه لا يوجد أحد يملي على ترامب لمن يبيع الأسلحة.
0: نعم نعم نعم.
1: بإشارة إلى قوة التحالف ما بين ترامب وما بين تركيا. وهذه نقطة صعبة، يعني أعتقد إذا كان ما تمكنش نتنياهو من أنه يقنع الرئيس الأمريكي بعدم بيع هذه الطائرات فسيكون هناك إخفاق لجزء من سفرية نتنياهو.
0: نعم.
1: اللافت أيضا كمان بأنه يقول الإعلام العبري بأنه نتنياهو يحمل في جعبته معلومات استخبارية حساسة جدا عن إيران وعن تطوير وضعها النووي وما إلى ذلك، في إشارة إلى يعني عدم وجود رغبة أمريكية أن لا تورط أكثر في هذه الحرب بسبب معلومات وانقياد خلف معلومات تأتي من إسرائيل.
0: لا.
1: لأنه سابقا وكان في معلومات قدمت للولايات المتحدة لم تكن صحيحة وتورطت أمريكا في الحرب مع إيران في بداية الحرب يعني. لكن إجمالا يعني هذه زيارة مرتقبة باعتبرها مصيرية وهي رقم 8، وهذا لم يحدث في بأن يكون هناك 8 لقاءات ما بين رئيس دولة أو رئيس وزراء معين مع رئيس أمريكي.
0: نعم نعم.
1: لكن طبعا لم يخلو موضوع يعني العلاقة مع ممداني في ذلك الوقت، لأنه هو بتحدى بقول له أنا بدي أجي على نيويورك وعلى الولايات المتحدة وعلى الأمم المتحدة وأشوف شو بدك تعمل يعني باستعراض العضلات، لأنه هذا طبعا لم يأتي إلا بعد أن كان هناك يعني طمأنة من ترامب بأنه لن يتم اعتقال نتنياهو. فيما يتعلق بمدام إحنا صرنا حاكين في الموضوع الأمريكي، فيما يتعلق بممداني، بدأت مظاهرات تصعد شيئا فشيئا داخل الولايات المتحدة وخاصة نيويورك ضد ممداني من قبل اللوبي الصهيوني.
0: نعم.
1: وأنا قلت لك إياها مبارح حطوه في رأسهم، يعني هذا بدهم يضلوا وراه لما بدهم يزيحوه، وبحاولوا كمان إنه يرطوه في أشياء معينة لأنه بيعتبروا إنه أساء لإسرائيل وأساء لرئيس وزراء إسرائيل. وطبعا أنت بتحكي يعني إسرائيل موحدة بهذا الشيء. يعني مش والله المعارضة مش يعني مأيدة ممداني، لا مش مأيدته، المعارضة الإسرائيلية مش مأيدة ممداني له، ولكن هو مس بهيبة الدولة العبرية أكثر من شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي. فيما يتعلق بالرسالة التي تحدثنا عنها أمس، بأنه يعني مسؤولين كبار سابقين في إسرائيل كانوا قد بعثوا رسالة إلى ترامب وطلبوا منه أن يوقف إرهاب المستوطنين وبأن الأمور آخذة للاشتعال وحدوث أزمة. طبعا كشف الإعلام الأمريكي والإعلام الإسرائيلي بأنه هؤلاء الأشخاص وصل عددهم إلى 600، طبعا هم قادة جيش سابقين، قادة في أجهزة الأمنية الإسرائيلية في الموساد وفي الشباك وفي الاستخبارات وكل الجيش طبعا، وزائد مسؤولين سياسيين. يعني كشف عظم هذه الرسالة التي غضب منها نتنياهو، بقول لك نتنياهو ما بدوش أي رسالة تسبقه. وبالتالي كان هناك يعني حديث عن أنه الأمريكان يعني بيفكروا مليا بهذه الرسالة التي أرسلت، لأن الموضوع له علاقة في يعني في مطلب أمريكي بالتهدئة، أو قبل فترة تحدثنا عنه أخراضي في مقابلة معكم، أنه أمريكا ما بدها يكون إلا يكون في تهدئة في منطقة الضفة الغربية. ولذلك كان متوقع أن يكون هناك عملية عسكرية ضخمة في كل الضفة الغربية بعد قضية تل يوم الجمعة. ولكن تم إيقاف هذه العملية لتجنبا لأي غضب أمريكي ما قبيل زيارة نتنياهو إلى مكتب ترامب. نجي لموضوع تاني أخ راضي، موضوع ما حصل في جزيرة كريت. حكينا عنه أول امبارح أنه كيف الإسرائيليين لما كانوا وصلوا في السفينة وكان ينتظرهم ناس ومعهم علم إسرائيل، علم فلسطين ضخم، يعني القضية حكينا عنها. بارح وصل إسرائيل مجموعة من الشبان الإسرائيليين كانوا قد عاشوا ليلة صعبة جدا جدا من قبل أشخاص متضامنين مع الفلسطينيين، وكان هناك معاركة وكان هناك احتكاك ومحاولة ضرب ومحاولة فتك، ولكن هربوا من جزيرة كريت إلى المطار فورا وعادوا إلى إسرائيل نتيجة التخوف، واعتبروها قضية خطيرة لأنه ما حدش حتى حماهم، حتى الشرطة المحلية ما حمتهمش هناك. في إشارة إلى ضيق أو بداية ضيق العالم على الإسرائيليين نتيجة التضامن مع الشعب الفلسطيني، حتى بأن الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء الإسباني إلى الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة برزت بشكل واضح في الإعلام العبري عن أنه كيف حتى إسبانيا بتتصرف في منطق يعتبروها منطق أهوج ومنطق لا سامي. حسب الإعلام العبري. فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية القادمة، هناك خلص تقرير بالأمس ما بين جهاز الشباك ولجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة الإسرائيلي بأن هناك دول تتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، منها طبعا تركيا ومنها إيران من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك. ولذلك يعني بدهم يعني يشوفوا كيف طريقة كيف منع التدخل بهذه الانتخابات. في إشارة إلى وجود أزمة في الحزب الحاكم والائتلاف الحاكم في إسرائيل، حتى بأن نتنياهو طلب من أعضاء بارزين في حزب الليكود بأن يخرجوا بفيديوهات تسويقية عن إنجازات الحكومة الإسرائيلية وعن إنجازات نتنياهو وحزب الليكود وما إلى ذلك، في إشارة إلى أنه يتخوفون من نتائج الانتخابات القادمة وبأن الحكومة هذه ستذهب. طبعا في تحالفات كثيرة وفي أشياء مصيرية، وفي يعني كمان يعني في نهاية المقابلة رح نحكي عن معطيات مهمة فيما يتعلق بالناخب وماذا يعني شو اللي بيحرك الناخب الإسرائيلي. فيما يتعلق بإيرلندا، إيرلندا اتخذت خطوة بأنها يعني منعت تسويق بضائع المستوطنات الإسرائيلية. هذا الخبر كثير أغضب الإسرائيليين، وخاصة بأنه وزارة الاقتصاد في إيرلندا اعتبرت بأنه يعني ليس فقط البضائع المستوطنات بل بضائع أخرى يمكن أن تشمل في هذا الباكيج، بمعنى آخر وكأنه في مقاطعة بضائع إسرائيلية. يذكر بأنه السوق الإسرائيلي سوق مزدهر في أيرلندا بالمناسبة،
0: نعم
1: حسب أقوالهم.
0: نعم نعم.
1: وبالتالي هذا يعني سيحدث حالة غضب شديد أكثر فأكثر في التعامل مع هذه الدولة. الآن برضو نظل في موضوع الانتخابات.
0: نعم.
1: واضح بأنه الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير كبير في الدعاية الانتخابية. كثير بتطلع فيديوهات فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، ويعني حتى كمان يمكن أن نتوجه بعض الأحزاب إلى المحكمة العليا بأن تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي، لأنه يعني في يعني فعلا يعني شوف الذكاء الاصطناعي شيء طبيعي، شيء خطير. يعني ممكن أنك تشوف أشياء تأثر على نفسيتك حتى لو أنك أنت عارف أنه ذكاء اصطناعي.
0: هي تجسد واقع.
1: كمان يعني لا. يعني إشي تصويري مش طبيعي. حتى كمان في الواقع لما أنه واحد يعمل شغلة غريبة شوي يقوله بأنه شكله هذا ذكاء اصطناعي. يعني معنى أصبح أنه صار ملاذ فكري نهائي لما لاستنتاج فكرة معينة فيما يتعلق بما يسموه الذكاء الاصطناعي.
0: نعم نعم نعم.
1: فيما يتعلق بالخبر جاء من صحيفة إسرائيل اليوم، كان قبل يومين قالوا بأن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي منع عمال أن يدخلوا إلى المستوطنات للعمل حتى إشعار آخر. اليوم سمحوا للعمال اللي هم بيشتغلوا في المستوطنات أنهم يدخلوا على شغلهم. طبعا هذا الموضوع أحدث حالة من الغضب الشديد لدى بن غفير، واعتبروه بأنه انتصار أهل تل على إسرائيل فيما لو سمح بإدخال عمال المستوطنات. شوف قديش العنصرية.
0: نعم.
1: عند
0: نعم.
1: يعني كيف قاسة. نجي إلى موضوع المعطيات فيما يتعلق بعلش في وقت ولا بدك
0: معنا وقت نروح دقات الساعة. أوكي. ربحي. طيب نروح دقات الساعة بعد هيك إن شاء الله نكمل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب رجعنا لك أبو أحمد مرة تانية للحديث عن آخر الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته هذا الصباح.
1: نعم، شوف هاي المعلومات هاي قديش مهمة جدا في كيف يتعرف الواحد على المجتمع الإسرائيلي فيها.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بالانتخابات، لماذا هذه الانتخابات مصيرية أخ راض؟
0: نعم.
1: حاليا بقول لك إنه بلغت نسبة المترددين في المجتمع الإسرائيلي للتصويت بلغت نسبتهم 9.8%. يعني من 8 إلى 10 مقاعد. في إشارة إلى أن المترددين في الانتخابات السابقة كان أقل بكثير، يعني كانت توصل نسبة 5% و4%. اليوم نسبة المترددين مش عارفين شو بدهم ينتخبوا أو إنهم بدهم ينتخبوا أو ما ينتخبوش وصل إلى 9.8%، يعني 10%.
0: نعم، تعتبر نسبة كبيرة أيضا،
1: نسبة ضخمة، وهذا ما يشكل من 8 إلى 10 مقاعد في الكنيسة الإسرائيلية. يعني عمليا. لأن لماذا هذا التردد؟ لأنه أصبحت الخريطة الحزبية مش كثير واضحة في ظل التعددية وفي ظل الضبابية في المستقبل لهذه الدولة العبرية. هذا من جانب. جانب آخر بأنه في الانتخابات السابقة كان ما هو المعيار الأهم للناخب الإسرائيلي فيما يتعلق بمطلبه من القيادة كان موضوع الأمن والاقتصاد. الأمن ثم الاقتصاد. الآن أصبح الذي يعني يقنع الناخب الإسرائيلي ما هو المعيار حاليا الأمن ثم إدارة الحرب وطريقة إدارة الحرب والاقتصاد. يعني هذا موقع جديد. بمعنى آخر بأن هناك قناعة لدى الإسرائيليين بأن الحرب ستستمر لفترة طويلة. إذن الأمن، بعدين إدارة الحرب، بعدين الاقتصاد. في في في في في في الثمانينات كان الموضوع الاقتصادي هو الأهم من الأمن. لماذا؟ لأنه كان عنده قناعة بأن الأمن ممتاز. لكن لما يكون الأمن بداية، لأنه بيعرف أن الأمن متضعضع، وبالتالي الأمن ثم إدارة الحرب ثم الاقتصاد، هذول معيارين مهمات. زائد بأنه ما هو المحرك، ما هو الدافع للناخب الإسرائيلي؟ بعملوا مقارنة ما بين مبادئ الحزب وحسب شخصية رئيس الحزب. يعني شو قديش النسبة لمبادئ الحزب وشخصية رئيس الحزب؟ في الانتخابات القادمة كان رئيس الحزب يحتل 45% مقابل 55% لمبادئ الحزب. متأسف. كان 55% لمبادئ الحزب و 45% لشخصية رئيس الوزراء. الآن الدافع هو أنه 69% حسب مبادئ الحزب وفقط 23% لشخصية رئيس الحزب. في إشارة إلى بأنه أصبح هناك مطلب جماهيري إسرائيلي بالتمسك بمبادئ الحزب اللي بينتمي له، لأنه التغيرات واضحة، ولأنه في كثير ناس يعني بيخونوا الحزب وبيطلعوا بيروحوا لأحزاب أخرى، عشان لكن بقولك لازم يضل موجود في حزبه. و 23% حسب شخصية رئيس الحزب. وتصرفات نتنياهو هي التي خفضت هذه النسبة، في إشارة إلى الإخفاقات التي حدثت منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة هذه. هي معطيات كثير مهمة ترسم مستقبل إسرائيل. هاي الأخبار سيد رامي.
0: خليني أشكرك على كل هذه القراءات في متابعتك للأخبار العبرية هذا الصباح. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير المختص في الشأن الإسرائيلي. كما أشكر كل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. برنامج مساحة حرة انتهى هذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة. شكرا لربح برموز في هندسة الصوت. هذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
0: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM من استئناف إيران لنشاطها العود. انتهاكات إسرائيلية مستمرة للتفاهمات مع لبنان، والخارجية الأمريكية تقول إن المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل ستحاول إحداث اختراق في ملف المناطق التجريبية. هجوم أوكراني مكثف بالمسيرات على العاصمة الروسية موسكو، ومقتل 7 أشخاص في هجمات روسية شرق أوكرانيا.

البداية من التطورات في الضفة الغربية، حيث تستمر الاقتحامات الإسرائيلية لمناطق متفرقة. وأظهرت مشاهد مصورة اقتحام آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة لمدينة نابلس، كما أفاد مراسل العربي باقتحام قوات الاحتلال حي رأس العين في المدينة ومداهمته لمباني فيها. تظهر هذه الصور اقتحام قوات الراجلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم في الضفة الغربية. أعلن الهلال والأحمر الفلسطيني تسجيل 6 حالات اختناق بالغاز منهم أطفال خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهشة في بيت لحم بالضفة الغربية. كما أصيب شاب برصاص الاحتلال عند دوار المختار بالمنطقة الجنوبية لمدينة الخليلة، وتم احتجازه داخل آلية إسرائيلية قبل أن يسلم إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. وسعى مستوطنون بؤرتين على أراضي محافظة رام الله والبيرة، وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أضافوا غرفا متنقلة إلى بؤرة أقيمت قبل 4 أشهر على أراضي بلدة سنجل شمال شرقي رام الله. في السياق، وسعى المستوطنون بؤرة مقامة على أراضي سهل ترمس عيا شمال شرقي رام الله. وكانت محافظة القدس أفادت بإقامة بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرقي القدس المحتلة.

0: نتابع آخر التطورات الميدانية في الضفة الغربية مع مراسل التلفزيون العربي في نابلس فادي العصف. فادي، ما الجديد؟
1: جديد أن هناك إعادة اقتحام مرة أخرى لقلب مدينة نابلس، والحديث عن وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في 3 مباني بعدة شوارع، أيضا الحديث عن تسلل قوة خاصة تبعها تواجد آليات الاحتلال العسكرية وجنود جيش الاحتلال الراجلين. جيش الاحتلال يقوم بمداهمة المدينة خاصة المنطقة الشرقية في محيط مخيم بلاطة مع ساعات الليل والفجر المبكر، ويعود ويقتحم مرة أخرى المدينة. هذا التكتيك يستخدمه جيش الاحتلال في كثير من الأحيان، وخاصة أيضا في مدينة نابلس عندما يسعى للوصول إلى عدد من المعتقلين أو ما يسميهم المطلوبين لأجهزته الأمنية. في الحالة بوجه عام لا يوجد هناك مطلوبين على مستوى كبير من المقاومة مسلحين كما كان الحال في الأشهر والسنوات الماضية، لكن يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يضخم عملية الاقتحام الكبيرة في مدينة نابلس من خلال معاودة الاقتحام وخلال تسلل القوى الخاصة كما حصل يوم أمس الأول عندما داهم بناية سكنية وأيضا حاصرها، وفي نهاية المطاف تبين أنه يسعى للحصول على تسجيلات كاميرات مراقبة من داخل محل تجاري. نقطة أخرى كانت ساخنة هي مدينة قلقيلية عندما داهمت قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية وشاحنة قلب المدينة مع ساعات فجر هذا اليوم، وتبين أنها كانت تستهدف إذاعة محلية قامت بمصادرة معداتها وإغلاقها ولحام الباب ووضع أيضا طبعا إشعارات على بوابة هذه الإذاعة بأنها مغلقة حتى إشعار آخر. تحدث عن مداهمات أيضا نفذت في منطقة بيت ريما كفر مالك في منطقة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بلدة طقوع في المنطقة الجنوبية الشرقية من بيت لحم، إضافة أيضا إلى مداهمات واعتداءات من قبل المستوطنين سجلت في خلة الحمص بمسافة ريطة في المنطقة الجنوبية من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهناك إصابات نتيجة اعتداءات المستوطنين في هذه المنطقة. أيضا في شمال الضفة الغربية كان هناك إعادة لاقتحام مدينة جنين من انطلاقا من المخيمات والمعسكرات المستحدثة التي أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل أحد الشبان الفلسطينيين وأيضا عدة بلدات وقرى وكذلك أيضا أحياء في مدينة طول كرم. كل هذه المناطق انسحب منها ما عدا مدينة نابلس التي ما زال جيش الاحتلال يداهم مباني فيها حتى هذه اللحظة سهام.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل فادي العصا، حدثنا من نابلس. قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في إحاطة صحفية بنيويورك إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية تسريع عملية تقنين البؤر الاستيطانية وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن الأمين العام يجدد تأكيده على أن جميع المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية وأنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
2: يعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية مؤخرا عن سلسلة إجراءات منها تقارير عن تسريع عملية تقنين البؤر الزراعية وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ويجدد الأمين العام أن جميع المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
0: في قطاع غزة أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شخص وجرح آخرين إثر استهداف الجيش الإسرائيلي مناطق في خان يونس جنوبي القطاع، ونقلت طواقم الهلال الأحمر إصابتين إلى مستشفى الأمل وشهيدا إلى مستشفى ناصر جراء استهداف خيمة بمنطقة مواصي خان يونس، في حين استقبل مستشفى المواصي الميدانية التابعة للجمعية طفلة مصابة. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال وسع الخط الأصفر شرق مدينة غزة، وتوغلت آليات إسرائيلية في محيط مفترق السنافورة شرقي حي التفاح، وحركت المكعبات الإسمنتية عشرات الأمتار غربا بمحاذاة شارع صلاح الدين. وأفرجت قوات الاحتلال عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها نقلت 60 أسيرا من سجون الاحتلال بعد إطلاق سراحهم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث سيتم إجراء الفحوصات الطبية لهم قبل اللقاء بذويهم. قال قال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن الفلسطينيين الذين سيتنقلون إلى المنطقة التجريبية أو سينتقلون سيتمكنون من التنقل بحرية بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. يأتي ذلك بعد إعلان المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي موافقته على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة للمجلس إلى غزة.
3: من رفح جنوب قطاع غزة تبدأ مرحلة جديدة من اختبار خطة ترامب للسلام، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعوائق. الكابينة الإسرائيلي وافق مبدئيا على دخول القوة الدولية التابعة لمجلس السلام إلى غزة. القرار صدر، لكن التنفيذ يبقى محكوما بشروط إسرائيلية. وفقا لمسؤولين إسرائيليين، ستدخل القوة بمرحلتها الأولى بنحو 200 عنصر فقط، ستأتي من دول توصف بأنها صديقة لإسرائيل. المهمة ستبدأ من منطقة محدودة قرب رفح، وستعمل القوات بالتنسيق مع جيش الاحتلال، كما أن دخول أي وحدة أجنبية يحتاج إلى موافقات إسرائيلية مسبقة. في الميدان تقول إسرائيل إنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها قبل نزع سلاح حماس. في المقابل يؤكد مجلس السلام أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا تدريجيا نحو إدارة مدنية وإعادة الإعمار. العقدة الأساسية تبقى عند الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، فإسرائيل تقول إن السيطرة على هذا الخط ستستمر، وإن أي انسحاب مرتبط بنزع سلاح حركة حماس. لكن خطة الرئيس ترامب تواجه تعثرا واضحا، فلا يوجد اتفاق نهائي على نزع السلاح ولا انسحاب إسرائيلي كامل ولا توافق سياسي على شكل إدارة غزة المقبلة. الحل المؤقت المطروح الآن منطقة تجريبية في رفح، مشروع إسكان مؤقت لنحو 50,000 فلسطيني، تشمل الخدمات الإنسانية والطبية والأمنية. لكن في غزة السؤال مختلف. السكان لا يبحثون فقط عن خيام جديدة أو مساعدات إضافية، بل يبحثون عن الأمان، فأكثر من 2,000,000 فلسطيني يعيشون وسط أزمة إنسانية مستمرة، نقص في المياه وتدهور في الخدمات الصحية وخوف دائم من مناطق التماس والخطوط العسكرية.
0: يعمل فريق حراس التراث داخل جمعية مياسم في قطاع غزة على محاولة حفظ وتوثيق مئات القطع الأثرية التي جرى إنقاذها خلال حرب الإبادة، لكن العملية تواجه تحديات لانعدام وجود أدوات ترميم.
4: بحذر شديد يمسح الغبار عن تاريخ عمره آلاف السنين. داخل هذه الخيمة يعمل فريق حراس التراث التابع لجمعية مياسم على جمع وحفظ قطع أثرية وتراثية ناجية من حرب الإبادة. النجاة من التدمير ليست كافية، إذ ربما تفقد هذه القطع أيضاً في ظل انعدام أدوات الترميم والحفظ والتوثيق.
5: جمعنا 4,500 قطعة ما قبل الحرب، وهي كانت موجودة في داخل سرح ثقافي. هذه القطع طبعاً جمعنا منهم أو أنقذنا منهم ما يقارب 200 قطعة في داخل هذه الخيمة، وممكن إحنا نظر للظروف إنه نفقد هذه القطع نظر لقلة الإمكانيات والأدوات البسيطة اللي ممكن نستخدمها في عملية الترميم أو عمليات الحفظ.
4: الحرب على القطاع كانت على هويته أيضاً، وغزة التي عاصرت حضارات عديدة عرفت برموزها الحضارية والتاريخية. هذا هو المسجد العمري الكبير أو ما بقي منه بعد استهدافه بشكل مركز خلال الحرب. وهنا داخل مسجد الشيخ خالد عثماني الأصل، تحدث إلينا مسؤول هذا الملف عن معوقات أعمال الترميم والإنقاذ للأماكن الأثرية.
6: هناك كان العديد من التحديات والمعوقات التي واجهتنا خلال العمل في البلدة القديمة، أهمها استمرار الحرب، حدود الخط الأصفر من حدود البلدة القديمة، القصف المتواصل للبلدة القديمة وحدودها، أيضا إغلاق المعابر أدى إلى شح المواد الخاصة بأعمال الترميم والصيانة لتلك المواقع، وبناء عليه نقوم بأبسط الأدوات والموارد المتاحة في مدينة غزة لمحاولة ما يمكن إنقاذه لتلك المباني.
4: بحسب وزارة السياحة والآثار، فإن أكثر من 220 موقعاً أثرياً تعرض لأضرار كلية أو جزئية، عدا عن مواقع أصبحت في نطاق المناطق المسيطر عليها إسرائيلياً داخل ما يعرف بالخط الأصفر.
7: هنا دفن الاحتلال تاريخاً آخر، ركام وحفرة عميقة هو ما تبقى من مكان عمره آلاف السنين. هنا كان حمام السمرة قبلة الفلسطينيين للاستشفاء والاستجمام قبل أن يحيله القصف الإسرائيلي أثراً بعد عين. من مدينة غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: معنا الآن من خان يونس، أو يبقى معنا الزميل أحمد البطة. أحمد، ما آخر تطورات الوضع الميداني لديكم في خان يونس وباقي مناطق القطاع؟
8: سهام الواقع الميداني في قطاع غزة كأي يوم من الأيام الماضية التي عاشها الفلسطينيون تحت القصف الإسرائيلي المتواصل. صحيح أننا في نطاق اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذا الاتفاق يبقى في إطاره الشكلي، كما يقال حبرا على ورق، لأن الفلسطيني لا يعيش سوى مزيد من الخروقات الإسرائيلية ميدانيا، وهذه الخروقات لا تبقى في كونها استهدافات فقط معدودة هنا أو هناك، بل نتحدث عن استهدافات يومية توقع عددا كبيرا من الشهداء وتوقع عددا كبيرا من الجرحى وتزيد من خطورة كثير من المناطق في إطار السيطرة الإسرائيلية أيضا على مناطق إضافية في قطاع غزة، ويعني توسيع ما يعرف في الخط الأصفر على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. بطبيعة الحال خلال الساعات الماضية شهدنا قصفا مدفعيا في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، المناطق الشرقية لمدينة غزة، وأيضا ما بين ساعة إلى أخرى كانت الزوارق البحرية الإسرائيلية تطلق نيران رشاشاتها تجاه سواحل قطاع غزة بعد يوم كانت فيه الاستهدافات الإسرائيلية مركزة في مدينة غزة في جنوب القطاع وفي وسط القطاع. أيضا خلفت هذه الاستهدافات ثلاثة من الشهداء في هذه الغارات المتفرقة، لكن أيضا كنا نعد أكثر من خمسة من الشهداء في الأيام القليلة الماضية، وتجاوز عدد الشهداء 10 شهداء خلال الأسبوعين الماضيين في يوم واحد بمجازر إسرائيلية ارتكبت بحق عائلات فلسطينية سواء في منازل أو حتى في خيام النزوح. هذا الواقع الميداني بالإضافة للواقع الأمني الذي يفرض عبر ما يعرف في الخط الأصفر يتزامن بشكل وثيق مع الإدارة الإسرائيلية للمشهد الإنساني. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بكل ما يدخل إلى القطاع من مساعدات إنسانية وأيضا من بضائع تدخل للتجار. منذ توقيع الاتفاق لم يلتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرقم المتفق عليه ولا بحده الأدنى 600 شاحنة يوميا من المساعدات. كل ما دخل في أحسن الأيام لم يتجاوز 250 شاحنة، وبالتالي أكثر من نصف هذا العدد كان يحسب للبضائع التي تباع للفلسطينيين، وباقي العدد كان تستلمه المؤسسات الدولية التي يعرقل عملها ويقيده جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء باستهداف مخازن غذائية أو حتى باستهداف شخصيات محسوبة على العمل الإغاثي والخيري والإنساني في قطاع غزة. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيد إدخال المساعدات الإنسانية، كما أيضا يقيد عملية السفر عبر معبر رفح البري سواء بأعداد المسافرين أو حتى بمن يسمح لهم بالعودة تحت إجراءات أمنية مشددة وتفتيش صعب وإذلال لهؤلاء الفلسطينيين الذين يريدون العودة إلى قطاع غزة.
9: راديو الحرية
10: 7:10 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
11: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
9: راديو الحرية
8: 97.7 FM. الأسرة في السجون صعب، التعذيب، الظروف الاعتقالية، الظروف الصحية، منع وصول ودخول المحامين لهؤلاء الأسرى، عدا أيضا عن ملف المفقودين سهام، سواء المفقودين داخل سجون الاحتلال من كانت هناك شهادات لذويهم بأن أبنائهم داخل السجون لكن جيش الاحتلال لا يعترف بهم، أو حتى المفقودين بمصير مجهول داخل قطاع غزة في أحداث الحرب الدامية وتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة لا يعرف مصيرهم حتى هذه اللحظة ويعدون بالألاف، عدا عن جثامين الشهداء المفقودة تحت أنقاض المنازل المدمرة وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المعدات الثقيلة لانتشالهم من تحت الأنقاض. ملفات عديدة معقدة مركبة في ظل حرب مستمرة على قطاع غزة بشكل مختلف، وإدارة إسرائيلية للمشهد الإنساني الكارثي داخل قطاع غزة ومفاطمة حياة الفلسطيني على الأقل خلال هذه المرحلة، ومنع مرحلة الإعمار على الأقل في المرحلة القريبة وتحسين الواقع الإنساني للفلسطيني.
0: شكرا لك أحمد البطة من خان يونس.

0: أكدت سلطنة عمان أهمية التوصل إلى تفاهمات سياسية ودبلوماسية تضمن سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران في الوقت الراهن وأن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما.
1: في وقت تتزايد فيه المخاوف على أمن الملاحة في مضيق هرمز، برزت سلطنة عمان مجددا على خط الوساطة مؤكدة أن ضمان سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد يتطلب تفاهمات سياسية ودبلوماسية لا مزيدا من التصعيد. وزير الخارجية العماني أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة خصصت لبحث تطورات الأوضاع والجهود الرامية إلى خفض التوتر في تحرك يعكس مساعي مسقط للحفاظ على الاستقرار في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. في المقابل أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل حملت مزيجا من الانفتاح والردع. ترامب أكد أن واشنطن تجري محادثات مع إيران واصفا إياها بأنها ودية للغاية، مشيرا إلى وجود فرصة لتحقيق تقدم، لكنه لوح في الوقت نفسه باستئناف الحرب إذا أخفقت المفاوضات.
2: لدي الكثير من الصبر، متسع كبير من الوقت، لقد دمر كامل ساحلهم، أما المضيق فهو في وضع جيد للغاية ونحن نجري محادثات الآن. كانوا هم من أرادوا التحدث وقال ممثلوهم رجاء لا تقصفوا لا تطلقوا النار. كما تعلمون نحن نجري محادثات جيدة، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، وإذا حدث ذلك فهذا أمر جيد، وإذا لم يحدث فسنعود إلى ما كنا نفعله من قبل.
1: أما طهران فردت بلهجة تحذيرية إذ اتهمت قيادة خاتم الأنبياء الولايات المتحدة بتهديد السفن الإيرانية وناقلات النفط في المياه الساحلية والإقليمية التابعة لإيران خلال الأيام الماضية، واعتبرت ذلك تصعيدا جديدا مؤكدة أن أي تحرك عسكري أمريكي لن يمر دون رد. تحركات دبلوماسية تتقاطع مع خفض لحدة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران رغم لغة التهديد، حيث تسابق الجهود الإقليمية الزمن لتثبيت هذا الاستقرار الهش وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في أول لقاء بينهما منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من المقرر أن تتركز المباحثات على الملف الإيراني إلى جانب تنفيذ الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان في ظل مساع لإظهار موقف موحد بشأن التطورات الإقليمية. وأفادت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصدر من مدينة القدس بأنه من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تعيد بناء منشآتها النووية في موقع جبل فأس، وأن النظام الإيراني لا يقول الحقيقة بشأن رغبته في مواصلة مفاوضات السلام. قال المصدر إن فريق نتنياهو سيقدم خلال الاجتماع أدلة على أحدث الأنشطة النووية الإيرانية، كما سيسعى إلى إثبات أن طهران لا تتفاوض حاليا بحسن نية. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود ومن القدس أحمد دروشة، أهلا بكما. نبدأ معك أحمد دروشة برصد انطباعات الأولية في إسرائيل بعد وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
3: سهام، لا ننسى أنه من وجهة نظر الإسرائيلية فإن القضية المركزية في الحرب الأخيرة على إيران وفي الحرب التي سبقتها العام الماضي كانت وبقيت مسألة البرنامج النووي. الولايات المتحدة تركز على الملاحة الدولية على مضيق هرمز وعلى غيرها من الأمور، لكن من وجهة النظر الإسرائيلية الحرب لا تزال مفتوحة حتى الآن ولم تحقق النتائج التي كانت ترجوها إسرائيل لعدة أسباب. السبب الأول أن هناك كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب مخصب بدرجة تفوق 60%، لم يتم استخراجها حتى الآن. أحياناً تبدو إسرائيل مرتاحة وتقول إن هذه الكمية موجودة في مناطق محصنة تحت الأرض لا تستطيع إيران الوصول إليها بعد استهداف مداخل هذه المنشآت، وأحياناً تخرج أصوات أخرى من إسرائيل لتقول أن إيران ليست بهذه المحدودية وأنها وزعت اليورانيوم المخصب على مناطق عدة في إيران ولا يمكن ضمان ألا تصل إيران على الأقل إلى واحدة منها. الحديث طبعاً عن قوارير تشبه قوارير

0: تشير بأن القاعة الأساسية أو الغرفة الأساسية في هذا الجبل هي على عمق 100 متر، فبالتالي القنابل الأمريكية المعلن عنها بحسب التقديرات
1: يعني أعمق من منشآت فوردو
0: الإسرائيلية العلنية بطبيعة الحال غير تماما وغير قادرة القنابل على الوصول إليها، وهذا الأمر يقلق إسرائيل. وخلال الفترة الماضية نقلت إيران أجهزة طرد مركزي إليها. حتى الآن الاستخبارات العلنية ما نشر من هذه الاستخبارات لا يؤكد أن إيران برأت بتفعيل هذه المنشأة بالفعل أو أنها نقلت أجهزة طرد مركزي إلى تلك المنطقة، لكن اللافت أن التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية والمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية أن أجهزة الطرد المركزي نقلت إلى هذه المنشأة بين الحربين، بين صيف العام 2025 وشتاء العام 2026، بمعنى عندما شنت إسرائيل والولايات المتحدة عدوانهما على إيران في الشتاء الماضي كانت هذه المنشأة قد نقلت إليها بالفعل أجهزة الطرد المركزي، فلماذا لم تستهدفها الولايات المتحدة وإسرائيل؟ هذه الأسئلة تطرح. إسرائيل بشكل واضح تدفع باتجاه استهداف منشأة جبل فأس. التقديرات الإسرائيلية على ضوء تصريحات ترامب الأسبوع الماضي أن هذا الاستهداف كان يجب أن يكون ليل الجمعة السبت الماضي، لكن في نهاية المطاف لم يحدث هذا الهجوم. ينضاف إلى كل هذا تقديرات استخباراتية إسرائيلية بأن المرشد الحالي في إيران أكثر تصالحا في مسألة الوصول إلى سلاح نووي من المرشد السابق الذي أصدر فتوى شهيرة ومعروفة بحرمة بناء سلاح نووي. الآن أدركت إسرائيل أهمية هذه الفتوى الآن أدركت إسرائيل أهمية هذه الفتوى وأن لها تأثيرا في إيران. في العموم هناك محاولة للتقليل من أثر هذه الزيارة. أحد الصحفيين المقربين من بنيامين نتنياهو قال إنها مهمة لكنها ليست دراماتيكية.
1: أحمد، أنت تتابع الشأن الإسرائيلي والتحليلات داخل إسرائيل، وكان هناك يعني الكثير من التركيز على موضوع المنشآت النووية. أشرت إلى أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن إيران بالفعل نقلت أجهزة الطرد المركزي إلى هذه المنشأة في جبل فأس، لكن هل يبدو بأن هناك تضخيم إسرائيلي لموضوع المنشآت الجديدة، إمكانية أن تعود إيران إلى موضوع التخصيب وتطوير البرنامج النووي، أم بالفعل هناك قلق إسرائيلي حقيقي من هذه المنشأة؟
0: هناك قلق إسرائيلي من هذه المنشأة، لكن هذا لا ينفي أن إسرائيل تبالغ لأنها منذ عقود وهي تبالغ فيما يتعلق بإيران منذ العام 2009، وإسرائيل تتحدث عن أن إيران تقترب من امتلاك سلاح نووي وهي بعيدة أسبوعان عن هذا السلاح. هذه تقديرات دائما تهويلية بصورة دائمة، وعادة ما تتضح الحقيقة بأثر رجعي. ذكرت في مقدمة الخبر أن نتنياهو سيعرض على الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تخادع أو تماطل أو غيرها من هذه الأمور. نفس المعلومات قدمها نتنياهو إلى نفس الإدارة في العام 2018، أدى ذلك إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. والآن يقر مسؤولون إسرائيليون سابقون كانوا حاليين في تلك الفترة بأن إيران التزمت بالاتفاق النووي، فبالتالي أيضا بنيامين نتنياهو يخادع. السؤال، هل هناك في الإدارة الأمريكية من سئم من ألعاب بنيامين نتنياهو؟ لأنه دائما يطرح اسم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس باعتباره الشخص الذي قد يواجه بنيامين نتنياهو، على اعتبار أنه أسمع خلال الأسابيع الماضية انتقادات واسعة لنتنياهو خصوصا فيما يتعلق بالملف اللبناني. وكانت الخشية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية بحسب وسائل إعلام إسرائيلية من أن يوبخ جي دي فانس رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكاميرات كما فعل مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي العام الماضي، لكن إسرائيل ارتاحت نسبيا عندما عرفت بأن هذا اللقاء لن يبث على الهواء ولن تنشره الإدارة الأمريكية، فيبدو وكأن هناك تنفسا للصعداء. في كل الحالات هذه الزيارة تختلف عن الزيارات السابقة. كان في السابق نتنياهو يذهب إلى واشنطن وهو منفوخ وهو مزهو وكأنه يريد أن يعطي الأوامر، هو
1: كان يعود بإنجازات يعني.
0: هذه المرة بحسب صحفيين إسرائيليين وهذه المرة بحسب صحفيين إسرائيليين يبدو نتنياهو أنه يريد تجنب هذا الانطباع على ضوء الانتقادات الواسعة من داخل قاعدة الرئيس.
1: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة على كل هذه التفاصيل، حدثنا من القدس. الآن مشاهدينا وردنا
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
9: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: فطير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. وعجب الفأس بأن هناك مشاعة خطيرة ويمكن لإيران أن تعيد برنامجها النووي انطلاقا من هذه المنشأة. هذه حياة إسرائيلية بالإضافة للمناورة التي تم اعتمادها في الساعات القليلة قبل زيارة بنيامين نتنياهو السماح لمجلس السلام وسمح للقوى الدولية بدخول قطاع غزة. هذه المناورات إن لم تحقق الهدف الحقيقي وهو الضغط على الإدارة الأمريكية لتصعيد في المنطقة، تصعيد ضد إيران، السماح لبنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بالاستمرار بكل هذه الممارسات في المنطقة، إن لم تنجح في هذه الأهداف، لأي درجة يمكن أن تنجح على الأقل في تخفيف الضغط الأمريكي على إسرائيل إن وجد؟
2: يعني عادة اللقاءات بين نتنياهو وترامب كانت تحل بعض المشاكل، يعني في بعض اللقاءات كان هناك تهويل إعلامي أن هناك خلافات وتصدع بين نتنياهو وترامب، ولكن بعد الاجتماع نكتشف أنه تم فعلا الاتفاق أو التوافق على قضايا جدية وجوهرية. لذلك يعني لا نعرف الآن كيف سيكون هذا اللقاء، ولكن أتوقع أنه أيضا أن لا يعني يؤدي إلى توسيع الخلافات بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو، لأن نتنياهو معني بعلاقات جيدة مع الرئيس ترامب، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. يعني نتنياهو تباهى أنه لديه علاقات ممتازة وخاصة مع الرئيس ترامب، وأراد استعمال هذه العلاقات في الحملة الانتخابية. ولكن بالمجمل إسرائيل تريد الحفاظ على هذه العلاقات، على التنسيق. إسرائيل ده حاجة ماسة، حاجة جدية إلى الدعم العسكري الأمريكي، إلى الذخائر الأمريكية، الدعم الدبلوماسي والاقتصاد الأمريكي. لذلك لا تستطيع أن تصل إلى مرحلة من القطيعة أو من التصدع العميق مع الإدارة الأمريكية، خاصة على ضوء تراجع مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة لدى الجمهور الأمريكي. صحيح. الأزمة مع الحزب الديمقراطي، يعني حالة إسرائيل
1: عمليا لم يتبقى أحد لإسرائيل، يعني أصبحت دولة منبوذة لم يتبقى لها أحد إلا الولايات المتحدة الأمريكية والعلاقة الشخصية بينها وبين هذه الإدارة الجمهورية. لكن ما كنت أود أن أسألك عنها دكتورة أمتانس هو موضوع التنازلات التي من الممكن أن يضغط بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بنيامين نتنياهو. ما سميته ببعض الحلول التي لجأ إليها بنيامين نتنياهو قبل هذه الزيارة. هناك كما تعلم تسريبات في إسرائيل تقول بأن الزيارة لم يتم الموافقة عليها من قبل مكتب البيت الأبيض أو البيت الأبيض إلا بعد طلب أن يكون هناك مجموعة من التنازلات أو يقدم شيء من قبل بنيامين نتنياهو لترامب خلال هذه الزيارة أو أنها لن تتم. بالتالي ما الذي يمكن أن يؤخذ من بنيامين نتنياهو خلال هذه الزيارة؟ هل تتوقع بأن ترامب سيقبل بتنازلات شكلية كما حدث في اللقاءات السابقة أم سيطالب بتنازلات جوهرية في ملفات عدة؟
2: يعني فعلا وهذه المرة يعني كان الدفع سلف مسبقة، يعني بقرار الحكومة الإسرائيلية الكابينيت المصغر إدخال قوات العملية لحفظ السلام إلى قطاع غزة. على ما يبدو هذا كان تمهيدا للزيارة. ترامب سيضغط في اتجاه أيضا يعني تسريع الانسحابات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وربما أيضا إلى إعادة انتشار أو انسحاب ما أيضا من الأراضي السورية، لأنه ترامب معنى أيضا بالتقدم في الملف السوري أو العلاقات الإسرائيلية السورية. ترامب يريد إنجاز ما في الشرق الأوسط. إسرائيل نتنياهو سيعرض بعض يعني الموافقة على بعض القضايا، ولكن أعتقد أنه على الأرض
1: مثل ماذا دكتور مطانس؟ مثل ماذا
2: ستوافق ربما إسرائيل على تسريع الانسحابات من مناطق تجريبية إضافية في جنوب لبنان أو إعادة انتشار انسحاب بسيط في سوريا، ولكن إسرائيل ستماطل في التنفيذ. يعني نتنياهو يلجأ دائما إلى المراوغة وإلى الكذب في الكثير من الحالات، ولكن هذه المرة على ما يبدو الإدارة الأمريكية طالبت بخطوات ملموسة، منها في قطاع غزة ومنها في لبنان وفي سوريا، لكي ربما يحصل بالمقابل على موافقة أمريكية ما في جبهة إيران. يعني ستكون مقايضة بين الجبهات في المنطقة، تقدم أو استجابة إسرائيلية ما في جنوب لبنان غزة ربما، مقابل أن تقبل الولايات المتحدة في مطالب إسرائيلية بما يتعلق بجبهة إيران.
1: طيب كان هناك يعني عدد من القادة من الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، الموساد، الشباك، الشرطة والخارجية، بعثوا برسالة 600 شخص بعثوا برسالة لترامب قبل لقاء
0: راديو الحرية
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM. يتعامل مع الضفة الغربية بمقاربة دينية مسيانية، وهذا فرق شاسع. يعني التحالف الحالي أو قسم كبير منه لا يخشى التصعيد، بل يدفع إلى التصعيد في الضفة الغربية، لأنه يعتقد أنه التصعيد وتفجير الأمور في الضفة الغربية هي خطوة إضافية نحو تحقيق الخلاص ونحو تحقيق هدف إقامة دولة إسرائيل على أرض إسرائيل الكبرى، وربما طرد وتهجير الفلسطينيين. لذلك هناك مقاربات مختلفة تماما في الداخل إسرائيل بالتعامل مع الضفة الغربية الآن.
1: وهي المقاربة التي يعتمدها، يعني للمفارقة المقاربة هذه يعتمدها سفير واشنطن في إسرائيل، لكن يعارضها نائب الرئيس لدى زيارته الأخيرة. تتذكر كان هناك مشروع للمصادقة على السيطرة على الضفة الغربية، وعرضه نائب الرئيس وهو موجود في تل أبيب.
2: والمؤسسة الأمنية الأمريكية أعتقد أنها تعارض هذه المقاربة الدينية، لأنه تتعامل مع الأمور بشكل واقعي، يعني بشكل أكثر واقعية من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الحالية، لأنها تأثرت بشكل كبير من تغيير القيادات وتعيين قيادات عسكرية جاءت من التيار اليميني. يعني هذا أيضا تحول في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الحالية، لذلك خرج ضباط وقيادات سابقون. الضفة الغربية ستكون متواجدة وبقوة أيضا على طاولة المفاوضات أو الاجتماع بين ترامب ونتنياهو، وهذا جزء سيكون أيضا من المقايضات التي سيحاول نتنياهو إجراءها مع الرئيس ترامب بالنسبة لكافة الملفات. نتنياهو يربط بين كافة الملفات في المنطقة ويضعها الآن أمام الرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك من حيفا دكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز وإبسوس تراجعا غير مسبوق في التأييد الشعبي للحرب الأمريكية على إيران منذ بدايتها قبل 5 أشهر. بحسب الاستطلاع، فإن ثلث الأمريكيين فقط يؤيدون الحرب على إيران، بينما يعارضها 62%، وهو أدنى مستوى دعم يسجل منذ اندلاع النزاع. وشملت هذه النسبة 4 من كل 10 جمهوريين، ما يعكس اتساع دائرة التشكيك في مبررات الحرب حتى داخل الحزب الجمهوري. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المتوقع أن يعقد لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة محادثات الأسبوع المقبل في روما لبحث توسيع عملية إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، إضافة إلى مناقشة الخلافات المتعلقة بالحدود البرية بين البلدين. أضاف المسؤول أن المجموعات الفنية ستركز في روما على دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، يشمل ذلك توسيع عملية المناطق التجريبية وحل جميع القضايا الحدودية العالقة والعمل على اتفاق شامل للسلام والأمن. وفي إطار تدميره الممنهج للقرى الجنوبية المحتلة، أفاد مراسل التلفزيون العربي أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ في الساعات الماضية سلسلة تفجيرات جديدة في عتشيت القصير ومركبة وطلوسة. تظهر هذه المشاهد تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في محيط بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان. أظهرت لقطات مصورة تصاعد أعمدة دخان جراء انفجارات عنيفة في محافظة السليمانية شمالي العراق. وأفادت مصادر محلية أن طائرات مسيرة استهدفت مقرا للمعارضة الكردية في المنطقة. أفاد مراسل تلفزيون العربي بأن قصفا استهدف مواقع المعارضة الإيرانية في مدينة إربيل بإقليم كردستان العراق، وأظهرت مقاطع مصورة انفجارات ناتجة عن القصف وتصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسبب هجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو في انفجارات عدة، أظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان جراء الغارات الأوكرانية. وأفاد عمدة موسكو باعتراض منظومة الدفاع الجوية الروسية للمسيرات وتمكنها من تدمير عدد منها، أضاف أن فرق الإنقاذ تعمل في مواقع التحطم. وفي مدينة تشيخوف التابعة لمقاطعة موسكو، وثقت مقاطع مصورة تصاعد الدخان من مواقع عدة عقب هجوم بالمسيرات الأوكرانية، في حين قال حاكم منطقة موسكو إن الهجوم أدى إلى دمار في مبنى سكني دون وقوع إصابات، وأن الدفاعات الجوية أسقطت عشرات المسيرات التي هاجمت المنطقة. أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 107 مسيرات خلال هجوم روسي ليلي استهدف مختلف أرجاء البلاد. إلى ذلك قال مسؤولون أوكرانيون إن ضربات روسية استهدفت بلدات على خط المواجهة شرقي البلاد، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في أكثر من 50 هجوما شنتها روسيا بالمدفعية والطائرات المسيرة في المنطقة الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا. يلتقي رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، كما سيجري محادثات مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق ما أفاد به مسؤول في البيت الأبيض. وبحسب مساعدين لأعضاء في مجلس الشيوخ، من المتوقع أن يبدأ المجلس بالتزامن مع زيارة زيلينسكي التصويت على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف تقليص إيرادات موسكو من مبيعات الطاقة.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: الحقوق والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
0: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: حيث خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: وسط البلد،
2: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباح الجميع. أهلا بكم أحبتي إلى برنامج وسط البلد هذا النهار، اليوم الموافق 28 من شهر تموز يوليو للعام 2026. برنامج وسط البلد معكم اليوم الثلاثاء، نحييكم ونرحب بوجودكم معنا في كل وقت وكل حين. أهلا بكم إلى لقاء آخر يجمعنا بكم، ونتمنى أن تكون هذه جمعة خير. السلام عليكم من الله تعالى، السلام على الذين يزرعون في العيون آمالا وفي الروح دلالا ويسقون القلب ماء زلالا. السلام على الذين تحمل أو نحمل لهم في ثنايا الروح حبا لا حدود له، الذين دائما يضيئون حياة غيرهم بفكرة، بابتسامة، بتحية طيبة، بصورة، بباقة ورد، وبعمل صالح. السلام على الذين يسعدنا وجودهم في صباحاتنا دائما وفي برنامجنا، وإن غابوا فلن يغيب أثرهم، فأرواحهم سكنت أرواحنا أو أرواحنا مع إطلالة كل صباح وبداية كل لقاء من هذه اللقاءات اليومية التي تأتيكم برعاية جوال. صباح الأشياء المشرقة، صباح جوال، الشركة الراعية لبرنامج وسط البلد منذ سنوات طويلة، والتي ما زالت تتقدم وتقدم أفضل ما لديها لمنتسبيها ومشتركيها. صباح الخير لكل العاملين فيها. أما أبو رموز فأكيد يعني صار شو بدي أقول لكم، جزء لا يتجزأ من هذا اللقاء ولا يمكن الاستغناء عنه، ولو أنا استغنيت أنتم بتستغنوش أكيد، يعني صرتوا تعرفوا عشان مصرياته وبواخره وشركاته، زلمة بنحبه كثير، بس لو يجيب لنا شوية سولار وبنزين على البلد يعوض النقص اللي موجود، يعني بجيب بواخر كل إشي إلا ولا إشي. صباح الخير لربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي هذا الصباح، معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بالجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: دائما سيبها على الله. سبحان الله، سبحانه نظم خلقه وأدار كونه كما يشاء، وسبحانه الذي قهر عباده بالموت. يعني لا يمكن أن نمر هذا الصباح ونبدأ قبل أن نعزي أبناء عمومتنا، ونعزي أيضا الإخوة في مدينة يطا، ونعزي كذلك بيت أولى بمن فقدوا من أحبة وعزة. أول شيء بدنا نعزي أبناء العمومة، أبناء المرحوم الحاج سامي سعيد قنيبي الذي توفاه الله ليلة أمس. وطبعا يعني هذا الفقد هو فقد للعائلة أجمع. وفي هذا المقام يا سادة لا يسعني باسمي وباسم أبنائي وباسم جميع أفراد العائلة إلا أن نشاطر أبناء عمومتنا أبناء الفقيد الأحزان. فقد توفي إلى رحمة الله تعالى ليلة أمس العم المرحوم بإذن الله تعالى الحاج سامي سعيد قنيبي أبو باسم، وسيشيع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد نمر قفيشة، ومن هناك إلى مقبرة العائلة في الكارنتينا. سيكون بيت عزاء المرحوم بإذن الله تعالى في ديوان العائلة لمدة يومين ابتداء من اليوم من الساعة 5 حتى الساعة 9 مساء. وفي هذا المقام باسمي وباسم أبنائي رامي ربيع وعمر، وباسم زوجتي وجميع أفراد أسرتي، وكذلك باسم أفراد عائلة قنيبي عموما، نعزي أبناء الفقيد جميعا، أخونا الحاج باسم وكذلك الدكتور عفيف والدكتور معتصم وأشقائهم ووالدتهم وعموم الأقارب والأحبة بوفاة المرحوم العم الحاج سامي سعيد قنيبي رحمه الله، سائلين رب العالمين أن يتغمده بالرحمة وأن يلهم أهله من بعده الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا في مقامنا هذا نعزي الإخوة في بيت أولى. بيت أولى فقدت يوم أمس طفلا توفي نتيجة حادثة سقوط من علو أثناء تواجده في بلدة ترقومية، الطفل جاد محمد أحمد سالم العدم. هذا الطفل الذي يبلغ من العمر 8 سنوات سقط من علو ونقل إلى المستشفى بواسطة إسعاف منطقة بيت أولى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته. وهنا نعزي عائلته ونعزي أهله، ونأمل على الله تعالى أن تكون هذه آخر الأحزان والحوادث الشبيهة. فحوادث الأطفال باتت كثيرة، وبتنا نفقد أعز من لدينا في هذه الحوادث، جنبنا الله وإياكم إياها. كذلك يطا، يطا التي فقدت شابين، سليمان سلمان أبو علي وعز محمد محمود أبو علي رحمهما رب العالمين، توفيا إثر حادث سير مؤسف وقع بعد منتصف الليلة الماضية في مدينة يطا بالقرب من كازية أبو حميد. شاهدنا جميعا أو شاهد الكثير منكم الحادث، الساعة متأخرة والشوارع فارغة، ولكن مشيئة الله وحدث ما حدث. ليس المكان ولا الزمان لانتقاد مثل هذه الحوادث، فنشاطر الإخوة في يطا وآل أبو علي الأحزان بوفاة هذين الشابين، ونتمنى على الله أن يتقبلهما وأن يغفر لهما وأن يدخلهما الجنة وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم وأحبتهم إلى رحمة الله. وباسم شبكة الحرية الإعلامية ورئيس مجلس إدارة يا سيد أيمن القواسمي، وباسم جميع الإخوة والزملاء، نتقدم بأسمى مشاعر التعزية من آل أبو علي في يطا بوفاة الشابين، ومن آل العدم في بيت أولى بوفاة الطفل جاد محمد أحمد سالم العدم. وأيضا نتقدم باسم شبكة الحرية بأسمى مشاعر التعزية من الإخوة آل قنيبي وأبناء العمومة بوفاة الحاج سامي سعيد قنابي أبو باسم، ونسأل الله تعالى ألا يريكم مكروها في عزيز. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هنا إذاعة الحرية 92.7 بالعشرة.

0: دائما وأبدا وفي كل وقت وفي كل حين لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلني من شوية إعلان أو بلاغ من أخونا رائد الله يجزي الخير، رائد صلاح، عثر مساء أمس على محفظة تحتوي على مبلغ مالي في التاكسي الخاص به، وعلى ما يبدو أن هذا المبلغ أو هذه المحفظة هي لإحدى الأخوات. فالرجاء على من فقدت مبلغا ماليا أو محفظة تحتوي على مبلغ مالي مساء يوم أمس في سيارة عمومية الاتصال على الرقم، سجلوا عندكم الرقم 0597-62-40، سهل جدا الرقم 0597-62-40. تحياتي للجميع وشكرا أخونا رائد، شكرا يا أبو يوسف وبارك الله فيك، واللهم رد الأمانات إلى أهلها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

كان الله في عون الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الجبار المغوار اللي تحمل وتحمل كتير، وآن الأوان آن الأوان أن نبدأ مرحلة جديدة في حياة شعبنا، مرحلة الدفع باتجاه الأمل، باتجاه تغيير الواقع، باتجاه تحسين الصورة. صباح الخير لأصدقاء البرنامج جميعا، وأتمنى كمان على الجميع المشاركة، كونوا إيجابيين، شاركوا شاركوا ولو بكلمة، كلمة فيها أمل تفاؤل ودفع باتجاه رفع معنويات الناس في ظل هذه الظروف الصعبة. إياد المخارزي صباح الخير، تحياتي إليك ولكل اللي عندك. تامر الشيخ درة كمان تحياتي. محمد الراعي أبو حسن صباح الخير، وبشير الدربيع صباح الخير، لرشاد السكافي ولرنا أحمد ولولاء عمر. وسأذكركم برقم التواصل كمان للمشاركة هاتفيا. سفيان الطروي صباح الخير. حسني وزوز يسعد مليون صباحك، تحياتي لك يا حسني. صباح الخير لرشدي فريحة ولكل أهالي حلحول، أم منجد كمان وحنان بدوي. ياسر أبو تركي يسعد صباحك يا ياسر. أكرم أبو سنيني وهيفا مسودي من العاصمة من القدس الشريف. فريد حج فريد يسعد مليون صباحك، تحياتي وشكرا لك، شكر الله سعيكم. ام طارق البشيتي تحياتي صباح الخير لك. كمال سدر صباح الخير وشكرا لك على التعزية. ام عمر كمان، وام همام دميري، تامر الجعبة، وام خضر ابو داود. تامر دائما عودنا على مشاركاته، فبيقول اليوم صباح الخير، من يومين او ثلاثة ونحن نقرأ ونسمع عن شكاوي كثيرة تتعلق بوجود اخطاء في علامات الثانوية العامة، وعدد من الطلاب يشعرون أنهم تعرضوا للظلم في الوقت الذي ترفض فيه الوزارة مبدأ مراجعة الدفاتر أو إعادة التدقيق. أستاذ أبو رامي، هل وصلتك مثل هذه الشكاوى أو تواصل معك طلاب أو أهالي بهذا الخصوص؟ نتمنى أيضا أن نسمع رأي الأستاذ صادق الخضور أو توضيحا من معالي وزير التربية والتعليم حتى تتضح الصورة أمام الجميع ويطمئن الطلبة وأهاليهم. طيب يعني حلو، برضو مش غلط انك حكيت في الموضوع، لا ما في ولا اي عمليات ادخال خاطئة ولا في اي غلط في المعلومات، وحتى الصور اللي انتشرت لبعض الطلبة بعد مراجعتها من قبل جهات مختصة طبعا في التدقيق والمراجعة اتضح انه هاي الصور لا اساس لها، وانه هدول مش موجودين، الاسماء اللي ذكرت مش موجودة نهائيا. شوف يا تامر، اذا انت مش مقتنع لحد الان انه في حدا بيلعب فينا ومعني يخلي هالبلد عايشة حالة قلق وبلبلة وكركبة، معناته احنا في مصيبة. صدقني في حدا معني ومعني جدا انه يخلي بلدنا هاي عايشة في حالة كركبة وقلق وتوتر دائم، ودائما يطلع انه في عنا سوداوية وفي عنا غلط. الصور اللي انتشرت، اول صورة كانت لطالبة قيل انها يعني علاماتها كان فيها خطأ، وانه اول يوم بلغوها انها ناجحة وتاني يوم قالوا لها لا انت راسبة. طبعا أكثر من مؤسسة تعمل على تدقيق ومراجعة الأخبار، وبعد المراجعة اتضح أنه هاي الصورة ملهاش أساس، وكمان الاسم مش موجود عندنا بالمرة، وله طالب توجيهي ولا عمره كان طالب توجيهي، وكذلك الأمر على شغلات تانية. فمش كل إشي أنا يمكن حكيتها للمرة 10-11 ألف، شفتوا يعني 10-11 ألف. جماعة مش كل ما يقرأ هو صحيح، مش كل ما ينشر هو صحيح. اليوم الذكاء الاصطناعي وبرامج الفوتوشوب وبرامج التوجيه وتغيير النصوص كثيرة جدا، وهناك من يسعى لبلبلة الشارع. اليوم في حدا بيشتغل فينا تماما كي يلهينا عن القضايا الأساسية الرئيسية، يعني بدل ما نقلق في موضوع الجسر والمشاكل اللي على الجسر، الحواجز والمشاكل اللي على الحواجز، بدل ما نقلق في موضوع البنوك والإيداعات النقدية، بدل ما نقلق في العمال اللي أقسم بالله اليوم صباحا ثلاثة من العمال أو ثلاث عائلات يعني حكوا معاي أكل ما عنده. عارفين شو يعني أكل ما في عندهم. بدل ما نقلق في قضايا الحواجز والمعيقات، الأسرى والأسيرات اللي بيتعرضوا لإبادة بمعنى كلمة إبادة، للفصل العنصري الذي يجري في الضفة الغربية، لهجمة المستوطنين على المواطنين،
عمال بلهونا في شغلات ملهاش أساس ومش حقيقية. أتمنى أنه وبعدين بدي أفترض جدلا أنه في جهات رسمية للمراجعة، يعني حتى لو في عنا خلل ضروري يعني لازم نخبر كل العالم أنه عنا خلل. طب ما هو بيتم مراجعته. تقول لي الوزارة رافضة؟ لا، ما في إشي اسمه الوزارة رافضة. كل حدا بده يراجع دفتره، حتى اللي مش سيبك من اللي وردت أسمائهم، أي واحد بده يراجع علاماته في نظام لمراجعة العلامات وتدقيقها، والوزارة ما بترفض، لكن بدك تعطي سبب مقنع لهذه المراجعة، وكمان إلها زي ما قلت نظام معين للمراجعة. بس مش كل خبر بده يوصلنا بدنا نضل نحكي فيه، رجاء. كمال سدر بولا خبرامي: نعم، نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، ولكن ما رغم جميع التحذيرات والنصائح هناك استهتار وعدم مبالاة في حياتنا اليومية. الله يرحم موتانا. أنا أتفق معك تماما يا كمال، لأنه إحنا الحوادث عندنا صارت كتير. يعني هذا الطفل الذي سقط من علو، يعني هذا توفاه الله يرحمه ويصبر أهله. لكن تعرف أنه عندنا الأيام الماضية عدة حوادث سقوط لأطفال، سقوط وأصيبوا بإصابات في منها خطرة. يعني أنا مبارح تفاجأت بحدا قريب مني، مبارح تفاجأت أنه قبل يومين يعني واقع وصير عنده مشكلة كبيرة أثناء صعوده على أحد الأماكن العالية. ففي عنا استهتار العمال اللي بيشتغلوا أحيانا بدون وسائل وقاية، السرعة الزائدة زي ما حصل مبارح في الحادث اللي حصل، يعني الله يرحم الشباب، ما بنعرف شو اللي صار معاهم لحظة الحادث، لكن واضح من الفيديو إنه كان في سرعة. الشارع فاضي، يعني شو الداعي لهي السرعة؟ كتير عنا استهتار بحياتنا، رغم إنه حياتنا هاي أمانة أعطانا إياها رب العالمين. أقول لك اللي بدخل في طوشة مستهتر في حياته، لأنه في طوشة صغيرة ممكن في لحظة يعني يصير إشي لا يمكن تقبله. يعني استهتارنا بالحياة البشرية وقيمتها كبير. أنا بتفق معك أخونا كمال. أبو الوليد: صباح الخير أبو لؤي سدر. طبعا عفوا أبو لؤي بقول صباح الخير للجميع. أخي أبو رامي، اسمح لي أن أقدم تعزية ومواساة لعائلتكم الكريمة بوفاة طيب الذكر الحاج سامي سعيد قنيبي أبو باسم الذي وفته المنية ليلة أمس. إنا لله وإنا إليه راجعون، وعظم الله أجركم. شكر الله سعيكم أخي أبو لؤي، ولا أراكم الله مكروها في عزيز. وجدي كاتب: صباح الخير خالد سكافي وإم لؤي عرامين. صباح الخير لإمباجي سدويك ووجدي زاهدة وإبراهيم الحوامدي. سعيد صباحك محمد.

0: ونطارق. أتمنى كمان إذا أردتم المشاركة رقم التليفون هو سلم 35 46، سلم 35 46. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
0: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
5: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: لويا اللي مواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق، وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: رجعنا مرة ثانية. صباح الخير للجميع. صباح الخير لفادي فادي الحداد في أوروبا وتحديدا في الفاتيكان، أحد مبعدي كنيسة المهد. بنصبح عليه اللي دائما بتابع برنامجنا يوم يوم. صباح الخير أخونا فادي. صباح الخير لكل كمان اللي كتبوا تعليقاتهم ورسلونا. محمد الرواشدي وليث الفروخ. عبد السكافي بقول لك وبعدين مع مشكلة المحروقات ولا أبلين، والنقدي زيه زي الدين اليوم، ما فيش فايدة حتى لو معك مصاري ما فيش محروقات. يسعد صباحكم. خلينا نروح لموضوع تاني. الموضوع يتعلق برزمة مشاريع. رزمة مشاريع أطلقتها بلدية الخليل أو أعلنت عنها بلدية الخليل يوم أمس. رح نحكي تفاصيلها مع ضيفنا اللي راح ينضم لنا بعد شوي الباشمهندس طارق شير. في عندي رسالة من أخونا رمضان النجار كمان بيقول صباح الخير أبو رامي. بالنسبة لوزارة الصحة والأدوية، المريض بمرض مزمن سكري ضغط جلطات بياخد 7 أنواع أدوية، بروح على العيادة ما بلاقي إلا نوعين وأحيانا واحد، والباقي من وين نوفره في الحال الصعب؟ إيش العمل؟ إيش العمل يا رمضان؟ الله يكون بعونك وبعون غيرك من المرضى. أقول لك أنا هلأ نزلت من عندي وحدة صبية عمرها 38 سنة، عندها عملية مهمة جدا، عملية في الرقبة، إشي له علاقة بالأعصاب، ودكتورها الدكتور يوسف الحروب يعني بعد كل المحاولات أقروا لها عملية يوم الأحد بعد كم من يوم، يعني بعد 5 أيام في رام الله. وبعد يعني ما حالتها دهورت كتير كتير. طبعا مطلوب منها غير التأمين مبلغ 2000 شيكل، معهاش ولا أجورة، جاية بتبكي أقسم بالله بتبكي إنه شو أعمل وين أروح، زوجها عاطل عن العمل، ظروف أهلها سيئة جدا، ما عندهاش حلول، مش عارفة شو تعمل، تايها. جاي قبل هالمرة وأنا ما كنت موجود وما بعرف عنها، حكولي عنها على التليفون قبل فترة إنه إجت، اليوم جاي بتبكي. رمضان بيحكي على الأدوية. في مرضى أقول لك امبارح، أنا بدي أشكر أخونا محمد الله يجزيه كل خير، وكمان مؤيد يعني اللي امبارح وبفضل الله قدروا يأمنوا أدوية لمرضى. يعني تخيلوا الناس في كرب، وفي كرب عظيم. انت بتحكي على السكري والضغط والامور هاي، الامور اسوأ مما تتخيل اقسم بالله. يعني لولا وجود بعض الناس الطيبين المحترمين اللي بيساعدوا بعض الناس في موضوع الادوية في موضوع العلاجات، ولا ناس كثير حالتها الصحية ممكن تدهور الى يعني أبعاد ما بتتخيلها، ومنها هاي الأخت اللي كانت عندي. أنا بدي أشكر أخونا مؤيد على تولي حالي أمس يعني، ورشيت الدواء طويلة عريضة كبيرة، وعلى أخونا محمد الله يا ربي يجزي الخير، شكرا لهم والله يعين الله يعين أخونا رمضان. يعني أنا بعرف إنه موضوع الأدوية صعب ومش سهل بالمرة، بس ما فيش حل. يعني وزارة الصحة بتقولك ما في عنا، مش عارف شو بدي أرد عليك، يعني تحملني. خلينا هلأ ننتقل للموضوع التالي وبعديه بنرجع نكمل هذا الموضوع بإذن الله تعالى. الموضوع التالي هو رزمة مشاريع تتعلق بالطرق والشوارع أطلقتها بلدية الخليل وأعلنت عنها يوم أمس. ينضم إلينا عبر الهاتف الآن الباشمهندس طارق شقير مدير دائرة الهندسة والمشاريع والطرق في بلدية الخليل. باشمهندس صباح الخير ويعطيك العافية.
2: يسعد صباحك أخي برامي وصباح جميع المستمعين.
1: حبيبي باشمهندس أول شيء يعطيكم ألف عافية باسم الجميع، وإحنا لامسين يعني تحسن في الشغل الأيام هاي خاصة بموضوع الطرق. في رزمة مشاريع كبيرة داخلة على الخط وراح تحتل مساحة كبيرة من أعمالكم في الفترة القادمة، ياريت تحكي لنا عن هذه الرزمة اللي امبارح أطلقتوها في بلدية الخليل.
2: يعني أخي أبو رامي حقيقة إحنا بنقول التحرك اللي تم في الفترة السابقة كان هو نقول أعمال رئيسية هي أعمال صيانة لشوارع المدينة، وطول الفترة الماضية كان إعادة ترتيب الأوراق داخل البلدية، إعادة ترتيب الأولويات، البحث عن مصادر تمويل وتأمين الموازنات اللازمة للأعمال. يعني حقيقة المشاريع اللي تم الإعلان عنها بنحكي عن إحنا المشاريع التي أقرت فنيا وماليا ورصدت الموازنة وبدأنا في خطوات التنفيذ. يعني خلال الفترة القادمة أيضا سيكون هناك مجموعة أخرى من المشاريع التي يعمل المجلس البلدي ورئيس البلدية على تأمين تمويلها من مصادر تمويل متعددة، سيعلن عنها إضافة إلى الشوارع التي نتحدث عنها. يعني حقيقة إحنا هذه الحزمة اللي أعلننا عنها نقول هي تنقسم إلى شقين رئيسيين. شق هو راح يكون سريع وسريع جدا، نحن نتحدث عن أعمال قشط وتعبيد وصيانة لعدد من الشوارع الرئيسية في المدينة، سنتحرك فيه خلال نقول أيام أو مش أيام، يعني من اليوم راح نبلش شغل إن شاء الله. راح يكون عندنا إن شاء الله العمل فيها سريع، راح يكون انتشارنا في كل أنحاء المدينة. خط رؤيتنا إنه خلال شهرين من الزمان تكون إحنا في شمال الجنوب وفي شمال المدينة وجنوبها وشرقها وغربها قمنا بتعبيد الشوارع الأكثر ضررا والأكثر حاجة للتعبيد بعيدا عن أعمال البنية التحتية. الجزء الآخر من المشاريع راح يكون في أعمال إعادة تأهيل متكاملة من بنية تحتية، من أعمال توسعة، من أرصفة، من جزر، من إنارة، من مياه، من صرف صحي، كهرباء، اتصالات، إعادة تهيئة كاملة. هذا الشقين اللي راح يكونوا عندنا، إضافة أيضا إلى نقول مشاريع بنسميها عطاءات مساندة لأعمال البلدية ورؤيتها الاستراتيجية في قطاع الطرق أساسا، اللي هي راح يكون عندنا عطاء للأسوار والمربيع واستئجار الآليات ولتعبيد الطرق. هذا ليش عملنا هيك؟ لأنه إحنا من خلال إخواننا في دائرة التخطيط وفي دائرة الهندسة عمال بنعد قاعدين نقول خطة لشق شوارع عرضية في أكثر منطقة في المدينة، وبناء على ما يتم إنجازه من اتفاقيات مع المواطنين وترخيص الشوارع راح تتحرك إن شاء الله اللي نقول طواقمنا وآلياتنا على هذا الأساس، بحيث ما يكون معيق عنا إنه أستنى أأمن موازن أو أأمن عطاء أو أأمن آلية، لا، نكون إحنا مستبقين الحدث، عنا إحنا قاعدين ستاند باي جاهزين. الشارع اللي بننهي نقول إشكالياته المتعلقة بشقه نكون فورا نازلين ومبلشين شغل فيه وماشيين عليه إن شاء الله.
1: حلو. يعني طب هلا في شوارع معينة، مناطق معينة تم تحديدها؟
2: طبعا أنا بحكي معك أنا كمان مرة، ما أعلن عنه من باب الشفافية والمصداقية مع المواطنين، نتحدث عن شوارع تم الاتفاق على تنفيذها فنيا وتم دراستها الفنية ووضع خطة عملها ورصد الموازنة المخصصة لها والبدء أيضا بإجراءات أنه على أنه مقاول كيف نقسمها على المشاريع تاعنا، في عطاءات راح تنفتح، في عطاءات راح تطرح، في عطاءات قيد الإعداد. أنا بحكي في الإشي الفعلي اللي بلشنا فيه فعليا. طبعا في شوارع عندي حوالي احنا بنحكي 20 شارع او اكثر من 20 شارع عندنا، يعني
1: اكثر من 20 شارع
2: راح نبلش فيهم. يعني راح نكون منتشرين في كل انحاء المدينه. يعني انا اذا بدك سريعا نتحدث عنهم، احنا راح نبدا في المشاريع نقول اللي هي راح تكون اعمال تعبيد سريعه بدون بنيه تحتيه. احنا نتحدث عن الشارع اللي هو المدخل الجامعه الخلفي في محيط ديوان القواسمه، راح يكون اعاده تاهيل لمربع الطريق كاملا. مدخل فرش الهواء اخي ابو رامي من عند نقول المدخل حتى طريق ديوان الهيموني وصولا لبير المحجار. يعني انا لما احكي بدي اعمل شارع يا ابو رامي، لما اقول لك انه انا ضمن خطه عملي انا بدي أشتغل من عند مدخل الشرق الأوسط حتى بير المحجر.
1: حلو.
2: مثلا المقطع من عند المدخل حتى مفترق ديوان الهيموني راح يكون في إعادة تعبيد وتنظيف وزراعة أشجار وإنارة وتوابعها. في المقطع من دوار اللي هو عند مفترق ديوان الهيموني حتى بير المحجر راح يكون عندنا نقول أعمال، إنه الأعمال صيانة حيثما يلزم، من دهان، من إنارة، من تشجير، من إصلاح للجبه، للأرصف القائمة، بحيث إن أنا أطلع منه متكامل. في مقطع بيكون أنا بحكي على الحزمة اللي راح نتحرك فيه خلال الشهرين الحاليين. يعني لما أحكي معك إن أنا بدي أروح على مثلا أعيد تعبيد المنطقة من ضاحية البلدية حتى مفترق الأمير أو دوار الأمير كما هو متعارف عليه، ما راح أعبده بعرض الشارع كاملة، ولكن راح يكون جزء كبير من تعبيد كامل، وفي مقاطع حيث ما يلزم صيانة راح أقوم بالصيانة اللازمة مهما كانت، سواء كانت تنظيف، كانت تعديات، كانت إنارة، كانت صرف صحي كصيانة.
1: حلو، كل ما يلزم الشارع
2: راح نشتغلها،
1: كل ما يلزم الشارع. طيب بدي أسألك يعني، لأنه الجيران عم بيسألوني هلأ، يعني استغلوا وجودك معنا. شارعنا شارع الحرس أضواء المدينة اللي من ناحية عمارة الإسراء
2: شارع. يعني أنا عشان أكون صادق معك، يعني إحنا سابقا بحثنا عن أعمال توسعة في هذا الشارع عشان يكون في عنا رؤية فيه ويكون من ضمن أعمالنا. نقول أعمال التوسعة في حينها توقفت، ولكن عشان أكون صادق معك، لا مش موجود الشارع هذا من ضمن النقول اللي راح نشتغل فيه. ولكن إنه هو على سلم الأولويات في البحث في الحالة المرورية تاعت الشارع.
1: هو شوف يعني الحالة المرورية مزرية، الحالة المرورية مزرية.
2: إن شاء الله قريب فيه شغل إن شاء الله.
1: طيب أخونا عبد السكافي بيسأل على شارع وادي القطاع عين بن سليم.
2: يعني أنا مش عارف بالضبط الشارع القصد منه، ولكن إحنا أحد مشاريع إعادة التأهيل فيه من عند مصنع الجبريني وصولا لدوار الزرزور، إحنا نسميه وادي القطاع. هذا
1: وادي القطاع
2: هذا قصد عنه أو مش هو؟
1: هلا بين عين بين سليم، يمكن عين بين سليم الشارع الرئيسي،
2: توسعة، تعبيد، أرصفة، إنارة.
1: بس مهندس،
2: إن شاء الله.
1: بس مهندس، عين بين سليم هو الشارع المقابل اللي بيجي على الشارع الرئيسي المؤدي إلى كريات أربعة.
2: لا هذا مش
1: يعني شارع ايزون، بس مش ايزون
2: من عند مصنع الجبريني، حيث انتهى المشروع سابقا بتاع الشعابي قبل نقول عدة سنوات.
1: نعم.
2: عشان نستكمل شبكة البنية التحتية، هي اللي اجبرتنا ان نروح نحط الاولوية غاد لاستكمال اعمال البنية التحتية فيها المرحلة هذه. المشروع
1: يعني من عند مدرسة الراشدين
2: على التنفيذ، يعني هذا الشارع البحر
1: من عند مدرسة الراشدين لدوار الزرزور.
2: صحيح.
1: نعم. طيب وين في كمان شوارع رئيسية أساسية رح يبلش؟
2: عندنا شارع، إحنا عندنا بدحكي في الشوارع التعبيد السريعة كان أو يعني عادة التأهيل، عندنا كمان رح يكون مشروع مركز الخبرامي، ورح يكون يعني نقول رح إن شاء الله يترك بصمة جديدة في في في نقول في الشوارع الرئيسية في المدينة، منطقة من دوار المنارة حتى مربع ستة.
1: شارع
2: عادة التأهيل من دوار المنارة حتى مربع ستة، شارع التأهيل سيعاد تأهيل الأرصفة، الجزر الوسطية، عملية نقول تشجير الشارع، تعبيده.
1: والله بده هذا الشارع، يعني بتعرف بتحكي على على على نص البلد.
2: العمل يعني إحنا الطواقم عمالها بتحاول إنه نحضر رؤية، نترك بصمة نقول جميلة بيكون غير عن شوارع المدينة الرئيسية، بحكم إنه شارع كل أهل البلد بيعدوا منه هذا، وشارع رئيسي وأساسي وكل الدنيا بنحاول نترك فيه نقول لمسة نقول فيها تغيير عن واقع عن النمط الطبيعي في شوارعنا. وراح يكون تنفيذه كمان سريع، مش راح ياخد وقت طويل، راح نراعي إنه هذا شارع فيه أزمة مرورية دائمة، راح يكون فيه بس إنه تغيير واضح خلال الشهرين القادمين إن شاء الله.
1: طيب يعني أخونا كمال سدر بيحكي على الشارع من مفرق أبو الحلاوة لباب الزاوية، شارع حارة الشيخ الرئيسي. وأخونا عامر العسيلي أبو علاء جارنا بقول لي طب ما فيش تأهيل للشارع بشكل كامل، على الأقل الحفر عند الإسراء أو شارع المطاعم اللي هو شارع يافا اسمه، هذا الشارع
2: اعتر الأسبوع الجاي هذا معمول بصيانة إن شاء الله على طول، يعني أنا فورا هذا متحرك في موضوع فيما يتعلق في الصيانة سريعا نتحرك فيها.
1: خلاص اعتمد. اسمع هدول جيراني والله
2: في موضوع إحنا عندنا شارع، عندنا مشكلة على فكرة في تسمية الشوارع في الخليل، تم تشكيل لجنة على يعني نحكيها على الصدفة لإطلاق مشروع لتسمية شوارع المدينة أو تثبيت أسمائها.
1: نعم.
2: عشان أنا قاعد بعاني إنه أنا متعارف عندنا إشي والمواطنين بيسألوا إشي. إحنا عندنا شارع نعتبرينه موصل للبلد القديم للحرم اللي هو شارع بسموه الزعافرة، هل هو قصده عنه نفسه ولا لا بعرفش.
1: لا شارع عمارة الإسراء يا رجل، شارع يافا.
2: لا بعد عمارة الإسراء نطيت خلصت منها أخونا أبو علاء.
1: أنت بتحكي على كمال سدر. كمال سدر لا بيحكي على شارع حارة الشيخ الرئيسي من مفرق أبو الحلاوة، مفرق أبو الحلاوة اللي على راس حارة الشيخ، عارفه باش مهندس؟
2: لا عارفه بس مش هذا الشارع اللي احنا عندنا اللي راح نشتغله حاليا اللي هو ما تعرف عليه شارع الزعاف.
1: هذا الشارع الموازي اللي مؤدي الى خلة حضور
2: باتجاه الحرم.
1: هذا المؤدي إلى خلة حضور من
2: خلة حضور. نعم صحيح. نعم. هذا الشارع رح يكون جزء من أعمالنا حاليا في المنطقة،
1: يعني قبل جامع الروضة بشوية، الدخل اللي على اليمين وانت رايح وبنزل على خلة حضور، هذا شارع الزعاتري.
2: نعم صحيح،
1: هذا اللي بتحكوا عنه. طيب هلا بالنسبة لشارع الإسراء، هلا بقولوا لي نعتمد، يعني أخونا أبو علاء بقول لي نعتمد، يعني بتعرف هذول جيراني والله بكرة يعني بحرجوني بكرة.
2: اعتمد إن شاء الله.
1: والله إحنا هذا الشارع، يعني معلش مرة هيك أحكي إشي بخصني، إنه هذا الشارع إحنا بنعاني من موضوع الأزمة المرورية واصطفاف السيارات على الجنبين، وللأسف يعني إذا بقول لك كل يومين ثلاثة في عنا مشكلة في هذا الشارع، صحيح لوجود يعني عدد.
2: أنا لأنه مبارح كنا في نقاش على الشارع هذا، ما وصلناش لرؤية موحدة شو بدنا نسوي، ولكن بديش أوعد غير إنه
1: أنا بقول لك شوف،
2: يعني على سلم الأولويات في البحث.
1: بس مهندس أنا
2: يعني المشكلة قائمة قدامنا.
1: طب اسمح لي
2: الأفضل لحلها إن شاء الله.
1: اسمح لي، إحنا في فترة من الفترات احتجينا كسكان في المنطقة في عين سارة، وطلبنا من الشرطة متابعة الأمر، والشرطة إجت وقعدت فترة تمنعهم من الوقوف، واللي بوقف يتخالف. بعد هيك إخواننا وجيراننا والله يرزقهم، إحنا مش ضد رزقتهم، بس كمان بدون ما يعطلوا مصلحة الناس، إجوا قالوا يا عمي أنتوا يعني فتحتوا علينا باب ما بيتسكر، هذا موضوع الشرطة. طب شو بدنا نعمل؟ قلنا لهم الحل بسيط، الحل بسيط جدا، بإمكانكم تنظيم حركة المرور أمام محلاتكم، أنتوا 7-8 محلات كلها الحمد لله، يعني مطاعم محلات ورد وإشي زي هيك، تقدروا تشتركوا كلكم بتوظيف موظف واحد لتنظيم اصطفاف السيارات في المنطقة، وانحلت المشكلة. وعدوا بحل زي هيك، وعدوا إنه يجيبوا موظف، ولكن للأسف أقول لك إنهم نفذوا ما نفذوا. فهذا الحل أنا بتصور يعني البلدية هي المسؤولة عن الشوارع، أنا بديش أقول لك إنه إحنا بنحمل المسؤولية كلها للبلدية، لكن البلدية قادرة على إجبارهم على تعيين موظف لكل المحلات مش لمحل واحد. يعني لما 7-8 محلات بيشتركوا في أجرة موظف واحد، يعني بتصور إشي بسيط بيطلع عليهم، فممكن يكون حل مناسب.
2: الموضوع يتابع من كل جهات الاختصاص فيما يتعلق في تنظيم الحالة المرورية، وشو بسمح لنا القانون يتحرك مع اللي ما عندهمش مواقف وعندهم مصالح تجارية، من خلال إخواننا في قسم المرور راح نتوجه إليهم ونختارهم.
1: أنا بتمنى عليك
2: يتعلق في إعادة تأهيل الطريق ودراسة ما الحلول لها من خلال قسم الطرق، بوعدك إنه هو على سلم الأولويات البحث، بس أنا عشان وعد سابق أن نحله محلنا هوش، بديش أوعدك إنه في إيش على أرض الواقع لحد ما
1: لا الله يسعدك يا باش مهندس. يعني أنا بدي أتمنى عليك إنه تتابعنا هذا الموضوع. كمان أبو علاء بقول لي في منهل مفتوح عند عمارة الإسراء، فعلا في منهل مكسور عند عمارة الإسراء،
2: بتابع مع شباب الصرف الصحي إن شاء الله.
1: يعني هذا كمان مهم جدا، حاطين عليه عجل كوشوك وحاطين فوق إحجار كمان، هذا منهل
2: إن شاء الله. إن شاء الله بتابع مع شباب دائرة المياه والصرف الصحي.
1: حبيبي خلينا نشوف كمان أبو رامي، الشارع اللي بوصل بين الجلدة وعين دير بحة كان في شغل بس وقف، هذا أخونا مصطفى إمام.
2: الجلدة دير
1: بحة اللي هو شارع دير بحة الرئيسي،
2: شارع دير بحة احنا قلت لك عشان نكون احنا صادقين، احنا وضعنا مش المشاريع اللي احنا موعودين فيها او اللي بنخطط لها، حطينا المشاريع اللي راح نبلش عمل فيها. شارع دير بحة انا اتوقع انه حسب الوعدات لرئيس البلدية من الصناديق العربية ومن وزارة الاشغال راح يكون نقول قبل نهاية العام الحالي في اقرار لتمويله ووزنته وطرح عطاه. انا ما ضفت مش من ضمن المشاريع القائمة عندنا.
1: نعم يعني مش حاليا مش من ضمن المشاريع اللي راح ينشغل فيها قريبا. طيب احمد سنقرط بيسال على الشارع، يعني مش فاهم انا بصراحه، اذا انت فهمتها قول لي يا باشمهندس. بقول صباح الخير ابو رامي، ايش بالنسبه لشارع الحرس مفرق الجامعه حتى ساريه العمل العلم اذا ممكن، يعني قصده من جامع الحرس نزولا وبعدين توجها الى الالكترود
2: مياه في المنطقه تجهيزها، يعني ان شاء الله المفروض اليوم طواقم الصيانه تاعت الاسفلت تبدا شغل فيه وتعبيده بحد اقصى غدا او بعد غد.
1: غدا او بعد. بس ما جاوبناش كمال صدر على شارع مفرق ابو الحلاوي، هذا مش في خطتكم بس
2: خلص، طالما احنا اخترنا احنا يعني ابو رامي احنا بنحاول منطقه ناخذ فيها نقول الاكثر ضررا والعدد المستفيدين فيه بيكونوا فيه اكبر. فالمنطقه هذه اخذنا فيها الشارع هذا ان شاء الله، بالشارع الثاني بيكون ان شاء الله في حزمه قادمه ان شاء الله. انا برامي ما ذكرناش في كثير شوارع ما ذكرتهاش، اذا انت معني ما نذكرهاش انا جاهز.
1: لا اذكر بالعكس، انا معني نعرف الناس، انا معني نعرف الناس بكل هاي الشوارع.
2: يعني انا اذا بدك سريعا عشان امشي حسب القائمه الموجوده قدامي، احنا حكينا وصلنا لشارع وادي التفاح.
1: نعم.
2: في عندنا شارع التغرى وادي الهريه اللي هو من عند منطقه مناجر غانم او صاله غانم المتعارف عليها.
1: صحيح.
2: باتجاه شارع وادي الهريه
1: مفرق الحريه، يعني
2: شارع مفرق بعرف شو اسمه
1: الحريه
2: وصلنا لمفرق الحريه.
1: نعم.
2: عندنا كمان راح يكون منطقه حاره ابو رزق ايضا، هي امتداد لنفس العمل. هذا المسار احنا ضمن الاولويات، اذا انت لما فتحنا شارع الشعب كان مسار انه هو الاتجاه التوجه نحو الضاحيه الجنوبيه، هذه الشوارع مدمره وبحاجه لاعاده تعبيد، ايضا راح تكون من ضمن الاولويات عندنا، مش ضمن راح تنشغل يعني خلال شهر زمان بتكون جاهزه ان شاء الله. زي ما قلت لك اخي ابو رامي، عندنا شارع ضاحيه البلديه، احنا العمل التعبيد الرئيسي راح يكون من بير شاهين حتى دوار زلوم، دوار زلوم والمنطقه من عند المعهد حتى بير شاهين راح يكون في صيانه حيث ما يلزم، ولكن من بير شاهين تقريبا لدوار زلوم راح يكون اعاده تعبيد كامله للشارع. عندنا شارع عائب التفوح ايضا في مقطع متضرر فيه، راح يتم قشطه وتعبيده ايضا. شارع عيسى لوزا اللي هو من عند دوار سيدنا ابراهيم وصولا لمفترق عيسى لوزا حيث ما يلزم، الشارع متضرر راح يتم تعبيده في منطقه مدرسه نسيت اسم المدرسة اللي غاد، راح يكون في
1: مدرسة سيدنا إبراهيم، مدرسة السراحنة
2: جنب ديوان الشويكي،
1: جنب
2: زوجتي بتدرس فيها بس نسيت اسمها،
1: ديوان الشويكي. في مدرسة في مدرسة هناك بس أنا كمان
2: والله ربع شريف، مدرسة ربع شريف.
1: صحيح.
2: مدرسة ربع شريف
1: صحيح.
2: راح نقوم بإعادة تأهيل الأرصفة في محيطها أيضا وفي الشارع الرئيسي في محيط ديوان الشويكي، حيث ما يلزم تعبيد في هذا المسار سيتم تعبيده أيضا. شارع المول الزعاتر البلد القديمة حكينا عنه، شارع بيرين احنا ضمن رؤيتنا اخي ابو رامي راح يتم نقول اعادة تأهيل، معنى اعادة تأهيل الشارع من دوار المختار وصولا الى شارع الفحص كشارع موازي لشارع الفحص الرئيسي. راح يكون عندنا يا سيدي العزيز من عند دوار المختار حتى مسجد الشهداء راح يتم انشاء رصيف باتجاه واحد وتعبيد الشارع كاملا. راح يكون العمل فيه سريع وقريبا جدا. المقطع الاخر راح يكون عندنا من عند مسجد الشهداء مرورا بديوان غيط وصولا للفحص، راح يكون عندنا ان شاء الله إعادة تأهيل كاملة، أعمال توسعة، صرف صحي، مياه، كهرباء، اتصالات، كل شيء راح يكون في هذا الشارع أيضا. في عنا شارع نقول ديوان العجلوني أو في جبل جوهر في محيط ديوان العجلوني أيضا سيعاد نقول تعبيده في هذه المنطقة أيضا. شارع خباب وادي الكرم اللي هو المقصود فيه من مفترق الجدع، إحنا حاليا في عملية إعادة تأهيل مفترق الجدع، كان في مناشدات من قبل المواطنين ومن خلالك اخي ابو رامي لمفترق الجدع
1: سابقا
2: انه منطقه بصير فيها حوادث وبحاجه الى تنظيم مروري. احنا التنظيم المروري سحبنا لانه احنا في نقول برج كهرباء ضخم ومحول في الشارع، اخواننا في كهرباء الخليل حاليا بيقوموا باعمال نقول اعاده تهيئه الشبكه الهوائيه الى ارضيه وسيتم نقل البرج الرئيسي اللي قاعد في حرم الشارع، عملنا صيانة لشبكات الصرف الصحي في المنطقة، سيتم تعبيد المفترق كامل بعد إنشاء نقول الجزر الوسطية والمثلثات التي تنظم المرور وصولا إلى مرورا لوادي الكرم وصولا إلى اللي هو
1: دوار باشمهندس
2: خباب بحتة، هذا كشارع موازي يا أخي
1: أبراهيم باشمهندس طارق،
2: بخفف ضغط عن شارع الجلد خباب
1: يا باشمهندس
2: مضغوط وفي حركة
1: باشمهندس يعني. اسمع
2: معك أنا.
1: هلا موضوع الشوارع والطرق والإعادة هذا موضوع كبير جدا، شو رأيك بكرة الأربعاء نستضيفك هون عندنا في الاستوديو على فنجان قهوة وبتجيب فطور معك طبعا أو هذا ربحي اللي قال لي والله لا نستضيفك بكرة بجد نحكي بشكل مفصل لأنه عم توصلني رسائل كتير كتيرة على الشوارع، يعني هاي مثلا تامر الجعبي بيقول لك صباح الخير. قبل اسبوع البلديه كان عندها ترقيع على منطقه المنشر او الشوارع لغايه ديوان الجعبي، وعلموا بقيه الحفر اللي ناويين يزفتوها محل ما بدهم يزفتوا ويزبطوا، بس ما رجعوا محل ما هم معلمين مكان الحفر. ففي كتير تساؤلات،
2: وطالما علمنا يكون متفائل رح نرجع يعني.
1: فشو رايك اذا عندك مجال بكره هيك نستضيفك عندنا بالاستوديو تقرأ الرسائل وتجاوب عليها؟
2: يعني أنا ما عندي مشكلة من حيث المبدأ، بس بأكد لك اليوم إذا ما عندناش اجتماع مع وزير الحكم المحلي في رام الله بكرة بأكد لك اليوم
1: خلاص بضل تواصل بينك وبين ربحي، بترتب معه. أنا بانتظارك لحد ما يجيني إشي تاني. أنا بالنسبة لي بدي أعتمد إنه بكرة في لقاء، إلا إذا خبرتوني بإشي تاني
2: إن شاء الله
1: بيكون أفضل، يعني عشان نقدر نجاوب الناس على تساؤلاتها الكتيرة بخصوص الشوارع.
2: اعتمدنا
1: ان
2: شاء الله.
1: خلص يعني اليوم الباشمهندس طارق كمان عنده مسمى مستشار رئيس بلدية الخليل، وهو مدير دائرة الهندسة والمشاريع والطرق في بلدية الخليل. احنا بدنا نشكره على لقاء اليوم ونستناه بكرة مؤقتا ان شاء الله انه ما بصير ولا اي اشي تاني وما بيتغير الموعد. بكرة يا جماعة الخير اللي سألوا على ابو دعجان وعلى مناطق تانية كل هاي المواضيع، بتمنى بكرة تتابعونا مع الباشمهندس طارق، بيكون موجود هون بيحكي لكم بالتفصيل، بتسألوا اللي بدكم اياه براحتكم، بنفتح لكم مجال تتواصلوا معاه كمان بشكل مباشر على الهواء اذا حبيتوا بإذن الله، حتى نجاوب على كل شيء له علاقة بالشوارع والطرق في مدينة الخليل ورزمة المشاريع اللي اعلنت عنها البلدية. فخلينا نروح هلأ لفاصل لأنه تأخرنا عليه، وعلى موعد بكرة مع الباشمهندس طارق. خليكم معنا.
0: برنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق. دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: صباح الجميع، أهلا وسهلا فيكم، ومكملين معاك ومشوار اليوم من برنامج وسط البلد. صباح الخير للكل. المحروقات والحواجز هاي صارت يعني ثابت من ثوابت يومياتنا، يعني فقرة يومية. كيف الصبح بتصحى بتتوضى عشان تصلي الفجر، لازم الصبح تصحى وتسأل شو الشوارع المفتوحة، وين في بنزين وين في سولار. على كل موضوع البنزين والسولار، يعني دخلت كمية من شوي بنزين وسولار على البلد شوي، وبتكون بالكازيات، وإن شاء الله إنه بتمشي أمور الناس كلها، وما في داعي للهلع صدقوني. يعني اللي بيقدر يمشي حاله ساعة ساعتين ما يوقفش على باب الكازية ويعمل أزمة زيادة، لأنه اللي بيقدر طبعا واللي معاه بنزين وسولار يكفيه بيقدر يأجل حاله شوي لبين ما تفك الأزمة شوي عن المحط. أم عدي مشكلتك والله ما بعرف، يعني أنا ما بعرف أتدخل فيها أو ما بقدر أتدخل فيها. هاي إحدى الأخوات اللي كانت طالعة قبل فترة، يعني ما عندها مشكلة، بتقول لي ما عندي ولا أي مشكلة لا مع إسرائيل ولا مع الأردن ولا مع أي حدا، وفجأة كانت طالعة عمرة ضمن خمس باصات كلهم قرايب ومعارف، رجعوها عن جسر الأردن من بين الكل. ف بتقول لي إنه في حدا حاطط اسمنا على الجسر الأردني لسبب خاص له علاقة بمشكلة عائلية، يعني مشكلة عائلية، فبدها تروح على السفارة الأردنية في رام الله. بتصور مش صعب لو راحت على السفارة، مش هالقصة الكبيرة، يعني فيش داعي لواسطات، بتصور انها بتقدر تدخل. صح، خلينا نشوف اذا يعني بنقدر نساعدها بإشي. بدي احاول اسألك اذا بقدر اساعدك بإشي في موضوع الوصول الى السفارة الاردنية، ان شاء الله خير. مكملين معانا مشوار اليوم بس بعد دقات الساعة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

طيب أكيد يعني أختنا صاحبة الرسالة اللي بعتتها بخصوص مشكلة السفارة الأردنية ما بنعطي تفاصيل لأي حدا، لا تقلق، يعني الموضوع راح نحاول نساعدك فيه إذا بنقدر بإذن الله تعالى، وكليها لله. جمانة وجيه أو جميلة عفوا وجيه وأم إبراهيم الدغامين وكمان أم أحمد الجعبري، الله يصبحكم بالخير. أخونا كمال سيدر بول، كل الاحترام لك أبو رامي، فعلا إنك رائع باهتمامك بجميع الأمور اللي بتخص البلد وأهلها. يا سيدي هذا واجبنا أو جزء من واجبنا، حتى مش كل واجبنا. طيب كمان أم رمز الخطيب، الله يصبحك بأنوار النبي، تحياتي لك. إلهام القواس من تحرير، وأمين أبو رائد أو أبو رعد بعرفش، يعني بالنسبة لموضوع أبو دعجان وغيره هذا الموضوع رح نتبعه بكرة مع أخونا البش مهندس طارق. عابد النتشي بقول صباح الخير، يا ريت يحطوا شرطي على رمزون المربعة، والله لا يطاق. تعال شوف كل الشرطة مكومين عند كازية السلام. هلأ رح نودي رسالة لإخواننا في المرور يتبعوا موضوع المربعة. حاضر على راسنا. طارق البرنس يسعد صباحك يا طارق. أخونا بدر صلاح أبو فضل، الله يجزيك الخير. أبو فضل بقول في عندي دواء سكري، إذا في حدا بكفر عقب ياخدهم. رح نشوف، يعني هو في أنا عندي دواء سكري رح أحاول أأمن له هذا الشخص اللي طلب. بس يا جماعة الخير إذا حدا عنده ألام أنسولين سريع وبطيء، ياريت إذا حدا عنده ألام أنسولين سريع وبطيء إنه يخبرني عنهم. وكمان إذا حدا بحاجة لكرسي متحرك، كرسي عادي مش كرسي كهربائي، كرسي عادي لحدا محتاج فعلا، ووكر كمان، هذه كانوا لحدا قريب إلنا وتوفاها الله، الله يرحمها. إذا حدا بحاجة لكرسي متحرك أو بحاجة لووكر ومش قادر يأمنهم يتواصل معنا كمان رح نأمن له إياهم. وليد الراعي يسعد صباحك، تحياتي. سناء المحتسب كمان، الله يصبحك بالخير.

كيف مشكلة الكازيات والمحروقات؟ يعني امبارح اتصل فيي اخونا ابو انس حدا يعني بنعرفه بقول لي ابو رامي وبعدين مع مشكلة المحروقات، وقال له شو؟ قال لي منعوا تعبئة جالونات المحروقات والاناني، بس للاسف في شغلة جديدة بتصير. بقول له شو؟ قال لي يا اخي بيجي بعبي السيارة بفللها وبروح بغيب نص ساعة بفضيها وبرجع يعبيها من كازية تانية بروح بفضيها بأناني وجالونات. طبعا هاي مشكلة ملهاش حل. هو كان بقول لي لا قولنا حل، هذه مشكلة ملهاش حل. ما بتقدر انت كل واحد بتعبي له السيارة تحط معاه شرطي يشوف وين بده يصرف البنزين. هلا هاي مشكلة. اقول لك هاي انا ما بعرف شو بدي اسميها، بس يا عالم من شان الله يعني حدا بده يستفيد ويربح له كم من قرش زيادة على حساب دم الشعب في هالظروف الصعبة. يا عالم اتقوا الله، يعني في آخرة وفي موت وفي حساب وفي في ضمير كمان. وين الضمير في هذا الموضوع؟ والله انه الوضع هيك يعني زاد عن حده. هلا ما بقدر انا كل واحد بدي عبي بنزين نبعت معاه شخص يشوف وين بده يصرفه. الجالونات قلنا ممنوع تعبئة الجالونات والاناني. طيب واللي بعبي في السيارة بروح بفضيها شو؟ كيف بدي اضبطه هذا؟ او كيف اي جهة في الدنيا بدها تضبطه هذا اذا ضميره ما ضبطه؟ ما حدش يعني ما فيش حدا بيقدر يضبطه. شارع السلام كله أزمة، يعني عند مول أبو عيشة أزمة كبيرة أكيد عشان كازية الأنصار وكازية السلام. يعني هذا الشارع فيه كازيات تنتين، يعني في ظل الوضع الحالي أكيد في أزمة، أنا متأكد إنه في أزمة وأزمة كبيرة. الله يفرجها.

وين هذا؟ بقول لك تامر الشيخ دره بقول لي والله يا اخي ابو رامي الانينه 30 شيكل بيبيعوها قاعدين باب الكازيات. طب ومين جابك تشتري؟ والله العظيم والله والله والله لو بنيتها يا جمعه ما بشتري من هدول الناس والله. رغم انه انا بقول السيارات الخاصه فيش داعي ابدا انها تنقطع، يعني كل حدا بيعرف شو عنده او شو الكميه اللي موجوده بسيارته قديش باقي عنده بيقدر يرتب ويقنن مشاويره بناء عليه ويعبي في الوقت اللي بيكون فيه عنده مجال وفراغ. هلا مش كل ساعات النهار ولا كل الايام في هاي الازمه على المحروقات وعلى الكازيات، وانا بتمنى يعني هيئة البترول واخواننا في القطاع الخاص كمان نقابة اصحاب محطات المحروقات بدها تنظيم اكتر. في من شوي اخونا خالد اقترح علي قال لي ابو رامي طب يعني ليش مثلا ما يعطوا تعليمات للكازيات انها تفتح مثلا من 10 بالليل للساعة 2 قبل الفجر بيخففوا ازمة عن البلد. ما هو جربناها ويمكن قبل يومين تم الحديث في هذا الموضوع وقالوا جربنا واعطينا تعليمات بخصوص هذا الموضوع قبل فترة، ولكن للأسف الناس عملت مشاكل وطوش وما التزمت بالمرة. الله يفرجها.

طيب ما وصلني التالي. أول إشي يعني تامر بيحكي على بولي إنه هذا بينباع باب كازية في رأس الجورة. طيب يعني هذه قلت لك هذه ضمير عند البعض ملوش علاقة على كل. المهم وصلني من لحظات خبر عن عملية هدم في منطقة

للشرطة نهائيا ولا لقوى الأمن، والناس هناك مسكرة تقريبا شبه مسكرين الشارع. فياريت إذا الإخوة في الشرطة، شرطة الدورة تحديدا أقرب إلى هذا الموقع، إذا بتحركوا أو أي ذراع من أذرع الأمن بتحرك لتنظيم حركة المرور، لأنه الناس يعني للآن مش قادرة تنظم حالها. أقول لكم مش بس على أزمة كازية، امبارح المغرب في شارع ديربح، عفوا شارع الجلدي، من الشرطة باتجاه دوار الجلدي، طب الشارع خلقة ضيق وفي اكتظاظ وفي سيارات واقفة على الجنبين، والخط بالاتجاهين ماشي شوي شوي شوي شوي، بيجي حدا بيطلع لك عن يسار كل السيارات، وللأسف يعني بيعمل أزمة مش طبيعية. ليش؟ لأنه إحنا مش قادرين ننظم حالنا لحد الآن. ثقافة الصبر والتحمل كله، يعني رغم أنه إحنا ديننا ونبينا دعا إلى أنه الإنسان يكون صبور، أنه يكون يتحمل، لهذا الحكي كله مش موجود عندنا في ثقافتنا وسلوكياتنا، مش موجود. ما حدا بيتحمل، يعني مجرد شاف الشارع مسكر بتلاقيه طلع عن اليمين أو عن الشمال ويلا. طب ليش؟ يعني لو وقفت بنظام قديش دك تتعطل وقديش ده تفرق معك يعني. وضروري كمان يعني أنت، أقول لك بديش أقول لك مسبات بنسب عليك، لا، بكفي دعوة من حدا يكون في هذيك الساعة مظلوم وتوصل دعوته لرب العالمين، يكون محتاج إنه يوصل بسرعة وإنت تعطله ويدعي عليك دعوة، صدقني بتسوى كل الوقت وكل المصاري وكل الدنيا كمان. يا رجل اتقوا الله في أنفسكم، يعني حرام اللي بصير، مش قادرين ننظم حالنا. شارع زي شارع سنجر الخليل دورة عريض وكويس ومرتب وما شاء الله عنه، يتسكر نتيجة عدم تنظيمنا لأنفسنا. هل قد فوضويين إحنا؟ ولو جيت تقول لواحد أنت فوضوي ومش منظم بيزعل منك. طب مين اللي مسكر الشارع؟ مين اللي مسكر؟ الكائنات الفضائية مثلا نزلت من المريخ وسكرته؟ يا جماعة حرام والله العظيم، ما هو منطق يعني. وبيزعلوا، بيزعل إذا بتقول له أنت فوضوي، أنت ليش عملت هيك؟ مش صح اللي عملته، بيزعل منك وبيحرد ويمكن يطالبك بحق. أقول لك يمكن يقول لك أنا بدي منك حق، يمكن يقاطعك، يمكن يقول لك مقاطعة راديو الحرية لأنه حكى عنا. والله عادي بيعملها يعني، بقول لك شو يعني، أنا حقي أطلع على اليمين وعلى الشمال، أنا مستعجل. أنت مستعجل والناس هاي مش مستعجلة؟ في حدا طالع يشم هوا يعني بالك؟ اتقوا الله في الناس، اتقوا دعوة المظلوم، هاي ناس مظلومة والله، اللي بتعطلوها بدون سبب هاي ناس مظلومة. إذا دعت عليكو بعرف شوين بصير، هاي دعوة علي، شايف شرقتها يعني. محمد الرواجدي صباح الخير. زمان كانوا يتمسخروا أو يتندروا أو هيك يحكوها على سبيل النكتة، كانوا يقولوا، ما بعرف إذا صارت أو ما صارت شيء، بس كانت كتير تتردد، إنه جولدا مئير رئيسة وزراء الاحتلال في السبعينات قالت عليكم أن تخشوا الفلسطينيين والعرب إذا نظموا أنفسهم عند الصعود إلى الحافلة. يعني بمعنى كانوا يقولوا، جولدا مئير بتقول بنخاف من العرب بس في حالة واحدة، لما يصيروا يوقفوا على الباص على الدور. هذه كانت مقولة كتير دارجة عند الناس، تتذكروها؟ أكيد بتذكروها ناس كتير. فعلا كلامها مظبوط والله، كأنه يعني الحكي كانت قارئة الواقع تبعنا. يا زلمة احنا عكازية مش عارفين نصف، أقول لك مش عكازية، سيبك على محسوم، على حاجز زي فرش الهواء مثلا، فرش الهواء بتلاقيه مسكر وبقرار قمعي من الاحتلال، والناس يعني قاعدة بالشوب وبالبرد وبالشمس وبالشتاء ومخنوقة وتعبانة، وبيجي لك واحد من اليمين ومن الشمال، واحد بعرض الشارع، واحد برجع لك لفرس، واحد كذا، مش قادرين ننظم حالنا على حاجز، على حاجز مش قادرين ننظم حالنا، على كازية وعلى رأي ربحي، على مطعم مش قادرين ننظم حالنا. لما بنوقف على الدور على المطعم بيحاول الواحد يلاقي له، يدور في المطعم إذا في حدا بيعرفه، اسمه فلان سعد مساك كيفك أخبار، عشان يتسلك قبل غيره. طب نظم حالك يا رجل والله العظيم. خلينا نروح لفاصل، اسمع أحسن أحسن، شو رأيك؟ يلا بنروح.

0: جي جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1805-66-66-6.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب مكملين معاكم مشوارنا وتحياتي للجميع. شو هذا؟ المعدي تحياتي مها شاور كمان. ومين هذا؟ محمد الرواشدي صباح الخير. تامر الشيخ درة بقول أخي أبرامي وين الشرطة اللي موجودة على رأس الجورة؟ يعني بال الشرطة بالضبط هم بيكونوا مبسطين بنزين والله العظيم 30 شيكل الأنينة. عجبك اشتري ما عجبك روح. طبعا يعني ما هو أكيد يعني بهالظروف هاي 100 واحد بيشتري إذا أنت بدكش. عشان هيك بنقول لهاي الناس حرام والله هذا اللي بصير حرام يعني أنا بقولكم حرام. على كل غسانة بالضبعات الله يسعد صباحك. بقول يسعد صباحك أبرامي باسمي وباسم عائلتي الكريمة بشكر كل من هنأني بنجاح بنتي نجلاء في الثانوية العامة عبر التواصل الاجتماعي والهاتف. عقبال عندي ولادكو جميعا. طبعا احنا باركنا لك من أول يوم غسان وألف مبروك إلك وإلها وربنا يفرحك ويفرح جميع خلقه يا الله. ولسه مكملين والمشوار مستمر. والله على رأي واحد بقول لك كل شوية جدول جديد، مرة كازيات، مرة شوارع، مرة جدول المياه، مرة ناقصنا جدول للمخابز والفران، بكرة يصير الخبز على الدور. والله ما تستبعد. اسمع في مصر يعني بس مصر بتحكي على يعني 120 مليون بني آدم عندهم الخبز على الدور. والله الخبز بوقفوا على الدور عشان ياخدوا ربطة خبز. الله يفرجها على الناس. أنا بحكي هون عن الناس الغلابة. دير بالك في مصر الغلابة هم اللي بوقفوا على الدور على المخابز عشان ياخدوا الخبز المدعم اللي مدعوم من الحكومة. أما اللي معاه مصاري ما هو مش قلقان يعني مش سائل بالمرة وبيشتري من وين ما بده. ربنا يفرجها على الناس في هالأيام الصعبة هاي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

رجعنا لأزمة المحروقات ورجعنا للأزمات في الشوارع والناس صف عدو صار راس الجورة يعني بطلة للأمانة من كزية زيد لغاية دوار راس الجورة الأول اللي عند ميدان القدس الأزمة مش طبيعية نتيجة اصطفاف السيارات على جنب الشارع بيستنوا دورهم يعبوا محروقات مو يعني مفيش كلام تحكي في هذا الموضوع على كل الكازيات عليها أزمات بسبب نقص كمية المحروقات اللي بتتورد أنا ما بعرف يعني هيئة البترول والنقابة بيقولوا لك فيش أزمة فيش مشكلة التوريد مستمر الإشي ماشي بس يا عمي طب وهذا اللي في الشوارع شو هو لو في بنزين كفاية وسولر كفاية ما بيصير هاللي بيصير وعلى فكرة بدي أحكي لكم شغلة وليس من باب التهويل ولا تخويف الناس بالعكس أنا دائما باتجاه دفع الأمل لكن يعني إذا هاي كازيت الشرق الأوسط كمان قدامي صورتها ما شاء الله كازيت الشرق الأوسط منظمة صافين على شمال الشارع طيب أنا بدي أحكي شغلة وليس من باب التهويل بس إحنا ربنا رحمنا الأيام هاي إنه إحنا في الصيف إحنا لو بالشتاء وبحاجة غاز كتير كان عندنا مشكلة بالغاز كمان وهذا خايفين منه خايفين نروح على أزمة غاز في الأيام القادمة ديروا بالكم يا جماعة بس ما حداش يروح يخزن لي غاز هلا اسمعوا تخزين المحروقات هذا إشي خطير جدا وفي قلقيلية قبل أسبوع تقريبا كان في حريق في مطعم كانوا مخزنين جلنة بنزين ديروا بالكم والله أربعة الأب وولاده ثلاثة اتجعوطوا شوي مش انحرقوا كاملا من حمد الله إنه يا ربنا نجاهم بس تخزين المحروقات خاصة في أماكن السكن أو في المحلات التجارية هذا خطر جدا الله يحلنا من هالأزمة على خير الله يا ربي يعديها على خير رأيكم بصراحة أنا بدعي من الله الله يعدي هالأيام وتوصل الانتخابات الإسرائيلية قريبا وتتغير هالحكومة اللي قاعدة بتضيق أكتر وأكتر وأكتر وأكتر وأقسم بالله أنا ماني عارف أحيانا بقعد هيك وبفكر بيني وبين نفسي العالم اللي بتطلع على الفيديوهات اللي بنشروها وزراء حكومة الاحتلال لما بن غفير مبارح بيكون في محل بيع أسلحة وبيسألوه عن شو أحلى لحظة في حياتك بقولهم لحظة قتل مخرب يعني قتل فلسطيني بيتباهى بالقتل سموتريتش اللي بيقول يجب هدم السلطة ويجب الاستيلاء على الضفة الغربية كاملة وتهجير الفلسطينيين عنوة يعني العالم بتفرج قاعد أنا أحترم إسبانيا وأنا على فكرة كنت بدي أوجه تحية وشكر فعلا لرئيس وزراء إسبانيا المحترم طبعا اللي ردوا على طفلة فلسطينية كانت صدرت فيديو بتحكي فيه عن جدارية تم رسمها بتقولوا ليش شجعتوا إسبانيا في كأس العالم طفلة فلسطينية رسمت جدارية أو مجموعة من الناس رسموا جدارية وطفلة سوت فيديو صغير من غزة بتوجه فيه كلمة وتحية لإسبانيا وحكومة إسبانيا وملكها فتخيلوا رئيس الوزراء الإسباني رد عليها بفيديو شكر فيها الشعب الفلسطيني وشكرها وقالها إحنا بنحبكو ما نسيناكو وإن شاء الله بترجعوا على مدارسكو بسلام وكذا فبتطلع على بقية العالم اللي بيتطلع وبيتفرج على وزراء حكومة الاحتلال وهم بيهددوا بقتل الأطفال وبتدمير السلطة وبتهجير الناس من أرضها واواوا هذا العالم المتحضر بيسمي حاله متحضر اللي عامل لي مؤسسات لحقوق الحيوان ومؤسسات اللي علاقة بالطفل والمرأة والمش عارف إيش طب مش شايفين اللي بيصير في هذا الوطن مش شايفين الذل والقهر اللي بيعيشه الشعب الفلسطيني هذه الأيام شايفين العمال اللي والله العظيم في منهم أكل ما عنده لأولاده والله وأنا يعني صادق في يميني لأنه اليوم يعني مبارح يمكن راسلني بيجي 6-7 اليوم راسلني 3-4 يعني من الناس الغلابة الناس على الله مش شايفين العالم المتحضر مش شايف كل هاللي بيصير مش شايف الأزمة على الكازيات والمحروقات مش شايف أزمة المية اللي بنعيشها مش شايف كل الأزمات الحواجز والإغلاقات مش شايف الاعتقالات العشوائية مش شايف وما قرأش تقارير الصليب الأحمر اللي زار السجون وشاف الأسرى كيف عايشين أو شو عايشين مش عايشين ما العالم هذا مش شايف كل هذا الحكي الله يفرجها.
تعالوا نصبع على مدحت أم منشار لأنه الوقت قرب. إحنا اليوم 28/7 ضايل أيام على السحب المجنون عند المجنون. المجنون مول في الإسماعيلية مول مقابل مجمع التاكسيات في وسط البلد عامل حملة ومن خلالها اشتري بخمسين شيكل وخد كوبون. لا بعدين بنكملوا هذا الخبر عن حادث امبارح. طيب اشتري بخمسين شيكل وخد كوبون وادخل السحب على 10 رحلات عمرة رح يتم السحب عليها يوم السبت 1/8. يوم السبت اللي جاي في عندنا سحب على 10 رحلات عمرة بعرض مجنون من عند حدا مجنون. يعني شو بدي اقول لكم، يعني حدا عن جد مجنون. بدي اصبح على مدحت ابو منشار ابو فجر، الله يسعد صباحك. بقول لك يعني 10 رحلات عمره، اشتري ب 200 شيكل خذ 4 كوبونات مش كوبون واحد، اشتري ب 500 شيكل خذ 10 كوبونات. التوصيل كمان متاح ومجاني عندهم لكل انحاء البلاد. هاي فرصة لكل حدا بده يدخل السحب. شكرا للمجنون مول، شكرا لشركة جوال ولربحي ولطاقم العمل وإلكم إنه سمعتونا. شكرا للي شاركونا بآرائهم. بكرة إلنا لقاء مع مهندس بلدية الخليل ومستشار رئيس البلدية ورئيس قسم المشاريع والطرق في بلدية الخليل باش مهندس طارق شقير إن شاء الله في الاستوديو، إذا ما تغير طبعا الموعد لأسباب. بنضل على موعد بكرة بنلتقي فيه من خلال وسط البلد الساعة 9 صباحا. ربحي يعطيك ألف عافية، نلتقي غدا بإذن الله تعالى. قولوا ربنا يفرجها وإدعوا، إدعوا ربنا يغير هالحال لأحسن منه. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: الساعة الآن 11 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.

0: لم تأمن ضفتي الغربية، حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. تخللتها اقتحامات واعتقالات وإغلاق محطة إذاعة محلية، إلى جانب هدم منزل غربي رام الله. في جنوب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا ونجليه في منطقة خلة الحمص ببلدة يطا بعد تعرضهم لاعتداء من مستوطنين بالضرب ورش الغاز. كما أغلقت قوات الاحتلال محطة إذاعية محلية في مدينة قلقيلية بعد مصادرة معداتها. وفي غربي رام الله هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة شقبة، ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية هدم في قرية دير رازح جنوبي محافظة الخليل بالضفة الغربية.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
0: وأظهرت مشاهد مصورة اقتحام آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة لمدينة نابلس. كما أفاد مراسل العربي باقتحام قوة الاحتلال حي رأس العين في المدينة ومداهمته لمباني فيها. معنا الآن من نابلس مراسل التلفزيون العربية فادي العصا. أهلا بك فادي، هل ما زالت عملية الاقتحام لمدينة نابلس مستمرة؟
2: سهام، قبل قليل عاود جيش الاحتلال بعدة آليات عسكرية اقتحام هذه المدينة بعد أن نفذ اقتحامين منذ ساعات الفجر، أدخل فيها دوريات عسكرية من نوع دوتان الأكثر تحصينا، ومن ثم عاد مع ساعات الصباح للمرة الثانية. والآن في هذه اللحظات هناك بعض المركبات العسكرية اقتحمت من حاجز الطور العسكري في المنطقة الشرقية من هذه المدينة. نحن نقف عند حاجز دير شرف العسكري في الجهة الغربية من مدينة نابلس. ما زالت تشديدات الاحتلال العسكرية بين فينة وأخرى، ونلاحظ تكدس المركبات على الحواجز العسكرية الخارجة من محافظة نابلس ضمن تشديدات الاحتلال العسكرية التي هي طبعا متواصلة منذ بداية الحرب، لكن عمليا أخذت منحى آخر منذ عملية استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين ومقتل مستوطنين 2 في منطقة تل في الجهة الجنوبية الغربية من محافظة نابلس. الحواجز العسكرية مع ساعات صباح هذا اليوم حاول جيش الاحتلال أن يقوم بعمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين من خلال مداهمات نفذها من هذه الحواجز، فتح بعض البوابات الحديدية وأغلق أخرى، وبين فينة وأخرى طبعا يحاول الفلسطينيون عبر هواتفهم وعبر التطبيقات المختلفة أن يعرفوا ما هو الحاجز المفتوح ومن ثم ينطلقوا إليه، وعند وصولهم إلى النقطة يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية الإغلاق، ما يؤدي إلى تكدس المركبات كما نلاحظ هنا على الهواء مباشرة من هذا الحاجز العسكري. هذا واحد من حواجز كثيرة تقوم بإغلاق منطقة ومدينة نابلس والقرى والبلدات المحيطة بها، وكذلك أيضا تعزل هذه المنطقة، وهذا يؤدي إلى تعطل حركة المواطنين الفلسطينيين. وأيضا نلاحظ أن من ضمن هذه المركبات هي شاحنات، أي أننا هناك شق تجاري يعاني بشكل كبير، خاصة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخذ يوم أمس على عاتقه عمليات الهدم التي كانت تركزت على محال تجارية وذلك في منطقة جنين، وكان واضح جدا بأن من بعض المحال التجارية من لم يخرج أصحابها منها حاجياتهم وبضاعتهم، وبالتالي خسائر اقتصادية كبيرة من خلال إغلاق هذه الحواجز العسكرية وتكدس المركبات التجارية وعمليات الهدم التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا شق من يمكن أن نقول الانتهاكات التي كما يصفها الفلسطينيون تمارس بحقهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. عمليات هدم نفذت اليوم لمنزل في شقبة، لمنزلين في دير رازح في المنطقة الدورة جنوب منطقة الخليل، عمليات تجريف في قرية المالحة وبلدة زعترة شرق مدينة بيت لحم لمباني وأسوار وكذلك أرضيات منازل وغرف زراعية، كذلك أيضا جيش الاحتلال في هذه الأثناء يقوم بعمليات لإغلاق طرقات زراعية في منطقة حزمة شمال شرق مدينة القدس المحتلة. تعمل جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق ومحاصرة البلدات الفلسطينية وكذلك عمليات الهدم فيها، وتسمح للمستوطنين كما لاحظنا في كثير من المقاطع التي وثقت قيام المستوطنين بمرافقة جيش الاحتلال أثناء عمليات الهدم وأيضا حتى عمليات التفتيش التي حدثت كما وثق في منطقة حوارة جنوب مدينة نابلس. أيضا عمليات الاعتقال ما زالت متواصلة، أبرزها كان في طول كرم ونابلس ومن بينهم سيدات، عمليات مداهمة للمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها مع تصاعد حالة الاعتداءات المختلفة والمتنوعة على الفلسطينيين في نهاية المطاف التي يسعى جيش الاحتلال فيها إلى محاصرتهم والتضييق عليهم، وذلك لصالح التوسع الاستيطاني المستمر في هذه الساعات والأيام العصيبة على الشعب الفلسطيني، تضاف إلى سنوات الاحتلال المستمرة بحقه.
0: شكرا لك فادي العصا، حدثنا من نابلس. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلايل سموتريتش عن أن قرار هدم عدد من مباني الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية جاء ردا على ما أسماها عملية تل الجمعة الماضي. وقال سموتريتش إن عملية الهدم تهدف إلى حماية المستوطنات والقضاء على البناء غير المرخص وإعادة الأمن إلى شمالي الضفة على حد وصفه. قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في إحاطة صحفية بنيويورك إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية تسريع عملية تقنين البؤر الاستيطانية وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن الأمين العام يجدد تأكيده على أن جميع المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية وأنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
3: يعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية مؤخرا عن سلسلة إجراءات منها تقارير عن تسريع عملية تقنين البؤر الزراعية وإنشاء بؤر جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ويجدد الأمين العام أن جميع المستوطنات لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
0: في قطاع غزة أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شخص وجرح آخرين إثر استهداف الجيش الإسرائيلي مناطق في خان يونس جنوبي القطاع، ونقلت طواقم الهلال الأحمر إصابتين إلى مستشفى الأمل وشهيدا إلى مستشفى ناصر جراء استهداف خيمة بمنطقة مواصي خان يونس، في حين استقبل مستشفى المواصي الميدانية التابعة للجمعية طفلة مصابة. قالت حركة حماس إن وفدا توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفة أنه من المقرر أن يجري الوفد المفاوض لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا وكذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تطبيق كافة الالتزامات التي جرى الاتفاق عليها في شرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في القطاع والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب. قال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن الفلسطينيين الذين سينتقلون إلى المنطقة التجريبية جنوب غزة سيتمكنون من التنقل بحرية بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. يأتي ذلك بعد إعلان المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي موافقته على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة للمجلس إلى غزة.
4: من رفح جنوب قطاع غزة تبدأ مرحلة جديدة من اختبار خطة ترامب للسلام، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعوائق. الكابينة الإسرائيلي وافق مبدئيا على دخول القوة الدولية التابعة لمجلس السلام إلى غزة. القرار صدر، لكن التنفيذ يبقى محكوما بشروط إسرائيلية. وفقا لمسؤولين إسرائيليين ستدخل القوة بمرحلتها الأولى بنحو 200 عنصر فقط، ستأتي من دول توصف بأنها صديقة لإسرائيل. المهمة ستبدأ من منطقة محدودة قرب رفح، وستعمل القوات بالتنسيق مع جيش الاحتلال، كما أن دخول أي وحدة أجنبية يحتاج إلى موافقات إسرائيلية مسبقة. في الميدان تقول إسرائيل إنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها قبل نزع سلاح حماس. في المقابل يؤكد مجلس السلام أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا تدريجيا نحو إدارة مدنية وإعادة الإعمار. العقدة الأساسية تبقى عند الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، فإسرائيل تقول إن السيطرة على هذا الخط ستستمر وإن أي انسحاب مرتبط بنزع سلاح حركة حماس. لكن خطة الرئيس ترامب تواجه تعثرا واضحا، فلا يوجد اتفاق نهائي على نزع السلاح ولا انسحاب إسرائيلي كامل ولا توافق سياسي على شكل إدارة غزة المقبلة. الحل المؤقت المطروح الآن منطقة تجريبية في رفح، مشروع إسكان مؤقت لنحو 50,000 فلسطيني تشمل الخدمات الإنسانية والطبية والأمنية. لكن في غزة السؤال مختلف، السكان لا يبحثون فقط عن خيام جديدة أو مساعدات إضافية، بل يبحثون عن الأمان، فأكثر من 2,000,000 فلسطيني يعيشون وسط أزمة إنسانية مستمرة، نقص في المياه وتدهور في الخدمات الصحية وخوف دائم من مناطق التماس والخطوط العسكرية.
0: يعمل فريق حراس التراث داخل جمعية مياسم في قطاع غزة على محاولة حفظ وتوثيق مئات القطع الأثرية التي جرى إنقاذها خلال حرب الإبادة، لكن العملية تواجه تحديات لانعدام وجود أدوات ترميم.
5: بحذر شديد يمسح الغبار عن تاريخ عمره آلاف السنين. داخل هذه الخيمة يعمل فريق حراس التراث التابع لجمعية مياسم على جمع وحفظ قطع أثرية وتراثية ناجية من حرب الإبادة. النجاة من التدمير ليست كافية، إذ ربما تفقد هذه القطع أيضاً في ظل انعدام أدوات الترميم والحفظ والتوثيق.
6: جمعنا 4,500 قطعة ما قبل الحرب، وهي كانت موجودة في داخل سرح ثقافي. هذه القطع طبعاً جمعنا منهم أو أنقذنا منهم ما يقارب 200 قطعة في داخل هذه الخيمة، وممكن إحنا نظراً للظروف أنه نفقد هذه القطع نظراً لقلة الإمكانيات والأدوات البسيطة اللي ممكن نستخدمها في عملية الترميم أو عمليات الحفظ.
5: الحرب على القطاع كانت على هويته أيضاً، وغزة التي عاصرت حضارات عديدة عرفت برموزها الحضارية والتاريخية. هذا هو المسجد العمري الكبير أو ما بقي منه بعد استهدافه بشكل مركز خلال الحرب. وهنا داخل مسجد الشيخ خالد عثماني الأصل تحدث إلينا مسؤول هذا الملف عن معوقات أعمال الترميم والإنقاذ للأماكن الأثرية.
7: هناك كان العديد من التحديات والمعوقات التي واجهتنا خلال العمل في البلدة القديمة، أهمها استمرار الحرب، حدود الخط الأصفر من حدود البلدة القديمة، القصف المتواصل للبلدة القديمة وحدودها، أيضا إغلاق المعابر أدى إلى شح المواد الخاصة بأعمال الترميم والصيانة لتلك المواقع، وبناء عليه نقوم بأبسط الأدوات والموارد المتاحة في مدينة غزة لمحاولة ما يمكن إنقاذه لتلك المباني.
5: بحسب وزارة السياحة والآثار، فإن أكثر من 220 موقعاً أثرياً تعرض لأضرار كلية أو جزئية، عدا عن مواقع أصبحت في نطاق المناطق المسيطر عليها إسرائيلياً داخل ما يعرف بالخط الأصفر.
8: هنا دفن الاحتلال تاريخاً آخر، ركام وحفرة عميقة هو ما تبقى من مكان عمره آلاف السنين. هنا كان حمام السمرة قبلة الفلسطينيين للاستشفاء والاستجمام قبل أن يحيله القصف الإسرائيلي أثراً بعد عين. من مدينة غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي،
9: راديو الحرية.
10: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. مؤكدة أن ضمان سلامة الملاحة وانسياب حركة التجارة وسلاسل الإمداد يتطلب تفاهمات سياسية ودبلوماسية لا مزيدا من التصعيد. وزير الخارجية العماني أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة خصصت لبحث تطورات الأوضاع والجهود الرامية إلى خفض التوتر في تحرك يعكس مساعي مسقط للحفاظ على الاستقرار في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. في المقابل أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل حملت مزيجا من الانفتاح والردع. ترامب أكد أن واشنطن تجري محادثات مع إيران واصفا إياها بأنها ودية للغاية، مشيرا إلى وجود فرصة لتحقيق تقدم، لكنه لوح في الوقت نفسه باستئناف الحرب إذا أخفقت المفاوضات.
3: لدي الكثير من الصبر، متسع كبير من الوقت، لقد دمر كامل ساحلهم، أما المضيق فهو في وضع جيد للغاية، ونحن نجري محادثات الآن. كانوا هم من أرادوا التحدث، وقال ممثلوهم رجاء لا تقصفوا، لا تطلقوا النار. كما تعلمون نحن نجري محادثات جيدة، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، وإذا حدث ذلك فهذا أمر جيد، وإذا لم يحدث فسنعود إلى ما كنا نفعله من قبل.
2: أما طهران فردت بلهجة تحذيرية إذ اتهمت قيادة خاتم الأنبياء الولايات المتحدة بتهديد السفن الإيرانية وناقلات النفط في المياه الساحلية والإقليمية التابعة لإيران خلال الأيام الماضية، واعتبرت ذلك تصعيدا جديدا، مؤكدة أن أي تحرك عسكري أمريكي لن يمر دون رد. تحركات دبلوماسية تتقاطع مع خفض لحدة الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران رغم لغة التهديد، حيث تسابق الجهود الإقليمية الزمن لتثبيت هذا الاستقرار الهش وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتعلق بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
4: قال المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية إن سلاح الجو وضمن منظومة الرصد والمتابعة أسقط طائرة مسيرة بعد اختراقها المجال الجوي في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. معنا الآن من طهران مراسلة تلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن عمان هديل نماس. أهلا بكما. يعني أبدأ معك هديل بالتفاصيل، المسيرة التي تم اعتراضها في الأجواء الأردنية، ما الذي يقدم الآن من معلومات؟
5: سهام، هو بيان مقتضب من القوات المسلحة الأردنية اليوم الثاني على التوالي، يتم الإعلان عن إسقاط مسيرة. الجيش حدد الموقع، قال أنه تم إسقاط المسيرة في الصحراء الشرقية للمملكة، وهذا يقودنا جغرافيا إلى أن المسيرة كانت قادمة من العراق على الحدود الشرقية الأردنية. هذا الإعلان تزامن وتقاطع مع إعلان آخر من الجيش الإسرائيلي، قال أيضا أنه قام باعتراض مسيرة على الحدود، قادمة من الحدود الأردنية، تم اعتراضها وسقطت هذه المسيرة قبل أن تدخل إلى الأراضي المحتلة. اليوم لليوم الثاني على التوالي يتم ذكر وجود مسيرات. الجيش الأردني يؤكد أن هذه المسيرات تخترق الأجواء الأردنية، أي أنها قادمة من الخارج دون تحديد مصدر هذه المسيرات. في الأيام الماضية عندما كانت الأردن تستهدف من إيران، كان يذكر الجيش حرفيا أن هذه الصواريخ أو المسيرات قادمة من إيران، بعكس ما يصدر من بيانات اليوم وأمس. أيضا هذه المسيرات يتم اعتراضها داخل الأراضي الأردنية. اليوم حددت الموقع في الصحراء الشرقية، يوم أمس كان هناك حطام لمسيرة في محافظة الكرك، تحديدا في منزل في محافظة الكرك. لم تسفر المسيرات في اليومين عن أي أضرار مادية أو بشرية، لكن تبقى الأسئلة مفتوحة حول مصدر هذه المسيرات وتوقيتها الذي يأتي مع الهدوء في الضربات العسكرية الموجهة بين جانبين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الحديث موجه نحو فصائل عراقية، هذه الفصائل كانت تستهدف الأردن خلال الأيام الماضية، خلال الفترات الماضية تحديدا. نذكر تصريح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في شهر أيار الماضي، تحدث عن الاستهدافات المتكررة من قبل الفصائل العراقية للأردن، وقال أن الأردن يتعامل ويتحدث دبلوماسيا مع الحكومة العراقية من أجل وقف هذه الهجمات المتكررة والتي تتكرر في الوقت الحالي بعد إيقاف أو بعد في فترة الهدوء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. للمرة الثانية يجد الأردن نفسه في قلب هذه المواجهة، في قلب العاصفة، والاستهدافات تتكرر سواء كانت من فصائل حتى دون أن يتم ذكر هذه الفصائل في البيانات العسكرية. سهام،
4: شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. هديل نماس، كنت معنا من عمان. ياسر، أعود معك لما ذكره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ويتحدث عن حالة الاستقرار في مضيق هرمز. هل يمكن أن نفهم بأن هناك شرط إيراني مسبق بضرورة رفع الحصار ووقف الهجمات الأمريكية قبل تقديم أي شيء مرتبط بالمضيق؟
1: بشكل ضمنية وبشكل واضحة أيضا قالتها طهران سهام من قبل وزير الخارجية الإيرانية، وحتى هذه جاءت في بيانات العسكر من قبل الحرس الثوري وكذلك حتى من قبل الجيش. هناك تأكيد إيراني أنه كلما زادت يعني التهديدات الأمريكية ومن بينها بالطبع الحصار البحري وآخره وما وصف من قبل مقر خاتم الأنبياء بأنه يعتبر أي تهديد للسفن وناقلات النفط الإيرانية التي تعود إلى الموانئ الإيرانية والتي بصدد الخروج من هذه المياه إلى المياه الدولية، إذا ما تعرضت لتهديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فهذا يقرأ إيرانيا بأنه اتساع لرقعة الحرب، وهذا سيتطلب ردا إيرانيا على الولايات المتحدة الأمريكية وقدراتها العسكرية في المنطقة وربما عودة الحرب. هذا من جانب. من جانب آخر، ربطت طهران سهام أزمة مضيق هرمز والقيود المفروضة عليه بأي تصعيد للولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز ما جاء من تصريحات هي تلك المتعلقة بأن العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية يقابل بإغلاق كامل لمضيق هرمز، وكذلك عودة الحصار البحري الأمريكي على إيران هو يعني انتهاكا لمذكرة التفاهم وكما يقول الإيرانيون، وآخرهم هو ما جاء من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وكذلك محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض. هذا يعني هذا التصعيد الأمريكي بالحصار البحري انتهاك كامل لبنود الاتفاق، وهذا يعني إيرانيا لن يكون هناك التزام ببنود مذكرة التفاهم وبالتالي العودة إلى المربع الأول ما لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية إلى التزاماتها. والمعادلة لا تزال يقولها الإيرانيون، الالتزام مقابل الالتزام، ولم يعد ممكنا أن تلتزم طهران من دون التزام من قبل واشنطن.
4: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود، كنت معنا من طهران. يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في أول لقاء بينهما منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. من المقرر أن تتركز المحادثات على الملف الإيراني إلى جانب تنفيذ الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان في ظل مساع لإظهار موقف موحد بشأن التطورات الإقليمية. وأفادت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصدر في مدينة القدس بأنه من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تعيد بناء منشآتها النووية في موقع جبل فأس، وأن النظام الإيراني لا يقول الحقيقة بشأن رغبته في مواصلة مفاوضات السلام. وقال المصدر إن فريق نتنياهو سيقدم خلال الاجتماع أدلة على أحدث الأنشطة النووية الإيرانية، كما سيسعى إلى إثبات أن طهران لا تتفاوض حاليا بحسن نية. أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز وإبسوس تراجعا غير مسبوق في التأييد الشعبي للحرب الأمريكية على إيران منذ بدايتها قبل 5 أشهر. وبحسب الاستطلاع فإن ثلث الأمريكيين فقط يؤيدون الحرب على إيران، بينما يعارضها 62%، وهو أدنى مستوى دعم يسجل منذ اندلاع النزاع. وشملت هذه النسبة 4 من كل 10 جمهوريين، ما يعكس اتساع دائرة التشكيك في مبررات الحرب حتى داخل الحزب الجمهوري.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: في الجنوب اللبناني قد ترقى إلى جرائم حرب كما تهدد فاعلية اتفاق الإطار. ومن مباحثات مرتقبة إلى اعتداءات إسرائيلية متواصلة ولقاء مهم يعقد اليوم يحمل دلالات سياسية وأمنية للبنان، يتزامن هذا ونتائج لقاء الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن، سيحدد منه شكل مفاوضات روما المرتقبة.

0: الآن معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دروشة. أهلا بك أحمد. من الواضح أن إسرائيل لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان أقله الآن، لكن كيف ينوي نتنياهو إقناع ترامب بذلك؟
1: نتنياهو يحمل نبرة تحدي فيما يتعلق بالانسحاب من الجنوب اللبناني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولعلها نبرة التحدي الكبرى، لأن نتنياهو كان قد أبلغ وزراء الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي في آخر اجتماع عقد قبل زيارته يوم الأحد أنه يتوقع بأن يطلب الرئيس الأمريكي أن تنسحب إسرائيل من الجنوب اللبناني ومن الجنوب السوري وكذلك من قطاع غزة، وأنه سيرفض هذا الأمر. مسألة الانسحابات ترفضها إسرائيل بالمطلق. بالنسبة لإسرائيل هي الأمن الجديد، هي العقيدة الأمنية الجديدة، أن تكون موجودة خلف الحدود في الجنوب اللبناني، في الجنوب السوري وكذلك في قطاع غزة، وهذا الأمر ستصر عليه إسرائيل خلال اللقاء اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن السؤال أيضا، ما هو مدى إصرار الإدارة الأمريكية على ضوء التقدم في المناطق التجريبية وإقرار مسؤولين إسرائيليين بأن الجيش اللبناني يقوم بمهمات في الجنوب؟ بالأمس فقط زعمت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن الجيش اللبناني أبلغ آلية التنسيق بالعثور على مخزن سلاح لحزب الله في واحدة من نقاط المنطقة التجريبية، ويريد لبنان وتريد مصادر دبلوماسية البناء على هذا الأمر من أجل توسيع المناطق التجريبية. طبعا الرغبة اللبنانية هي الانسحاب الكامل وليس توسيع المناطق التجريبية، لكن على العموم إسرائيل تصر على عدم الانسحاب من الجنوب اللبناني. لكن هذه المسألة مرتبطة أيضا بالملف الإيراني، مرتبطة كذلك بالضغط الذي ستمارسه الإدارة الأمريكية. الملف اللبناني ربما يكون واحدة من الملفات التي سيتم نقاشها بصورة موسعة في اجتماع اليوم، وإسرائيل تترقب هذا الأمر إلى جانب الملف الفلسطيني وبطبيعة الحال الملف الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك أحمد دروشة من القدس. الآن معنا من جنوب لبنان الزميل إدمو ساسين. إدمو أهلا بك. ما تزال التفجيرات الإسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان، أين تركزت آخر الاستهدافات؟
2: نعم، في زوطة الغربية نقف مع زميل بشير أبي راشد، وكنا قد وثقنا أكثر من تفجير حتى عند ساعات الصباح المتقدمة. كان هناك تفجير في عتشيت القصير، وأيضا كان هناك تفجيرات مختلفة خلال الليل وخلال ساعات الفجر الأولى، سواء في بنت جبيل، مجلزون، منصوري، نتحدث عن مركبة، نتحدث عن طالوسة. وتيرة التفجيرات كبيرة جدا من قبل الاحتلال الإسرائيلي خصوصا خلال اليومين السابقين. هو يعتمد على هذا النهج من التدمير المنظم للقرى المحتلة والتي هي تحت سيطرته. من المكان الذي كنا نقف فيه شهدنا أكثر من تفجير من منطقة زوتر الغربية مقابل علمات وعتشيت القصير والقنطرة أيضا. طبعا نحن في زوتر الغربية نكمل الجولة مع المواطنين الذين يعودون إلى هذه البلدة. البعض منهم بدأ يبقى هنا وإن كانوا عدد قليل جدا. هذا المنزل مع زميل بشير أبي راشد كان نقطة داخل زوتر الغربية للاحتلال الإسرائيلي. نشاهد على الجدران هنا بعض يعني الكتابات العبرية، حتى هناك الطعام الذي هو باق داخل هذا المنزل، الطعام الذي مكتوب عليه باللغة العبرية، عبوات المياه الفارغة، هناك عدة أنواع من الطعام، وأيضا هناك نقاط كانوا يبيتون فيها حتى ينامون فيها. سنشاهد بعد قليل هذه الصور. وطبعا هذه عادة هذه مثلا بعض الأطعمة الجاهزة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، ومكتوب عليها أيضا باللغة العبرية، إضافة إلى مواد أخرى منتشرة في هذا المنزل الذي كان نقطة تمركز للاحتلال الإسرائيلي. وأهل وجدوا الكثير من عبوات المياه المكتوب عليها بالعبرية، إضافة إلى مواد أخرى غذائية. وفي هذا المكان كان ينام جنود الاحتلال الإسرائيلي. بيتك كانوا محاولين لك إلى
3: مركز عسكري مثل منك شيء، بعد ما قعدوا فيه وتمركزوا فيه بالآخر صار رشوه برصاص. صورته وشفته كل شيء بالعبراني، المواد الغذائية تعولوا تركوهم، كل شيء مكبين الوسخ هون. هلا رغم هالظروف كلها اللي مرقنا فيها متمسكين بالارض، وانا نعود نقعد بالبيت وبدنا نظبطه.
2: ما تنام بالبيت؟
3: نرجع ننام بالبيت متمسكين بالارض، كل حبه تراب الى معنى كبير بقلبنا.
2: شو كان هيك رايك لما فت على بيتك ولقيت انه كانوا محولين ولا مركز؟
3: شيء كوارث لا يعني الكلام يعجز عنه. هي كوارث عاملين بالبيت مخربينه. هلا مشكله هون لا فيك تهده ولو التصليح صعب، هون الواقعين فيها المشكلة.
2: شكرا لك. طبعا يعني مع هذه الصور التي نتابعها مع الزميل بشير أبي راشد، يمكن الحديث عن الوضع داخل بلدة زوطر الغربية. الوضع الأمني لا يزال حساسا على الرغم من انتشار الجيش اللبناني، ولكن الجيش اللبناني قبل يومين كان قد أصدر بيانا يتحدث فيه عن سلسلة خروقات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من إطلاق نار على نقاط قريبة من مراكزه بما فيها زوطر الغربية. اليوم كان هناك أكثر من غارة، 3 غارات على الأقل من مسيرة إسرائيلية على نقطة في النبطية الفوقة القريبة من ميفدون، ولكن من دون تسجيل إصابات بحسب ما أكد أكثر من مصدر ميداني. وبالتالي الخروقات الإسرائيلية باتت متنوعة، سواء بالغارات المسيرة سواء بعمليات التفجير التي هي مستمرة بوتيرة مرتفعة، حتى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالأمس تحدث عن هذا التدمير الممنهج الذي هو خرق للقوانين الدولية، وقال بأن الخروقات الإسرائيلية لا تساعد على إتمام عملية المنطقة التجريبية. هو ما أكده أيضا بيان لقيادة الجيش قبل يومين.
0: شكرا جزيلا لك إدمون ساسين، حدثنا من جنوب لبنان. الآن معنا لنقاش أمين قموري الكاتب والباحث السياسي من بيروت. أستاذ أمين أهلا بك معنا، استمعت لما قاله الزميلين في القدس. زميل أحمد يقول بأنه لا نية إسرائيلية للانسحاب من جنوب لبنان، وأيضا من جنوب لبنان كما تابعت ما زالت سلسلة التفجيرات مستمرة، عمليات الجرف إلى غير ذلك. طيب بأي مقاربة أو ما المقاربة التي يحملها لبنان الرسمي في جولة المفاوضات المقبلة في روما إذا كان الوضع لم يتغير؟
4: يعني أنا باعتقادي اجتماع الجمعة المقبل مرتبط كثيرا بما يجري في بيت الأبيض، يعني في لقاء ترامب نتنياهو. ما إذا كانت الأمور ستذهب إلى اتفاق كبير أم أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد؟ يعني لا شك أن الطبق الرئيسي على مائدة اللقاء الأمريكي الإسرائيلي ستكون إيران، وكلنا يعني سمعنا بأن نتنياهو يذهب إلى هناك حاملا تقريرا استخباراتيا لجر مرة أخرى الرئيس الأمريكي إلى مواجهة مع إيران. طبعا الأمور مرتبطة بما ستؤول إليه الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران في انتظار المفاوضات التي تجري الآن. إذا كانت الأمور جارية نحو توافق، أعتقد أن الرئيس الأمريكي أو كان يعني يريد أن يثبت الاتفاقات مع إيران، أعتقد أن الرئيس الأمريكي حين ذاك سيضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بتنفيذ اتفاقات طبقا لما وعد به الرئيس اللبناني.
0: لكن اسمح لي أستاذ قموري، لا تعتقد بأن إسرائيل،
4: كلنا رأينا ما الذي حصل،
0: إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، اسمح لي،
4: إلى تجدد المعارك أو تجدد التصعيد بين الأمريكي والأمريكي والإيراني، أعتقد أن الإسرائيلي سيحاول قدر الإمكان الاستفادة من ذلك لنيل حصته في لبنان، لاسيما أنه أمام موسم انتخابي حاد جدا للغاية، وإذا تبين أنه رضخ للضغط الأمريكي وتراجع سيكون ذلك بمثابة صدمة كبيرة لنتنياهو في معركته في كل إطاره السياسي. لذلك كل الأنظار تنتظر أو معلقة بانتظار ما سيجري في البيت الأبيض. إذا كانت الأمور على ما يرام، أعتقد أن اجتماع روما سيبدأ بوضع الإجراءات والترتيبات اللازمة لمواصلة ما تسميه إسرائيل عملية إعادة انتشار في الجنوب اللبناني تحت الضغط الأمريكي. إذا كان الأمر معاكس تماما، أعتقد أن ما نراه اليوم حتى في المناطق التجريبية التي خرجت من، تقول إسرائيل أنها خرجت منها، سيكون أمر معلق.
0: نعم.
4: أيضا.
0: طيب.
4: وغير محسوم، لأن ما نراه على في الواقع لا يدل أبدا إلى أن هناك نية إسرائيلية للانسحاب، ولا يدل أبدا على أن إسرائيل ستسهل عملية الجيش اللبناني في اليوم المسألة لا تتعلق فقط بمنطقة تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، المسألة تتعلق بعودة حقيقية للسكان، وعودة السكان ليس فقط أن يعودوا إلى أراضيهم المدمرة وبيوتهم المدمرة، بل إعادة الإعمار، إعادة الزرع، إعادة الخطاف وما إلى ذلك، كل أشكال الحياة. وبطبيعة الحال حتى هذه اللحظة لا أحد يعرف كيف يمكن، ما هي الشروط والقواعد التي قد تفرض على الجيش اللبناني في هذه المنطقة، من هو عنصر حزب الله وأين هو سلاح حزب الله، هل يحق للجيش اللبناني دخول المنازل وتفتيشها خلافا للقانون اللبناني وبناء على الرغبة الأمريكية الإسرائيلية، كلها حتى هذه اللحظة أسئلة لا أجوبة عليها. باعتقادي الجواب النهائي سيكون ما إذا كان ترامب فعلا وهو قادر على ذلك أن يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي على الحد الأدنى الكف عن عمليات التفجير. اليوم من يعيش في الجنوب، في كل الجنوب حتى في أبعد المناطق الجنوبية، يسمع عمليات التفجير الدائمة، يعني كل الليل هناك عمليات تفجير للمنازل، للمؤسسات، للبنى التحتية في الجنوب. يعني كيف لمواطن لبناني، كيف للدولة اللبنانية أن ترتاح أو أن تصدق أن شيئا ما قد يجري؟
0: تسمعني أستاذ أمين؟ يبدو بأن ضيفنا من بيروت لا يسمعنا. شكرا جزيلا لك عموما على هذه المشاركة معنا، أمين قموري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. أظهرت لقطات مصورة تصاعد أعمدة الدخان جراء انفجارات عنيفة في محافظة السليمانية الشمالية العراق. وأفادت مصادر محلية أن طائرات مسيرة استهدفت مقرا للمعارضة الكردية في المنطقة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن قصفا استهدف مواقع المعارضة الإيرانية في مدينة إربيل بإقليم كردستان العراق. أظهرت مقاطع مصورة انفجارات ناتجة عن القصف وتصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة. قالت القوات المسلحة السودانية إن طيران الحربي التابع لها نجح في استهداف تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. أوضحت القوات السودانية في بيان إنها استهدفت تجمعات الدعم السريع.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: راديو الحرية
0: 97.10 FM. مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها وتأمين وصول المساعدات إلى المنطقة. دعا والي ولاية شمال كردفان في السودان عبد الخالق وداعة الله المؤسسات الخدمية بالولاية إلى التحرك فورا للمناطق التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها. وجاءت توجيهات الوالي خلال زيارة ميدانية إلى مدينتي جبرة الشيخ وأم سيالة، رفقة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعدد من المسؤولين. وأكد وداعة الله على ضرورة مباشرة الأجهزة التنفيذية أعمالها في المناطق المحررة مع التركيز على استعادة الخدمات الأساسية، ما يمهد لعودة السكان إلى منازلهم واستئناف الأنشطة اليومية. أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي الأوكرانية إصابة 19 مدنيا بينهم 7 أطفال جراء هجمات روسية استهدفت مناطق عدة في المقاطعة خلال 24 ساعة الماضية. أوضحت الإدارة أن القوات الروسية نفذت نحو 60 هجوما على 24 بلدة وتجمعا سكنيا ضمن 20 بلدة باستخدام المدفعية وقذائف الهاون ورجمات الصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل الجوية الموجهة، ما تسبب بأضرار في منازل سكنية ومبان تعليمية وإدارية ومنشآت مدنية ومركبات. كما أعلنت السلطات إجلاء 9 أشخاص من المناطق الحدودية، مشيرة إلى أن سفرات الإنذار الجوي استمرت في المقاطعة أكثر من 21 ساعة خلال يوم واحد. معنا الآن من كييف مراسلة تلفزيون العربي إياد السيتية. إياد، لو نبدأ بالحديث عن هذه الهجمات المتبادلة بين الجانب الروسي والأوكراني وما الذي تحدثه في داخل أوكرانيا، ثم عن زيارة زيلينسكي إلى واشنطن.
8: نعم سهام، طبعا عدد من المناطق الأوكرانية والمقاطعة الأوكرانية كانت قد شهدت هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ خلال الساعات الماضية، نتحدث بالتحديد عن ساعات الليل وأيضا ساعات الصباح الباكر اليوم، منها كما ذكرت مقاطعة سومي والتي شهدت العدد الأكبر من الإصابات في صفوف المدنيين. تحدثت الإدارة العسكرية عن إصابة 19 مدنيا بينهم 7 أطفال. طبعا القصف طاول يعني أكثر من 20 بلدة وقرية، وكان هناك سجلت أكثر من 60 هجوما بمختلف أنواع الأسلحة، نتحدث عن المسيرات بمختلف أنواعها إضافة إلى القصف المدفعي والقصف برجمات الصواريخ وأيضا إطلاق القوات الروسية للقنابل الانزلاقية أو القنابل الموجهة. آخر هذه الهجمات سجلت في هذه المقاطعة فجر اليوم بعد أن أطلقت القوات الروسية عددا من القنابل الجوية الموجهة على محيط مدينة سومي، مما تسبب بإصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، إضافة إلى استهداف لإحدى المنشآت منشآت البنى التحتية المدنية كما ذكرت الإدارة العسكرية. في ضواحي مدينة سومي هناك هذا الهجوم كان قد أدى لاندلاع في هذه المنشأة وتسبب بإصابة 3 أشخاص بجروح. لكن طبعا الهجمات تمتد أيضا إلى مقاطعة خاركيف شرقية أوكرانيا وخاصة المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية من مدينة خاركيف. بحسب ما ذكرت الإدارة العسكرية الهجمات الروسية كانت قد تسببت بمقتل شخص وإصابة 14 شخصا آخرين، فيما استخدمت القوات الروسية طبعا مختلف أنواع الأسلحة كذلك على هذه المناطق خاصة المناطق القريبة من خطوط التماس، ونتحدث عن مناطق كوبيانسك وإيزوم وتشهويب ولازافا. طبعا الإدارة العسكرية أيضا كانت قد تحدثت عن أضرار لحقت بشكل أساسي في البنى التحتية للسكك الحديد، إضافة إلى شبكات كهرباء ومحطة وقود، وأيضا عن تحدثت عن أضرار لحقت بمنازل خاصة ريفية وأيضا مباني سكنية في مختلف مناطق المقاطعة. وفي خرسون الإدارة العسكرية تحدثت أيضا عن مقتل شخص جراء قصف مدفعي مكثف طاول أحد الأحياء السكنية في وسط مدينة خرسون صباح اليوم. طبعا إذا ما تحدثنا عن الشق السياسي وبالتحديد عن زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة ولقائه الرئيس ترامب اليوم، طبعا المطالب الأساسية بالنسبة لزيلينسكي وهو كان يتحدث عنها سابقا الأولوية لمنظومات الدفاع الجوي خاصة فيما يتعلق بصواريخ منظومة باتريوت الأمريكية، والتي يقول زيلينسكي بأنها الوحيدة القادرة على صد الهجمات الروسية الباليستية بالصواريخ البلاستية أو حتى الصواريخ فرط الصوتية. إضافة إلى ذلك من المتوقع أن يعني يطال النقاش موضوع إحياء مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
0: شكرا جزيلا لك يا ستيتي أميكي.
8: نعم سيح.
0: ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جنوب اليابان ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث تسونامي. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية أن هذا الزلزال يعد ضمن المستوى الأعلى في السلم الوطني لقياس شدة الهزات. وأصدرت الحكومة اليابانية تحذيرات طارئة من عواقب محتملة للزلزال في 7 محافظات في البلاد تقع في جزيرة كيوشو الجنوبية في ظل احتمالات بحدوث تسونامي.

0: عن مخلفات هذا الزلزال يحدثنا من طوكيو مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني. تفضل هشام.
1: سهام، بداية، أحدث المعلومات الواردة من هناك تتحدث عن انقطاع في التيار الكهربائي لأكثر من 40,000 منزل، كذلك تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة، خدمات الرصاصة، فائقة السرعة، وكذلك الخطوط المحلية. هناك حديث عن وقوع إصابات بين السكان، باعتبار أن هذا الزلزال هو الأعلى على المقياس الياباني، مدرج من 0 إلى 7، ويقيس شدة الاهتزاز التي تنجم عن الزلزال، وبالتالي عند هذه الدرجة لا يستطيع الإنسان الوقوف دون أن يتعثر. وأيضا من شدة هذا الزلزال قد يؤدي إلى انهيار بعض المباني، ولكن حتى الآن ما ورد هو أنه وقوع بعض الإصابات وكذلك انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، صدور التحذير من أمواج تسونامي محتملة في بحر أرياكي وبحر آخر في المنطقة. منطقة كيوشو في جنوب غرب اليابان، هذه المنطقة لطالما تشهد الآن أمطار موسمية شديدة الغزارة، وبالتالي تتفاقم الأمور مع الزلزال، وقد تعيق الأمطار حركة فرق الإنقاذ فيما إذا كانت بحاجة إلى الحضور إلى تلك المنطقة. أيضا لم تبلغ أو لم يبلغ عن وقوع أي أضرار في المحطات النووية الواقعة في المنطقة كجينكاي وغيرها، لم ترد أي بلاغات بوقوع أضرار أو قراءات غير طبيعية في محيط المفاعلات أو محطات الطاقة النووية. حتى الآن ما زالت المعلومات تأتي تباعا من تلك المنطقة، وقد تتضح الصورة النهائية في بعد كل ساعة تقريبا، قد توجد تطورات جديدة، ولكن حتى الآن ما زال التحذير أو التنبيه بأخذ الحيطة من أمواج تسونامي ما زال قائما، وهذا يعني أنه على السكان القائمين أو المقيمين في المناطق القريبة من المناطق الساحلية عليهم التوجه إلى مناطق مرتفعة وعدم الاقتراب من الساحل تحسبا لأي أمواج تسونامي قد تزيد الطين بلة مع الهزات الأرضية أو هذا الزلزال القوي وما قد يتبعه من هزات ارتدادية.
0: شكرا لك هشام الرجباني من طوكيو. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته غرفة إدارة الأزمات في مركز عملية الإطفاء والإنقاذ بمدينة بوردو، دعا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة والتكاتف لمواجهة حرائق الغابات الضخمة التي تجتاح منطقة جيروند جنوب غربي فرنسا، مؤكدا أن المعركة لإخماد النيران ستكون طويلة.
2: الأسابيع المقبلة ستكون صعبة وسنواجه تحديات كبيرة، علينا الصمود والاتحاد في هذه الظروف. معركة إخماد النيران والحرائق لن تكون قصيرة وتتطلب الصبر والتضامن والوقوف إلى جانب رجال الإطفاء والعاملين في الرعاية الصحية.
0: هجمت القوات الأفغانية بمسيرات مواقع لمسلحين معارضين لها في مدينة تشال الباكستانية المحاذية لأفغانستان، وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إن حكومة بلاده تهدف إلى إحلال الأمن في المنطقة، معربا عن استعداده لبذل المزيد من الجهود للحفاظ عليها. تأتي هذه التطورات عقب مقتل القيادي البارز في جبهة الحرية الأفغانية المعارضة لحكومة طالبان خلال مواجهات مسلحة مع القوات الأفغانية في منطقة حدودية بين باكستان وأفغانستان. انسحب دبلوماسيون أمريكيون من اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد انتقادات فرنسية لسجل إدارة الرئيس دونالد ترامب في مجال حقوق الإنسان. وفقا لوكالة أسوشيتد بريس، جاء الانسحاب عقب دفاع فرنسا عن تجديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. وهو
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600
3: استخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، لتقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال

0: 0599 070 607.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. في هذا الشأن نتحدث أيضا عن أن البؤر الاستيطانية عندما مررنا من هذه النقطة لا نستطيع الوقوف طبعا في كل المناطق كون هناك طرق التفافية، لكن بعد قليل سنشاهد أيضا كيف تمر حافلات المستوطنين والمركبات التابعة للمستوطنين. وهذه الطرقات يعني يمكن أن نقول أنه من خلفنا هنا باتجاه مستوطنة شافي شمرون، هذه المستوطنة المقامة على أراضي نابلس وقلقيلية، هذه الطرقات طبعا تشق من أراضي المواطنين الفلسطينيين. في الخلف تظهر قرية الفندق، والبعيد هناك المستوطنات المقامة. هذه المنطقة طبعا يتم الأمر بشكل يمكن أن نقول إنه بفرض أمر واقع على المواطنين الفلسطينيين من خلال إدخال الآليات العسكرية وقيام الجرافات عمليا بعمليات التجريف وتوسعة الطرقات وأيضا شق طرقات جديدة. ونلاحظ أيضا أن هذه الجرافات التي تعمل في هذا السياق هي تكون محمية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويمنع على الفلسطينيين في ذات الموقع، هذه الإشارة التي تظهر هنا، يمنع على الفلسطينيين الدخول بالرغم من أن هذه المنطقة تقع بالقرب من قرية الفندق. هذا التصريحات التي يتحدث بها وزير المالية والوزير في وزارة الأمن سموتريتش هي مخططات أصلا تنفذ منذ زمن طويل في الضفة الغربية المحتلة، زادت وتيرتها خلال الحرب، ونتحدث عن زيادة أكثر فأكثر في كل عملية. يعني ادعوا أن العملية التي حدثت في تل هي عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين واستشهاد 4 فلسطينيين، لكن في نهاية المطاف تم استغلال عمليات الهدم والتكثيف بها ووضع المستوطنات وعمليات شق الطرق، وكأن الأمر بدأ من يوم الجمعة أو من 7 أكتوبر، ونسي سموتريتش أن الاحتلال منذ عشرات السنوات يبتلع الأرض الفلسطينية.
4: لكن هناك تقارير تتحدث فادي عن أن تسريع وتيرة الاستيطان وعنف المستوطنين بالإضافة للإجراءات العسكرية المتبعة في الضفة الغربية تسارعت منذ العام 2023، وهذا يتمشى ربما مع خطة الحسم التي عرضها سموتريتش عام 2017. عموما أشكرك زميل فادي العصا، حدثتنا من قلقيلية، عذرا على المقاطعة، شكرا جزيلا لك. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية مقتل 77 فلسطينيا بينهم 18 طفلا في الضفة الغربية المحتلة على يد قوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين منذ مطلع العام الجاري. كما وثق المكتب الأممي أكثر من 1300 حادثة أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات سكان الضفة. أشار المكتب إلى أن أعمال العنف وتوسع اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي تشهد تصاعدا مستمرا خلال الفترة الأخيرة. في قطاع غزة، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شخص وجرح آخرين إثر استهداف الجيش الإسرائيلي مناطق في خان يونس جنوبي القطاع. ونقلت طواقم الهلال الأحمر إصابتين إلى مستشفى الأمل وشهيدا إلى مستشفى ناصر جراء استهداف خيمة بمنطقة مواصي خان يونس، في حين استقبل مستشفى المواصي الميدانية التابع للجمعية طفلة مصابة. قالت حركة حماس إن وفدا توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفة أنه من المقرر أن يجري الوفد المفاوض لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وكذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تطبيق كافة الالتزامات التي جرى الاتفاق عليها في شرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في القطاع والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب. قال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن الفلسطينيين الذين سينتقلون إلى المنطقة التجريبية جنوب غزة سيتمكنون من التنقل بحرية بينها وبين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس. يأتي ذلك بعد إعلان المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي موافقته على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة للمجلس إلى القطاع.
2: من رفح جنوب قطاع غزة تبدأ مرحلة جديدة من اختبار خطة ترامب للسلام، لكن الطريق لا يزال مليئا بالعوائق. الكابينة الإسرائيلي وافق مبدئيا على دخول القوة الدولية التابعة لمجلس السلام إلى غزة. القرار صدر، لكن التنفيذ يبقى محكوما بشروط إسرائيلية. وفقا لمسؤولين إسرائيليين، ستدخل القوة بمرحلتها الأولى بنحو 200 عنصر فقط، ستأتي من دول توصف بأنها صديقة لإسرائيل. المهمة ستبدأ من منطقة محدودة قرب رفح، وستعمل القوات بالتنسيق مع جيش الاحتلال، كما أن دخول أي وحدة أجنبية يحتاج إلى موافقات إسرائيلية مسبقة. في الميدان تقول إسرائيل إنها لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها قبل نزع سلاح حماس. في المقابل يؤكد مجلس السلام أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالا تدريجيا نحو إدارة مدنية وإعادة الإعمار. العقدة الأساسية تبقى عند الخط الأصفر الذي يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال والمناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون، فإسرائيل تقول إن السيطرة على هذا الخط ستستمر، وإن أي انسحاب مرتبط بنزع سلاح حركة حماس. لكن خطة الرئيس ترامب تواجه تعثرا واضحا، فلا يوجد اتفاق نهائي على نزع السلاح، ولا انسحاب إسرائيلي كامل، ولا توافق سياسي على شكل إدارة غزة المقبلة. الحل المؤقت المطروح الآن منطقة تجريبية في رفح، مشروع إسكان مؤقت لنحو 50,000 فلسطيني، تشمل الخدمات الإنسانية والطبية والأمنية. لكن في غزة السؤال مختلف. السكان لا يبحثون فقط عن خيام جديدة أو مساعدات إضافية، بل يبحثون عن الأمان، فأكثر من 2,000,000 فلسطيني يعيشون وسط أزمة إنسانية مستمرة، نقص في المياه وتدهور في الخدمات الصحية، وخوف دائم من مناطق التماس والخطوط العسكرية.
4: نعود الآن إلى ملف الضفة الغربية. معنا مي الشيخ، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من عمان. أهلا بك معنا سيدة مي. كيف تتابع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالشأن الفلسطيني ما يجري في الضفة الغربية هذه الأيام؟
5: نتابعه بالمزيد من القلق، ولا يمكن فصله عن نمط متصاعد من عنف المستوطنين.
6: راديو الحرية
7: 97.7
1: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
5: نصر استيطاني بشكل فوري وإجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية المحتلة أيضا، وهو أمر مضى عليه عامين بدون أي تنفيذ، بل نراه في تصاعد مستمر، وهو مصدر قلق ومصدر انتهاك لحقوق الإنسان الفلسطينية بشكل مستمر ويومي.
4: طيب، ما هي الخطوات العملية التي يمكن لمؤسسات الأمم المتحدة القيام بها لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية؟
5: أنا أقول دائماً أنه الشأن الفلسطيني هو شأن تضافرت فيه العوامل بشكل نادر في الحقيقة، أنه أجزاء مختلفة من المنظومة قامت بما يجب أن تقوم به. فعندنا أحكام واضحة وقرارات واضحة وأراء واضحة من محكمة العدل الدولية، هناك مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، هناك تقارير يصدرها مكتبنا مثلاً في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشكل مستمر، سواء فيما يخص الضفة الغربية أو فيما يخص غزة. منظمات حقوق الإنسان الدولية أيضا قامت بما تستطيع القيام به من إصدار البيانات والتقارير والتحليل القانوني والتحليل الواقعي. كانت هناك حركات تظهر عامة الأرض كلها في كل القارات وكل الدول. وكان هناك الكثير من التعاطف والكثير من التضامن والكثير من الأفعال التي اتخذتها منظمات المجتمع المدني والأفراد أيضا، وقامت وسائل الإعلام بما تستطيع أيضا طبعا مع بعض المآثر. ولكن هناك جزء ناقص من المعادلة، وهو الإرادة السياسية للدول الأعضاء. فطالما لا تقوم الدول الأعضاء بدورها في اتخاذ خطوات واضحة من أجل الضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الانتهاكات، لن يحدث ذلك.
4: طيب كما تعلمين سيدة مي، القرارات تتراكم منذ لحظة احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، لكن لا شيء يتغير. بالتالي ما آلية الإسناد الممكنة للفلسطينيين على الأرض في الضفة الغربية التي قد يمكن يعني للأمم المتحدة توفيرها عمليا؟
5: هي الأمم المتحدة بس يعني ساعات بيكون في نوع من أنواع الخلط حول قدرة الأمم المتحدة على تغيير الواقع على الأرض. فالأمم المتحدة، أتحدث عن مكتبي مثلا، نحن نقوم بتنفيذ ولاياتنا كما يجب في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي الرصد والتوثيق والإبلاغ والتحليل وإصدار البيانات وإصدار التقارير وإبلاغ الدول الأعضاء بشكل مباشر وإصدار التوصيات للدول الأعضاء بشكل مباشر. لكن أنت محقة تماما، لأن القرارات تتراكم والتقارير تتراكم، وليس هناك ما يخفى على أي أحد مما يجب عمله. لأنه كمان في أحيانا بيكون في شكوى غير واقعية في الحقيقة، أن الدول الأعضاء لا تدري ما تفعل، وهو غير حقيقي لأنه التوصيات واضحة جدا يعني والخطوات واضحة جدا، ولكن ليس هناك إرادة سياسية لتفعيل تلك القرارات. الأدوات الضغط المتاحة للفلسطينيين محدودة للغاية، وهو أمر نرصده أيضا، لأنه جزء من حقوق الإنسان وجزء من انتهاك حقوق الإنسان هو عدم وجود سبل يعني للنضال بشكل قانوني وشكل سلمي من حيث التعبير عن الرأي أو التظاهر أو تكوين منظمات المجتمع المدني. بالعكس، بنرى دايما أنه في عقوبات يتم فرضها على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية مثلا من الولايات المتحدة وغيره، وتضييق على عمل المنظمات المحلية، وتضييق على المظاهرات، تضييق على حرية الرأي والتعبير سواء من القوى القائمة بالاحتلال الإسرائيل أو من السلطة الفلسطينية أحيانا أو سلطة الأمر الواقع في غزة. فهو يعني هو في حد ذاته محدودية الاختيارات لدى الفلسطينيين هو أمر فيه انتهاك لحقوق الإنسان أيضا.
4: شكرا جزيلا لك مي الشيخ، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، كنت معنا من عمان.

0: من المرتقب أن يلتقي رئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن. تقول تقارير إن نتنياهو وفريقه الأمني أعدوا قائمة ملفات للنقاش مع ترامب تشمل اليورانيوم الإيراني والخطط المستقبلية لأي تصعيد محتمل.
1: في زيارة تحمل أبعادا تتجاوز الطابع البروتوكولي، يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول اجتماع بينهما منذ المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران. لقاء يأتي بينما تتنافس الدبلوماسية والتصعيد في رسم ملامح المرحلة المقبلة. تقول تقارير أمريكية وإسرائيلية إن زيارة نتنياهو تضع الملف الإيراني في صدارة المباحثات وسط مساعي تل أبيب للتأثير على توجهات الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع طهران. في هذا السياق كشفت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصادر أن نتنياهو سيعرض معلومات استخباراتية بشأن أنشطة نووية إيرانية في موقع جبل فأس، مع التأكيد أن إيران ستواصل تطوير برنامجها النووي وأنها لا تفاوض بنية حسنة في وقت تتمسك فيه إسرائيل بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران باعتباره شرطا أساسيا لأي تفاهم مستقبلي. لكن في المقابل يواصل الرئيس الأمريكي الرهان على المسار السياسي، ووفق تصريحات نقلها موقع أكسيوس قال ترامب إن واشنطن تجري محادثات عميقة مع إيران مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا إذ لم تفضي المفاوضات إلى نتائج. وتتزامن هذه المواقف مع تحركات دبلوماسية تقودها سلطنة عمان وعدد من الوسطاء، وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى إحراز تقدم في الاتصالات في محاولة لخفض التوتر وإعادة الأطراف إلى مسار التفاهمات. وفي واشنطن كشفت شبكة ABC نيوز أن ترامب أرجأ توسيع العمليات العسكرية مجددا بعد نقاشات داخل البيت الأبيض تناولت كلفة التصعيد وتداعياته، فيما حذر مسؤولون أمريكيون بحسب وول ستريت جورنال من محدودية مخزون صواريخ الدفاع الجوي في مقابل استمرار امتلاك إيران ترسانة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وفي خضم ذلك تتقاطع في واشنطن ضغوط إسرائيلية لتشديد المواجهة مع مساعي أمريكية لإعطاء الدبلوماسية فرصة أخيرة في وقت قد تحدد فيه نتائج لقاء ترامب ونتنياهو اتجاه الأزمة مع إيران خلال المرحلة المقبلة.
0: نشر مشاهدين لهذه الأخبار العاجلة. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول نتابع التطورات جراء اقتحام وإغلاق مجمع مليتا الصناعي من قبل محتجين. المؤسسة الوطنية للنفط تضيف خروج عدد من وحدات توليد الكهرباء عن الخدمة نتيجة النقص الحاد في إمدادات الغاز. لنا مشاهدين الآن أن نذهب لطهران مع الزميل ياسر مسعود لمتابعة آخر المواقف المرتبطة بملف إيران. ما الجديد لديك ياسر؟
2: آخرها وما جاء من قبل المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، سهام ركزت على عدة نقاط، الأبرز من بينها هو النقاط التي جرى استهدافها أمريكيا والمواقع المدنية، وعلى كما قالت مهاجراني بأن البلاد الاستهدافات التي تعرضت لها من بينها هي 12 جسرا ونفقان تعرضا للاستهداف، ومنهما بعض هذه الجسور بالطبع تعرضت إلى دمار كبير وأخريات إلى تدمير نسبي، ولكن جرى العمل على إصلاح جزء كبير منها بالإضافة إلى أنه تم إصلاح وإعادة تأهيل الأنفاق. على الجانب الآخر أيضا الأرقام التي تحدثت عنها بأن 350 موظفا حكوميا في قطاعات مختلفة مدنية في النقل في الاتصالات ومنظومات الإنترنت وفي في القطاع الصحي قتلوا في الهجمات الأمريكية. إضافة إلى ذلك أيضا أشارت إلى بعض النقاط أيضا التي جرى استهدافها، من بينها المطارات المهمة المدنية تحديدا في جنوب البلاد، من بينها المطار التابع لمحافظة بوشهر الذي جرى تدميره بشكل كامل ولم يعد قابل للاستخدام وخارج عن الخدمة بشكل كامل على حد قولها، ويحتاج إلى إعادة تأهيل بشكل كامل، بالإضافة إلى أن القطاع الجوي أيضا استهدف في مطارات مختلفة من بينها مدينة إيران شهر. هذا المطار في هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق البلاد وتحديدا في محافظة سيستان وبلوچستان، بالإضافة إلى استهداف مطار بندر عباس بشكل جزئي الواقع مركز مدينة هرمزجان، وأيضا مطار سمنان. هذا ما جرى الحديث عنه أيضا، وجرى أيضا الحديث عن استهداف عدة نقاط وممتلكات مدنية تتعلق بالقطاع البحري تحديدا والصيد في جنوب البلاد، وأيضا جرى التأكيد على استهداف أيضا طائرة مدنية كانت حاضرة في مطار بوشهر من بين الذي تم تدميره. هذا ما جرى التأكيد عليه من قبل المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية. يضاف إلى ذلك سهام، كان هناك أيضا تصريحات في مؤتمر لنائب الرئيس الإيراني محمد عارف، أشار فيها إلى أن البلاد تسعى إلى حلحلة الأزمات عبر الحوار، ولكن إذا ما فرضت الحرب على إيران فإنها ستدافع عن البلاد بشكل كامل على حد تعبيره. وهذا جدد التأكيد إلى دعم الحكومة الإيرانية إلى القوات المسلحة في مواصلة ردودها على الولايات المتحدة الأمريكية.
0: ابقى معي ياسر، أشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، يقول الآن مشاهدينا نريد معاودة شن الحرب على إيران لكن الولايات المتحدة تمنعنا. إذن وزير الأمن الإسرائيلي يقول بأن إسرائيل تريد معاودة شن الحرب على إيران لكن الولايات المتحدة تمنعها. ياسر، هل لدى الطرف الإيراني مخاوف من أن يضغط بنيامين نتنياهو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال هذه الزيارة من أجل معاودة الحرب على إيران؟
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية
1: 92.7 FM. الدول المصدرة للنفط أن تلجأ له من خلال تفريغ بعض شحناتها من النفط القادمة من الناقلات ومن ثم إعادة تحميلها من الجهة الثانية من البحر المتوسط إن هي أرادت تصديره إن كان الولد لآسيا أو للأسواق الأوروبية أيضا.
2: علي، كنا في متابعة بأن في الأيام الماضية بأن هناك مجموعة من الاستهدافات الحوثية لأرامكو للمنشآت هناك، هل هناك أي تفاصيل تتعلق بالوضع في المملكة العربية السعودية؟
1: الحقيقة كان هناك استهداف في منطقة جيزان بالدرجة الأولى، وكان هناك نوع من الاستهداف لبعض الناقلات المحملة للمواد البتروكيماوية. أيضا كان هناك تهديد لناقلة صينية كانت أوشكت أن تدخل مضيق باب المندب وصولا إلى ميناء ينبع، لكنها عادت أدراجها. ونتحدث هنا عن ناقلة نيو تشامبيون، وهي كان من المفترض أن تقل مليوني برميل حتى تحملها وتعود بها إلى الصين، لكنها عادت أدراجها إلى الصين من جديد. لكن في الساعات القليل الماضية نتيجة هذه التهدئة التي شاهدناها هنالك نوع من التحسن في عدد السفن والناقلات التي تمر في مضيق باب المندب. لكن الإشكالية والخوف، كل الخوف، بأن شركات التأمين العالمية ترفض توفير وثائق للتأمين على بعض الناقلات السعودية على اعتبار أنها أصبحت مستهدفة من قبل جماعة أنصار الله الحوثي. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن أن هناك مخاطر في ارتفاع تكلفة التأمين في مضيق هرمز انتقلت من 0.25% إلى حوالي 10%، فإن انتقال هذه العدوى إلى باب المندب قد يمثل خطرا كبيرا على صناعة النفط العالمية وحتى على أفاق النمو الاقتصادي في العالم.
2: ولماذا لا تلجأ أرامكو إلى تصدير النفط عبر قناة السويس من خلال الناقلات؟
1: قناة السويس لديها طاقة محددة لإمكانيات مرور الناقلات، بمعنى الأسطول الذي يهيمن على الأسطول المتواجد في المملكة العربية السعودية هو من طراز VLCC، يعني Very Large Crude Carrier، كل ناقلة تحمل مليوني برميل. هذه الناقلات يتعذر عليها المرور عبر قناة السويس إلا في حالة واحدة، إن هي أرادت تفريغ جزء من حمولتها في ميناء عين السخنة ومن ثم تقوم بإعادة تعبئته في ميناء سيدي كرير قرب الإسكندرية. لذلك ليس لديها ناقلات أقل حجما، وتضطر في هذه الحالة إلا أن تقوم باستئجار ناقلات بتكلفة مرتفعة حتى تتمكن من العبور من قناة السويس. وتحدثنا عن طرازي سويز ماكس وأفرا ماكس، بمعنى أن هذه الناقلات تقل حوالي مليون برميل، وبالتالي يمكن لها المرور بسلاسة في قناة السويس على العكس من الناقلات التي تسيطر على الأسطول السعودي في هذا الوقت.
2: طبعا الجزء المهم في هذا الخبر بأن أرامكو السعودية تحدثت عن إرساء آلية تسعير جديدة لشحن النفط من ميناء سيدي كرير المصري إلى آسيا. يعني ما هي آلية السعر أو التسعير الجديدة هذه؟
1: نعم، حسب التقديرات بأن هنالك 5 دولارات إضافية على كل برميل يشحن عبر هذه الآلية. هذه الـ5 دولارات هي لربما مبلغ ليس بالهين، لكنه أقل من تكلفة التأمين فيما لو فرضت على ناقلات التي تريد المرور عبر باب المندب. وبالتالي نتيجة هذه المخاوف تكلفة التأمين في منطقة شمال البحر الأحمر هي أقل بكثير من منطقة جنوب البحر الأحمر نتيجة المخاطر المتواجدة في هذه المنطقة. سمعنا شركات من قبيل أليانز الألمانية و AXA الفرنسية، هاتان الشركتان تحدثتا عن إمكانية سحب وثائق التأمين للناقلات التي ليست فقط سعودية، وإنما لديها رغبة في التعامل مع الموانئ السعودية في إطار يعني المواجهة ما بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله في اليمن.
2: طيب، في النهاية هل يمثل خط السوميد بديلا مناسب لمضيق باب المندب؟ وكنا تحدثنا يعني طيلة الحرب الأمريكية الإيرانية عن أن مضيق هرمز والمنافذ التي كان

0: كانت متاحة لم تعد متاحة أمام الناقلات، بالتالي كان توقع بارتفاع الأسعار لم يصل إلى تلك التوقعات، لكن في النهاية تضررت المصالح الاقتصادية الخليجية. الآن في باب المندب، كيف يمكن أن يتأثر الوضع؟
1: الحقيقة ليس بديلا، وإنما هو حل مؤقت، لأن الطاقة الاستيعابية اليومية نتحدث عن 2.5 مليون برميل، وهذه الكمية لا يعني تتشارك مجموعة من الدول في التصدير عبرها. حتى قبل حدوث الأزمة كان هناك نوع من النشاط يصل إلى حوالي 0.5 مليون برميل عبر أنبوب سوميت. المملكة العربية السعودية قبل الحرب كانت تصدر 7 ملايين برميل، اليوم من خلال ميناء ينبوع هي تصدر 5 ملايين برميل، وبالتالي لا يمكن لهذا الأنبوب أن يستوعب الكمية الكبيرة للصادرات السعودية. هذه ناحية. الناحية الأخرى بأن 75% من الصادرات السعودية من النفط تتجه إلى الأسواق الأسيوية. هذا يعني إذا ما أردت الذهاب نحو السوميت وبالتالي البحر المتوسط فإن عليك الالتفاف حول المحيط يعني باب المحيط الأطلسي ومن ثم الهندي وصولا إلى الوجهات النهائية، وبالتالي هذا يعني تكلفة إضافية قد يكون مفيدا للصادرات المتجهة إلى الأسواق الأوروبية على اعتبار أنها أسواق قريبة، لكن هذه الأسواق لا تشكل أكثر من 20% من مجمل الصادرات النفطية السعودية في هذه المرحلة.
0: شكرا لك علي القيسية، محرر الشؤون الاقتصادية في تلفزيون العربي. في الوقت الذي ما يزال فيه العالم يعاني من التبعات الاقتصادية بسبب الحرب المدمرة في الشرق الأوسط، حتى زادت أزمة انقطاع الكهرباء في عدة دول في ظل شحن كبير في قدرات التوليد بسبب ضعف إمدادات الوقود.
2: لم يكن ينقص العالم أزمة طاقة حادة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة حرب لم تضع بعد أوزارها بالشرق الأوسط، حتى أطلت معضلة الكهرباء الجديدة القديمة برأسها لتزيد المشهد تعقيداً. اختناق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز كلف العالم خسائر اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات، مع دخول التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران 150 يوماً. تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أنه في حال التوصل إلى تسوية تنهي الحرب خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، فإن النمو الاقتصادي العالمي سيتراجع من 3.4% المسجلة في عام 2025 إلى 2.8 خلال العام الجاري، قبل أن يستعيد جزءاً من زخمه ويرتفع إلى أكثر من 3% في عام 2027. الصدمة سرعان ما انتقلت من سوق النفط والغاز والشحن إلى محطات توليد الكهرباء التي تعاني نقصاً في إمدادات الوقود واستنزافاً لقدراتها المالية مع ارتفاع الأسعار. بالتوازي مع ضعف البنية التحتية والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، تواجه شبكات الكهرباء في عدة دول حول العالم شحاً في قدرات التوليد، ما يهدد استقرار العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والخدمية، من تونس انتقالا إلى ليبيا ثم العراق وإيران وحتى كوبا. فاتورة الخسائر تزيد الطن بلة لتضاعف الأعباء المالية. أما في أوروبا التي تلتهمها حرائق الغابات فإن الوضع مختلف قليلا، حيث تسبب شح المعروض في رفع عدة دول لأسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 85% في ألمانيا والمملكة المتحدة. أما في دول مثل إيطاليا فإن التقديرات تشير إلى أن الزيادة المحتملة في الفاتورة السنوية للكهرباء تصل إلى 140 دولاراً. وفي تقديرات مجموعة جولدمان ساكس فإن القارة العجوز ستحتاج إلى استثمارات تصل إلى 4 تريليونات دولار في شبكات وأنظمة الكهرباء خلال العقد المقبل، لمواكبة التوسع في كهرباء الاقتصاد وتنامي الطلب الناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

0: أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستنطلق الأسبوع المقبل في روما للدفع نحو التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، تأتي بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
1: بينما تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستقبال جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يبدو المشهد على الحدود الجنوبية اللبنانية وكأنه يسير في عكس اتجاه الرسائل الدبلوماسية. جولة مرتقبة في روما لا تأتي في ظروف عادية، بل تنعقد وسط حقل ألغام وانعدام للثقة بين الطرفين. مفاوضات تتركز على الانتقال من مرحلة التفاهمات العامة إلى مرحلة التنفيذ العملية فيما يعرف بالمناطق التجريبية. التصور المطروح في هذه المناطق بحسب الاتفاق يقوم على ثلاثة عناصر أساسية، هي حدود الانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش اللبناني، فضلا عن الملف الأكثر تعقيدا، مستقبل سلاح حزب الله. لكن المفارقة التي تلقي بظلالها على الجولة المقبلة أن المسار السياسي يرزح تحت خط النار ويتحرك بالتزامن مع استمرار عمليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب، وهما تعتبره لبنان عاملاً يهدد فرص نجاح الاتفاق في ظل غارات إسرائيلية لا تتوقف طاولت مناطق عديدة، في وقت تزعم فيه إسرائيل أن العمليات تأتي في إطار إجراءات لمنع تهديدات أمنية مستقبلية. في المقابل تراهن الولايات المتحدة على مقاربة تدريجية تقوم على خطوات عملية بدلاً من اتفاق شامل يصعب تحقيقه في ظل التعقيدات القائمة، معتبرة أن بناء تفاهمات على مراحل قد يكون المسار الأكثر واقعية لخفض التوتر. وبين لبنان الذي يريد أن تكون المفاوضات بوابة لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، وإسرائيل التي لم تعتد الالتزام بأي اتفاق، وواشنطن التي يمكن لها الضغط على نتنياهو، روما ستواجه تحدي تسريع قطار المفاوضات قبل أن تتحول إلى محطة إضافية يعجز فيها القطار من الوصول إلى سكة تقود نحو اتفاق.
0: من مشارف زوطرة الغربية جنوب لبنان معنا مراسلة التلفزيون العربية إدمان أساسين. أهلا بك إدمان مجددا، ما آخر التطورات خلال هذه الساعة الأخيرة لديك؟
2: نعم، استمرت الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة. قبل دقائق قليلة كان هناك قصف مدفعي على مرتفعات علي الطاهر، ولكن التطور الميداني الأبرز اليوم كان بقيام مسيرة إسرائيلية بالإغارة ثلاث مرات على مبنى في منطقة النبطية الفوقى لجهة ميفدون. صحيح أن هذا الاعتداء لم يؤدي إلى إصابات وأن النبطية الفوقى لطالما تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية، ولكن هذا يشكل تطورا بارزا ميدانيا، لأنه منذ أيام لم تنفذ المسيرات الإسرائيلية اعتداءات بهذا الشكل. وطبعا هذا الاعتداء يتزامن مع التفجيرات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي في قرى المنطقة الأمنية المحتلة. بالأمس كان هناك عدد كبير جدا من التفجيرات، واليوم عند الفجر وحتى عندما كنا داخل بلدة زوطر الغربية تمكنا من مشاهدة سحب الدخان تتصاعد من نقطتين على الأقل، وبالتحديد من القنطرة ومن عتشيت القصير، وهو ما طبعا سببه التفجيرات الإسرائيلية الممنهجة. بالأمس كان هناك عدد كبير أيضا جدا من التفجيرات. الجيش اللبناني قبل يومين كان تحدث في بيانه عن الخروقات والتدمير الممنهج الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا عن سرقة الردم والركام من المناطق المحتلة، وكان هذا تطور وإشارة أولى عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بسرقة الركام من المناطق المحتلة، وبالتالي الخروقات مستمرة. الجيش اللبناني كما رئيس الجمهورية عماد جوزيف عون يقول بأن استمرار التفجيرات والخروقات الإسرائيلية يؤثر على مهام الجيش اللبناني وعلى تنفيذ المنطقة التجريبية، وزوطرة الغربية هي واحدة من
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الآن نتابع تطورات الوضع في شمال كردفان بالإضافة لتطورات الإنسانية من مدينة الأبيض. معنا من هناك زميل عمار المغربي، تفضل عمار.
3: نعم سهام، دعينا نبدأ من شمال كردفان. خلال الزيارة التي قام بها قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان، الذي كان في زيارة يوم الأمس إلى منطقة جبرة الشيخ ومسيالة، هذه المناطق التي قامت القوات الجيش السوداني بالسيطرة على هذه المناطق، وباعتبار أن هذه المواقع هي ذات أهمية كبيرة. هذه الزيارة بطبيعة الحال لها دلالاتها العسكرية بالنسبة لقوات الجيش التي تقاتل في هذا المحور. ربما القراءة تأتي بأن قوات الجيش السوداني بدأت في بسط سيطرتها الكاملة ووضع تمركزات لها داخل هذه المناطق في بارة وأم سيالة ومقرفة وجبرة الشيخ، باعتبار أن تكتمل الحلقة الكاملة لسيطرة قوات الجيش السوداني على طريق الصادرات الذي يبدأ من مدينة أم درمان، غرب مدينة أم درمان، وصولا هنا إلى شمال كردفان مدينة الأبيض. وأهمية هذا الطريق بالنسبة لقوات الجيش السوداني على الصعيد العسكري، وكذلك أهمية هذا الطريق اقتصاديا بالنسبة لشمال كردفان وربط خطوط الإمداد الغذائي و غيرها من الاحتياجات ما بين ولاية الخرطوم وولاية شمال كردفان وبقية ولايات إقليم كردفان كذلك. إضافة إلى أن هذا الخطاب أيضا، هذه الزيارة أيضا تزامن معها خطاب لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الذي خرج في خطاب ويدعو قواته للتماسك، وكذلك يدعو قواته بضرورة الانتباه للذين يسربون الأخبار داخل قواتهم أو ما يعرف بالطابور الخامس، إضافة إلى أن قال أن المرحلة القادمة سيكون لها ما بعدها، وأنهم بأن لا يكونون أو لا يكونون في المرحلة القادمة بحسب تصريحاته. هذه التصريحات بطبيعة الحال تأتي متزامنا مع فقدان قوات الدعم السريع المحور الشمالي، وهو محور ذات أهمية كبيرة جدا بالنسبة لقوات الدعم السريع، إضافة إلى مساعيها التي كانت تحاول في الأيام السابقة هي الدخول إلى مدينة الأبيض وفرض حصار على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، إضافة لأن هذا المحور أيضا يعني دلالات عسكرية بالنسبة لقوات الدعم السريع، وهو خط دفاع متقدم بالنسبة لها في محور غرب كردفان. نعم. وصولا حتى دارفور، وفقدان هذا المحور بطبيعة الحال سيجعل هناك انفتاحا كبيرا بالنسبة لقوات الجيش السوداني نحو غرب كردفان وصولا حتى إقليم دارفور.
2: شكرا لك من الأبيض شمال كردفان عمار المغربي. ضرب زلزال بقوة 7.1 جنوب اليابان ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث تسونامي. وأفادت وكالة الإرصاد الجوية أن هذا الزلزال يعد ضمن المستوى الأعلى في السلم الوطني لقياس شدة الهزات. أصدرت الحكومة اليابانية تحذيرات طارئة من عواقب محتملة للزلزال في 7 محافظات في البلاد تقع في جزيرة كيوشو الجنوبية في ظل احتمالات بحدوث تسونامي. وثقت لقطات مصورة قلعة كوماموتو التاريخية والمباني المحيطة بها عقب الزلزال. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته غرفة إدارة الأزمات في مركز عمليات الإطفاء والإنقاذ ببوردو، دعا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة والتكاتف لمواجهة حرائق الغابات الضخمة التي تجتاح منطقة جيروند جنوب غربي فرنسا، مؤكدا أن المعركة لإخماد النيران ستكون طويلة.
4: الأسابيع المقبلة ستكون صعبة وسنواجه تحديات كبيرة. علينا الصمود والاتحاد في هذه الظروف. معركة إخماد النيران والحرائق لن تكون قصيرة وتتطلب الصبر والتضامن والوقوف إلى جانب
5: الحرية.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
9: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
0: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا أهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج خط أحمر. بس هل خطنا اليوم أحمر ولا أخضر؟
1: خطنا اليوم أحمر فاقع، ما إله دخل بأي لون تاني.
2: أحمر وضارب السوشيال ميديا كمان، لأنه من فترة وهو حديث الناس.
0: يعني كالعادة قضايانا خط أحمر، وما بنختلف إنه في مواضيع ما بنقدر نتجاوزها أو نمر عنها مرور الكرام.
2: طيب يا دانيا، قبل ما نبلش في مجال نعطي هنت لمستمعينا عن موضوع حلقتنا لليوم؟
1: ريهام خليني أحكي لك إنه مستمعينا اليوم هم مفتاح الموضوع، لأنه الأسئلة اللي رح نناقشها مش طالعة من عنا بل طالعة من عند الناس.
0: وعشان هيك مستمعينا بنرحب فيكم مرة أخرى بحلقة جديدة من برنامج خط أحمر. حلقة اليوم رح نفتح فيها ملف تطبيق يابوس، المحفظة الإلكترونية الحكومية. طبعاً هذا التطبيق اللي أثار نقاش واسع بين الموظفين والناس، واللي جايين اليوم نسمع كل أسئلة أسئلتكم طبعاً، ونحاول نوصل لكم الإجابات كلها. معكم من الإعداد والتقديم داني نجاجرة، شهد غنام، وريهام تقاطقة، ومن الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: طبعا مستمعينا بإمكانكم متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك HR Live وأيضا على صفحة البرنامج برنامج خط أحمر، وإضافة إلى موقعنا الإلكتروني HR.BS وعبر تلفزيونات التفاعلية. خلونا نبلش حلقتنا. أول ما طلع اسم يبوس في ناس حكت خطوة ممتازة، أخيرا رح نواكب التكنولوجيا، وفي ناس تانية كان ردها إحنا ناقصنا تطبيق جديد. شاهد أنت مع أي طرف حسيت إنه صوتنا أعلى فيه؟
1: أنا حسيت إنه صوت القلق أعلى، مش لأنه الناس ضد التكنولوجيا، بالعكس، بس لأنه المواطن صار عنده تجارب كتيرة مع خدمات إلكترونية ما كانت دائما سهلة. يعني لما تحكي له في تطبيق جديد رح يسهل عليك، أول سؤال رح يجي بباله طيب جربنا قبل هيك، شو المختلف هاي المرة؟
0: بس خليني أخالفك هون شوي، مش ممكن يكون جزء من المشكلة إنه الناس أصلاً بتخاف من أي تغيير جديد؟ يعني لو رجعنا لأول مرة دخلنا فيها التطبيقات البنكية أو الدفع الإلكتروني أكيد كان في تخوف بشكل كبير فيها هون.
1: صح، أكيد، وأنا ما بنكر هذا الإشي لأنه أي تغيير بده وقت، بس الفرق إنه لما تدخل على حساب شخص أو مصاري لازم أنت اللي تبني الثقة معه، مش تطلب منه هو يوثق فيك بالأول.
0: صحيح،
2: وأنا بين رأيكم الاثنين، جانب فعليا متعلق بثقافة الناس والجانب الآخر متعلق بجاهزية المشروع.
0: فهميني أكتر يا ريهام، شو قصدك هون؟
2: يعني أنا كمستخدم إذا فتحت التطبيق ولقيت كل الخدمات اللي أنا بحتاجها موجودة وعندي شرح واضح وعندي جهة أرجع لها إذا صار أي مشكلة راح أعطيه فرصة، لكن إذا حملته وبعدين اكتشفت إنه الخدمة اللي بدي إياها أنا أصلاً مش موجودة، هون المشكلة مش بثقافة المستخدم، المشكلة بالتجربة نفسها.
0: صحيح يا ريهام، وحابة أنوه كمان إنه معظم الموظفين اللي نزلوا التطبيق في الوقت الحالي وفي الأيام هاي قاعدين بناجدوا وبنزلوا بوستات هل بإمكانهم إلغاء الحسابات اللي تم تفعيلها، ومع الأسف الإجابة هي إنه لا، أي حدا عنده حساب على التطبيق ما بقدر يلغي أو يلغي حتى الحساب الموجود عنده، حتى لو تم إلغاء تثبيت التطبيق هذا ما بيعني إنه بيلغي حسابه. وطبعا هون بنوصل إحنا لنقطة مهمة من كلامك يا ريهام، يمكن الناس مش رافضة يبوس كفكرة، يمكن رافضة إنها تكون جزء من تجربة لسه مش مكتملة مع الأسف.
1: بالضبط، لأنه المواطن ما بده يكون أول واحد بجرب، بده يحس إنه داخل على خدمة جاهزة.
2: بس كمان مش لازم نحكم على المشروع من البداية، كتير مشاريع رقمية بتبدأ بشكل محدود وبعدين بتتوسع.
0: صحيح يا ريهام، هذا السؤال اللي احنا رح نتركه مفتوح، هل يبوس اليوم هو مشروع جاهز يحتاج فقط ثقة الموظفين، ولا مشروع واعد بس بيحتاج معالجة بعض الثغرات الموجودة فيه قبل ما يصير جزء من حياة الموظف اليومية مع المستقبل؟ وخلونا ننزل أكتر لأرض الواقع، لأنه بالنهاية الموظفين أو المواطنين مش رح يحكموا على يبوس من فكرة التحول الرقمي اللي صار، ولا من اسم التطبيق اللي إحنا بنعرف شو سبب تسميته، رح يحكم من سؤال بسيط، شو رح يتغير بحياتي أنا؟ يعني الموظف اليوم بده يعرف هل هذا التطبيق رح يكون خيار إضافي ولا هل رح يكون خيار إجباري؟ هل إله علاقة بالراتب؟ وريهام نرجع لعندك لهذا الموضوع، برأيك ليش أكتر نقطة عملت قلق عند الناس هي موضوع الراتب والمستحقات تحديدا اللي انعمل مشانها التطبيق؟
2: لأنه الراتب بالنسبة لأي شخص هو خط أحمر، لما يسمع الموظف عن محفظة مرتبطة بالوزارة المالية بشكل مباشر عقله بيروح لفكرة هل رح يتغير شكل استلام الراتب، هل رح يصير في طريقة جديدة مفروضة عليه، حتى لو كان المشروع هدفه التسهيل مجرد وجود غموض بهاي الطريقة بيعمل قلق عند المستخدم.
1: صح. بس أنا بدي أوقف هون، لأنه أحياناً بحس إحنا نسبق الأحداث، يعني كثير من الناس حكمت على التطبيق قبل ما تعرف أي تفاصيل عنه.
0: صح، بس بنفس الوقت مش من حق الناس تسأل؟
1: أكيد من حقها تسأل، أنا مش ضد الأسئلة، بالعكس المقصد إنه لازم نفرق بين سؤال مشروع وبين رفض الفكرة قبل ما نفهمها.
2: وهذا برجعنا لنقطة التواصل، لو من البداية كان في شرح واضح شو يبوس شو بده يعمل أو هل له علاقة بالراتب هل هو اختياري، هون كان حجم المشكلة أقل.
1: صحيح،
0: يعني المشكلة مش بس في التطبيق، المشكلة بالفراغ اللي تركته المعلومات، ما في تصاريح رسمية على الموضوع، وكل الموظفين عندهم تساؤلات بشكل كبير زي ما احنا شفنا مع التساؤلات السؤال اللي نزلنا لهم اياه عبر صفحتنا.
1: صحيح، والفراغ دائما الناس بتعبيه بتوقعات او اشاعات مع الاسف.
0: للأسف وفي نقطة تانية يا شهد أحكي لك إياها، مش كل الموظفين بنفس المستوى بالتعامل مع التكنولوجيا. يعني إحنا لما نحكي عن تطبيق ممكن شخص عمره 25 سنة يعتبره إشي عادي، لكن في شخص تاني يمكن أول مرة بيدخل على إشي اسمه محفظة إلكترونية.
1: مزبوط.
2: وهون لازم نسأل، هل التحول الرقمي معناه نحكي إنه الناس تفضلوا استخدموا التكنولوجيا بس، ولا لازم يكون في مساعدة وتدريب عام؟
1: أنا معك، لأنه أسوأ إشي ممكن يصير إنه نعمل خدمة رقمية وننسى إنه الإنسان اللي رح يستخدمها.
0: صحيح، التكنولوجيا بالنهاية سهلة، ومش الهدف، الهدف إنها تخدم الناس والموظفين طبعا وتخفف عليهم بشكل أكيد، مش تخليهم يحس إنهم مضطرين يتعاملوا مع نظام جديد لحالهم وبشكل إجباري كمان. خلونا هلأ نفتح جزء مهم من ملفنا وهو صوت الناس. احنا تابعنا التعليقات الكتير اللي وصلتنا من قبل الموظفين، واللافت انه في تكرار كبير في الأسئلة الموجودة، منها انا حملت التطبيق بس وين الفايدة اذا الخدمات اللي بحتاجها مش موجودة.
1: بالضبط، اكتر اشي نحكى كان عن المي والكهرباء. في ناس من مناطق ريفية حكت احنا اصلا بنشتري الكهرباء والمي من جهات محلية، والجهة اللي بنتعامل معها مش موجودة على التطبيق مع الأسف.
0: وهون أنا بدي أطرح لكم سؤال، إذا المواطن هدفه الأساسي يدفع فاتورة المي أو الكهرباء وبالنهاية ما قدر يعملها، هون المشكلة إنه المواطن مش المشكلة إنه المواطن فهم التطبيق عفوا، ولا المشكلة إنه المنظومة حول التطبيق لسه ناقصة. وخليني أنا وهلكم وأزيدكم من الشعر بيت، إنه النسبة اللي بتنزل للموظفين لكل شهر اللي هي 500 شيكل محدودة، إلها سقف محدد. يعني الموظف بإمكانه يدفع 250 شيكل لفاتورة الكهرباء، يعني اللي فاتورته 300 شيكل 400 500 وأكثر ما بيقدر يدفعها، وكذلك المي محدوديتها 100 شيكل والاتصالات 350 شيكل. طب الموظف هون شو بده يعمل؟
2: أنا بشوف إن المنظومة لأن لأي خدمة إلكترونية ما بتنجح إلا بوجود كل الأطراف. التطبيق هو الواجهة، لكن خلفه في شركات، بلديات ومؤسسات لازم تكون مرتبطة فيه.
1: بس خلينا نكون منصفين كمان، أي مشروع جديد طبيعي يحتاج وقت حتى يشمل كل الجهات.
0: وقبل ما نكمل معكم وناخد الجزء الأهم من حلقتنا، خلونا ننتقل إلى دقات الساعة ونرجع لكم.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية. موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية. الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: رجعنا لكم مستمعينا لنكمل معكم أهم جزء بحلقتنا لليوم، وخلونا نفتح الباب اللي اليوم الشخص كل الأشخاص وكل المواطنين والموظفين عفواً بيسألوا عنه، وهو ملف المسؤول عن هذا الملف. معنا الآن الأستاذ مراد عمر، مدير مشروع تطبيق يبوس في وزارة المالية. أستاذ مراد، أهلاً وسهلاً فيك في حلقتنا في برنامج خط أحمر.
1: هلا، يسعد مساك ومساء جميع المستمعين،
0: نتشكرك على قبول استضافتنا إليك لليوم.
1: الله يسعدك.
0: خلينا نبلش مباشرة بسبب ضيق الوقت. أستاذ مراد، منذ الإعلان عن يبوس النقاش ما كان عن التطبيق نفسه، كان عن المستحقات. ناس كتير شافت أنه يبوس غير طريقة وصول جزء من مستحقاتهم، مش مجرد وسيلة دفع. أيضا برأيك ليش وصل الناس هذا الانطباع؟
1: تمام. هلا، هو كما تم الإعلان سابق أنه يبوس يعتمد بشكل أساسي على جزء من مستحقات الموظفين،
0: نعم،
1: مش على الراتب نفسه، بحيث أنه بالأول قبل يبوس كان أنه الموظف يدفع الأشياء الأساسية والخدمات الأساسية من جزء الراتب اللي هو بيتقاضى.
0: صحيح.
1: فإحنا على أساس أنه نفس الموضوع الراتب عن المستحقات، وتظل نفس نسبة الراتب هي موجودة لدى الموظف، وأنه يستفيد من جزء من مستحقاته. فطلعت فكرة يبوس على أساس أنه مساعدة الموظف أنه يدفع أو يحصل على الخدمات الأساسية مش من الراتب أو جزء الراتب اللي بيتقاضى، بل من المستحقات اللي موجودة لدى وزارة المالية.
0: طب خليني أدخل على مثال واقعي. الموظف اليوم بنزله على حسابه كل شهر 500 شيكل على يبوس، لكن استخدامها مقسم بين الكهرباء والمي والاتصالات. إذا هو ما عنده فاتورة اتصالات أو فاتورة الكهرباء، عنده أعلى من سقف محدد، يعني أنتم محددين 500 شيكل، 250 شيكل للكهرباء، 100 شيكل للمي، 350 للاتصالات. إذا هو ليش ما بيقدر يدفع أو يستخدم كامل المبلغ لإشي معين؟ يعني ممكن ما يكون عنده اتصالات، ممكن ما بده يدفع المي منها، ممكن بس بده يدفع الكهرباء. إذا كانت فاتورة الكهرباء عنده 350 شيكل تقريبا، ما بقدر يدفعها أو يتحكم حتى في المبلغ الدفع عليه، ليش ما يكون هو صاحب القرار بكيفية صرفها؟
1: تمام. هلأ، هي المبالغ زي ما فضلت هي مقسمة على القطاعات الموجودة. إحنا اليوم تيجي تحكي، خلينا نأخذ مثال اللي هي موضوع المياه أو فاتورة المياه. إحنا بالأغلب الكل بيعرف انه معدل استهلاك العائلة الفلسطينية من المي خلال طبعا دورة الفاتورة اللي هي شهرين بالمي، اللي هي من 70 ل 150. فانه لو تيجي تحكي بيدفع كل المبلغ للمي، يعني هو احنا الهدف الاساسي كان انه يحصل على هاي الخدمات بدون انقطاع. فغير انه الفلوس هاي او اللي هو المخصص اللي بتروح عند الشركة هو مبني على نظام التقاط مع وزارة المالية، بمعنى انه ما بصير انه كل المصاري الموجودين داخل المحفظه انها تروح على جهه واحده. فعلشان هيك احنا جينا قسمنا، انه شفنا انه متطلبات العائله الفلسطينيه المكونه من 7 افراد او 8 افراد، انه كم استهلاك الشهر او معدل استهلاك الشهر للمي، كم معدل استهلاك الشهر للكهرباء، للاتصالات. فعشان هيك تم التوزيع بحيث انه يغطي هدول الثلاث خلينا نحكي قطاعات.
0: نعم.
1: فعشان هيك احنا جينا حكينا انه حد اقصى، يعني هو طبعا في عندنا كمان اللي هي خدمة الدفع، هي كمان ممكن يدفع جزئي، بمعنى انه مثلا بده يدفع جزء من فاتورة او بده يدفع جزء من المستحقات، بمعنى انه اليوم مثلا عليك انت تراكم انترنت مثلا 2000 شيكل.
0: صحيح.
1: انت معك تدفع دفع جزئي، يعني ممكن تدفع 300 شيكل او 350 كلهم بدل فواتير، يعني مش شرط انه بس فاتورة واحدة.
0: بس في بعض الموظفين حكوا انه ما في امكانية لاخفاض المبلغ، يعني زي ما حكيت مثلا فاتورة 2000 شيكل على التطبيق لما يجي يدفعها بيحكوا له انه السقف المحدد غير قابل للدفع، لانه 2000 شيكل وما بيقبل انه ينزل، ما بيقبل انه يحدد مثلا يدفع منها 350 شيكل زي ما تفضلت حضرتك.
1: لا، قطعي. هلا انت الخدمات الموجودة، خدمة المي موجود فيها الدفع الجزئي، خدمات الاتصالات موجود فيها الدفع الجزئي، بالاضافة لخدمات شركات الكهرباء فيها برضه الدفع الجزئي. يعني هو بكون موجود المبلغ، الحد الأدنى والحد الأعلى، وهو بقدر يدفع من، يعني مثلا المي على سبيل المثال بقدر يدفع من 17 شيكل لحد 100 شيكل، يعني هو الدفع الجزئي موجود.
0: الآن حضرتك ندخل على السؤال التالي. من أكثر الرسائل اللي وصلتنا كانت من موظفين بيحكوا إنه حملنا التطبيق لكن ما استفدنا منه، لأنه كتير من البلديات والمجالس المحلية لغاية اليوم ما بتقبل بالدفع عن طريق يبوس. يعني ليش أطلق التطبيق قبل ما تكون هاي الخدمات الأساسية متوفرة، تحديدا قطاع الماء؟ بيحكوا بننزل على البلديات والبلديات بتحكي إنها مش معترفة بهذا الموضوع.
1: صحيح. هلا إحنا إذا خلينا نحكي إذا بدنا نستنى أو بدنا ننتظر حتى إنه إحنا كل البلديات وكل الهيئات المحلية تكون موجودة على التطبيق راح يأخذ منا وقت كبير. فإحنا بدأنا خلينا نحكي بالبلد أو بالمصلحة المياه اللي تغطي أكبر عدد ممكن كان من المناطق الجغرافية. إحنا كمان شغلة إنه في عنا تقريبا 300-400 هيئة محلية ومجلس محلي وبلدية. فهدول إذا بدنا نستنى إحنا نضيف كل هذول الهيئات البلديات راح ياخذ معنا وقت كثير، ولكن احنا ماشيين بشكل تدريجي. يعني اليوم موجود على سبيل المثال مصلحة مياه القدس، اليوم شغالين باتفاقيات مع البلديات والمجالس المحلية، فراح يتم اضافتهم بالتدريج. يعني ما راح يكونوا بيوم واحد، ولكن انه احنا عمالنا نشتغل فيهم باضافتهم بشكل تدريجي. صحيح انه مش الكل راح يستفيد من خدمة المياه حاليا، ولكن في الفترة القريبة إن شاء الله راح إنه نوسع اللي هي سلة الخدمات الموجودة بما يتعلق بالمياه والكهرباء بشكل خاص حتى يشمل جميع البلديات والهيئات المحلية. شغالين على الموضوع، يعني إن شاء الله خلال فترة قريبة راح نضم لنا بلديات كبيرة بتغطي مناطق جغرافية كبيرة. اليوم عدد البلديات كمان مرة والهيئات المحلية هو عدد كبير، ربطهم من خلال ربط إلكتروني راح يعني مش سهل ومش صعب في نفس الوقت، ولكن انه بياخذ وقت في عمليه الربط. فعلشان هيك انه احنا طالعين بشكل تدريجي، ما بدنا نستنى الكل يكون موجود ونطلع مره واحده، لا. يعني احنا اليوم مش موجود مثلا بلديه جنين، في القريب العاجل راح تكون موجوده. بلديه الخليل مش موجود اليوم، اسبوع 10 ايام راح تكون موجوده. فاحنا طالعين بشكل تدريجي على اساس انه نحاول نوصل لاكبر منطقه جغرافيه نقدر نغطيها من داخل التطبيق.
2: معلومه مهمه جدا، شكرا لك. في نقطة سببت قلق عند الناس وهي الرسوم وشروط الاستخدام. في ناس بتحكي عن وجود عمولات على بعض العمليات، وفي ناس عندها تخوف من بنود قانونية داخل الاتفاقية، خاصة المادة السادسة واللي فهمها البعض إنها ممكن تعطي صلاحيات للاقتطاع من مستحقات الموظف مستقبلا. شو ردكم على هاي المخاوف، وكيف بتطمنوا الموظف إن حقوق المالية والقانونية محفوظة؟
1: تمام. هلا بالنسبه للرسوم، هلا حاليا ما في اي بند داخل النظام بيحكي انه في رسوم، وكمان مره بناكد هاي المبلغ موجود عنده بالمحفظه. هو عماله بيدفع في فواتير اللي عنده، ما في اي عموله بيتحملها الموظف نهائيا، ولا اي عموله بيتحملها الموظف نتيجه استخدام التطبيق. هاي يعني هاي تاكيد عبر إذاعتكم إنه ما في أي رسوم نهائيا. أما بالنسبة للنقطة اللي بتخوفين منها اللي هي نقطة رقم 6، يعني هي نقطة واضحة ما بدها تأويل ولا تفسير غير التفسير اللي هو الموجود فيها، إنه بيتم اقتطاع، بمعنى إنه بيتم اقتطاع من مستحقات الموظف ما يتم استخدامه من خلال التطبيق. بمعنى إنه موظف نزل له 500 شيكل استخدم منهم 300 شيكل فاتورة كهرباء، يحق لوزارة المالية إنها تخصم 300 شيكل اللي دفعهم فاتورة من خلال استخدامه للتطبيق من مستحقاته. هاي إشي قانوني ما بيخوف، يعني هي صيغة قانونية بتحمي الطرفين على كل، هي بتحمي الموظف وبتحمي وزارة المالية، بمعنى إنه أي استخدام لإلك من خلال التطبيق أو أي فاتورة بتدفعها من خلال التطبيق هي من مستحقاتك، وحق لوزارة المالية إنها تخصمها من مستحقاتك. يعني احنا ما بنحكي عن جميع مستحقات الموظف، احنا بنحكي عما يتم استخدامه فقط من خلال التطبيق.
2: نعم صحيح. وباخر دقيقه بدي اجمع اكثر سؤالين تكرروا معنا، وعلشان ضيق الوقت كمان مره خلينا نخلي اجابه كل سؤال قصير من بعد اذنك. هل يابوس راح تبقى اختياريه، وهل في اي توجه مستقبلي لربط الرواتب او المستحقات فيها بشكل كامل؟
1: أول شيء يابوس هو اختياري، يعني من اليوم الأول إحنا أعلننا أنه هو اختياري. اللي بيسجل فيه هو بقدر يستفيد منه، اللي ما بيسجل ما بيستفيد منه. موضوع أنه يابوس، هي فكرة يابوس كانت في البداية قبل يابوس، هي كانت فكرة محفظة إلكترونية حكومية مرتبطة بالقطاع المصرفي، ولكن بسبب الأزمة المالية الموجودة حاليا وعدم انتظام الرواتب أو عدم مقدرة على صرف الرواتب، كمان جينا بفكرة انه احنا بدنا نحاول نساعد الموظف ونعزز صموده من خلال ايجاد طريقة انه يستفيد من جزء من مستحقاته في الخدمات الاساسية اللي ما تنقطع عنه هاي الخدمات الاساسية. فعلشان هيك هو اختياري، بالاضافة انه الفكرة منه اللي هي تعزيز صمود الموظف من خلال انه يستفيد من جزء من مستحقاته في دفع الخدمات الأساسية.
0: نعم أستاذ مراد، شكرا جزيلا على وجودك معنا، وطبعا اليوم ما كان كافي للإجابة على جميع التساؤلات من قبل الموظفين، وبنتشرف في استضافتك في حلقة أخرى، وبنتشكرك مرة أخرى على الإجابات والتوضيحات اللي قدمتها لنا، يعطيك العافية.
1: العفو، شكرا.
0: مستمعينا ننتقل الآن إلى فاصل ونعود إليكم.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض، وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
7: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
8: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة

0: كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
1: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
2: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
0: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 422 45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: إجابات وزارة المالية على مجموعة من الأسئلة اللي كانت مطروحة من الموظفين، وطبعاً كمية الأسئلة اللي بدها إجابات لسه مطروحة، عشان هيك حلقتنا رح تمتد لجزء تاني في يوم الثلاثاء القادم الساعة 1 إن شاء الله. خلونا نقرأ هلأ مجموعة من الأسئلة اللي وصلتنا، وفي حال كانت في أسئلة تم الإجابة عليها خلال المكالمة رح نجاوبكم عليها أيضاً. في سؤال بيحكي: اسألوا عن المتقاعدين، لماذا يتم استثناؤهم مع انه إلهم مستحقات كباقي الموظفين؟ طبعا هذا سؤال مهم ورح يتم طرحه الحلقة القادمة.
1: كثير من الموظفين بيحكوا ان الحكومة بدها تضحك علينا وما بدها تعطينا مستحقاتنا، وان في حال وافقنا على البرنامج احنا بنكون معطيين الوزارة المالية حرية التصرف في مستحقاتنا، وممكن ما تعترف في انه في لنا مستحقات، وكمان وزارة المالية عندها صلاحيات بإضافة عمولة على اي حركة بنقوم فيها مستقبلا، زي ما شفنا الدكتور مراد رد على اجابة انه في عمولات ما في اي عمولة موجودة في التطبيق.
0: صحيح، ونوه على المعلومة وأكد عليها بشكل كامل
1: 100%.
0: وإضافة إلى أنه المستحقات محفوظة، وفي حال ما يتم صرفها بيتم تأخير الراتب الموجود أو 500 شيكل في حال لم يتم صرفها عفوا إلى الشهر القادم والشهر اللي بعديه أيضا، وبتضل موجودة في حساباتكم، وفي حال ما تم صرفها أيضا رح تضل موجودة في مستحقاتكم وموجودة أيضا على قسائم الرواتب عفوا مستمعينا.
2: في سؤال تاني بيحكي: هل ممكن تزويد تطبيق يابوس بخدمة بتغطي الأقساط الجامعية زي باقي الخدمات، خصوصا ان التعليم له أهمية زي باقي الخدمات؟ بنأمل الرد على سؤالك في الحلقة القادمة ان شاء الله.
0: طبعا مستمعينا في بيحكوا لنا شو الخدمات الجديدة اللي ممكن تنضاف للتطبيق غير دفع خدمات كهرباء وانترنت ومياه، ايضا سؤال مهم نستنى اجابته من وزارة المالية. ونرجع لكم لنقاش حلقتنا هلأ، هل الإجابات اللي سمعناها اليوم بتطمن الناس ولا لا، مع إنها لسه واقفة وكتير من الأسئلة بدها إجابات؟ وهل فعلا عالجت النقاط اللي كانت سبب للجدل حول تطبيق يابوس؟
2: وطبعا أنا أكتر نقطة وقفت عندها هي فكرة إنه الموظف حاسس إنه مش قادر يتحكم بالمبلغ بالطريقة اللي بتناسبه، لأنه بالنهاية هو بيشوف إنه هاي مستحقات إله، فمن الطبيعي يسأل ليش في حدود عن طريقة استخدامها.
1: وبنفس الوقت واضح انه اي مشروع جديد بده تنظيم وضوابط، لكن التحدي الحقيقي هو كيف تكون هاي الضوابط قريبة من احتياجات الناس، لان لما يكون اكبر سؤال عند الموظف كيف استفيد فعليا، معناها لازم نسمع لهذا السؤال.
0: ونرجع كمان لصوتكم، وقبل الحلقة رجعنا لتعليقاتكم اللي معبي الفيسبوك وأسئلتكم، وحاولنا نرصد أكتر النقاط اللي تكررت وجاوبنا عليها معظمها خلال المكالمة مع ضيفنا. الملفات كانت بتحكي إنه أغلب النقاش ما كان عن فكرة التطبيق نفسه، كان عن التجربة اليومية للمستخدم. شو رأيك يا شهد في هذا الموضوع؟
2: طبعا أول نقطة كانت الخدمات، كتير ناس من القرى والمناطق اللي بتعتمد على البلديات حكوا التطبيق مش موجود، التطبيق موجود لكن احنا مش قادرين نستفيد منه لأنه خدمات أساسية زي المي والكهرباء مش مفعلة.
0: وهي الإجابة جاوب عليها ضيفنا خلال المكالمة الهاتفية.
2: نعم،
0: صحيح.
2: صحيح
0: إنه البلديات خلال أسبوعين جميع البلديات بيتم تفعيلها بشكل يعني مباشر، يعني زي ما بيحكوها حبة حبة شوي.
2: صحيح.
0: شوي.
1: النقطة الثانية كانت السقف وطريقة توزيع المبلغ. في موظفين بيحكوا إذا احتياجي للكهرباء أكبر أو ما عندي خدمة معينة، ليش ما يكون عندي حرية أكبر باستخدام المبلغ؟
0: ضيفنا جاوب عليها يا ريهام إنه بإمكانك تتحكم في سقف المبلغ، في حد أدنى وفي حد أعلى. في بعض الموظفين بيحكوا إنه هذا الإشي مش موجود، بس حسب كلام ضيفنا إنه موجود. بنتمنى إنكم تجربوا وتحكوا لنا تجربتكم. وفي جانب ثالث يتكرر كتير وهو الثقة، الناس بدها تعرف كل التفاصيل قبل ما تستخدم أي خدمة مرتبطة بأموالها، عشان هيك إحنا بنحتاج لكمان حلقة.
3: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: والآن مستمعينا خلونا نطلع شوي من سؤال هل يبوس فكرة جيدة أم لا، ونحكي عن السؤال الأهم، كيف بتتحول الفكرة لخدمة للموظفين وللناس فعلا؟
2: لأنه أحيانا المشكلة مش بالفكرة نفسها، المشكلة بالمرحلة اللي بعد الفكرة. أي تطبيق رقمي بينجح لما المستخدم يحس إنه سهل واضح وبحل مشكلة حقيقية بحياته.
0: 100%
1: صحيح. يعني لو الموظف فتح التطبيق ولك كل الخدمات اللي بيحتاجها رح يشوفها كأداة مساعدة، لكن إذا فتحها وما قدر يدفع فاتورته الأساسية رح يحس إنه التطبيق ما إلى علاقة بواقعه.
0: وهون يمكن يا ريهام التحدي الحقيقي أمام يبوس، مش إطلاق التطبيق فقط، وإنما الوصول لمرحلة إنه يصير فيها جزء طبيعي من حياة المواطن. وخلونا نعكس الصورة شوي ونحط حالنا مكان الموظفين. لو وصلك مبلغ على محفظة إلكترونية، شو أول سؤال رح تسأله يا شهد؟
2: أنا أول سؤال رح يخطر ببالي وين بقدر أستخدمه، لأنه أي خدمة مالية قيمتها مش بوجودها فقط، قيمتها بقديش هي بتسهل علي.
1: وأنا رح أسأل هل أنا فعلا عندي حرية باستخدام المبلغ، ولا في شروط وحدود ممكن تمنعني عن الاستفادة منه؟
0: وأعتقد أنه هاي الأسئلة هي اللي بتحدد نجاح أي مشروع رقمي تحديداً. صحيح. مش الإعلان عنه بس، وإنما تجربة الناس معه كمان.
2: نعم.
0: أنا شايف كل الحلقة تساؤلات، عشان هيك ضيفنا لازم يكون موجود معنا بالخمسين دقيقة لبرنامج خط أحمر. ونرجع نشوف تعليقاتكم مستمعينا، لأنها طبعاً الصوت الأهم في برنامجنا. في أحد الموظفين بيحكي أنا مش مستفيد منه نهائي، بعد ما عملت الحساب ونزل لي رصيد 500، ما هي الإجراءات اللازمة لإلغاء الحساب وعدم الخصم من الراتب أو المستحقات؟ مع الأسف بحكي لك إنه صعب إنك تلغي حسابك بعد ما فعلته، ممكن ترجع وتستفسر من وزارة المالية أو تتصل على الرقم الخاص بتطبيق يبوس وتستفسر منهم على هذا الموضوع.
2: في سؤال تاني بيحكي هل هناك ضريبة على الخدمات أو الحركات اللي بيقدمها التطبيق؟

0: السؤال بيحكي نزلنا التطبيق ونسبة الاستفادة منه 0%. شركات مياه الكهرباء والماء غير مدعومة في منطقة قلقيلية، وخط الانترنت باسم أخي، ولا يمكن الدفع. فاتورة الجوال ليست باسمي ولا يمكن الدفع.
1: طبعا مستمعينا كله بحاجة إلى تطوير، وزي ما حكينا لكم إحنا ماشيين حبة حبة وبنستنى كل إشي يوصل للبلديات ولشركات الاتصالات أيضا. في تعليق لفت انتباهي بيحكي مستحقات نباح وقعته في الفخ، ولا حدا من اللي سجل رح ياخد مستحقاته. يعني صراحة هاي التعليقات مش عارف شو بده ينحكي لها، يعني أكيد ما في إشي اسمه باح، أكيد كل المستحقات محفوظة لدى الحكومة. إحنا شعب مشكلتنا بنخوف بعضه تحديداً على السوشيال ميديا مستمعينا، فقالوا عشان يكون كل مستقبلنا تفاؤل.

0: انه ما بنستطيع انه نشحن الكهرباء او مي في مجموعه من المناطق والبلديات، هذا مكرر جدا، والحمد لله انه تم الاجابه عليه خلال مكالمتنا. كله راح يوصلكم الى جميع الموظفين وجميع المواطنين ايضا، وكله راح ياخذ حقوقه باذن الله، واحنا متابعين معكم خطوه بخطوه.
1: في سؤال بيحكي: في حال استقال الموظف او عدم رغبته بالاستمرار بالاستفاده من المبلغ في التطبيق، كيف يمكن ايقافه؟ زي ما جاوب علينا الدكتور مراد، ما بينفع يلغي اشتراكه بالتطبيق.

0: مستمعينا، في تعليق بيحكي انه لازم نعطي الحرية في دفع الفواتير ومش لازم نتقيد فيها. طبعا بصراحة انا معكم في هاي النقطة، مش لازم يكون في تقييد ابدا في استخدام التطبيق، لانه بالنهاية هاي المستحقات من حقكم، فلازم يكون في مرونة ومطالبات على هذا الامر كمان. والان مستمعينا خلونا ننتقل الى دقات الساعة ونرجع لكم.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: مستمعينا، قبل ما نختم معكم حلقتنا المهمة لليوم، في مجموعة أسئلة خلينا نلخصهم ضلت حاضرة عند الناس حتى بعد التوضيحات اللي سمعناها لليوم، وهم بحاجة لتلخيص لأنهم تكرروا بشكل كبير، وبإذن الله حلقتنا القادمة رح تبلش فيهم.
1: طيب، زي موضوع يا دانيا، توسعة الخدمات، متى رح نشوف كل البلديات والمجالس المحلية موجودة على التطبيق؟
2: بالإضافة لموضوع المرونة، هل رح يبقى تقسيم المبلغ بنفس الطريقة ولا ممكن نشوف تغيرات بناء على تجربة المستخدمين؟
0: سؤال مهم جدا يا ريهام، رح نطرحه الحلقة القادمة، لأنه طبعا بالنهاية أي مشروع حكومي رقمي تحديدا ما لازم ينجح، وما بينجح فقط إلا لما يتم تشغيله بشكل تقني واضح وسهل على المستخدمين.
1: صحيح.
0: وبينجح كمان لما المواطن يحس إنه معمول علشانه. وخلونا نطرح سؤال يمكن يكون هو جوهر نقاشنا كله، لما نطلق خدمة جديدة مثل محفظة يابوس، مين المفروض انه يتأقلم اول، المواطن مع النظام الجديد ولا النظام اللي هو لازم يتأقلم مع احتياجات المواطنين؟
1: انا بصراحة بشوف انه المسؤولية الاكبر على الجهة اللي اطلقت الخدمة، لأنه المواطن مش مطلوب منه يغير طريقته وحياته عشان يناسب تطبيق، التطبيق هو اللي لازم يكون مصمم عشان يحل مشاكل المواطنين.
2: بس كمان ما بنقدر نتجاهل انه اي تغيير بده فترة لحتى نتعود، يعني لما دخلت البنوك الالكترونية او تطبيقات الدفع بالبداية كان في ناس كتير متخوفة من هذا الموضوع، وبعد فترة صار الموضوع طبيعي جدا.
1: الفرق انه لما المواطن يستخدم تطبيق بنك مثلا هو اختار الخدمة لانه شايف فائدتها، اما لما يكون الموضوع مرتبط بمبلغ هو اصلا بانتظاره طبيعي تكون اسئلته يعني اكتر وحساسة اكتر.
2: وهون انا معك، لانه الثقة بهيك حالة اهم من التكنولوجيا نفسها، اذا المواطن مش فاهم او حاسس انه ما عنده خيارات رح يضل يرفض حتى لو كانت الفكرة جيدة.
1: صحيح، لأنه المشكلة مش إنه الناس ضد التطور، الناس بدها تعرف هل هذا التطور فعلا سهل حياتي وفادني فيها؟
0: وأعتقد إحنا هون وصلنا لنقطة مهمة، المواطن مش ضد يابوس لكنه ضد أي تغيير بصير ما يكون واضح بالنسبة له تحديدا. أي مشروع جديد ممكن ينجح، لكن النجاح ما بيجي من القرار بس، بيجي من طريقة التنفيذ، من الاستماع للملاحظات أيضا، ومن شعور الناس إنها شريكة في هذا التغيير اللي بصير، مش مجرد مستخدم مطلوب منه أنه يتكيف مع الطبيعة اللي بتصير. على كل حال،
2: لأنه بالنهاية التطبيق مش هدف بحد ذاته، الهدف هو المواطن اللي راح يستخدمه.
0: وهذا السؤال المفتوح عندنا مستمعينا، هل يابوس راح يثبت نفسه كخدمة قريبة من الناس ولا أنه فقط مرحلة قادمة وهي اختبار حقيقي لقدرة المشروع على الاستماع والتطوير، بينما يرى فيها خطوة باتجاه التحول الرقمي وتسهيل المعاملات أيضا، وبينما زال ينتظر إجابات أوضح وضمانات أكثر، يبقى نجاح أي مشروع مرتبط بشيء أساسي. كنا معكم من الإعداد والتقديم، أنا دانيا نجازري وزميلاتي شهد غنام وريهام تقطقة، ومن الهندسة الإذاعية كل الشكر إلى ربحي أبو رموز. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الساعة الآن 2 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وانتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
4: نتحرك خارج هذه المنطقة،
5: يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

الظهيرة من التلفزيون العربي معي أنا رولا حيدر، وفيها نواكب مع شبكة مراسلين مستجدات الساعة ونبدأها بالعمل. تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية، وزير الأمن يهدد باحتلال مخيم جديد في الضفة تزامناً مع اقتحام مناطق عدة وتنفيذ عمليات هدم. لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب، كاتس يقول إن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من معاودة شن الحرب على إيران، وعراقجي يشدد على ضرورة إنهاء حالة عدم الاستقرار في مضيق هرمز. انتهاكات إسرائيلية مستمرة للتفاهمات مع لبنان، والخارجية الأمريكية تقول إن المفاوضات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل ستحاول إحداث اختراق في ملف المناطق التجريبية. الأمم المتحدة وهيئات إنسانية تحذر من تفشي الأمراض وسوء التغذية ونقص المياه بمخيمات النازحين في السودان بمستويات غير مسبوقة.

0: أرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي في مراكز الأحداث ونبدأ من القدس مع أحمد دروشة، من رام الله فادي العصا، من طهران ياسر مسعود، من واشنطن محمد بالدين، من صور جنوبي لبنان إدمون ساسين، من خان يونس أحمد البطة، ومن الأبيض في السودان عمار المغربي. أهلا بكم جميعا. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية على غرار مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس التي هجرها الاحتلال ودمر منازلها. جاء ذلك خلال مشاورات أمنية شارك فيها رئيس الأركان وقاد عسكريون وفق بيان صادر عن مكتبه. في غضون ذلك وسع جيش الاحتلال عملياته العسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اقتحامات واعتقالات إلى جانب هدم منزل غربي رام الله. وفي جنوب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجليه في منطقة خلة الحمص ببلدة يطا بعد تعرضهم لاعتداء من مستوطنين بالضرب ورش الغاز. وغرب رام الله هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة شقبة، كما أغلقت محطة إذاعية محلية في مدينة قلقيلية بعد مصادرة معدتها. ونفذت قوات الاحتلال عملية هدم في قرية دير رازح جنوبية محافظة الخليل. وأظهرت مشاهد مصورة اقتحام آليات جيش الاحتلال البلدة القديمة لمدينة نابلس، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي باقتحام قوات الاحتلال حي رأس العين في المدينة ومداهمته لمبان فيها. ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دروشة، وكذلك من رام الله فادي العصا. أهلا بكم أحمد وفادي، وأبدأ معك من رام الله فادي العصا لنقف معك على ما يبدو بأنه شكل من أشكال الحرب الممنهجة ضد أهالي الضفة الغربية وتتصاعد بشكل يومي.
1: والتصريحات الإسرائيلية تذكرنا مرة أخرى وتذكر العالم بأن هناك ما يقارب من 40,000 فلسطيني ما زالوا مهجرين للمرة الثانية على التوالي من مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة، تحديدا نور شمس وطول كرم وكذلك في جنين. وهذه المناطق إذا ما نظر العالم إلى الاتفاقيات التي يعتبرها، طبعا يعتبر الاحتلال أنه خارج عن القانون الدولي، فأنها مناطق مصنفة ألف، أي أنها تحت السيطرة الكاملة الفلسطينية، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشرد هؤلاء الآلاف من الفلسطينيين، يحتل المخيمات ويمنع أحدا من دخولها. والآن نحن نتحدث عن تصريحات جديدة تتعلق باحتلال هذه المخيمات. من هو المخيم لغاية اللحظة لم يكن واضحا، ولكن استعدادات، طبعا يمكن أن نقول أن الفلسطينيين يرون بأن هناك مداهمات تتم في مختلف المناطق. الأكثر طبعا عرضة واحتمالا هو مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، كون جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرض منذ يوم الجمعة الماضي على هذه المدينة، يغلق الحواجز العسكرية في محيطها وأيضا يداهمها بشكل يومي، وفي المرة أكثر من 3 إلى 4 مرات يقوم بمداهمة منازل وعمليات اعتقال وتنكيل. في معظمها يفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الذين يقوم باعتقالهم، فقط تظهر الصورة كأنه هناك قبضة عسكرية شديدة على هذه المحافظة. هل سيتجه إلى مخيم بلاطة، أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية من حيث عدد السكان الذين يصل عددهم ما بين 30,000 إلى 40,000 وفق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، كون هناك آلاف منهم مع التعداد السكاني الأكبر رحلوا من داخل المخيم. هل سيقوم باحتلال هذا المخيم الذي تبلغ مساحته نحو 0.25 كيلومتر مربع يقطن فيه هذه العشرات الآلاف من الفلسطينيين، أم أن الأمور ستتجه إلى مخيمات أخرى؟ ولا ننسى بأن التصريح أيضا كان فيه تهديد في وقت سابق لبلدات فلسطينية، وأيضا هناك دعوات من قبل المستوطنين للهجمات ومرة أخرى تجاه البلدات الفلسطينية التي عاودت تصعيد المشهد منذ الجمعة الماضية. بعد ذلك قام جيش الاحتلال بتجديد إجراءاته المشددة أصلا بالبوابات الحديدية، أكثر أو قرابة 1000 بوابة وحاجز عسكري، نتحدث عن اقتحامات يومية وعن إجراءات استيطانية واسعة، وأيضا كان عنوانها اليوم وأمس عمليات الهدم التي طاولت عديد المنازل والمنشآت، والتي وصلت إلى قرابة 15 منشأة خلال 48 ساعة الماضية على الأقل من مختلف مناطق الضفة الغربية جنوبا وشمالا. ويقول الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق أنه في إطار رده على عملية قتل 4 فلسطينيين واستشهادهم ومقتل مستوطنين في تل التي اقتحمها المستوطنون ويدعون مرة أخرى إلى اقتحامها يوم الجمعة المقبلة، الأمور في تصاعد واضح من خلال عمليات انتهاك الحق الفلسطيني ومن خلال جهتين رئيسيتين مسلحتين، المستوطنون وجنود الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين الذين يرزخون تحت هذا الاحتلال بأشكاله وأنواعه المختلفة، عمليات هدم وتنكيل واعتقال وقتل واحتلال، وأيضا قيام الاحتلال بتسهيل بناء مستوطنات وبؤر استيطانية زادت عن 10 بؤر استيطانية فقط خلال الساعات القليلة الماضية. رولا،
0: نعم، من رام الله فادي العاصة، شكرا لك. ولنرى في الجانب الآخر في القدس معك أحمد دراوشة، العنوان لهذه المرحلة المقاربة التي تطبقها إسرائيل على الأرض، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن احتمالية حدوث انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، والمتابع للمشهد يشعر وكأن إسرائيل تدفع دفعا للانفجار.
2: هذه اتهامات توجه للحكومة الإسرائيلية من داخل إسرائيل، من داخل الجيش الإسرائيلي، بأنها تسعى إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية من أجل تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وتدمير أكبر عدد ممكن من المخيمات الفلسطينية أو البلدات الإسرائيلية لإنشاء أكبر قدر ممكن من المستوطنات في الضفة الغربية. لكن على العموم الحكومة الحالية أكملت ثورة مطلقة منذ وصولها في العام 2022 أو بالأحرى مطلع العام 2023 حتى الآن في الضفة الغربية، أكثر من 100 بؤرة استيطانية، أكثر من 100 مستوطنة جديدة أنشأها الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الحين حتى الآن، في أكبر زيادة من نوعها منذ الاحتلال، بالإضافة إلى المصادقة على عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية في أكبر مصارقة منذ اتفاق أوسلو حتى الآن، والأهم هو تدمير ثلاثة مخيمات فلسطينية، مخيم جنين، مخيم نور شمس في طول كرم، ومخيم طول كرم كذلك. والآن يتوعد كاتس باحتلال مزيد من باحتلال مخيم إضافي في الضفة الغربية دون أن يذكر اسم هذا المخيم. بالإضافة إلى كل هذا، بالإضافة إلى السياسة الرسمية الإسرائيلية، هناك على الأرض انفلات للمستوطنين في الضفة الغربية واعتداءات متواصلة ولا تنتهي وتنكيل يومي عبر حواجز الضفة الغربية التي ينتشر فيها أو ينشر الاحتلال الإسرائيلي فيها عشرات الحواجز، ولا يمكن تقريبا الانتقال من مدينة فلسطينية إلى أخرى دون المرور بحواجز إسرائيلية وعرقلات إسرائيلية، خصوصا في المناطق الوسطى والشمالية من الضفة الغربية. وإن كان كل هذا لا يكفي، فكاتس يتوعد بالمزيد خلال الفترة المقبلة. انشغلت إسرائيل اهتمام العالم بحرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وكذلك بعد ذلك بالحرب على إيران أو بالحربين على إيران، وبالاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، الحرب الشاملة والموجعة في لبنان، والاعتداءات الإسرائيلية في سوريا كذلك. استغلت إسرائيل كل هذه الأمور من أجل تغيير الواقع تماما في الضفة الغربية. ربما يكون التغيير الأكبر بعد قطاع غزة الذي أجرته إسرائيل هو في الضفة الغربية، بالإضافة طبعا إلى الجنوب اللبناني.
0: إضافة إلى هذه التطورات أحمد، أود أن أسألك عن ما يدور الآن حول زيارة نتنياهو إلى واشنطن، خاصة في ظل قلق إسرائيلي من ما قد يحدث مع نتنياهو هناك وطريقة استقبال في ظل رفض لوجوده.
2: اللقاء يفترض أن يعقد بعد نحو 4 ساعات من الآن عند الساعة 6 بتوقيت القدس والدوحة. سيستقبل الرئيس ترامب بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، والتسريبات الأمريكية تشير على الأقل بحسب ما أوردته CNN الأمريكية إلى أن ترامب لم يكن متحمسا خلال الفترة الماضية للقاء نتنياهو. يجري وضع هذه الزيارة في إطار وصول نتنياهو لتأبين السيناتور لينزي جراهام، بالإضافة إلى امتعاض بعض الجهات في الولايات المتحدة من أن نتنياهو أحرج الإدارة الأمريكية بالحديث عن هذه الزيارة علنا. على العموم هناك انطباع حتى لدى مسؤولين إسرائيليين أن الإدارة الأمريكية تحاول الابتعاد عن بنيامين نتنياهو بصورة شخصية، تحديدا نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي كانت تخشى رئاسة الوزراء الإسرائيلية بحسب القناة 12 الإسرائيلية أن يوبخ نتنياهو أمام الكاميرات كما فعل مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في العام الماضي. وما أراح إسرائيل كثيرا أن اللقاء لن يبث على الهواء مباشرة وربما لن يتم تسجيله بحسب ما يأتي في وسائل إعلام إسرائيلية. الملفات التي ستطرح غزة مع قول مسؤولين أمريكيين للواشنطن بوست إن حماس أبدت لينا أو تقدما في مسألة نزع السلاح، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وبالتأكيد الملف الإيراني.
0: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. إلى قطاع غزة، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شخص وجرح آخرين إثر استهداف الجيش الإسرائيلي مناطق في خان يونس جنوبي القطاع. ونقلت طواقم الهلال الأحمر إصابتين إلى مستشفى الأمل وشهيد إلى مستشفى ناصر جراء استهداف خيمة بمنطقة مواصي خان يونس، في حين استقبل مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية طفلة مصابة. قالت حركة حماس إن وفدا لها توجه إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. أضافت أن الوفد سيلتقي مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا ومع الفصائل والقوى الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تطبيق كافة الالتزامات في اتفاق شرم الشيخ، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والانتقال إلى المرحلة الثانية. وللمزيد ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا بك أحمد. بالتزامن مع ما يجري على الأرض والأوضاع والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، أيضا حراك سياسي يبدو أنه عاد إلى الواجهة.
3: رولا، الحركة السياسي من جانب الفصائل الفلسطينية لم يتوقف، لكن كان دوما هذا الحراك يصطدم بالعرقلة الإسرائيلية والرفض الإسرائيلي لكل الحلول ولكل المقترحات ولكل الإيجابية التي كانت تبدأ وتقدم من الجانب الفلسطيني الذي التزم بكل استحقاقاته من اتفاق وقف إطلاق النار، بداية بتسليم الأسرى الإسرائيليين ثم تسليم رفات الأسرى الذين قتلوا خلال الحرب على قطاع غزة، ومن ثم أيضا وقف أي عمليات عسكرية كانت تجرى في عملية التصدي لتوغلات إسرائيلية. ومنذ ذلك الحين ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لم نرصد أي التزام إسرائيلي بأي من جزئيات هذا الاتفاق، لا في مرحلته الأولى ولا في الثانية التي يتم الحديث عنها سياسيا أو يتم الحديث عن مفاوضات من أجل استكمالها. لكن المرحلة الأولى لم يطبق منها الجانب الإسرائيلي شيء، وهذا السؤال الذي يسأله الفلسطينيون كل يوم، لماذا نتحدث عن المرحلة الثانية وأصلا المرحلة الأولى لم يطبق من جزئياتها ونقاطها أي شيء، في ظل خروقات إسرائيلية مستمرة لم تعد خروقات يعني تعد بأحداث قليلة. نحن نتحدث عن حرب بأشكال مختلفة تشن على الفلسطينيين يوميا، نعد أكثر من 5 من الشهداء، مجازر ما بين يوم إلى آخر تستهدف منازل فلسطينيين وخيام، أيضا تسابق محموم إسرائيلي للسيطرة على مساحات إضافية في قطاع غزة، كنا نتحدث عن أكثر من 50% بقليل فيما يعرف في الخط الأصفر كان يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصبحنا الآن نتحدث على نحو 70% من مساحة القطاع مسيطر عليها إسرائيليا، أمام أيضا الواقع الميداني المستمر في الاستهدافات الإسرائيلية التي لا تتوقف، وأيضا الإدارة الإسرائيلية للمشهد الإنساني مفاقمة هذا الواقع في ظل منع إدخال الخيام، منع المراحل الأولى من عملية الإعمار بإدخال الكرفانات والمنازل والمآوي المؤقتة، منع إدخال المساعدات بالحد الكبير وتقييد عمل المؤسسات الدولية، وأيضا تقييد عملية السفر عبر معبر رفح بأعداد قليلة للمسافرين من المرضى أو حتى من العائدين. بالتالي كل هذه الجولات التي
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ترغب في استئناف الحرب على إيران، لكن الإدارة الأمريكية تمنعها. وأكد كاتس أن طائرات أمريكية تقلع من مطارات إسرائيلية تشن هجمات داخل إيران، لكن إيران تمتنع عن قصف إسرائيل بسبب ما سماه الردع.
1: حاليا الإيرانيون يقصفون المنطقة كلها ما عدا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أنهم يعرفون أن مقاتلات أمريكية تنطلق منها لتقصفهم أو للتزود بالوقود لقصفهم. هذا هو الردع.
0: هذا ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في أول لقاء بينهما منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ومن المقرر أن تتركز المباحثات على الملف الإيراني إلى جانب تنفيذ الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان في ظل مساع لإظهار موقف موحد بشأن التطورات الإقليمية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصالات هاتفية أجراها مع نظيريه العماني والسعودي، أكد ضرورة تعزيز التعاون ودفع الجهود الدبلوماسية لإرساء الاستقرار في المنطقة وإنهاء حالة عدم الاستقرار المفروضة على مضيق هرمز نتيجة لأعمال الولايات المتحدة العدوانية. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، وكذلك من واشنطن محمد بالدين. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران لنقف معك على ما يبدو حراك دبلوماسي وقنوات اتصال متسارع في الأيام الأخيرة.
2: بالفعل رولا، هناك العديد من الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، وأخرها هو ما جاء في بيان الخارجية الإيرانية من اتصالات هاتفية، الأول ما بين وزير الخارجية عباس عراقجي ونظيره العماني وأيضا مع نظيره السعودي. واضح بأن البيان ركز على جانبين أساسيين جرى خلال هذه الاتصالين الهاتفيين. الأول هو ما يتعلق بدفع الجهود الدبلوماسية كما يقول بيان الخارجية لتخفيض حدة التوتر على صعيد المنطقة، والكلام هنا يأخذ أكثر من زاوية رولا، بالإضافة إلى التصعيد الجاري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة ربما فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي مع نظيره السعودي. ربما كان هناك كلام إيراني بشأن التصعيد الجاري ما بين الحوثيين واليمن في باب المندب، وعلى اعتبار أن هناك أيضا كانت تصريحات من قبل العراقجي بهذا السياق عن مبادرة إيرانية بإمكانها أن تقوم وتلعب دور إيجابي لحلحلة هذه الأزمة بالحوار والدبلوماسي، واعتبرت أن التصعيد العسكري هو خيار ليس هو بالخيار الأنسب لحلحلة لإنهاء هذه الأزمة ما بين السعودية والحوثيين. على الجانب الآخر أيضا جرى التركيز على نقطة مضيق هرمز، وهنا الكلام أيضا يرتبط بالجانبين العماني بالدرجة الأولى، على اعتبار أن المشاورات الأخيرة التي أفضت إلى رؤية إيجابية ونتائج إيجابية وصفتها طهران وبناء على حد تعبير الخارجية الإيرانية قد تأتي أيضا في سياق تعزيز التنسيق، وأن هناك مقترحات ربما تداولتها البعض وسائل الإعلام الإيرانية أيضا حتى فيما يتعلق بأن يكون هناك احتمالية لما عرض على طهران من فتح مسار في الجنوب من مضيق هرمز، وبالتالي هذا ما جرى التأكيد عليه بالطبع من قبل كاظم غريب آبادي بأنه رفض إيرانيا هذا العرض وهذا المقترح العماني، وأيضا هي محاولة أيضا لمواصلة المشاورات والتنسيق فيما يتعلق بالمسار الذي أكدت عليه الخارجية على صعيد فني وكذلك على صعيد سياسي. هذا من جانب، ومن جانب آخر أيضا مع الجانب السعودي خاصة وأن هناك استهدافات طاولت البحر الأحمر وتحديدا فيما يتعلق إن كان من قبل إيران، وكذلك محاولة للتأكيد على الموقف الإيراني باحتمالية أن يكون هناك اتساع في حال اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية أي خطوة تصعيدية إزاء إيران سيكون هناك اتساع لرقعة الحرب. هذا ما سمعناه بوضوح من قبل المتحدث باسم الحرس الثوري وكذلك نظيره في الجيش الإيراني. هناك تأكيد رولا بالتزامن مع المسار الدبلوماسي والحراك الدبلوماسي وحراك المبادرات التي لا تريد طهران أن تظهر إلى الإعلام وتتحدث عن تفاصيلها. واضح بأن هناك محاولة للتأكيد على أن طهران أيضا تريد التأكيد على أنها مستعدة لأي محاولة لرفع سقف التصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في اتساع بنوك أهدافها في الداخل الإيراني.
0: شكرا لك من طهران ياسر مسعود. ولنرى المشهد في الجانب الآخر، واشنطن، معك محمد بالدين. وفي ظل زيارة بنيامين نتنياهو التي يعني ينظر مراقبون ومحللون إلى أن زيارته وحتى إيران من خلال المحللين الذين نستضيفهم من هناك يتحدثون عن تأثيرات نتنياهو في تصعيد الحرب، ولكن في ظل أيضا مواقف الأمريكية الأخيرة خاصة ترامب أكثر من مرة يصرح بطريقة يعني ليست دبلوماسية بالكامل إن صح القول تجاه نتنياهو. مرة يقول هو يعرف من هو البوس أو الزعيم، ومرة يقول نتنياهو لا يملي علي ما أفعل. وبالتالي في الولايات المتحدة هل ينظر إلى تأثير واسع ما زال موجود لنتنياهو على ترامب أم ماذا؟
3: رولا، هذا وصف مهذب منك. في الواقع هي لغة غير دبلوماسية بالمرة تلك التي يتحدث بها ترامب إزاء نتنياهو، وتأكيداته خاصة في تصريحاته يوم أمس بأنه لا أحد يملي عليه، ما الذي يجب بيعه مثلا في مسألة مقاتلات F-35، ذلك البرنامج الذي كان ترامب نفسه هو من يعني عكس المسار فيه وأدى إلى أن لا تسلم إلى تركيا منذ العام 2018 عندما كان في عهدته الأولى. لكن الآن المزاج والحالة المتعلقة بتركيا والولايات المتحدة مختلفة تماما، خاصة على المستوى الشخصي، لكن أيضا فيما يتعلق بإيران. وهنالك نقاط أو ملامح بارزة رصدناها منذ يوم أمس. حتى الصحافة التي توصف بأنها صحافة تقدمية أو من تيارات تقدمية مثل CNN وغيرها كانت حريصة على التشديد بالقول بأن نتنياهو يأتي في إطار حضوره لمراسم تشييع السناتور الجمهوري من ولاية ساوث كارولينا لينزي غراهام، وهو أحد أقرب حلفائه وأصدقائه والمؤثرين أو نقاط الوصل والجسور بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمؤثرين في السياسة الأمريكية في السنة الماضية على الأقل، خاصة فيما يتعلق بإيران. ولذلك اللقاء الذي سيعقد بين ترامب ونتنياهو هو لقاء بعيد عن الكاميرات. تطرح فرضيتان، إحداهما تتعلق بالحاجة إلى سرية النقاشات المتعلقة بأي تصعيد مقبل، والثانية تتعلق أيضا بتفادي الإحراج. وترامب كان حريصا يوم أمس على القول بأنه سيقول لنتنياهو، وكررها على الأقل مرتين في فرصتين، سيقول لنتنياهو بأنه لولاه هو أي ترامب لما كانت إسرائيل إلا قد أنهيت العام الماضي، ولكانت إيران أو لما دمر البرنامج النووي الإيراني بردمه تحت الأرض من خلال الضربات الأمريكية على المواقع النووية الثلاث. لكن هنالك امتعاض واسع وشعور حتى أولئك الذين ينسجمون مع أجندة ترامب لا يخفونه الآن من بين المشرعين الأمريكيين، يقولون نحن ندعم إسرائيل وسوف ندعمها، ولكن هنالك أسئلة جادة تطرح الآن تتعلق بهذه الحرب، وعلى ترامب وعلى نتنياهو أن يفهما ذلك وأن يتعاملا مع الواقع كما هو. هذه الحرب أدت إلى مزيد من تراجع شعبية ترامب والحزب الجمهوري في وسط هذا الموسم الانتخابي الطاحن بالنسبة للحزب الجمهوري، وهو يجعل حتى مصير وجه السياسة الأمريكية على المحك. وترامب لذلك أيضا، وتقول CNN نقل عن مصادرها هذا الصباح، كان يرفض أو جهة ما في البيت الأبيض دون أن يعرف ما هي تلك الجهة كانت ترفض أن يلتقي أو تعرقل لقاء نتنياهو وترامب. نعلم أن ذلك اللقاء كان يفترض أن يعقد في الأسبوع الذي يلي عودة ترامب من قمة الناتو في السابع من يوليو الجاري. بعد عودته من قمة الناتو كان يفترض أن يعقد ذلك اللقاء أخر مرتين. لا ننسى أنه حتى في شهر إبريل كان ترامب يتحدث عن نتنياهو قد يحضر في نهاية شهر إبريل. حاول الجانب الإسرائيلي على مدى أسابيع أن يفرض حتى هذه المقابلة كما تقول مصادر CNN عبر تسويق لها إعلاميا على أنها ستحدث لكي يتعامل معها البيت الأبيض على أنها أمر واقع. هذه هي الزيارة السابعة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ عودة ترامب، وهي أكثر زيارة قام بها زعيم أجنبي إلى الولايات المتحدة في فترة قصيرة كهذه على الإطلاق. نتنياهو وفق المعارضين في داخل الإدارة الأمريكية ورط الولايات المتحدة في هذه الحرب بعرضه معلومات استخبارية قد لا تكون بتلك الدقة، وبأن النظام في إيران سينهار، وبأن مجموعات كردية ستأخذ السلاح وستنزل إلى المدن الإيرانية. لم يقع شيء من ذلك، الحرب مستمرة، إيران غير مستجيبة لما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولما يحاول أن يضغط به نتنياهو. وتقول نيويورك بوست وكذلك CNN بأن في جعبة نتنياهو معلومات استخبارية جديدة يريد مشاركتها مع ترامب، تتعلق بالعمل في جزء من البرنامج السري النووي كما تزعم هذه المصادر في جبل فأس في إيران، والخطط الممكنة لتوجيه ضربات إلى ذلك الموقع. على كل حال هنالك حالة من عدم الوضوح وعلاقة محيرة، على أدق وصف هي محيرة، بين ترامب ونتنياهو في الفترة الأخيرة، وقد كان ترامب لا ينكر بأنه استخدم بعض العبارات النابية إزاءه.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين.

0: أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستنطلق الأسبوع المقبل في روما للدفع نحو التنفيذ الكامل للاتفاق الإيطالي. يأتي هذا بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
1: بينما تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستقبال جولة جديدة

0: مناطق التجريبية. التصور المطروح في هذه المناطق بحسب الاتفاق يقوم على 3 عناصر أساسية، هي حدود الانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش اللبناني، فضلا عن الملف الأكثر تعقيدا، مستقبل سلاح حزب الله. لكن المفارقة التي تلقي بظلالها على الجولة المقبلة أن المسار السياسي يرزح تحت خط النار ويتحرك بالتزامن مع استمرار عمليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب، وهما تعتبره لبنان عاملاً يهدد فرص نجاح الاتفاق في ظل غارات إسرائيلية لا تتوقف طاولت مناطق عديدة، في وقت تزعم فيه إسرائيل أن العمليات تأتي في إطار إجراءات لمنع تهديدات أمنية مستقبلية. في المقابل تراهن الولايات المتحدة على مقاربة تدريجية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية.

تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM.
3: وصولا الى مرتفع علي الطاهر وقرب كفر تبنيت تقع شمال نهر الليطاني وكلها محتله.
4: شكرا لك منصور. جنوب لبنان مراسل تلفزيون عربي ادمون ساسين. حذرت الامم المتحده وهيئات انسانيه محليه من ان الازمه في السودان تفاقمت بمستويات غير مسبوقه تحت وطاه تفشي الامراض وسوء التغذيه ونقص المياه النظيفه داخل مخيمات النازحين. إلى ذلك شدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا على أن نقص التمويل يحد من نطاق الاستجابة، داعيا الجهات المانحة إلى تقديم تمويل إضافي.
5: واقع قاس يعاني منه ملايين النازحين واللاجئين في السودان ودارفور، ومعه تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل. فبينما تستمر المعارك في إعادة رسم خريطة الصراع غرب السودان، تتفاقم أزمة إنسانية صامتة، إذ يحصد المرض أرواح المئات في واحدة من أكثر المناطق تضررا بالنزاعات في العالم. ومع دخول موسم الأمطار تتصاعد التحذيرات من كارثة صحية وشيكة، حيث تتحول برك المياه الراكدة إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض وسط انهيار شبه كامل للخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. وتؤكد منظمات صحية دولية وناشطون محليون أن تفشي الأمراض بات يشكل تهديدا موازيا للحرب، خاصة في المخيمات المكتظة بالنازحين. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلن عن 170 وفاة وتسجيل أكثر من 2000 حالة مشتبه فيها بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان تتمركز أغلبها في كردفان. بدورها قالت منسقية مخيمات النازحين واللاجئين في السودان إن الأزمة الإنسانية في البلاد تفاقمت إلى مستويات حادة وغير مسبوقة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية إن ملايين النازحين واللاجئين يعيشون أوضاعا قاسية في دارفور وكردفان ومناطق أخرى، حيث تحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء والرعاية الصحية إلى بؤر لتفشي الأوبئة.
4: للمزيد ينضم إلينا من أحد مخيمات النازحين في مدينة الأبيض شمال كردفان مراسل تلفزيون العربي عمار المغربي. أهلا بك عمار. نريد يعني إضافة إلى التقرير الذي تابعناه أن نعرف الوضع بشكل مقرب تفصيلي أكثر حول الناس الذين يعيشون في هذه المخيمات في ظل التحذيرات الأممية.
6: رولا، أوضاع النازحين بطبيعة الحال في جميع المعسكرات هنا في مدينة الأبيض وفي جميع المعسكرات في النيل الأزرق هي أوضاع صعبة للغاية، يعيشون أوضاع غاية في الصعوبة، يفتقرون لكثير جدا من المعينات الأساسية، يفتقرون إلى الغذاء الكافي ومياه الشرب الصالحة وكذلك العلاج الكافي، إضافة إلى أن هناك أيضا مسنين وكبار السن يحتاجون إلى بعض المعينات الخاصة، أيضا الأطفال يعانون كثيرا من الأمراض وسوء التغذية، ونسبة كبيرة جدا أيضا من الأطفال هم داخل هذه المعسكرات خارج الفصول الدراسية، وكثير من المشاكل التي تواجه النازحون في معسكرات النازحين. نحن هنا الآن داخل أحد أكبر معسكرات النازحين بمدينة الأبيض، وهو المعسكر الموحد الذي يضم أكثر من 7000 أسرة، 7000 أسرة داخل هذا المعسكر. إجمال النازحين في مدينة الأبيض تجاوز 1,800,000 نازح في مقسمة على 8 مراكز إيواء مختلفة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمالي كردفان. أترك الكاميرا لنتجول داخل هذا المعسكر كما يظهر عدد الخيام الموجودة داخل هذا المعسكر، وهي مصنوعة من المشمعات، هي الخيام التي تم توزيعها بواسطة المنظمات الدولية كما يظهر في الصورة. يعني هذه الخيام المصنوعة من المشمعات يوجد بداخلها أعداد كبيرة جدا من الأسر التي نزحت من مواقع مختلفة. معظم النازحين الموجودين داخل هذا المعسكر هم من مواقع شمال كردفان، هذه المواقع التي يعني دخلها الجيش خلال الأيام الماضية من مناطق بارة ومسيالة ومقرفة وجبرة الشيخ، ومعظم هذه المناطق بها نازحون موجودون داخل هذه المعسكرات، إضافة أيضا إلى نازحين خادمين من غرب كردفان، المناطق التي تسيطر عليها حتى هذه اللحظة قوات الدعم السريع في هذه المناطق. يعني ما زال كذلك أيضا النازحين يتوافدون إلى هذه المعسكرات وسط أوضاع صعبة للغاية. رولا، دعينا نقف بالقرب من حجم المعاناة مع النازحين بأنفسهم. مرحب بك، نريد نتعرف على أوضاعكم الآن داخل هذا المعسكر.
1: هو عبد القادر سليمان إبراهيم، نتعانى والله من المستشفيات حاليا، عيانين في الأمراض كثيرة هنا منتشرة، والحمامات وسخانة من عمر الحمامات، ناس الصحة ما قاعدين ينظفوا والله، عازينا شديد، عملت لنا إسحالات وأمراض لأولادنا في جنب الخيم بتاعتنا.
6: طيب برضو ناخد يعني أنت من وين جاية، من وين؟
7: الأخت حادي إبراهيم محمد جاية من بطيطيخ. بطيطيخ طبعا.
6: وين دي بطيطيخ؟ وين؟
7: اتجاه الحمادي، شرق الحمادي بتقع. جينا نازحين
6: جنوب كردفان.
7: هاي جنوب كردفان جينا نازحين هنا أسي حكاية إننا شهر ده احنا راقبين في الحنكر جوا، ما عدونا
6: خيمة. لسه أنت ما عندي خيمة؟
7: ما عندنا خيمة، راقبين في العرض
6: يعني. وصلت لك شهر يعني؟
7: شهر أنا أسي راقدة في الحنكر هنا، جينا أسر كثيرة أسي بغادي راقبين معاهم ومتعانين من الرباط.
6: سبب نزوحك وطلوعك من بيتك ووصلتي هنا شنو؟
7: سبب النزوح والطلوع من البيت يا هنا صدعم السريد، قاموا خشوا جو في البلد هناك وقاموا بضربوا ده وبشيلوا حقك قدامك، كان قلت تتكلم بضربوك وكان سكت. المهم مرقنا كلنا، الأسرة كلها طلعت بكمية وجينا ماشيين بالأرض واللي نمشوا بالليل حجع من الليل.
6: وصلتوا في كم يوم هنا؟
7: وصلنا نحن من بلدنا لحد هنا، وصلنا التميت. التميت ده طبعا المركز بتاع الجيش ده الهن للعمان حق الجيش. وصلنا بعد 4 أيام ماشيين بالعرض، وشوفوا وناس كبار، والناس الكبار دي اللي شايلينهم في الكوار، وشوفوا ده من عمر 7 سنوات 10 سنوات ماشي اللي بنحصل عبيد. وصلنا هناك المركز بتاع الجيش في التميت.
6: نعم. بعد ذلك رولا، كما استمحتي إلى هذه الإفادات أيضا وشهود العيان وحجم المعاناة الكبيرة التي يعيشها النازحون بدأت من خروجهم من بيوتهم وصولا إلى هذه المعسكرات والمعاناة المستمرة حتى هذه اللحظة.
4: شكرا لك من أحد المخيمات في شمال كردفان، مراسل التلفزيون العربي عمار المغربي. أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تأمين الإنتاج في مجمع مليتا واستئناف ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء بعد توقفها جزئيا. وكانت احتجاجات شعبية حصلت أمام مقر المجمع أدت إلى تأثر عمليات الإنتاج في حقلين بحسب ما أفادت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا. وتجمع عدد من المتظاهرين أمام شركة مليتا النفطية وأغلقوا مداخلها بالسواتر الترابية بالتوازي مع احتجاج آخر نظمه مواطنون أمام مقر المجلس البلدي لمدينة تجرة. للمزيد ينضم إلينا من طرابلس مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. هل يمكن القول بأنه تم استيعاب المرحلة والغضب الشعبي هناك؟
8: نعم رولا، ربما من الصعب أن نصل إلى هذا القول نظرا لأن حالة الغضب الشعبي أساسا هي من انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي هي ما دفعت المتظاهرين منذ أيام للتظاهر، ومن ثم الدعوة إلى العصيان المدني والدخول في تحركات ليلية أغلقت عدد من المؤسسات في نطاق العاصمة طرابلس في نطاق بلدية سوق الجمعة وتجورة. التحركات اليوم وهو دخول مجمع مليتا النفطي هي ربما فاقمت من الوضع وقد تفاقم من الغضب الشعبي. اليوم بعد إغلاق المجمع لبعض الوقت أدى إلى خروج بعض محطات توليد الكهرباء عن الخدمة نتيجة نقص إمدادات الغاز. الآن ما يحدث هو تم تأمين المجمع وبدأ ضخ الغاز الطبيعي وعادت محطات وبدأ أيضا ضخ الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء. الشركة العامة للكهرباء قالت بأنها بدأت تعود تدريجيا إلى مستويات ما قبل الحدث وأنها كانت تتعامل مع الوضع وأنها كانت تذهب إلى التحسن تدريجي وأن ما حدث اليوم أدى إلى سوء الأوضاع ولكنها بشكل عام قالت بأن الوضع يسير بشكل طبيعي وأنها تذهب إلى أن عوامل الأزمة الحالية تذهب إلى الانفراج. ولكن بشكل عام لازال ليس هناك أي بوادر واضحة رولا إلى تحسن الوضع لأن الشبكة العامة للكهرباء تعاني في ليبيا. هناك انقطاعات متكررة وانقطاعات لساعات طويلة. يعني بعض
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
9: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
10: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
4: قال حاكم مدينة موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت عشرات من الطائرات المسيرة في أماكن متفرقة بالمنطقة، وأظهرت لقطات مصورة تصاعد أعمدة الدخان جراء اندلاع حريق في مستودع بمنطقة بودولسك جنوبية موسكو عقب هجوم أوكراني. هذا ويلتقي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في واشنطن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، كما سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق ما أفاد به مسؤول في البيت الأبيض. وبحسب مساعدين لأعضاء في مجلس الشيوخ، من المتوقع أن يبدأ المجلس بالتزامن مع زيارة زيلينسكي التصويت على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا. وينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد السيتية، وكذلك من موسكو سعد خلف. أهلا بكما. أبدأ معك من كييف إياد السيتية لنقف معك على الوضع الميداني، الهجوم المكثف الروسي، وأيضا ما المتوقع من زيارة زيلينسكي إلى واشنطن؟
11: نعم رولا، طبعا مناطق عدة في أوكرانيا أو مقاطعات كانت قد شهدت خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر هجمات روسية بالمسيرات. نبدأها من مقاطعة زاباريجيا، هناك الإدارة العسكرية تحدثت عن إصابة 14 شخصا من المدنيين جراء هجمات روسية بالمسيرات، إضافة إلى قصف مدفعي وقصف برجمات الصواريخ، إضافة إلى طبعا قنابل جوية موجهة كانت قد استهدفت المدينة وضواحيها. الحديث يدور عن أكثر من 1100 ضربة روسية خلال الساعات 24 الماضية، مستهدفة بذلك 49 بلدة وقرية في ضواحي مدينة زاباريجيا. طبعا الإدارة العسكرية تحدثت عن أضرار كانت قد لحقت بمنشآت بنية تحتية مدنية، من بينها منازل ريفية خاصة وأيضا مركبات وإحدى منشآت البنية التحتية المدنية الحيوية. طبعا الأمر يتكرر ذاته أيضا على مقاطعة خاركيف، هذه المقاطعة التي تشهد بشكل يومي ضربا وقصفا من جانب القوات الروسية. استهدفت هذه المرة المدينة، 4 أحياء في داخل المدينة كانت عرضة لاستهدافات روسية بالمسيرة خلال ساعات الليل، إضافة إلى قصف مدفعي مركز وبراجمات الصواريخ وبمختلف أنواع المسيرات على المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية من مدينة خاركيف. نتحدث تحديدا عن مناطق كوبيانسك، باهادوخف، إزيوم، واتشهويف ونزبا. هذه المناطق يعني تكون عرضة بحكم قربها من خطوط التماس أو خطوط الجبهة في مقاطعة خاركيف. تحدث الإدارة عن أن هذه الهجمات الروسية في مجملها كانت قد أوقعت قتيلا وأصابت 14 شخصا آخرين في هذه الهجمات، إضافة طبعا إلى إلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية والمنازل الخاصة. وتحديدا أيضا يعني القوات الروسية تتركز في هذه الهجمات بطبيعة الحال على البنى التحتية، خاصة فيما يتعلق بسكك الحديد أو شبكات الكهرباء وأيضا محطة الوقود وعدد كبير من المركبات. على عجالة فيما يتعلق بزيارة زيلينسكي، المطالب الأوكرانية تبدو واضحة، كان قد أعلن عنها زيلينسكي في وقت سابق خلال محادثاته اليوم المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسوف يطلب من الولايات المتحدة تزويد أو تسريع بتزويد بلاده بمنظومات دفاع جوي من نوع باتريوت، خاصة الصواريخ المستخدمة من أجل صد أو مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية أو الفرط الصوتية. إضافة إلى ذلك هناك ما كان قد يتعلق بموضوع المفاوضات، مفاوضات والمسار التفاوضي من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا ما بين روسيا وأوكرانيا.
4: نعم، شكرا لك من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ساتية إلى موسكو. مسار مفاوضات وسلام طال انتظاره سعد خلف، في ظل تكرار تعرض العاصمة الآن للاستهدافات الأوكرانية، ما آخر المستجدات؟ أين وصلت المفاوضات؟ كيف هو الموقف الروسي في هذه المرحلة؟
12: رفض تام رولا لمسألة المفاوضات. ما يفهمه الجانب الروسي أن الرئيس الأوكراني بالاتفاق مع الرئيس الأمريكي وبدعم ووازع أوروبي سيطلب ما يوصف الآن بتبني هدنة جوية. هذه الهدنة الجوية في هذه الأيام مرفوضة تماما من جانب روسيا ومن جانب موسكو ومن جانب حتى الشارع الروسي الذي يرفضها بشكل حاد، لأنها ستسلب الجانب الروسي التميز أو التفوق الجوي الذي لديه الآن بعد بدء الهجمات التي تضرب العمق الروسي. وهنا أنتقل إلى الجزء المهم في سؤالك بالطبع، وأن موسكو تتعرض ومقاطعة موسكو بخلاف مدينة موسكو نفسها لهجمات جوية متكررة، آخرها كان الليلة الماضية وحتى صباح اليوم في ضواحي العاصمة عدد كبير من المسيرات أسقطت، بما في ذلك في منطقة بادولسك، وهناك أيضا مستودع لشركة لوجستية لكنها لم تكن شركة وايلد بيرس كما قال الجانب الأوكراني بل شركة أخرى. لكن العاصمة نفسها أيضا تعرضت لاستهداف بالمسيرات، أسقطت حسب عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين 4 مسيرات على أطراف العاصمة، وأدى ذلك إلى إغلاق مطارين رئيسيين هما مطار جوكوفسكي ومطار دومديودوفا. في ظل هذه الاستهدافات ترفض روسيا تماما تبني الهدنة الجوية، خاصة وأنها باتت تشن ما يمكن وصفه بحرب السفن ضد الجانب الأوكراني، ويعني تركت أوكرانيا دون إمكانية تصدير منتجاتها من الحبوب بما يعادل 1/3 تقريبا. صباح اليوم أعلن الجانب الروسي عن ضرب سفينتين للصب الجاف في ميناء نيكولايف بالروسية أو ميكولايف كما يقول الأوكران، وبالأمس سفينتان أخريان تعرضتا لضربة روسية في ميناء أوديسا، ما يعني أننا انتقلنا حتى من حرب الموانئ إلى ما يمكن وصفه بحرب السفن واصطياد السفن. والملفت في هذا الاستهداف أن الجانب الروسي أعلن أنه استهدف هاتين السفينتين بمسيرات جيران 4 المتطورة. الجانب الروسي يلجأ الآن لاستخدام هذه المسيرات المتطورة التي تعمل بمحركات نفاثة، ولذلك يصعب استهدافها واعتراضها، ولذلك تدخل العملية الجوية الآن في تصعيد خطير. سيرفض الجانب الروسي على الأغلب ما سيطرحه الرئيس الأمريكي مع الرئيس الأوكراني بتبني الهدنة الجوية، بل يذهب الجانب الروسي أبعد من ذلك ليتهم أوكرانيا بأن نظامها نظام إرهابي، حسب ما قال المتحدث باسم الكرملين اليوم تعليقا على ما أعلنته العراق بأن مجموعات تابعة لأوكرانيا تم توقيفها داخل العراق كانت تستخدم أو تقوم بعمليات تخريبية وتستهدف بعض المناطق بصفتها مجموعات تابعة لإيران، وهذا يدفع للقول بأن هناك محاولات أوكرانية لتوسيع الصراع وربط الصراعين الروسي الأوكراني مع الصراع الإيراني وتوسيع الحرب.
4: شكرا لك من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. ضرب زلزال بقوة 7.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: لذلك وسع جيش الاحتلال عملياته العسكرية في أنحاء من الضفة الغربية، تخللت اقتحامات واعتقالات إلى جانب هدم منزل غربي رام الله. وفي جنوب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجليه في منطقة خلة الحمص ببلدة يطا، بعد تعرضهم لاعتداء من مستوطنين بالضرب ورش الغاز. وغرب رام الله هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة شقبة، كما أغلقت محطة إذاعية محلية في قلقيلية بعد مصادرة معداتها. ونفذت قوات الاحتلال عملية هدم في قرية دير رازح جنوبية محافظة الخليل. وأظهرت مشاهد مصورة اقتحام آليات جيش الاحتلال البلدة القديمة لمدينة نابلس، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي باقتحام قوات الاحتلال حي رأس العين في المدينة ومداهمته لمبان فيها. معنا الآن مراسل التلفزيون العربي في القدس أحمد دراوشي وفي رام الله فادي العصا. أحمد، لو بدأت معك، هل عرف أي مخيم يقصد كاس عندما يهدد باحتلاله من جديد؟ وهل هذا يعطي فكرة عن حجم العملية الإسرائيلية المتوقعة؟
9: حتى الآن لم يحدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أي مخيم سيعمل الاحتلال الإسرائيلي فيه خلال الفترة المقبلة، وسيكرر فيه ما فعله في مخيمات نور شمس وجنين وطول كرم من هدم لأجزاء واسعة في هذه المخيمات، والأهم طبعا تهجير سكانها منذ عام ونصف وعدم السماح بعودتهم. حتى الآن لا ذكر لأي من المخيمات التي سيعمل فيها الاحتلال الإسرائيلي، من غير الواضح إن كان في نفس تلك المنطقة بمعنى شمالي الضفة الغربية أو في مناطق أخرى في المخيم. حتى الآن لا تفاصيل لهذه الأمور، من غير الواضح إن كان القرار لم يتخذ بعد أو أنه اتخذ ولا يريد كاتس أن يكشف عن معلومات قبل تنفيذها على الأرض. وربما على الأرجح نظرا لأن كاتس شخص ثرثار وعادة يكشف ويتطوع لكشف التفاصيل، يبدو أن إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد بأي من المخيمات ستبدأ بتهجيرها خلال الفترة المقبلة في الضفة الغربية. وربما يكون سبب عدم الكشف هو الرغبة في عدم إحراج بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة، إذا ما اهتمت وسائل الإعلام الدولية التي يقرأها ترامب أو يشاهدها ترامب بهذه التصريحات. عادة عندما يزور نتنياهو الولايات المتحدة يخفف المسؤولون الإسرائيليون من حدة تصريحاتهم، لكن كاتس اليوم تحدث عن مختلف الجبهات واستفاض في الحديث عنها، ليس فقط عن الضفة إنما كذلك عن لبنان، عن سوريا، عن تركيا، عن محور جديد سماه محور الإخوان المسلمين، عن مصر، عن الأردن، لم يترك مجالا إلا وتحدث عنه في كلمته. فيما يتعلق بالضفة الغربية لا تفاصيل بعد، لكن بطبيعة الحال قد تأتي المعلومات من مصادر عسكرية إسرائيلية.
8: شكرا لك يا أحمد. فادي، عندما يقول كاتس إن مصير هذا المخيم الذي لم يحدده سيشبه مصائر مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، فإن الفلسطينيين يعرفون تماما المآل الذي انتهت إليه هذه المخيمات.
10: ويتوقعون الاقتحام، والاقتحام متواصل، يمكن أن يأخذ الشكل المختلف وهو عملية التهجير. الفلسطينيون اعتادوا على عمليات المداهمة بشكل يومي، واضح جدا أن الجيش يكثف من عملياته بالاقتحام بشكل يومي وفي المرة وفي اليوم أكثر من مرة، خاصة في نابلس منذ يوم الجمعة الماضية حتى هذه اللحظة. هذا وصفه مجلس الوزراء الفلسطيني قبل قليل على لسان محمد مصطفى رئيس الوزراء، والذي قال إن حكومة بنيامين نتنياهو توفر غطاء للمستوطنين قد يدفع المنطقة للانفجار. يتحدث المجلس عن أن هناك حصل ما يقارب من 220 اعتداء، منها 150 اقتحاما خلال أقل من أسبوع واحد في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، عدد كبير توثقه الجهات الرسمية الفلسطينية في عمليات الانتهاك المتواصلة بحق الفلسطينيين من اعتداءات للمستوطنين ومن مداهمات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيد تصريح كاتس بالنسبة للفلسطينيين، لأنه ذكر العالم بأن هناك نحو 40,000 فلسطيني ما زالوا مهجرين للمرة الثانية على التوالي بعد هجرة أجدادهم عام إبان النكبة الفلسطينية عام 48 إلى هذه المخيمات، وعاد الاحتلال ليقوم بتهجير أحفادهم في المخيمات بدل أن يعيدهم إلى أرضهم التي أخرجوا منها عنوة، يقوم بإخراجهم من هذه المخيمات مرة أخرى. وهذا يمكن أن يعيد تسليط الضوء مرة أخرى حتى من وسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك حتى الدولية وكذلك العربية، أن هناك هذه عشرات الآلاف من الفلسطينيين ما زالوا مهجرين من المخيمات الفلسطينية الثلاث شمال الضفة الغربية المحتلة ويعيشون لجوء آخر. هل سيقوم الجيش بتوسيع الدائرة أكثر من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها؟ كل شيء وارد، ويمكن أن يكون بالفعل هذا أمر على أرض الواقع قد يطبق وينفذ، لأنه عمليا نفذه جيش الاحتلال في هذه المخيمات، أو أن تكون فقط عبارة عن تصريحات إعلامية يقولها المسؤولون الإسرائيليون في نهاية المطاف لإرباك الحالة، خاصة أن الضفة الغربية ترزخ تحت وطأة تشديدات عسكرية أكثر فأكثر، وانتشار من جنود الاحتلال لا تكاد تخلو بلدة إلا يتم اقتحامها، وكذلك اعتداءات من قبل المستوطنين وتسهيل إقامة بؤر استيطانية وتوسع للمستوطنات وطرق التفافية يقوم الجيش بتوسيعها خدمة للمشروع الاستيطاني الذي يصفه المسؤولون الإسرائيليون بأنه عبارة عن ضم كامل للضفة الغربية المحتلة وتحويل الحال من كانتونات كانت معزولة للمستوطنات محاطة بالسياج إلى محاطة بالسياج من بوابات حديدية كذلك هذه البلدات الفلسطينية، وانعكس الحال بشكل كامل خاصة في ظل حكومة بنيامين نتنياهو وخلال فترة الحرب، مع الضغط أيضا على الفلسطينيين سلب مزيد من أراضيهم وتقطيع أوصال المناطق المختلفة بالحواجز العسكرية والاقتحامات المتواصلة وعمليات القتل والتنكيل التي لا تتوقف من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة، آخرها قبل قليل كما وردنا باعتقال شاب من مركبته في بلدة عناتة في المنطقة الشمالية من مدينة القدس المحتلة، وقام الجنود بطبعا وضعه على الأرض والتنكيل به قبل اعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة. وائل،
8: شكرا جزيلا. فادي العصا في رام الله. في قطاع غزة، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شخص وجرح آخرين إثر استهداف الجيش الإسرائيلي مناطق في خان يونس جنوبي القطاع، ونقلت طواقم الهلال الأحمر إصابتين إلى مستشفى الأمل وشهيدا إلى مستشفى ناصر جراء استهداف خيمة بمواصي خان يونس، في حين استقبل مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية طفلة مصابة. قالت حركة حماس إن وفدا لها توجه إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وأضافت أن الوفد سيلتقي مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا ومع الفصائل والقوى الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ الالتزامات في اتفاق شرم الشيخ، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية.

0: من المرتقب أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتقول تقارير إن نتنياهو وفريقه الأمني أعدوا قائمة ملفات للنقاش تشمل اليورانيوم الإيراني والخطط المستقبلية لأي تصعيد محتمل.
1: في زيارة تحمل أبعادا تتجاوز الطابع البروتوكولي، يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول اجتماع بينهما منذ المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران. لقاء يأتي بينما تتنافس الدبلوماسية والتصعيد في رسم ملامح المرحلة المقبلة. تقول تقارير أمريكية وإسرائيلية إن زيارة نتنياهو تضع الملف الإيراني في صدارة المباحثات وسط مساعي تل أبيب للتأثير على توجهات الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع طهران. في هذا السياق كشفت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصادر أن نتنياهو سيعرض معلومات استخباراتية بشأن أنشطة نووية إيرانية في موقع جبل فأس، مع التأكيد أن إيران ستواصل تطوير برنامجها النووي وأنها لا تفاوض بنية حسنة، في وقت تتمسك فيه إسرائيل بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران باعتباره شرطا أساسيا لأي تفاهم مستقبلي. لكن في المقابل يواصل الرئيس الأمريكي الرهان على المسار السياسي، ووفق تصريحات نقلها موقع أكسيوس قال ترامب إن واشنطن تجري محادثات عميقة مع إيران مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا إذ لم تفضي المفاوضات إلى نتائج. وتتزامن هذه المواقف مع تحركات دبلوماسية تقودها سلطنة عمان وعدد من الوسطاء، وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى إحراز تقدم في الاتصالات في محاولة لخفض التوتر وإعادة الأطراف إلى مسار التفاهمات. وفي واشنطن كشفت شبكة ABC نيوز أن ترامب أرجأ توسيع العمليات العسكرية مجددا بعد نقاشات داخل البيت الأبيض تناولت كلفة التصعيد وتداعياته، فيما حذر مسؤولون أمريكيون بحسب وول ستريت جورنال من محدودية مخزون صواريخ الدفاع الجوي في مقابل استمرار امتلاك إيران ترسانة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وفي خضم ذلك تتقاطع في واشنطن ضغوط إسرائيلية لتشديد المواجهة مع مساع أمريكية لإعطاء الدبلوماسية فرصة أخيرة في وقت قد تحدد فيه نتائج لقاء ترامب ونتنياهو اتجاه الأزمة مع إيران خلال المرحلة المقبلة.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن تل أبيب ترغب في استئناف الحرب على طهران لكن الإدارة الأمريكية تمنعها. وأكد كاتس أن طائرات أمريكية تقلع من مطارات إسرائيلية لشن هجمات داخل إيران، لكن إيران تمتنع عن قصف إسرائيل بسبب ما سماه الردع.
2: حاليا الإيرانيون يقصفون المنطقة كلها ما عدا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أنهم يعرفون أن مقاتلات أمريكية تنطلق منها لتقصفهم أو للتزود بالوقود لقصفهم. هذا هو الردع.
0: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصالات هاتفية مع نظيريه العماني والسعودي ضرورة تعزيز التعاون ودفع الجهود الدبلوماسية لإرساء الاستقرار في المنطقة وإنهاء حالة عدم الاستقرار المفروضة على مضيق هرمز نتيجة لأعمال الولايات المتحدة العدوانية على حد تعبيره. معنا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، إسرائيل تقولها بوضوح على لسان وزير أمنها أنها تريد بل متحرقة لاستئناف الحرب على إيران، ونتنياهو يحمل بحسب الإعلام الأمريكي
3: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: رعب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: متحدة في هذه الحرب واستعصاء أو صعوبة الخروج منها دفعه نحو أن لا توقع الولايات المتحدة أي اتفاق وأن تواصل في القتال، توجهه من أجل أن يعرض على واشنطن مزيدا من المعلومات الاستخبارية، خاصة ما يتعلق بمنشأة فأس، التحاشي الأمريكي، تصريحات من ترامب بأنه لا أحد يملي عليه ما يجب فعله، بأنه هو من يقرر بأن الحرب أو بأن القرارات التي أخذها عسكريا بما في ذلك استهداف المنشآت الإيرانية النووية الثلاث العام الماضي، ثم بعد ذلك الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. لولا كل ذلك لكانت إسرائيل قد انتهت، ولكانت إيران قد امتلكت سلاحا نوويا كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا شك أن هنالك شيئا ما في طبيعة العلاقة بين ترامب ونتنياهو اللذان تقول المصادر بأنهما كانا يتحدثان بشكل شبه يومي أو يوميا في بداية هذه الحرب، ثم بدأ ذلك ينحسر حتى بات نتنياهو يعتمد أكثر على وزير الخارجية ماركو روبيو للحصول على معلومات تتعلق أو للتنسيق معه في إطار التنسيق الإسرائيلي الأمريكي فيما يتعلق بالحرب الأمريكية على إيران. على كل حال، كل هذا الدفع حتى الآن لا يعرف ما إذا كان ترامب نتنياهو سينجح في أن يقنع ترامب أن ينخرط معه بنفس الطريقة بنفس الآلية التي كان نتنياهو قد نجح بها. هذه هي الزيارة السابعة وهذا هو اللقاء الثامن بينهما، أي الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويفترض أن يعقد بعد زوال هذا اليوم في المكتب البيضاوي بعيدا عن عدسات الكاميرات. لن يكون هنالك حتى الآن أي صحافة تدخل، لكن في حال دخلت الصحافة ووجهت الأسئلة فهنالك اعتقاد بأن الأمور قد تتحول إلى شيء يشبه جلسة ترامب وكبار مسؤولي إدارته مع زيلينسكي الرئيس الأوكراني، وللمصادفة هو أيضا سيلتقي اليوم ترامب عصرا في المكتب البيضاوي. تلك الجلسة الصاخبة وتلك المشادات أمام عدسات الكاميرات التي شهدها العالم أجمع، هنالك توقع لأن يحدث شيء مشابه في حال سمح للصحفيين بالدخول إلى المكتب البيضاوي. كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وفق المصادر الأمريكية عبروا عن امتعاضهم وعن عدم رضاهم من تلك المعلومات التي يسوقها نتنياهو، خاصة ما يتعلق بحرب إيران، ومن بين أولئك نائب الرئيس جي دي فانس وفق ما تواترت عليه المصادر الأمريكية.
1: شكرا جزيلا محمد بالدين في واشنطن. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن أكثر من 350 موظفا حكوميا لقوا حتفهم أثناء أداء مهامهم خلال الحرب مع الولايات المتحدة.
4: استشهد أكثر من 350 موظفا حكوميا أثناء أداء مهامهم خلال أيام الحرب في قطاعات مختلفة منها الاتصالات وشبكات الإنترنت والقطاع الصحي.
1: وقالت مهاجران إن إيران خسرت نحو 230 مليون متر مكعب من قدرتها الإنتاجية للغاز بسبب القصف الأمريكي.
4: كما نعلم تضرر خلال الحرب جزء من طاقة إنتاج الغاز في البلاد، وفقدنا نحو 230 مليون متر مكعب من هذه الطاقة الإنتاجية، وهذا يؤدي إلى نقص في حقن مصافي النفط وإمدادات محطات الكهرباء.
1: نفى السفير الإيراني لدى الصين علمه بما تردد عن اشتراط باكستان وقف الهجمات على دول الخليج لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وقال إنه إذا طرحت مثل هذه الشروط فإن إيران ستطالب بالمقابل بعدم السماح باستخدام القواعد الأمريكية في دول الخليج لشن هجمات عليها.
5: لم أسمع أن باكستان قد وضعت مثل هذه الشروط المسبقة، وحتى لو وضع الباكستانيون أي شرط مسبق لاستئناف المحادثات فسنطلب منهم بالطبع أن ينصحوا الدول المجاورة ودول الخليج العربي والولايات المتحدة بعدم استخدام منشآتهم العسكرية الموجودة في تلك الدول لمهاجمة إيران، وبالطبع إذا لم يستخدموها فلن نرد بالمثل.
1: في وقت ما زال العالم يعاني تبعات اقتصادية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، زادت أزمة انقطاع الكهرباء في دول عدة في ظل الشح الكبير في قدرات التوليد بسبب ضعف إمدادات الوقود.
6: لم يكن ينقص العالم أزمة طاقة حادة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة حرب لم تضع بعد أوزارها بالشرق الأوسط، حتى أطلت معضلة الكهرباء الجديدة القديمة برأسها لتزيد المشهد تعقيداً. اختناق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز كلف العالم خسائر اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات، مع دخول التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران 150 يوماً. تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أنه في حال التوصل إلى تسوية تنهي الحرب خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، فإن النمو الاقتصادي العالمي سيتراجع من 3.4% المسجلة في عام 2025 إلى 2.8 خلال العام الجاري، قبل أن يستعيد جزءاً من زخمه ويرتفع إلى أكثر من 3% في عام 2027. الصدمة سرعان ما انتقلت من سوق النفط والغاز والشحن إلى محطات توليد الكهرباء التي تعاني نقصاً في إمدادات الوقود واستنزافاً لقدراتها المالية مع ارتفاع الأسعار. بالتوازي مع ضعف البنية التحتية والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، تواجه شبكات الكهرباء في عدة دول حول العالم شحاً في قدرات التوليد، ما يهدد استقرار العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والخدمية، من تونس انتقالاً إلى ليبيا ثم العراق وإيران وحتى كوبا. فاتورة الخسائر تزيد الطن بلة لتضاعف الأعباء المالية. أما في أوروبا التي تلتهمها حرائق الغابات، فإن الوضع مختلف قليلاً، حيث تسبب شح المعروض في رفع عدة دول لأسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 85% في ألمانيا والمملكة المتحدة. أما في دول مثل إيطاليا، فإن التقديرات تشير إلى أن الزيادة المحتملة في الفاتورة السنوية للكهرباء تصل إلى 140 دولاراً. وفي تقديرات مجموعة جولدمان ساكس، فإن القارة العجوز ستحتاج إلى استثمارات تصل إلى 4 تريليونات دولار في شبكات وأنظمة الكهرباء خلال العقد المقبل لمواكبة التوسع في كهرباء الاقتصاد وتنامي الطلب الناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

0: بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان، بدأت تتكشف آثار استخدامها عددا من المنازل كمراكز عسكرية مؤقتة. كاميرا التلفزيون العربي عاينت أحد هذه المنازل، حيث ترك الجنود كتابات على الجدران ومواد غذائية ومقتنيات أخرى في مشهد يعكس طبيعة استخدام المنازل خلال وجود القوات الإسرائيلية هناك.
1: هذا المنزل في زوطر الغربية حوله الاحتلال الإسرائيلي إلى مركز له. الكتابات على الجدران تبدو واضحة باللغة العبرية، إضافة إلى بقايا الطعام والمواد الغذائية وعبوات المياه التي كتب عليها باللغة العبرية. أيضا إذا انتقلنا من مدخل هذا المنزل الذي حول إلى مركز عسكري للاحتلال الإسرائيلي، يمكن أن نشاهد في هذه الغرفة أحد العسكريين قد ترك صورة لأحد العسكريين الإسرائيليين هنا في داخل هذه الغرفة مع بعض الكتابات باللغة العبرية. وبالتالي هذا المنزل كان نقطة أساسية للاحتلال الإسرائيلي عندما دخل إلى بلدة زوطر الغربية وتمركز فيها. وكلما جلنا في هذا المنزل يمكن العثور على آثار أكثر لتواجد الاحتلال الإسرائيلي ولما حوله الاحتلال الإسرائيلي هنا إلى نقطة عسكرية. هذه عبوات مياه متروكة هنا، إضافة إلى بعض الأطعمة الجاهزة، وهذه بعض العلب إما هي لا تزال مختومة أم بعض العلب الأخرى هي مستخدمة. أيضا هناك غرفة كانت تستخدم من قبل الاحتلال الإسرائيلي كمنامة لعناصره ولقوته في هذا المنزل. يمكن أن نشاهد هنا بعض الفرش على الأرض وبعض الأغطية، كانوا ينامون هنا أيضا بحسب ما يؤكد صاحب المنزل الذي قال بأنه عندما خرجوا منه قاموا بإطلاق النار بشكل كثيف على الجدران من الخارج، لكنه يصر على البقاء في منزله وإن كان هذا المشهد صادما. هذا بعض بقايا وآثار الرصاص الذي نقش هذا الجدار داخل هذا المنزل من قبل الاحتلال الإسرائيلي من أحد منازل زوطر الغربية الذي حول إلى مركز عسكري للاحتلال الإسرائيلي. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستنطلق الأسبوع المقبل في روما للدفع نحو التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري.
2: بينما تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستقبال جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يبدو المشهد على الحدود الجنوبية اللبنانية وكأنه يسير في عكس اتجاه الرسائل الدبلوماسية. جولة مرتقبة في روما لا تأتي في ظروف عادية، بل تنعقد وسط حقل ألغام وانعدام للثقة بين الطرفين. مفاوضات تتركز على الانتقال من مرحلة التفاهمات العامة إلى مرحلة التنفيذ العملية فيما يعرف بالمناطق التجريبية. التصور المطروح في هذه المناطق بحسب الاتفاق يقوم على ثلاثة عناصر أساسية، هي حدود الانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش اللبناني، فضلا عن الملف الأكثر تعقيدا، مستقبل سلاح حزب الله. لكن المفارقة التي تلقي بظلالها على الجولة المقبلة أن المسار السياسي يرزح تحت خط النار ويتحرك بالتزامن مع استمرار عمليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب، وهما تعتبره لبنان عاملاً يهدد فرص نجاح الاتفاق في ظل غارات إسرائيلية لا تتوقف طاولت مناطق عديدة، في وقت تزعم فيه إسرائيل أن العمليات تأتي في إطار إجراءات لمنع تهديدات أمنية مستقبلية. في المقابل تراهن الولايات المتحدة على مقاربة تدريجية تقوم على خطوات عملية بدلاً من اتفاق شامل يصعب تحقيقه في ظل التعقيدات القائمة، معتبرة أن بناء تفاهمات على مراحل قد يكون المسار الأكثر واقعية لخفض التوتر. وبين لبنان الذي يريد أن تكون المفاوضات بوابة لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، وإسرائيل التي لم تعتد الالتزام بأي اتفاق، وواشنطن التي يمكن لها الضغط على نتنياهو. روما ستواجه تحدي تسريع قطار المفاوضات قبل أن تتحول إلى محطة إضافية يعجز فيها القطار من الوصول إلى سكة تقود نحو اتفاق.
0: رغم ما يمتلكه إقليم كردفان من مقومات جعلته أحد أبرز ركائز الاقتصاد السوداني لعقود، فإن الحرب ألقت بظلالها على الإنتاج والتجارة والصادرات لتتجاوز تداعياتها حدود الإقليم وتنعكس على الأسواق في مختلف أنحاء البلاد.
3: تدخل هذه السيدة إلى السوق حاملة مبلغا بسيطا على أمل أن يكفي لتأمين احتياجات أسرتها، وبين رفوف السلع تفاضل بين ما تحتاج إليه وما تستطيع شراءه قبل أن تكتفي في النهاية بقدر محدود من المشتريات لا يكاد يلبي احتياجات يوم واحد.
4: أي شيء مرتفع، يعني حاجة كده أقول لك نازل كده، ما فيش معاناة شديد والله. أنت لما تجيب الحاجة ذاتك ما تقدر تعمل باش تسواش، ما تعرف يعني أي شيء بقت مرتفعة.
3: ألقت الحرب في إقليم كردفان بظلاله على الأسواق بعدما عطلت سلاسل الإنتاج والإمداد ورفعت كلفة النقل، ما وضع التجار أمام تحديات متزايدة لتوفير السلع والحفاظ على استقرار أسعارها.
5: كل المنتجات بتاعتنا مربوطة بالكهرباء، وعدم استقرار كهرباء، والناس شاهدت أن الميليشيا استهدفت الكهرباء كم مرة، فده كان عنده أثر بزيد من التكلفة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.

0: بعد توجيهات بتأمين المنشأة وإعادة فتح خطوط الإمداد من أبواب المؤسسات في طرابلس إلى منشآت الطاقة في الساحل الغربي، تتسع دائرة الاحتجاج كلما اقتربت شرارة الغضب من شرايين النفط والغاز التي يقوم عليها اقتصاد البلاد.
1: معنا الآن من طرابلس مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. إبراهيم، عودة إنتاج النفط والغاز من أكثر من حقل، هل يفترض أن ينعكس إيجابا على وضع التيار الكهربائي؟
2: نعم وائل، محطات توليد الكهرباء، بعض هذه المحطات تعتمد على الغاز الطبيعي وتأثرت بشكل واضح في صباح هذا اليوم. هناك انقطاعات واسعة بعد إغلاق إمدادات الغاز من مجمع مليتا الصناعي، والآن بعد استئناف ضخ الغاز من مجمع مليتا أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه بعد ضخ هذه الإمدادات بدأت تعود محطات التوليد تدريجيا، وبدأت الشبكة تعود إلى أوضاعها التشغيلية بشكل طبيعي. ونحن لن نتحدث عن وضع جيد وائل، يعني البلاد تعيش منذ مدة حالة من الانقطاعات المتكررة والطويلة التي تستمر لساعات طويلة خلال الأيام الماضية في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وبالتالي الآن قالت الشركة العامة للكهرباء إنها كانت تذهب نحو تحسن تدريجي تعمل عليه فرق الشركة منذ أسابيع، وأن ما حدث أن الحدث المفاجئ اليوم أثر بشكل كبير، ولكنها عادت وقالت في ذات البيان إن عودة الإنتاج الآن أو ضخ الغاز الطبيعي إلى محطات التوليد وعودة محطات توليد الكهرباء للعمل يبعث على التفاؤل أنها هذه الأزمة تذهب إلى الانفراج قريبا. ولكن بشكل عام وائل، حالة الغضب في الشارع على ما يبدو أنها ما زالت مستمرة وقد تتسع. نشاهد بيانات مختلفة في الأيام الماضية، أكثر من بلدية الآن تدعو أو دخلت في صيام مدني، نتحدث عن سوق الجمعة، نتحدث عن تاجورة، ودعوات أيضا لدخول بلديات أخرى للعصيان المدني احتجاجا على الأوضاع. هذه المطالب التي تطالب بها هذه الحركات كانت في بدايتها تطالب بتحسين الأوضاع، سواء شبكة الكهرباء أو الأوضاع أو الخدمات الأساسية في البلاد، إلا أن المطالب اتسعت الآن. هذه الحركات تطالب بعصيان مدني إلى حين تحقق مطالبها المتمثلة بإسقاط كافة الأجسام السياسية. نتحدث هنا عن مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، والحكومات المختلفة شرقا وغربا في البلاد. ويصر المحتجون خلال البيانات التي تصدر شبه كل ليلة تقريبا على أن العصيان مستمر، وأن دائرة إغلاق المؤسسات الحكومية ستتسع إلى حين تحقق المطالب. تسعى هذه الحركات إلى إحداث شلل داخل العاصمة على الأقل إلى حين تحقق هذه المطالب. يقابل ذلك أيضا ليس هناك أي إجراء أو رد فعل وائل، سواء من الحكومة، نتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية، أو من المجالس الأخرى سواء مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، ليس هناك أي استجابة أو تعاطي مع مطالب هذه الحركات التي ذهبت الآن إلى نهج آخر، وهو إغلاق المقرات الحكومية. وعلى ما يبدو أن المشهد سيستمر خلال هذا اليوم والأيام القادمة وائل، لأن هذه الحركات تؤكد على أنها سوف تستمر في إغلاق المؤسسات الحكومية وإحداث شلل في عمل الحكومة إلى حين الاستجابة إلى مطالبها وائل.
1: نعم، شكرا جزيلا إبراهيم العبدلي في طرابلس. ضرب زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر جنوب اليابان، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث موجات تسونامي. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية أن الزلزال يعد ضمن المستوى الأعلى في السلم الوطني لقياس شدة الهزات، وأصدرت الحكومة تحذيرات طارئة من عواقب محتملة للزلزال في 7 محافظات تقع في جزيرة كيوشو الجنوبية. وأعقبت الزلزال هزة ارتدادية. وأظهرت مشاهد حجم الدمار الذي لحق بمركز أيون التجاري في كوماموتو، وذكرت وسائل إعلام يابانية أن هناك قتلى وجرحى في انفجار مركز للتسوق وسط محاصرة العديد من الأشخاص داخله. ووثقت لقطات مصورة قلعة كوماموتو التاريخية والمباني المحيطة بها عقب الزلزال. معنا من طوكيو مراسل التلفزيون العربي هشام الرجباني. هشام، أطلعنا لو سمحت على آخر حصيلة للإصابات والأضرار بشكل عام، خصوصا في مركز التسوق هذا.
3: وائل، بالنسبة للأرقام لم تظهر أرقام رسمية حتى الآن من قبل الدولة، ولكن مثل ما تناقلت الأخبار ومثل ما ذكرتم على شاشتنا أن مركز إيون التجاري هو أحد المراكز الكبيرة للتسوق في أقسام كثيرة من المحال التجارية بداخله. الأنباء تتحدث عن وقوع انفجار بداخل هذا المركز ومحاصرة الكثيرين، وبالتأكيد هناك ضحايا. المستشفيات استقبلت عددا كبيرا من المصابين، ولكن لم يعلن حتى الآن عن أعداد الضحايا أو الوفيات بمعنى أدق. محافظة كوماموتو معروفة أنها محافظة لها موعد مع الكوارث في العام الماضي 2025، وفي شهر أغسطس تعرضت لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات كبيرة وفقد أرواح بالمئات. أيضا في عام 2016 كانت هناك زلزال قوي بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، ثم في غضون 28 ساعة فقط ضربها زلزال آخر بقوة 7.1 أيضا على مقياس ريختر، وسجلت أيضا شدة الهزات على المقياس الياباني المستوى الأعلى وهو 7 درجات. بطبيعة الحال كوماموتو معرضة للكوارث سواء من الزلازل أو من الأمطار الموسمية. هناك بلاغات أيضا عن تضرر أسواق أخرى مثل سقوط السلع، سقوط المواد المنزلية على بعض المتسوقين. أيضا تضرر أكثر من 40,000 منزل انقطعت عنه التيار الكهربائي. الآن الحكومة رفعت مستوى التنبيه وتطالب سكان كوماموتو، تطالب حوالي 300,000 شخص من سكان كوماموتو بالاستعداد لإخلاء منازلهم تحسبا للهزات الارتدادية. وزارة الدفاع اليابانية سيرت طائرات لإجراء عمليات مسح لمعرفة مدى حجم الأضرار التي لحقت بمحافظة كوماموتو. ذكرتم أيضا قلعة كوماموتو وهي من القلاع التاريخية في هذه المحافظة، تعرضت للأضرار جراء زلزال 2016، وها هي من جديد بعد الصيانة تتعرض أو تلحق بها بعض الأضرار بحسب ما ورد من كوماموتو. إذن الحكومة الآن تحذر الناس من وجود هزات ارتدادية مستقبلية. غالبا ما تصدر الحكومة مثل هذه التحذيرات أو مثل هذه النداءات للسكان في المناطق التي تقع فيها هزات كبيرة مثل ما حدث اليوم في محافظة كوماموتو. الجميع يتذكر اليوم ما وقع قبل عامين تقريبا في مطلع عام 2024 في شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا، زلزال مدمر هو الآخر أودى بحياة المئات وأيضا أدى إلى دمار الكثير من المنازل، تركها بين مدمرة تماما وبين غير صالحة للسكن من جديد. كوماموتو للتذكير أن كوماموتو بعد
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
1: في المقابل قال حاكم العاصمة الروسية موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت عشرات من الطائرات المسيرة. وأظهرت لقطات تصاعد أعمدة الدخان جراء حريق في مستودع بمنطقة بودولسك جنوب موسكو عقب هجوم أوكراني. ويجري رئيس أوكرانيا فولودومير زيلينسكي زيارة إلى الولايات المتحدة، وأكد أن الأولوية فيها التركيز على الدفاع ضد الصواريخ البالستية. وأعربت روسيا عن انفتاحها على أفكار جديدة من أجل اتفاق سلام، على الرغم من إعلان بوتين توقيع مرسوم لزيادة قوام القوات الروسية بنحو 25,000 عسكري.
8: مسيرة أوكرانية في سماء العاصمة موسكو، الدفاعات الروسية تسقط العشرات منها وفق السلطات المحلية. وفي تشيخوف بالقرب من العاصمة، مبنى سكني تعرض لأضرار جراء مسيرات كييف. لم تعلن السلطات الروسية عن خسائر بشرية في الهجوم على موسكو، لكن في أوكرانيا سجل العشرات بين قتيل وجريح. هجوم روسي جديد استهدف بلدات على خط المواجهة عند حدود أوكرانيا الشرقية في دونيتسك وكراماتورسك ودنيبرو بيتروفسك. عشرات الهجمات الروسية بالمدفعية والمسيرات رصدت منذ عودة تزايد التوتر بين موسكو وكييف. أكثر من 1,000 مدني قتل في أوكرانيا. في خطوة تعكس التوتر الميداني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوماً لزيادة قوام قوات البلاد المسلحة بنحو 25,000 عسكري. لكن وعلى الرغم من تلك الخطوة، فإن موسكو تعبر عن انفتاحها على النظر في أفكار جديدة بشأن السلام مع أوكرانيا. المواقف الروسية تقابلها تحركات دبلوماسية أوكرانية. الرئيس فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، زيارة يعول عليها في ملفات عدة. زيلينسكي يقول إن الأولوية القصوى من الزيارة تتمثل في الدفاع ضد الصواريخ البالستية والتعاون الاستراتيجي مع واشنطن. زيلينسكي الذي تحدث عن الزيارة في معظم تصريحاته الأسبوع الماضي يعول عليها للحصول على دعم أمريكي إضافي، لا سيما في ظل ما أبداه ترامب من مرونة في موقفه تجاه الرئيس الأوكراني في الأسابيع الأخيرة. سبقت وصوله إلى واشنطن زيارة إلى لندن تقى زيلينسكي خلالها رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام، حيث أكد بيرنهام استمرار دعم بلاده لأوكرانيا إلى حين تحقيق سلام عادل ودائم بين موسكو وكييف.
1: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته غرفة إدارة الأزمات في مركز عمليات الإطفاء والإنقاذ بمدينة بوردو إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة لمواجهة حرائق الغابات التي تجتاح إقليم جيرون جنوب غربي البلاد. هذه الآن مشاهد مباشرة من الإقليم حيث تتواصل الحرائق في التمدد مع استمرار محاولات إخمادها.

من جانبه أشار رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إلى بوادر انفراج في مكافحة حرائق الغابات غرب مدريد التي تعد من الأسوأ في تاريخ البلاد. وقال سانشيز إن جهود عناصر الإطفاء والجيش أتاحت قلب اتجاه انتشارها. وفي وقت سابق أعلنت السلطات أن الحرائق أتت على 77,000 هكتار.

0: هاجمت القوات الأفغانية بمسيرات مواقع لمسلحين معارضين لها في مدينة شترال الباكستانية قرب الحدود مع أفغانستان. وقال الناطق باسم حكومة طالبان إنهم يهدفون إلى إحلال الأمن في المنطقة، وأعرب عن استعداده لبذل المزيد من الجهود للحفاظ عليها. أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لزيادة تمويل برامج تستهدف الحد من النفوذ الصيني في العالم بعد تقليصها العام الماضي ضمن إجراءات خفض الإنفاق. وذكرت الوكالة أن الإدارة أبلغت الكونغرس عزمها تخصيص نحو 176 مليون دولار لاستبدال كابلات الاتصال البحرية في منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى. وقد رفضت الصين الانتقادات الأمريكية المتعلقة بمشاركة الشركات الصينية في مشاريع الكابلات البحرية، وأكدت أن هذه الكابلات تمثل بنية تحتية مدنية أساسية للاتصالات العالمية.
1: تعد الكابلات البحرية الدولية بنية تحتية مدنية دولية بالغة الأهمية. إن تسييس قضية الكابلات البحرية والمبالغة في تأمينها لن يؤدي إلا إلى تقويض قواعد السوق الدولية الطبيعية وتهديد ترابط البيانات العالمي وأمن الشبكات، وهما لا يصب في مصلحة أي طرف. تدعم الصين باستمرار التعاون الدولي بشأن الكابلات البحرية الدولية استنادا إلى مبادئ العدالة والنزاهة والمساواة والشمول.
0: وأكدت الخارجية الصينية أن بكين ترفض تحويل العلاقات بين الدول إلى أدوات للمواجهة الجيوسياسية.
1: لقد عارضت الصين باستمرار تشكيل تكتلات مغلقة وحصرية. إن تعاون الصين مع الدول والمناطق المعنية ولا سيما مع الدول النامية لا يهدف إلى التودد أو المواجهة، بل إلى حماية السلام العالمي وتعزيز التنمية العالمية والحفاظ على النظام الدولي وبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.
0: أعلنت وزارة السلام في كوريا الجنوبية تسرب مادة الفوسفور الأبيض داخل قاعدة أوسان الجوية الأمريكية. وقالت الوزارة إن السلطات أصدرت إرشادات بإخلاء أو تجنب المناطق المحيطة بالقاعدة دون الكشف حتى الآن عن حجم التسرب أو ملابساته.

0: أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تجاوز عدد الإصابة
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 4 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميل الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، لتقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: حدث اختراق في ملف المناطق التجريبية. الأمم المتحدة وهيئات إنسانية تحذر من تفشي الأمراض وسوء التغذية بمخيمات اللاجئين في السودان ووصولها مستويات غير مسبوقة.

0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية على غرار مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس التي هجرها الاحتلال ودمر منازلها. في غضون ذلك وسع جيش الاحتلال عملياته العسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللت اقتحامات واعتقالات إلى جانب هدم منزل غربي رام الله. وفي جنوب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجليه في منطقة خلة الحمص ببلدة يطا بعد تعرضهم لاعتداء من مستوطنين بالضرب ورش الغاز. وغرب رام الله هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة شقبة، كما أغلقت محطة إذاعية محلية في مدينة قلقيلية بعد مصادرة معداتها. ونفذت قوات الاحتلال عملية هدم في قرية دير رازح جنوبية محافظة الخليل. وأظهرت مشاهد مصورة اقتحام آليات جيش الاحتلال البلدة القديمة لمدينة نابلس، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي باقتحام قوات الاحتلال حي رأس العين في المدينة ومداهمته لمبان فيها. في قطاع غزة أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط عدد من الجرحى في استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مواطنين في مخيم صيرات وسط قطاع غزة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شخص وجرح آخرين إثر استهداف الجيش الإسرائيلي مناطق في خان يونس جنوبي القطاع. ونقلت طواقم الهلال الأحمر إصابتين إلى مستشفى الأمل وشهيد إلى مستشفى ناصر جراء استهداف خيمة بمنطقة مواصي خان يونس، في حين استقبل مستشفى المواصي الميداني طفلة مصابة. للمزيد ينضم إلينا من دار البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله. انتهاك جديد واستهداف جديد في مخيم صيرات هذه المرة، ما الذي نعرفه من تفاصيل؟
1: رولا، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في إحدى الأسواق الشعبية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. هذا المكان مكتظ بحركة المواطنين ويشهد حركة نشطة في ساعة الاستهداف. أصيب عدد كبير من المواطنين ومن المتسوقين في تلك المنطقة. تمكنت قبل قليل طواقم طبية من مستشفى العودة في مخيم النصيرات من إجلاء عدد كبير من المصابين إلى مستشفى العودة في المخيم. وصفت بعض الإصابات بالحرج جراء هذه الغارة. على الأرض وتيرة الخروقات مستمرة ومتواصلة منذ ساعات الصباح. عملية إطلاق النار في المناطق الشرقية مستمرة ومتواصلة، عمليات نسب المنازل أيضا متواصلة، وأيضا الاستهدافات كما ذكرت قبل قليل في الخبر بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم من مدينة خان يونس، والآن توسع هذه الاستهدافات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في ظل استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية في معظم أجواء ومناطق قطاع غزة عموما.
0: شكرا لك من دار البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. وينضم إلينا من رام الله وليد حباس، باحث بالمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. أهلا بك سيد وليد. بالتزامن مع التصعيد الذي يجري والخروقات المستمرة في طبيعة الحال في القطاع، الضفة الغربية تشهد تصعيدا مستمرا في ظل يعني تعليمات تتحدث عن التوسعة فيما يقوم به الاحتلال، الحديث عن احتلال مخيم آخر، نتابع عمليات هدم، هناك حرب بكل معنى الكلمة تجري في الضفة الغربية، وتحذيرات، تقارير تحذر من احتمالية انتفاضة ثالثة هناك. ما الذي يريده الاحتلال؟
2: نعم شكرا لك. يعني حقيقة إسرائيل يعني قد حسمت أمرها فيما يخص الضفة الغربية منذ أن تأسست هذه الحكومة وانبنت خطوطها العريضة المؤسسة على يعني مفاهيم تتعلق بالضفة الغربية، وواحد منها كان إنشاء مديرية الاستيطان واللي بموجبها استطاع سموتريتش والتيار الأكثر تطرفا ومغالاة داخل إسرائيل أن يصبح عمليا حاكم الضفة الغربية، ولديه قدرة على التحكم في عمليات الجيش الإسرائيلي من جهة، وتيرة التوسع الاستيطاني، ورعاية أيضا إرهاب المستوطنين. ومنذ 3 أو 4 سنوات منذ بداية هذه الحكومة تحولت الضفة الغربية، تحول أول DNA للحمض النووي لطبيعة النظام السيطرة الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل نحن نرى نتائجه. ويعني أنا أريد أن أضيف ولكن بحذر أنه قد تكون المشهد الذي نراه في الضفة الغربية هو مجرد بداية الطريق وليس الذروة التي قد تصلها الضفة الغربية. أقصد بذلك هدم المنازل في المنطقة جيم، إرهاب المستوطنين الذي يتوسع جغرافيا ويطال قرى وبلدات ومخيمات داخل المنطقة جيم، وأيضا العقوبات أو الإجراءات الاقتصادية التي من خلالها تشل إسرائيل حركة المجتمع الفلسطيني وتربطه ماديا واقتصاديا بسياسة خانقة. هذا التحول ليس يعني باعتقادي فقط مرتبط بحكومة اليمين التي هي شرعت به ومأسسته، وإنما هو تحول كان سوف يأتي، لأن مصير الضفة الغربية كان عاجلا أو آجلا سوف يوضع على طاولة أمام إسرائيل لتبت به.
0: وبالتالي هذه السياسة التي تتبعها إسرائيل في هذه المرحلة إذا ما قسمناها إلى مستويات، مستوى التصعيد العسكري على الأرض، مستوى التضييق على الفلسطينيين اقتصاديا وماديا وكل ما ذكرت، ومستوى إضعاف أي جهة يمكن أن تتحرك يعني مع الفلسطينيين في الضفة، ونتحدث مثلا عن السلطة الفلسطينية، باعتقادك يعني هل ستحقق ما تريده إسرائيل من خلالها بالنظر إلى ربما انفجار محتمل؟
2: نعم، يعني هذا تماما يعني ما أوردته العديد من التقارير الإسرائيلية، وكأن إسرائيل تتحدث عن ما يمكن أن نسميه win-win game، بمعنى في حال صمت الفلسطينيون وسدوا الذرائع فإن إسرائيل ماضية في سياساتها، سيما أنه بعض القرى والبلدات يعني على وشك أن يتم إخلائها بالقوة من قبل إرهاب المستوطنين. وفي السيناريو الثاني في حال انفجر الوضع الفلسطيني، فأيضا هذا السيناريو قد يكون مرغوب بالنسبة لإسرائيل التي سوف تستحضر كل سيناريو 7 أكتوبر وتعيد الكرة داخل الضفة الغربية وتأخذ من الانتفاض الفلسطيني أو المقاومة سواء كانت شعبية أو منظمة سببا مهما بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي لتوسع من عملياتها ومن إجراءاتها. فبالتالي في كلا الخيارين سواء ظل هناك صمت فلسطيني أو كان هناك انفجار، إسرائيل تستعد لأن ترسم سيناريوهاتها وتمضي قدما فيما يخص الضفة الغربية. فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية فإنها يعني مقيدة جدا من قبل إسرائيل، ويعني وكأنه تلتفت السلطة أكثر إلى من المجتمع الدولي سوف يرعاها في المرحلة القادمة، من سوف يمولها، ما هي الإجراءات المرغوبة للمجتمع الدولي، أكثر من اهتمامها بكيف تصد هذا العدوان الإسرائيلي اللي هو فعلا متعدد المستويات.
0: في هذه الحالة سيد وليد دائما كنا ما نسمع عن أنه ربما المسار يعني أضعف الإيمان كما يقال في مواجهة ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية هو أقله بتأمين مقاومات العيش والصمود للفلسطينيين هناك، وعلى ما يبدو إسرائيل تقوم يعني بسحبها من الفلسطينيين، وبالتالي ما الخيارات؟
2: شكرا. يعني أنا لا يوجد لدي يعني لأنه هذا سؤال صعب جدا ما الخيارات، يعني وعادة لا نسأل ما العمل عندما يكون قد فات الأوان، وأتمنى أن لا يكون قد فات الأوان. ولكن إسرائيل تعلمت درسا مهما بعد 2.5 عامين من الإبادة في قطاع غزة، أنها تستطيع أن تحول 2 مليون غزي إلى سكان خيام، تستطيع أن تبيد وتقتل أكثر من 75,000 فلسطيني، تستطيع أن تستخدم سلاح الجوع وتنتهك كل الأعراف الدولية وتمضي دون أي محاسبة حقيقية ودون أي ردع لا دولي ولا إقليمي. هذا الدرس تأخذه معها إسرائيل إلى الضفة الغربية. في الضفة الغربية والتي تعتبر بالنسبة لإسرائيل اليوم هي درة التاج لأرض إسرائيل، لأنه ما ذكر في التوراة حسب الرواية أو الأسطورة الإسرائيلية هي ليست تل أبيب ولا نتانيا، وإنما ما ذكر في التوراة هي رام الله ونابلس والقدس والخليل. فبالتالي هناك ليس فقط توسع استيطاني، وإنما هو مجبول برؤية توراتية خلاصية، وتجد لديها أنصار أيضا داخل اللوبي الأمريكي وداخل يهود أمريكا وداخل يعني حتى الإدارة الأمريكية. فبالتالي في هناك فرصة سانحة أمام إسرائيل أنها تعمل game changing داخل الضفة الغربية. وأنا هون أريد أن أشير أنه تقرير لمراقب الدولة قد صدر قبل حوالي 4 أشهر ويتحدث عن قضية مختلفة، يتحدث عن الحواجز، ولكنه أشار أنه بعد حوالي 15 عاما سوف يكون داخل الضفة ما يقارب 5 مليون فلسطيني، وسوف يكون داخل الضفة حوالي 1 مليون إلى 1.1 مليون مستوطن. هذا التزايد الديموغرافي لا يمكن أن تستمر يعني مفهومة إدارة الصراع وإدارة الفلسطين من خلال الحواجز على النحو التي هي عليه الآن. يجب أن يكون هناك تغيير في قواعد اللعبة، خصوصا وأن إسرائيل واضحة هي تريد ضم الضفة الغربية، وهي تعارض حق الفلسطيني في تقرير المصير، تعارض إقامة دولة، تعارض فرض الجنسية الإسرائيلية عليهم. فبالتالي يعني لبيبو بالإشارة يفهم الخيار الوحيد أمام إسرائيل هو التهجير. كيف تترجم نترجم التهجير على المستوى البعيد؟ هذا يعني لا يوجد لدينا جواب، ولكن هذا واضح إلى أين تتجه إسرائيل، وهذا ما أعلنه أصلا سموتريتش في خطته السياسية اللي تعتبر الآن هي الأهم داخل إسرائيل، خطة الحسم، وهو ما لا تعارض عليه أيضا كنيسة إسرائيل. نتذكر ماذا صوتت في تموز 2024 وفي تموز 2025 على ضم الضفة الغربية، وهي دعوة للحكومة الإسرائيلية وعلى رفض الدولة الفلسطينية. كل هذه يجب أن نأخذها ونركبها مثل قطع الليجو حتى نرى المشهد بشكل أوضح.
0: تحدثت عن تغيير قواعد اللعبة وما يجري، هناك من يراه بأنه من إدارة احتلال إلى التوجه إلى تغيير الوضع القانوني وضم فعلي للضفة الغربية. تغيير قواعد اللعبة كيف يمكن أن يكون؟
2: واحد من تغيير قواعد اللعبة هو تغيير مؤسساتي. منذ عام 1981 عندما أنشأت إسرائيل الإدارة المدنية، وضعت بما ما يشبه حكومة إسرائيلية مكونة من ضباط ويتبعون إلى الحكم العسكري الإسرائيلي، وهذا الستايل مفهوم ضمنا دوليا على أنه هو الاحتلال العسكري. أقول مفهوم دوليا وليس مرغوب، بمعنى إذا وقع احتلال يجب أن يكون
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية 92.7 FM.

0: تقرير آخر أيضا أشار إلى أنه داخل مديرية الاستيطان فتحت قسم يتعلق بالبناء الفلسطيني في المنطقة جيم. نحن نتحدث عن حوالي 95 ألف مبنى داخل المنطقة جيم، ونتحدث عن حوالي 700 إلى 900 ألف دنم أراضي زراعية داخل المنطقة جيم. إذا أرادت إسرائيل أن تضم على الأقل المنطقة جيم، فهي تضع في ذهنيتها ما حصل معها عام 48 عندما خلفت 150 ألف فلسطيني داخل ما بات يسمى إسرائيل، والآن تعدادهم يصل حوالي 2 مليون. هي لا تريد أن تعيد هذا السيناريو في حال ضمت الأراضي جيم. ومن هنا نقول إنه التهجير هو سيناريو، يعني الديناميكيات على الأرض تقود إلى هذا التهجير، على الأقل تهجيرهم إلى المناطق ألف.
1: وصلت الفكرة، شكرا لك من رام الله. وليد حباس الباحث بالمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، شكرا.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته أجرت محادثات جيدة مع إيران. وأضاف ترامب لفوكس نيوز الأمريكية أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد، مشددا على أن قواته قضت على الدفاع الجوي الإيراني والكثير من الأسلحة. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن موقف بلاده قوي جدا أمام إيران، مؤكدا أن بإمكانه تدمير أغلب الجسور الإيرانية خلال أقل من ساعة واحدة. ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن. وتقول تقارير إن نتنياهو وفريقه الأمني أعدوا قائمة ملفات للنقاش مع ترامب تشمل اليورانيوم الإيراني والخطط المستقبلية لأي تصعيد محتمل.
1: في زيارة تحمل أبعاداً تتجاوز الطابع البروتوكولي، يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول اجتماع بينهما منذ المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران. لقاء يأتي بينما تتنافس الدبلوماسية والتصعيد في رسم ملامح المرحلة المقبلة. تقول تقارير أمريكية وإسرائيلية إن زيارة نتنياهو تضع الملف الإيراني في صدارة المباحثات وسط مساعي تل أبيب للتأثير على توجهات الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع طهران. في هذا السياق كشفت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصادر أن نتنياهو سيعرض معلومات استخباراتية بشأن أنشطة نووية إيرانية في موقع جبل فأس، مع التأكيد أن إيران ستواصل تطوير برنامجها النووي وأنها لا تفاوض بنية حسنة في وقت تتمسك فيه إسرائيل بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران باعتباره شرطا أساسيا لأي تفاهم مستقبلي. لكن في المقابل يواصل الرئيس الأمريكي الرهان على المسار السياسي، ووفق تصريحات نقلها موقع أكسيوس قال ترامب إن واشنطن تجري محادثات عميقة مع إيران مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا إذ لم تفضي المفاوضات إلى نتائج. وتتزامن هذه المواقف مع تحركات دبلوماسية تقودها سلطنة عمان وعدد من الوسطاء، وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى إحراز تقدم في الاتصالات في محاولة لخفض التوتر وإعادة الأطراف إلى مسار التفاهمات. وفي واشنطن كشفت شبكة ABC نيوز أن ترامب أرجأ توسيع العمليات العسكرية مجددا بعد نقاشات داخل البيت الأبيض تناولت كلفة التصعيد وتداعياته، فيما حذر مسؤولون أمريكيون بحسب وول ستريت جورنال من محدودية مخزون صواريخ الدفاع الجوي في مقابل استمرار امتلاك إيران ترسانة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وفي خضم ذلك تتقاطع في واشنطن ضغوط إسرائيلية لتشديد المواجهة مع مساعي أمريكية لإعطاء الدبلوماسية فرصة أخيرة في وقت قد تحدد فيه نتائج لقاء ترامب ونتنياهو اتجاه الأزمة مع إيران خلال المرحلة المقبلة.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ترغب في استئناف الحرب على إيران لكن الإدارة الأمريكية تمنعها. وأكد كاتس أن طائرات أمريكية تقلع من مطارات إسرائيلية لشن هجمات داخل إيران، لكن إيران تمتنع عن قصف إسرائيل بسبب ما سماه الردع.
2: حاليا الإيرانيون يقصفون المنطقة كلها ما عدا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أنهم يعرفون أن مقاتلات أمريكية تنطلق منها لتقصفهم أو للتزود بالوقود لقصفهم. هذا هو الردع.
0: وينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين من طهران ياسر مسعود وكذلك من القدس أحمد جرادات. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك من واشنطن محمد بالدين، حيث من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي في ظل كل ما يحيط يعني من في أجندة الأعمال وطاولة النقاش التي ستجري بين الرجلين. ما هي المؤشرات حتى اللحظة فيما يتعلق بإيران؟
3: الفتور والفتور، هذا ما فهم حتى من المقابلة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قناة فوكس نيوز قبل قليل، والتي كان يلمح فيها إلى أنه لا يحتاج إلى أن يعلمه أو أن يهديه نتنياهو إلى ما يجب فعله في إيران، خاصة عند الحديث عن منشآت جبل فأس الإيرانية، قائلا ومفاخرا بأن الولايات المتحدة لديها أفضل تقنيات الرصد والكاميرات كما وصفها من الفضاء حول إيران، وبأنها تتابع وتراقب عن كثب. لم يكن ترامب ذلك ترامب أو ذلك الرئيس الذي كنا نسمع تصريحاته قبل هذه الفترة حول نتنياهو وحول الحكومة الإسرائيلية وحول ما ينجزه وأنجزه فيما يتعلق بالملف الإيراني، والظاهر أنه أيضا ما يزال متمسكا بخيط الدبلوماسية، إذ قال بأنه بإمكانهم الوصول إلى اتفاق، أي الجانب الإيراني، وبأنهم اعترفوا بأن هنالك محادثات عميقة ودقيقة تجري بين الولايات المتحدة وهم، أي الجانب الإيراني، قال اعترفوا بذلك قبل قليل، وعاد ليؤكد على مسألة الخيار العسكري باعتباره خيارا بديلا في حال فشلت نافذة التفاوض، قائلا إنه إن لم يتم الوصول إلى اتفاق فبمقدوره أن يأمر بشن عمل عسكري ضارب، ويمكن أن تكون في غضون ساعة واحدة كل الجسور والمنشآت الحيوية الأساسية لإيران في خبر كان، كما يقول الرئيس الأمريكي. يعود ويؤكد بأن مضيق هرمز لا تسيطر عليه إيران وإنما تسيطر عليه الولايات المتحدة. ينتقد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، يتوعد فيما يتعلق بالعمل العسكري ويقول بأنه بيده أن يعطي الأمر حياله أو بالقيام بهذا العمل العسكري في أي لحظة، لكن الطبع العام هو التأكيد على أن ترامب هو صاحب المبادرة وهو صاحب القرار وليس نتنياهو.
0: طيب.
3: وتسريبات وسائل الإعلام الأمريكية كانت تشير إلى نوع من الامتعاض وحتى التملص من قبل الإدارة الأمريكية من مقابلة نتنياهو، وهي بالمناسبة هذا اللقاء الذي سيعقده ترامب مع زيلينسكي بعد حوالي ربع ساعة من الآن، ومع نتنياهو بعد حوالي ساعتين من الآن، هي في الواقع لقاءات غير مدرجة أو لقاءات على هامش حضور كليهما لجنازة لينزي جراهام السيناتور الجمهوري الذي كان مقربا من كليهما ومقربا من ترامب.
0: طيب محمد، نقطة أود سؤالك عنها بالنظر إلى طبيعة العلاقة المعروفة والتي يصفها مراقبون بالعضوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، هل يدور حديث كيف يحلل المشهد؟ لأنه يبدو وكأنه إعلاميا وسياسيا هناك محاولة لتركيز المشهد على خلافات بين ترامب ونتنياهو، واحد يأخذ دور الشرطي الجيد والآخر الشرطي السيء، في محاولة لإدارة المشهد لاستخدامه كأداة ضغط على إيران.
3: طريقهما الآن، أرادا ذلك أم لم يريداه، أي نتنياهو وترامب، متقاطعة ومتعارضة. ترامب كل يوم يمضي فيه في هذه الحرب هو بالنسبة له ليس فقط خسارة على المستوى الاقتصادي أو على مستوى واردات أو اضطراب أسواق الطاقة، اللغة التي يفهمها ترامب ويحب أن يسوق أنه يفهمها، وإنما سياسيا في داخل الولايات المتحدة باعتباره متأثرا أو حتى خاضعا لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبات هذا الأمر يقال له صراحة من داخل الحزب الجمهوري، من المعلقين من حركة ماغا الذين يقولون القرار ليس قرارك يا ترامب وإنما قرار نتنياهو، هو الذي يتحكم ويأخذ وبيده مصير هذه الحرب التي جرت إليها الولايات المتحدة جرا بسبب ضعف الرئيس الأمريكي مقابل نتنياهو. هذه قيلت له مرات ومرات، وآخرها الأسبوع الماضي من قبل كبار المعلقين في الحزب الجمهوري. إذن المضي في الحرب هو عملية خاسرة في وجه انتخابات تجديد نصفي تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للحزب الجمهوري. وترامب والإدارة الأمريكية كبار مسؤولي البيت الأبيض يدركون تماما أن العكس هو الصحيح بالنسبة لنتنياهو، أي تراجع عن الحرب أو عدم إعطاء نتنياهو ذلك الانتصار الذي يريده يعني بضرورة الحال خسارته في الانتخابات المقبلة وما بين الانتخابات في كل من الولايات المتحدة والانتخابات الإسرائيلية فترة أسابيع قليلة. فلذلك هي معادلة صعبة، وكل منهما على الأرجح سياسيا يريد مصلحته وينادي نفسي سياسيا، لأن المرحلة تتطلب ذلك.
0: نعم، شكرا لك من واشنطن محمد بالدين. ولنرى من القدس معك أحمد جردات، طبيعة المشهد، ما يدور في الأوساط الإسرائيلية في هذه المرحلة عن ما يمكن أن يحصله نتنياهو من ترامب.
4: نتنياهو سيركز كثيرا على الملف الإيراني تحديدا، وسيحاول الحصول على ضوء أخضر لاستهداف البنى التحتية الإيرانية، إلى جانب محاولة عرقلة أي وقف للحرب في هذه الأثناء، وأيضا منع أي انتعاش للاقتصاد الإيراني عبر منع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. ولكن هل سينجح نتنياهو في ذلك أم لا؟ قبل أسبوعين كان نتنياهو يحاول زيارة البيت الأبيض، ولكن هآرتس انشغلت في الأيام الماضية بالنقل عن مصادر إسرائيلية بأن البيت الأبيض كان يعرقل هذه الزيارة، وكان يطالب نتنياهو بحدوث تقدم في إحدى جبهات القتال أو في إحدى الجبهات. وربما يعتقد نتنياهو أن سماح الكابينت لدخول قوة دولية إلى قطاع غزة قد ينظر إليه من قبل ترامب بالتقدم تحديدا في قطاع غزة، لا سيما أن وقف إطلاق النار، إن صح أن نسميه بوقف إطلاق النار، كان قائما على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن ينظر في إسرائيل إلى نتنياهو بأنه في هذه الفترة يزور الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تراجع شعبيته تحديدا في صفوف المسؤولين الأمريكيين في الإدارة الأمريكية. هناك عدد من المسؤولين الذين ربما لا يرغبون بنتنياهو، ربما هناك يعني بعض الأزمات التي نشبت بعد الوعود التي قطعها نتنياهو على ترامب لدفعه لهذه الحرب على إيران، وهذه الوعود تبين بأنها غير حقيقية غير صالحة للتطبيق. عندما أخذ خطة الموساد وحاول إقناع ترامب بأن تحرك الأكراد من كردستان العراق نحو إيران، وأن اغتيالات واسعة في صفوف النظام الإيراني والمسؤولين الإيرانيين وأبرزهم المرشد الأعلى قد يؤدي بالنهاية إلى إسقاط النظام الإيراني. هذه النقطة أيضا تركز عليها إسرائيل، تؤكد أنه يتوجب إسقاط النظام، وأنه طالما بقي النظام الإيراني في الحكم فهذا يعني أن إيران ستسعى دائما للحصول على القوة النووية. ولكن نتنياهو الذي تباهى بالأمس بأنه يزور واشنطن للمرة الثامنة منذ الولاية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه أكثر زعيم وأكثر رئيس زار واشنطن في هذه الفترة، تأتي هذه الزيارة ويمكن أن تعتبر بأنها الأولى منذ الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وتأتي أيضا في ظل حديث في إسرائيل عن تراجع تأثير نتنياهو على ترامب. هناك عدة أمثلة، منها مثلا صفقة طائرات F-35 لتركيا رغم معارضة إسرائيل، ترامب ارتأى أن يمنح تركيا هذا النوع من الطائرات المتطور. أيضا نتحدث عن الاتفاق النووي المدني السعودي الأمريكي، والذي ربما يحاول ترامب يعني اشتراط التطبيع السعودي الأمريكي، ولكن الاتفاق بالأصل تم توقيعه. أيضا الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي أوقف الحرب ولكنه لم يوقف الهجمات المتبادلة، هذا الاتفاق ذهبت إليه واشنطن رغما عن إسرائيل، وإسرائيل كانت تسعى لاستمرار الحرب على الولايات المتحدة على إيران عفوا. إسرائيل في هذه الفترة ربما نتنياهو استغل جنازة لن جراهام للوصول ولعقد هذا اللقاء في البيت الأبيض، ولكن صحيح بأن العلاقة فاترة بين الرجلين، الحديث عن توتر حتى مع نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. ربما يراهن نتنياهو في هذه الأثناء على العلاقة التي كانت طيبة بينهما، لأنه في الولاية الأولى لترامب منح ترامب نتنياهو هدايا كثيرة، من بينها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أيضا الدفع بخطة صفقة القرن رغم أنها لم تنجح، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل. كل هذه الهدايا منحها ترامب لنتنياهو، وعندما خسر ترامب الانتخابات أمام بايدن كان غاضبا جدا من تصرف نتنياهو، وحتى أن تسريبات إسرائيلية في ذلك الوقت تحدثت عن توتر في العلاقات بين الرجلين. الآن منذ أن عاد ترامب للبيت أبيض عاد مجددا لمنح نتنياهو الهدايا، تحديدا في الحرب على قطاع غزة، الحرب على لبنان، الحرب على إيران، ربما يراهن نتنياهو على أن العلاقة الجديدة

0: التصعيد، هل من مؤشرات على شيء ما يمكن لإيران أن تقدمه في هذه المرحلة لسد الطريق على إسرائيل التي تريد العودة للحرب؟
1: ما يجري الحديث عنه هنا رولا فيما يتعلق بالحراك الدبلوماسي هو البيان الذي جاء وصدر من قبل الخارجية الإيرانية، والتي أكدت فيه على أن الموقف الإيراني ظهر على جانبين لنظيريه العماني وكذلك للسعودي، وركز البيان على نقطتين أساسيتين، الأولى هي تلك المتعلقة بدفع الجنود.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل

0: البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: المشهد تعقيداً، اختناق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز كلف العالم خسائر اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات، مع دخول التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران 150 يوماً. تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أنه في حال التوصل إلى تسوية تنهي الحرب خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، فإن النمو الاقتصادي العالمي سيتراجع من 3.4% المسجلة في عام 2025 إلى 2.8 خلال العام الجاري، قبل أن يستعيد جزءا من زخمه ويرتفع إلى أكثر من 3% في عام 2027. الصدمة سرعان ما انتقلت من سوق النفط والغاز والشحن إلى محطات توليد الكهرباء التي تعاني نقصاً في إمدادات الوقود واستنزافاً لقدراتها المالية مع ارتفاع الأسعار. بالتوازي مع ضعف البنية التحتية والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، تواجه شبكات الكهرباء في عدة دول حول العالم شحاً في قدرات التوليد، ما يهدد استقرار العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والخدمية. من تونس انتقالا إلى ليبيا ثم العراق وإيران وحتى كوبا، فاتورة الخسائر تزيد الطن بلة لتضاعف الأعباء المالية. أما في أوروبا التي تلتهمها حرائق الغابات، فإن الوضع مختلف قليلا، حيث تسبب شح المعروض في رفع عدة دول لأسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 5 و8% في ألمانيا والمملكة المتحدة. أما في دول مثل إيطاليا، فإن التقديرات تشير إلى أن الزيادة المحتملة في الفاتورة السنوية للكهرباء تصل إلى 140 دولاراً. وفي تقديرات مجموعة جولدمان ساكس، فإن القارة العجوز ستحتاج إلى استثمارات تصل إلى 4 تريليونات دولار في شبكات وأنظمة الكهرباء خلال العقد المقبل لمواكبة التوسع في كهرباء الاقتصاد وتنامي الطلب الناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
4: أفاد مراسل التلفزيون العربي بسماع دوي انفجار في قضاء النبطية جنوبي لبنان وسط قصف إسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر، فيما أظهرت مشاهد تفجيرا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القنطرة ببلدة عتشيت القصير. بعد انسحاب قوات الاحتلال من بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، بدأت تتكشف آثار استخدامها عددا من المنازل كمراكز عسكرية مؤقتة. كاميرا التلفزيون العربي عاينت أحد هذه المنازل، حيث ترك الجنود خلفهم كتابات على الجدران ومواد غذائية ومقتنيات أخرى، في مشهد يعكس طبيعة استخدام المنازل خلال فترة وجود القوات الإسرائيلية في البلدة.
5: هذا المنزل في زوطر الغربية حوله الاحتلال الإسرائيلي إلى مركز له. الكتابات على الجدران تبدو واضحة باللغة العبرية، إضافة إلى بقايا الطعام والمواد الغذائية وعبوات المياه التي كتب عليها باللغة العبرية. أيضا إذا انتقلنا من مدخل هذا المنزل الذي حول إلى مركز عسكري للاحتلال الإسرائيلي، يمكن أن نشاهد في هذه الغرفة أحد العسكريين قد ترك صورة لأحد العسكريين الإسرائيليين هنا في داخل هذه الغرفة مع بعض الكتابات باللغة العبرية. وبالتالي هذا المنزل كان نقطة أساسية للاحتلال الإسرائيلي عندما دخل إلى بلدة زوطر الغربية وتمركز فيها، وكلما جلنا في هذا المنزل يمكن العثور على آثار أكثر لتواجد الاحتلال الإسرائيلي ولما حوله الاحتلال الإسرائيلي هنا إلى نقطة عسكرية. هذه عبوات مياه متروكة هنا، إضافة إلى بعض الأطعمة الجاهزة، وهذه بعض العلب إما هي لا تزال مختومة أم بعض العلب الأخرى هي مستخدمة. أيضا هناك غرفة كانت تستخدم من قبل الاحتلال الإسرائيلي كمنامة لعناصره ولقواته في هذا المنزل. يمكن أن نشاهد هنا بعض الفرش على الأرض وبعض الأغطية، كانوا ينامون هنا أيضا بحسب ما يؤكد صاحب المنزل الذي قال بأنه عندما خرجوا منه قاموا بإطلاق النار بشكل كثيف على الجدران من الخارج، لكنه يصر على البقاء في منزله وإن كان هذا المشهد صادما. هذا بعض بقايا وآثار الرصاص الذي نقش هذا الجدار داخل هذا المنزل من قبل الاحتلال الإسرائيلي من أحد منازل زوطر الغربية الذي حول إلى مركز عسكري للاحتلال الإسرائيلي. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
4: أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستنطلق الأسبوع المقبل في روما للدفع نحو التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري.
1: بينما تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستقبال جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يبدو المشهد على الحدود الجنوبية اللبنانية وكأنه يسير في عكس اتجاه الرسائل الدبلوماسية. جولة مرتقبة في روما لا تأتي في ظروف عادية، بل تنعقد وسط حقل ألغام وانعدام للثقة بين الطرفين. مفاوضات تتركز على الانتقال من مرحلة التفاهمات العامة إلى مرحلة التنفيذ العملية فيما يعرف بالمناطق التجريبية. التصور المطروح في هذه المناطق بحسب الاتفاق يقوم على ثلاثة عناصر أساسية، هي حدود الانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش اللبناني، فضلا عن الملف الأكثر تعقيدا، مستقبل سلاح حزب الله. لكن المفارقة التي تلقي بظلالها على الجولة المقبلة أن المسار السياسي يرزح تحت خط النار ويتحرك بالتزامن مع استمرار عمليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب، وهما تعتبره لبنان عاملا يهدد فرص نجاح الاتفاق في ظل غارات إسرائيلية لا تتوقف طاولت مناطق عديدة. في وقت تزعم فيه إسرائيل أن العمليات تأتي في إطار إجراءات لمنع تهديدات أمنية مستقبلية. في المقابل تراهن الولايات المتحدة على مقاربة تدريجية تقوم على خطوات عملية بدلاً من اتفاق شامل يصعب تحقيقه في ظل التعقيدات القائمة، معتبرة أن بناء تفاهمات على مراحل قد يكون المسار الأكثر واقعية لخفض التوتر. وبين لبنان الذي يريد أن تكون المفاوضات بوابة لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، وإسرائيل التي لم تعتد الالتزام بأي اتفاق، وواشنطن التي يمكن لها الضغط على نتنياهو، روما ستواجه تحدي تسريع قطار المفاوضات قبل أن تتحول إلى محطة إضافية يعجز فيها القطار من الوصول إلى سكة تقود نحو اتفاق.
4: قالت القوات المسلحة السودانية إن الطيران الحربي التابع لها نجح في استهداف تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. وأوضحت القوات السودانية في بيان إنها استهدفت تجمعات الدعم السريع في مناطق المزروب وأم بادر وأم مرحيك وجبل أم أبل، مؤكدة إيقاع خسائر بشرية في صفوفها. رغم ما يمتلكه أقليم كردفان من مقومات جعلته أحد أبرز ركائز الاقتصاد السوداني لعقود، فإن الحرب ألقت بظلالها على الإنتاج والتجارة والصادرات لتتجاوز تداعياتها حدود الأقليم وتنعكس على الأسواق في مختلف أنحاء البلاد.
6: تدخل هذه السيدة إلى السوق حاملة مبلغا بسيطا على أمل أن يكفي لتأمين احتياجات أسرتها، وبين رفوف السلع تفاضل بين ما تحتاج إليه وما تستطيع.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
7: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
12: الاقتصادية وكذلك على العائد في الصادر.
6: يشكل إقليم كردفان أحد أهم مراكز الإنتاج في السودان، إذ يضم نحو 30 مليون رأس من الثروة الحيوانية، ويسهم بأكثر من 35% من إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الذرة والفول السوداني والسمسم والصمغ العربي. إلا أن الحرب عطلت حركة التجارة وأثرت على الإنتاج والصادرات، ما انعكس سلبا على الأسواق المحلية.
12: في مدينة الأبيض ألغت الحرب بظلالها على حركة الأسواق، بعدما أدت الارتفاع كلفة النقل والمعيشة، ومع استعادة الجيش لطريق الصادرات تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
4: حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة في السودان تفاقمت بمستويات غير مسبوقة تحت وطأة تفشي الأمراض وسوء التغذية ونقص المياه النظيفة داخل مخيمات النازحين. وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن نقص التمويل يحد من نطاق الاستجابة.
13: واقع قاس يعاني منه ملايين النازحين واللاجئين في السودان ودارفور، ومعه تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء. وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل. فبينما تستمر المعارك في إعادة رسم خريطة الصراع غرب السودان، تتفاقم أزمة إنسانية صامتة، إذ يحصد المرض أرواح المئات في واحدة من أكثر المناطق تضررا بالنزاعات في العالم. ومع دخول موسم الأمطار تتصاعد التحذيرات من كارثة صحية وشيكة، حيث تتحول برك المياه الراكدة إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض وسط انهيار شبه كامل للخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. وتؤكد منظمات صحية دولية وناشطون محليون أن تفشي الأمراض بات يشكل تهديدا موازيا للحرب، خاصة في المخيمات المكتظة بالنازحين. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلن عن 170 وفاة وتسجيل أكثر من 2000 حالة مشتبه فيها بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز أغلبها في كردفان. بدورها قالت منسقية مخيمات النازحين واللاجئين في السودان إن الأزمة الإنسانية في البلاد تفاقمت إلى مستويات حادة وغير مسبوقة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية إن ملايين النازحين واللاجئين يعيشون أوضاعا قاسية في دارفور وكردفان ومناطق أخرى، حيث تحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء والرعاية الصحية إلى بؤر لتفشي الأوبئة.
4: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف إنتاج وضخ الغاز بشكل طبيعي من مجمع مليتا بعد تأمينه بالكامل من حكومة الوحدة الوطنية، كما أعلنت عودة العمل في حقلي الفيل والوفاء ومنصة صبراتا. تزامن ذلك مع احتجاجات في طرابلس رفضا لاستمرار انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات.
3: احتجاجات بدأت بسبب الظلام، وفي عتمة الليل خرج الغضب إلى شوارع طرابلس. شاحنات وجرافات تصل إلى أبواب المؤسسات، تفرغ حمولتها من التراب وتغلق المداخل واحدا تلو الآخر. سواتر ترابية عند مقر وزارة النفط والغاز، وأخرى تسد منافذ شركة زويتين للنفط، ومقرات حكومية وخدمية أخرى امتدت إليها الاحتجاجات في تحرك يتسع في العاصمة ومحيطها. بدأ الغضب من انقطاع الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لكنه سرعان ما تجاوز المطالب الخدمية إلى دعوات لتوسيع الاحتجاجات. ومع امتداد التحركات انتقل الضغط إلى أحد أكثر القطاعات حساسية في البلاد، النفط والغاز. في مجمع مليتا على الساحل الغربي دخل محتجون المنشأة وأغلقت خطوط للغاز، ما أثر في إمدادات محطات توليد الكهرباء ودفع الشركة العامة للكهرباء إلى التحذير من خطر انقطاعات أوسع إذا استمر توقف الإمدادات. كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقف الإنتاج في حقل الفيل وتأثر العمليات في حقل الوفاء. ومليتا ليست منشأة محلية فحسب، فمنها يعبر الغاز الليبي البحر المتوسط نحو إيطاليا. وبعد ساعات من التصعيد قالت حكومة الوحدة الوطنية إنها أمنت المجمع، وإن ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء استؤنف بعد توجيهات بتأمين المنشأة وإعادة فتح خطوط الإمداد. من أبواب المؤسسات في طرابلس إلى منشآت الطاقة في الساحل الغربي تتسع دائرة الاحتجاج، كلما اقتربت شرارة الغضب من شرايين النفط والغاز التي يقوم عليها اقتصاد البلاد.
4: ضرب زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر جنوب اليابان ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث تسونامي. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية أن الزلزال يعد ضمن المستوى الأعلى في السلم الوطني لقياس شدة الهزات. وأصدرت الحكومة اليابانية تحذيرات طارئة من عواقب محتملة للزلزال في 7 محافظات في البلاد تقع في جزيرة كيوشو الجنوبية، وأعقبت الزلزال هزة ارتدادية. وأظهرت مشاهد حجم الدمار الذي لحق بمركز إيون التجاري في كوماماتو، وذكرت وسائل إعلام يابانية أن هناك قتلى وجرحى في انفجار المركز وسط محاصرة العديد من الأشخاص داخله. ووثقت لقطات مصورة قلعة كوماماتو التاريخية والمباني المحيطة بها عقب الزلزال.

0: هاجمت القوات الأفغانية بمسيرات مواقع لمسلحين معارضين لها في مدينة شترال الباكستانية المحاذية لأفغانستان. قال الناطق باسم حكومة طالبان إن حكومة بلاده تهدف إلى إحلال الأمن في المنطقة، معربا عن استعداده لبذل المزيد من الجهود للحفاظ عليها. أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لزيادة تمويل برامج تستهدف الحد من النفوذ الصيني في العالم بعد تقليصها العام الماضي ضمن إجراءات خفض الإنفاق. وذكرت الوكالة أن الإدارة أبلغت الكونغرس عزمها تخصيص نحو 176 مليون دولار لاستبدال كابلات الاتصالات البحرية في منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى. ورفضت الصين الانتقادات الأمريكية المتعلقة بمشاركة الشركات الصينية في مشاريع الكابلات البحرية، مؤكدة أن هذه الكابلات تمثل بنية تحتية مدنية أساسية للاتصالات العالمية.
1: تعد الكابلات البحرية الدولية بنية تحتية مدنية دولية بالغة الأهمية. إن تسييس قضية
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أطراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 17:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: وأظهرت مشاهد اقتحام آليات جيش الاحتلال البلدة القديمة لمدينة نابلس، وأفاد مراسل التلفزيون العربي باقتحام قوات الاحتلال حي رأس العين في المدينة ومداهمته لمبان فيها. وفي قطاع غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وجرحى في استهداف مسيرة للاحتلال مواطنين في مخيم أنصيرات وسط القطاع. وأظهرت المشاهد استهداف مسيرة إسرائيلية شقة سكنية في محيط مفترق بالميرا بحي الرمال وسط مدينة غزة. وسابقا أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شخص وجرح آخرين إثر استهداف الجيش الإسرائيلي مناطق في خان يونس، ونقلت طواقم الهلال الأحمر إصابتين إلى مستشفى الأمل وشهيدا إلى مستشفى ناصر جراء استهداف خيمة بمنطقة مواصي خان يونس، في حين استقبل مستشفى المواصي الميداني طفلة مصابة. ومن دير البلح معنا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله، أطلعنا على آخر التطورات الميدانية، خصوصا آخر الأخبار في خان يونس.
7: يعني وائل، خان يونس ما جرى بها كانت آخر الغارات صباحا، ولكن الأحداث كان في وسط وفي مدينة غزة. كان هناك غارة من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في مدينة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. قبل قليل توفي أحد المصابين متأثرا بإصابته الخطرة هنا في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، فيما لا زال عدد كبير من المصابين يعالج في مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. بعد هذه الغارة بقليل شنت أيضا المسيرات الإسرائيلية غارة على شقة سكنية في شارع الوحدة غرب مدينة غزة. الغارة أسفرت عن سقوط عدد من المصابين، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة. حتى هذه اللحظة الأوضاع متوترة، قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تألو جهدا في تنفيذ مزيد من الخروقات الإسرائيلية، لا تدخر جهدا في توسعة الخط الأصفر، وهذا ما يجري على الأرض فعليا من حيث استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي سواء في جنوب القطاع أو في شرق قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة نحن لازلنا نتحدث عن تحركات للجيش الإسرائيلي في المناطق الصفراء التي يقيم فيها مزيدا من المواقع العسكرية، يعزز مواقع المقاومة، ويواصل أيضا بناء مزيد من السواتر الترابية في المناطق الشرقية، وهذا يعني تهجير ممنهج ومتواصل لمزيد من العائلات التي تعيش أصلا ظروفا إنسانية صعبة في هذه المناطق، وبالتالي الدفع بها باتجاه المناطق الغربية، وهذا يعني بلا شك استمرار وخلق مزيد من المعاناة الكبيرة على عدد كبير من الأسر والمدنيين في قطاع غزة.
6: شكرا جزيلا عبدالله مقداد في دير البلح.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته أجرت محادثات جيدة مع إيران، وأضاف لقناة فوكس نيوز الأمريكية أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد، وشدد على أن قواته قضت على الدفاع الجوي الإيراني والكثير من الأسلحة. ولفت ترامب إلى أن موقف بلاده قوي جدا أمام إيران، وأكد أن بإمكانه تدمير أغلب الجسور الإيرانية خلال أقل من ساعة واحدة. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ترغب في استئناف الحرب على إيران، لكن الإدارة الأمريكية تمنعها. وأكد كاتس أن طائرات أمريكية تقلع من مطارات إسرائيلية لشن هجمات داخل إيران، لكن إيران تمتنع عن قصف إسرائيل بسبب ما سماه الردع.
1: حاليا الإيرانيون يقصفون المنطقة كلها ما عدا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أنهم يعرفون أن مقاتلات أمريكية تنطلق منها لتقصفهم أو للتزود بالوقود لقصفهم. هذا هو الردع.
0: قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز. وحذر المقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما وصفه بعواقب العمل غير القانوني بدفع تعويضات للسفن المتضررة من الأصول الإيرانية، وأضاف أن جميع الشركات والدول التي ترحب باقتراح ترامب وتستخدم الأصول الإيرانية المجمدة لن تسمح القوات الإيرانية لأي من سفنها بالمرور عبر المضيق. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن. وتقول تقارير أن نتنياهو وفريقه الأمني أعدوا قائمة ملفات تشمل اليورانيوم الإيراني والخطط المستقبلية لأي تصعيد محتمل.
2: في زيارة تحمل أبعادا تتجاوز الطابع البروتوكولي، يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول اجتماع بينهما منذ المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران. لقاء يأتي بينما تتنافس الدبلوماسية والتصعيد في رسم ملامح المرحلة المقبلة. تقول تقارير أمريكية وإسرائيلية إن زيارة نتنياهو تضع الملف الإيراني في صدارة المباحثات وسط مساعي تل أبيب للتأثير على توجهات الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع طهران. في هذا السياق كشفت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصادر أن نتنياهو سيعرض معلومات استخباراتية بشأن أنشطة نووية إيرانية في موقع جبل فأس، مع التأكيد أن إيران ستواصل تطوير برنامجها النووي وأنها لا تفاوض بنية حسنة في وقت تتمسك فيه إسرائيل بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران باعتباره شرطا أساسيا لأي تفاهم مستقبلي. لكن في المقابل يواصل الرئيس الأمريكي الرهان على المسار السياسي، ووفق تصريحات نقلها موقع أكسيوس قال ترامب إن واشنطن تجري محادثات عميقة مع إيران مع إبقاء الخيار العسكري مطروحا إذ لم تفضي المفاوضات إلى نتائج. وتتزامن هذه المواقف مع تحركات دبلوماسية تقودها سلطنة عمان وعدد من الوسطاء، وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى إحراز تقدم في الاتصالات في محاولة لخفض التوتر وإعادة الأطراف إلى مسار التفاهمات. وفي واشنطن كشفت شبكة ABC نيوز أن ترامب أرجأ توسيع العمليات العسكرية مجددا بعد نقاشات داخل البيت الأبيض تناولت كلفة التصعيد وتداعياته، فيما حذر مسؤولون أمريكيون بحسب وول ستريت جورنال من محدودية مخزون صواريخ الدفاع الجوي في مقابل استمرار امتلاك إيران ترسانة كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وفي خضم ذلك تتقاطع في واشنطن ضغوط إسرائيلية لتشديد المواجهة مع مساعي أمريكية لإعطاء الدبلوماسية فرصة أخيرة في وقت قد تحدد فيه نتائج لقاء ترامب ونتنياهو اتجاه الأزمة مع إيران خلال المرحلة المقبلة.
0: قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر الاتصال المرئي، وبحث الاجتماع تطورات المرحلة ومستجدات المفاوضات لخفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ناقش الوزراء تعزيز التنسيق بشأن حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، وضمان انسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفق القانون الدولي. وأكدوا بحسب بيان للوزارة أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف لبناء الثقة والتوصل إلى تفاهمات مقبولة بين الأطراف. معنا الآن من واشنطن مراسلنا محمد بدين. محمد، بينما نسمع من الرئيس ترامب عبر فوكس إنه يحبذ السلام وعدم تدمير باقي إيران، نتنياهو آت بمعلومات مهمة كما توصف، وبأنه عنده معلومات استخبارية، وكاتس يقول نتحرك للعودة إلى حرب إيران.
3: ذلك التحرك ليس خافيا عن ترامب وكبار مسؤولي إدارته، ليس فقط في هذه الفترة وإنما منذ ما قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. لكن ترامب استبق لقاءه الذي يفترض أن يعقد بعد نحو ساعة في البيت الأبيض مع نتنياهو، وهو على هامش زيارة كل من نتنياهو وزيلينسكي. زيلينسكي يلتقي هذه اللحظات ترامب على هامش زيارتهما لواشنطن من أجل حضور جنازة السناتور ليندزي غراهام. يقول ترامب اليوم لقناة فوكس نيوز بأنه لا حاجة لأن يملى عليه ولا حاجة لأن يخبر بما يجري في منشأة فأس أو في أي منشأة أخرى متعلقة بإيران، لأن الولايات المتحدة لديها أنجع وأمثل أدوات الرقابة والكاميرات من الفضاء التي تراقب ليل نهار المنشآت بما فيها منشأة فأس. ويقول بأنه على الإيرانيين أن يغتنموا فرصة النافذة الدبلوماسية الآن، لأنهم إن لم يفعلوا فسوف يعود إلى الحرب بقوة شديدة، وسوف يستهدف كل المنشآت والجسور والبنى التحتية في ساعة واحدة، يمكن إنهاء كل ذلك، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عمليا ترامب منذ أمس يتحدث بلغة يحتاج أن يوصلها إلى قواعده الشعبية وإلى الداخل الأمريكي قبل أي طرف آخر تتعلق بمن يأخذ القرار فيما يخص هذه الحرب واستمرارها، من يأخذ القرار في عودة الولايات المتحدة إلى التصعيد من عدمه، ومن يأخذ القرار في الوصول إلى اتفاق سلمي أو إلى تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران. يقول ترامب من جديد اليوم بأن الولايات المتحدة هي من تسيطر على مضيق هرمز للجانب الإيراني، ويقول بأن هنالك محادثات عميقة ودقيقة جدا مع الجانب الإيراني، حتى يشير وفق قوله لأن الإيرانيين أنفسهم صرحوا بذلك اليوم. قال قبل برهة قصيرة صرحوا بأن هنالك أو اعترفوا بأن هنالك محادثات عميقة ودقيقة. على كل حال، ترامب في الرسائل التي يمررها منذ يوم أمس، وهي رسائل بالغة الصراحة، يبقي أيضا على حالة من الحيرة إزاء طبيعة علاقته بنتنياهو. من كل المرات السابقة التي التقى فيها نتنياهو وترامب، وكان ترامب قبلها غير راض أو غير مقتنع بفكرة أو عدة أفكار من أفكار نتنياهو، خرج نتنياهو بانتصار بقرار من ترامب متوافق مع ما يريده. يقول موقع أكسيوس اليوم بأن ترامب عبر رغم تصريحاته العلنية بأن علاقته وثيقة بنتنياهو، لكنه عبر سرا عن خيبة أمله منه. تقول CNN اليوم نقلا عن مصادرها بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حاول على مدى الأسابيع الماضية الحصول على موعد، وخاصة موعد الأسبوع الماضي مع ترامب، لكن هنالك جهة ما في الإدارة الأمريكية كانت تعرقل حصوله على موعد مع ترامب، ولذلك أيضا ربما أتت هذه المصادفة بأنه سيحضر جنازة ليندزي غراهام أحد أقرب مقربيه في وجه السياسة الأمريكية على مدى عقود، وهو أيضا أحد أقرب مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك هنالك فتور، نعم، مؤشراته واضحة، من بينها حتى ما لم ينكره ترامب من أنه وجه عبارات نابية في أوقات سابقة لنتنياهو، وقال له بأن العالم كله يكره إسرائيل ويكرهه هو، أي نتنياهو، بسبب تصرفاته وأفعاله الأخيرة. يوم أمس قال إنه سيناقش مع نتنياهو مسألة إيران ومسألة لبنان، لأن مسألة لبنان أيضا الولايات المتحدة مخالطة فيها بقوة، وهي إحدى المسائل الأساسية بالنسبة لترامب يريد أن يسوقها على أنها اتفاق انتصار. الرئيس اللبناني كان قبل أيام فقط في الولايات المتحدة، هنالك مسار تريد الولايات المتحدة أن تعززه، وتشير المصادر الأمريكية إلى أن وتيرة الاتصالات والتنسيق المباشر ما بين نتنياهو وترامب خفت في الفترة الأخيرة، وعوض ذلك بات نتنياهو ينسق مع روبيو أكثر.
0: شكرا جزيلا محمد بالدين في واشنطن. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن أكثر من 350 موظفا حكوميا قتلوا أثناء أدائهم مهامهم خلال الحرب مع الولايات المتحدة.
4: استشهد أكثر من 350 موظفا حكوميا أثناء أداء مهامهم خلال أيام الحرب في قطاعات مختلفة، منها الاتصالات وشبكات الإنترنت والقطاع الصحي.
0: وأضافت مهاجراني أن إيران خسرت نحو 230 مليون متر مكعب من قدرتها الإنتاجية للغاز بسبب القصف الأمريكي.
4: كما نعلم تضرر خلال الحرب جزء من طاقة إنتاج الغاز في البلاد، وفقدنا نحو 230 مليون متر مكعب من هذه الطاقة الإنتاجية، وهذا يؤدي إلى نقص في حقن مصافي النفط وإمدادات محطات الكهرباء.
0: نفى السفير الإيراني لدى الصين علمه بما تردد عن اشتراط باكستان وقف الهجمات على دول الخليج لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، وقال إنه إذا طرحت مثل هذه الشروط فإن إيران ستطالب بالمقابل بعدم السماح باستخدام القواعد الأمريكية في دول الخليج لشن هجمات عليها.
5: لم أسمع أن باكستان قد وضعت مثل هذه الشروط المسبقة، وحتى لو وضع الباكستانيون أي شرط مسبق لاستئناف المحادثات فسنطلب منهم بالطبع أن ينصحوا الدول المجاورة ودول الخليج العربي والولايات المتحدة بعدم استخدام منشآتهم العسكرية الموجودة في تلك الدول لمهاجمة إيران، وبالطبع إذا لم يستخدموها فلن نرد بالمثل.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بسماع دوي انفجار في قضاء النبطية جنوبية لبنان، بينما أظهرت مشاهد تفجيرا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القنطرة ببلدة عدشيت القصير. كما ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وبعد انسحاب قوات الاحتلال من بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، بدأت تتكشف آثار استخدامها عددا من المنازل كمراكز عسكرية مؤقتة. كاميرا التلفزيون العربي عاينت أحد هذه المنازل، حيث ترك الجنود خلفهم كتابات على الجدران ومواد غذائية ومقتنيات أخرى.
6: المنزل في زوطر الغربية حوله الاحتلال الإسرائيلي إلى مركز له. الكتابات على الجدران تبدو واضحة باللغة العبرية، إضافة إلى بقايا الطعام والمواد الغذائية وعبوات المياه التي كتب عليها باللغة العبرية. أيضا إذا انتقلنا من مدخل هذا المنزل الذي حول إلى مركز عسكري للاحتلال الإسرائيلي، يمكن أن نشاهد في هذه الغرفة أحد العسكريين قد ترك صورة لأحد العسكريين الإسرائيليين هنا في داخل هذه الغرفة مع بعض الكتابات باللغة العبرية. وبالتالي هذا المنزل كان نقطة أساسية للاحتلال الإسرائيلي عندما دخل إلى بلدة زوطر الغربية وتمركز فيها، وكلما جلنا في هذا المنزل يمكن العثور على آثار أكثر لتواجد الاحتلال الإسرائيلي ولما حوله الاحتلال الإسرائيلي هنا إلى نقطة عسكرية. هذه عبوات مياه متروكة هنا، إضافة إلى بعض الأطعمة الجاهزة، وهذه بعض العلب إما هي لا تزال مختومة أم بعض العلب الأخرى هي مستخدمة. أيضا هناك غرفة كانت تستخدم من قبل الاحتلال الإسرائيلي كمنامة لعناصره ولقوته في هذا المنزل. يمكن أن نشاهد هنا بعض الفرش على الأرض وبعض الأغطية، كانوا ينامون هنا أيضا بحسب ما يؤكد صاحب المنزل الذي قال بأنه عندما خرجوا منه قاموا بإطلاق النار بشكل كثيف على الجدران من الخارج، لكنه يصر على البقاء في منزله وإن كان هذا المشهد صادما. هذا بعض بقايا وآثار الرصاص الذي نقش هذا الجدار داخل هذا المنزل من قبل الاحتلال الإسرائيلي من أحد منازل زوتر الغربية الذي حول إلى مركز عسكري للاحتلال الإسرائيلي. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قالت القوات المسلحة السودانية إن طائراتها الحربية نجحت في استهداف تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، وأوضحت أنها استهدفت تجمعات الدعم السريع في مناطق المزروب وأمبادر وأم رحيك وجبل أم إبل، وأكدت إيقاع خسائر بشرية في صفوفها. رغم ما يمتلكه إقليم كردفان من مقومات جعلته أحد أبرز ركائز الاقتصاد السوداني لعقود، فإن الحرب ألقت بظلالها على الإنتاج والتجارة والصادرات لتتجاوز تداعياتها حدود الإقليم وتنعكس على الأسواق في مختلف أنحاء البلاد.
7: تدخل هذه السيدة إلى السوق حاملة مبلغا بسيطا على أمل أن يكفي لتأمين احتياجات أسرتها، وبين رفوف السلع تفاضل بين ما تحتاج إليه وما تستطيع شراءه قبل أن تكتفي في النهاية بقدر محدود من المشتريات لا يكاد يلبي احتياجات يوم واحد.
8: أي شيء مرتفع، يعني حاجة كده أقول لك نازل كده، ما فيش معاناة شديد والله. أنت لما تجيب الحاجة ذاتك ما تقدر تعمل باش تسوي باش ما تعرف، يعني أي شيء بقت مرتفعة.
7: ألقت الحرب في إقليم كردفان بظلاله على الأسواق بعدما عطلت سلاسل الإنتاج والإمداد ورفعت كلفة النقل، ما وضع التجار أمام تحديات متزايدة لتوفير السلع والحفاظ على استقرار أسعارها.
9: كل المنتجات بتاعتنا مربوطة بالكهرباء، وعدم استقرار كهرباء، والناس شاهدت إنه الميليشيا استهدفت الكهرباء كم مرة، فده كان عنده أثر بزيد من التكلفة بتاعت السلع الواحدة، إضافة لأنه مناطق الإنتاج مسيطرة عليها الميليشيا.
7: يعد إقليم كردفان من أهم مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني في السودان، لكن الحرب تسببت في تهجير آلاف السكان من مناطق الإنتاج، ما أدى إلى تراجع النشاط الزراعي والحيواني وانعكس على الأسواق والصادرات.
10: عودة السكان إلى مناطقهم الأساسية تمثل عامل ضخ جديد لرئاسة الاقتصاد السوداني، وستؤثر حتما على الأسعار والوفرة الاقتصادية وكذلك على العائد في الصادر.
7: يشكل إقليم كردفان أحد أهم مراكز الإنتاج في السودان، إذ يضم نحو 30 مليون رأس من الثروة الحيوانية، ويسهم بأكثر من 35% من إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الذرة والفول السوداني والسمسم والصمغ العربي. إلا أن الحرب عطلت حركة التجارة وأثرت على الإنتاج والصادرات، ما انعكس سلبا على الأسواق المحلية.
11: في مدينة الأبيض ألقت الحرب بظلالها على حركة الأسواق بعدما أدت إلى ارتفاع كلفة النقل والمعيشة، ومع استعادة الجيش لطريق الصادرات تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
0: وحذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة في السودان قد تفاقمت بمستويات غير مسبوقة تحت وطأة تفشي الأمراض وسوء التغذية ونقص المياه النظيفة داخل مخيمات النازحين. وشدد مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية على أن نقص التمويل يحد من نطاق الاستجابة.
12: واقع قاس يعاني منه ملايين النازحين واللاجئين في السودان ودارفور، ومعه تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء. وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل. فبينما تستمر المعارك في إعادة رسم خريطة الصراع غرب السودان، تتفاقم أزمة إنسانية صامتة، إذ يحصد المرض أرواح المئات في واحدة من أكثر المناطق تضرراً بالنزاعات في العالم. ومع دخول موسم الأمطار تتصاعد التحذيرات من كارثة صحية وشيكة، حيث تتحول برك المياه الراكدة إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض وسط انهيار شبه كامل للخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. وتؤكد منظمات صحية دولية وناشطون محليون أن تفشي الأمراض بات يشكل تهديداً موازياً للحرب، خاصة في المخيمات المكتظة بالنازحين. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلن عن 170 وفاة وتسجيل أكثر من 2000 حالة مشتبه فيها بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان تتمركز أغلبها في كردفان. بدورها قالت منسقية مخيمات النازحين واللاجئين في السودان إن الأزمة الإنسانية في البلاد تفاقمت إلى مستويات حادة وغير مسبوقة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية إن ملايين النازحين واللاجئين يعيشون أوضاعا قاسية في دارفور وكردفان ومناطق أخرى، حيث تحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء والرعاية الصحية إلى بؤر لتفشي الأوبئة.
0: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف إنتاج وضخ الغاز بشكل طبيعي من مجمع مليتا بعد تأمينه بالكامل من قبل حكومة الوحدة الوطنية، كما أعلنت عودة العمل في حقلي الفيل والوفاء ومنصة صبراتة، وتزامن ذلك مع احتجاجات في طرابلس بسبب استمرار انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات.
13: احتجاجات بدأت بسبب الظلام، وفي عتمة الليل خرج الغضب إلى شوارع أفضل.
14: دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
15: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
16: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
15: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. Okay.

0: فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM.
2: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

تقتلان جريمة كراهية. المعطيات الأولية أشارت إلى احتمال وجود عامل متعلق بالصحة النفسية لدى المتهم، ولم تعلن السلطات وجود أي صلة سياسية أو تنظيمية بين المهاجم وممداني أو بين الجريمة ومواقف العمدة من إسرائيل. ممداني نفسه مشاهدين دان الاعتداء فورا ووصفه بأنه هجوم بغيض، مؤكدا أن مثل هذه الاعتداءات لا مكان لها في نيويورك. ولكن صفحة الرأي في وول ستريت جورنال اختارت مسارا آخر. نشرت هيئة تحرير الصحيفة مقالا بعنوان تعميم الانتفاضة في نيويورك ممداني، وأرفقته بعنوان فرعي يقول بينما يتهم العمدة اليهود بارتكاب إبادة جماعية يتعرض رجل يهودي للطعن. هذه الصياغة مشاهدين كما يقول خبراء الإعلام والكتابة الصحفية تصنع رابطا إيحائيا بين موقف ممداني السياسي والجريمة، فالعنوان يضع حدثين منفصلين داخل جملة واحدة، اتهام إسرائيل أو اليهود بارتكاب الإبادة وطعن رجل يهودي. حين يجتمع الحدثان بهذا الشكل يصبح ممداني حاضرا في مسرح الجريمة. والمفارقة بحسب انتقاد الكثير من المعلقين على المقال في موقع الصحيفة الرسمي أن ممداني لم يتهم اليهود بارتكاب إبادة كما يوحي عنوان الصحيفة، وإنما وجه اتهاماته إلى الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو بشأن حربه في غزة في هذا الفيديو الذي انتشر وملايين الناس شاهدوه. الفرق بين الأمرين جوهري، الأول تعميم يستهدف جماعة دينية، أما الثاني موقف سياسي وقانوني من حكومة وسلوك عسكري. هل انتهت القصة هنا وعند هذه النقطة؟ لا مشاهدين، ويبدو أن القلوب مليانة من ممداني في الوول ستريت جورنال. الصحيفة واصلت حملتها في مقال آخر للكاتب ماثيو هينيسي بعنوان إشارات ممداني المبطنة معادية للسامية، ومع عنوان فرعي يقول أن الكراهية لا مكان لها في نيويورك ولكنها موجودة بوضوح. المقال حول ممداني مشاهدينا أو حوله إلى منتج لإشارات غامضة، وبذلك يصبح اعتبار أي انتقاد لإسرائيل أو أي استخدام لمصطلح الإبادة أو أي اعتراض على بنيامين نتنياهو دليلا إضافيا على تهمة موضوعة سلفا. وبهذه الطريقة تنتقل الصحافة من تقييم ما يقوله المسؤول إلى تأويل ما يفترض أنه يخفيه. ونزيدكم من الشعر بيت: لا يمكن قراءة هذه المقالات الأخيرة بمعزل عن المسار التحريري الأوسع للصحيفة تجاه ممداني. فقد رصدت منظمة فير المختصة بمراقبة الإعلام، رصدت نشر وول ستريت جورنال 10 مقالات رأي سلبية عنه خلال أسبوع واحد، ذلك بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية عام 2025. أمام هذا الخطاب أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير أصدر إدانة شديدة اللهجة، اتهم فيها وول ستريت جورنال باستخدام صورة شديدة العداء للمسلمين ولممداني في الوقت الذي تتهمه فيه بمعاداة السامية. كما أكد المجلس أن انتقاد بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة لا يجوز تحويله تلقائيا إلى كراهية لليهود. كما رأى أيضا أن القولبة الإعلامية لممداني ضمن صورة المسلم الخطير لا تستهدف موقفه السياسي فقط، وإنما تستثمر في هويته الدينية لإثارة الخوف منه. وخطورة هذا مشاهدينا تنبع خطورة هذه المقاربة وفق منطق كير من أن ممداني ليس مجرد شخصية تخوض سجالا فكريا، وإنما مسؤول مسلم يتولى إدارة واحدة من أهم مدن العالم، وتصويره بوصفه حاضنة معنوية للعنف قد لا يبقى محصورا في صفحات الرأي والصحيفة والجريدة، وإنما يمكن أن يتحول إلى تهديد فعلي لسلامته ولسلامة المسلمين العاملين في المجال العام، وذلك بحسب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية. طيب، ماذا قالت منصات التواصل الاجتماعي على إكس؟ زين،
كتب الدعاية الإسرائيلية تعود من جديد من المضحك.

كيف استشاطت إسرائيل غضبا عندما وصف ممداني زعيمهم بأنه مجرم حرب، وأن وسائل الإعلام الغربية بأكملها نشرت تقارير تشهيرية ضده. يا له من انعدام أمان. ننتقل للتغريدة التالية. جيون كتب: تستخدم كلمة معاداة السامية بتساهل مفرط هذه الأيام، وستندمون على ذلك. فعندما تقع حوادث معاداة السامية حقيقية، لن يأخذكم أحد على محمل الجد يوما ما، والمسؤولية تقع على عاتقكم. أما هنا سعدي كتب: وسائل الإعلام البديلة والتي تشهد نموا متزايدا تجتذب جمهورا يفوق بكثير ذلك الذي تستميله تلك الصحف والقنوات. نختم هنا مع ياسين ماذا قال؟ كتب: لم يعد بإمكانك الآن التعليق على إرهاب الدولة الأمريكية الإسرائيلية، لأن ذلك يعتبر معاداة للسامية.

هل تتخيلون هذا المشهد؟ رئيس وزراء مطلوب بمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، وطائرته تعبر أجواء 4 دول وقعت بنفسها على نظام روما الأساسي والذي أنشأ هذه المحكمة دون أي إجراء مضاد، علما أنه لا يمكنه عبور هذه الأجواء إلا بعد الحصول على إذن مسبق من هذه الدول. هذا ما حدث أعزائي المشاهدين خلال رحلة نتنياهو إلى واشنطن. فبحسب بيانات تتبع الطيران، عبرت طائرته أجواء اليونان ثم إيطاليا ثم فرنسا ثم كندا قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة، وجميعها دول وقعت على نظام روما الأساسي الذي يلزم الدول الأعضاء بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل وأعاد فتح سؤال قانوني وسياسي كبير. لماذا هذا الجدل؟ شاهدين، في نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومنذ ذلك الحين أصبح كل تحرك خارجي لنتنياهو محل متابعة دقيقة، لأن أي دولة عضو في نظام روما يفترض أن تتعاون مع المحكمة إذا دخل المطلوب أراضيها. ولهذا السبب كان نتنياهو في مرات سابقة يتجنب المرور عبر بعض الأجواء الأوروبية خوفا من أي تعقيدات قانونية أو دبلوماسية. ولكن المفارقة أن هذه الرحلة لم تكن الأولى، وفي شهر ديسمبر 2025 ثم في شهر فبراير الماضي استخدمت طائرة نتنياهو مسارا مشابها نحو الولايات المتحدة وعبرت الأجواء اليونانية والإيطالية دون أن يتعرض لأي إجراء، وهو ما فتح باب التساؤلات عن مدى التزام الدول بقرارات المحكمة الجنائية الدولية. هل أصبح نظام روما الأساسي الذي أنشأ هذه المحكمة مهددا؟ أولا مشاهدينا، لنعرف ما هو نظام روما الأساسي. القصة بدأت عام 1998 في العاصمة الإيطالية روما، عندما وافقت أكثر من 120 دولة على إنشاء أول محكمة جنائية دولية دائمة. الهدف من إنشاء هذه المحكمة هو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عندما لا تتم محاسبتهم في دولهم الوطنية. النظام مشاهدينا دخل حيز التنفيذ عام 2002 ليصبح المرجع القانوني الدولي الأهم لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في مناطق النزاعات والصراعات المسلحة. ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأخرى رفضت الانضمام إليه منذ البداية لأسباب تتعلق بصلاحيات المحكمة، بينما بقيت معظم الدول الأوروبية ضمن أعضائها. الآن الوضع مختلف تماما، وتجاوز فكرة عدم الانضمام للمحكمة فقط. ترامب مشاهدين وإدارته منذ بدء ولايته الثانية يخوضون مواجهة كبيرة مع المحكمة الجنائية الدولية، بدأت بإصدار أمر تنفيذي بفرض عقوبات وملاحقة مسؤوليها، ثم تصاعد الأمر مؤخرا عندما تعهد وزير الخارجية ماركو روبيو صراحة بالعمل على تفكيك المحكمة بدعوى حماية السيادة الوطنية، ورفض مذكرة التوقيف بحق الحلفاء. هذا الوضع بالنسبة لواشنطن. ماذا عن أوروبا؟ اللافت أنه وبعد إقرار العقوبات على المحكمة من ترامب عبر وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي عبروا عن دعمهم الثابت للمحكمة، ولكن هذه التصريحات الآن أصبحت محل شك كبير في مدى جديتها. فهل أصبحت الاعتبارات السياسية تتغلب على الالتزامات القانونية عندما يتعلق الأمر بالملفات الدولية الحساسة؟ أسئلة ربما ستبقى مطروحة مع كل رحلة جديدة يقوم بها نتنياهو إلى الخارج. ولكن لنذهب إلى منصات التواصل الاجتماعي نبحث عن بعض الأجوبة. هنا فيليب كتب: عندما صدرت مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين احتفلت الولايات المتحدة، أما عندما يتعلق الأمر بنتنياهو فإنهم يريدون تفكيك وتدمير المحكمة.
صلاح كتب: تأمل كيف عبر نتنياهو أو عبر أجواء دول أوروبية بعضها ملزم نظريا بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة، حين تتعارض المصالح مع القانون يعلق القانون وتبقى المصالح هي الحاكم الحقيقي. أما هاورد كتب: نتنياهو يسمح له بالعبور عبر المجال الجوي لدول عديدة موقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. كما قال أينشتاين: لن يتدمر العالم بسبب من يرتكبون الشر، بل بسبب من يراقبونهم دون أن يفعلوا شيئا. نختم مع مات. مات قال: اليوم سمح دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية باستخدام مجالها الجوي، هذه الدول مارقة خارج عن القانون هي الأخرى.

مشاهدينا، لو سألتكم من أكثر رئيس أمريكي على مر التاريخ أعطى للإسرائيليين ما لم يحلموا به؟ معظمكم سيقول ترامب، ولا نريد أن نجزم بذلك، ولكن ترامب نفسه يقولها. فمن نقل السفارة الأمريكية للقدس إلى صفقة القرن وصولاً إلى شن حرب مع إيران من أجل الإسرائيليين؟ ترامب مشاهدين قدم الكثير والكثير للإسرائيليين، ومع ذلك الإسرائيليون لا يشبعون ويريدون المزيد والمزيد. ففي الوقت الذي يسافر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أمريكا من أجل لقاء الرئيس دونالد ترامب، يصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير رئيس واحدة من أكبر الدول في العالم، يصفه بالساذج، بدلاً من أن يكون ممتناً له بسبب سخائه مع الإسرائيليين. لماذا هذا النكران؟ وذلك بسبب سعي ترامب للتوصل لاتفاق مع إيران. بن كفير مشاهدينا قال لا جدوى من التحدث معهم عبر الدبلوماسية أو المناقشات أو المفاوضات، يجب التحدث مع الإيرانيين بالطرق المباشرة. وقال ترامب رجل أعمال وهو ساذج للغاية فيما يتعلق بإيران. تصريحات بن كفير جاءت مشاهدينا خلال مؤتمر الأمن القومي الإسرائيلي والذي نظمته

0: راديو الحرية
1: 92.7
2: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
1: 97.7 FM.
4: هنا مشاهدينا لابد أن نشير إلى أن المؤتمر يأتي بعد أيام على استطلاع جديد لصحيفة معرفة الإسرائيلية أظهر تراجع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 20 مقعدا في الكنيسة، في حين تصدر حزب بيشار بقيادة أيزنكوت النتائج بحصوله على 23 مقعدا، الأمر الذي دفع غولن للقول بأن غادي أيزنكوت هو المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة المقبلة، وهذا طبعا قد ينهي مسيرة نتنياهو. من التالي؟ وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش، لا يتوافق مع توجه زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، فذاك يدعو لإيقاف الحملة الاستيطانية والإرهاب اليهودي كما يصفه، وسموتريتش يدعو للعمل لمنع إقامة دولة فلسطينية ووصفها بالإرهابية وأنها تشكل خطرا وجوديا على مستقبل إسرائيل. طيب ماذا عن بيني غانتس زعيم حزب معسكر الدولة والذي حمل الحكومة الإسرائيلية الحالية المسؤولية الكاملة عن الفشل الأكبر في تاريخ إسرائيل في 7 أكتوبر وما ترتب عليه من انقسام داخلي؟ غانتس والذي لم يفصح عن موقف حزبه من ترشيح أيزنكوت لرئاسة الحكومة حذر من التفكك المجتمعي وأكد أن غياب الوحدة سيقود إسرائيل إلى الضياع، مع ضرورة توزيع العبء الأمني والتجنيد في الجيش على جميع الشرائح بمن فيهم الحريديم. ما رأيكم مشاهدينا؟ فالمؤتمر الإسرائيلي يظهر انقساما واضحا وتباينا كبيرا. ماذا عن ردود مواقع التواصل الاجتماعي؟ أراؤكم؟ ريشيل كتبت بن كفير يدير سجون احتجاز تابعة لدولة الفصل العنصري بدون محاكمة ويستمتع بالتعذيب ويبذل قصارى جهده للمساهمة بطريقة هادفة ولكن جوهرية في الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. إلى التدوينة التالية، هنا شخان كتب: يبدو بالتأكيد أن الأمر أكثر تعقيدا بكثير من مجرد بضعة أشخاص، والمجتمع الدولي منشغل بأمور أوصفها بالتافهة، والعالم يتصرف وكأن شيئا لم يحدث. أما إيلان كتب انتقادات حادة: هذا المؤتمر يدل على مدى الانقسام الذي وصل إليه المشهد السياسي الإسرائيلي. بينما هنا تساءل متى سيصمت هؤلاء الأوغاد وإسرائيل منظمة إجرامية.

0: أعزائي المشاهدين، تخيلوا معي هذا السيناريو. شخص ما يتحدث مع أحد نماذج الذكاء الاصطناعي، يطلب منه طريقة تصنيع سلاح بيولوجي أو سم قاتل، ويجيبه الذكاء الاصطناعي بالدقة ويعطيه خطوات عملية دقيقة يمكنه تنفيذها والحصول على سلاح فتاك. طيب، ماذا لو كان هذا الشخص لديه دوافع إجرامية، أو ربما يكون إرهابياً؟ ماذا لو كان طفلاً أو شخصاً غير واعٍ؟ المؤسف والمفاجأ مشاهدينا أن هذا السيناريو ليس خيالياً ولا افتراضياً، بل حدث بالفعل. مستخدمون من كل دول العالم طلبوا ذلك من الذكاء الاصطناعي وحصلوا بالفعل على إجابات دقيقة. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يدق ناقوس الخطر ويكشف عن الأخطر من ذلك. أسئلة المستخدمين لم تقتصر على كيفية تصنيع السموم والأسلحة البيولوجية، بل وصلت إلى السؤال عن كيفية تحويل مسببات الأمراض إلى رذاذ يمكن استنشاقه، أي نشر الجراثيم في الهواء. والأكثر من ذلك، آخرون طلبوا معرفة كيفية تعديل فيروس الحصبة ليصبح أكثر قدرة على الانتشار ومقاومة اللقاحات. وفي حالة أخرى، طلب أحد المستخدمين تعليمات لصناعة مادة الريسين، وهي واحدة من أخطر السموم المحظورة دوليا. والكارثة أن كل هؤلاء حصلوا على إجابات دقيقة وفق الصحيفة. والأكثر صدمة أن أحد المستخدمين بعد حصوله على تعليمات تصنيع الريسين ذكر لاحقا أنه يريد قتل والديه، يعني اعترف بنيته الإجرامية وراء هذه الأسئلة. ورغم ذلك اكتفت الشركة بحظر حسابه فقط ولم تبلغ سلطات إنفاذ القانون. المشكلة مشاهدين أن القانون الأمريكي لا يلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ عن الأشخاص الذين يطلبون معلومات لصناعة أسلحة أو تنفيذ عمليات قتل جماعي، ولذلك الشركات غير ملزمة بإخطار الشرطة أو الأجهزة الأمنية. وهذا الفراغ القانوني مشاهدينا أصبح مصدر قلق متزايد، خاصة مع تطور قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي يوما بعد يوم. بحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم الصحيفة، ناقش البيت الأبيض والبنتاغون منذ سنوات احتمال أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى دليل إرشادي لصناعة أسلحة فتاكة، وهو اللي قاعد يصير. وفرضت وزارة التجارة الأمريكية قيوداً مؤقتة على بعض النماذج المتقدمة بعد اكتشاف ثغرات سمحت للمستخدمين بالتحايل على وسائل الحماية. ولكن مشاهدينا، حتى الآن ليس هناك قانون أمريكي يضبط هذه الأمور. في المقابل، شركات مثل أوبن أي آي والتي تمتلك تشات جي بي تي، وأنثروبيك التي تمتلك كلود، تؤكد أنها تطور أنظمتها باستمرار لمنع أي إجابات قد تساعد على إيذاء الآخرين، وتقول أنها تجري اختبارات أمنية قبل إطلاق كل نموذج جديد. ولكن مشاهدينا، مع أكثر من 2.5 مليار استفسار يوميا على تشات جي بي تي وحده، يقول مسؤولون في أوبن أي آي أن المهمة أشبه بلعبة القط والفأر. كلما أصبحت النماذج أكثر ذكاء، ازدادت محاولات البعض لاستغلالها في أخطر الاستخدامات الممكنة. السؤال الأكبر الذي يخلص إليه التقرير مشاهدينا، أن القصة لم تعد تدور فقط حول ما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله، بل حول من يضع الحدود. وإذا كانت روبوتات الدردشة قادرة على شرح كيفية تصنيع سموم أو أسلحة بيولوجية، ولا توجد قوانين تلزم الشركات بالإبلاغ عن هذه المحاولات،
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الأمم المتحدة وهيئات إنسانية تحذر من تفشي الأمراض وسوء التغذية بمخيمات النازحين في السودان ووصولها مستويات غير مسبوقة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته أجرت محادثات جيدة مع إيران. وأضاف ترامب لفوكس نيوز الأمريكية أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد، مشددا على أن قواته قضت على الدفاع الجوي الإيراني والكثير من الأسلحة. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن موقف بلاده قوي جدا أمام إيران، مؤكدا أن بإمكانه تدمير أغلب الجسور الإيرانية خلال أقل من ساعة واحدة. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ترغب في استئناف الحرب على إيران، لكن الإدارة الأمريكية تمنعها. وأكد كاتس أن طائرات أمريكية تقلع من مطارات إسرائيلية لشن هجمات داخل إيران، لكن إيران تمتنع عن قصف إسرائيل بسبب ما سماه الردع.
1: حاليا الإيرانيون يقصفون المنطقة كلها ما عدا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أنهم يعرفون أن مقاتلات أمريكية تنطلق منها لتقصفهم أو للتزود بالوقود لقصفهم. هذا هو الردع.
0: وينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي محمد بدين، وكذلك من القدس أحمد جردات. أهلا بكما. أبدأ معك من البيت الأبيض محمد بالدين، حيث وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما المؤشرات؟ ما المتوقع؟
2: بالفعل وقبل خمس دقائق في الواقع وصل إلى البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة عقب خروج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. عدة ملفات طبعا على رأسها الملف المتعلق بإيران سيناقشها ترامب وفق ما قال يوم أمس لموقع أكسيوس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك ملف لبنان خاصة على ضوء التفاهمات التي سهلتها واستضافتها الولايات المتحدة ونسقتها بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، وتفاهمات تتعلق بجانب ميداني أيضا وهو الانسحاب من المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني. ترامب اليوم مرر الرسائل ويوم أمس فيما يتعلق بهذا اللقاء الذي يجمعه مع نتنياهو، وهو أنه لا أحد يملي عليه ما يجب فعله. وحتى اليوم على قناة فوكس نيوز قال الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة تعلم جيدا ما الذي يجري في منشأة فأس، لأن أغلب المصادر تتحدث عن أن نتنياهو سيستعرض على ترامب بعض المعلومات الاستخباراتية الجديدة المتعلقة بمنشأة فأس النووية التي يعتقد أو تعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وبعض حتى التقييمات الاستخبارية الأمريكية بأنها قد تضم جزءا من البرنامج النووي الإيراني المدار سرا وفق ما تقول هذه التقييمات. لكن الجو غير طبيعي بالنسبة للقاء ترامب ونتنياهو. نحن نتحدث عن علاقة مضطربة في أوقات ما. يقول ترامب إن هذه العلاقة مميزة للغاية. تقول CNN وأكسيوس بأن هنالك امتعاضا من قبل ترامب وكبار مسؤولي إدارته من نتنياهو ومن الحجج التي ساقها للإدارة الأمريكية قبيل هذه الحرب، ومن سعيه إلى أن لا تنخرط واشنطن في أي نافذة دبلوماسية أو حل دبلوماسي مع إيران، وبأن إسرائيل أو الجانب الإسرائيلي بقيادة نتنياهو يريد لأغراض أخرى وفق التقييمات والقراءة الأمريكية، يريد لأغراض أخرى أهمها الغرض الانتخابي، أن يدفع الولايات المتحدة أكثر باتجاه مزيد من التصعيد في الحرب والأعمال العسكرية ضد إيران. لكن ترامب من خلال سلسلة التصريحات ومنها التأكيد على أنه هو من يأخذ القرار، هو الذي يقرر ما إذا كانت هذه الحرب ستستمر أم لا، ومن خلال حثه ووعيده أيضا الجانب الإيراني الذي كرره اليوم يريد أن يتخلص من تلك الاتهامات التي وجهت إليه من داخل الحزب الجمهوري ومن الأصوات الديمقراطية في المجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ من أن القرار قرار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليس قرارا أمريكيا أو ليس قرارا من لدن ترامب نفسه، أي قرار الحرب والسلم، قرار المضي باتجاه اتفاق أو التصعيد إزاء إيران، وحتى قرار دخول هذه الحرب منذ البداية في 28 من فبراير. ثم أيضا نقل عن عدة وسائل إعلام بينها نيويورك تايمز وCNN أن هنالك امتعاضا ومخاوف لدى بعض كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية ومن بينهم نائب الرئيس جي دي فانس وأيضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين بخصوص عدة نقاط في حال الذهاب إلى التصعيد، منها نقص الذخيرة الدقيقة، مخزون الولايات المتحدة من هذه الذخيرة كان محل نقاش وجدل، وتحدثت عنه تسريبات عدة على وسائل الإعلام الأمريكية، وأيضا الاحتمالات أو المآلات اللاحقة في حال قرر ترامب المضي قدما في اتجاه التصعيد. تنقل اليوم أكسيوس بأن نتنياهو علاقته بترامب من ناحية الاتصالات التي كانت يومية في بداية هذه الحرب فترت أكثر فأكثر، لدرجة أن مكتب نتنياهو حاول أن يحصل على موعد مع ترامب في الأسابيع الماضية وبالأخص في الأسبوع الماضي، لكن كان هنالك تملص أو عدم إمكانية للحصول على موعد مع الرئيس الأمريكي. وأتت هذه الفرصة وهي زيارة نتنياهو لواشنطن ليحضر تأبين السيناتور لينزي جراهام من ولاية ساوث كارولينا، ليكون هذا اللقاء على الهامش. ترامب جدد الرسائل التي قال بأنه سيقولها لنتنياهو: لولاي أنا لما كانت إيران قد دمر برنامجها النووي وردمت مخزوناتها تحت إحدى المواقع العميقة، ولما كانت إسرائيل قد بقيت لكانت قد أنهيت، وهو بذلك يلمح إلى الحرب الجارية هذا العام. هل سيجري الاتفاق على شيء ما؟ هنالك تشكيك وهنالك امتعاض نقل مرات ومرات من مصادر متعددة من داخل البيت الأبيض لوسائل الإعلام الأمريكية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، الامتعاض واسع في صفوف مستشاري وكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية من نتنياهو ومن محاولة دفع الجانب الإسرائيلي باتجاه مزيد من التصعيد. التصعيد يخدم نتنياهو انتخابيا نعم، لكنه لا يخدم ترامب انتخابيا ولا سياسيا في تسويق حجته الاقتصادية والسياسية التي يريد بها أن يفوز حزبه في انتخابات تجديد النصف في نوفمبر المقبل.
0: شكرا لك من البيت الأبيض مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. ونرى من القدس معك أحمد جرادات، يعني ما الذي يدور إسرائيليا أصداء هذه الزيارة حتى اللحظة؟
3: نتنياهو كان معني بهذه الزيارة وهذا اللقاء وكان يدفع به في الأسابيع الماضية، وكانت هارت قد ذكرت في الأيام الثلاث الماضية عن مصادر بأن البيت الأبيض اشترط وجود تقدم في بعض الملفات في بعض الجبهات، جبهات القتال، من أجل عقد مثل هذا اللقاء. وعلى ما يبدو أن نتنياهو يستغل هذه الجنازة للينزي جراهام أحد أبرز الداعمين لإسرائيل في الكونغرس الأمريكي، ويستغل أيضا إعلان الكابينت الإسرائيلي عن موافقته لإدخال عناصر من ضمن القوات الدولية إلى قطاع غزة لعقد هذا الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن بالأمس قبيل مغادرته إسرائيل قال نتنياهو أن هذا هو اللقاء الثامن منذ أن تولى ترامب الولاية منصبه في الولاية الثانية، وهو أكثر زعيم يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا صحيح، ولكن من جهة هذا هو اللقاء الأول منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وأيضا هذا اللقاء يعني يغيب عنه المؤتمر الصحفي حالة الترحيب من الإدارة الأمريكية. هناك حديث في إسرائيل حتى عن حالة الفتور بين الرجلين وحالة عدم التأثير أو يعني ضآلة تأثير نتنياهو في هذه الفترة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويستشهدون بعدة قضايا من بينها صفقة F-35 التي ستمنحها واشنطن لأنقرة، وأيضا الاتفاق النووي المدني مع السعودية، ويتحدث عن الاتفاق والمفاوضات الأمريكية مع إيران. كل هذه الأمور تشير إلى أن الإدارة الأمريكية في هذه الفترة ليست راضية بالشكل الكبير عن بنيامين نتنياهو، هذا على الأقل ما يسوق أو ما يسوق له في الإعلام الإسرائيلي، قد يكون صحيحا وقد يكون لا. لذا ما عدنا إلى الفترة الماضية تحديدا إلى الولاية الأولى لترامب، كانت ولاية جيدة جدا بين الرجلين. ترامب أغدق بالهدايا على نتنياهو وهي عديدة وكثيرة، وحتى بعد خسارة ترامب في الانتخابات كانت العلاقة متوترة، وشهدنا حالة من غضب ترامب على نتنياهو لا سيما بعد تولي بايدن منصب الرئاسة تحديدا. ولكن عندما عاد ترامب للولاية الثانية نشهد علاقات جيدة جدا، نشهد إغداقا بالمزيد من الهدايا على نتنياهو. نتنياهو نجح بإقناع ترامب بالذهاب إلى حرب أمريكية إسرائيلية ضد إيران، وهذا كان أحد الأهداف التي وضعها نتنياهو في السنوات العشرين الماضية بأن يدفع الإدارة الأمريكية لشن هجمات على إيران. الآن سيحاول نتنياهو الضغط تحديدا بخصوص الملف النووي الإيراني والملف الإيراني. والوزير في الكاميرا الإسرائيلي إيلي كوهن قال للقناة الرابع عشر الإسرائيلية المقربة من نتنياهو قبل قليل بأنه يتوقع أن يطالب نتنياهو ترامب بضرورة إنجاز المهمة وأن الفرصة سانحة لإنهاء هذه المهمة التي بدأت في الأشهر الماضية، ويقصد هنا إسقاط النظام الإيراني. سيحاول الطلب من الإدارة الأمريكية عدم إنعاش أو عدم يعني الإفراج عن الأموال الإيرانية كي لا يحدث انتعاشا في الاقتصاد الإيراني. سيركز على جزئية إسقاط النظام، ولكن هذه المرة يبدو نتنياهو أقل تأثيرا أو هكذا يسوق في الإعلام الإسرائيلي. نتنياهو الذي يعتمد على العلاقة مع الإدارة الأمريكية كجزء من الحملة الانتخابية، لأنه كان قد هاجم الحكومة السابقة حكومة نفتالي بنت ولبيد في الحملة الانتخابية السابقة، كان قد هاجمهم تحديدا بشأن يعني عدم قدرة تلك الحكومة على مواجهة الإدارة الأمريكية، وكان يسوق نفسه لأنه الوحيد الذي هو قادر على قول لا للإدارة الأمريكية والتأثير عليها. الآن يبدو أن نتنياهو أكثر ضعفا بتحديدا بشأن الملف الإيراني، يتحدثون عن ضرورة إكمال المهمة، العودة للقتال. اليوم كانت هناك تصريحات من وزير الأمن الإسرائيلي بأن إسرائيل ترغب بالعودة لشن مثل هذه الأجمات، والإدارة الأمريكية ترفض ذلك. وأيضا تحدث عن جزئية أن طائرات أمريكية هاجمت إيران انطلاقا من الأراضي الإسرائيلية، ولكن ربما يعني من الفضول معرفة إن كان ترامب تحديدا سيتطرق لتصريحات بن غفير بالأمس عندما وصفه بالساذج. بن غفير الوزير في الحكومة الإسرائيلية وصف ترامب بأنه ساذج في الملف الإيراني وغير قادر على التعامل مع هذا الملف، وطالب ترامب بالتخلي عن سذاجته والذهاب لضربة عسكرية وعدم الذهاب لمفاوضات مع النظام الإيراني.
0: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب العمل غير القانوني بدفع تعويضات للسفن المتضررة من الأصول الإيرانية، وأضاف أن الشركات والدول التي تستخدم الأصول الإيرانية المجمدة لن يسمح لسفنها بالمرور عبر مضيق هرمز.
4: ضمن هشدار برئيس جمهور جنايتكار أمريكا،
5: بينما نحذر الرئيس الأمريكي من عواقب هذا الإجراء غير القانوني، فإننا نعلن هنا لجميع الشركات والدول التي ترحب بمقترح ترامب وتستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذه الذريعة أن القوات المسلحة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: العمل المشترك وتغليب الحوار أو الحلول السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف لبناء الثقة والتوصل إلى تفاهمات مقبولة بين الأطراف. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن أكثر من 350 موظفا حكوميا قتلوا أثناء أداء مهامهم خلال الحرب مع الولايات المتحدة.
1: استشهد أكثر من 350 موظفا حكوميا أثناء أداء مهامهم خلال أيام الحرب في قطاعات مختلفة منها الاتصالات وشبكات الإنترنت والقطاع الصحي.
0: وقالت مهاجراني إن إيران خسرت نحو 230 مليون متر مكعب من قدرتها الإنتاجية للغاز بسبب القصف الأمريكي.
1: كما نعلم تضرر خلال الحرب جزء من طاقة إنتاج الغاز في البلاد وفقدنا نحو 230 مليون متر مكعب من هذه الطاقة الإنتاجية، وهذا يؤدي إلى نقص في حقن مصافي النفط وإمدادات محطات الكهرباء.

0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية على غرار مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس التي هجرها الاحتلال ودمر منازلها. في غضون ذلك وسع جيش الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، تخللتها اقتحامات واعتقالات إلى جانب هدم منزل غربي رام الله. وفي جنوب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا ونجليه في منطقة خلة الحمص ببلدة يطا بعد تعرضهم لاعتداء من مستوطنين بالضرب ورش الغاز. وأظهرت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. وغرب رام الله هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة شقبة، كما أغلقت محطة إذاعية محلية في مدينة قلقيلية. وخلال جلسة لمجلس الأمن طلب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة بالحماية الدولية للفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة الغربية، مضيفا أن نتنياهو يسعى لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب دماء الشعب الفلسطيني. للمزيد ينضم إلينا من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. أهلا بك نبيل، ما أبرز ما جاء في هذه الجلسة؟
1: نعم رولا، الملاحظ هو التركيز المتزايد على الوضع في الضفة الغربية إلى جانب طبعا الوضع في قطاع غزة، إذ أن كل المتحدثين حتى الآن في هذه الجلسة تناولوا تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية. من جانب الأمم المتحدة مثلا، نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رمزي الأكبروف أشار إلى أن مستويات عنف المستوطنين في الضفة الغربية وصلت مستويات قياسية، ويتزامن ذلك مع استمرار التوسع الاستيطاني وكذلك أعمال الهدم والتهجير القسري. وقال إن على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لوقف عنف المستوطنين، مذكرا بأن الاستيطان وكل ما ينتج عنه لا أساس قانونيا له. بالنسبة إلى الوضع في قطاع غزة، ذكر الأكبروف بأن ما يشار إليه من تحسن طفيف في الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يرقى إلى المستوى الفعلي لحجم الاحتياجات الإنسانية، وأشار هنا على وجه التحديد إلى الوضع الصحي وضرورة تفعيل آليات تمكن من دخول المزيد من المساعدات والمواد الأساسية إلى قطاع غزة، وحذر من أن الاستمرار في تفاقم هذه الأوضاع سيؤدي إلى المزيد من الخسائر بين السكان المدنيين وكذلك الأضرار خصوصا في الممتلكات الزراعية في الضفة الغربية. كانت هناك العديد من المواقف، فمندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور جدد التركيز على ضرورة تأمين الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين في وجه أعمال العنف من جانب المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية. كذلك أشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتطبيق ما اتفق عليه من خطة شاملة لقطاع غزة، بما في ذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية والهجمات الإسرائيلية على السكان المدنيين في قطاع غزة، وضرورة تحسين ظروف المعيشة التي يعانيها الفلسطينيون في قطاع غزة جراء العراقيل في وجه دخول المساعدات بشكل كاف. كانت هناك مواقف يعني قوية وواضحة من جانب الولايات المتحدة تجاه إيران، إذ أن نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة تامي بروس أشارت إلى أن إيران تقف وراء العديد من النزاعات في المنطقة، وأيضا تواصل التحكم بقرار حركة حماس بالنسبة إلى رفض نزع السلاح. وقالت إن الولايات المتحدة لن تسمح بهذا الوضع، وعادت التذكير بموقف الولايات المتحدة بأن حركة حماس لا يكون لها أي دور في مستقبل قطاع غزة. وهذا الأمر ينطبق كذلك بالنسبة لبروس على الموقف تجاه حزب الله. قالت إن حزب الله يحاول تعطيل الاتفاق الثلاثي بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة مصممة على إنجاحه.
0: شكرا لك من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن شخصا استشهد وأصيب 5 آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين غرب مخيم صيرات وسط قطاع غزة. وأصيب مواطن جراء قصف مسيرة إسرائيلية شقة سكنية عند شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة. قالت حركة حماس إن وفدا لها توجه إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وأضافت أن الوفد سيلتقي مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا ومع الفصائل والقوى الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ الالتزامات في اتفاقات شرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسماع دوي انفجار في قضاء النبطية جنوبي لبنان، فيما أظهرت مشاهد تفجيرا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القنطرة ببلدة عتشيت القصير. كما ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. مع عودة المواطنين إلى الزوطر الغربية في جنوب لبنان تترك مشاهد الدمار أثرا عند كثير من العائلات، بعضها قرر العودة إلى ما تبقى من المنازل أو البحث عن منازل بديلة، فيما قررت عائلات أخرى المغادرة.
2: بين الركام والدمار في زوطر الغربية جنوبي لبنان هناك من قرر البقاء وآخرون قرروا المغادرة بعدما حل بالبلدة من دمار جراء القصف الإسرائيلي. تحت سقف آيل للسقوط وجدران منزل لم تعد قائمة، يجمع أبو يوسف وزوجته ما يمكن جمعه من ذكريات وأغراض من بين ركام منزلهما المدمر.
3: إذا بدي أرجع وين بدي أقعد؟ لا، بقى مهجر ومبدئيا عندي محل اسمين خصفي وفيل من البلد كله. معني ما فيزا على كندا وحطلع. مش بقي هون يعني شو بدي
4: في أمل؟
3: شو بدي يعني بأي بيت عمره 40 سنة أنا معمره بتعبي وراح، شو بقي لي هون؟ ولا شيء.
2: وفي القرية ذاتها المصنفة ضمن المناطق التجريبية عائلات لا تكتفي بتفقد منازلها، بعض أفرادها يقضي ليلته فيما تبقى من منزله أو في منزل آخر.
5: صار لي 5 أيام بنام أنا ومرتي وبنتي، بيتي مدمر هون نهائيا مش عارفه، فوق دمار تاني طابق شامل، بقي بأول طابق غرفة وحمام هم نام فيهم.
2: إرادة البقاء تقابلها محاولات البلدية تأمين بعض مقومات الحياة للسكان.
6: هلا العيال تقريبا شوي محلولة بس عم بزيد كل يوم عن يوم، بس إن شاء الله اليوم في ناس كمان جديد بدها تبقى هون وعبكرة أكتر بزيد، بس كل يوم عم يمروا عم نعمل جهد أكتر، عم يصير في عنا إن شاء الله يعني الناس اطمئنين أكتر كمان، وبصير الحالة مثل ما عم تشوف أنظف الطرقات البنى التحتية.
2: الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات ونقل المياه وحتى توصيل بعض المساعدات للسكان في البلدة، وذلك إلى جانب دوره الأمني والعسكري. توفير مقومات الحياة والأمان لأبناء زوطر الغربية سيسمح بعودة أكبر لهم وبالبقاء في بلدتهم، إلا أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة سواء بالتفجيرات وبالاعتداءات من خلال المسيرات وأيضا من خلال الاعتداء حتى على نقاط للجيش اللبناني في منطقة النبطية ومناطق أخرى، وهو ما يعرقل مهام الانتشار وتنفيذ المنطقة التجريبية. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: وينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا بك رامز. بالنظر إلى الخروقات التي تمارسها إسرائيل بشكل يومي ومستمر في الجنوب اللبناني، لو تضعنا في صورة الخارطة خارطة هذه الخروقات وإن كان لها دلالات عن الأهداف الإسرائيلية منها.
4: رولا، واضح أن هذه الخروقات الإسرائيلية لجهة تدمير أكبر عدد من المنازل ونسف أحياء بأكملها في القرى التي تحتلها إسرائيل مستمرة. ربما لا تتسع مساحة هذه الرسالة لتعداد كامل القرى، فنحن نتحدث عن عشرات القرى اللبنانية المحتلة التي تقوم إسرائيل بهذه التفجيرات في كفر تبنيد، في طلوصة، في حداثة، في بنت جبيل، في المنصوري، مجدلزون وغيرها من البلدات التي يسمع دوي الانفجارات القوية الناجمة عن نسف هذه المنازل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر كان محط إدانة من قبل
7: راديو الحرية
4: 92.7 FM، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك، لكن الأهم أيضا أنه اعتبر أن ذلك يؤثر على فعالية صيغة الإطار أو اتفاق الإطار، لكنه في الوقت نفسه أكد على التزام لبنان بهذه الصيغة نظرا إلى أنه الطريق الوحيد بالنسبة إلى الدولة اللبنانية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وإلى محاولة لوقف هذه الاعتداءات. هذا الأمر بالنسبة إلى الخروقات الإسرائيلية لجهة التفجيرات، لكن أيضا هناك جانب آخر، استمرار إسرائيل باستهدافات من المسيرات الإسرائيلية. هي تركز على رقعة جغرافية بعينها بجوار تلة علي الطاهر في النبطية الفوقة وفي محيط كفر تبنيد، بحيث كان هناك عدد من الغارات الإسرائيلية من هذه المسيرات. أما على المستوى الإجرائي الميداني، فالجيش اللبناني مستمر بالتواجد والانتشار في زوطر الغربية، وهناك كان استمرار لعودة الأهالي لتفقد أحوال منازلهم وأحوال هذه البلدة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في إطار المناطق التجريبية. هذا الأمر أيضا سيشكل اختبار للمرحلة المقبلة أو الجولة السابعة من هذه المحادثات التي يترقبها أيضا لبنان ما بين الرابع والسادس من شهر آب. وبحسب
7: راديو الحرية 92.7 FM،
8: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تحقيقه في ظل التعقيدات القائمة، معتبرة أن بناء تفاهمات على مراحل قد يكون المسار الأكثر واقعية لخفض التوتر. وبين لبنان الذي يريد أن تكون المفاوضات بوابة لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، وإسرائيل التي لم تعتد الالتزام بأي اتفاق، وواشنطن التي يمكن لها الضغط على نتنياهو، روما ستواجه تحدي تسريع قطار المفاوضات قبل أن تتحول إلى محطة إضافية يعجز فيها القطار من الوصول إلى سكة تقود نحو اتفاق.
1: قالت القوات المسلحة السودانية أن الطيران الحربي التابع لها نجح في استهداف تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. وأوضحت القوات السودانية في بيان أنها استهدفت تجمعات الدعم السريع في مناطق المزروب وأم بادر وأم مرحيك وجبل أم أبل، مؤكدة إيقاع خسائر بشرية في صفوفها. رغم ما يمتلكه أقليم كردفان من مقومات جعلته أحد أبرز ركائز الاقتصاد السوداني لعقود، فإن الحرب ألقت بظلالها على الإنتاج والتجارة والصادرات لتتجاوز تداعياتها حدود الإقليم وتنعكس على الأسواق في مختلف أنحاء البلاد.
2: تدخل هذه السيدة إلى السوق حاملة مبلغا بسيطا على أمل أن يكفي لتأمين احتياجات أسرتها، وبين رفوف السلع تفاضل بين ما تحتاج إليه وما تستطيع شراءه قبل أن تكتفي في النهاية بقدر محدود من المشتريات لا يكاد يلبي احتياجات يوم واحد.
3: أي شيء مرتفع، يعني حاجة كده أقول لك نازل كده، ما فيش معاناة شديد والله. أنت لما تجيب الحاجة ذاتك ما تقدر تعمل باش تسوي باش ما تعرف، يعني أي شيء بقت مرتفع.
2: ألقت الحرب في إقليم كردفان بظلاله على الأسواق بعدما عطلت سلاسل الإنتاج والإمداد ورفعت كلفة النقل، ما وضع التجار أمام تحديات متزايدة لتوفير السلع والحفاظ على استقرار أسعارها.
4: كل المنتجات بتاعتنا مربوطة بالكهرباء، وعدم استقرار كهرباء، والناس شاهدت إنه الميليشيا استهدفت الكهرباء كم مرة، فده كان عنده أثر بزيد من التكلفة بتاعت السلعة الواحدة، إضافة لأنه مناطق الإنتاج مسيطرة عليها الميليشيا.
2: يعد إقليم كردفان من أهم مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني في السودان، لكن الحرب تسببت في تهجير آلاف السكان من مناطق الإنتاج، ما أدى إلى تراجع النشاط الزراعي والحيواني وانعكس على الأسواق والصادرات.
5: عودة السكان إلى مناطقهم الأساسية تمثل عامل ضخ جديد لرئاسة الاقتصاد السوداني، وستؤثر حتما على الأسعار والوفرة الاقتصادية وكذلك على العائد في الصادر.
2: يشكل إقليم كردفان أحد أهم مراكز الإنتاج في السودان، إذ يضم نحو 30 مليون رأس من الثروة الحيوانية، ويسهم بأكثر من 35% من إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الذرة والفول السوداني والسمسم والصمغ العربي. إلا أن الحرب عطلت حركة التجارة وأثرت على الإنتاج والصادرات، ما انعكس سلبا على الأسواق المحلية.
6: في مدينة الأبيض ألقت الحرب بظلالها على حركة الأسواق بعدما أدت إلى ارتفاع كلفة النقل والمعيشة، ومع استعادة الجيش لطريق الصادرات تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
1: حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة في السودان تفاقمت بمستويات غير مسبوقة تحت وطأة تفشي الأمراض وسوء التغذية ونقص المياه النظيفة داخل مخيمات النازحين. وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن نقص التمويل يحد من نطاق الاستجابة.
7: واقع قاس يعاني منه ملايين النازحين واللاجئين في السودان ودارفور، ومعه تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات الجوع والمرض والخوف واقعاً يومياً لهؤلاء. وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.

0: فبينما تستمر المعارك في إعادة رسم خريطة الصراع غرب السودان، تتفاقم أزمة إنسانية صامتة، إذ يحصد المرض أرواح المئات في واحدة من أكثر المناطق تضرراً بالنزاعات في العالم. ومع دخول موسم الأمطار، تتصاعد التحذيرات من كارثة صحية وشيكة، حيث تتحول برك المياه الراكدة إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض، وسط انهيار شبه كامل للخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. وتؤكد منظمات صحية دولية وناشطون محليون أن تفشي الأمراض بات يشكل تهديداً موازياً للحرب، خاصة في المخيمات المكتظة بالنازحين. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلن عن 170 وفاة وتسجيل أكثر من 2000 حالة مشتبه فيها بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان تتمركز أغلبها في كردفان. بدورها قالت منسقية مخيمات النازحين واللاجئين في السودان إن الأزمة الإنسانية في البلاد تفاقمت إلى مستويات حادة وغير مسبوقة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية إن ملايين النازحين واللاجئين يعيشون أوضاعا قاسية في دارفور وكردفان ومناطق أخرى، حيث تحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء والرعاية الصحية إلى بؤر لتفشي الأوبئة.
1: أعلنت وزارة الدفاع الليبية في حكومة الوحدة الوطنية تشكيل قيادة جوية عسكرية موحدة مع نظرائها في شرق ليبيا، وإنشاء مركزا لتدريب القوات الجوية بالأكاديمية الجوية في مصراتة بدعم أمريكي. يأتي ذلك بعد اجتماع وكيل وزارة الدفاع مع وفد من الكونغرس الأمريكي. للمزيد ينضم إلينا من طرابلس مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. أهلا بك إبراهيم، ما الذي نعرفه من تفاصيل حول هذه الخطوة وما الذي ستعنيه على الأرض إن تمت؟
2: نعم، المعلومات المتوفرة هي ما وردت من وزارة الدفاع في الغرب أو من نائب قائد القيادة العامة في الشرق. هذه الأنباء التي خرجت أو وردت نتيجة هذه الاجتماعات تتحدث عن يعني جزء، أو هناك على ما يبدو أن هناك خطوة أخرى، أو أن الجانب الأمريكي لا يزال يسعى بشكل واضح لتوحيد المؤسسات، وبالأخص نتحدث هنا عن الجزء الأصعب. الآن هذه اللقاءات تشمل توحيد المؤسسة العسكرية، وهي ربما المشكلة الأبرز والمؤسسة الأصعب التي تواجه صعوبات مع كل محاولة من محاولات التوحيد. نتحدث عن لقاءات، نتحدث عن لجنة 5+5، نتحدث عن لقاءات رئيس الأركان في الشرق مع رئيس الأركان في الغرب في المدة الماضية، وكذلك أيضا لقاءات مع وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية ونائب قائد القيادة العامة في المنطقة الشرقية. كل هذه اللقاءات وأيضا اللقاءات التي سعى إليها الجانب الأمريكي عبر مستشار الرئيس دونالد ترامب، نتحدث عن مسعد بولس والجولات التي قام بها، هذه على ما يبدو إحدى الخطوات العملية وما نتج عنها من ترحيب بهذه الخطوة من الجانبين وبمساعي الخطوة. نتحدث عن أن وكيل وزارة الدفاع في المنطقة الغربية رحب باستضافة الجزء الأكبر أو الجزء الرئيسي من تمرين فلينتلوك 2027. نتحدث عن تمرين جرى في 2026، وبالتالي هذه الخطوة هي خطوة تساهم في تقريب الجانبين. كذلك أيضا نتحدث عن حديث وكيل وزارة الدفاع في المنطقة الغربية عن تشكيل غرفة عمليات موحدة وعن قيادة جوية موحدة وعن أكاديمية التميز للطيران. وبالتالي هناك مجموعة من الخطوات التي تم الإعلان عنها بعد لقاء الجانبين للوفد الأمريكي، ويعني كلها خطوات تصب في صالح مسألة توحيد المؤسسة العسكرية. نتحدث عن أن الانقسام في ليبيا جانب السياسي وكذلك ربما أكثر الجوانب التي تم العمل عليها في المدة الماضية هي مسألة توحيد الجانب الاقتصادي من حيث توحيد مصرف ليبيا المركزي، ولكن الشق السياسي والشق العسكري هما الشقين الأهم في التوحيد، والذين يواجهان إشكاليات عند الوصول إلى أي اتفاق. وبالتالي هذه الخطوة الآن يبدو أنها تعكس جدية من الطرفين في شرق البلاد وغربها للاستجابة للمبادرات الخارجية لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد. رولا،
1: نعم، شكرا لك من طرابلس. مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. نشير مشاهدينا إلى الأخبار العاجلة، ومراسل التلفزيون العربي الذي يتحدث عن أن قوات الاحتلال تصدر أوامر إخلاء لمناطق في محيط مقرات منظمات دولية وسط مدينة غزة. إذن مراسل التلفزيون العربي يقول قوات الاحتلال تصدر أوامر إخلاء لمناطق في محيط مقرات منظمات دولية وسط مدينة غزة. سيكون لنا متابعة حول هذا الخبر بعد قليل من هناك لمعرفة التفاصيل. أما الآن نستكمل حيث أعلن رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب الأغلبية الرئاسية في البرلمان الجزائري ترشيح خليدة بوفيتش عن حزب جبهة التحرير الوطني لتولي منصب رئيس البرلمان. وزكى رؤساء أحزاب الأغلبية ترشيح بوفيتش لتكون أول امرأة تتولى المنصب القيادي الثالث في الجزائر. من جانبها رشحت حركة مجتمع السلم النائب أمين علوش عن الدائرة الانتخابية لوهران في انتظار عملية الاقتراع مساء اليوم.
3: وإن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
11: 92.7 FM. صحيح رولا، نحن الآن في مبنى زيغود يوسف، وهو مقر المجلس الشعبي الوطني. البرلمان الجزائري يدخل بعد دقائق في مرحلة حاسمة، وهو انتخاب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، وهذا بعد جلسة التنصيب العلنية التي جرت اليوم صباحا في الغرفة السفلى للبرلمان، أين تم إثبات عضوية البرلمانيين الذين تم انتخابهم في الانتخابات التشريعية في تموز، في الثاني من تموز الجاري. وبعدها فتح رئيس البرلمان المجال أمام النواب لإبداء رغبتهم، من يرغبون في الترشح إن صح التعبير. في هذه الجلسة أبدت خليدة بوفداش المرشحة عن حزب جبهة التحرير الوطني، وهو الحزب الذي يحوز على أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان الجزائري، رغبتها في الترشح، إلى جانب مرشح عن حزب حركة مجتمع السلم وهو أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر وأكبر حزب معارض يحوز مقاعد داخل البرلمان الجزائري، إضافة إلى مترشح عن حزب حركة حزب التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية وهو أقدم الأحزاب السياسية المعارضة، والذي دعا النواب في البرلمان أثناء إبدائه لرغبته في الترشح إلى انتخابه رئيسا للبرلمان. بعدها رئيس الجلسة كان قد رفع الجلسة وقال أن وأخذ النواب في فترة للاستراحة، وهذا ليعطي المجال للجهات الإدارية للتحضير اللوجستي والإداري لإجراء عملية التصويت التي ستجري بعد دقائق. بالنسبة لسؤالك رولا حول حضور خالدة بوفداش في هذه الانتخابات البرلمانية، أكيد ستكون حظوظها كبيرة باعتبارها أنها مرشحة عن أكبر الأحزاب، أحزاب الموالاة وأكبر الأحزاب التي لديها مقاعد داخل قبة البرلمان وتحديدا في الغرفة السفلى للبرلمان، كما أبدى أيضا أحزاب الموالاة الأخرى دعمهم لمترشحة حركة مترشحة عفوا حزب جبهة التحرير الوطني، وبالتالي هي عمليا وحسابيا ستحوز على الأغلبية من الأصوات لتكون أول امرأة في تاريخ الجزائر تنال منصب ثالث أعلى منصب في الدولة الجزائرية وهو رئيسة الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري. رولا، نحن الآن نترقب عودة النواب، عودة دخول النواب لقاعة المجلس الشعبي الوطني ويبدأ التصويت، وبالتالي سنعرف ما سيفرزه الصندوق ومن سيكون رئيس المجلس الشعبي الوطني. إليك رولا.
1: سنتابع معك خلال هذا النهار، شكرا لك من مقر البرلمان الجزائري مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي. وبالعودة إلى الأخبار العاجلة التي أوردناها ومراسل التلفزيون العربي الذي نقل لنا عن أن قوات الاحتلال تصدر أوامر إخلاء لمناطق في محيط مقرات منظمات دولية وسط مدينة غزة. ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله، ما الذي يجري؟
12: الذي يجري رولا هو استكمال لهذه العمليات، عملية الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة. أوامر إخلاء جديدة يصدرها الجيش الإسرائيلي في وسط مدينة غزة، هذه المرة بالقرب من جمعية الشبان المسيحية في شارع الجلاء. في تلك المنطقة تتواجد عدة مقرات ومستودعات للمساعدات الإنسانية تابعة للمنظمات والهيئات الدولية الإنسانية في قطاع غزة. صدرت أوامر تحذيرية للعاملين هناك، ولكن اللافت هو أن كمية هذه الأوامر كبيرة، بمعنى عمليات التحذير للمنظمات الدولية شاملة كل العاملين في تلك المنطقة، وهي تأتي في إطار التحذير للعاملين في هذه المنظمات من خطورة التحرك في تلك المنطقة. بالعادة تجري هذه الأوامر تمهيدا لاستهداف هدف ما في تلك المنطقة، ولكن لا يحدد الجيش الإسرائيلي طبيعة الهدف أو ماهية الهدف، هل سيكون منزل أم مستودع أم مسجد، لا أحد يعلم جيدا. ولكن هذه المنطقة تتواجد فيها أيضا خيام للنازحين، تتواجد فيها أعداد كبيرة من منازل المواطنين، جزء من هذه المنازل أصلا دمر خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدار العامين الماضيين، وبالتالي نحن نتحدث عن أزمات تتوالى وتتصاعد بصورة كبيرة وحالة إرباك كبيرة تسببها هذه الأوامر. المعضلة الأكبر ما بعد هذه العملية وهي عملية القصف. بلا شك عملية القصف لا تقتصر فقط على هدف محدد وضربة موجهة ومحددة، وإنما عملية التدمير الكبيرة التي تصيب المكان كما جرت في معظم أو جميع أوامر الإخلاءات السابقة التي تابعناها وشاهدناها خلال الأيام القليلة الماضية والتي كثفها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. طيب. هذه العمليات لا تطال فقط منزل أو الهدف المحدد، ولكن تطال كل المربعات السكنية المحيطة، وهذا يعني إلقاء مزيد من هذه الأسر في مصير مجهول وفي رحلة نزوح وعذاب جديدة.
1: هذه المرة عبد الله، هل أيضا أوامر الإخلاء وجهت إلى سكان يعني من تلك المناطق أم فقط للمنظمات الدولية؟
12: المنظمات الدولية في إطار عملية التحذير، يتلقى المواطنون بالعادة اتصالات من الضباط التابعين للجيش الإسرائيلي بإخلاء هذه المناطق والابتعاد عن هذه المربعات السكنية والأماكن التي يقيمون فيها إلى مسافة لا تقل عن 500 متر إلى 1000 متر من المكان الذي يقيمون فيه. المنظمات الدولية بالعادة ترسل هذه التحذيرات في إطار عملية الاحتياطات الأمنية للعاملين فيها والتحذير من خطورة التحرك في ظل هذا الإنذار، ولكن كما ذكرت رولا الأمر لا يقتصر فقط على حالة الإرباك الكبيرة التي تسود المنطقة حاليا، خاصة نتحدث عن خروج كبير للمواطنين والنازحين من خيامهم بما خف وزنه وغلى ثمنه في هذه المرحلة، ولكن أيضا الأمر موضوع بيئة الأضرار المادية الكبيرة التي يسببها هذا القصف، وفي كثير من الأحيان يتسبب أيضا بإصابات. لا يستطيع المواطنون جميعا الحصول أو الوصول إلى هذه الأوامر بشكل سريع، وإنما يستغرق الأمر فقط دقائق محدودة للمواطنين بالخروج، وبالتالي الخروج إلى مصير مجهول لحين انتهاء هذه العملية أو لحين عملية القصف والاستهداف. بلا شك هذا روتين اتبعه أو تكتيك عسكري يتبعه الجيش الإسرائيلي منذ اتفاق وقف إطلاق النار. زادت وتيرة هذا الروتين وهذا التكتيك خلال الأسابيع القليلة الماضية. كثفت هذه الأوامر تارة في مدينة غزة وتارة أخرى أيضا في وسط قطاع غزة.
1: شكرا لك من دار البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي الأوكرانية إصابة 19 مدنيا بينهم 7 أطفال جراء هجمات روسية، وأوضحت أن القوات الروسية نفذت نحو 60 هجوما على
4: راديو الحرية. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
14: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
15: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
14: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: وسط مؤشرات على تحسن العلاقة بعد فترة طويلة من التوتر، مشيرة إلى أن الرئيس الأوكراني يأمل في دفع مفاوضات السلام والحصول على مزيد من الدعم الأمريكي خصوصا في مجال الدفاع الجوي، وأن وفاة السيناتور لينسي غراهام أحد أبرز حلفاء أوكرانيا في الدائرة الجمهورية المحيطة بترامب قد تدفع الرئيس الأمريكي إلى إظهار مزيد من التعاطف مع كييف. ونقلت عن محللين أن تحسن أداء أوكرانيا عسكرياً خصوصاً عبر استخدام الطائرة المسيرة جعلها تظهر بصورة أقوى مما كان متوقعاً، فيما زادت حاجة واشنطن إلى خبراتها في هذا المجال. وأضافوا أن الأهم بالنسبة لترامب وزيلينسكي أن هذا الوقت مهم لهما، حيث يمكنهما الاستفادة من بعضهما البعض.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يلتقي نتنياهو في البيت الأبيض. طهران تلوح بمنع عبور سفن الدول التي تتسلم أموالها المجمدة كتعويض، واجتماع خليجي يبحث التنسيق لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. شهيد وجرحى جراء استهداف مسيرة مواطنين في مخيم أنصيرات. الاحتلال يصدر أوامر إخلاء وسط مدينة غزة. وزير الأمن الإسرائيلي يهدد باحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحام مناطق عدة وتنفيذ عمليات هدم. الأمم المتحدة وهيئات إنسانية تحذر من تفشي الأمراض وسوء التغذية في مخيمات النازحين في السودان ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة.

0: يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الأثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وقال ترامب قبل اللقاء بساعات إن إدارته أجرت محادثات جيدة مع إيران، وأضاف لقناة فوكس نيوز أنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد، وشدد على أن قواته قضت على الدفاع الجوي الإيراني والكثير من الأسلحة. ولفت ترامب إلى أن موقف بلاده قوي جدا أمام إيران، وأكد أن بإمكانه تدمير أغلب الجسور الإيرانية خلال أقل من ساعة واحدة. وكان وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد قال إن تل أبيب ترغب في استئناف الحرب على إيران، لكن الولايات المتحدة تمنعها. وأكد كاتس أن طائرات أمريكية تقلع من مطارات إسرائيلية لشن هجمات داخل إيران، لكن إيران تمتنع عن قصف إسرائيل بسبب ما سماه الردع.
1: حاليا الإيرانيون يقصفون المنطقة كلها ما عدا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أنهم يعرفون أن مقاتلات أمريكية تنطلق منها لتقصفهم أو للتزود بالوقود لقصفهم. هذا هو الردع.
0: معنا من البيت الأبيض في واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، على صعيد الشكل هل من دلالة معينة ومعنا أيضا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات ومن طهران حسام دياب، لو بدأت معك يا محمد، على صعيد الشكل هل من دلالة لأن يكون اللقاء بين ترامب ونتنياهو وراء أبواب مغلقة ومن دون حديث مع الصحفيين؟
2: وائل، هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها نتنياهو البيت الأبيض ولا يكون لقاء أمام عدسات الصحفيين. هذا هو الثامن اجتماع بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير من السنة الماضية. لكن بما أننا نتحدث عن الشكل والدلالات، دعنا نشير إلى التالي. نتنياهو، على الخلافات التي تقول بعض وسائل الإعلام الأمريكية إنها قائمة ما بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، نتنياهو يقيم في بلير هاوس، وهو دار الضيافة الرئاسية الرسمية منذ العام 1900 منذ أربعينيات عمليا القرن الماضي ولغاية اليوم، وهي دار ضيافة تتحمل أو يتحمل البيت الأبيض نفقاتها، إضافة إلى مؤسسة هاوس فونديشن، بلير هاوس فونديشن بالتقاسم. هذه نقطة أولى. نتنياهو ليس في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، هو في زيارة لحضور مراسم تأبين وتشييع جثمان السناتر من ولاية ساوث كارولينا لينزي غراهام. وجوده في بلير هاوس هو إشارة من الإشارات التي تعطي معنى معاكسا للخلاف الذي تتحدث عنه بعض المصادر لوسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام أمريكية. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، اللحظة التي بدأ فيها اجتماع نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعة 10:56 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، كان زيلينسكي قد خرج قبلها بخمس دقائق فقط من الاجتماع الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالنظر إلى طبيعة ومناصب المسؤولين والحضور في الاجتماعين، وقد رأينا الصور من الاجتماعين، نتنياهو تقريبا لم يتخلف عن اجتماعه الذي ما يزال جاريا حسب معلوماتنا حتى الآن أي من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، نائب الرئيس جي دي فانس، وزير الحرب بيت هكسث، وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قالت سي ان ان اليوم بأنه كان هو صلة الوصل خلال الأسبوعين الماضيين أثناء فترة محاولة نتنياهو الحصول على موعد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي لم يتأتى له قبل قراره أن يحضر تشييع جثمان لينزي غراهام السناتر الأقرب إليه والمقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا على مستوى الشكل. على مستوى التصريحات، ترامب اليوم ويوم أمس كان يتحدث لوسائل الإعلام الأمريكية برسالة يكرر فيها أنه هو الذي يقرر ولا أحد يملي عليه ما يجب فعله، لكن الأهم فيما يتعلق باحتمالات التصعيد، خاصة مع قول صحيفة نيويورك بوست يوم أمس بأن نتنياهو سيعرض معلومات استخبارية على ترامب وكبار مسؤولي إدارته بخصوص المنشأة التي يعتقد بأنها تضم جزءا من البرنامج السري النووي الإيراني في جبل فأس. قال ترامب اليوم ردا على هذه النقطة لقناة فوكس نيوز في مقابلة هاتفية بأن الولايات المتحدة لديها أفضل القدرات وأفضل العدسات كما وصفها أي المراقبة عبر الفضاء، وهي كاميراتها مدارة أربعا على مدار 24 ساعة تجاه إيران وتراقب كل تلك المنشآت، وبصيغة تقارب القول بأنه لا يحتاج إلى من يشارك معه هذه المعلومات لأن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من بيانات. هنالك مساران متعارضان، نعم لا شك في ذلك، مسار أن ترامب ربما الاستمرار في الحرب أو أن يكون أثر الحرب قائما على أسواق الطاقة على أسعار السلع، هذا مؤثر، وبالنسبة لترامب سياسيا يحتاج إلى أن تكون هنالك حالة هدأ في وجه انتخابات التجديد النصفي، والحالة معاكسة بالنسبة لنتنياهو الذي يحتاج أن يواصل في الحرب وأن يحقق الأهداف التي يستثمر فيها انتخابيا. لكن قد لا يعني هذا بضرورة الحال حالة الخلاف التي توصف على الشكل الذي يرد في وسائل الإعلام الأمريكية، لأن المؤشرات في الأيام القليلة الماضية تشي بأن هنالك خلافا وفتورا شديدا، لكن حقيقة الأمر لا يعرفها إلا ربما الرجلان ترامب ونتنياهو. حتى الآن الاجتماع ما يزال منعقدا، يفترض أن ينتهي في غضون دقائق لأن الساعة الثانية ظهرا أي بعد نحو ساعة وأكثر من النصف بقليل يفترض أن يحضر ترامب إلى تشييع جثمان لينزي جراهام بالكونغرس.
0: شكرا لك محمد، وأنت وتتحدث إلينا نشاهد الصور الأولى مشاهدينا، صور ثابتة من هذا اللقاء في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض الذي يجمع الرئيس ترامب كما يظهر مع نائبه جي دي فانس وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الاجتماع الذي ما زال مستمرا بعيدا عن أعين الصحفيين. هناك سمح فقط بالتقاط هذه الصور، الصور الثابتة لهذا الاجتماع وسط ما يقال على الأقل في وسائل الإعلام الأمريكية عن خلافات بين نتنياهو وترامب، ربما توجت بالأمس عندما أجاب الرئيس ترامب عندما سأله أحد الصحفيين إن إسرائيل تعارض بيع الولايات المتحدة طائرات F-35 المتقدمة لتركيا، فأجاب ترامب أنه لا أحد يملي علي لمن أبيع المعدات العسكرية الأمريكية. شكرا محمد، معنا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، ما هو الهدف الذي يريد نتنياهو تحقيقه من هذه الزيارة التي رتبت على عجل، استئناف أو دفع أو تحريض الولايات المتحدة على استئناف حربها على إيران؟
3: يعني نبدأ من قصة الصور الثابتة التي نشرتها رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وائل. اختارت رئاسة الوزراء أن تنشر صورا تظهر فيها أو تظهر فيها أن نتنياهو مرتاح في هذا الاجتماع، صور تظهر حالة من الحفاوة في الاستقبال، ولكن حتى اللحظة لم يتم نشر أي فيديو للقاء يعني المنعقد حتى هذه اللحظة بين نتنياهو وترامب. هناك أهداف عديدة لبنيامين نتنياهو، نبدأ من الملف الإيراني. إسرائيل وبحسب ما تحدث يعني نتنياهو قبيل مغادرته إلى واشنطن تطرق إلى أنه سيناقش ملفات عديدة، ولكن من بينها إيران، ركز على إيران. وإسرائيل تقول بأنها ستسلم الإدارة الأمريكية معلومات استخباراتية عن منشأة جبل فأس في إيران، بأن إيران في هذه الفترة تحاول إعادة تأهيل هذه المنشأة أو على الأقل نقل بعض القدرات النووية إلى هذه المنشأة إذانا بإمكانية البدء بتخصيب اليورانيوم في المستقبل. وكان ترامب قد رد على ذلك من خلال تصريحاته عبر وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة لهذه الأنباء من نتنياهو، ولديها وتمتلك القدرات العسكرية وأحدث القدرات التي تتابع من خلالها ما يجري على الأرض في إيران. ولكن أيضا نتنياهو بحاجة إلى هذا اللقاء، يسوق نتنياهو نفسه في إسرائيل بأنه الزعيم الأكثر لقاء مع الرئيس ترامب منذ أن يعني تولى الولاية الثانية، ويتحدث عن 8 لقاءات عقدت بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، ويشير لأنه الرئيس أو رئيس الوزراء الوحيد القادر على قول لا في وجه الإدارة الأمريكية، وأيضا بأنه نجح في جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب انتظرها كثيرا نتنياهو ربما منذ 90s أو حتى يعني بعد أن انكشف يعني الملف النووي الإيراني عقب عام 2002. نتنياهو ينتظر هذه اللحظة، لحظة الهجوم والحرب الإسرائيلية الأمريكية، وعمل عليها كثيرا. ولكن حاليا ربما المعضلة أمام نتنياهو أنه يريد إنهاء النظام الإيراني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التوصل إلى تفاهمات سياسية مع النظام الإيراني. تركز إسرائيل على هذه الجزئية. قبل يعني قليل كان الوزير في الكابينت الإسرائيلي إيلي كوهن كان في لقاء مع القناة 14 الإسرائيلية المقربة من بنيامين نتنياهو، قال بأنه يتوقع من نتنياهو أن يحاول إقناع ترامب بضرورة حسم الملف، حسم هذه القضية، الاستمرار في الحرب، عدم الذهاب إلى مفاوضات. هذا هو المطلب الإسرائيلي. وإن فشل نتنياهو في إقناع ترامب، يريده على الأقل، يريد نتنياهو التأثير على ترامب في جزئية الاقتصاد الإيراني. لا يريد أن تشكل يعني الإفراج أو يشكل الإفراج عن الأموال المجمدة أو بيع النفط الإيراني أي انفراج وانتعاش للاقتصاد الإيراني في الفترة المقبلة، لأن إسرائيل ترى بأن بقاء النظام معضلة، وبقاء النظام يعني تأجيل على الأقل القضية إلى فترة يعني أطول، وعدم حسم هذا الملف. وقد تحاول إيران الحصول على السلاح النووي وفقا للإدعاءات الإسرائيلية. أيضا نتنياهو يريد هذا اللقاء قبيل الانتخابات الإسرائيلية. هو يعني بنى رواية في حتى كان يهاجم الحكومة السابقة، حكومة بنت لبيد، بأنها لم تكن قادرة على قول لا أمام إدارة بايدن. وعندما وصل أو عاد إلى الحكم، نتنياهو بدأ بمهاجمة بايدن عبر مؤتمرات صحفية علنية، بدأ بالتحرك في داخل الولايات المتحدة الأمريكية لمهاجمة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. حاليا نتحدث عن علاقة مختلفة مع ترامب، حتى يعني لا يقتصر الأمر فقط على الإعلام الأمريكي الذي يتحدث عن فتور في العلاقة بين نتنياهو وترامب. أيضا الإعلام الإسرائيلي غير المقرب من نتنياهو انشغل في هذه القضية، يتحدث عن أن نتنياهو غير قادر على التأثير على ترامب في هذه الفترة، عن وجود عدد من المسؤولين الأمريكيين غير راغبين بحضور نتنياهو إلى واشنطن وإلى البيت الأبيض. ولكن إلى الآن الصور التي ظهرت من هذا الاجتماع تشير إلى حالة ارتياح، وأيضا تشير إلى أن العلاقة على الأقل حتى هذه اللحظة جيدة بين نتنياهو وترامب. يعني مثير للفضول معرفة إن كان ترامب سيتطرق إلى تصريحات بن غفير تحديدا، الذي وصف فيها ترامب بأنه ساذج بالتعامل مع الملف الإيراني.
0: شكرا لك يا أحمد في القدس.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية.
2: كان هذا الاتفاق وايا كانت مكاسبه للطرفين، وكأنه يشير الى انه من الممكن ان يتبدل الوضع بين ايران والولايات المتحدة الامريكية يوما ما. على رأس هذه الاطراف الرافضة لوجود توافق بين ايران والولايات المتحدة الامريكية هو الجانب الاسرائيلي. ايران تنظر الى هذه الزيارة بعين الريبة، الزيارة تجري حاليا خلف الابواب المغلقة، لكن هناك هدفان رئيسيان من هذه الزيارة. إما نتنياهو يحاول شراء الوقت عبر دفع الجانب الأمريكي للضغط سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا لفترة أطول على الجانب الإيراني، إعطاء مساحة أطول لمسألة مذكرة التفاهم المحاطة بعلامات استفهام كثيرة حتى الآن، عدم الجلوس على الأقل هذه الفترة إلى طاولة المفاوضات مجددا مع الجانب الإيراني، أو ربما يكون لدى نتنياهو هذه المرة هدف أو مسعى ما للتحرك بشكل عسكري مباشر، خاصة وأنه يحمل معه ملف جبل فأس ويقول بأن لديه معلومات استخباراتية مهمة هذه المرة، ما يعني بأن مضيق هرمز ربما بات وراء بنيامين نتنياهو. والعنوان الأبرز الذي سيبرز عبر وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة هو منشأة جبل فأس. كان هدف الطرفان الإسرائيلي والأمريكي في البداية إسقاط النظام، الآن نتحدث عن صمود النظام الإيراني لفترة أطول، عن تحقيق شيء من التقارب على مستوى الرواية بين الحكومة والقيادة هنا في إيران، القيادة العليا وأيضا الشارع الإيراني، وعن قدرة لدخول حرب عسكرية أوسع ولمدة أطول. وقد جرى تحذير الجانب الإسرائيلي بشكل غير مباشر خلال الأسبوع الماضي عبر استهداف ميناء العقبة لمرتين متتاليتين، قرأت هذه الإشارة بجدية من قبل الجانب الإسرائيلي. جرى استهداف هذه القاعدة أو الميناء، ميناء العقبة، على ما يبدو بحسب بعض التقارير بأحد الصواريخ الانشطارية، رغم التصدي لها إلا أنها كانت إشارة عن أن إسرائيل ستتعرض خلال الفترة المقبلة لما تعرضت له خلال الأسابيع الأخيرة من حرب 40 يوما. بغض النظر عن نتيجة هذا الاجتماع بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران تقول بأنها مستعدة، العين على الطاولة الدبلوماسية التي من الممكن أن تعود مجددا عبر تحرك الوسطاء، أو أن اليد ما تزال على الزناد لأي تصعيد عسكري مفاجئ، وهذا احتمال كبير ووارد جدا خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا. حسام دياب في طهران. قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر الاتصال المرئي، وبحث الاجتماع تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية لخفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بحسب البيان. كما ناقش الوزراء تعزيز التنسيق بشأن حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز وضمان انسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفق القانون الدولي، وأكدوا بحسب البيان أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف لبناء الثقة والتوصل إلى تفاهمات مقبولة بين الأطراف. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لمناطق في محيط مقرات منظمات دولية وسط مدينة غزة، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بغارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مفترق بالميرا بحي الرمال وسط المدينة. وفي المحافظة الوسطى، قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن شخصا استشهد وأصيب 5 جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين غرب مخيم أنصيرات، ونقلت سيارات الإسعاف جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى، بينما نقل الجرحى إلى مستشفى العودة. وأصيب مواطن جراء قصف مسيرة إسرائيلية شقة سكنية عند شارع الوحدة بحي الرمال، ونقلت سيارة إسعاف الجريح إلى مستشفى الشفاء. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه أوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية على غرار مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. دعا نائب منسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لوقف عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.
3: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين ومنازلهم وأماكن عبادتهم مستمرة بمستويات مخيفة، والهجمات من جانب الفلسطينيين على الإسرائيليين تسببت أيضا بإصابات بين المدنيين وأضرار في الممتلكات. في 25 يوليو قتل فلسطينيان بينهم طفل خلال مواجهات مع المستوطنين الإسرائيليين. في اليوم التالي وقعت أحداث عنف في الجانب الفلسطيني أدت إلى مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين وإصابة آخرين وأضرار جسيمة في الممتلكات الفلسطينية. أحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتجنب عنف المستوطنين وحماية السكان الفلسطينيين والتأكد من محاسبة كل الفاعلين.
1: مع عودة المواطنين إلى بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، تترك مشاهد الدمار أثرا عند كثير من العائلات. بعضها قرر العودة إلى ما تبقى أو البحث عن منازل بديلة، بينما قررت عائلات أخرى المغادرة.
4: بين الركام والدمار في زوطر الغربية جنوبي لبنان، هناك من قرر البقاء وآخرون قرروا المغادرة بعدما حل بالبلدة من دمار جراء القصف الإسرائيلي. تحت سقف آيل للسقوط وجدران منزل لم تعد قائمة، يجمع أبو يوسف وزوجته ما يمكن جمعه من ذكريات وأغراض من بين ركام منزلهما المدمر.
5: إذا بدي أرجع وين بدي لا بقى مهجر، ومبدئيا عندي محل اسمين خصفي وفعل من البلد كله. ما بيزع كندا وحطلع مش بقي هون. يعني شو بدي
6: في أمل؟
5: شو بدي يعني بأي بيت عمره 40 سنة أنا معمره بتعبي وراح، شو بقي لي هون؟ ولا شيء.
4: وفي القرية ذاتها المصنفة ضمن المناطق التجريبية، عائلات لا تكتفي بتفقد منازلها، بعض أفرادها يقضي ليلته فيما تبقى من منزله أو في منزل آخر.
7: صار 5 أيام بنام أنا ومرتي وبنتي، بيتي مدمر هون نهائيا مش عارفه، وفوق دمار تاني طابق شامل، بقي بأول طابق غرفة وحمام هم نام فيهم.
4: إرادة البقاء تقابلها محاولات البلدية تأمين بعض مقومات الحياة للسكان.
8: هلأ العيال تقريبا شوي محلولة بس عم بزيد كل يوم عن يوم، بس إن شاء الله اليوم في ناس كمان جديد بدها تبقى هون وعبكرة أكتر بزيد، بس كل يوم عم يمروا عم نعمل جهد أكتر، عم يصير في عنا إن شاء الله يعني الناس اطمئنين أكتر كمان، وبصير الحالة مثل ما عم تشوف أنظف الطرقات البنى التحتية.
4: الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات ونقل المياه وحتى توصيل بعض المساعدات للسكان في البلدة، وذلك إلى جانب دوره الأمني والعسكري. توفير مقومات الحياة والأمان لأبناء زوطر الغربية سيسمح بعودة أكبر لهم وبالبقاء في بلدتهم، إلا أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة سواء بالتفجيرات وبالاعتداءات من خلال المسيرات، وأيضا من خلال الاعتداء حتى على نقاط للجيش اللبناني في منطقة النبطية ومناطق أخرى، وهو ما يعرقل مهام الانتشار وتنفيذ المنطقة التجريبية. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستنطلق الأسبوع المقبل في روما، سعيا للدفع نحو التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري.
9: بينما تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستقبال جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يبدو المشهد على الحدود الجنوبية اللبنانية وكأنه يسير في عكس اتجاه الرسائل الدبلوماسية. جولة مرتقبة في روما لا تأتي في ظروف عادية، بل تنعقد وسط حقل ألغام وانعدام للثقة بين الطرفين. مفاوضات تتركز على الانتقال من مرحلة التفاهمات العامة إلى مرحلة التنفيذ العملية فيما يعرف بالمناطق التجريبية. التصور المطروح في هذه المناطق بحسب الاتفاق يقوم على 3 عناصر أساسية، هي حدود الانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش اللبناني، فضلاً عن الملف الأكثر تعقيداً مستقبل سلاح حزب الله. لكن المفارقة التي تلقي بظلالها على الجولة المقبلة أن المسار السياسي يرزح تحت خط النار ويتحرك بالتزامن مع استمرار عمليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب، وهما تعتبره لبنان عاملاً يهدد فرص نجاح الاتفاق في ظل غارات إسرائيلية لا تتوقف طاولت مناطق عديدة، في وقت تزعم فيه إسرائيل أن العمليات تأتي في إطار إجراءات لمنع تهديدات أمنية مستقبلية. في المقابل تراهن الولايات المتحدة على مقاربة تدريجية تقوم على خطوات عملية بدلاً من اتفاق شامل يصعب تحقيقه في ظل التعقيدات القائمة، معتبرة أن بناء تفاهمات على مراحل قد يكون المسار الأكثر واقعية لخفض التوتر. وبين لبنان الذي يريد أن تكون المفاوضات بوابة لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، وإسرائيل التي لم تعتد الالتزام بأي اتفاق، وواشنطن التي يمكن لها الضغط على نتنياهو، روما ستواجه تحدي تسريع قطار المفاوضات قبل أن تتحول إلى محطة إضافية يعجز فيها القطار من الوصول إلى سكة تقود نحو اتفاق.
1: قالت القوات المسلحة السودانية إن طائراتها الحربية نجحت في استهداف تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. وأوضحت القوات السودانية في بيان أنها استهدفت تجمعات الدعم السريع في منطقة المزروب وأم بادر وأم رحيك وجبل أم إبل، وأكدت إيقاع خسائر بشرية في صفوفها. رغم ما يمتلكه إقليم كردفان من مقومات جعلته أحد أبرز ركائز الاقتصاد السوداني لعقود، فإن الحرب ألقت بظلالها على الإنتاج والتجارة والصادرات لتتجاوز تداعياتها حدود الإقليم وتنعكس على الأسواق في مختلف أنحاء البلاد.
6: تدخل هذه السيدة إلى السوق حاملة مبلغا بسيطا على أمل أن يكفي لتأمين احتياجات أسرتها، وبين رفوف السلع تفاضل بين ما تحتاج إليه وما تستطيع شراءه قبل أن تكتفي في النهاية بقدر محدود من المشتريات لا يكاد يلبي احتياجات يوم واحد.
10: أي شيء مرتفع حاجة كده أقول لك نازل كده ما فيش معاناة شديد والله. أنت لما تجيب الحاجة ذاتك ما تقدر تعمل باش تسواش ما تعرف أي شيء بقت مرتفع.
6: ألقت الحرب في إقليم كردفان بظلاله على الأسواق بعدما عطلت سلاسل الإنتاج والإمداد ورفعت كلفة النقل، ما وضع التجار أمام تحديات متزايدة لتوفير السلع والحفاظ على استقرار أزعارها.
11: كل المنتجات بتاعتنا مربوطة بالكهرباء وعدم استقرار كهرباء، والناس شاهدت إنه الميليشيا استهدفت الكهرباء كم مرة، فده كان عنده أثر بزيد من التكلفة بتاعت السلعة الواحدة، إضافة لأنه مناطق الإنتاج مسيطرة عليها الميليشيا.
6: يعد إقليم كردفان من أهم مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني في السودان، لكن الحرب تسببت في تهجير آلاف السكان من مناطق الإنتاج ما أدى إلى تراجع النشاط الزراعي والحيواني وانعكس على الأسواق والصادرات.
12: عودة السكان إلى مناطقهم الأساسية تمثل عامل ضخ جديد لرئاسة الاقتصاد السوداني، وستؤثر حتما على الأسعار والوفرة الاقتصادية وكذلك على العائد في الصادر.
6: يشكل إقليم كردفان أحد أهم مراكز الإنتاج في السودان، إذ يضم نحو 30 مليون رأس من الثروة الحيوانية، ويسهم بأكثر من 35% من إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الذرة والفول السوداني والسمسم والصمغ العربي، إلا أن الحرب عطلت حركة التجارة وأثرت على الإنتاج والصادرات ما انعكس سلبا على الأسواق المحلية.
13: في مدينة الأبيض ألقت الحرب بظلالها على حركة الأسواق بعدما أدت إلى ارتفاع كلفة النقل والمعيشة، ومع استعادة الجيش لطريق الصادرات تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
1: في خبر عاجل يقول البيت الأبيض إن الرئيس ترامب اختتم لقاءاته مع زيلينسكي ونتنياهو وكان الاجتماعان إيجابيين ومثمرين. إذن البيت الأبيض يعلن أن ترامب اختتم لقاءاته مع رئيس أوكرانيا فولودومير زيلينسكي ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووصف الاجتماعين بأنهما إيجابيان ومثمران. أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي الأوكرانية إصابة 19 مدنيا بينهم 9 أطفال جراء هجمات روسية. وأوضحت أن القوات الروسية نفذت نحو 60 هجوما على 24 بلدة وتجمعا سكنيا ما تسبب بأضرار مادية. كما أعلنت السلطات إجلاء 9 أشخاص من المناطق الحدودية.
14: راديو الحرية
15: 92.7 FM.
16: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: حساب تصريحات العميد إبراهيم ذو الفقاري مضلل دون شك ومنشوره زائف. المقطع منشور على منصة يوتيوب منذ 3 أكتوبر من عام 2016، أي أن عمره نحو 10 سنوات، وهو مجتزأ من تقرير بثته قناة فرانس 24 الفرنسية الإخبارية، وذكرت فيه أن المشاهد التي تابعناها الآن منقولة عن قناة المسيرة اليمنية. يوضح تقرير فرانس 24 أنه من مشاهد بثها الإعلام الحربي لجماعة أنصار الله الحوثيين أعلن فيها استهداف سفينة إماراتية قبالة باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر غربي اليمن. وقد نفى الجيش الإماراتي الخبر حينها قائلا إن سفينته تعرضت لحادث، إلا أن قوات التحالف بقيادة السعودية قالت إنها أنقذت ركاب سفينة كان يستخدمها الجيش الإماراتي بعدما استهدفتها بالفعل جماعة أنصار الله الحوثيين في ممر للشحن على البحر الأحمر. تصور فيديو عمره 10 سنين يستغل اليوم. Too much. هي بصراحة لعبة الفبركات بيك بونج، يعني مرة هنا مرة هنا. في اليمن الذي يشهد منذ مدة ضربات جوية تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد مواقع وتجمعات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، الأمر الذي واكبته بالطبع حسابات بنشرها فيديو مع تعليق يقول الحوثيون يبادون إربا إربا، ويقول الحساب إنه نشر للتو لقطات مصورة في وضح النهار وقال إنها مروعة لغارات جوية مكثفة تقصف مواقع الحوثيين مسببة انفجارات ثانوية هائلة وتصاعد كرات اللهب، وأن المكان تحول إلى دخان كثيف وفوضى عارمة. ويضيف طبعا، وأنا أترجم عن الإنجليزية منشورة عمر البلوشي ورحب به في نادي المفبركين، يضيف أن قوات الحوثيين المدعومة من إيران قد تلقت ضربة قاصمة أخرى وأنها مجزرة حقيقية. لنشاهد. اسمحوا لي قبل التفنيد أن أعلق على هذه الصور. لا أحب أبداً أن أرى هذه الحضارة تدمر بهذه الطريقة. من تسبب بهذه الحرب في اليمن ربما نسي قيمة إرثه وحضارته وتراثه. على أي حال، المنشور مضلل والخبر زائف، حيث أظهر البحث الذي أجريناه في فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع المصور قديم، فقد نشرته صفحات يمنية في 10 سبتمبر من العام الماضي 2025، وذكرت أنه يوثق غارات جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي المجرم الغاصب الغاشم، وضع وراءه كل صفات الإجرام التي تريدها، وكان آنذاك يحارب جماعة أنصار الله ويقصف العاصمة اليمنية صنعاء. وقد ذكرت وكالة أنباء دولية في ذلك الوقت أن إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية

صنعاء ومحافظة الجوف، ما أسفر وفق وزارة الصحة التابعة للحوثيين عن مقتل 46 شخصا وإصابة 165 آخرين. وأضافت أن الضربات استهدفت مبنى صحيفتي 26 سبتمبر واليمن ومنازل سكنية في صنعاء، إلى جانب مبنى الأحوال المدنية ومباني حكومية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف. كما أظهرت مشاهد إضافية تصاعد سحب كثيفة من الدخان من مواقع عدة عقب الغارات الجوية. وهنا نذكر أن إسرائيل تقريبا لم تترك جغرافيا عربية إلا وقصفتها أو مرت نيرانها بجانبها. يا سيدي، ما زلنا في اليمن وقصص اليمن وحكايا اليمن، ونبقى مع مقطع مصور تداوله البعض على منصة إكس مع تعليق يقول: صقور الجو السعودي تدك مخازن أسلحة ميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء. لنشاهد منشورة عبد الله، هاك رمى نفسه علينا وقال: أنا عبد الله جئتكم بهذه الفبرك. أهلا يا عبد الله، تفضل. كالعادة الخبر زائف، الفيديو يوثق جريمة ارتكبها طيران الاحتلال مجددا ومرة أخرى بحق العاصمة اليمنية صنعاء في شهر أغسطس من عام 2025، أي منذ عام تقريبا. ولابد أن جميعكم يذكروا هذه المشاهد المروعة والمفزعة والتي تذكرنا مجددا بسفالة وإجرام إسرائيل. أسفرت تلك الضربات عن انفجارات ضخمة طاولت مباني ومنشآت مدنية، وبررت إسرائيل ذلك القصف بأنه جاء ردا على صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل، وأسفر الهجوم عن سقوط شهداء وإصابة عشرات الأشخاص بجروح. أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له آنذاك أن الهجمات ركزت على مواقع وصفها بالحيوية والعسكرية، ولعلكم شاهدتم المنطقة المدنية التي يدعي الإسرائيليون أنها عسكرية. يقولون إن من بين المناطق مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي المهجور منذ سنوات والذي سبق أن تعرض للقصف، إضافة إلى محطتين لتوليد الطاقة وموقع لتخزين الوقود، كل هذه عسكرية. في المقابل أكد مستشار وزارة الإعلام في حكومة أنصار الله الحوثيين أن الاستهداف طاول منشآت ومرافق عامة، ولعلكم استمعتم إلى هذه المرافق، وتوعد بمواصلة القصف على إسرائيل حتى توقف العدوان على قطاع غزة. بصراحة ما بين التبريرين أو الوصفين للمشهد يمكن أن تعرفوا، ولا تحتاجون لتعليق مني. أعيد فتح معبر العبدلي الممر والمعبر الرئيسي البري الحدودي بين الكويت والعراق بعدما كان الجيش الكويتي أعلن إغلاقه مؤقتا بعد هجوم بطائرات مسيرة يوم الخميس 23 من الشهر الجاري، وتسبب ذلك الهجوم في أضرار مادية دون وقوع إصابات. صفحات أجنبية ناطقة باللغة الإسبانية تحديدا زعمت أنها تحصلت على مقطع مصور يوثق الهجوم على معبر العبدلي ونشرته مع وصف يقول: قصفت إيران معبر العبدلي في الكويت الذي كان تحت السيطرة الأمريكية، لقد محي من الخريطة تماما، يقول حساب أورلاندو كوريوزو. وقبل أن نشاهد أود أن أعبر عن استغرابي من فرحة أورلاندو حقيقة بهذا الفيديو، أنا مش عارف ليش هو سعيد ومتحمس ويعني يصف ببهجة هذا المشهد. إيش جابك لنا يا أورلاندو؟ يلا نشاهد.

0: المشهور مضلل كما شاهدتم. بحثنا العكسي الذي أجريناه في فريق مسبار في التلفزيون العربي أظهر لنا أن مصدر الفيديو صفحة إخبارية أفغانية ترجمة اسمها باللغة العربية معلومات الكريكت في أفغانستان. الحقيقة فقط ذكرنا أنه جبناها لكم من الفيسبوك ولكن أنا أخبرتكم عنها. ولك أن تعجب أن صفحة معلومات الكريكت في أفغانستان من فيسبوك تنشر هذا المقطع. المهم صفحة نشرت الفيديو في الرابع من شهر يوليو الجاري مع خبر يقول وسأختصره الحقيقة لشدة طوله: شن جيش تحرير بلوشستان BLA هجوما على قاعدة تابعة للقوات الساحلية الباكستانية في منطقة بنوان بمدينة جيواني في مقاطعة غوادر بإقليم بلوشستان. ووفقا للبيان ونقلا عن صفحة الكريكت قتل أكثر من 30 جنديا باكستانيا وأصيب العشرات بجروح جراء الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة. وقد أعلن جيش تحرير البلوش الانفصالي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكرا حصينا كما وصف لقوات خفر السواحل الباكستانية في منطقة بنوان في نفس اليوم. وبث الجناح الإعلامي للجماعة مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة دخول الشاحنة للمبنى والانفجار الذي شاهدناه جميعا، وتداول صورا تظهر دمارا واسعا تحول على إثره المبنى إلى ركام مع ادعاء الجماعة مقتل أكثر من 30 عنصرا باكستانيا. من ناحيتها السلطات الباكستانية أكدت مقتل 4 عناصر أمن فقط، قالت إن 3 من خفر السواحل وجندي كان من الجيش الباكستاني. خلاصة الأمر بدون هذه الإطالة المربكة من صفحة الكريكت عزيزي المشاهد، ليس الفيديو من الحدود العراقية أو الكويتية أو أي حدود عربية، وإنما هو من باكستان. ولك أن تتخيل حدود الفبركة الواسعة وسع الأرض حتى أن أورلاندو كان سعيدا وفرحا وكاد يطير أنه جاء بهذا الفيديو الذي صور من درون. لابد أنه أتى بها من إسبانيا أو ربما من الأرجنتين، الله أعلم به من وين جابها. وأن الموضوع طلع له علاقة بالكريكت وأفغانستان وبلوشستان وباكستان وعجبه. إذا تحكوا عن الغابة أكيد أكيد ليست موجودة في البحرين. بعدما نشرت وكالة فارس للأنباء تقريرا يتبنى فيه الحرس الثوري استهداف منشآت مدنية في مملكة البحرين بينها مركز البيانات الثالث لشركة أمازون، اعتبرته بعض الحسابات خبرا حقيقيا لا يقبل الشك، واستغلته في الترويج لمقطع مصور مع تعليق يقول: سيرفرات أو خوادم أمازون التي كانت في خدمة جيش أمريكا للأمور العسكرية في البحرين، إيران قامت بتدمير السيرفرات بالكامل بمجرد مسيرة ألحقت ضررا تكلفته ملايين الدولارات. لنشاهد. فطومة اللي لابسة برتقالي ومختفية وراء تليفونها وكاتبة عنوانها at my three girls one two three. الله الله، أهلا بك فطومة في نادي المفبركين. منشور مضلل دون شك. فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع الذي شاهدناه مصور من روسيا ليس من البحرين. الفيديو نشرته وسائل إعلام دولية من بينها هيئة الإذاعة البريطانية BBC في 24 من شهر يوليو شهر 7 الجاري، وذكرت أنه يوثق أثار هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مجمعات ومستودعات لوجستية تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية والد بيريز في منطقة شوشاري و أوتكينا زافود بمحافظة لينينغراد وسان بيترسبورغ. صراحة صعبة الأسماء الروسية. على أي حال خرشوا خرشوا. قد أكدت وسائل إعلام روسية أن المجمع اللوجستي تعرض بالفعل لضربات جوية مكثفة بطائرات مسيرة أوكرانية. أسفرت الهجمات إذن عن اندلاع حرائق واسعة ومقتل امرأة وإصابة 14 آخرين، إلى جانب تلف كميات ضخمة من البضائع وإخلاء العاملين في امتداد لسلسلة استهدافات طاولت مستودعات الشركة في وسط.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أهلا بكم من جديد إلى مسبار، وبعد طول غياب يعود إليكم من جديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعود إلى الجزء الرئيسي من برنامجنا وتفنيدنا للأخبار الكاذبة بعد أن كان يتصدر فقط فقرة أخبار متناقضة. مقطع مصور أرفق بتعليق يقول: سقوط وانهيار ترامب أثناء صعوده لسيارته الرئاسية. إيران الآن كالعادة نشاهد. صراحة الواقع هيك، تحس إنه في حد قلو انزل. منشور مضلل المقطع معدل رقميا، حيث أجرى فريق مسبار في التلفزيون العربي بحثا عكسيا وعثرنا على الفيديو الأصلي، وهو من منشورات شبكة فوكس نيوز الأمريكية في الأول من شهر يوليو الجاري منذ 27 يوما تقريبا. المشاهد فيه متطابقة مع المقطع المعدل الأصلي، بما في ذلك السيارة الرئاسية وموقع الحراس والخلفية والأعمدة وزاوية التصوير وتسلسل الأحداث. الاختلاف الوحيد يظهر في الجزء الذي يزعم فيه سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تظهر النسخة الأصلية دخوله السيارة بصورة طبيعية دون أن يتعثر أو يسقط، بينما في النسخة المتداولة والتي شاهدناها الآن أضيف مشهد يظهره وكأنه ينهار انهيارا، بصراحة كأنه سقيه ذيب فجأة أثناء صعوده إلى السيارة. لمزيد من التحقق على أي حال، أخضع فريق مسبار في التلفزيون العربي المقطع للفحص بواسطة أدوات رصد مؤشرات التعديل أو التوليد الرقمي Detect Video AI، وقد أظهر تحليلنا أن الأداة حددت الإطارات التي تتضمن مشهد سقوط ترامب باعتبارها الأكثر احتمالا للتعرض للتعديل الرقمي. ويعني ما عندنا الفيديو الأصلي وعندنا النسخة المفبركة، فبالإمكان طبعا أن نتأكد حتى دون أن تخبرنا الأدوات الإلكترونية باعتبار أن الأمر فيه فيديو أصلي معروف. يبدو أن لورا لومر انتبهتها الغيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكونه ضيفا شبه دائم على فقرة تناقضاتنا والتي جعلناه رمزها الأيقوني، فأحبت هي الأخرى أن تحل ضيفة في هذه الفقرة ونرحب بها. البداية مما عنونت CNN التي تقول: بعد أن خدعت بالدعاية الروسية، تقول لورا لومر إنها متحمسة تماما لأوكرانيا. لكن عزيزي المشاهد، دعني أعرفك بداية بلورا لومر. فمن هي لورا لومر؟ تعرفها صحيفة غارديان كالتالي: هي مؤثرة في حركة ماغا، مستشارة للأمن القومي، لديها تأثير كبير على ترامب، إنفلونسر بالعربي وبالإنجليزي الفصيح. إذ بالله إيه إنفلونسر؟ مش عارف. وهي مستشارة حقيقة للأمن القومي ولديها تأثير على ترامب. كما تعد لومر من الشخصيات المؤثرة داخل الأوساط المحافظة، إذ يتابعها ما يقرب من 2 مليون شخص على منصة إكس وحدها، وقد برز اسمها خلال السنوات الأخيرة بسبب مواقفها الحادة والمثيرة للجدل. كما تعرفها The National بأنها معادية للإسلام، وقد اشتهرت بهجومها على المسلمين ومطالبتها بترحيلهم وعدم ترشحهم للمناصب العامة وبانتقاداتها اللاذعة للهجرة غير الشرعية وللسياسات الليبرالية. في ملف أوكرانيا، كانت لورا لومر من أشد الأصوات رفضا لاستمرار الدعم الأمريكي لكييف، وهاجمت الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرارا وأمضت سنوات في انتقاد الدعم الأمريكي للدفاع عن أوكرانيا. ثم فاجأت متابعيها بزيارة لكييف وبإجراء مقابلة حصرية مع زيلينسكي فيما وصفته الأسوشيتد بريس بالانقلاب الكبير، إذ أطلقت موجة من التصريحات التي تهاجم من خلالها نفس لورا لومر التي كانت ترفض دعم أوكرانيا، أصبحت تهاجم موسكو. وبعد الزيارة هذه، في تحول يتزامن مع تغيير واضح في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، تأثير لومر جايك بالخبرية. هل لومر هي اللي أثرت؟ أنا سأخبرك بعد قليل. بعد أشهر من انتقاد ترامب لزيلينسكي والتشكيك في جدوى استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا ومشاهدة البيت الأبيض الشهيرة لو عارفينها واللي كان ناقص يقوله فيها آخر السلام، صعد ترامب لهجته الآن تجاه موسكو ولوح بفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم توافق على وقف الحرب على أوكرانيا. كما وافق ترامب على إرسال مزيد من منظومات باتريوت إلى أوكرانيا عبر حلفاء أوروبيين. لكن قد يكون تغيير خطاب لورا لومر انعكاساً للتحول النسبي في خطاب ترامب أكثر من كونه دليلاً على أن تيار ماجا بأكمله غير موقفه. يبقى السؤال في الحقيقة، هؤلاء المتناقضون المتغيرون لورا لومر ترامب، هل نحن أمام مراجعة فردية من شخصية مؤثرة داخل اليمين الأمريكي أم بداية تحول أوسع في مواقف التيار المحافظ تجاه الحرب في أوكرانيا؟ أنا شخصياً لا أثق بكل ما يقولونه، فهم في رأيي بلا عقل. أتوقع أنه إذا أردنا أن نعرف إسرائيل يوما ما فهذا العنوان من أفضل ما يمكن أن تعرف به إسرائيل. آخر فقراتنا كالعادة في حلقات مسبار فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا، وهو الخبر الصحيح الوحيد كما تعرفون في حلقاتنا. تتواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بوتيرة متصاعدة، وقد شهدت الأيام الأخيرة واحدة من أبرز المواجهات في قرية تل جنوب غربي نابلس، حيث تصدى الأهالي لهجوم نفذه مستوطنون مسلحون في مواجهة تحولت إلى اشتباكات دامية، وأعقبها كالعادة تصعيد إسرائيلي واسع واعتقال للعشرات من الفلسطينيين بعد مقتل إسرائيليين اثنين. وبعد هذه الأحداث اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المستشفى التخصصي في نابلس واعتقلت جرحى فلسطينيين كانوا يتلقون العلاج، وهو ما أثار انتقادات لمنظمات حقوقية إسرائيلية اعتبرت أن اقتحام المرافق الطبية يعرقل وصول الجرحى إلى الرعاية الصحية. تذكر ما حدث في غزة. وفي تطور خطير، أقدم مستوطنان إسرائيليان فجر السبت على إبرام النار في مسجدين بنابلس وطول كرم، فيما خطت على الجدران شعارات باللغة العبرية ذات طابع هجومي وانتقامي كامتداد لتصاعد إجرام المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة. الأمم المتحدة كانت قد حذرت قبل أسابيع من أن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة، مؤكدة أن الهجمات اليومية تسهم في تهجير الفلسطينيين قسرا، فيما وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1300 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام بمعدل يزيد على 6 اعتداءات يوميا. وجددت الأمم المتحدة التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما دعت السلطة الفلسطينية من ناحيتها لتحرك دولي عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين بحق الفلسطينيين ومقدساتهم وتوفير الحماية الدولية لشعب فلسطين. نسلط الضوء على هذا الواقع آملين أن يأخذ حيز الاهتمام الدولي الذي يستحقه لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه، ونتابع أحداث فلسطين التي عادت إلى الواجهة كونها أكثر الحقائق دموية. وإن
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM
4: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: الملاحظات التالية محمد. أولا، منذ دخول نتنياهو إلى البيت الأبيض حتى مغادرته إلى البيت الأبيض فترة في حدود الساعة والثلث، منها ساعة وربع في الاجتماع ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وكان الاجتماع مشحونا بكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والوفد المرافق لنتنياهو، ولم يتخلف عنه أحد من المعنيين بالملفات الكبرى، خاصة الحرب مع إيران وكذلك ملف لبنان وملفات الشرق الأوسط عموما. تحدث عن ستيف ويتكوف، وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الحرب بيت هكسث، حتى وزير الخزانة سكوت بيسنت، نائب الرئيس جي دي فانس، إضافة إلى بقية كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وترامب نفسه. الاجتماع على ما تقوله المصادر الأمريكية كان اجتماعا بحضور كل هؤلاء، ما يعني أنه لم يكن اجتماع غرفة عمليات كما كان يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكرر نفس ما حدث قبل إعلان أو قبل الدخول والانخراط الأمريكي رسميا في الحرب. نتذكر كيف أن نتنياهو نفسه فاخر بأنه عرض تلك المعلومات الاستخباراتية في غرفة العمليات بالبيت الأبيض. وعندما يتعلق الأمر بغرفة العمليات فنحن نتحدث عن كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، عمليا لم نرى القيادات العسكرية الأدميرال براد كوبر رئيس قائد السنتكوم ولا الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة، على الأقل في الصور لم نراهم، صور الاجتماع الذي عقد هذا اليوم. وهذه مؤشرات مهمة، لأنه إذا كان كل ما سيكون جامعا للطرفين هو هذا الاجتماع في البيت الأبيض في أثناء هذه الزيارة التي تقود نتنياهو لتشييع جنازة سنتر لينزي جراهام من ولاية ساوث كارولينا، وهو أحد أقرب مقربيه ومن المقربين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا كان كل ما سيجمع الطرفين هو هذا الاجتماع فلم يكن بكل تأكيد اجتماعا من الممكن أن تستعرض فيه معلومات استخباراتية أو أن يتم توجيه الإدارة الأمريكية فيه. وكان هنالك أيضا من المؤشرات ما يكفي في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لقناة فوكس نيوز التي أشرت إليها، والتي يقول فيها بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أن يعطى لها أي معطى يتعلق بجبل فأس على سبيل المثال أو أي معلومات استخبارية إضافية، وبأن لديها من المعدات وأدوات المراقبة والتتبع والعدسات المسلطة ليل نهار على إيران ما يكفيها لكي تكون قادرة على المتابعة وعلى معرفة ما يجري في إيران. كذلك إصراره على النافذة الدبلوماسية، المسألة التي لا تتوافق مع ما يريد نتنياهو أن يصل إليه. ترامب يقول في العلن: لدينا علاقات ممتازة، علاقتي وثيقة، هو أفضل رئيس وزراء في عهد الحرب كما قال، ويصف نفسه بنفس الصفة، لكنه في السر يقول موقع أكسيوس كان يعبر عن امتعاضه بشكل دائم. الأخبار التي وردت على مدى الأسابيع الماضية هي أن العلاقة بين نتنياهو وترامب متوترة، وهو نفسه عندما سئل عنها كان يقول بأنه أو لم ينفي أنه وجه بعض العبارات النابية، وكانت وسائل الإعلام وقتها تقول حتى إنه قال لنتنياهو: الجميع يكرهون إسرائيل ويكرهونك بسبب هذه الأفعال التي تقوم بها. حتى الآن ما يبدو هو أن ترامب ما يزال متمسكا بمسار الدبلوماسية، لكن كل شيء وارد وكل شيء ممكن. لا ننسى أن تصوير الخلاف بين ترامب ونتنياهو في السنة الماضية كان سبق بأسابيع قليلة فقط، تلك الضربات أو الحرب 12 يوما التي انتهت بالضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الثلاث. فلذلك كل شيء وارد، ولهذا أيضا تلمح بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن كل شيء من الممكن أن يحدث، بما في ذلك أن يكون أو تكون صورة الخلاف التي يبدو الآن أنها أقرب إلى أن تكون حقيقية نظرا لتعارض أهداف الطرفين. طرف نتنياهو من مصلحته ويريد أن يدفع باتجاه مزيد من العمل العسكري والتصعيد لأغراض انتخابية وربما للحجج التي يسوقها أمنيا فيما يتعلق بإيران، بينما ترامب كل يوم من الحرب قد يكون مكلفا سياسيا له على الأقل في موسم انتخابي صعب وفيه تحديات كبرى بالنسبة للجمهوريين. وحرب إيران تستأثر على نصيب الأسد من نقاشه، لأنها مرتبطة بالاقتصاد، بالطاقة، بأسعار الوقود، بالتضخم، بخفض أو رفع أسعار الفائدة المرتقب يوم غد إلى غير ذلك، وحتى بمسألة أوكرانيا التي كان اليوم رئيسها فولوديمير زيلينسكي ضيفا على ترامب دقائق فقط قبل أن يصل نتنياهو إلى البيت الأبيض.
1: شكرا لك حتى ساعة محمد بالدين في البيت الأبيض، مراسل التلفزيون العربي، لنستطلع ما جاء في الجانب الإسرائيلي معك أحمد جرادات في القدس، ماذا يقول الجانب الإسرائيلي إن كان لتعليقات رسمية حتى اللحظة إذا ما صدرت، أو حتى كيف تناول الإعلام في إسرائيل ما ذكره مراسلنا محمد بالدين في البيت الأبيض عن شكل الاستقبال، عن مدة الاجتماع وغيرها من ملفات كان يأمل بنيامين نتنياهو أن تتحقق من خلال لقائه ترامب؟ أحمد،
2: على غير العادة لم يجتمع نتنياهو بترامب لوحدهما على انفراد، وبقي الاجتماع موسعا بمعنى أن كل الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، كانت حاضرة في هذا الاجتماع إلى جانب المسؤولين الإسرائيليين. سابقا بحسب القناة 13 الإسرائيلية كان نتنياهو يختلي بترامب لوحدهما، يتحدثان لوحدهما، ولكن هذه المرة لم يحدث هذا الأمر. الإعلام الإسرائيلي ينقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الاجتماع كان جيدا ومثمرا، يتحدثون بعمومية. القناة 14 الإسرائيلية المقربة من بنيامين نتنياهو تتحدث عن إيجابية مفرطة في هذا الاجتماع، وحتى أن بتسليل سمودريتش وزير المالية الإسرائيلي عقب على هذا الاجتماع واعتبره أيضا بالاجتماع المثمر من أجل تحقيق الخلاص لإسرائيل وفقا لتوصيفه. ولكن من جهة أخرى نتحدث عن اجتماع لم يقام فيه أي مؤتمر صحفي، فقط صور ثابتة تم نشرها، ورئاسة الوزراء الإسرائيلية اختارت أن تنشر الصور التي تظهر نتنياهو مرتاحا في هذا الاجتماع خلال لقائه مع جيدي فانس، خلال جلوسه إلى جانب دونالد ترامب، خلال حديثه مع ماركو روبيو، ما يعني أن هذا الاجتماع ربما كان اجتماعا عاما تطرق إلى قضايا عامة، ولم يتحدث كل من نتنياهو وترامب في العمق تحديدا في الملف الإيراني. ولكن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل لا تضغط على ترامب، وهي تعتقد أن هذه الفترة هي فترة حاسمة، وترامب سيتخذ القرار بشأن الوجهة تجاه إيران خلال الفترة المقبلة، ولكن إسرائيل لا تضغط على واشنطن، لا تضغط على ترامب. وهذا كرد على اتهامات من قبل الإعلام الأمريكي ومسؤولين أمريكيين بأن نتنياهو يضغط وإسرائيل تضغط على ترامب، لكنه تحدث عن أن إسرائيل لا تتجاهل الواقع، ونتنياهو عرض وجهة النظر الإسرائيلية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما وجهة النظر الإسرائيلية؟ هي قائمة على أن إيران تعيد بناء وترميم قدراتها العسكرية، وهذا ما قالته القناة 13 الإسرائيلية التي نشرت خبرا، وركزت القناة على أن هذا الخبر جاء بعد موافقة الرقابة العسكرية على نشره. وتحدثت هذه القناة عن أن لدى إسرائيل معلومات حساسة، معلومات موثوقة بأن إيران تعيد ترميم قدراتها العسكرية بمساعدة دول أجنبية، وأن هذه المعلومات لا تقتصر فقط على الاستخبارات الإسرائيلية، بل أيضا هناك يعني معلومات قادمة من المخابرات الغربية، وأيضا هناك معلومات أمريكية تتقاطع جميعها بذات السياق وبذات الفكرة بأن إيران تعيد بناء قدرتها العسكرية. أيضا نتنياهو قد أو ربما حاول الحديث عن هذه الجزئية أمام ترامب بأن المشكلة والمعضلة لا تقتصر بالتوصل إلى اتفاق ولا تنتهي بالتوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني، بل يتوجب إسقاط النظام. هذه الجزئية التي تركز عليها إسرائيل في الفترة الماضية محمد. لذلك اجتماع مهم لبنيامين نتنياهو، الصور الثابتة التي ظهرت أيضا مهمة لبنيامين نتنياهو، ولكن إن كان نتنياهو قادرا على إقناع ترامب ليس واضحا بعد. هناك أطراف كانت حاضرة في هذا الاجتماع هي يعني في محيط نتنياهو يصفون هؤلاء بأنهم يعني على الأقل يحاولون التوجه إلى خيار المفاوضات، ويرفضون دفع إسرائيل تجاه الخيار العسكري مثل جيدي فانس كان حاضرا في هذا الاجتماع. ولكن على الأقل حتى اللحظة إسرائيل حاولت تصوير هذا الاجتماع بأنه مثمر وناجح، وجاءت هذه الجزئية تحديدا في سياق إجماع من قبل وسائل إعلام إسرائيلية، وهنا لا نتحدث عن وسائل إعلام مقربة من نتنياهو، وأيضا وسائل إعلام أمريكية، بحدوث فتور بين نتنياهو وترامب، وأنه على الرغم من العلاقة القوية بين الجانبين بين الرجلين إلا أنها في الفترة الماضية تأثرت. الصور لم تظهر ذلك، ولكن ربما ما كان في الاجتماع المغلق أو عندما يعني تحديدا خلال النقاشات ربما كان هناك نقاش حول جزئيات مختلفة متعددة. تم التطرق أيضا إلى جزئية توسيع اتفاقيات السلام والتطبيع مع الدول العربية التي تعرف باسم الاتفاقيات الإبراهيمية، وأيضا تم الحديث عن لبنان، سوريا وقطاع غزة وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك في القدس أحمد جردت. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يتحدث عن استهداف ناقلة نفط سعودية. إذن نتحدث عن خبر عاجل يرتبط بالتطورات الحاصلة في المضيقين في المنطقة الآن، ما يقرب أو ما هو بقرب اليمن. يتحدث المتحدث العسكري باسم جماعة باسم الحوثيين ويقول إن الجماعة استهدفت بصواريخ باليستية سفينة نفطية سعودية لخرقها قرار حظر الملاحة. إذن يقول المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن الجماعة استهدفت بصواريخ باليستية ناقلة نفط سعودية لخرقها قرار حظر الملاحة. نذهب إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، يقول معاون وزير الخارجية إن طهران لم تتلقى طلبات أو مبادرة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الذي جرى على مستوى معاوني وزراء الخارجية يأتي ضمن سياق مطالب أمريكية تتعلق بإيجاد حل نهائي لمضيق هرمز، على اعتبار أن فترة التصعيد على ما يبدو وانطلاقا من التهديدات الأمريكية وما كان يتحدث عنه ترامب كل يوم تقريبا عن أن كل ما تفعله أمريكا هو إزالة الأذرع أو إزالة عناصر القوة من يد القوات المسلحة الإيرانية على السواحل الجنوبية، يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية حققت شيئا ما على هذا المستوى من الناحية العسكرية، ما دفع ترامب في نهاية المطاف ربما للتراجع خطوات إلى الوراء وإفساح المجال للدبلوماسية مرة أخرى لإيجاد حل نهائي. كان من الممكن أن يتم التوصل إلى هذا الحل وفق النظرية الإيرانية منذ أن جرى التوقيع على مذكرة التفاهم، لكن البند الخامس لم يعجب الأمريكيين على ما يبدو، وأحس الجانب الأمريكي بقدرة إيران على تسيير حركة الملاحة بالطريقة التي تشاء، فقام بالتصعيد خلال فترة أسبوعين، وجه ضربات شديدة ربما للقوات المسلحة على مستوى ضرب الرادارات والقواعد ومراكز التحكم. وهذا ما أتى على لسان المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية اليوم، قدمت إحصائية طويلة للغاية عن حجم الخسائر سواء على المستوى المدني أو حتى على المستوى العسكري. لأول مرة تتحدث بهذه الصراحة فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة، لكن وقوف الجانب الإيراني حتى الرمق الأخير وتوجيه ضربات قوية وتوسيع دائرة الاستهداف والوصول إلى ميناء العقبة من ناحية، تفعيل أو التلويح بتفعيل ورقة باب المندب، ربما هي ما دفعت الجانب الأمريكي للتسريع أو للمسارعة للمطالبة بإيجاد حل نهائي، بعد أن اكتفى الجانب الأمريكي ربما على المستوى العسكري ورأى بأنه لا يمكن الذهاب أبعد من ذلك عسكريا مع الجانب الإيراني، بمعنى أن واشنطن لم تحقق ما تريده عسكريا على السواحل الجنوبية لإيران بنسبة 100%. فتحت المجال للدبلوماسية للعودة مجددا، ويقول الجانب الإيراني بأن الأجواء كانت إيجابية بعد اجتماع الخارجية الإيرانية مع ممثلي الخارجية العمانية في طهران قبل أيام قليلة، لكن كل هذا يتعلق بورقة واحدة هي عنصر أو فصل من فصول مذكرة التفاهم الطويلة للغاية. ربما بنيامين نتنياهو أيضا بحسب قراءات أولية إيرانية قد وضع مضيق هرمز خلف ظهره، وبدأ يتحدث عن عناوين أخرى على رأسها منشأة جبل فأس، وربما تكون العنوان الأبرز خلال الفترة القليلة المقبلة. لكن لنتذكر محمد بعجالة بأن الملف الإيراني هو أحد الملفات التي حملها معه بنيامين نتنياهو إلى خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، ما يعني بأن الأولوية قد تتركز إسرائيليا وأمريكيا على ملفات أخرى تهم الجانب الإسرائيلي كسوريا ولبنان وفلسطين، باعتبار أن الجانب الإيراني منشغل حاليا على المستوى الأمني والعسكري وعلى مستوى ترتيبات الداخل وغيرها من المسائل. هل ستتحرك إيران عسكريا للرد في حال جرى تصعيد؟ قال كاظم غريب آبادي قبل قليل بأن القوات المسلحة الإيرانية لا يردعها شيء عن توجيه أي ضربة للأعداء بالقرب من السواحل الإيرانية أو أي محاولة للتعدي على سيادة إيران. هو ذهب أبعد من ذلك، قال بأننا هددنا فرنسا وبريطانيا بشكل واضح وصريح أنه وتحت أي عنوان أرادت المدمرات الأوروبية الاقتراب من السواحل الإيرانية فسيتم استهدافها والتعامل معها على أنها مدمرات لأعداء.
1: شكرا لك حسام دياب في طهران. في خضم التحولات التي تشهدها منطقة الخليج، يبرز مقترح عماني جديد قد يفتح بابا مختلفا للتعامل مع واحدة من أكثر القضايا حساسية في العالم، إدارة مضيق هرمز. الفكرة تقوم على استلهام تجربة مضيق ملك في جنوب شرق آسيا، ليس من خلال نقلها حرفيا بل عبر توظيف مبادئها الأساسية بما يتناسب مع خصوصية هرمز. المقترح الذي يحظى بدعم إقليمي يقوم على إنشاء آلية مشتركة لإدارة المضيق، بحيث لا تنفرد أي دولة بالتحكم في الممر الملاحي مقابل مساهمات طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وهذا يختلف جوهريا عن فكرة فرض رسوم إلزامية على السفن العابرة. ولفهم هذه المبادرة لابد من التوقف عند نموذج مضيق ملكة الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة العالم البحرية تقريبا، إضافة إلى قرابة 29% من شحنات النفط المنقولة بحرا. ورغم ذلك فإن الدول المشاطئة له لا تمتلك حق فرض رسوم عبور، لأن القانون الدولي يضمن حق المرور العابر في المضائق الدولية ويمنع تعطيله أو ربطه برسوم إلزامية. وهنا تكمن نقطة جوهرية، فالمضيق الطبيعي يختلف قانونيا عن القنوات الصناعية مثل قناة السويس أو قناة بنما، فالقنوات هي منشآت أنشأتها دولة داخل أراضيها، ولذلك يجوز فرض رسوم على استخدامها. أما المضائق الطبيعية التي تربط بين بحرين أو محيطين فتخضع لنظام قانوني مختلف يقوم على حرية الملاحة. لكن إذا كان الوضع القانوني لهرمز قريبا من وضع ملكة، فلماذا يبقى الملف معقدا؟ السبب أن إيران وقعت على اتفاقية قانون البحار لكنها لم تصدق عليها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بجميع أحكامها، لا سيما ما يتعلق بحق المرور العابر. وهذه الثغرة القانونية ظلت لعقود أحد أبرز مصادر التوتر، خصوصا في ظل استخدام المضيق كورقة ضغط في الأزمات الإقليمية. ومن هنا تبدو أهمية المقترح العماني، فهو لا يسعى إلى إعادة صياغة القانون الدولي بل إلى إيجاد إطار عملي يخفف من هواجس جميع الأطراف ويطمئن دول الخليج، ويمنح إيران دورا ضمن منظومة جماعية بدلا من السيطرة المنفردة، ويضمن للمجتمع الدولي استمرارا سياب التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

0: وأرحب بالدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دكتور أهلا بك معنا.
1: صباح الخير. شكرا.
0: نموذج ملك هذا في آسيا، إلى أي مدى يمكن اعتبار الطرح العماني عن نقل هذا النموذج واقعي، أم أننا أمام نموذجين مختلفين من ناحية التوازنات السياسية وحتى التاريخية دكتور؟
1: هذا مقترح لمخرج يحتاجه الجميع في نهاية المطاف، لأنه إيران تريد حل، الولايات المتحدة بتقديري أيضا تريد حل، والمنطقة تريد حل، والعالم يريد حل، لأنه هذه الأزمة طالت أكثر بكثير مما ينبغي، وحان وقت يعني أنه الجميع يعني متضرر بشكل من الأشكال. إيران تريد أن يرفع الحصار المفروض على موانئها، دول الخليج بعضها لا يصدر أي طاقة على الإطلاق، العالم يعني على وشك أن يشهد ارتفاع ربما يعني كبير لا يحتمله الاقتصاد العالمي لأسعار الطاقة، لأنه حتى الآن تعرف الدول تصرف من مخزوناتها، وهذه المخزونات على وشك النفاذ بما في ذلك الاحتياطات النفطية الأمريكية
0: على أبواب الشتاء.
1: على أبواب الشتاء، والآن تعرف أنه في أوروبا بيخزنوا طاقة في الصيف حتى يستخدموها في الشتاء، لذلك يعني في تقديرات أنه هذه الأزمة إذا طالت أكثر من ذلك، يعني نحن نتحدث عن شهرين إضافيين إذا استمر الوضع على هذه الحال، فأنا بعتقد أنه في صدمة كبرى للاقتصاد العالمي. لذلك أنا يعني أرى بأنه الجميع يبحث عن حل. هلأ الطرح العماني، بتعرف الطرح العماني تطور خلال الفترة الماضية، يعني أول شيء بتعرف بعد التوقيع على مذكرة التفاهم العمانيين فتحوا مسار خاص بهم، إيران رفضت ذلك، ثم طرحوا فكرة أنه في مسار شمالي ومسار جنوبي، مسار شمالي تتحكم به إيران والمسار الجنوبي الخاص بعمان. أيضا يعني الإيرانيين رفضوا. الآن المقترح الأخير يعني الخطوة الأخيرة هو أنه استخدام نموذج ملقى في محاولة يعني لحل هذه الأزمة. المقترح العماني يقوم على نوع من الإدارة المشتركة إقليمية إذا شئت، بمعنى أنه الدول المتشاطئة ليس فقط عمان وإيران فحسب، رغم أنه عمان وإيران إيران هما الطرفين المباشرين في المضيق، لكن تعرف أنت بنص مذكرة التفاهم أنه لدول الخليج الأخرى المطلع على الخليج أيضا يعني رأي في هذا في هذا الأمر. لذلك يعني هذا الطرح العماني، والعمانيين واضح أنه يبذلوا جهود كبيرة لمنع التصعيد، مزيد من التصعيد، لأنه في نهاية المطاف أيضا التصعيد يلحق أضرار بالغة بالمنطقة، لأنه إيران تتضرر، دول الخليج تتضرر نتيجة التصعيد اللي عم يحصل. ولاحظنا خلال الأيام الماضية عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستئناف عمليات العسكرية ضد إيران مقدار الضرر الذي لحق ليس فقط بالإيرانيين إنما أيضا بدول الخليج التي كان يرد عليها الإيرانيين.
0: هذا المقترح دكتور، هل يسير الأمر دون الولايات المتحدة؟ نتحدث عن دولتين مشاطئتين.
1: لا شوف، الأمريكيين لا يطالبون بدور في إدارة المضيق. المقترح الأمريكي أصلا أن يعود المضيق إلى ما كان عليه، مياه مفتوحة، مياه دولية مفتوحة، في حرية ملاحة، تعبر السفن وفق يعني مبدأ العبور البريء أو العابر أو المرور العابر للسفن وفق مقتضيات اتفاقية عام 1982 التي تنظم حركة المرور في المضائق الدولية وفي المياه الدولية. فالولايات المتحدة الأمريكية لا تطالب، دعك من ترامب، دعك من ما يقوله ترامب، يعني آخر شيء في قانون، يعني حتى بتعرف ترامب يقول ما يشاء وفي نهاية المطاف هناك سياسات في الولايات المتحدة الأمريكية. هلأ الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي لا تطالب بدور في إدارة المضيق. أنا بعتقد أن العمانيين بشكل من أشكال منسقين مع الأمريكيين فيما يتعلق بالمقترحات التي يقدمها، لأنه إذا رفض الأمريكيون المقترحات أيضا يعني هذا بيعني أنه لن تمر هذه المقترحات. فنحن بحاجة إلى موافقة الطرفين الأساسيين هما الطرف الإيراني والطرف الأمريكي. فأنا بتقدير الشخصي أنه ما كان لعمان أن تحمل هذا المقترح وتذهب به إلى إيران، لأنه حصلت على موافقة أمريكية بهذا الاتجاه وأيضا موافقة الإقليم، ويقال بأن المبادرة العمانية أصلا مدعومة من جميع دول الإقليم، مقصود فيها دول الخليج، وبالتالي الموقف الأمريكي أنا بعتقد أنه أيضا يعني داعم في نهاية المطاف. الآن بانتظار الرد الإيراني على المقترح العماني اللي بنص على هذه الإدارة المشتركة، ما في سيادة منفردة لأي طرف على المضيق، هذا موضوع يعني مفروغ منه لأنه لن يقبل أحد بذلك، لا الولايات المتحدة ولا دول الخليج ولا حتى يعني بقية دول العالم، لأنه هذا يؤدي إلى تقويض اتفاقية الملاحة الدولية، اتفاقية قانون البحار أقصد لعام 1982، بمعنى أن دول عديدة حول العالم ستقول ولما لا نقوم نحن بنفس الشيء، يعني عندها ممكن
0: لكن يعني دكتور إيران في المقابل تقول إنها دولة اعتدي عليها وأن هذا المضيق كان له دور عسكري نوعا ما أمريكي في تمكين أصول الولايات المتحدة العسكرية في المنطقة من أن تكون إيران عرضة لهذا الاعتداء. وهنا يطرح السؤال، هل إيران تنظر إلى الأمر على أنه أزمة مضيق وملاحة أم أن الأزمة أمنية لربما؟
1: شوف أخ محمد، الجميع يدرك ويقر بأنه إيران، وهذا موقف دول الخليج بالأصل، بأن إيران ما وقع عليها هو اعتداء غير مبرر قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وسط جولات تفاوضية بحسب وزير الخارجية العماني كادت تفضي إلى اختراق أو إلى اتفاق. لكن أنا برأيي هذا لا يبرر لإيران إغلاق مضيق هرمز، لأنها تقوم عمليا بخنق دول لا علاقة لها بهذه الحرب لا من قريب ولا من بعيد. يعني أنت تعاقب
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: منطقة في محيط مقرات منظمات دولية وسط مدينة غزة. في أثناء ذلك أفاد مراسل التلفزيون العربي بغارة إسرائيلية استهدفت المنطقة، فيما استهدفت غارة أخرى شقة سكنية في محيط مفترق بالميرا بحي الرمال وسط مدينة غزة. قالت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن شخصا استشهد وأصيب 5 آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف جثمان الشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى، فيما نقل الجرحى إلى مستشفى العودة. أصيب مواطن جراء قصف مسيرة إسرائيلية شقة سكنية عند شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة. نقلت سيارة إسعاف الجريح إلى مستشفى الشفاء الطبي ليتلقي العلاج. انضم لنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله أهلا بك. استهدافات إسرائيلية تكاد لا تتوقف في قطاع غزة، المحصلة اليوم عبد الله؟
4: حتى هذه اللحظة محمد، وتيرة هذه العمليات مستمرة متواصلة. قبل دقائق فقط تفيد المعلومات المحلية، المصادر المحلية، أن الاحتلال الإسرائيلي أصدر أمر إخلاء جديد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة هناك حركة نشطة لخروج المواطنين من هذه المنطقة. هذا هو الأمر الثاني خلال هذا اليوم، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة، تحديدا أحد المساجد في وسط مدينة غزة في شارع اليرموك، وأسفرت هذه الغارة عن تدمير هذا المسجد وإلحاق أضرار مادية كبيرة في المنطقة المستهدفة. بصورة عامة محمد، نحن نتحدث عن خروقات مستمرة متواصلة منذ ساعات الصباح. اليوم كانت هناك عملية استهداف لإحدى خيام النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تبعتها عملية استهداف لمجموعة من المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. أدت هذه الغارة لاستشهاد مواطن وإصابة 8 آخرين، وصلوا جميعا إلى مستشفى العودة ومستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. الغارة الثالثة أو الاستهداف الثالث كان في مدينة غزة كما ذكرنا، وقبل قليل أمر إخلاء جديد، بمعنى أن نتحدث عن خروقات مستمرة بأشكال متنوعة وعداد متواصل من الضحايا والشهداء والمصابين، لا زال مستمرا ومتواصلا نتيجة هذه الخروقات التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 1100 فلسطيني منذ أكتوبر الماضي، أي منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ما بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية من جهة والحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى. وبالتالي محمد، نحن أمام مسلسل مستمر من الاستهداف والتدمير والاعتداءات، يقابلها أيضا على الأرض مزيد من الإجراءات الإسرائيلية التي تصادر مزيد من المساحات والأحياء السكنية عبر توسعة المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وبالتالي يجبر المواطنين على النزوح مجددا والبدء في مسلسل طويل من المعاناة المستمرة والمتواصلة، بالتزامن بالتأكيد معها وتتزامن معها استمرارا متواصلا وتصاعديا للأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة بصورة عامة.
3: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد في دير البلح. قالت حركة حماس إن وفدا لها توجه إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وأضافت أن الوفد سيلتقي مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا ومع الفصائل والقوى الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ الالتزامات في اتفاق شرم الشيخ، خصوصا فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية.

0: أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بتوسيع عملياته الهجومية في الضفة الغربية والاستيلاء على مخيم إضافي للاجئين فيها. في المقابل وسع جيش الاحتلال في عملياته في مناطق متفرقة من الضفة ونفذ اقتحامات واعتقالات في نابلس وجنين أمس في يطا، كما أغلق إذاعة محلية في قلقيلية وصادر معداتها.
1: في الضفة الغربية لا تعمل جرافات الاحتلال وحدها، خلفها جيش ومستوطنون واقتحامات واعتقالات، وأمامها خرائط توسع ترسم عنوة على أرض فلسطينية مثقلة بالحواجز والاستيطان. من دير رازح جنوب الخليل إلى شقبة غرب رام الله، منازل تسوى بالأرض وأصحابها لا يمنحون حتى الوقت لإخراج ممتلكاتهم.
2: تعب أيام وليالي، تعب أيام وليالي، هذا البيت سنين، والله سنين.
1: جرافات الاحتلال هنا لا تتحرك بمعزل عن السياسة. وزير الأمن في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس وجه الجيش إلى توسيع عملياته الهجومية في الضفة والاستيلاء على مخيم إضافي للاجئين. أما وزير المالية سموتريتش فيتباهى بهدم منازل الفلسطينيين، ينشر صور الدمار معلقا انتهى الأمر، ومعلنا أن الضفة الغربية وفق تعبيره جزء لا يتجزأ من إسرائيل. سموتريتش نفسه سبق أن دعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على 82% من مساحة الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية. وفي الميدان تبدو الجرافات وكأنها تتحرك في الاتجاه نفسه، اقتحامات في نابلس، اعتقالات في جنين ويطا، مداهمات في رام الله، وإغلاق إذاعة محلية في قلقيلية قرب رام الله. حول مستوطنون آليات ثقيلة وشاحنات في محجر فلسطيني إلى هياكل متفحمة. تسجيلات كاميرات المراقبة تظهرهم وهم يقتحمون الموقع ويتوجهون نحو الآليات ويضرمون النار فيها. وعلى جدار المحجر كلمة واحدة بالعبرية: انتقام.
3: هم هدفهم الأول والأخير إن إحنا نوقف علشان يجي يستولوا على هاي المنطقة.
1: هذا الاعتداء ليس سوى جزء من مشهد يتسع. الأمم المتحدة وثقت منذ بداية العام أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين في نحو 250 تجمعا فلسطينيا.
4: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين ومنازلهم وأماكن عبادتهم مستمرة بمستويات مخيفة. أحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتجنب عنف المستوطنين.
1: هكذا تبدو الصورة: جرافة تهدم وجيش يقتحم، مستوطنون يحرقون ويتمددون، ووزراء يتحدثون علنا عن ضم أرض ليست لهم.
0: انضم إلينا من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي أهلا بك. اعتداءات إسرائيلية مستمرة في أنحاء الضفة فادي.
5: صحيح، تقول الحكومة الفلسطينية اليوم أن هذا الاعتداء والغطاء الذي توفره حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية للمستوطنين أدى خلال أقل من أسبوع إلى نحو 220 اعتداء على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. كذلك أيضا مداهمات لا تتوقف. نحن نتحدث عن تصعيد ادعى فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الجمعة مع أحداث تل، هذه البلدة الفلسطينية في الجنوب الغربي، عندما اقتحم مجموعة من المستوطنين المنطقة، تعاركوا مع الفلسطينيين، أدى ذلك إلى 4 شهداء، 3 جرحى منهم حالات خطيرة، وكذلك مقتل مستوطنين 2. منذ تلك اللحظة وحكومة بنيامين نتنياهو تصعد من إجراءاتها العسكرية، هي إجراءات يمكن أن نقول أنها ليست المرة الأولى خلال الحرب، لكن الأشد قسوة خاصة على محافظة نابلس تحديدا المدينة، لا تكاد لحظة بلحظة يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحامها، مداهمة منازل، عمليات تنكيل بالفلسطينيين، ومن ثم تنسحب الآليات العسكرية وتعود مرة أخرى وتقتحم هذه المدينة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي تركز تركز كثيرا على المنطقة الشرقية في محيط مخيم بلاطة. نتحدث عن تل التي مع يوم الجمعة والسبت قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز عشرات المواطنين الفلسطينيين. نتحدث أيضا عن عمليات مداهمة كان عنوان اليوم الثالث بعد التصعيد مع بداية يوم الأحد والاثنين عمليات الهدم. اليوم والأمس كانت عمليات الهدم واضحة وواسعة وكبيرة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. نتحدث عن نحو 15 منشأة هدمتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي. وزير المالية الوزير في حكومة الأمن الإسرائيلية سموتريتش تحدث بأن ما قام به من عمليات هدم في عنزة ويوم أمس في المنطقة الجنوبية من جنين وعرابة أيضا هي ضمن إجراءات أمنية، لكن في الحقيقة أن هناك معسكرات أعلنتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي ستنشئها في أرجاء محافظة جنين، 6 معسكرات فعليا أنشأت 3، قالت أنها ستنشئ 14 مستوطنة فعليا أنشأت 7 مستوطنات، وتسعى هذه البؤر الجديدة وهذه المعسكرات الجديدة إلى إخراج المحيط الفلسطيني وتنظيف المحيط الفلسطيني إذا صح التعبير من البنيان ومن التواجد الفلسطيني، لذلك اتجهت إلى عمليات الهدم بهذه الطريقة. رام الله كانت الجهة الغربية مصرحا لها، أيضا في منطقة شقبة ونعلين، بيت لحم تحديدا الجهة الشرقية قرية المالحة وبلدة زعترة منها، كذلك أيضا دير رازح ومنطقة دورة جنوب محافظة الخليل بهدم منازل الفلسطينيين وتكبيدهم مئات الملايين من الخسائر نتيجة هذه العمليات بالهدم. تركزت أيضا عمليات الهدم في جنين وفي مختلف مناطق الضفة الغربية على المحال التجارية. في جنين يوم أمس ردمت المحال على البضاعة التي كانت موجودة فيها، والأمر انسحب على خسائر كثيرة يتكبدها الفلسطينيون تجاريا زراعيا بأراضيهم وأرواحهم وسلب أراضيهم، وكذلك أيضا نتحدث عن توسع استيطاني وسيطرة ما زالت مستمرة على مختلف المناطق في الضفة الغربية المحتلة. محمد،
0: شكرا جزيلا لك فادي العصا في رام الله. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسماع عدو انفجار في قضاء النبطية جنوبي لبنان، فيما أظهرت مشاهد تفجيرا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القنطرة ببلدة عتشيت القصير. كما ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. مع عودة المواطنين إلى زوطر الغربية في جنوب لبنان تترك مشاهد الدمار أثرا عند كثير من العائلات، بعضها قرر العودة إلى ما تبقى من المنازل أو البحث عن منازل بديلة، فيما قررت عائلات أخرى المغادرة.
6: بين الركام والدمار في زوطر الغربية جنوبي لبنان هناك من قرر البقاء وآخرون قرروا المغادرة بعدما حل بالبلدة من دمار جراء القصف الإسرائيلي. تحت سقف آيل للسقوط وجدران منزل لم تعد قائمة، يجمع أبو يوسف وزوجته ما يمكن جمعه من ذكريات وأغراض من بين ركام منزلهما المدمر.
7: إذا بدي أرجع وين بدي أقعد؟ لا بقى مهجر، ومبدئيا عندي محل اسمين خصفي وفعل من البلد كله. ما بيزع كندا وحطلع مش بقى هون، يعني شو بدي
8: في أمل؟
7: شو بدي أبل؟ يعني بأي بيت عمره 40 سنة أنا معمره بتعبي وراح، شو بقى لي هون؟ ولا شيء.
6: وفي القرية ذاتها المصنفة ضمن المناطق التجريبية عائلات لا تكتفي بتفقد منازلها، بعض أفرادها يقضي ليلته فيما تبقى من منزله أو في منزل آخر.
9: صار لي 5 أيام بنام أني ومرتي وبنتي، بيتي مدمر هون نهائيا مش عارفه، وفوق دمار تاني طابق شامل، بقي بأول طابق غرفة وحمام همنام فيهم.
6: إرادة البقاء تقابلها محاولات البلدية تأمين بعض مقومات الحياة للسكان.
10: هلأ العيال تقريبا شوي محلولة بس عم بزيد كل يوم عن يوم، بس إن شاء الله اليوم في ناس كمان جديد بدها تبقى هون وعبكرة أكتر بزيد، بس كل يوم عم يمروا عم نعمل جهد أكتر، عم يصير في عنا إن شاء الله يعني الناس اطمئنين أكتر كمان، وبصير الحالة مثل ما عم تشوف أنظف الطرقات البنى التحتية.
6: الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات ونقل المياه وحتى توصيل بعض المساعدات للسكان في البلدة، وذلك إلى جانب دوره الأمني والعسكري. توفير مقومات الحياة والأمان لأبناء زوطر الغربية سيسمح بعودة أكبر لهم وبالبقاء في بلدتهم، إلا أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة سواء بالتفجيرات وبالاعتداءات من خلال المسيرات، وأيضا من خلال الاعتداء حتى على نقاط للجيش اللبناني في منطقة النبطية ومناطق أخرى، وهو ما يعرقل مهام الانتشار وتنفيذ المنطقة التجريبية. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قالت القوات المسلحة السودانية أن الطيران الحربي التابع لها نجح في استهداف تجمعات لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. وأوضحت القوات السودانية في بيان أنها استهدفت تجمعات الدعم السريع في مناطق المزروب وأم بدر وأم مرحيك وجبل أم إبل، مؤكدة إيقاع خسائر بشرية في صفوفها. حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة في السودان تفاقمت بمستويات غير مسبوقة تحت وطأة تفشي الأمراض وسوء التغذية ونقص المياه النظيفة داخل مخيمة النازحين. وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن نقص التمويل يحد من نطاق الاستجابة.
8: واقع قاس يعاني منه ملايين النازحين واللاجئين في السودان ودارفور، ومعه تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء. وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل. فبينما تستمر المعارك في إعادة رسم خريطة الصراع غرب السودان، تتفاقم أزمة إنسانية صامتة، إذ يحصد المرض أرواح المئات في واحدة من أكثر المناطق تضررا بالنزاعات في العالم. ومع دخول موسم الأمطار تتصاعد التحذيرات من كارثة صحية وشيكة، حيث تتحول برك المياه الراكدة إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض وسط انهيار شبه كامل للخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. وتؤكد منظمات صحية دولية وناشطون محليون أن تفشي الأمراض بات يشكل تهديدا موازيا للحرب، خاصة في المخيمات المكتظة بالنازحين. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلن عن 170 وفاة وتسجيل أكثر من 2000 حالة مشتبه فيها بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان تتمركز أغلبها في كردفان. بدورها قالت منسقية مخيمات النازحين واللاجئين في السودان إن الأزمة الإنسانية في البلاد تفاقمت إلى مستويات حادة وغير مسبوقة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية إن ملايين النازحين واللاجئين يعيشون أوضاعا قاسية في دارفور وكردفان ومناطق أخرى، حيث تحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء والرعاية الصحية إلى بؤر لتفشي الأوبئة.
0: قالت قيادة الجيش في شرق ليبيا أن نائب قوات القيادة العامة صدام حفتر بحث في بنغازي مع وفد من الكونغرس الأمريكي توحيد المؤسسات العسكرية مع غرب ليبيا. وأكد صدام حفتر عزم قيادة الجيش في شرق ليبيا إنشاء قيادة جوية موحدة مع نظرائها في غرب ليبيا في إطار خطوات توحيد المؤسسات العسكرية، بناء جيش ليبي موحد بدعم أمريكي. من جانبه أكد وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام الزوبي خلال لقائه وفد الكونغرس بمدينة مصراتة أن وزارته ماضية في تشكيل قيادة جوية ليبية موحدة بالتنسيق مع نظرائها في شرق ليبيا في إطار توحيد المؤسسة العسكرية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. انضم لنا من طرابلس مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. إبراهيم، أبرز مستجدات هذه الاجتماعات وما خرج منها.
11: نعم محمد، تبدو هذه الاجتماعات خطوة أقرب إلى مسألة التوحيد أكثر من الاجتماعات الأخرى. اليوم نتحدث عن بعض الاتفاقات التي خرجت سواء في من اجتماع فريق الكونغرس سواء في بنغازي أو في مصراتة. نتحدث عن الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات موحدة ما بين قوات الشرق والغرب في مدينة سرت، ومدينة سرت هي في الأساس المقر الرئيسي للجنة 5+5 اللجنة العسكرية. وكذلك أيضا الاتفاق على أن تكون هناك قيادة جوية ليبية موحدة بين الطرفين، وأيضا الاتفاق على إنشاء أكاديمية تميز للقوات الجوية في مدينة مصراتة. نتحدث الآن عن خطوات عملية أقرب إلى التنفيذ في إطار مسألة الذهاب إلى توحيد المؤسسة العسكرية. لم يوضع جدول زمني واضح للوصول إلى اتفاق حول قيادة موحدة للمؤسسة العسكرية، ولكن تبدو هذه خطوات أكثر عملية للوصول إلى هذا الهدف. كذلك أيضا الاتفاق أو ترحيب الطرفين بالاستعداد باستضافة تمارين فلينتلوك 2027 بعد أن تم إقامة تمارين فلينتلوك 2026 على الأراضي الليبية. كذلك أيضا كان هناك مناورات خارجية في دولة تركيا شاركت فيها قوات عسكرية من الطرفين. نتحدث عن بعض الخطوات العملية التي خرجت في هذا الاجتماع. كان هناك مجموعة من الاجتماعات طيلة السنوات الماضية، وربما بعض الاتفاقات التي لم يتم تنفيذها. الآن هناك بعض التحركات، وإن كانت قد تبدو بسيطة نوعا ما، ولكنها تقرب وجهات النظر وتساهم في توحيد المؤسسة العسكرية ولو شيئا فشيئا أو خطوة بخطوة، كما يرى كثير من المراقبين أن هذه المخرجات أقرب إلى التنفيذ. وتأتي أيضا بعد لقاءات جمعة رئيس الأركان في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية في الأيام الماضية. نعم محمد.
0: إبراهيم العبدلي في طرابلس، شكرا لك. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وقال أردوغان أنه تبادل مع الزيدي الآراء بشأن التطورات الإقليمية، وأكد أن تركيا أرادت للعراق ما أرادته لنفسها، وأن ظروف الحرب تدفع للتعاون في مجال الدفاع والتنمية والمواصلات والطاقة. وأشار الرئيس التركي إلى أن العراق وتركيا يعملان على اتفاقية تعاون شاملة.
12: راديو الحرية
13: 97.7 FM.
14: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
15: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
16: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
15: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. ترامب يلتقي نتنياهو في البيت الأبيض. طهران تقول إنها تلقت رسائل أمريكية بخفض التصعيد، واجتماع خليجي يبحث التنسيق لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الاحتلال يقصف وسط مدينتي غزة ودير البلح بعد إنذارات بالإخلاء، وشهيد جراء استهداف مسيرة مخيم النصيرة. وزير الأمن الإسرائيلي يهدد باحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحام مناطق عدة وتنفيذ عمليات هدم.

0: أهلا بكم. أعلن البيت الأبيض أن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختتم لقاءاته مع نظيره الأوكراني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، واصفا الاجتماعين بالإيجابيين والمثمرين، فيما قال نتنياهو أن الاجتماع اتسم بالحوار والشراكة الكاملة والدعم المتبادل. وقبل اللقاء بساعات قال ترامب إن إدارته أجرت محادثات جيدة مع إيران وإنه من الأفضل التوصل إلى اتفاق، موضحا أن بإمكانه تدمير أغلب الجسور الإيرانية خلال أقل من ساعة واحدة. وقال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ترغب في استئناف الحرب على إيران لكن الإدارة الأمريكية تمنعها.
1: حاليا الإيرانيون يقصفون المنطقة كلها ما عدا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أنهم يعرفون أن مقاتلات أمريكية تنطلق منها لتقصفهم أو للتزود بالوقود لقصفهم. هذا هو الردع.
0: هذا وحذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من عواقب دفع تعويضات من الأصول الإيرانية للسفن المتضررة تحت طائلة عدم السماح لها بالمرور عبر مضيق هرمز.
2: بينما نحذر الرئيس الأمريكي من عواقب هذا الإجراء غير القانوني، فإننا نعلن هنا لجميع الشركات والدول التي ترحب بمقترح ترامب وتستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذه الذريعة أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح من الآن فصاعدا لأي من سفنها بعبور مضيق هرمز.
0: وأكد معاون وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن بلاده لم تتلقى أو تتقدم بأي طلب للتفاوض مع واشنطن خلال الأسبوعين الماضيين، وأوضح أن واشنطن هي التي أعطت إشارات لخفض التصعيد العسكري، ما دفع طهران إلى خفض التصعيد أيضا.
3: خلال مباحثاتنا مع سلطنة عمان مؤخرا في طهران تلقينا رسالة أمريكا مفادها أنهم لا يريدون التصعيد، وعلى هذا الأساس قررنا عسكريا ألا نصعد أيضا. رأيت مؤخرا أن الرئيس الأمريكي يتحدث باستمرار عن أن طهران طلبت منه إجراء مباحثات، وأنا كمسؤول مطلع أؤكد لكم بأننا لم نتقدم بطلب لبدء مباحثات خلال الأسبوعين الماضيين.
0: وقال غريب أبادي إن إيران ترفض إعادة مضيق هرمز إلى ما كان عليه، بل ستسيطر عليه تماما في الحرب.
3: فرنسا وبريطانيا توصلتا معنا بشأن السماح لهما بالاقتراب من مضيق هرمز للمساهمة في إزالة الألغام من بعض النقاط فيه. نعلم أنهما شكلتا ائتلافا لذلك أيضا مع بعض الدول. قلنا لهم بصراحة لن نسمح لكم بذلك، وإن اقتربت مدمراتكم أو تجهيزاتكم من سواحلنا ستصبحون هدفا مشروعا لنا.
0: وللمزيد من المعلومات تنضم إلينا الآن شبكة مراسلين من البيت الأبيض الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن القدس أحمد جرادات، ومن طهران حسام دياب. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عبد الرحمن يوسف في البيت الأبيض، ما أبرز ما رشح عن اجتماعات الإدارة الأمريكية مع نتنياهو الذي وصف بأنه كان مثمرا؟
4: نعم حامد، حتى الآن لا يوجد تفاصيل فيما رشح حتى الآن. ما رشح أنه كان لقاء مثمرا، وأنه كان لقاء وديا، وأنه كان لقاء على مستوى واسع من المسؤولين. هو لقاء ليس ما كما يبدو من الصورة الإسرائيلية أو التي تريد أن تطرحها إسرائيل كزيارة رسمية. هي زيارة رسمية نعم، لكنها على هامش جنازة السيناتور الراحل ليندي جراهام الذي يتواجد الآن في الكاتدرائية الوطنية هنا في منطقة كاتدرال هايتس، والتي يحضر فيها كل من الرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبطبيعة الحال دونالد ترامب وكبار قادة الكونغرس والمسؤولين الأمريكيين. اللقاء لم يصحب فيه دونالد ترامب ونتنياهو القادة العسكريين، بمعنى أنه مختلف عن اللقاء الذي كان معروفا في البيت الأبيض 11 فبراير الماضي قبل بدء هذه الحرب، والذي كان لقاء كان في السيتويشن روم، وكان لقاء أمنيا عسكريا بأكثر منه لقاء ذو صبغة دبلوماسية عادية، حيث رأينا أن جميع المسؤولين الأمريكيين رفيع المستوى روبيو وجي دي فانس وويتكوف وغيرهم يحضرون هذا اللقاء. لم يعطي دونالد ترامب هذه الفرصة لنتنياهو بحيث يكون لقاء مغلقا، كما أكدت المصادر الإسرائيلية والأمريكية أنه لم يكن هناك أي لقاء مغلق طوال 80 دقيقة اجتمع فيها ترامب ونتنياهو. لم يكن بينهما في هذه الدقائق الثمانين أي من اللقاءات المغلقة أو السرية أو ذات الطابع الشخصي. كان لقاء طويلا واحدا ممتدا مع كل هؤلاء القادة. نحن نعرف أنه القضية الإيرانية تتصدر الحديث حول هذه الزيارة، لكن بحسب أيضا ما رشح فإن هذا اللقاء تطرق إلى كافة قضايا المنطقة، تطرق ربما إلى لبنان، ربما تطرق إلى مسألة الطائرة F-35 التي ترغب الولايات المتحدة الأمريكية أو ترغب تركيا في استكمال البرنامج الخاص بها والحصول عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، وتلقى معارضة إسرائيلية. ولكن نحن نعرف أن دونالد ترامب قال أمس علنا على الطائرة الرئاسية في عودته من ميتشيغان أنه لا أحد يحدد له أو للولايات المتحدة الأمريكية إلى من يبيعون ماذا أو إلى من يبيعون الأسلحة. وبالتالي كان هذا أيضا مفهوم أنه يكون حاضرا. أيضا المسألة الخاصة بالاتفاقات الإبراهيمية ولا سيما في الشق السعودي الخاص بالبرنامج النووي المدني الذي رأينا هذا التحول فيه بين يومات ليلة وضحاها بعد الإعلان عن التوقيع عنه ثم بعد ذلك التراجع لاشتراط أن تكون السعودية ضمن الاتفاقات الإبراهيمية. أيضا يبدو أنه كان حاضرا، وبالتالي يبدو أنه كان لقاء موسعا حتى لو تطرق التفاصيل أو تطرق معظم الوقت إلى المسألة الإيرانية كما يتوقع الجميع المراقبين. أيضا ما رشح أنه شيء تقليدي أن كلا الطرفين يؤكدان على أنهما لا يرغبان أو لن يسمحا لإيران بامتلاك سلاح نووي. ونحن نعرف في هذه التفاصيل بأن ما نشرته نيويورك بوست أن نتنياهو سيعرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد المعلومات الاستخبارية الخاصة بجبل الفأس. لكن أيضا دونالد ترامب أحبط نتنياهو حينما قال أنهم أيضا يعرفون كل هذه المعلومات ولديهم أفضل العدسات في العالم، بمعنى أن لديهم هذه القدرة العالية على المراقبة الجوية ومعرفة هذه المعلومات، بمعنى أنه لن يشتري منهم هذه المرة تلك المعلومات أو أي معلومات تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ قرارات بناء على الرؤية الإسرائيلية. وبالتالي هذا الجو الودي المثمر غير معروف ما هو تفاصيل ولماذا هو ودي ومثمر، هل لأنه لم يتطرق إلى تفاصيل أم لأنه كان عبارة عن مرورا للوقت حتى يكون وقت الجنازة ثم يرحل بعد ذلك نتنياهو. لكن في آخر التفاصيل أن نتنياهو سيلتقي بشكل منفرد مع أركان هذه القيادة بيت هيكتز وروبيو وجيدي بانس، وربما تكون هذه هي اللقاءات الهامة التي ينتظر أن يكون منها تفاصيل تشرح لنا ما هو مستقبل الأيام القادمة في الرؤية الأمريكية الإسرائيلية للمنطقة.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي التلفزيون العربي من البيت الأبيض. وتحول القدس إلى أحمد جرادات. أحمد، من وجهة النظر الإسرائيلية غايات هذا الاجتماع معروفة، لكن على مستوى النتائج هل كانت على قدر هذه الغايات على الأقل إذا كانت هنالك تسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية؟
5: نبدأ من تصريحات نتنياهو التي أدلى بها قبل قليل، يتحدث عن أن هذا الاجتماع كان من أنجح الاجتماعات التي عقدها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب النقاشات التي وصفها بالمثمرة، وأيضا تطرق إلى جزئية أنه قد تم التفاهم حول جزئية أو حول هدف عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، ولكنه أضاف أيضا إلى جانب أهداف أخرى لم يسمها، وأثنى على هذا الاجتماع الموسع بوجود أفراد ومسؤولين أمريكيين من الإدارة الأمريكية من بينهم جيدي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وغيرهم من المسؤولين، وقال بأن هذا الاجتماع الموسع أثمر في طرح الأفكار المهمة لأمن إسرائيل. إذن نتنياهو يسوق بأن هذا الاجتماع كان مثمرا، يتحدث عن أن هذا الاجتماع من أنجح الاجتماعات التي عقدها مع الإدارة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونتحدث عن 8 اجتماعات منذ أن عاد ترامب أو تولى ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن على غير العادة لم ينفرد نتنياهو بترامب، لم يعقد اجتماع منفرد بينهما على غير العادة بحسب القناة 13 الإسرائيلية، وبقي الاجتماع الموسع. التسريبات أو في وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا يتأتي في سياق أن الاجتماع كان مثمرا، ولكن ربما النقطة الأبرز في التسريبات ما قالها مسؤول إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية، إذ قال قال بأن هذه الفترة هي فترة حاسمة. ترامب يقترب من اتخاذ قراره بشأن الاتجاه في الفترة المقبلة اتجاه إيران، وأيضا يعني يؤكد هذا المسؤول بأن إسرائيل لا تفرض على الإدارة الأمريكية ولا على ترامب أي شيء أو أي وجهة نظر، ولكنها لا يعني هي تحاول طرح وجهة النظر الإسرائيلية. وأكد بأن نتنياهو وضع وتحدث عن وجهة النظر الإسرائيلية بصراحة. ما نعرفه حتى هذه اللحظة بأن إسرائيل ترفض أي تفاهمات مع إيران، ترفض أي اتفاق مع إيران، تحاول الدفع نحو جولة عسكرية ثالثة ضد إيران، وتحاول أيضا الذهاب إلى أبعد من ذلك إلى استهداف المنشآت الحيوية الإيرانية، البنية التحتية الإيرانية. وحتى اللحظة تتمسك إسرائيل رغم فشلها مرتين على الأقل بأن تتمسك بإسقاط النظام، وتقول بأن ضعضعة النظام ممكنة وأن هناك إمكانية لضعضعة هذا النظام إذا ما ذهبت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية نحو جولة ثالثة تكون أشد وأعنف تجاه الأهداف التي تهاجمها في إيران. ليس واضحا بعد إذ كان ترامب اقتنع بحديث نتنياهو. نذكر بأن نتنياهو سوق لترامب خطة الأكراد وإمكانية سيطرة الأكراد على بعض الأقاليم في إيران، وأن هذا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في إيران، وإذا ما تم اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط النظام الإيراني.
6: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: استهداف ميناء العقبة لمرتين متتاليتين، ما قرأه الجانب الإسرائيلي على أنه إشارة قوية إلى نية إيرانية ربما لإعادة أو تكرار ما فعلته خلال الأسابيع الأخيرة من حرب 40 يوما، عندما كثفت ضرباتها بصواريخ انشطارية ضد مناطق مختلفة في الداخل الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني شارك في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر الاتصال المرئي، وبحث الاجتماع تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية لخفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما ناقش الوزراء تعزيز التنسيق بشأن حرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز وضمان انسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفق القانون الدولي.

0: وللمزيد من النقاش حول الملف الإيراني أرحب من طهران بالسيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. سيد خميار أهلا بك معنا. يعني كما جاء في الأخبار ترامب على وشك اتخاذ قراره فيما يتعلق بالحرب أو بالأزمة مع إيران، نتنياهو في واشنطن، قد يؤثر في طبيعة هذا القرار أو قد لا يؤثر، لا نعرف بالضبط، ولكن ما الذي تراقبه وتتوقعه طهران؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة طهران تتوقع أن تكون هناك إملاءات أو هناك ضغوط إسرائيلية على صاحب القرار الأمريكي، وهي تدرس كل الاحتمالات وهي جاهزة للرد على أي احتمال مرتقب. بالتأكيد الرئيس ترامب إذا كان بإمكانه أن يهاجم إيران أو يستمر بالحرب، أو كما يقول نتنياهو وكما هو يؤكد بأن يكمل المهمة، إذا كان باستطاعته فهو لا يرفع يده عن الاعتداءات وعن الهجمات وعن الحرب، ولكن الأمور لن تكون لصالحه، ولذلك السبب هو الأساس الذي يجعله بذلك.
0: يعني على الرغم من كل ما قيل عن مسألة الخلافات بين ترامب ونتنياهو، الآن وفق تقديراتك أن طهران تتوقع أن يدفع نتنياهو باتجاه التصعيد في طهران، يعني مسألة الخلافات بين ترامب ونتنياهو والتي روج لها، مسألة النقص في الذخائر، مسألة رغبة واشنطن في الوصول إلى اتفاق مع طهران، يعني هل يعني هذا أن طهران لا تأخذ هذه التسريبات أو هذه الأمور على محمل الجد؟
1: لا ابدا، هذه اختلافات هي تكتيكيه، ترى الحلف الاسرائيلي الامريكي والاستراتيجي والدعم الامريكي لاسرائيل دائما وكان على مدى الاحتلال على مدى اكثر من 70 عاما كان هو الدعم الاستراتيجي، ولولا هذا الدعم من الولايات المتحده الامريكيه لما كانت اسرائيل تتجرأ أن تهاجم طهران وتهاجم الجمهورية الإسلامية. هذا الدعم الأمريكي وهذه الإمكانات الأمريكية وهذه الأسلحة الأمريكية هي التي تجعل الإسرائيليون يهاجمون الجمهورية الإسلامية، ولذلك نتصور لا تعول طهران على هذه الخلافات وهذه النزاعات التكتيكية، وإنها ستكون وكما نشاهد ونقرأ ما وراء السطور بأن طهران مستعدة للمواجهة بشكل كبير. هناك مفاجآت كبرى ربما تتحدث عنها طهران إذا ما هجمت مرة أخرى.
0: طيب، وفق تسريبات هناك معلومات يجري تداولها أن نتنياهو يحمل معلومات استخبارية جديدة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وما يجري في جبل فأس في إيران، هل هذا يقلق طهران؟ هل هناك أهمية من وجهة نظرها لهذه المعلومات؟
1: هذه المعلومات كانت على مدى العقود الأربعة الماضية، وكل لحظة كل وقت كان تتبقى كانت تتحدث الأمريكيين يتحدثون بأنه إيران على وشك أسبوع لصناعة القنبلة النووية، وبثم يتراجعون ويرجعون ويؤكدون بأنهم على وشك هذه الصناعة، ولكن عمليا هذه المعلومات لم تكن دقيقة، وخاصة عندما يقول الرئيس الأمريكي بأنه نسف المشروع النووي وقضى على كل المنشآت النووية، إذا ماذا تستطيع طهران أن تفعله في خلال هذه المدة الوجيزة عندما قصفت منشآتها بصورة كاملة كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: شكرك جزيلا، شكرا سيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، شكرا جزيلا. أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستهداف ناقلة نفط السعودية، وأضافت أن السفينة NC غازال خرقت قرار حظر الملاحة البحرية ورفضت النداءات التحذيرية، وجرى استهدافها بعدد من الصواريخ البالستية وإجبارها على التراجع. أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الاحتلال غارة وسط مدينة غزة قرب شارع اليرموك بعد إصداره إنذارات بالإخلاء لمناطق في محيط مقرات منظمات دولية بالمدينة. وأظهرت مشاهد حجم الدمار جراء قصف للاحتلال على مسجد في منطقة اليرموك وسط غزة.
2: كما تشاهدون هذا الانفجار الكبير،
0: وأصيب مواطن جراء قصف مسيرة إسرائيلية شقة سكنية عند شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن شخصاً استشهد وأصيب 5 آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استهدف القصف الإسرائيلي مدينة دير البلح وسط القطاع ومربعاً سكنياً مهدداً بالإخلاء. وللمزيد انضم إلينا الآن من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله أهلا بك، حتى الدقائق الأخيرة الماضية لم يتوقف القصف الإسرائيلي على مناطق في القطاع، كيف يبدو المشهد الآن؟
3: يعني قبل قليل حامد أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل سكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أدت هذه الغارة إلى تدمير المنزل وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنازل المجاورة لهذا المنزل. حتى هذه اللحظة العائلات التي أجبرت على النزوح والخروج من هذه المنازل لا زالت في العراء. سيارات الإسعاف والدفاع المدني تحاول مساعدة هؤلاء المواطنين الذين أصيبوا بأضرار مادية كبيرة جدا جراء هذه العملية، عملية القصف. ولكن بصورة عامة حامد، هذه هي الغارة الثانية أو هذا هو المربع الثاني الذي يتم استهدافه خلال ساعات قليلة بعد غارة استهدفت مسجدا في مدينة غزة. أيضا دمر المسجد وألحقت أضرار مادية كبيرة جدا سواء بالمنازل أو حتى بخيام النازحين في تلك المنطقة، وبالتالي نحن لازم نتحدث عن وتيرة مستمرة متواصلة من خروقات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت منذ الصباح حافلة بسلسلة من الاستهدافات سواء في شمال في جنوب القطاع أو حتى في وسط قطاع غزة من قبل المسيرات الإسرائيلية، ومساء توجت هذه الاستهدافات بسلسلة من الغارات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في مدينة غزة وفي مدينة دير البلح.
0: نعم، شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بتوسيع عملياته في الضفة الغربية والاستيلاء على مخيم إضافي فيها.
4: في الضفة الغربية لا تعمل جرافات الاحتلال وحدها، خلفها جيش ومستوطنون واقتحامات واعتقالات، وأمامها خرائط توسع ترسم عنوة على أرض فلسطينية مثقلة بالحواجز والاستيطان. من دير رازح جنوب الخليل إلى شقباء غرب رام الله، منازل تسوى بالأرض وأصحابها لا يمنحون حتى الوقت لإخراج ممتلكاتهم.
5: تعب أيام وليالي، تعب أيام وليالي، هذا البيت سنين، والله سنين.
4: جرافات الاحتلال هنا لا تتحرك بمعزل عن السياسة. وزير الأمن في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس وجه الجيش إلى توسيع عملياته الهجومية في الضفة والاستيلاء على مخيم إضافي للاجئين. أما وزير المالية سموتريتش فيتباهى بهدم منازل الفلسطينيين، ينشر صور الدمار معلقا انتهى الأمر، ومعلنا أن الضفة الغربية وفق تعبيره جزء لا يتجزأ من إسرائيل. سموتريتش نفسه سبق أن دعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على 82% من مساحة الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية. وفي الميدان تبدو الجرافات وكأنها تتحرك في الاتجاه نفسه، اقتحامات في نابلس، اعتقالات في جنين ويطا، مداهمات في رام الله، وإغلاق إذاعة محلية في قلقيليا قرب رام الله. حول مستوطنون آليات ثقيلة وشاحنات في محجر فلسطيني إلى هياكل متفحمة. تسجيلات كاميرات المراقبة تظهرهم وهم يقتحمون الموقع ويتوجهون نحو الآليات ويضرمون النار فيها. وعلى جدار المحجر كلمة واحدة بالعبرية: انتقام.
6: هم هدفهم الأول والأخير إن احنا نوقف علشان يجي يستولوا على هاي المنطقة.
4: هذا الاعتداء ليس سوى جزء من مشهد يتسع. الأمم المتحدة وثقت منذ بداية العام أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين في نحو 250 تجمعا فلسطينيا.
7: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين ومنازلهم وأماكن عبادتهم مستمرة بمستويات مخيفة. أحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتجنب عنف المستوطنين.
4: هكذا تبدو الصورة: جرافة تهدم وجيش يقتحم، مستوطنون يحرقون ويتمددون، ووزراء يتحدثون علنا عن ضم أرض ليست لهم.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجار في قضاء النبطية جنوب لبنان، فيما أظهرت مشاهد تفجيرا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القنطرة ببلدة عتشيت القصير. كما ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. ومع عودة المواطنين إلى زوطر الغربية في جنوب لبنان تترك مشاهد الدمار أثرا عند كثير من العائلات، بعضها قرر العودة إلى ما تبقى من المنازل أو البحث عن منازل بديلة، فيما قررت عائلات أخرى المغادرة.
8: بين الركام والدمار في زوطر الغربية جنوبي لبنان هناك من قرر البقاء وآخرون قرروا المغادرة بعدما حل بالبلدة من دمار جراء القصف الإسرائيلي. تحت سقف آيل للسقوط وجدران منزل لم تعد قائمة، يجمع أبو يوسف وزوجته ما يمكن جمعه من ذكريات وأغراض من بين ركام منزلهما المدمر.
9: إذا بدي أرجع هون بدي لا بي مهجر، ومبدئيا عندي محل اسمين خصفي وفيل من البلد كله. ما بيزع كندا وحطلع مش بقي هون، يعني شو بدي
8: أعمل؟
9: شو بدي يعني بأي بيت عمره 40 سنة أنا معمره بتعبي وراح، شو بقي لي هون؟ ولا شيء.
8: وفي القرية ذاتها المصنفة ضمن المناطق التجريبية عائلات لا تكتفي بتفقد منازلها، بعض أفرادها يقضي ليلته فيما تبقى من منزله أو في منزل آخر.
10: صار لي 5 أيام بنام أنا ومرتي وبنتي، بيتي مدمر هون نهائيا مش عارفه، فوق دمار تاني طابق شامل، بقي بأول طابق غرفة وحمام هم نام فيهم.
8: إرادة البقاء تقابلها محاولات البلدية تأمين بعض مقومات الحياة للسكان.
11: هلأ العيال تقريبا شوي محلولة بس عم بزيد كل يوم عن يوم، بس إن شاء الله اليوم في ناس كمان جديد بدها تبقى هون، وعبكرة أكتر بزيد، بس كل يوم عم يمروا عم نعمل جهد أكتر، عم يصير في عنا إن شاء الله يعني الناس اطمئنين أكتر كمان، وبصير الحالة مثل ما عم تشوف أنظف الطرقات البنى التحتية.
8: الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات ونقل المياه وحتى توصيل بعض المساعدات للسكان في البلدة، وذلك إلى جانب دوره الأمني والعسكري. توفير مقومات الحياة والأمان لأبناء زوطر الغربية سيسمح بعودة أكبر لهم وبالبقاء في بلدتهم، إلا أن الخروج

0: قطر الأخرى لا تزال تشكل خطرا في أجزاء من جنوب لبنان بالتزامن مع عودة السكان تدريجيا. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة وبغداد يعملان على اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة بعد انتهاء عقد البترول المشترك. وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، شدد أردوغان على إمكانية أن تتضمن الاتفاقية تمديد تشغيل خط أنابيب النفط الخام كركوك جيهان لعام آخر. من جهته أفاد وزير التجارة التركي سعي بلاده لرفع مستوى التبادل التجاري مع العراق إلى 30 مليار سنويا. بدوره أكد الزيدي استمرار تنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بالشراكة مع تركيا وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والنفط والمياه والأمن والتجارة. وللمزيد أرحب من إسطنبول بمراسل التلفزيون العربي أحمد غنام. أحمد أهلا بك، يعني ما أبرز ما خرجت به هذه الزيارة وإن كانت العناوين تبدو اقتصادية في عمومها؟
1: مرحبا بك حامد. بالفعل هذه الزيارة ربما يمكن عنوانتها بأنها كانت بأهداف اقتصادية تجارية أكثر منها هناك شراكات سياسية استراتيجية على حسب ما جاء في المؤتمر الصحفي. وتحدث رئيس الوزراء العراقي بأنه تم التوقيع على اتفاقيات تشمل قطاع الطاقة والمياه والتعليم وكذلك الصحة، فبالتالي هناك الكثير من الاتفاقيات التجارية. وتحدث الزيدي بأن هناك نهران يربطان تركيا والعراق وهما نهر دجلة والفرات، لكن هناك نهر اقتصادي ثالث وهو طريق التنمية الذي يربط مياه الخليج العربي بمياه البحر المتوسط، فبالتالي هذا الطريق التنمية يعول عليه كلا الطرفين من أجل ربما زيادة المشاريع الاستثمارية وكذلك زيادة حجم التجارة بين البلدين، لا سيما أننا نتحدث عن حجم تجارة يتجاوز 16 مليار دولار، فبالتالي هناك رغبة من قبل كلا مسؤولي البلدين بأن يصل حجم التجارة بينهما إلى 30 مليار دولار. ونحن نتحدث عن طول حدود تصل إلى 360 كيلومتر، وهو البلد الثالث الذي يجاور تركيا من حيث طول الحدود بعد سوريا وإيران، فبالتالي هناك ربما وعود كبيرة في مجال التجارة بين البلدين، لا سيما نتحدث أيضا هناك تعاون كبير في مجال الطاقة وكذلك في مجال الكثير في المجالات التجارية الكثيرة التي تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال بأن بلاده ستقوم بما يلزم من القيام به من أجل مد العراق بمنتجات الصناعات الدفاعية، وهنا تدخل الصناعات الدفاعية على خط الصادرات التركية إلى العراق بالإضافة إلى الصادرات الغذائية والمنسوجات والألبسة الجاهزة، بالإضافة إلى أيضا المنتجات التركية التي تشمل قطاع الإنشاءات، فبالتالي هناك ربما حجم تجاري واسع سيكون خلال الفترة المقبلة. وهذه هي الزيارة الأولى كما تعرف حامد بعد تولي رئيس الوزراء علي الزيدي لمنصب رئاسة الوزراء في العراق، فبالتالي ربما ستكون هناك مشاريع استثمارية واعدة، لا سيما أنه تحدث في نهاية المؤتمر الصحفي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال بأن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أوضح له أو وعده بأنه بإمكان العراق أن يضخ مليون برميل نفط يوميا، وهنا إشارة إلى أن الآن العراق يضخ تقريبا يصل إلى 200 ألف برميل نفط يوميا، فبالتالي هناك زيادة ليست مضاعفة إنما هي مضاعفة لعدة مرات لحجم النفط الذي يضخه العراق يوميا إلى تركيا، فبالتالي هناك ربما إن صح القول مشاريع تجارية واسعة وضخمة ستكون بانتظار البلدين في الفترة المقبلة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل أحمد غنام من إسطنبول. رغم ما يمتلكه إقليم كردفان من مقومات جعلته أحد أبرز ركائز الاقتصاد السوداني لعقود، فإن الحرب ألقت بظلالها على الإنتاج والتجارة والصادرات لتتجاوز تداعياتها حدود الإقليم وتنعكس على الأسواق في مختلف أنحاء البلاد.
2: تدخل هذه السيدة إلى السوق حاملة مبلغا بسيطا على أمل أن يكفي لتأمين احتياجات أسرتها، وبين رفوف السلع تفاضل بين ما تحتاج إليه وما تستطيع شراءه قبل أن تكتفي في النهاية بقدر محدود من المشتريات لا يكاد يلبي احتياجات يوم واحد.
3: أي شيء مرتفع، يعني حاجة كده أقول لك نازل كده ما فيش معاناة شديد والله. أنت لما تجيب الحاجة ذاتك ما تقدر تعمل باش ما تسوي باش ما تعرف، يعني أي شيء بقت مرتفعة

0: ألقت الحرب في إقليم كردفان بظلاله على الأسواق بعدما عطلت سلاسل الإنتاج والإمداد ورفعت كلفة النقل، ما وضع التجار أمام تحديات متزايدة لتوفير السلع والحفاظ على استقرار أزعارها.
1: كل المنتجات بتاعتنا مربوطة بالكهرباء، وعدم استقرار كهرباء، والناس شاهدت أن الميليشيا استهدفت الكهرباء كم مرة، فده كان عنده أثر بزيد من التكلفة بتاعت السلع الواحدة، إضافة لأنه مناطق الإنتاج مسيطر عليها الميليشيا.
0: يعد إقليم كردفان من أهم مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني في السودان، لكن الحرب تسببت في تهجير آلاف السكان من مناطق الإنتاج، ما أدى إلى تراجع النشاط الزراعي والحيواني وانعكس على الأسواق والصادرات.
2: عودة السكان إلى مناطقهم الأساسية تمثل عامل ضخ جديد لرئاسة الاقتصاد السوداني، وستؤثر حتما على الأسعار والوفرة الاقتصادية وكذلك على العائد في الصادر.
0: يشكل إقليم كردفان أحد أهم مراكز الإنتاج في السودان، إذ يضم نحو 30 مليون رأس من الثروة الحيوانية، ويسهم بأكثر من 35% من إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الذرة والفول السوداني والسمسم والصمغ العربي، إلا أن الحرب عطلت حركة التجارة وأثرت على الإنتاج والصادرات، ما انعكس سلبا على الأسواق المحلية.
3: في مدينة الأبيض ألقت الحرب بظلالها على حركة الأسواق بعدما أدت إلى ارتفاع كلفة النقل والمعيشة، ومع استعادة الجيش لطريق الصادرات تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.
4: حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة في السودان تفاقمت بمستويات غير مسبوقة تحت وطأة تفشي الأمراض وسوء التغذية ونقص المياه النظيفة داخل مخيمات النازحين.
5: واقع قاس يعاني منه ملايين النازحين واللاجئين في السودان ودارفور، ومعه تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل. فبينما تستمر المعارك في إعادة رسم خريطة الصراع غرب السودان، تتفاقم أزمة إنسانية صامتة، إذ يحصد المرض أرواح المئات في واحدة من أكثر المناطق تضررا بالنزاعات في العالم. ومع دخول موسم الأمطار تتصاعد التحذيرات من كارثة صحية وشيكة، حيث تتحول برك المياه الراكدة إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض وسط انهيار شبه كامل للخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. وتؤكد منظمات صحية دولية وناشطون محليون أن تفشي الأمراض بات يشكل تهديدا موازيا للحرب، خاصة في المخيمات المكتظة بالنازحين. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلن عن 170 وفاة وتسجيل أكثر من 2000 حالة مشتبه فيها بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان تتمركز أغلبها في كردفان. بدورها قالت منسقية مخيمات النازحين واللاجئين في السودان إن الأزمة الإنسانية في البلاد تفاقمت إلى مستويات حادة وغير مسبوقة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية إن ملايين النازحين واللاجئين يعيشون أوضاعا قاسية في دارفور وكردفان ومناطق أخرى، حيث تحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء والرعاية الصحية إلى بؤر لتفشي الأوبئة.
4: في مؤشر لعودة الاستقطاب السياسي للشارع الفنزويلي ورغم التداعيات الكارثية للزلزال المزدوج، تجمع مئات من أنصار المعارضة الفنزويلية في العاصمة كاراكاس للمطالبة بتسريع عملية الانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات رئاسية.
6: تجمع لأنصار المعارضة الفنزويلية مريم ماتشادو هنا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس في الذكرى الثانية للانتخابات التي يصفونها بالمزورة والتي أسفرت عن فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. دعت مريم ماتشادو الفنزويليين لتجمعات في فنزويلا كاراكاس وعموم الولايات الفنزويلية، يطالب المشاركون بالحرية وبعودة ماتشادو إلى البلاد وإجراء انتخابات ديمقراطية، تعجيل العملية الانتقال الديمقراطي كما يصفونها من أجل تحسين حياة الفنزويليين، على الرغم من تداعيات الزلزال المزدوج الكارثي التي تمر بها البلاد، وكذلك عشية حوار مرتقب بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة. معنا هنا أحد قيادات حزب بنتي فنزويلا الذي دعا لهذه المعارضة.
7: نعود اليوم إلى الشارع ونلتقي كعائلة، التنظيمات السياسية وكذلك المجتمع المدني الذي يتوحد حول قيادة كونزاليس أوروتيا وماريا ماتشادو. نجدد التزامنا، ومع الخبرة التي اكتسبناها في هذه السنوات سنمضي بخطى ثابتة وباليقين بأن الحرية ستكون لنا.
6: مؤشرات إذن على عودة الاستقطاب السياسي في فنزويلا أمام مطالب للمعارضة بالإفراج عن المعتقلين، مزيد من هامش الحرية الديمقراطية، تعجيل عملية الانتقال الديمقراطي وانتخابات رئاسية عشية حوار مرتقب بين الحكومة والمعارضة وفنزويلا التي تحاول الآن الخروج من تداعيات الزلزال المدمر. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
4: ويبقى معنا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى. معاذ، أهلا بك. ما الذي أجج هذه المطالب وحالة الاستقطاب في فنزويلا الآن؟
8: نعم حامد، لما تستفيق لغاية الآن فنزويلا حقيقة من تداعيات الزلزال الكارثي، سواء على مستوى الضحايا البشرية أكثر من 5500 قتيل، أو الخسائر المدنية الكبيرة التي شهدتها تحديدا ولاية لاغوايرا وأجزاء كبيرة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس. رغم ذلك يتصادف اليوم 28 من يوليو مع الذكرى الثانية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ولكن المعارضة الفنزويلية وتحديدا القيادية ماريا ماتشادو اعتبرت في حينها أن الانتخابات تم تزويرها وأنه تم التلاعب بإرادة الشعب الفنزويلي. لهذا السبب تحديدا دعت المعارضة اليوم لتجمعات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس وفي أكثر من ولاية على مستوى الجغرافيا الفنزويلية. الحشود الأكبر بطبيعة الحال كانت هنا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. يبدو أننا أمام محاولة لتسخين الشارع الفنزويلي عشية حوار مرتقب كذلك بين الحكومة وتيار معين محدد من المعارضة الفنزويلية، أعضاء البرلمان الفنزويليين الذين تم انتخابهم للفترة بين 2015 و 2020. ماريا ماتشادو وحزبها يعتبرون أنهم ليسوا جزءا من هذه العملية ومن جلسة الحوار أو من أجندة الحوار التي دعت لها الحكومة، والتي من المقرر أن تبدأ في الأول من أغسطس المقبل، وأنها تنتظر من أولئك المشاركين سواء من الحكومة الفنزويلية أو من تيارات المعارضة أن يقدموا للشعب الفنزويلي أجندة واضحة من أجل تعزيز عملية الانتقال الديمقراطي، من أجل السماح لها بالعودة إلى فنزويلا، وكذلك للمرشح الرئاسي كونزاليس أوروتيا المتواجد حاليا في إسبانيا. الحكومة الفنزويلية كذلك دعت أنصارها اليوم 28 من يوليو إلى الخروج إلى الشوارع في محاولة على ما يبدو لرد فعل، لكن المسيرة التي دعت لها الحكومة لم يشارك بها حقيقة سوى بضعة عشرات قيادي واحد من الحزب الاشتراكي الحاكم، توجهوا إلى قبر الرئيس الراحل الفنزويلي هوغو تشافيز في ذكرى ميلاده اليوم، ما يعكس حقيقة أن الشارع الفنزويلي رغم تداعيات الزلزال الواقع الاقتصادي الذي يبدو أنه يتردى يوما بعد يوم، خسائر فنزويلا من الزلزال حسب ما قدرها البنك الدولي تتجاوز 19 مليار دولار. نحن نتحدث عن الميزانية العامة الفنزويلية للعام 2025-2026 19 مليار و 900 مليون دولار، أي أن الخسائر توازي الميزانية العامة الفنزويلية قرابة 25% من الناتج الإجمالي المحلي. لا تزال الحكومة غير قادرة على الوصول إلى تمويل من المؤسسات الدولية من البنك الدولي، وهذا سينعكس بطبيعة الحال على الواقع السياسي في الشارع. محاولات استقطاب تعود من جديد بين معارضة تطالب بتسريع عملية الانتقال الديمقراطي، تطالب واشنطن بمزيد من الضغوط على الحكومة الحالية، وبين الحكومة التي تبحث عن حوار وتعزيز المساحات المشتركة بين الفنزويليين من أجل تجنيب البلاد العودة إلى أزمة اقتصادية، أو أن يكون الشارع مساحة لمزيد من الفوضى والاضطرابات قد يؤدي إلى مزيد من الأزمة الاقتصادية وبالتالي انعكاساته السياسية على الواقع الذي حقيقة يشهد كثيرا من التردي. حامد، نعم.
4: نعم معاذ موسى من كاراكاس، شكرا جزيلا لك. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه عقد لقاء وصفه بالجيد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت على دفع جهود السلام. وأوضح الرئيس الأوكراني أن المحادثات تناولت ملف تراخيص إنتاج الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومات باتريوت، إضافة إلى أفكار أخرى يمكن أن تساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها الجوية. كما ناقش الجانبان المسار الدبلوماسي، حيث شدد زيلينسكي على أهمية تنشيط العملية الدبلوماسية من أجل الاقتراب من إنهاء الحرب، وأشار إلى أن فريقي البلدين سيعملان على تنسيق تفاصيل التواصل المقبل. أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي الأوكرانية إصابة 19 مدنيا بينهم 7 أطفال جراء هجمات روسية، وأوضحت أن القوات الروسية تنفذت نحو 60 هجوما على 24 بلدة وتجمعا سكنيا ما تسبب بأضرار مادية. كما أعلنت السلطات إجلاء 9 أشخاص من المناطق الحدودية.
7: خلال اليوم الماضي استهدفت قوات الصواريخ والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 6 نقاط تحكم للطائرات المسيرة و10 مناطق تجمع للقوى البشرية ونقطة تحكم تابعة للقوات الروسية. كما دمرت القوات الأوكرانية دبابة و6 مركبات قتالية مدرعة وأكثر من 70 منظومة مدفعية ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة.
4: أجلت السلطات الفرنسية نحو 4000 شخص من المواقع السياحية بعد تجدد موجة الحر التي تهدد جهود السيطرة على حريق غابات في إقليم جيروند جنوب غرب البلاد. وقالت السلطات إن الحريق بات مستقرا، لكن هناك خطر انتشاره بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتمكن رجال الإطفاء من إبقاء المساحة المحترقة عند نحو 420 كيلومترا مربعا. بدوره أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى بوادر انفراج في عملية مكافحة حرائق الغابات غرب مدريد التي تعد من الأسوأ في تاريخ البلاد. ضرب زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر جنوب اليابان، وأصدرت الحكومة اليابانية تحذيرات طارئة من عواقب محتملة للزلزال في 7 محافظات بجزيرة كيوشو الجنوبية. وأفادت رئيسة الوزراء اليابانية بانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل ونشوب حرائق، بالإضافة إلى دمار طرق وجسور وانهيار أبنية. وأظهرت مشاهد حجم الدمار الذي لحق بمركز أيون التجاري في كوماموتو، وذكرت وسائل إعلام يابانية أن هناك قتلى وجرحى في انفجار المركز وسط محاصرة العديد من الأشخاص داخله. زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبرص لاستطلاع فرص إحياء مفاوضات السلام بين شطري الجزيرة. وعقد غوتيريش لقاءين منفصلين مع رئيس القبرصي وزعيم القبارصة الأتراك في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى الجزيرة منذ عام 2010. وأكد غوتيريش التزامه بدعم جهود التوصل إلى حل، مشددا على أن بناء السلام يجب أن يكون من خلال القبارصة أنفسهم وبالتعاون مع الدول الضامنة وهي تركيا واليونان وبريطانيا. أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لزيادة التمويل لبرامج تستهدف الحد من النفوذ الصيني في العالم بعد تقليصها العام الماضي ضمن إجراءات خفض الإنفاق. وذكرت الوكالة أن الإدارة أبلغت الكونغرس عزمها تخصيص نحو 176 مليون دولار لاستبدال كابلات الاتصالات البحرية في منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى. أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تجاوز عدد الإصابة بمرض الإيبولا 3262 حالة. وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن 1437 شخصا لقوا حتفهم من حالات الإصابة المؤكدة، فيما يقول مسؤولون إن المرض يتفشى في إقليم إيتوري شرقي الكونغو. مع ترقب نتائج الحراك الدبلوماسي لخفض التصعيد في المنطقة، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مأزقا استراتيجيا في إيران. تتابعون هذا التقرير ثم تستكمل التغطية مع الزميل محمد غملوش على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
7: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند موقف طهران من المحادثات مع واشنطن، وتنقل عن محللين أن طهران لا تبدو مستعجلة للعودة إلى المفاوضات المباشرة، وذلك لاقتناعها بأنها قادرة على تحمل الضغوط أكثر من إدارة ترامب، وأن استمرار الغموض حول الحرب يمنحها نفوذا خصوصا في ملف مضيق هرمز. وبينما تشير الصحيفة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان السلام أو الحرب سيسود، يرى محللون أن الإيرانيين يعتقدون أن الوقت في صالحهم وأنهم قادرون على تحمل الألم والضغط أكثر من ترامب، وأنه في النهاية سيوافق على صفقة تناسب مطالبهم دون أي تنازلات من جانبهم. لكن في الوقت الذي قد يميل ترامب للتصعيد أكثر من قبول اتفاق يمنح إيران السيطرة على المضيق، كما أن الدول الأخرى من غير المرجح أن تقبل بفرض رسوم على السفن، لذا عودة الهجمات من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني المنهك وقدرات طهران العسكرية المتبقية. في موقع بلومبرغ الأمريكي، رأى مارك شامبيون أن إدارة ترامب أخطأت في تشخيص أسباب عجز الولايات المتحدة عن إخضاع إيران عسكرياً، إذ اعتبرت أن المشكلة تعود إلى ضعف الإدارات السابقة وترددها أو سوء إدارة السياسة الخارجية، في حين بحسب الكاتب يكمن السبب الحقيقي في تغير طبيعة الحروب الحديثة، فالولايات المتحدة تفشل في إيران لأن التكنولوجيا غيرت طبيعة الحرب ومعها ميزان القوى، فالتطور التكنولوجي وانتشار تقنيات مثل الطائرات المسيرة وصور الأقمار الصناعية والصواريخ الدقيقة جعلت الدول الأضعف قادرة على مواجهة القوى الكبرى بفعالية أكبر، والنتيجة هي أن واشنطن لم تعد قادرة على ضمان النصر الدائم أو السهل في سعيها لفرض مصالحها. وخلص شامبيون إلى أن ترامب يواجه مأزقا استراتيجيا في إيران، فالتصعيد العسكري لن يحقق نتائج حاسمة، بل سيستنزف القدرات الأمريكية ويزيد من مخاطر توسع الحرب، في حين أن العودة إلى الدبلوماسية بصيغتها السابقة لم تعد مجدية أيضا. لذا الحل الأنسب هو اعتماد استراتيجية طويلة الأمد تجمع بين الضغوط والحوافز مع إشراك الحلفاء الإقليميين والأوروبيين للوصول إلى تسوية واقعية تعترف بحدود القوة الأمريكية وتمنع انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع. في صحيفة ذا تايمز البريطانية، استعرض مايكل إيفانز العمليات الاستخباراتية المشتركة بين الموساد ووكالة المخابرات المركزية لتعقب مجتبى خامنئي من خلال التجسس الإلكتروني، وصولا إلى الاعتماد المباشر على العنصر البشري بسبب انقطاعه التام عن الاتصالات والتكنولوجيا منذ حوالي 150 يوما. وقال إن عدم ظهور المرشد حتى في جنازة والده أثار شكوكا حول وضعه، لذا باتت أولوية الموساد معرفة وضعه ومكان وجوده، كما ينصب التركيز على تحديد وتتبع أولئك الذين يحملون الرسائل منه وإليه. وأضاف أنه إذا تمكن الموساد ووكالة المخابرات المركزية من تحديد مكان المرشد، فسيتعين على القادة السياسيين في الولايات المتحدة وإسرائيل اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف. صحيفة لوموند الفرنسية تناولت في افتتاحيتها إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الوفيات الأخيرة الناجمة عن اعتداءات المستوطنين على قرى في الضفة الغربية المحتلة تظهر حقيقة واضحة، وهي أنه كلما زاد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ازداد العنف. وأضافت أن هذه الاعتداءات تأتي وسط إفلات إسرائيل من العقاب، فسبق أن ألغت إدارة ترامب العقوبات المفروضة على المستوطنين. أما في أوروبا فحين يتعلق الأمر بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية تقتصر التحركات على التصريحات، بينما إسبانيا وإيرلندا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تحظران استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية. ورأت الصحيفة أن القرارات الشكلية لا تكفي لوقف زحف ضم أراضي الضفة الغربية، وهي أراض لا تملك إسرائيل أي حق فيها. لذا فبدون ضغط خارجي قوي لوقف التوسع الاستيطاني لن يتغير شيء، وينبغي أن يكون فرض العقوبات واجبا أخلاقيا وسياسيا على الدول التي ترفض الاعتراف بهذا الانحدار نحو الهاوية. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى زيارة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى واشنطن، مشيرة إلى مساعيه لاستمالة شخصيات كانت سابقا معارضة لدعم كييف داخل حركة ماغا، وذلك من خلال بعض النقاط الرئيسية بما في ذلك الأدلة المتزايدة على دعم روسيا لإيران. كما أن لدى زيلينسكي حجة ملموسة للغاية ليقدمها لترامب، وهي أن أوكرانيا تظهر قدرتها في الحرب عبر هجمات متكررة بطائرات مسيرة في الأشهر الأخيرة، مما وضع موسكو في موقف دفاعي. وأضافت الصحيفة أن تركيز أوكرانيا الأساسي ينصب على حث الكونغرس على إقرار تشريع ينص على فرض عقوبات على موسكو وحلفائها، بما في ذلك فرض رسوم جمركية محتملة على أكبر مشتري الطاقة الروسية.
9: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب ونتنياهو يقولان إن لقاءهما في البيت الأبيض كان إيجابيا ومثمرا. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران تلقت رسالة أمريكية بعدم التصعيد. الاحتلال يقصف وسط مدينتي غزة ودير البلح بعد إنذارات بالإخلاء، شهيد جراء استهداف مسيرة مخيم النصيرة. وزير الأمن الإسرائيلي يهدد باحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحام مناطق عدة وتنفيذ عمليات هدم.

0: أهلا بكم. أعلن البيت الأبيض أن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختتم لقاءاته مع نظير الأوكراني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، واصفا الاجتماعين بالإيجابيين والمثمرين. فيما قال نتنياهو أن الاجتماع اتسم بالحوار والشراكة الكاملة والدعم المتبادل.
1: أنهيت للتو اجتماعا ممتازا مع الرئيس ترامب، وعندما أقول إنه كان ممتازا فهذه ليست عبارة مجاملة بل وصف دقيق لما جرى. لقد اتسم الحوار بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل والتفاهم حول الهدف المشترك، وهو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا إلى جانب أهداف أخرى. لقد كان أحد أفضل الاجتماعات التي عقدتها مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صديقنا دونالد ترامب.
0: بدوره قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ترغب في استئناف الحرب على إيران، لكن الإدارة الأمريكية تمنعها.
2: حاليا الإيرانيون يقصفون المنطقة كلها ما عدا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أنهم يعرفون أن مقاتلات أمريكية تنطلق منها لتقصفهم أو للتزود بالوقود لقصفهم. هذا هو الردع.
0: في المقابل حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من عواقب دفع تعويضات من الأصول الإيرانية للسفن المتضررة تحت طائلة عدم السماح لها بالمرور عبر مضيق هرمز.
3: بينما نحذر الرئيس الأمريكي من عواقب هذا الإجراء غير القانوني، فإننا نعلن هنا لجميع الشركات والدول التي ترحب بمقترح ترامب وتستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذه الذريعة أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح من الآن فصاعدا لأي من سفنها بعبور مضيق هرمز.
0: بدوره أكد معاون وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن بلاده لن تتلقى أو تتقدم بأي طلب للتفاوض مع واشنطن خلال الأسبوعين الماضيين، وأوضح أن واشنطن هي التي أعطت إشارات لخفض التصعيد العسكري، ما دفع طهران إلى خفض التصعيد أيضا.
4: خلال مباحثاتنا مع سلطنة عمان مؤخرا في طهران تلقينا رسالة أمريكا مفادها أنهم لا يريدون التصعيد، وعلى هذا الأساس قررنا عسكرياً ألا نصعد أيضاً. رأيت مؤخراً أن الرئيس الأمريكي يتحدث باستمرار عن أن طهران طلبت منه إجراء مباحثات، وأنا كمسؤول مطلع أؤكد لكم بأننا لم نتقدم بطلب لبدء مباحثات خلال الأسبوعين الماضيين.
0: وقال غريب أبادي أن إيران ترفض إعادة مضيق هرمز إلى ما كان عليه، بل ستسيطر عليه تماماً في الحرب.
4: فرنسا وبريطانيا تواصلتا معنا بشأن السماح لهما بالاقتراب من مضيق هرمز للمساهمة في إزالة الألغام من بعض النقاط فيه. نعلم أنهما شكلتا ائتلافا لذلك أيضا مع بعض الدول. قلنا لهم بصراحة لن نسمح لكم بذلك، وإن اقتربت مدمراتكم أو تجهيزاتكم من سواحلنا ستصبحون هدفا مشروعا لنا.
0: ينضم لنا من البيت الأبيض الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن القدس مراسلنا أحمد جردات، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عبد الرحمن، ما الذي يقال أمريكيا بعد تصريحي نتنياهو وما ورد عن البيت الأبيض أن اللقاء كان إيجابيا، ولكننا لم نشاهد حديثا مع الصحفيين ولم يكن طويلا إذا ما صح كلامي عبد الرحمن، عادة ما تكون اللقاءات أطول.
5: صحيح محمد، خاصة أن اللقاء استمر 80 دقيقة فقط مع حضور كافة أركان الرئيسية للإدارة الأمريكية، سواء نائب الرئيس جودي فانس أو مارك روبي وزير الخارجية أو ويتكوف أو حتى سكوت بيسنت وزير الخزانة وغيرهما. وبالتالي إذا توزع هذا الوقت كما أشرت محمد على الجميع للحديث ولو حتى في نقاط مقتضبة حول الأمور والملفات الكثيرة التي هناك الكثير من التباين فيها، حتى لو كان تباين على مستوى الشكل وليس المضمون، ما بين نتنياهو وترامب وكلا فريقيهما عالي المستوى، ربما لا تكفي هذه الدقائق 80 في إيفائها حقها. نحن نعرف أن الموضوعات على رأسها بطبيعة الحال إيران، وإيران يتشعب فيها الأمر لمسألة مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني وحلفاء إيران في المنطقة وما إلى ذلك، ناهيك عن المسألة اللبنانية والمسألة السعودية الخاصة بالبرنامج النووي المدني ومسألة الطائرة F-35 مع الجانب التركي والمسألة الحوثيين في اليمن أيضا. كل هذه نقاط كثيرة يرغب بطبيعة الحال نتنياهو أن يناقشها مع دونالد ترامب، لكن دونالد ترامب لم يمنحه إلا هذا الوقت الضيق، وهم الآن ومعهما زيلينسكي وكبار أيضا القادة الأمريكيين ورجال الكونغرس في الكاتدرائية الوطنية هنا في منطقة كاتدرال هايتس على بعد 20 دقيقة من البيت الأبيض لتأبين ليند جرام الذي هو كان صديقا مقربا لكلا الطرفين. وبالتالي الآن الجميع يتركز اهتمامه على هذه الفعالية التي هي هامة جدا للحزب الجمهوري ولدونالد ترامب وحتى لأنصار نتنياهو، لأنها تكشف أنه كيف يكون حليفا مهما لنتنياهو وكيف نتنياهو يهتم بحضور هذا التأبين لحلفائه. وبالتالي حتى الآن في واشنطن الصورة متركزة أكثر حول هذه الفعالية الهامة التي تلقى اهتماما داخليا حتى من الجمهور الأمريكي ومن القنوات الإعلام الأمريكية. يعني خلال لقاء نتنياهو ودونالد ترامب فوكس نيوز وسي إن إن وغيرهم كانوا يركزون أكثر على التأبين الذي جرى في الكونغرس الأمريكي قبل ذهاب الجثمان إلى منطقة الكاتدرائية أو الكاتدرائية الوطنية ليلحق بهما يلحق به دونالد ترامب ونتنياهو وزيلينسكي وغيرهما. وبالتالي الأحاديث الآن تتركز حول فكرة التصريح الذي أعطاه نتنياهو حول أن هذا كان لقاءا مثمرا وكان لقاءا وديا، وحتى البيت الأبيض بينه كان مقتضبا بأنه لقاء مثمرا وديا وما إلى ذلك من أمور بروتوكولية. لكن نحن نعرف أن نتنياهو دخل هنا من الباب الخلفي، لم يدخل هنا من الباب الرئيسي. أنت تعرف محمد أن هذا هو المدخل الرئيسي للويست وينج أو الجناح الغربي الذي يعد مكتب الرئيس، ومنه يأتي الضيوف الرسميين وفي الزيارات الرسمية ذات الطبيعة الهامة. رأينا رؤساء وملوك وأمراء دول كثير كثر يأتي منهم، حتى نتنياهو في بعض سيارته دخل من هنا، لكن نتنياهو أيضا دخل كثيرا هنا من هذا مبنى الموظفين، وفيه ممر يدخل البيت الأبيض من الجانب الخلفي. ولم يكن هناك أي صور فيديو، فقط صور ثابتة نشرها بنيامين نتنياهو ليؤكد أنه لم يستقبل بطريقة غير لائقة، وإن كنا نعرف أنه قد نزل هنا في بلير هاوس الدار الضيافة. لكن هذه نقطة تتعلق بالتأمين المبالغ فيه الذي يحظى به نتنياهو دون عن كل الرؤساء الذين أتونا للولايات المتحدة الأمريكية. وتذكر في يوليو 2024 حينما جاء ليخاطب الكونغرس وكان ضيفا في فندق ووتر جيت الشهير أغلقت الشوارع بشكل غير مألوف، وبالتالي بلير هاوس هو الأقل كلفة من حيث التأمين، وأيضا يكشف أنه ضيف مهم، لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الأهمية منعكسة على تلك الرؤى التي تحاول إسرائيل أن تجعل الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة في دونالد ترامب في استنافها وعلى رأسها كما نعلم إسقاط النظام الإيراني بدعوى أنه يستكمل البرنامج النووي. ونحن نعرف أن دونالد ترامب أمس حينما كان في ميتشيغن وعاد إلى الطائرة الرئاسية ومن خلال حواره مع فوكس نيوز على الهاتف صباح اليوم كان يؤكد على استقلاليته وابتعاده إلى مسافة ما عن نتنياهو، حينما أكد أنه هو من يقرر من يبيع الأسلحة وأي أسلحة يبيعها وليس غيره، في إشارة إلى مسألة F-35 حينما سئل عن هذا بشكل مباشر. وأيضا في مسألة جبل الفأس أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الإمكانيات للمعرفة، في إشارة ضمنية أنها لا تحتاج إلى تلك المعلومات الاستخباراتية من إسرائيل. ونحن نعرف ما نشرته نيويورك تايمز عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى هذه المغامرة باستهداف كل قيادات الصف الأول بما فيهم المرشد الراحل في وقت واحد، بناء على توصية إسرائيلية بأن هذا سيؤدي إلى إسقاط النظام وإنهاء البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي يبدو أن هناك تباينات على مستوى الدرجة وليس بطبيعة الحال النوع، لأن كلا الطرفين أكد أنهما يتفقان في عدم امتلاك إيران الأسلحة النووية، لكن حتى هذا الاختلاف على مستوى الدرجة وليس النوع يحتاج إلى وقت طويل للمفاوضات، وهذا لم يمنحه أو المناقشات لم يمنحه دونالد ترامب إلى بنيامين نتنياهو. ومن هنا ننتظر اللقاءات المنفردة التي سيعقدها نتنياهو مع كل من بيت هيكتس وزير الحرب ومارك روبيو وزير الخارجية وجي دي فانس الذي ليست علاقته بأفضل حال مع الجانب الإسرائيلي، ونحن نعرف ونتذكر تصريحاته في الأيام الماضية ولقاءاته المتعددة التي انتقد فيها حكومة بنيامين نتنياهو وحتى قيادات إسرائيلية أخرى ومنطق إسرائيل الدولة أو الحكومة الآن في التعامل مع حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية. ونتذكر أيضا ما قاله دونالد ترامب الذي أكد أنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية لما بقيت إسرائيل. وبالتالي كل هذا يحتاج إلى تفاصيل متخصصة ونوعية ربما سنراها في هذه اللقاءات البينية بعدما ينتهي الحدث الأهم اليوم في واشنطن، وهو ليس لقاء نتنياهو بترامب ولا زيلينسكي بترامب، ولكن لقاء تأبين ليندي جرام الذي حينما ينتهي ويشترك دونالد ترامب اليوم 6:30 في تجمع انتخابي بالهاتف، ربما نرى تصريحات أو تغريدات من دونالد ترامب تشرح طبيعة ما جرى في لقائه مع نتنياهو، أو ربما يسرب نتنياهو بعض المعلومات التي تقودنا إلى ماهية ما جرى في هذه 80 دقيقة التي كما بدأت أنت محمد لا تكفي لمناقشة كل هذه الأمور المتداخلة، خاصة في لحظة حرجة تقول فيها القيادة الوسطى منذ ساعة في بيان لها أنها تستكمل الحصار البحري، وأنها خلال بدء الحصار البحري الثاني غيرت مسار 80 سفينة تجارية، وأيضا اعتلت أو نزلت على سفينتين وعطلت سفينتين أخريتين، وبالتالي هذه لحظة حرجة، لكن نحتاج قليلا من الوقت ربما في بقية اليوم حتى نعرف التفاصيل التي تجعلنا نرى هل سيذهب دونالد ترامب إلى الرؤية الإسرائيلية كما جرى في المرة الأولى، أم أنه سيترك بينه وبين بنيامين نتنياهو ذراع أو مسافة تكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية مستقلة في قرارها في الخطوة القادمة. محمد،
0: شكرا لك. عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي كنت معنا من البيت الأبيض. نذهب إلى القدس معك أحمد جرادات. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي بما يرتبط بالجبهات، قالت إن ترامب لم يطلب من نتنياهو الانسحاب من أي جبهة. ما الذي رشح إسرائيليا بخصوص ما جرى في 80 دقيقة التقى الرجلان بها؟
6: على الأقل نتحدث عما قاله نتنياهو، يقول بأن هذا أفضل اجتماع يعقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونعرف بأن نتنياهو اجتمع مع ترامب في البيت الأبيض 8 مرات منذ أن يعني تولى هذا المنصب تحديدا، وهنا أتحدث عن ترامب. يقول بأنه هناك اتفاق على الأهداف، تحديدا هدف عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وهذا هدف يعني مستهلك إعلاميا، ولكن تحدث عن أهداف أخرى لم يسمها، ويشير إلى أن الاجتماع الموسع كان مثمرا تحديدا في طرح الأفكار التي تهم التي تهم أمن إسرائيل على حد وصفه. ونعرف بأن العلاقة ليست جيدة تحديدا مع جيدي فانس الذي يطرح نهجا مختلفا عن النهج الذي يدفع به نتنياهو تحديدا في الملف الإيراني، ولكن تسريبات عديدة في وسائل إعلام إسرائيلية كلها تأتي في سياق واحد، سياق أن هذا اللقاء كان مثمرا. بعض وسائل إعلام إسرائيلية ذهبت إلى أبعد من ذلك للحديث عن مخططات لإعادة تأهيل القدرة العسكرية الإيرانية ورصد المخابرات الإسرائيلية لهذه المؤشرات، تحديدا هذا ما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية، وربما نستشف بأن نتنياهو حاول اللعب على هذا الوتر تحديدا من خلال إقناع ترامب أو من خلال طرح معلومات استخباراتية، رغم أن ترامب استبق هذا اللقاء بتصريحات لوسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن ليست بحاجة لنتنياهو ليبلغها عن أي شيء في إيران، وأن القدرات الأمريكية يعني القدرات الأمريكية العسكرية هي يعني قادرة على معرفة ما يجري على أرض الواقع في إيران. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية التي نقلت عن مسؤول أمريكي، فإن هذه التصريحات كانت مقصودة من ترامب لوضع الحدود قبيل الدخول في هذا الاجتماع، ولكن هذا الاجتماع الذي انتظره نتنياهو في إسرائيل يعتبرون أن هذا الاجتماع مهم جدا، لأنه يأتي في توقيت حساس، في توقيت تفترض إسرائيل أن ترامب يقترب من اتخاذ القرار بشأن الوجهة أو بشأن الخطوة المقبلة في إيران ضد إيران. كنا سنذهب إلى مواجهة مفتوحة، جولة ثالثة من الحرب المفتوحة، أم الذهاب إلى محاولة يعني التوصل إلى اتفاق جديد أو التوصل إلى تفاهمات بشأن تحديدا مضيق هرمز. أيضا إسرائيل تكشف في الأيام الماضية أو وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن منشآت أو منشأة جبل فأس في إيران، الادعاء بأن هذه المنشأة مهمة، بأن هذه المنشأة تشهد في الفترة الأخيرة نقلا للمنظومات المهمة لإنشاء أو لتفعيل منظومة أو منشأة نووية، بعض أجهزة الطرد المركزي وغيرها، ولكن كل هذه التسريبات على الأغلب هي ليست بريئة في توقيتها، وعادة ما يكون الإعلام الإسرائيلي موجها تحديدا في ظل وجود حرب وفي ظل أيضا محاولة التأثير على الإدارة الأمريكية. وكان ترامب غاضبا من هذه الجزئية تحديدا بحسب وسائل إعلام أمريكية، أنه يغضب، كان غاضبا من التسريبات التي تحدث في إسرائيل، من تسريبات أيضا مسؤولين إسرائيليين لوسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية وغيرها من الأمور. لذلك نتنياهو انتظر هذا الاجتماع كثيرا، يحاول تصوير هذا الاجتماع بأنه أنجح اجتماع يعقده أو عقده مع الرئيس ترامب، ولكن مقياس هذا الاجتماع إن كان ناجحا أم فاشلا سيتضح خلال أيام. إن كانت الأمور ذاهبة إلى حرب واسعة وجولة ثالثة من الهجمات المشتركة الأمريكية الإسرائيلية، فهذا يعني أن نتنياهو نجح في هذا الاجتماع بالتأثير على ترامب. أما إذا ذهبنا إلى جولة أو إلى تفاهمات جديدة، إلى نقاط توافق بين طهران وبين واشنطن بشأن مضيق هرمز، فهذا يعني أن نتنياهو فشل في هذا اللقاء. أيضا نقاط أخرى تم نقاشها بحسب وسائل إسرائيلية، من بينها لبنان وإصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من الجنوب اللبناني، سوريا وإصرار إسرائيل أيضا على عدم الانسحاب من المناطق الأمنية التي أنشأتها إسرائيل بالقوة داخل الأراضي السورية، وأيضا بشأن قطاع غزة، وإلى جانب الحديث ونقاش جزئية تتعلق بتوسيع اتفاقيات السلام والتطبيع والتحالف والتطبيع ما بين إسرائيل والدول العربية والمعروفة باسم الاتفاقيات الإبراهيمية. نتنياهو اجتمع اليوم مع ترامب، وفي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هناك قناعة بأن نتنياهو أقل تأثيرا في هذه الفترة على ترامب في ظل خطوات عديدة اتخذتها الإدارة الأمريكية في الفترة الماضية، من بينها مثلا طائرات F-35 ستمنحها لأنقرة، نتحدث عن اتفاق نووي مدني سعودي، وأيضا نتحدث عن اتفاق مع طهران، الاتفاق الذي أوقف الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران رغم معارضة إسرائيل لهذه الخطوة.
0: شكرا لك أحمد جردات في القدس. وإلى طهران معك حسام دياب، بأي عين تنظر إيران إلى ما جرى في واشنطن باجتماع بين نتنياهو ودونالد ترامب؟
7: داخليا يمكن القول بأن الأقلام بدأت ربما بالكتابة حول هذا اللقاء بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تياران معروفان أحدهما داعا للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتيار الآخر يدعو للانتقام للثأر أيضا لدماء من سقطوا خلال الفترة الماضية أو منذ عام تقريبا، ونتحدث عن رأس السلطة أو رأس الهرم هنا في إيران المرشد السابق علي خامنئي. هناك تجاذب شديد في الداخل بين من يدعو لهذه الحرب وبين من يدعو للتفاوض. أن يكون اللقاء بين بنيامين نتنياهو وبين دونالد ترامب على هذا الشكل القصير مقارنة باللقاءات السابقة، هذا يعطي إشارة إلى أن ربما هناك مساحة أو فترة من الزمن ربما يستطيع من خلالها الجانب الإيراني اللعب ربما على أكثر من عنوان، الاستفادة من الوقت لإعادة ترتيب أوراقه على المستوى السياسي الدبلوماسي وحتى العسكري. نتحدث عن محادثات تجري حاليا مع الجانب العماني، تحدث عنها كاظم غريب أبادي عضو الفريق الإيراني المفاوض ومعاون الخارجية للشؤون القانونية. هو لم ينفي احتمال أن تتجدد الاشتباكات مجددا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وقال بأن هذا مشروط بمخرجات التوافق أو المحادثات مع الجانب العماني. نفى بشكل قاطع أن يكون هناك نية إيرانية بالموافقة على المسار الجنوبي الذي افتتحته أمريكا بالقرب من السواحل العمانية. قال بأن الحديث جاري مع العمانيين لإنشاء ممر مشترك، تشرف إيران على هذا الممر بشكل شبه كامل، تشرف بشكل كامل على الجانب أو الجزء من هذا الممر القريب من سواحلها، والجزء الآخر تشرف عليه على ما يبدو بشكل جزئي أو بنسبة 50%، ونتحدث عن ممر مشترك يكون في الوسط ربما هذه المرة حيث المياه العميقة، حيث تستطيع السفن والناقلات التجارية الملاحة بحرية. تريد إيران أن يكون لها إشراف شبه كامل على هذا المسار بعد إزالة الألغام بقدرات أو عبر الأيادي الإيرانية كما تطرح إيران دائما. تحدث أيضا عن أن إمكانية الحرب واردة وأن إيران في حال لم تتوصل إلى توافق مع الجانب العماني ولم يتم القبول بالمقترح أو الصيغة الإيرانية لإعادة تسيير الملاحة وتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، فسيبقى مضيق هرمز مغلقا حتى إشعار آخر، ولدى إيران القدرة على الاستمرار بهذه العملية. وأشار بأن إلى أن إيران لا تريد الإضرار لا بدول الجوار ولا بشركائها، لا الصين وباكستان ولا الهند ولا غيرها من الدول، ولكن قال بأن هذه النقطة تتعلق بالأمن القومي الإيراني بالدرجة الأولى. مضيق هرمز هو ملف أو أحد الملفات المطروحة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاول عبر التصعيد لمدة أسبوعين بحسب القراءة الإيرانية انتزاع هذه الورقة بالقوة، لأن البند الخامس الوارد بمذكرة التفاهم لم يعجب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا الأمر أزعج الإيرانيين أيضا، لأن إيران تقول بأن مذكرة التفاهم ببنودها واضحة وتتيح لإيران التحكم بمضيق هرمز. والتقرير أو التصميم فيما يتعلق بأي مقترح آخر سواء عبر إزالة إضافة أو إزالة أي ممر آخر عبر مضيق هرمز، الغالب هو أن الجانب الأمريكي سيتحرك نحو التركيز على عنوان آخر هذه المرة، وهو البرنامج النووي الإيراني. نتنياهو حمل معه معلومات حول منشأة جبل فأس الإيرانية التي يقال بأن إيران تستكمل من خلالها برنامجها النووي في أصفهان بالقرب من منشأة نطنز التي استهدفت العام الماضي في ضربة مطرقة منتصف الليل الأمريكية. الجانب الأمريكي قال بأن لديه معلومات أكثر وأدق أوسع وأشمل ربما من المعلومات الإسرائيلية، ما يعني بأن مضيق هرمز ربما بات وراء ظهر كل من بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتحرك حاليا هو نحو إما التوصل لحال دبلوماسي بشكل ما مع الجانب الإيراني حول البرنامج النووي أو ربما القيام بضربة أخرى، حينها ستكون الحسابات مختلفة. إيران تقول بأنها ستوسع الضربات على البنى التحتية، ستستهدف منشآت طاقة، والأخطر من ذلك هو تصاعد اللهجة في الداخل الإيراني الداعية لتغيير العقيدة النووية. أول أمس كان هناك لقاء مطول مع أحد أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وقال بأن إيران تملك القدرة التقنية بالكامل لإنتاج سلاح نووي، الأمر فقط وفقط يتعلق برؤية النظام العليا على مستوى مجلس الأمن القومي الإيراني وأيضا بيت المرشد، والأمر أيضا يتعلق بالفتوى التي ما تزال سارية حتى الآن، فتوى المرشد السابق علي خامنئي بتحريم تصنيع أو امتلاك أي سلاح نووي. هناك أيضا نقطة أخرى تخشى منها إيران، أن يكون كل ما يجري حاليا هو مجرد تمثيلية أمريكية إسرائيلية ربما لإعادة ترتيب الأوراق عسكريا على المستوى الإسرائيلي والأمريكي، خاصة وأن انسحاب أو تراجع أمريكا على المستوى العسكري مؤخرا كان بحجة أن هناك مشكلة على مستوى مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من الصواريخ الاعتراضية. هل ستعود الولايات المتحدة الأمريكية بقوة عسكرية أكبر هذه المرة للضغط أكثر على إيران، أم أن إيران نجحت عسكريا في قول كلمتها عبر مضيق هرمز، وخاصة أن هناك أيضا أخطار أخرى تأخذها إيران بعين الاعتبار محمد هذه المرة لا ينبغي نسيانها، تتعلق بالخواصر الأمنية التي حذرت إيران منها مؤخرا حول إمكانية أي تحرك عسكري ضد الجانب الإيراني على المستوى البري هذه المرة، سواء من شمال غرب إيران عبر الجبهة الكردية في كردستان العراق من أحزاب إيرانية معارضة كردية هناك، أو ربما هذه المرة عبر الجبهة الباكستانية بعد زيارة وزير الداخلية الإيرانية الأسبوع الماضي إلى باكستان والتحذيرات أو ما اسمته إيران بإقامة الحجة على الجانب الباكستاني أنه في حال تجددت هذه الحرب فإن إيران ستضرب وبقوة هذه الجماعات على الجانب الآخر من الحدود داخل الأراضي الباكستانية، ما يعني أن فترة الاستراحة حاليا أو التراجع الأمريكي نسبيا وما يرشح عن الجانب الإسرائيلي عن أن إسرائيل مهتمة بعناوين أخرى على حساب العنوان أو الملف الإيراني ربما قد يعيد إلى الأذهان هذه السيناريوهات التي وضعت على الطاولة أو طرحتها أمريكا منذ البداية منذ أن بدأت مرحلة التصعيد قبل أكثر من عام على المستوى العسكري ضد الجانب الإيراني. هل ستتحرك أمريكا لتفعيل هذه الأوراق مجددا، خاصة وأن هدف إسقاط النظام ما يزال بالنسبة للإيرانيين حاضر في العقل الضمني لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الجانب الإسرائيلي؟
0: شكرا لك حسام دياب في طهران. أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستهداف ناقلة نفطية سعودية، أضافت أن السفينة NCC غزال خرقت قرار حظر الملاحة البحرية ورفضت النداءات التحذيرية وجرى استهدافها بعدد من الصواريخ البالستية أجبارها على التراجع. في الوقت الذي ما يزال فيه العالم يعاني تبعات اقتصادية بسبب الحرب المدمرة في الشرق الأوسط، زادت انقطاع الكهرباء في دول عدة من وقع الأزمة في ظل الشح الكبير في قدرات التوليد بسبب ضعف إمدادات الوقود.
8: لم يكن ينقص العالم أزمة طاقة حادة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة حرب لم تضع بعد أوزارها بالشرق الأوسط، حتى أطلت معضلة الكهرباء الجديدة القديمة برأسها لتزيد المشهد تعقيداً. اختناق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز كلف العالم خسائر اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات، مع دخول التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران 150 يوماً. تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أنه في حال التوصل إلى تسوية تنهي الحرب خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، فإن النمو الاقتصادي العالمي سيتراجع من 3.4% المسجلة في عام 2025 إلى 2.8% خلال العام الجاري، قبل أن يستعيد جزءاً من زخمه ويرتفع إلى أكثر من 3% في عام 2027. الصدمة سرعان ما انتقلت من سوق النفط والغاز والشحن إلى محطات توليد الكهرباء التي تعاني نقصاً في إمدادات الوقود واستنزافاً لقدراتها المالية مع ارتفاع الأسعار. بالتوازي مع ضعف البنية التحتية والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، تواجه شبكات الكهرباء في عدة دول حول العالم شحاً في قدرات التوليد، ما يهدد استقرار العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والخدمية، من تونس انتقالاً إلى ليبيا ثم العراق وإيران وحتى كوبا. فاتورة الخسائر تزيد الطن بلة لتضاعف الأعباء المالية. أما في أوروبا التي تلتهمها حرائق الغابات، فإن الوضع مختلف قليلاً، حيث تسبب شح المعروض في رفع عدة دول لأسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 85% في ألمانيا والمملكة المتحدة. أما في دول مثل إيطاليا، فإن التقديرات تشير إلى أن الزيادة المحتملة في الفاتورة السنوية للكهرباء تصل إلى 140 دولاراً. وفي تقديرات مجموعة جولدمان ساكس، فإن القارة العجوز ستحتاج إلى استثمارات تصل إلى 4 تريليونات دولار في شبكات وأنظمة الكهرباء خلال العقد المقبل لمواكبة التوسع في كهرباء الاقتصاد وتنامي الطلب الناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال غارة وسط مدينة غزة قرب شارع اليرموك بعد إصداره إنذارات بالإخلاء لمناطق في محيط مقرات منظمات دولية في المدينة.
9: كما تشاهدون،
0: وأثرت مشاهد حجم الدمار جراء قصف للاحتلال على مسجد في منطقة اليرموك وسط غزة.
9: هذا الانفجار الكبير،
0: وأصيب مواطن جراء قصف مسيرة إسرائيلية شقة سكنية عند شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن شخصا استشهد وأصيب 5 آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استهدف القصف الإسرائيلي مدينة دير البلح وسط القطاع ومربعا سكنيا مهددا بالإخلاء. ينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله، أهلا بك. كنت أخبرتنا في رسالة سابقة عن إنذار بالإخلاء في دير البلح، هل من تحديثات؟ وكذلك عبد الله، إحاطة بالاستهدافات الإسرائيلية.
10: يعني محمد، المكان الذي تعرض أو أنذر بالإخلاء قصف قبل نحو ساعة من الآن. دمر منزل سكني بعد أن أجبر سكانه وسكان الحي الذي يتواجد في هذا المنزل على الإخلاء القصري. دمر المنزل وتضررت أعداد من المنازل المجاورة، وشظايا هذه الصواريخ وصلت إلى مسافات بعيدة عن الحي المستهدف. نحن نتحدث عن عمليات ممنهجة ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وباتت نهجا يوميا يمارس وسلوكا يوميا يمارس من قبل الجيش الإسرائيلي. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم، أو بدأت هذا النهج صباح هذا اليوم باستهداف لخيمة للنازحين في مدينة خان يونس. توسعت وتيرة هذه الاستهدافات لتصل إلى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة باستهداف مجموعة من المواطنين في أحد الأسواق الشعبية. استشهد مواطن وأصيب عدد آخر ووصلوا إلى مشافي وسط القطاع. وتوسعت أيضا إلى مدينة غزة، امتدت حيث استهدفت مربعا سكنيا في وسط مدينة غزة في شارع اليرموك، دمر أحد المساجد وأيضا تضررت معه عشرات المنازل. بالتزامن أيضا معه كانت هناك وتيرة استهداف في دير البلح، وكما ذكرنا دمر المنزل وتضررت معه عشرات المنازل. هذا سلوك يومي يتزامن أيضا مع سلوك للجيش الإسرائيلي على الأرض، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في المناطق الصفراء، يقيم مواقع جديدة، يعزز ويوسع هذه المواقع بصورة أكبر، ويقوم أيضا بتقديم المربع الأصفر باتجاه عمق قطاع غزة، وبالتالي يجبر مزيدا من المواطنين على الخروج باتجاه المناطق الغربية أو البحث عن أماكن أخرى في ظل واقع إنساني صعب يزداد تعقيدا ويزداد صعوبة على المواطنين. وحتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن أزمات لم تنتهي بعد، رغم مرور أكثر من 10 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، ولا زالت حتى هذه اللحظة العمليات العسكرية مستمرة والمعاناة الإنسانية متواصلة.
0: شكرا لك عبد الله مقداد في دير البلح. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بتوسيع عملياته في الضفة الغربية والاستيلاء على مخيم إضافي فيها.
3: في الضفة الغربية لا تعمل جرافات الاحتلال وحدها، خلفها جيش ومستوطنون واقتحامات واعتقالات، وأمامها خرائط توسع ترسم عنوة على أرض فلسطينية مثقلة بالحواجز والاستيطان. من دير رازح جنوب الخليل إلى شقبة غرب رام الله، منازل تسوى بالأرض وأصحابها لا يمنحون حتى الوقت لإخراج ممتلكاتهم.
11: تعب أيام وليالي، تعب أيام وليالي، هذا البيت سنين، والله سنين.
3: جرافات الاحتلال هنا لا تتحرك بمعزل عن السياسة. وزير الأمن في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس وجه الجيش إلى توسيع عملياته الهجومية في الضفة والاستيلاء على مخيم إضافي للاجئين. أما وزير المالية سموتريتش فيتباهى بهدم منازل الفلسطينيين، ينشر صور الدمار معلقا انتهى الأمر، ومعلنا أن الضفة الغربية وفق تعبيره جزء لا يتجزأ من إسرائيل. سموتريتش نفسه سبق أن دعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على 82% من مساحة الضفة ومنع قيام دولة في

0: النار فيها، وعلى جدار المحجر كلمة واحدة بالعبرية: انتقام.
1: أهم هدفهم الأول والأخير إن إحنا نوقف علشان يجي يستولوا على هاي المنطقة.
0: هذا الاعتداء ليس سوى جزء من مشهد يتسع. الأمم المتحدة وثقت منذ بداية العام أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين في نحو 250 تجمعا فلسطينيا.
2: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين ومنازلهم وأماكن عبادتهم مستمرة بمستويات مخيفة. أحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتجنب عنف المستوطنين.
0: هكذا تبدو الصورة: جرافة تهدم وجيش يقتحم، مستوطنون يحرقون ويتمددون، ووزراء يتحدثون علنا عن ضم أرض ليست لهم.
3: أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجار في قضاء النبطي جنوبي لبنان، فيما أظهرت مشاهد تفجيرا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القنطرة ببلدة عطشيت الخسير. كما ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق مرتفعات على الطاهر جنوبي لبنان. مع عودة المواطنين إلى زوطر الغربية في جنوب لبنان تترك مشاهد الدمار أثرا عند كثير من العائلات، بعضها قرر العودة إلى ما تبقى من المنازل أو البحث عن منازل بديلة، فيما قررت عائلة أخرى المغادرة.
4: بين الركام والدمار في زوطر الغربية جنوبي لبنان هناك من قرر البقاء، وآخرون قرروا المغادرة بعدما حل بالبلدة من دمار جراء القصف الإسرائيلي. تحت سقف آيل للسقوط وجدران منزل لم تعد قائمة، يجمع أبو يوسف وزوجته ما يمكن جمعه من ذكريات وأغراض من بين ركام منزلهما المدمر.
5: إذا بدي أرجع وين بدي لا بقى مهجر، ومبدئيا عندي محل اسمين خصفي وفيل من البلد كله. ما فيزا على كندا وحاطلة مش باقي هون، يعني شو بدي
6: في امل،
5: شو بدي يعني باي بيت عمره 40 سنه انا معمره بتعبي وراح، شو باقي لي هون؟ ولا شيء.
4: وفي القرية ذاتها المصنفة ضمن المناطق التجريبية عائلات لا تكتفي بتفقد منازلها، بعض أفرادها يقضي ليلته فيما تبقى من منزله أو في منزل آخر.
7: صار لي 5 أيام بنام أنا ومرتي وبنتي، بيتي مدمر هون نهائيا مش عارفه، فوق دمار تاني طابق شامل، بقي بأول طابق غرفة وحمام هم نام فيهم.
4: إرادة البقاء تقابلها محاولات البلدية تأمين بعض مقومات الحياة للسكان.
8: هلأ العيال تقريبا شوي محلولة بس عم بزيد كل يوم عن يوم، بس إن شاء الله اليوم في ناس كمان جديد بدها تبقى هون، وعبكرة أكتر بزيد، بس كل يوم عم يمروا عم نعمل جهد أكتر، عم يصير في عنا إن شاء الله يعني الناس اطمئنين أكتر كمان، وبصير الحالة مثل ما عم تشوف أنظف الطرقات البنى التحتية.
4: الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات ونقل المياه وحتى توصيل بعض المساعدات للسكان في البلدة، وذلك إلى جانب دوره الأمني والعسكري. توفير مقومات الحياة والأمان لأبناء زوطر الغربية سيسمح بعودة أكبر لهم وبالبقاء في بلدتهم، إلا أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة سواء بالتفجيرات وبالاعتداءات من خلال المسيرات، وأيضا من خلال الاعتداء حتى على نقاط للجيش اللبناني في منطقة النبطية ومناطق أخرى، وهو ما يعرقل مهام الانتشار وتنفيذ المنطقة التجريبية. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستنطلق الأسبوع المقبل في روما للدفع نحو التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري.
9: بينما تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستقبال جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يبدو المشهد على الحدود الجنوبية اللبنانية وكأنه يسير في عكس اتجاه الرسائل الدبلوماسية. جولة مرتقبة في روما لا تأتي في ظروف عادية، بل تنعقد وسط حقل ألغام وانعدام للثقة بين الطرفين. مفاوضات تتركز على الانتقال من مرحلة التفاهمات العامة

0: إلى مرحلة تنفيذ العملية فيما يعرف بالمناطق التجريبية. التصور المطروح في هذه المناطق بحسب الاتفاق يقوم على ثلاثة عناصر أساسية، هي حدود الانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش اللبناني، فضلا عن الملف الأكثر تعقيدا، مستقبل سلاح حزب الله. لكن المفارقة التي تلقي بظلالها على الجولة المقبلة أن المسار السياسي يرزح تحت خط النار ويتحرك بالتزامن مع استمرار عمليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب، وهما تعتبره لبنان عاملاً يهدد فرص نجاح الاتفاق في ظل غارات إسرائيلية لا تتوقف طاولت مناطق عديدة، في وقت تزعم فيه إسرائيل أن العمليات تأتي في إطار إجراءات لمنع تهديدات أمنية مستقبلية. في المقابل تراهن الولايات المتحدة على مقاربة تدريجية تقوم على خطوات عملية بدلاً من اتفاق شامل يصعب تحقيقه في ظل التعقيدات القائمة، معتبرة أن بناء تفاهمات على مراحل قد يكون المسار الأكثر واقعية لخفض التوتر. وبين لبنان الذي يريد أن تكون المفاوضات بوابة لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، وإسرائيل التي لم تعتد الالتزام بأي اتفاق، وواشنطن التي يمكن لها الضغط على نتنياهو، روما ستواجه تحدي تسريع قطار المفاوضات قبل أن تتحول إلى محطة إضافية يعجز فيها القطار من الوصول إلى سكة تقود نحو اتفاق.
1: قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إن خبراء إزالة المتفجرات التابعين لها يواصلون تحديد المخاطر والتعامل معها. وحذرت اليونيفيل في بيان لها من أن مخلفات المتفجرات والمواد الخطر الأخرى لا تزال تشكل خطرا في أجزاء من جنوب لبنان بالتزامن مع عودة السكان تدريجيا. رغم ما يمتلكه إقليم كردفان من مقومات جعلته أحد أبرز ركائز الاقتصاد السوداني لعقود، فأن الحرب ألقت بظلالها على الانتاج والتجارة والصادرات لتتجاوز تداعياتها حدود الإقليم وتنعكس على الأسواق في مختلف أنحاء البلاد.
2: تدخل هذه السيدة إلى السوق حاملة مبلغا بسيطا على أمل أن يكفي لتأمين احتياجات أسرتها، وبين رفوف السلع تفاضل بين ما تحتاج إليه وما تستطيع شراءه قبل أن تكتفي في النهاية بقدر محدود من المشتريات لا يكاد يلبي احتياجات يوم واحد.
3: أي شيء مرتفع، يعني حاجة كده أقول لك نازل كده، ما فيش معاناة شديد والله. أنت لما تجيب الحاجة ذاتك ما تقدر تعمل باش تسويش، ما تعرف يعني أي شيء بقت مرتفع.
2: ألقت الحرب في إقليم كردفان بظلاله على الأسواق بعدما عطلت سلاسل الإنتاج والإمداد ورفعت كلفة النقل، ما وضع التجار أمام تحديات متزايدة لتوفير السلع والحفاظ على استقرار أسعارها.
4: كل المنتجات بتاعتنا مربوطة بالكهرباء، وعدم استقرار كهرباء، والناس شاهدت إنه الميليشيا استهدفت الكهرباء كم مرة، فده كان عنده أثر بزيد من التكلفة بتاعت السلعة الواحدة، إضافة لأنه مناطق الإنتاج مسيطرة عليها الميليشيا.
2: يعد إقليم كردفان من أهم مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني في السودان، لكن الحرب تسببت في تهجير آلاف السكان من مناطق الإنتاج، ما أدى إلى تراجع النشاط الزراعي والحيواني وانعكس على الأسواق والصادرات.
5: عودة السكان إلى مناطقهم الأساسية تمثل عامل ضخ جديد لرئاسة الاقتصاد السوداني، وستؤثر حتما على الأسعار والوفرة الاقتصادية وكذلك على العائد في الصادر.
2: يشكل إقليم كردفان أحد أهم مراكز الإنتاج في السودان، إذ يضم نحو 30 مليون رأس من الثروة الحيوانية، ويسهم بأكثر من 35% من إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الذرة والفول السوداني والسمسم والصمغ العربي. إلا أن الحرب عطلت حركة التجارة وأثرت على الإنتاج والصادرات، ما انعكس سلبا على الأسواق المحلية.
6: في مدينة الأبيض ألقت الحرب بظلالها على حركة الأسواق بعدما أدت إلى ارتفاع كلفة النقل والمعيشة، ومع استعادة الجيش لطريق الصادرات تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
1: حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة في السودان تفاقمت بمستويات غير مسبوقة تحت وطأة تفشي الأمراض وسوء التغذية ونقص المياه النظيفة داخل مخيمات النازحين. وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن نقص التمويل لحد من نطاق الاستجابة.
7: واقع قاس يعاني منه ملايين النازحين واللاجئين في السودان ودارفور، ومعه تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء. وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل. فبينما تستمر المعارك في إعادة رسم خريطة الصراع غرب السودان، تتفاقم أزمة إنسانية صامتة، إذ يحصد المرض أرواح المئات في واحدة من أكثر المناطق تضررا بالنزاعات في العالم. ومع دخول موسم الأمطار تتصاعد التحذيرات من كارثة صحية وشيكة، حيث تتحول برك المياه الراكدة إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض وسط انهيار شبه كامل للخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. وتؤكد منظمات صحية دولية وناشطون محليون أن تفشي الأمراض بات يشكل تهديدا موازيا للحرب، خاصة في المخيمات المكتظة بالنازحين. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلن عن 170 وفاة وتسجيل أكثر من 2000 حالة مشتبه فيها بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان تتمركز أغلبها في كردفان. بدورها قالت منسقية مخيمات النازحين واللاجئين في السودان إن الأزمة الإنسانية في البلاد تفاقمت إلى مستويات حادة وغير مسبوقة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية إن ملايين النازحين واللاجئين يعيشون أوضاعا قاسية في دارفور وكردفان ومناطق أخرى، حيث تحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء والرعاية الصحية إلى بؤر لتفشي الأوبئة.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة وبغداد يعملان على اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة بعد انتهاء عقد البترول المشترك. وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، شدد أردوغان على إمكانية أن تتضمن الاتفاقية تمديد تشغيل خط أنابيب النفط الخام كركوك جيهان لعام آخر.
8: نحن على أتم الاستعداد للقيام بدورنا في تزويد العراق بمنتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها. نرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط الخليج بالعالم عبر العراق قد ازداد أهمية في ضوء التطورات الراهنة.
1: بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي استمرار تنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بالشراكة مع تركيا وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والنفط والمياه والأمن والتجارة.
9: سنبدأ من الآن بالشروع بالعمل في طريق التنمية. تحدثت مع فخامة الرئيس، قلت له احنا الطبيعة انطتنا نهرين واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي.
1: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف انتاج وضخ الغاز بشكل طبيعي من مجمع ميليتا بعد تأمينه بالكامل من حكومة الوحدة الوطنية، كما أعلنت عودة العمل في حقلي الفيل والوفاء ومنصة صبراطة وتزامن ذلك مع احتجاجات في طرابلس رفضا لاستمرار الانقطاع الكهربائي وتردي الخدمات.
10: احتجاجات بدأت بسبب الظلام، وفي عتمة الليل خرج الغضب إلى شوارع طرابلس. شاحنات وجرافات تصل إلى أبواب المؤسسات، تفرغ حمولتها من التراب وتغلق المداخل واحدا تلو الآخر. سواتر ترابية عند مقر وزارة النفط والغاز، وأخرى تسد منافذ شركة زويتين للنفط.

0: الطراز. في مجمع مليتا على الساحل الغربي دخل محتجون المنشأة وأغلقت خطوط للغاز، ما أثر في إمدادات محطات توليد الكهرباء ودفع الشركة العامة للكهرباء إلى التحذير من خطر انقطاعات أوسع إذا استمر توقف الإمدادات. كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقف الإنتاج في حقل الفيل وتأثر العمليات في حقل الوفاء. ومليتا ليست منشأة محلية فحسب، فمنها يعبر الغاز الليبي البحر المتوسط نحو إيطاليا. وبعد ساعات من التصعيد قالت حكومة الوحدة الوطنية إنها أمنت المجمع وإن ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء استؤنف بعد توجيهات بتأمين المنشأة وإعادة فتح خطوط الإمداد. من أبواب المؤسسات في طرابلس إلى منشآت الطاقة في الساحل الغربي تتسع دائرة الاحتجاج. كلما اقتربت شرارة الغضب من شرايين النفط والغاز التي يقوم عليها اقتصاد البلاد.
1: في مؤشر لعودة الاستقطاب السياسي للشارع الفنزويلي ورغم التداعيات الكارثية للزلزال المزدوج، تجمع مئات من أنصار المعارضة الفنزويلية في العاصمة كاراكاس للمطالبة بتسريع عملية الانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات رئاسية.
2: تجمع لأنصار المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو هنا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس في الذكرى الثانية للانتخابات التي يصفونها بالمزورة والتي أسفرت عن فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. دعت ماريا ماتشادو الفنزويليين لتجمعات في فنزويلا كاراكاس وعموم الولايات الفنزويلية، يطالب المشاركون بالحرية وبعودة ماتشادو إلى البلاد وإجراء انتخابات ديمقراطية، تعجيل عملية الانتقال الديمقراطي كما يصفونها من أجل تحسين حياة الفنزويليين على الرغم من تداعيات الزلزال المزدوج الكارثية التي تمر بها البلاد، وكذلك عشية حوار مرتقب بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة. معنا هنا أحد قيادات حزب فينتي فنزويلا الذي دعا لهذه المعارضة.
3: نعود اليوم إلى الشارع ونلتقي كعائلة، التنظيمات السياسية وكذلك المجتمع المدني الذي يتوحد حول قيادة كونزاليس أوروتيا وماريا ماتشادو. نجدد التزامنا، ومع الخبرة التي اكتسبناها في هذه السنوات سنمضي بخطى ثابتة وباليقين بأن الحرية ستكون لنا.
2: مؤشرات إذن على عودة الاستقطاب السياسي في فنزويلا أمام مطالب للمعارضة بالإفراج عن المعتقلين، مزيد من هامش الحرية الديمقراطية، تعجيل عملية الانتقال الديمقراطي وانتخابات رئاسية عشية حوار مرتقب بين الحكومة والمعارضة وفنزويلا التي تحاول الآن الخروج من تداعيات الزلزال المدمر. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى بوادر انفراج في عملية مكافحة حرائق الغابات غرب مدريد التي تعد من الأسوأ في تاريخ البلاد. أقال سانشيز أن جهود عناصر الإطفاء والجيش أتاحت قلب اتجاه انتشارها مع ترقب نتائج الحراك

0: مع ترقب نتائج الحراك الدبلوماسي لخفض التصعيد في المنطقة، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مأزقاً استراتيجياً في إيران. بعد هذا التقرير يلقاكم حامد الناظر في الأخير.
1: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند موقف طهران من المحادثات مع واشنطن، وتنقل عن محللين أن طهران لا تبدو مستعجلة للعودة إلى المفاوضات المباشرة، وذلك لاقتناعها بأنها قادرة على تحمل الضغوط أكثر من إدارة ترامب، وأن استمرار الغموض حول الحرب يمنحها نفوذا خصوصا في ملف مضيق هرمز. وبينما تشير الصحيفة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان السلام أو الحرب سيسود، يرى محللون أن الإيرانيين يعتقدون أن الوقت في صالحهم وأنهم قادرون على تحمل الألم والضغط أكثر من ترامب، وأنه في النهاية سيوافق على صفقة تناسب مطالبهم دون أي تنازلات من جانبهم. لكن في الوقت الذي قد يميل ترامب للتصعيد أكثر من قبول اتفاق يمنح إيران السيطرة على المضيق، كما أن الدول الأخرى من غير المرجح أن تقبل بفرض رسوم على السفن، لذا عودة الهجمات من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني.

الأمني المنهك وقدرات طهران العسكرية المتبقية. في موقع بلومبرغ الأمريكي، رأى مارك شامبيون أن إدارة ترامب أخطأت في تشخيص أسباب عجز الولايات المتحدة عن إخضاع إيران عسكرياً، إذا اعتبرت أن المشكلة تعود إلى ضعف الإدارات السابقة وترددها أو سوء إدارة السياسة الخارجية، في حين بحسب الكاتب يكمن السبب الحقيقي في تغير طبيعة الحروب الحديثة، فالولايات المتحدة تفشل في إيران لأن التكنولوجيا غيرت طبيعة الحرب ومعها ميزان القوى. فالتطور التكنولوجي وانتشار تقنيات مثل الطائرات المسيرة وصور الأقمار الصناعية والصواريخ الدقيقة جعلت الدول الأضعف قادرة على مواجهة القوى الكبرى بفعالية أكبر، والنتيجة هي أن واشنطن لم تعد قادرة على ضمان النصر الدائم أو السهل في سعيها لفرض مصالحها. وخلص شامبيون إلى أن ترامب يواجه مأزقا استراتيجيا في إيران، فالتصعيد العسكري لن يحقق نتائج حاسمة، بل سيستنزف القدرات الأمريكية ويزيد من مخاطر توسع الحرب، في حين أن العودة إلى الدبلوماسية بصيغتها السابقة لم تعد مجدية أيضا. لذا الحل الأنسب هو اعتماد استراتيجية طويلة الأمد تجمع بين الضغوط والحوافز مع إشراك الحلفاء الإقليميين والأوروبيين للوصول إلى تسوية واقعية تعترف بحدود القوة الأمريكية وتمنع انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع. في صحيفة ذا تايمز البريطانية، استعرض مايكل إيفانز العمليات الاستخباراتية المشتركة بين الموساد ووكالة المخابرات المركزية لتعقب مجتبى خامنئي من خلال التجسس الإلكتروني وصولا إلى الاعتماد المباشر على العنصر البشري بسبب انقطاعه التام عن الاتصالات والتكنولوجيا منذ حوالي 150 يوما. وقال إن عدم ظهور المرشد حتى في جنازة والده أثار شكوكا حول وضعه، لذا باتت أولوية الموساد معرفة وضعه ومكان وجوده، كما ينصب التركيز على تحديد وتتبع أولئك الذين يحملون الرسائل منه وإليه. وأضاف أنه إذا تمكن الموساد ووكالة المخابرات المركزية من تحديد مكان المرشد، فسيتعين على القادة السياسيين في الولايات المتحدة وإسرائيل اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف. صحيفة لوموند الفرنسية تناولت في افتتاحيتها إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الوفيات الأخيرة الناجمة عن اعتداءات المستوطنين على قرى في الضفة الغربية المحتلة تظهر حقيقة واضحة، وهي أنه كلما زاد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ازداد العنف. وأضافت أن هذه الاعتداءات تأتي وسط إفلات إسرائيل من العقاب، فسبق أن ألغت إدارة ترامب العقوبات المفروضة على المستوطنين. أما في أوروبا فحين يتعلق الأمر بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية تقتصر التحركات على التصريحات، بينما إسبانيا وإيرلندا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تحظران استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية. ورأت الصحيفة أن القرارات الشكلية لا تكفي لوقف زحف ضم أراضي الضفة الغربية، وهي أراض لا تملك إسرائيل أي حق فيها، لذا فبدون ضغط خارجي قوي لوقف التوسع الاستيطاني لن يتغير شيء، وينبغي أن يكون فرض العقوبات واجبا أخلاقيا وسياسيا على الدول التي ترفض الاعتراف بهذا الانحدار نحو الهاوية. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى زيارة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى واشنطن، مشيرة إلى مساعيه لاستمالة شخصيات كانت سابقا معارضة لدعم كييف داخل حركة ماغا، وذلك من خلال بعض النقاط الرئيسية بما في ذلك الأدلة المتزايدة على دعم روسيا لإيران، كما أن لدى زيلينسكي حجة ملموسة للغاية ليقدمها لترامب، وهي أن أوكرانيا تظهر قدرتها في الحرب عبر هجمات متكررة بطائرات مسيرة في الأشهر الأخيرة، مما وضع موسكو في موقف دفاعي. وأضافت الصحيفة أن تركيز أوكرانيا الأساسي ينصب على حث الكونغرس على إقرار تشريع ينص على فرض عقوبات على موسكو وحلفائها، بما في ذلك فرض رسوم جمركية محتملة على أكبر مشتري الطاقة الروسية.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا حامد الناظر، وهذه ملفات الليلة. اجتماع أمريكي إسرائيلي في البيت الأبيض، نتنياهو يفيد بمخرجات اللقاء بترامب. نناقش ما الذي تريده تل أبيب من واشنطن مع تنامي فرص الحل الدبلوماسي مع إيران. بعد جولات خارجية لرئيس الوزراء العراقي الجديد آخرها في أنقرة، نسأل هل يستطيع الزيدي رسم صورة جديدة للعراق في المنطقة والعالم، وهل ينجح أمام قوى الشد العكسية في الداخل خاصة في ملف سحب السلاح. في ظل تصعيد العمليات العسكرية، موسكو تقول إنها منفتحة على دراسة مقترحات جديدة بشأن السلام، وكييف تسعى لمزيد من حشد الدعم الغربي ضد روسيا. أهلا بكم.

0: لأول مرة منذ بدء الحرب مع إيران لقاء في البيت الأبيض بين ترامب ونتنياهو وفي توقيت مهم، حليفان يجتمعان وخلافات تتسرب من خلف الأبواب المغلقة. تل أبيب تريد الحسم وواشنطن تبحث عن إدارة الأزمة. نتنياهو يضغط باتجاه مواجهة جديدة مع إيران وترامب يوازن بين القوة والتفاوض حتى اللحظة. فماذا أراد نتنياهو من هذا اللقاء؟ وهل نجح في دفع ترامب نحو خيار عسكري ضد إيران؟ أم أن البيت الأبيض يتمسك بمسار التفاوض؟ وهل يبقى التحالف الأمريكي الإسرائيلي متماسكاً أمام تباين الأولويات؟ وإلى أين تتجه المنطقة بعد هذا اللقاء؟ في أحوال غير عادية يعيشها الشرق الأوسط، جاءت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتتجاوز حدود الاجتماع التقليدي بين حليفين. فاللقاء وهو الثامن بين الرجلين منذ عودة ترامب إلى الرئاسة يعكس مرحلة تتقاطع فيها الحسابات الأمنية والسياسية والشخصية بين واشنطن وتل أبيب. البيت الأبيض كان قد أعلن عن انتهاء الاجتماع بعد محادثات استمرت قرابة ساعة ونصف، ثم غادر نتنياهو البيت الأبيض بعد الاجتماع مع ترامب، فيما وصف البيت الأبيض اللقاء بأنه كان إيجابيا ومثمرا. ملف إيران كان في صدارة جدول الأعمال، فترامب أكد قبل اللقاء أن الولايات المتحدة في موقع قوة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى رغبته في تجنب حرب واسعة قد تلحق أضرارا كبيرة بالسكان والبنية التحتية الإيرانية. في المقابل يسعى نتنياهو إلى إقناع الإدارة الأمريكية بأن أي اتفاق مع طهران لا يضمن إزالة التهديد الذي ترى إسرائيل أنه يواجه أمنها القومي. دعونا نستمع الآن لنتنياهو ماذا قال عقب الاجتماع.
1: أنهيت للتو اجتماعا ممتازا مع الرئيس ترامب، وعندما أقول إنه كان ممتازا فهذه ليست عبارة مجاملة بل وصف دقيق لما جرى. لقد اتسم الحوار بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل والتفاهم حول الهدف المشترك، وهو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا إلى جانب أهداف أخرى. لقد كان أحد أفضل الاجتماعات التي عقدتها مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صديقنا دونالد ترامب.
0: الاجتماع لم يكن محصورا في الملف الإيراني بطبيعة الحال، فغزة بقيت حاضرة بقوة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر محاولات التوصل إلى ترتيبات سياسية وأمنية تفتح الطريق أمام إعادة الإعمار. كما ناقش الطرفان على الأرجح مستقبل الوضع في لبنان في ظل استمرار التوترات بعد المواجهة مع حزب الله وصعوبة تطبيق التفاهمات. لكن هل تعكس زيارة نتنياهو للبيت الأبيض محاولة لتجاوز الخلافات حول التعامل مع إيران وتعزيز صورة التحالف بين واشنطن وتل أبيب؟ يأتي اللقاء بعد تباين في الرؤى بين إدارة ترامب التي تفضل منح الدبلوماسية فرصة والحكومة الإسرائيلية التي تدفع نحو الخيار العسكري. كما يحمل الاجتماع أهمية سياسية لنتنياهو في ظل الضغوط الداخلية والانتخابات المقبلة، إذ يسعى لإظهار استمرار الدعم الأمريكي له ولحكومته. أما ترامب فيسعى إلى تثبيت صورة الرئيس القادر على إدارة أزمات الشرق الأوسط مع التركيز على أولوياته المعلنة، وهي منع إيران من امتلاك قدرة نووية. كيف يتعامل إذن التحالف الأمريكي الإسرائيلي مع الملف الإيراني في ظل تباين الأولويات؟ وهل ستكون هذه الزيارة بداية مرحلة جديدة في الشرق الأوسط أم مجرد محطة أخرى في أزمة مفتوحة؟

0: ولنقاش هذا الملف أرحب بضيفي من واشنطن السيد بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية، ومن الخليل عادل شديد الباحث في شؤون الإسرائيلية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. سيد بيتر روف أهلا بك مجددا معنا في الساعة الأخيرة. كما تعرف استقبل ترامب نتنياهو بعيدا عن وسائل الإعلام، واستبق ذلك بتصريحات أكد فيها أنه هو الذي يتخذ القرارات وأن لا أحد يملي عليه أي شيء ولديه المعلومات الكافية حول أي شيء. هل يعطينا هذا طبعا بالإضافة إلى الخلافات التي جرى الحديث عنها علنا، هل يعطينا هذا فكرة عن صعوبة مهمة نتنياهو في واشنطن؟
1: أنتم مساء، تحياتي للضيف الكريم وتحياتي لكم. ثمة سوء في الانطباع، مفاده أن ترامب ونتنياهو يمتحان من نفس المعين ولكنهما لا يقومان بذلك. نتنياهو ينتابه قلق إزاء إسرائيل، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ينتابه قلق إزاء الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وعندما يتم تقاطع المصالح فيما بينهما سيما فيما يخص منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي فإنهما يعملان معا على نحو حسن. أما بالنسبة للقضايا الأخرى، عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تعزز من تحالفاتها وعلاقاتها مع دول الخليج، فإنها بطبيعة الحال تختلف في هذه الملفات مع إسرائيل. ثمة طبعا اختلافات، والناس يسلطون الضوء على بعض الاختلافات غير الضرورية لأنها مهمة فقط عندما يتعلق الأمر بعدم الاستمرار في حروب مستمرة في الشرق الأوسط وما يعتري ذلك من صراع الأمم. وإذا
0: سيد روف اسمح لي بالمقاطعة، هذه هي النقطة الجوهرية، كل ما ذكرته هو معلوم، ولكن هنالك اختلاف فيما يتعلق بالوسائل المتبعة تجاه إيران. ترامب يفضل حتى الآن الحل الدبلوماسي والوصول إلى اتفاق، ونتنياهو يدفع في اتجاه توسيع الحرب.
1: لا أعتقد هذا ما كانت هذه القضية الأساسية، ولكن هناك اختلاف ملحوظ بالفعل في النهجين. الرئيس ترامب يعتقد بأن أي أمر يمكن أن يحل من خلال التفاوض السلمي، وهذا يتطلب من الطرفين أو الأطراف جميعها أن تتحلى بالعقلانية والحس المنطقي. رئيس الوزراء نتنياهو يؤمن بأن بعض الأشخاص لا يتم التعامل معهم إلا بالقوة، وقادة إيران لا يتحلون بالعقلانية أو الحس المنطقي ويعتقدون أنهم منخرطون بحرب مقدسة والله يصطف إلى جانبهم، لذلك لا يمكنهم أن يخسروا ولا يمكن التفاوض مع أناس كهؤلاء، ليس ثمة تفاوض. وأعتقد أن ترامب مجددا ومجددا ومجددا يحاول أن يبقي على الباب مواربا، وعندما بطبيعة الحال تشتكي إيران من انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية للمذكرة، فإننا نعود إلى المربع الأول.
0: طيب سيد عادل شديد في الخليل، يعني لا تبدو الأجواء كما كانت في السابق حميمية ودافئة في انتظار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن طبعا كما تعلم نتنياهو يصف نفسه دائما بأنه الأقدر في إسرائيل على التأثير في واشنطن. ما هي فرصه هذه المرة في الحصول على ما يريد؟
2: تحياتي لك أستاذ حامد ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. حتى هذا الخطاب وهذه السردية غابت هذه اللحظة عن بنيامين نتنياهو والمقربين به، على قاعدة أنه هذه التصريحات باتت تحرج الرئيس ترامب أمام شريحة من الرأي العام الأمريكي التي تتهمه بأنه يتم توريطه من قبل بنيامين نتنياهو، وبالتالي يعني أتت بنتائج عكسية. واليوم صورة إسرائيل لم تعد تلك الصورة المقدسة التقليدية القديمة أمام الرأي العام الأمريكي، ولم تعد إسرائيل قضية إجماع أمريكي بقدر ما أنها تمر اليوم بحالة من التصدع والتراجع. وجزء من هذا من هذا الأسباب هو يعني هذا الخطاب الذي تبناه بنيامين نتنياهو، والذي تم ترجمته بمسألة خطاب إنه هو الذي أقنع الرئيس ترامب بالذهاب باتجاه الحرب، وفشل هذه الحرب أو تلكؤها وعدم القدرة على تحقيق الأهداف، وخاصة إنه الإيراني استطاع من خلال مضيق هرمز أن يفرض كلفة على المواطن الأمريكي، وهذا بتقديري كان المتغير المهم في الموضوع الذي يعني أعاد يعني موضعة العلاقة ما بين ترامب وبنيامين نتنياهو، باتت تشكل يعني ببعض من مكوناتها مصدر إزعاج وإحراج للرئيس ترامب وبالتالي لبنيامين نتنياهو. ولكن هنالك أيضا بالمقابل بالنسبة لبنيامين نتنياهو اللقاء بحد ذاته مهم جدا، بغض النظر ما الذي جرى أو ما الذي يعني اتفق عليه أو القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها. اللقاء بحد ذاته بعد حوالي 6 شهور من اللقاء الحالي وعدد اللقاءات التي يعني أجراها مع الرئيس ترامب بمدة أقل من 2 تفوق يعني عدد اللقاءات التي أجرت مع مجموعة من رؤساء الولايات المتحدة.
0: هذا على مستوى الشكل، ولكن على مستوى المضمون ما الذي يأمل أن يخرج به من لقائه مع ترامب؟ يعني ما الذي يريد أن يدفع إليه خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني سيد عادل؟
2: يعني في إسرائيل وبالدائرة المحيطة من بنيامين نتنياهو مقتنعين أنه مع قناعة الرئيس ترامب والدائرة المحيطة به باستحالة يعني تحقيق الأدوات العسكرية أهدافها مع إيران، ولكن هنالك قناعة لديهم أنه أيضا الوسائل الدبلوماسية لا يمكن أن تحقق يعني جدوى وأن تحقق أهدافها. ولكن تقديري اليوم التباين الوحيد ما بين الموقفين الإسرائيلي والأمريكي، وأقصد موقف بنيامين نتنياهو وحاشيته وموقف الإدارة الأمريكية، إنه هنالك اليوم حاجة لبنيامين نتنياهو ولشركائه بالحكومة ولاعتبارات انتخابية أيضا بتصعيد المواجهة مع إيران واتساعها بساحات أخرى، ولكن بالمقابل هنالك حاجة للرئيس ترامب وللحزب الجمهوري والاعتبارات الانتخابية بالتهدئة وعدم التصعيد. طيب. هذا من جهة. من جهة أخرى قناعة لدى الإدارة الأمريكية أنه ما قدم من قبل إسرائيل وأجهزة الأمن الإسرائيلية قبل الحرب الحالية لأسابيع لم يكن دقيقا، والدليل النتيجة طيب. التي يعني
0: هل هذا يشمل ما قيل أن معلومات جديدة يحملها نتنياهو؟ سيد بيتر روف، بحسب تسريبات نتنياهو يحمل معلومات استخبارية جديدة تتعلق بتطور البرنامج النووي الإسرائيلي نحو قنبلة نووية خاصة في جبل فأس. سبق هذا ترامب يعني الإشارة والتلميح بأنه لا يحتاج إلى معلومات من أي طرف ولديه كل المعلومات الضرورية. هل يعني ذلك أن ما يحمله نتنياهو في هذه الزيارة بشأن البرنامج النووي الإيراني على أهميته لن يغير استراتيجية الرئيس ترامب تجاه إيران؟
1: لدرجة عدم شن هجوم على جبل الفأس وأي منشآت نووية أخرى. إن الأدميرال في القيادة الوسطى الأمريكية قال أنه يوصي بتعليق الهجمات على إيران لأن هنالك أهداف عسكرية قد تم الإيفاء بها وليس ثمة أهداف عسكرية إضافية لقد نضبت، وهنالك طبعا إشاعات ولكن هذه الإشاعات ليست صحيحة، ولكن ببساطة القوى الجوية كانت ناجحة لتدمير القوى الجوية الإيرانية والأسطول وأيضا قدرة إيران على الرد وإلى ما هنالك، وسيما أيضا المسيرات التي كانت ناجعة ومؤثرة، ولكن هذه المشكلة سوف تحل عاجلا بينما يتم وضع حلول للمشاكل التكنولوجية إبان الحرب كما دأبت على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الرئيس يعتقد أنه رجل سلام، وهو يعتقد أن هذه الضربات ضربات استباقية ضد طرف شرير، يعني بذلك احتمال استخدام إيران للقنابل النووية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد أي دولة أخرى في عالمنا، ويجب فعل ذلك الآن بينما إيران ضعيفة وثمة شح للبنزين في إيران، رغم أن إيران بلد الغاز. عندما تضع خرطوما في مكان ما في إيران يمكن أن تحصل على الغاز أو النفط، وشح البنزين والمحروقات في إيران سوف يؤثر على حكومة إيران للاستمرار في سيطرتها على المدينة على الشعب الإيراني من دون اقتراف قتل جماعي. وإذا حصل ذلك فإن محاجة الهجوم على إيران في عيون العالم سوف يتغير بسرعة.
0: طيب سيد عادل شديد، إذا ما انتقلنا إلى ملف آخر وهو ملف غزة، استبق نتنياهو زيارته لواشنطن بالسماح لمجلس السلام ولما يعرف بقوة الاستقرار بالدخول إلى قطاع غزة. هل يبدو هذا كافياً يعني بين قوسين كرشوة لترامب أو ليشعره بأن هناك تقدما في خطة السلام، وبالتالي غض الطرف عن المطلوبات الأساسية في المرحلة الثانية من اتفاق غزة أو خطة الرئيس ترامب؟
2: يعني موضوع غزة لم يعد مسألة مهمة بالنسبة للرئيس ترامب. ما كان يعني الرئيس ترامب بهذا الموضوع هو تخفيض مستوى وتيرة المواجهة إلى الحد الذي وصلت إليه، والدليل أنها استمرت عمليات القتل والتهدمير والتهجير وتوسيع المنطقة الصفراء دون أن نسمع أي ردا أمريكيا سلبيا تجاه ما تقوم به إسرائيل. وهذا يعكس يعني رضا وموافقة أمريكية، وأنه هذا لا يعد خرقا لخطة ترامب. هذا أولا. ثانيا، واضح أنه بالموضوع الغزي هنالك هامش ممنوح لبنيامين نتنياهو بعكس الساحات الأخرى. واضح أنه هنالك حالة من المقايضة، أنه إلزام بنيامين نتنياهو وإسرائيل على عدم تجاوز السقف الذي حدد بالملف اللبناني وبالساحة السورية، كما الموضوع إخراج إسرائيل من المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران بالملف الفلسطيني. واضح أنه الهامش الممنوح لبنيامين نتنياهو أكبر بكثير على قاعدتين: الأولى أنه انشغال الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب بات بالملفات المرتبطة بشكل مباشر بإيران، لبنان، سوريا، إيران، وأخيرا اليمن أكثر بكثير من غزة والقضية الفلسطينية. والمسألة الثانية أنه كلفة ما تقوم به إسرائيل بغزة قليلة بالنسبة لرئيس ترامب، بمعنى تداعياتها لن تؤثر كثيرا على الرأي العام الأمريكي وعلى الحسابات الانتخابية للرئيس ترامب. بالتالي نرى أنه الدائرة أو الحلقة الأضعف هي الحلقة الفلسطينية بالوقت الحالي، وأنه نتنياهو.
0: طيب اسمح لي أنقل هذه الفكرة للسيد بيتر روف، يعني هل يمكن أن يلجأ فعلا الرئيس ترامب إلى مقايضة الملفات، أن يترك له نتنياهو موضوع إيران و يترك له هامشا واسعا في التحرك في الملفات الأخرى سواء في غزة أو الضفة الغربية أو لبنان أو سوريا؟
1: أعتقد أن خطة ترامب فيما يخص غزة ترتبط بالحيثية الحالية وتوفير الحقوق ما لا حقوق لهم في المنطقة وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية، وهذا تقدم واضح، ولكن هنالك زعزعة للاستقرار في جغرافية ذلك المكان. لا يمكن القول بأن أولئك الذين ليس لديهم وطن يمكن أن يكون لديهم وطن، بينما الكرد والقوميات الأخرى في المنطقة الذين يعيشون في مناطق رسمت حدودها من قبل الأوروبيين مع بداية القرن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر، لا يمكن أن يقال لهم بأن تطلعاتهم لوجود قوم وطني لهم لن يصل إلى شيء. هناك مثال يرتبط بيوغوسلافيا السابقة التي تفككت إلى دويلات ودويلات إلى دويلات أخرى وأمم أخرى، وبالتالي إن الاحتمالية موجودة لنفس الشيء لتجزيء المجزأ في الشرق الأوسط، سيما فيما يخص الكرد، ولكن ليس حصريا. سوف نرى كيف تتكشف الأمور. وهذا يذكرني بالقصة القديمة المرتبطة بالفتى الذي كسر ذراعه، والجميع قال يا لها من مأساة، ولكن أتى الجيش بطبيعة الحال وجند الجميع بخلاف ذلك الفتى الذي كسر ذراعه، ولكن كان يقال له سوف نرى. وهنا ينطبق الحال على الشرق الأوسط، دعونا ننتظر ونرى أيضا.
0: طيب دعونا ننتظر ونرى. السيد عادل شديد، يعول نتنياهو بطبيعة الحال على نتائج هذه الزيارة كثيرا، لأنه مقبل هو وحزبه وائتلافه على انتخابات مهمة في إسرائيل. في حال فشل نتنياهو في مسعاه من هذه الزيارة، إلى أي حد يمكن أن ينعكس على مستقبله السياسي وعلى الانتخابات المقبلة؟
2: يعني لا شك أنه هنالك مسألتين. الأولى أنه الرئيس ترامب من خلال تدخله الظاهري والعلني في موضوع بنيامين نتنياهو والقضاء الإسرائيلي والقضايا التي يلاحق عليها بنيامين نتنياهو وإصراره ومحاولة ضغطه على الرئيس الإسرائيلي لمنح العفو على بنيامين نتنياهو، قد أضر هذا بصورة الرئيس ترامب أمام شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي، كما أيضا أضر بالرئيس بنيامين نتنياهو على قاعدة أنه نتنياهو يقبل بالعبث بمنظومة السلطات في إسرائيل وتحديدا السلطة القضائية، وذلك من أجل مصالح بنيامين نتنياهو. هذا من جانب. من جانب آخر، أنه استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتنياهو من الصعب أن يشكل حكومة، لذلك تصبح الحرب هدفا لبنيامين نتنياهو، ونتنياهو سيعمل المستحيل من أجل إقناع الرئيس ترامب بإعادة التصعيد، ليس فقط من أجل تحقيق الأهداف التي فشل الطرفين من تحقيقها طيلة الشهور الخمسة الماضية، بقدر ما أن بنيامين نتنياهو يراهن على أنه إعادة الحرب من الممكن أن تشكل مدخل لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، وهذا يخشى الكثير في إسرائيل من هكذا سيناريو. أصلاً نتنياهو يعني أحد الأسباب الرئيسية التي تقف خلف هذه المعارضة الواسعة له في إسرائيل ليس الملفات الخارجية والسياسية والحرب على إيران، بقدر ما
0: وضحت الفكرة سيد عادل شديد، وأعتذر منك. تبقت لي دقيقة واحدة سأعطيها لأختم مع ضيفي بيتر روف في واشنطن. هنالك مصلحتان متعارضتان بين ترامب ونتنياهو، لدى كل منهما انتخابات، الطريق إلى الفوز في الانتخابات في الولايات المتحدة يمر عبر الهدوء وتبريد الجبهات، في إسرائيل العكس عبر تسخين الجبهات ليكسب أكثر في الانتخابات المقبلة من نتنياهو. هل هناك نقطة التقاء بين هاتين المصلحتين؟
1: كلا ليس في الواقع، ولكن طالما الناخبون في إسرائيل يؤمنون بأن رئيس الوزراء نتنياهو يسعى للوصول إلى خيار قوي، والناخبون في أمريكا يؤمنون بأن ترامب يسعى للوصول إلى السلام سعيا حقيقيا، فما يحصل على الأرض هو أحداث تكتيكية لا ترتبط بالرؤية أو استراتيجية. ولن يؤثر ذلك سلبيا على آراء الناس الذين قرروا كيف سيقترعون، ولكن أقول في الحالتين أن نسبة أولئك الذين لم يقرروا إلى من سيقترعون هو قليل بالفعل.
0: السيد بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية من واشنطن، كما أشكر السيد عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية من الخليل. شكرا جزيلا لكما.

من أنقرة يواصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسم مسار خارجي سريع في مرحلة تعد من الأكثر تعقيدا التي يمر بها العراق داخليا وإقليميا. فالزيارة تبحث ملفات الأمن والنفط والمياه والاقتصاد مع تركيا في رابع محطة خارجية له منذ تولي منصبه بعد زيارته للدوحة وواشنطن وطهران، لكن خريطة هذه الجولات تكشف ما هو أبعد من العلاقات الثنائية، إذ يبدو أن الزيدي يحاول هندسة موقع بغداد في الإقليم وبما يتجاوز دورها التقليدي وسط صراعات النفوذ الإقليمي والدولي وتحديدا كساحة للمنافسة الأمريكية الإيرانية. إذن استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أنقرة، حيث تتصدر المحادثات ملفات الأمن والطاقة والنفط والمياه إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. قال أردوغان إنه تبادل مع الزيدي الآراء بشأن التطورات الإقليمية وأن هناك تطابقا في وجهات النظر، وأكد أن ظروف الحرب تدفع إلى التعاون في مجال الدفاع والتنمية والمواصلات والطاقة. كما أشار الرئيس التركي إلى أن العراق وتركيا يعملان على اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة بعد انتهاء عقد البترول بينهما. تسجل أنقرة إذن المحطة الخارجية الرابعة للزيدي خلال أشهره الأولى في رئاسة الحكومة، جولة بدأت بالدوحة ثم حملته إلى واشنطن ثم طهران قبل وصوله أخيرا إلى تركيا، في تحرك يعكس سعي بغداد إلى فتح قنوات متوازنة مع مختلف القوى المؤثرة في الإقليم لاسيما بعد الحرب الأمريكية الإيرانية. يقدم الزيدي مقاربة تختلف في الشكل على الأقل عن نمط الحكومات العراقية التي تعاقبت منذ العام 2003 والتي تحركت غالبا داخل حدود التوازنات الحزبية والسياسية القائمة. فالقادم من عالم المال السياسي يحاول تقديم نفسه صاحب مشروع لإعادة بناء الدولة وليس مجرد مدير لتسويات القوى السياسية والفصائل المسلحة، لكن تحركه بين واشنطن وطهران لا يعكس كما يرى محللون انتقال العراق من محور إلى آخر، بل يجسد تعقيدات الجغرافيا والمصالح والحرب التي تجعل بغداد مطالبة دائما بالحفاظ على علاقاتها مع الطرفين في آن معا أمنيا واقتصاديا وسياسيا. تختصر صورة الزيدي هذه المفارقة، فقد شارك في مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، ثم توجه بعد أيام إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يعود إلى بغداد ومنها إلى طهران. مشهد يلخص محاولة العراق الحفاظ على توازن دقيق بين خصمين، لا يزال العراق أحد أهم ميادين تنافسهما. في واشنطن حصل الزيدي على ما تصفه تقديرات سياسية بمقبولية أمريكية انعكست في دعوة الرئيس الأمريكي له وفي توسيع البحث من الملف الأمني إلى شراكات اقتصادية ولا سيما في قطاع الطاقة، لكن هذا الانفتاح ارتبط أيضا بشرط أمريكي يعد الأكثر حساسية داخل العراق، وهو حصرية السلاح بيد الدولة وسحبه من الفصائل المدعومة من إيران. تزداد حساسية هذا الملف مع اقتراب نهاية عام 2026 الموعد المقرر لاستكمال إنهاء الوجود العسكري الأمريكي بصيغته الحالية والانتقال إلى شراكة استراتيجية أوسع في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة. أما زيارة طهران فجاءت بعد 10 أيام فقط من واشنطن، ونقلت خلالها بغداد رسالة أمريكية لخفض التصعيد بالتوازي مع تعهدها بمنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد إيران مقابل توسيع التعاون الاقتصادي والربط البري والسككي بين البلدين. لكن الانفتاح على واشنطن قد لا يعني تبني سياسة معارضة لإيران، فطهران رغم التحولات التي شهدها الإقليم لا تبدو مستعدة للتخلي عن نفوذها في العراق، وقد تقبل بتقليص دور بعض الفصائل كما يرى خبراء، لكنها ستسعى إلى الحفاظ على حضورها السياسي ومصالحها الاقتصادية. هنا بالتحديد تظهر قوى الشد العكسي في الداخل، فملف حصرية السلاح لا يمثل مجرد عنوان إصلاحي، بل هو اختبار لقدرة الدولة الجديدة على احتكار استخدام القوة في ظل نفوذ سياسي وعسكري واقتصادي واسع للفصائل المسلحة. ثم جاء فتح بغداد لتحقيق في معلومات عن انطلاق مسيرات استهدفت منشآت نفطية في السعودية ليضع هذه المعادلة أمام أول اختبار عملي، فالحكومة أكدت رفض استخدام الأراضي العراقية ممرا أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار والخليج في
في رسالة تعكس سعيها لترسيخ سيادة الدولة على قرارها الأمني. لهذا يمسك الزيدي بعدد من أوراق الحركة: انفتاح على الولايات المتحدة، قنوات تواصل مع إيران، علاقات متنامية مع تركيا ومع دول الخليج، إضافة إلى الموقع الجغرافي للعراق وموارده الاقتصادية. وهو ما يطرح أسئلة كثيرة ليس حول المحطة التالية للزيدي بعد أنقرة فحسب، بل حول كيفية رسملة هذه الجولات في العراق في مرحلة متفجرة بين طهران وواشنطن.

0: ولمناقشة هذا الملف أرحب من بغداد بالسيد غالب الدعمي، وهو أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت العراقية، وكذلك السيد هاشم الكندي الباحث السياسي أيضا من بغداد. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك السيد غالب الدعمي، من خلال تحركاته حتى الآن، هل نجح الزيدي بالفعل في إعادة العراق إلى الموقع أو موقع الدولة الفاعلة إقليميا، أم لا تزال كل هذه التحركات فقط في إطار الصورة الإعلامية؟
1: مساء الخير وتحية لك وضيفيك. فقط تصويب، أنا أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية. نعم،
0: عفواً.
1: السيد الزيدي نعم. بدأ بخطوات واثقة وانقلاب أبيض هادئ جدا، حظي هذا الانقلاب وهذا الحراك الذي يقوده الزيدي بقبول كبير شعبي، يعني نتلمسه هنا في بغداد أنك لم يحظى بهذا التأييد الشعبي رئيس وزراء قبله بالإطلاق. هذا جاء بسبب توازن ما يقوم به على مجال في مجال مكافحة الفساد، في مجال ضبط إيقاع السلاح وحصره، وعلاقات الخارجية التي أكيد تعود بالنفع للداخل العراقي، ذهاب إلى واشنطن، عودة إلى قطر، ثم إلى طهران، واليوم في تركيا، وربما قريبا جدا في المملكة العربية السعودية. ملفات كثيرة يناقشها، أعتقد ستسهم في النتيجة إلى عودة العراق إلى موقعه التمام الأصل، يعني الذي يستحقه، أو بالأقل يعيد الثقة لهذه الدول المحيطة بالعراق.
0: طيب سيد هاشم الكندي، هل تتفق مع هذه الصورة؟ يعني جميعنا يعلم أن الزيدي جاء بضغوط أمريكية من الرئيس ترامب بعد أن وضع فيتو على عودة السيد نوري المالكي، هل استطاع بالفعل علي الزيدي استثمار هذا الدعم حتى الآن لمصلحة العراق ولأمنه ولمكانته الإقليمية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم إلى ضيفكم الكريم ولا مشاهديكم. لعل الأمر فيه مساس برئيس مجلس الوزراء العراقي عندما نقول بأنه يعتمد أو يرتكز أو يتعكز على دعم أمريكي. سيد الزيدي هو مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا حسب الدستور العراقي، وهو المصوت عليه من أغلب القوى السياسية الفائزة في الانتخابات. وفي العراق نظام برلماني، وما يفعله الزيدي من حراك هو جزء من ضمن
0: نعم هذه سيد الكندي، رؤية لهذه لا نفتري عليه، ولكن هذا أمر معلوم للجميع، مسألة اعتراض ترامب على ترشيح نوري المالكي ودعم علي الزيدي، هذه مسألة معروفة. يعني
2: سيد اعتراض ترامب وهو تدخل أمريكي في الشؤون الداخلية العراقية وجدت له معالجة من قبل القوى السياسية، اتفقت على أن يكون اختيار شخص آخر وهذا الذي حصل، لكن ليس معنى ذلك هو التسليم إلى كل ما تريده أمريكا. وإن حصل هذا ففيه إشكال على من ينفذ.
0: طيب لنتجاوز هذه النقطة، هل ما يفعله

0: المضخم جدا والتي حدثت في يوم 17 من الشهر يوليو تموز عام 2026. نجد بأن ما جرى الاتفاق عليه 48 اتفاق هو يمثل 90% مما تم الاتفاق عليه في يوم 15 يوليو تموز 2022 في زيارة رئيس الوزراء السابق محمد الشاه السوداني. ليس هنالك جديد، هنالك تأكيدات. نتمنى دوما، وهذه كانت مشكلتنا حقيقة، أنه هو عدم التزام الولايات المتحدة في كل ما تتفق به مع العراق. هذا كان منذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي في عام 2011 إلى يومنا هذا، وكذلك الآن في الزيارة الحالية مع تركيا. أيضا العراق دائما يلتزم بكل ما يتفق عليه، لكن نعم. دائما ما يطلب ويتمنى الصورة. ويريد
1: دعنا ننتقل ويطرح إلى
0: التزاما
1: أخرى
0: مقابلا من الطرف الآخر.
1: نعم. الدكتور غالب الدعمي، من أولويات الزيدي حصر السلاح بيد الدولة قبل 30 من سبتمبر، أو بحد أقصى قبل رحيل القوات الأجنبية من العراق نهاية هذا العام. هل تعتقد أن الزيدي قادر على هذه المسألة من دون الدخول في مواجهات داخلية؟
2: أعتقد سيفعل ذلك لأسباب كثيرة، من ضمنها أن الجزء الأكبر من هذه الفصائل قد يعني ذهب إلى الحكومة العراقية وسلم سلاحه، أهم ثلاث فصائل في العراق، والآن هناك مؤشرات إيجابية من فصائل أخرى عبر تصريحاتهم أنهم سيسلمون السلاح. كل الظروف الحالية، حتى الرأي العام العراقي، حتى الإطار التنسيقي يدعمون تسليم السلاح. الظرف الحالي لم يعد يرى أن وجود السلاح خارج سلطة الدولة هو ضرورة. أنت تعرف اليوم أي مجموعات تطلق سلاح من العراق إلى أي دولة، الذهن ينصرف إلى أن الفصائل من قام بذلك حتى وإن لم تكن هي من قامت بذلك، وبالتالي هذه التبريرات وإدخال العراق في،
1: وهذا يحرج الحكومة العراقية ليس كذلك، مع دول الخليج مع دول الجوار،
2: يحرج العراق ويحرج الحكومة العراقية ويحرج وضعنا الاقتصادي والسياسي، ونحن في أمس الحاجة لتحسين علاقاتنا. ولا يعني الشيء الغريب أنه نحن على وشك أن يذهب رئيس الوزراء لإعادة تعريف العلاقات مع المملكة العربية السعودية من جديد، وتلاحظ بعض الاستهدافات ذهبت إلى باتجاه السعودي، على الرغم أنها لم يؤكد هذا الأمر، لكن كما قلت لك الذهن ينصرف ولا نريد أن تكرر.
1: طيب.
2: هذه
1: طالما أن الوضع كذلك والصورة كذلك، السيد هاشم الكندي، يعني أليس من مصلحة العراق حصر السلاح بيد الدولة ويكون قرار الحرب والسلم بيدها كما يحدث في مختلف دول العالم؟ لماذا ترفض بعض الفصائل تسليم سلاحها؟
0: ما ذكرتموه متحقق في العراق، قرار السلم والحرب بيد الدولة، وفي الدستور بيد البرلمان العراقي، والسلاح محصور بيد الدولة سيادة وأمنا ودفاعا عن المواطنين. الحديث إذا كان بالرؤية العراقية، الرؤية العراقية فيها حديث كثير، لكن ما تسألون عنه وما يطرح هو السلاح الذي رد على العدوانات الأمريكية والذي عجز الأمريكان
1: رد عليها،
0: ولهذا
1: تحت سلطة الدولة المتيازات. وبمعرفة الدولة أم تصرف بمفرده؟ هذا هو السؤال.
0: رد على الأمريكان، رد على عدواناتهم، وآخرها ما حصل ضمن حرب 39 يوم، أمريكا اعتدت على الجيش العراقي والشرطة العراقية والحشد الشعبي وبيوت سكنية في وسط بغداد 280 مرة، وارتكبت جريمة حرب بقصفها الطباب العسكرية في الأنبار، وهذه الردود هي ضمن القانون الدولي وحق الشعوب في الدفاع عن نفسها. والدولة العراقية والحكومة العراقية شخصت بأن العدوان كان على العراق أمريكي إسرائيلي، ولأن أمريكا
1: طيب هل تعتقد أن هذا مبرر كاف أمام هذه الفصائل لكي ترفض تسليم سلاحها؟ هل هذا مبرر كافي؟
0: السلاح هو نتيجة وليس سبب، هو حل وليس مشكلة. عندما تنتهي المشكلة وينتهي السبب وهو وجود احتلال ووجود عدوانات، فإن هذا السلاح كما كان في الأعوام من عام

0: 2012 إلى حزيران 2014 إلى أن ظهر المنتج الأمريكي داعش، هو لم يكن موجودا ولم يكن حاضرا. فبالتالي الآن عندما تنتهي الأسباب الاحتلال أولا والعدوانات تتوقف ثانيا، فإن هذا السلاح هو للدولة وهو تحت سلطة الدولة.
1: طيب دكتور غالب، هل يقدم السيد الزيدي لهذه الفصائل بدائل سياسية وأمنية حينما ينزع منها سلاحها؟
2: شوفوا، السلاح هو راح يسلم على مراحل، يعني بالنتيجة الحتمية سيسلم، يعني بأي وسيلة كانت بأي طريقة. البدائل هو أن بعض هؤلاء الذين حملوا السلاح وقاتلوا داعش سيتم دمجهم، بعضهم في القوات الأمنية وبعضهم في المفاصل المدنية، لكن التوجه الآن أغلب الفصائل تحديداً هو دمجهم في مرافق مدنية، ليس كلهم، هناك عدد محدد لكل فصيل. الجانب الآخر، إذا كان الفصيل لديه جناح سياسي أو الجناح السياسي لديه فصيل، فإن هؤلاء يعني ممكن يشتركون في الانتخابات وهم جزء من الدولة. وعندنا على سبيل المثال كتائب حزب الله لديها كتلة اسمها حقوق ولديهم 5 نواب، وبالتالي هم كتائب الإمام علي، العصائب، كتل أخرى كثيرة. فإذا بالنتيجة هو الانتخابات هي أعطتهم الحق في المشاركة في السلطة. أعتقد هذه المكافأة الطبيعية، فضلا عن أنهم قاموا بدور حقيقي نحن نلمسه في عام 2014، كانوا في مقدمة في طليعة قواتنا في قتال داعش. لذلك كمقاتلين صعب جدا أن يتركوا، لكن لا يمكن أن نتركهم يعني مجال بيد جماعات سياسية أو كتل سياسية حتى يستثمرون في ابتزاز الدولة مثلا، أو في استخدامهم يعني في تعريف آخر غير تعريف الدولة. على سبيل المثال الحكومة العراقية تعرف الولايات المتحدة أنها صديقة، لكن هم يعرفوا كما قال ضيفك الولايات المتحدة أنها محتلة وأنها عدوانية، وبالتالي هناك اختلاف في بين تعريف الدولة وتعريفهم للولايات المتحدة، لدول الخليج، لتركيا، لأي دولة أخرى، ولسوريا أيضا. إذن هذا التعريف سينتهي بعد نهاية هذه السنة ويكون تعريف واحد، هناك دولة عراقية صاحبة القرار، هي من تحتكر السلم، هي من تحتكر القوة، وهي من تحدد نوع العلاقات وطبيعتها مع كل دول العالم.
1: نعم. طيب سيدة هاشم الكندي، يعني هذه البدائل التي تحدث بها الدكتور غالب هل تبدو مقنعة بالنسبة للفصائل العراقية لتسليم سلاحها؟ وإذا لم يكن كذلك، هل نحن أمام مواجهة حتمية بين الدولة والفصائل؟
0: أولا، ما طرحتموه بدائل وما ذكره دكتور غالب بعنوان المكافآت لا أحد يطرحه إلا الطرف الآخر. هذه فصائل المقاومة الإسلامية تؤدي واجبا إنسانيا وطنيا شرعيا في الدفاع عن أبناء الشعب العراقي، وهي انطلقت برد العدوانات، وهي عندما ردت ردت على معتدي.
1: يعني سيد كندي، يعني هذا تجاوز لدور الدولة
0: ومعتديا،
1: هذا تجاوز لدور الدولة عندما ترد على عدوان، عندما تقوم بأدوار مختلفة في المجتمع، هذا تنوب عن الدولة في أداء أدوارها في مسألة الحرب والسلم.
0: الآن ممكن أجاوب؟
1: تفضل اسمعوا.
0: قلت قرار الدولة بالحرب والسلم، هي لم تعلن حربا ولم تعلن سلما باتفاقيات، هي ردت على عدوانات الدولة لم تستطع بظروف كثيرة أن ترد عليها، وكذلك الجيش وقواتها الأمنية لأنها قصفت واتكبت عليها جرائم حرب. ما قامت به الفصائل ردت على العدوانات واستطاعت أن تجبر أمريكا على هدنة في عدوانات 39 يوم وأن تخرج من العراق. والآن عندما تنتهي أسباب العدوان وبقائهم الاحتلال الذين اعترفوا به وأعطوا موعدا نهائيا في يوم 30/9، فالأمور ستكون مختلفة بوجهة أخرى. أما كل حديث ودفع البعض يدفع يتصور أنه هذه مناسبة أن يحدث قتال داخلي بين العراقيين أو صدام، هذا الأمر لن يتحقق. وأنا أقول هنا تصريح رئيس مجلس الوزراء عندما سئل هذا الأمر، قال بأن هذه الفصائل المقاومة الإسلامية قامت بدور كبير في خدمة العراق وخدمة أمنه، وأن التعامل معهم سيكون بحكمة، ولن يفسح مجال العراقيون، لن يفسحوا مجال لمن يريد أن يحدث فتنة أو أن يتصور بأن هنالك صداما بين العراقيين. السلاح الذي كان للعراق ولحماية العراق ولحماية العراقيين لن يستخدم ضد العراق. أيضا الآن الفصائل المقاومة الإسلامية وسلاحها الذي أذى الأمريكان وردهم الآن يواجه بافتراءات وادعاءات، كما حصل مثلا يوم أمس ادعاء سعودي بأن منطلقات مسيرات من العراق على السعودية، رغم وجود اعتراف من اليمن بأن اليمن هي التي قصفت. لكن هذه السردية الأمريكية بمحاولة تجريم سلاح المقاومة ودخول أطراف في المنطقة،
1: أشكر السيد الدكتور غالب الدعمي أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية في بغداد، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين، شكرا جزيلا.

مرة أخرى تبعث موسكو رسائل مباشرة بشأن إمكانية التوصل إلى مخرج سياسي للحرب الأوكرانية. جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا. وجاءت هذه التصريحات الروسية قبيل لقاء الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بما حمله من تأكيد على الدعم العسكري الأمريكي وعدم غلق أبواب الحوار مع روسيا. إذن أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه عقد لقاء وصفه بالجيد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت على حماية أرواح الأوكرانيين ودفع جهود السلام. وأوضح الرئيس الأوكراني أن المحادثات تناولت ملف تراخيص إنتاج الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومات باتريوت، إضافة إلى أفكار أخرى يمكن أن تساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها الجوية. كما ناقش الجانبان المسار الدبلوماسي، حيث شدد زيلينسكي على أهمية تنشيط العملية الدبلوماسية من أجل الاقتراب من إنهاء الحرب، وأشار إلى أن فريقي البلدين سيعملان على تنسيق تفاصيل التواصل المقبل، معربا عن شكره للولايات المتحدة على دعمها القوي لأوكرانيا. كان رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام قد التقى الرئيس زيلينسكي وعبر له عن دعم لندن الثابت لكييف. وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية أن بيرنام وزيلينسكي التقيا في قاعدة بحرية وتابعا عرضا حول كيفية إسهام برامج التدريب، وتم عرض عدد من أحدث المسيرات الحربية البريطانية. إذن مشاهدين، هذه المواقف الروسية المستجدة عبرت عنها المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، وأكدت المسؤولة الروسية خلالها بشكل مباشر أن موسكو منفتحة على أي مقترحات لوقف الحرب التي تأخذ في الاتساع. لكن الكريملين أكد في الوقت نفسه أنه لم يطلع على أي معلومات محددة بشأن مقترحات سلام جديدة قبل اجتماع الرئيسين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض. ورغم لقاء نظيره الروسي في قمة ألاسكا قبل نحو عام كامل واجتماعات متكررة مع الرئيس زيلينسكي، يبرز موقف الرئيس الأمريكي متأرجحا بين توفير الدعم العسكري لأوكرانيا ودعوات متقطعة لإيجاد حل سياسي. قال الرئيس ترامب في بداية ولايته الرئاسية إنه سيتحقق خلال 24 ساعة. وكالة رويترز أوردت نقلا عن مصدر أوكراني أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين ناقشوا في وقت سابق مقترحا يقضي بوقف الضربات الجوية لعرضه على نظرائهم الروس ضمن جولة محتملة من محادثات السلام، بيد أن ما نشره الرئيس الأوكراني يفند هذه التسريبات، إذ شدد زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن الأولوية القصوى لكييف هي ضمان إمدادات إضافية من منظومات الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية وتقوية التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. هذا التوجه يجد له في موسكو موقفا آخر متمسكا بالمضي في التصعيد العسكري مع كييف. يظهر هذا بوضوح في تصريحات سابقة لديمتري بيسكوف التي حذر فيها من أن تكثيف الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب. في هذا السياق قال اثنان من مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إن اجتماعا لمئة من الأعضاء يحضره الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي سيخصص للتصويت على مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا، كان السيناتور الراحل غراهام من أبرز الداعمين له.

0: ولمناقشة هذا الملف أرحب من موسكو بالسيد أندريا أونتيكوف الكاتب والباحث السياسي. سيد أونتيكوف أهلا بك معنا. يعني موسكو دائما تقول إنها منفتحة على مقترحات السلام وأنها تريد أن تتوصل إلى سلام، هذا أمر تقوله دائما، ولكن فعليا هل هي معنية في هذا الوقت بالتوصل إلى اتفاق سلام في ظل تصعيد عملياتها العسكرية على أوكرانيا؟
1: يعني هذا كلام دبلوماسي كما تفضلتم، ولكن أيضا كما سمعنا في تقريركم يعني متزامنا مع هذه التصريحات نحن نرى بعض الخطوات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بفرض المزيد من الضغوطات الاقتصادية على روسيا. كذلك توجد هناك مناقشات في صفوف ما بين أوكرانيا وبريطانيا حول التدريب واستعمال المسيرات ولما هنالك. كذلك أمريكا تناقش بناء مصنع لإنتاج منظومات باتريوت لأوكرانيا ولما هنالك. أي توجد هناك خطوات عمليا باتجاه الخطوات العسكرية، يعني لا توجد هناك
0: يعني روسيا ترى أن الطرف الآخر أيضا يصعد ويعني يحشد قدراته وقدرات حلفائه من أجل مواصلة هذه الحرب وليس معنيا أيضا بالسلام؟
1: نعم هذا ما أقصده. ما هي سؤال يطرح نفسه، ما هي خيارات روسيا عندما تصطدم بمثل هذه الخطوات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية دول الأوروبية؟ بالمناسبة دول الأوروبية كذلك قد فرضت العقوبات الجديدة على روسيا قبل بعض الأيام، فلا تزال تناقش فرض مزيد من العقوبات عليها. فلذلك يعني للأسف الشديد يعني بدلا من مناقشة سبل الخروج من هذه الأزمة، سبل الخروج مبنية على احترام المصالح والمطالب الروسية، نحن نرى مزيد من التشدد في الموقف للدول الغربية. فهذا ما يدفع روسيا إلى كذلك تعويل على خيار عسكري قبل كل شيء. في نهاية المطاف التطورات الأحداث ستحسم الأمر، تطورات الأحداث على ساحة القتال ستحسم الأمر في هذه الأزمة، وعلى ما يبدو لم نتواصل إلى المرحلة الحقيقية حيث يمكن
0: يعني الاستراتيجية الروسية في هذا الوقت هي الحسم العسكري، وأن وقت المفاوضات ومسألة الحل الدبلوماسي غير واردة في هذا الوقت أو ليس وقتها.
1: لدى كل طرف في هذه الأزمة الاستراتيجية واضحة فهو حسم العسكري. يعني كل تلك المناقشات التي سمعناه خلال هذه السنوات سواء كانت في تركيا أو في غير تركيا كانت دون جدوى، دون أي تقدم. يعني يوجد هناك تقدم في مجال إنساني فقط، يعني أنا أتحدث هنا عن تبادل الأسرى، جرحى، قتلى وإلى ما هنالك، ولكن في مجال السياسي في مجال العسكري لا يوجد هناك أي تقدم ولا يوجد هناك أي نتيجة في المفاوضات. فلذلك كل طرف ليس فقط يعني الطرف الروسي وكذلك الطرف الأوكراني ودعمين.
0: إذا سمحت لي، لقد حاول الرئيس ترامب مرارا يعني مع روسيا، حاولت تركيا، أطراف أخرى حاولت، ولكن كما يبدو روسيا تطرح شروطا تعجيزية أو ما تسميه بمعالجة جذور الأزمة، وأن تتخلى أوكرانيا عن أراضيها وأن لا تنضم إلى الناتو، وتفرض شروطا قاسية لا يمكن تلبيتها في هذا الوقت. يعني لماذا لا تتنازل روسيا إذا كانت فعلا تريد السلام؟
1: يعني الموقف الروسي مبني على تطورات الأحداث على ساحة القتال، ولكن في المقابل ما تطلبه كل من أوكرانيا ودعمي أوكرانيا هو انسحاب روسي كليا من الأراضي المسجلة في دستور روسي كالأراضي الروسية. كذلك يعني كثير من التنازلات الأخرى والتي لا يمكن لروسيا أن تقدمها لأوكرانيا. في نهاية المطاف نحن نشعر بأن أوكرانيا تشكل خطرا بالنسبة لروسيا، اقتراب بنية تحتية تابعة لحلف الناتو كذلك هذا ما تصطدم به روسيا. فما هي مجددا السؤال يطرح نفسه، ما هي خيارات روسيا أمام هذه التحديات التي تزداد خلال هذه السنوات؟ طبعا روسيا ستحاول أن تفرض رؤيتها وموقفها على ساحة القتال، فلذلك كل الحديث عن إمكانية إيجاد حل سياسي هي الأحاديث دون جدول حتى الآن، وخاصة كان هناك تعويل على الرئيس الأمريكي والذي كان من المفترض أن يضغط على أوكرانيا، ولكن لا توجد هناك هذه الضغوطات، وبالعكس نحن نرى أن أوكرانيا لا تزال تستلم كثير من الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى لو كانت ذلك بشكل غير مباشر.
0: يعني هل هذا تشكيك في موقف الرئيس الأمريكي الدول الأوروبية دونالد ترامب؟ يعني لم يعد معنيا الرئيس ترامب فعليا بالوصول إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا؟
1: طبعا لا يمكن إيجاد حل لهذه الأزمة بدون الولايات المتحدة الأمريكية، بدون الموقف لأمريكا، ولكن أنا أعتقد أن حاليا الموقف الأمريكي، وكما تفضلتم في تقريركم، الموقف الأمريكي هو مبني على فرض مزيد من العقوبات على روسيا، ممارسة الضغوطات الاقتصادية والعسكرية على روسيا. هل هو خيار مقبول بالنسبة لموسكو؟ طبعا لا، فلذلك يعني إذا لم يكن هناك أي تقدم فيما يتعلق بتفاهمات في أنكوريج في ألاسكا ما بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي، فروسيا لا تزال تختار التقدم على ساحة القتال كطريقة لفرض رؤيتها على أطراف الأخرى.
0: طيب، ألا يمكن أن تقدم روسيا أي تنازلات للوصول إلى نقطة وسطى في يعني هذه المصفوفة التي تسميها معالجة جذور الأزمة، سواء ما يتعلق بالأراضي أو انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو؟ في هذه المسألة الأخيرة، في مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، هل هذا خط أحمر بالنسبة لروسيا لا يمكن أن تتنازل عنه حتى لو وفرت الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين ضمانات أمنية لموسكو؟
1: طبعا لا يمكن لروسيا أن تتنازل عن هذا الخط الأحمر، وبالمناسبة فيما يتعلق بالتنازلات الروسية المحتملة، أنا أعتقد أن خلال هذه الأزمة روسيا قد أعطت كثير من الرسائل بخصوص هذه التنازلات المحتملة. مثلا روسيا أعطت نوع من الرسالة بأنها يمكن أن توافق على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك كان هناك الرسائل على مختلف المستويات بأن روسيا يمكن أن تنسحب من الأراضي التي حتى روسيا نفسها تعتبر كالأراضي الأوكرانية، خاركوف، سومي، بعض المناطق الأخرى، ولما هنالك يعني متزامنا مع الانسحاب الأوكراني طبعا من دونباس. أي كان هناك عدة رسائل روسية بخصوص التنازلات المحتملة، ولكن لا أحد يسعى لأن يستمع إلى هذا الصوت الروسي، فلذلك ما يحصل حاليا هو استمرار العمليات القتالية ودون أي فرص لإعادة الفتح لباب الحوار ما بين الأطراف المعنية.
0: أشكرك جزيلا شكرا السيد أندريا أونتيكوف الكاتب والباحث السياسي من موسكو، شكرا جزيلا لك. كما أشكر مشاهدينا على متابعة الساعة الأخيرة لهذا اليوم، وصلنا الآن إلى نهايتها، بعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع زميل محمد غبلو، شكرا لكم وإلى اللقاء.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في بروكسل، وهذه أبرز العناوين. ترامب ونتنياهو يقولان إن لقائهما في البيت الأبيض كان إيجابيا ومثمرا. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران تلقت رسالة أمريكية بعدم التصعيد. الاحتلال يقصف وسط مدينتي غزة ودير البلح بعد انذارات بالإخلاء، شهيد جراء استهداف مسيرة مخيم المسيرة. وزير الأمن الإسرائيلي يهدد باحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحام مناطق عدة وتنفيذ عمليات هدم.

0: أهلا بكم. تجري الدول الخليجية مشاورات بشأن مضيق هرمز في وقت حذرت فيه طهران من التصرف بأرصدتها المجمدة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك. جاء هذا الحراك تزامنا مع استقبال ترامب لنتنياهو وسط تساؤلات عن قدرة الوسطاء بمنع استئنافها وتأمين حركة الملاح.
1: تتسارع التحركات السياسية والدبلوماسية بشأن مضيق هرمز في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى تثبيت ترتيبات مؤقتة لإعادة حركة الملاحة بالتوازي مع مساع لخفض التوتر بين واشنطن وطهران. وفي هذا السياق بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تنسيق المواقف بشأن أمن الملاحة، مؤكدين أهمية ضمان حرية العبور بما يتوافق مع القانون الدولي. بالمقابل رفعت طهران سقف مواقفها، إذ حذر مقر خاتم الأنبياء من أن استخدام الأصول الإيرانية لتعويض السفن المتضررة قد يدفعها إلى منع تلك السفن من عبور المضيق.
2: بينما نحذر الرئيس الأمريكي من عواقب هذا الإجراء غير القانوني، فإننا نعلن هنا لجميع الشركات والدول التي ترحب بمقترح ترامب وتستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذه الذريعة أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح من الآن فصاعدا لأي من سفنها بعبور مضيق هرمز.
1: كما كشف قاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني عن مقترح قدمته طهران إلى سلطنة عمان يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة.
3: فرنسا وبريطانيا تواصلتا معنا بشأن السماح لهما بالاقتراب من مضيق هرمز للمساهمة في إزالة الألغام من بعض النقاط فيه. نعلم أنهما شكلتا ائتلافا لذلك أيضا مع بعض الدول. قلنا لهم بصراحة لن نسمح لكم بذلك، وإن اقتربت مدمراتكم أو تجهيزاتكم من سواحلنا ستصبحون هدفا مشروعا لنا.
1: وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية بالتزامن مع لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الأول بينهما منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
4: أنهيت للتو اجتماعا ممتازا مع الرئيس ترامب، وعندما أقول إنه كان ممتازا فهذه ليست عبارة مجاملة بل وصف دقيق لما جرى. لقد اتسم الحوار بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل والتفاهم حول الهدف المشترك، وهو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا إلى جانب أهداف أخرى.
1: ورغم مساعي نتنياهو لإشعال الحرب، يأمل الوسطاء أن تفتح الترتيبات المؤقتة في مضيق هرمز الباب أمام استئناف حركة الشحن وتهيئة الظروف لاستكمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلة لاحقة.
0: بدوره قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ترغب في استئناف الحرب على إيران، لكن الإدارة الأمريكية تمنعها.
5: حالياً الإيرانيون يقصفون المنطقة كلها ما عدا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أنهم يعرفون أن مقاتلات أمريكية تنطلق منها لتقصفهم أو للتزود بالوقود لقصفهم. هذا هو الردع.
0: بدوره أكد معاون وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن بلاده لم تتلقى وتتقدم بأي طلب للتفاوض مع واشنطن خلال الأسبوعين الماضيين، وأوضح أن واشنطن هي التي أعطت إشارات لخفض التصعيد العسكري، ما دفع طهران إلى خفض التصعيد أيضا.
3: خلال مباحثاتنا مع سلطنة عمان مؤخرا في طهران تلقينا رسالة أمريكا مفادها أنهم لا يريدون التصعيد، وعلى هذا الأساس قررنا عسكريا ألا نصعد أيضا. رأيت مؤخرا أن الرئيس الأمريكي يتحدث باستمرار عن أن طهران طلبت منه إجراء مباحثات، وأنا كمسؤول مطلع أؤكد لكم بأننا لم نتقدم بطلب لبدء مباحثات خلال الأسبوعين الماضيين.
0: قالت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن إيران تبالغ بمطالب ترفضها سلطنة عمان وأمريكا والمجتمع الدولي فيما يتعلق بمضيق هرمز. أضاف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق الجاري بحثه بخصوص مضيق هرمز يتعلق بالتنسيق، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك رسوم للمرور من مضيق هرمز في اتفاق التنسيق الذي يجري مناقشته وفق تعبيره. أمام البيت الأبيض الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف ومن طهران مراسلنا حسام دياب، أهلا بكما. أبدأ معك عبد الرحمن، هل من جديد بخصوص اللقاء الذي جرى بين نتنياهو وترامب، ماذا تقول أيضا الصحافة الأمريكية؟
6: نعم محمد، دعني أبدأ قبل أن أتطرق لهذه النقطة بالإشارة إلى هذه الوقفة الاحتجاجية التي يقوم بها بعض اليهود من جماعة ماتيري كارتر الرافضة لزيارة نتنياهو هنا، والذين قاموا بتوزيع منشور اعتبروا فيه أن نتنياهو ليس قائدا يهوديا ولا يحق له الحديث باسم اليهود في العالم، معتبرين أن دولة إسرائيل هي دولة صهيونية ويدعون إلى اتفاق ما بين اليهودية والصهيونية. كما ترى هنا هم يرفعون شعارات ضد إسرائيل وضد نتنياهو وضد زيارته، وهو جزء من أنشطة هنا في واشنطن دعي إليها، واحدة ستبدأ أخرى بعد ساعة أيضا كمظاهرة، بالإضافة إلى بعض السيارات التي تجوب شوارع واشنطن بالقرب من البيت الأبيض، تقول أنه ليس على الأمريكيين أن يكونوا أو يثقوا في بنيامين نتنياهو وأنه يتسبب في الفوضى. هذا هو مشهد عام مصاحب لزيارة نتنياهو هنا حول البيت الأبيض وفي الشوارع القريبة منه. فيما يتعلق بما رشح عن هذه الزيارة، حتى الآن لم يرشح أي شيء. هناك مسؤول أمريكي تحدث إلى رويترز وقال أنه في المناقشات الجارية والتي تجري الآن بواسطة الوسطاء ولا سيما الجانب العماني حول تنسيق المرور من الممر المائي في مضيق هرمز، فإنه لن يكون هناك أي رسوم تدفع لهذا المرور. هذه النقطة الأهم التي يؤكد عليها المسؤولين الأمريكيين، لأننا كما نعرف أن دونالد ترامب قال في لقاء مع فوكس نيوز أنه ليس على نتنياهو أن يخبرني بذلك، في الإشارة إلى أن إيران قد تكون تستأنف بعض عملياتها النووية أو برنامجها النووي ولا سيما في منشأة جبل أنفاس. وبالتالي رفض دونالد ترامب الأخذ بهذه النصيحة أو الاستماع إلى بنيامين نتنياهو، لأنه حتى الآن فيما هو مؤشرات ظاهرة من تصريحات لمسؤولين أمريكيين سواء كانت القيادة الوسطى التي أصدرت بياناً اليوم منذ 6 ساعات أكدت فيه استمرار الحصار البحري واستمرار إعادة توجيه السفن التي بلغ عددها منذ إعادة هذا الحصار إلى نحو 12 سفينة، بالإضافة إلى تعطيل سفينتين أخرتين واثنين تم إعطائهما بواسطة القوات البحرية الأمريكية. يرشح دائماً أنه دائماً هناك ميل لمسألة الدبلوماسية، أو أن أكثر التصريحات التي نراها حتى الآن حتى من دونالد ترامب تتحدث عن أن المفاوضات تسير بشيء جيد، وإن كان يبدو تململا إذا طالت أمد هذه المباحثات. وما تذكرت هذه الدعوة بأنه يمكن تدمير معظم الجسور في إيران في خلال ساعة واحدة، وبالتالي دونالد ترامب لم يتراجع عن تهديداته، وإن كان يعطي مساحة أكبر في تصريحاته إلى رفض النصائح من نتنياهو والاستمرار في المسار الدبلوماسي مع إظهار مسألة التململ، وبالتالي الإشارة لهذا المفعول لرويترز بالإضافة لمناشرته بوليتيكو. بوليتيكو نشرت أيضا منذ دقائق أنه الشركاء الأوروبيين قد رفضوا الاشتراك في أي نوع من أنواع التحالف، لا سيما التحالف الذي حث عليه بيتر تيس وزير الحرب الأمريكي، رفضوا الاشتراك في أي تحالف يقود إلى فتح مضيق هرمز دون أن يكون هناك سيز فاير أو وقف لإطلاق النار طويل المدى. وبالتالي يبدو أن الجانب الأمريكي هو في نقطة وسط، لا يريد أن يستمع إلى نصائح نتنياهو التي تؤدي كما يقول المتظاهرون إلى الفوضى، ولا يريدون أيضا ولا يستطيعون أيضا جلب الأوروبيين للمساهمة، ويحثون الإيرانيين للوصول إلى اتفاق يسمح بفتح ممر مائي دون وجود أي رسوم. وبالتالي هذه النقطة العالقة هي التي ستتضح خلال الأيام القادمة، ولا سيما فيما إذا كانت إيران ستسمح بالفعل بإعادة فتح مضيق هرمز دون أن يكون هناك رسوم، لأن الخيار الأوروبي ما زال غير مطروح لرد الأوروبيين، والخيار الإسرائيلي ما يبدو حتى الآن أنه مرفوض أمريكيا.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي. ونذهب إلى طهران معك حسام دياب، هل من جديد إيراني بخصوص مسار المفاوضات، مستقبل هذه المفاوضات، وأيضا مستقبل التصعيد في مشهد ضبابي قد يذهب فيه دونالد ترامب إلى تصعيد مفاجئ ضد إيران؟
7: لا يستبعد الجانب الإيراني إمكانية عودة التصعيد مجددا وربما بصورة أشد هذه المرة. زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا تمر مرور الكرام بالنسبة للجانب الإيراني، رغم الخلافات التي يتم الحديث عنها إعلاميا حتى الآن بين بنيامين نتنياهو وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن الاستراتيجية الإسرائيلية والأمريكية واحدة من وجهة النظر الإيرانية. هناك هدف ضمني لدى الجانب الأمريكي يتعلق بإزالة النظام الإيراني بشكل من الأشكال. إن لم يصل هذا الطرفان إلى تحقيق هذا الهدف يجب إضعاف إيران إلى أقصى حد ممكن. اللافت هو أن إيران خلال الأسبوعين الماضيين وخلال فترة التصعيد العسكرية قامت بتوجيه ضربات شديدة على المستوى العسكري للجنود الأمريكيين وللقواعد الأمريكية في المنطقة. هذا هو العامل الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع قليلا إلى الوراء على المستوى العسكري. وضع هذا التراجع تحت أو ضمن إطار ما يتعلق بالمخزونات الاستراتيجية للصواريخ الاعتراضية الأمريكية، ربما يكون مجرد عنوان لملأ الفراغ لا أكثر ولا أقل، تمهيدا ربما لتحضير أو إعادة ترتيب أوراق عسكرية أمريكية. لن تترك الولايات المتحدة الأمريكية إيران وشأنها فيما يتعلق بمضيق هرمز، لكن أتيحت المساحة قليلا للدبلوماسية لإعادة أو لبدء مباحثات إيرانية عمانية قد تقنع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ما بقبول الصيغة الإيرانية، خاصة وأن الجانب العماني أيضا من وجهة نظر إيرانية لم يكن ليأتي إلى هذه المفاوضات دون وجود ضوء أخضر أمريكي بهذا الشأن. الفكرة الآن التي يتفاوض حولها الجانب الإيراني والجانب العماني هي إيجاد مسار مشترك بديل عن المسار الإيراني والمسار الجنوبي عند مضيق هرمز بالقرب من السواحل العمانية. هناك من يتحدث عن أن فكرة مضيق ملقة أو القواعد التي تحكم مضيق ملقة قد تطبق أيضا على مضيق هرمز. إيجاد مسار مشترك يشرف عليه الجانبان بنسبة معينة بالمئة. تطالب إيران بأن يكون لها النسبة الأكبر من هذه المراقبة والإشراف على هذا المسار الذي غالبا سيكون في وسط مضيق هرمز، وهو المسار الطبيعي القديم حيث كانت تمر الناقلات التجارية والناقلات النفطية ذات الحجم الكبير، حيث المياه هناك مناسبة لحركة الملاحة، على عكس المساران الإيراني والعماني اللذان يوجد ضمنهما عوائق على المستوى الجغرافي يتعلق ب المياه الضحلة وقلة العمق في بعض المناطق قرب الساحلين الإيراني والعماني. لا تخفي إيران كما قلنا محمد قلقها من أي تحرك عسكري إسرائيلي أو أمريكي خلال الفترة المقبلة. تقول بأنه إن لم يتم التوصل إلى صيغة ما تناسب الإيرانيين على طاولة المفاوضات مع الجانب العماني سيبقى مضيق هرمز مغلقا حتى إشعار آخر، ولو اقتضى ذلك الأمر الدخول في مواجهة عسكرية مجددة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من يقرأ المشهد أو التراجع الأمريكي حاليا وما قيل بأنه تمثيلية بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه محاولة لإشغال الإيرانيين قليلا وإعطاء إيران شيئا ما أو مساحة للتحرك أو إشغال إيران فيما يتعلق بالشق الدبلوماسي حاليا مع الجانب العماني ريثما يتم ترتيب الأوراق على جبهات أخرى. نتذكر بأن هناك كان نية أمريكية بإشغال أو تفعيل الجبهات الرخوة أمنيا في الجغرافيا الإيرانية على الحدود مع باكستان أو حتى أيضا ما يتعلق بالجبهة الكردية شمال غربي الجغرافيا الإيرانية. بدأنا نسمع كلام من إيران خلال الأيام الماضية عن تحذيرات وجهت إلى دول الجوار فيما يتعلق بإمكانية القيام بأي عمل عسكري ضد الجانب الإيراني خلال الفترة المقبلة، وأن الحرس الثوري الإيراني سيضرب بقوة خارج حدوده هذه المرة ضد هذه المقرات التي تضم أحزاب إيرانية كردية معارضة أو جماعات تصفها إيران بالإرهابية داخل الأراضي الباكستانية على الحدود مع سيستان وبلوشستان جنوب شرقي الجغرافيا الإيرانية. وقد كثف الحرس الثوري ضرباته خلال الأسبوع الماضي على مناطق في السليمانية وأربيل في كردستان العراق وغيرها من المناطق، ما يعني بأن العين من الناحية الأمنية إيرانيا أتحدث ما تزال تركز على تلك الخواصر. ولو كان هناك كلام أمريكي عن أن هناك نية للتوصل إلى حل دبلوماسي عبر مضيق هرمز، لكن المضيق في نهاية نهاية المطاف هو بند أو تفصيل، مجرد تفصيل في أو بند من بنود مذكرة التفاهم التي ما يزال العمل فيها متوقف حتى الآن. يحاول كل طرف إقناع الطرف الآخر بأن وجهة نظره المتعلقة بمذكرة التفاهم هي الصحيحة وهي الأدق، لكن حتى الآن لا يوجد أي أفق لمسار دبلوماسي، وإيران تنفي حتى الآن وجود أي مطالب وجهت لها للعودة إلى طاولة المفاوضات أو وجود مطالب إيرانية وجهت للجانب الأمريكي للعودة إلى طاولة المفاوضات. كل ما رشح حتى الآن هو ضوء أخضر أعطته الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو للجانب العماني لإيجاد صيغة نهائية وحل نهائي لمضيق هرمز، ما يشير بشكل ما إلى أن مضيق هرمز ربما كعنوان بات وراء ظهر كل من ترامب ونتنياهو، والتركيز حاليا هو على البرنامج النووي الإيراني انطلاقا مما حمله معه بنيامين نتنياهو هذه المرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمنشأة جبل فأس في أصفهان.
0: شكرا لك حسام دياب في طهران. أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستهداف ناقلة نفط سعودية، وأضافت أن السفينة NCC غازال خرقت قرار حظر الملاحة البحرية ورفضت النداءات التحذيرية، أجرى استهدافها بعدد من الصواريخ البالستية وأجبرت على التراجع. في الوقت الذي ما يزال فيه العالم يعاني تبعات اقتصادية بسبب الحرب المدمرة في الشرق الأوسط، زاد انقطاع الكهرباء في دول عدة من وقع الأزمة في ظل الشح الكبير في قدرات التوليد بسبب ضعف إمدادات الوقود.
8: لم يكن ينقص العالم أزمة طاقة حادة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة حرب لم تضع بعد أوزارها بالشرق الأوسط، حتى أطلت معضلة الكهرباء الجديدة القديمة برأسها لتزيد المشهد تعقيداً. اختناق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز كلف العالم خسائر اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات، مع دخول التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران 150 يوماً. تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أنه في حال التوصل إلى تسوية تنهي الحرب خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، فإن النمو الاقتصادي العالمي سيتراجع من 3.4% المسجلة في عام 2025 إلى 2.8 خلال العام الجاري، قبل أن يستعيد جزءاً من زخمه ويرتفع إلى أكثر من 3% في عام 2027. الصدمة سرعان ما انتقلت من سوق النفط والغاز والشحن إلى محطات توليد الكهرباء التي تعاني نقصاً في إمدادات الوقود واستنزافاً لقدراتها المالية مع ارتفاع الأسعار. بالتوازي مع ضعف البنية التحتية والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، تواجه شبكات الكهرباء في عدة دول حول العالم شحاً في قدرات التوليد، ما يهدد استقرار العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والخدمية، من تونس انتقالاً إلى ليبيا ثم العراق وإيران وحتى كوبا. فاتورة الخسائر تزيد الطن بلة لتضاعف الأعباء المالية. أما في أوروبا التي تلتهمها حرائق الغابات فإن الوضع مختلف قليلاً، حيث تسبب شح المعروض في رفع عدة دول لأسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 85% في ألمانيا والمملكة المتحدة. أما في دول مثل إيطاليا فإن التقديرات تشير إلى أن الزيادة المحتملة في الفاتورة السنوية للكهرباء تصل إلى 140 دولاراً. وفي تقديرات مجموعة جولدمان ساكس فإن القارة العجوز ستحتاج إلى استثمارات تصل إلى 4 تريليونات دولار في شبكات وأنظمة الكهرباء خلال العقد المقبل لمواكبة التوسع في كهرباء الاقتصاد وتنامي الطلب الناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال غارة وسط مدينة غزة قرب شارع اليرموك بعد إصداره إنذارات بالإخلاء لمناطق في محيط مقرات منظمات دولية في المدينة. أظهرت مشاهد حجم الدمار جراء قصف الاحتلال على مسجد في منطقة اليرموك وسط غزة.
9: كما تشاهدون هذا الانفجار الكبير،
0: أصيب مواطن جراء قصف مسيرة إسرائيلية شقة سكنية عند شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة. قالت مصادر طبية للتلفزيون العربية أن شخصاً استشهد وأصيب 5 آخرون جراء استهداف الاحتلال لمجموعة مواطنين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استهدف القصف الإسرائيلي مدينة دير البلح وسط القطاع ومربعا سكنيا مهددا بالإخلاء. إلى الضفة الغربية، حيث شن مستوطنون هجمات جديدة على منازل ومركبات للفلسطينيين في مناطق عدة في الضفة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه أجلت عائلة من 8 أفراد بعد أحراق المستوطنين منزلهم بمنطقة أبو نجيم قرب بيت لحم، كما أحرق المستوطنون مركبة فيها. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بتوسيع عملياته في الضفة الغربية والاستيلاء على مخيم إضافي فيها.
2: في الضفة الغربية لا تعمل جرافات الاحتلال وحدها، خلفها جيش ومستوطنون واقتحامات واعتقالات، وأمامها خرائط توسع ترسم عنوة على أرض فلسطينية مثقلة بالحواجز والاستيطان. من دير رازح جنوب الخليل إلى شقبة غرب رام الله، منازل تسوى بالأرض وأصحابها لا يمنحون حتى الوقت لإخراج ممتلكاتهم.
10: تعب أيام وليالي، تعب أيام وليالي، هذا البيت سنين، والله سنين.
2: جرافات الاحتلال هنا لا تتحرك بمعزل عن السياسة. وزير الأمن في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس وجه الجيش إلى توسيع عملياته الهجومية في الضفة والاستيلاء على مخيم إضافي للاجئين. أما وزير المالية سموتريتش فيتباهى بهدم منازل الفلسطينيين، ينشر صور الدمار معلقا انتهى الأمر، ومعلنا أن الضفة الغربية وفق تعبيره جزء لا يتجزأ من إسرائيل. سموتريتش نفسه سبق أن دعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على 82% من مساحة الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية. وفي الميدان تبدو الجرافات وكأنها تتحرك في الاتجاه نفسه، اقتحامات في نابلس، اعتقالات في جنين ويطا، مداهمات في رام الله، وإغلاق إذاعة محلية في قلقيليا قرب رام الله. حول مستوطنون آليات ثقيلة وشاحنات في محجر فلسطيني إلى هياكل متفحمة. تسجيلات كاميرات المراقبة تظهرهم وهم يقتحمون الموقع ويتوجهون نحو الآليات ويضرمون النار فيها. وعلى جدار المحجر كلمة واحدة بالعبرية: انتقام.
11: أهم هدفهم الأول والأخير إن احنا نوقف علشان يجي يستولوا على هاي المنطقة.
2: هذا الاعتداء ليس سوى جزء من مشهد يتسع. الأمم المتحدة وثقت منذ بداية العام أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين في نحو 250 تجمعا فلسطينيا.
12: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين ومنازلهم وأماكن عبادتهم مستمرة بمستويات مخيفة. أحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتجنب عنف المستوطنين.
2: هكذا تبدو الصورة: جرافة تهدم وجيش يقتحم، مستوطنون يحرقون ويتمددون، ووزراء يتحدثون علنا عن ضم أرض ليست لهم.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجار في قضاء النبطية جنوبي لبنان، فيما أظهرت مشاهد تفجيرا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القنطرة ببلدة عتشيت الخصير. كما ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. مع عودة المواطنين إلى زوطر الغربي في جنوب لبنان تترك مشاهد الدمار أثرا عند كثير من العائلات. بعضها قرر العودة إلى ما تبقى من المنازل أو البحث عن منازل بديلة، فيما قررت عائلة أخرى المغادرة.
13: بين الركام والدمار في زوطر الغربية جنوبية لبنان هناك من قرر البقاء، وآخرون قرروا المغادرة بعدما حل بالبلدة من دمار جراء القصف الإسرائيلي. تحت سقف آيل للسقوط وجدران منزل لم تعد قائمة، يجمع أبو يوسف وزوجته ما يمكن جمعه من ذكريات وأغراض من بين ركام منزلهما المدمر.
14: إذا بدي أرجع وين بدي لا بقى مهجر، ومبدئيا عندي محل اسمين خصفي وفعل من البلد كله. ما بيزع كندا وحطلع مش بقى هون، يعني شو بدي
15: في أمل؟
14: شو بدي أبل؟ يعني بأي بيت عمره 40 سنة أنا معمره بتعبي وراح، شو بقي لي هون؟ ولا شيء.
13: وفي القرية ذاتها المصنفة ضمن المناطق التجريبية، عائلات لا تكتفي بتفقد منازلها، بعض أفرادها يقضي ليلته فيما تبقى من منزله أو في منزل آخر.
16: صار لي 5 أيام بنام أني ومرتي وبنتي، بيتي مدمر هون نهائيا مش عارفه، وفوق دمار تاني طابق شامل، بقي بأول طابق غرفة وحمام هم نام فيهم.
13: إرادة البقاء تقابلها محاولات البلدية تأمين بعض مقومات الحياة للسكان.
17: هلأ العيال تقريبا شوي محلولة بس عم بزيد كل يوم عن يوم، بس إن شاء الله اليوم في ناس كمان جديد بدها تبقى هون، وعبكرة أكتر بزيد، بس كل يوم عم يمروا عم نعمل جهد أكتر، عم يصير في عنا إن شاء الله يعني الناس اطمئنين أكتر كمان، وبصير الحالة مثل ما عم تشوف أنظف الطرقات البنى التحتية.
13: الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات ونقل المياه وحتى توصيل بعض المساعدات للسكان في البلدة، وذلك إلى جانب دوره الأمني والعسكري. توفير مقومات الحياة والأمان لأبناء زوطر الغربية سيسمح بعودة أكبر لهم وبالبقاء في بلدتهم، إلا أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة سواء بالتفجيرات وبالاعتداءات من خلال المسيرات، وأيضا من خلال الاعتداء حتى على نقاط للجيش اللبناني في منطقة النبطية ومناطق أخرى، وهو ما يعرقل مهام الانتشار وتنفيذ المنطقة التجريبية. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستنطلق الأسبوع المقبل في روما للدفع نحو التنفيذ الكامل للاتفاق الإيطالي.
18: بينما تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستقبال جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، يبدو المشهد على الحدود الجنوبية اللبنانية وكأنه يسير في عكس اتجاه الرسائل الدبلوماسية. جولة مرتقبة في روما لا تأتي في ظروف عادية، بل تنعقد وسط حقل ألغام وانعدام للثقة بين الطرفين. مفاوضات تتركز على الانتقال من مرحلة التفاهمات العامة إلى مرحلة التنفيذ العملية فيما يعرف بالمناطق التجريبية. التصور المطروح في هذه المناطق بحسب الاتفاق يقوم على 3 عناصر أساسية، هي حدود الانسحاب الإسرائيلي ودور الجيش اللبناني، فضلاً عن الملف الأكثر تعقيداً مستقبل سلاح حزب الله. لكن المفارقة التي تلقي بظلالها على الجولة المقبلة أن المسار السياسي يرزح تحت خط النار ويتحرك بالتزامن مع استمرار عمليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب، وهما تعتبره لبنان عاملاً يهدد فرص نجاح الاتفاق في ظل غارات إسرائيلية لا تتوقف طاولت مناطق عديدة، في وقت تزعم فيه إسرائيل أن العمليات تأتي في إطار إجراءات لمنع تهديدات أمنية مستقبلية. في المقابل تراهن الولايات المتحدة على مقاربة تدريجية تقوم على خطوات عملية بدلاً من اتفاق شامل يصعب تحقيقه في ظل التعقيدات القائمة، معتبرة أن بناء تفاهمات على مراحل قد يكون المسار الأكثر واقعية لخفض التوتر. وبين لبنان الذي يريد أن تكون المفاوضات بوابة لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، وإسرائيل التي لم تعتد الالتزام بأي اتفاق، وواشنطن التي يمكن لها الضغط على نتنياهو، روما ستواجه تحدي تسريع قطار المفاوضات قبل أن تتحول إلى محطة إضافية يعجز فيها القطار من الوصول إلى سكة تقود نحو اتفاق.
0: قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إن خبراء إزالة المتفجرات التابعين لها يواصلون تحديد المخاطر والتعامل معها. وحذرت اليونيفيل في بيان لها من أن مخلفات المتفجرات والمواد الخطرة الأخرى لا تزال تشكل خطراً على أجزاء من جنوب لبنان بالتزامن مع عودة السكان تدريجياً. رغم ما يمتلكه إقليم كردفان من مقومات جعلته أحد أبرز ركائز الاقتصاد السوداني لعقود، فإن الحرب ألقت بظلالها على الإنتاج والتجارة والصادرات لتتجاوز تداعياتها حدود الإقليم وتنعكس على الأسواق في مختلف أنحاء البلاد.
15: تدخل هذه السيدة إلى السوق حاملة مبلغا بسيطا على أمل أن يكفي لتأمين احتياجات أسرتها، وبين رفوف السلع تفاضل بين ما تحتاج إليه وما تستطيع شراءه قبل أن تكتفي في النهاية بقدر محدود من المشتريات لا يكاد يلبي احتياجات يوم واحد.
19: أي شيء مرتفع، يعني حاجة كده أقول لك نازل كده، ما فيش معاناة شديد والله. أنت لما تجيب الحاجة ذاتك ما تقدر تعمل باش تسويش، ما تعرف يعني أي شيء بقت مرتفع.
15: ألقت الحرب في إقليم كردفان بظلاله على الأسواق بعدما عطلت سلاسل الإنتاج والإمداد ورفعت كلفة النقل، ما وضع التجار أمام تحديات متزايدة لتوفير السلع والحفاظ على استقرار أسعارها.
20: كل المنتجات بتاعتنا مربوطة بالكهرباء، وعدم استقرار كهرباء، والناس شاهدت إنه الميليشيا استهدفت الكهرباء كم مرة، فده كان عنده أثر بزيد من التكلفة بتاعت السلع الواحدة، إضافة لأنه مناطق الإنتاج مسيطرة عليها الميليشيا.
15: يعد إقليم كردفان من أهم مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني في السودان، لكن الحرب تسببت في تهجير آلاف السكان من مناطق الإنتاج، ما أدى إلى تراجع النشاط الزراعي والحيواني وانعكس على الأسواق والصادرات.
21: عودة السكان إلى مناطقهم الأساسية تمثل عامل ضخ جديد لرئاسة الاقتصاد السوداني، وستؤثر حتما على الأسعار والوفرة الاقتصادية وكذلك على العائد في الصادر.
15: يشكل إقليم كردفان أحد أهم مراكز الإنتاج في السودان، إذ يضم نحو 30 مليون رأس من الثروة الحيوانية، ويسهم بأكثر من 35% من إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الذرة والفول السوداني والسمسم والصمغ العربي، إلا أن الحرب عطلت حركة التجارة وأثرت على الإنتاج والصادرات، ما انعكس سلبا على الأسواق المحلية.
22: في مدينة الأبيض ألقت الحرب بظلالها على حركة الأسواق بعدما أدت إلى ارتفاع كلفة النقل والمعيشة، ومع استعادة الجيش لطريق الصادرات تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة في السودان تفاقمت بمستويات غير مسبوقة تحت وطأة تفشي الأمراض وسوء التغذية ونقص المياه النظيفة داخل مخيمات النازحين. وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن نقص التمويل حد من نطاق الاستجابة.
23: واقع قاس يعاني منه ملايين النازحين واللاجئين في السودان ودارفور، ومعه تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات الجوع والمرض والخوف واقعاً يومياً لهؤلاء. وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل. فبينما تستمر المعارك في إعادة رسم خريطة الصراع غرب السودان، تتفاقم أزمة إنسانية صامتة، إذ يحصد المرض أرواح المئات في واحدة من أكثر المناطق تضرراً بالنزاعات في العالم. ومع دخول موسم الأمطار تتصاعد التحذيرات من كارثة صحية وشيكة، حيث تتحول برك المياه الراكدة إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض وسط انهيار شبه كامل للخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. وتؤكد منظمات صحية دولية وناشطون محليون أن تفشي الأمراض بات يشكل تهديداً موازياً للحرب، خاصة في المخيمات المكتظة بالنازحين. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلن عن 170 وفاة وتسجيل أكثر من 2000 حالة مشتبه فيها بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان تتمركز أغلبها في كردفان. بدورها قالت منسقية مخيمات النازحين واللاجئين في السودان إن الأزمة الإنسانية في البلاد تفاقمت إلى مستويات حادة وغير مسبوقة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية إن ملايين النازحين واللاجئين يعيشون أوضاعا قاسية في دارفور وكردفان ومناطق أخرى، حيث تحولت المخيمات التي تفتقر إلى

0: التنمية الذي يربط الخليج بالعالم عبر العراق قد ازداد أهمية في ضوء التطورات الراهنة.
1: بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي استمرار تنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بالشراكة مع تركيا وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والنفط والمياه والأمن والتجارة.
2: من الآن بالشروع بالعمل في طريق التنمية، تحدثت مع فخامة الرئيس، قلت له احنا الطبيعة انطتنا نهرين واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي.
1: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف إنتاج وضخ الغاز بشكل طبيعي من مجمع مليتا بعد تأمينه بالكامل من حكومة الوحدة الوطنية، كما أعلنت عودة العمل في حقلي الفيل والوفاء ومنصة صبراطة، وتزامن ذلك مع احتجاجات في طرابلس رفضا لاستمرار انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات.
3: احتجاجات بدأت بسبب الظلام، وفي عتمة الليل خرج الغضب إلى شوارع طرابلس. شاحنات وجرافات تصل إلى أبواب المؤسسات، تفرغ حمولتها من التراب وتغلق المداخل واحدا تلو الآخر. سواتر ترابية عند مقر وزارة النفط والغاز، وأخرى تسد منافذ شركة زويتين للنفط، ومقرات حكومية وخدمية أخرى امتدت إليها الاحتجاجات في تحرك يتسع في العاصمة ومحيطها. بدأ الغضب من انقطاع الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لكنه سرعان ما تجاوز المطالب الخدمية إلى دعوات لتوسيع الاحتجاجات. ومع امتداد التحركات انتقل الضغط إلى أحد أكثر القطاعات حساسية في البلاد، النفط والغاز. في مجمع مليتا على الساحل الغربي دخل محتجون المنشأة وأغلقت خطوط للغاز، ما أثر في إمدادات محطات توليد الكهرباء ودفع الشركة العامة للكهرباء إلى التحذير من خطر انقطاعات أوسع إذا استمر توقف الإمدادات. كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقف الإنتاج في حقل الفيل وتأثر العمليات في حقل الوفاء. ومليتا ليست منشأة محلية فحسب، فمنها يعبر الغاز الليبي البحر المتوسط نحو إيطاليا. وبعد ساعات من التصعيد قالت حكومة الوحدة الوطنية إنها أمنت المجمع وإن ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء استؤنف بعد توجيهات بتأمين المنشأة وإعادة فتح خطوط الإمداد. من أبواب المؤسسات في طرابلس إلى منشآت الطاقة في الساحل الغربي تتسع دائرة الاحتجاج، كلما اقتربت شرارة الغضب من شرايين النفط والغاز التي يقوم عليها اقتصاد البلاد.
1: انتخب نواب البرلمان في الجزائر خليدة بوفدش رئيسة للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية العاشرة، وفازت النائبة خليدة بوفدش عن حزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري بعد حصولها على 300 وصوتين لتكون أول امرأة تتولى ثالثة على منصب قيادي في هرم الدولة في الجزائر. تنافس على رئاسة البرلمان إلى جانبها عن حزب جبهة التحرير الوطني أمين علوش عن حركة مجتمع السلم ورشيد حساني عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أنه عقد لقاء وصفه بالجيد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى ذلك قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام في أوكرانيا.
4: يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى العاصمة الأمريكية ويتوجه رأساً إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس دونالد ترامب. مباحثات معمقة بين الرئيسين لم تحظى بالتغطية الإعلامية المباشرة كالعادة، بيد أن الرئيس الأوكراني خرج ببيان منتشيا بما حصله من الرئيس الأمريكي. يصف الرئيس الأوكراني اللقاء بالجيد ويضيف أن المحادثات تناولت ملف تراخيص إنتاج الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومات باتريوت، إضافة إلى أفكار أخرى يمكن أن تساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها الجوية. لا يغفل الرئيس الأوكراني التطرق للمسار السياسي المتدحرج في سلم الأحداث، يوضح أنه شدد خلال مباحثاته مع الرئيس ترامب على أهمية تنشيط العملية الدبلوماسية من أجل الاقتراب من إنهاء الحرب. قبل ذلك كان رئيس الوزراء البريطاني الجديد يستقبل الرئيس زيلينسكي.

0: بنسكي في إحدى القواعد البحرية العسكرية البريطانية، استقبال عسكري وتأكيد على وقوف المملكة المتحدة مع كييف، ما يعني دقة التسريبات التي تحدثت عن مضي رئيس الوزراء البريطاني الجديد وحكومته في سياسة الدعم العسكري لأوكرانيا ولا سيما المسيرات الانتحارية. هذه الالتزامات البريطانية والأجواء الإيجابية التي أعقبت لقاء الرئيس الأوكراني بنظيره الأمريكي تأتي في أعقاب رسائل روسية مباشرة تضمنت الاستعداد لوقف الحرب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو جاهزة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع كييف. لكن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف حذر في الوقت ذاته من أن تكثيف الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب. وكانت وكالة رويترز قد أوردت نقلا عن مصدر أوكراني أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين ناقشوا في وقت سابق مقترحا يقضي بوقف الضربات الجوية لعرضه لاحقا على الجانب الروسي ضمن جولة محتملة من محادثات السلام.
1: ينضم لنا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية رمضان أوراق. أهلا بك معنا سيد أوراق في التلفزيون العربي. لماذا وماذا جنى زيلنسكي في زيارته إلى واشنطن؟
2: طبعا زيارة زيلنسكي إلى واشنطن أتت بعد لندن، وهو البحث عن الدعم العسكري والمالي وكذلك الدبلوماسي لاحتضان الأزمة الداخلية وكذلك احتواء العدوان الروسي يعني بالمصطلح الرسمي. فنفهم من هذه الزيارة أنه كان هناك وعد بتقديم التصريح لإنتاج صواريخ الاعتراضية منظومة باتريوت، وهذه وعود تقدم، ولكن نحن لم نرى توقيع رسمي للشركات ذات الصلة التي تنتج هذه الصواريخ الاعتراضية مع الوفود الأوكرانية الرسمية ذات الصلة. نقصد هنا المسائل التي تتمركز حول الإنتاج العسكري. طبعا الإنتاج أنا أظن سيكون خارج الحدود الأوكرانية، ربما في دول من دول الأوروبية، ربما ألمانيا، وربما يكون ذلك بالتعاون مع بريطانيا، لأن الإنتاج في الأراضي الأوكرانية محفوف بالخواطر، وروسيا الاتحادية يعني تستطيع أن تطال هذه المناطق وتكون المسألة عويصة بالنسبة لأوكرانيا. إذن في مجمل اللقاء فهي عبارة عن صورة دبلوماسية سياسية أن أوكرانيا مدعومة من الولايات المتحدة ومن ترامب، ولكن التعتيم الإعلامي فقط ظهور صور يعني أن هناك مخاض، يعني هناك مشاورات بين واشنطن وكييف بطريقة معالجة المسار التفاوضي مع روسيا الاتحادية، لأن لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين بوتين وترامب يعني بشكل موازي لكي نفهم ما هو المسار الحقيقي لهذه المناورة الدبلوماسية. يعني عبارة عن استطيع أن نقول تطمينات ومجاملة من طرف الولايات المتحدة ومن طرف ترامب لزيلينسكي. الحقيقة أن ترامب الآن يتواجد في وضع صعب بخصوص الحرب حول إيران والأزمة الشرق الأوسطية، وأوكرانيا تتواجد في الرتبة الثانية، يعني ليست مهمة كثيرا بالنسبة لترامب، وهو يريد أن يحسم الأمر لكي يذهب الانتخابات النصفية بثقل أقل، يعني المسألة لن تصبح مشكلة بالنسبة لترامب أمام الديمقراطيين الذين ربما سيستغلون تعثر المسار التفاوضي، تعثر وعود ترامب أمام الناخب الأمريكي بخصوص إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. ولذلك إلى حد الآن لا نستطيع أن نجزم أن هناك نتائج ملموسة لصالح أوكرانيا، ولكن هي مجاملة وجس نبض بين الطرفين. هذا الشيء الذي نستطيع أن نقرأه إلى حد الآن فقط عبارة عن تصريحات وإعلانات ذات طابع إعلامي دبلوماسي.
1: سيد رمضان، هل يشكل كون أوكرانيا الآن لم تعد في صدارة الاهتمام الأمريكي إبان ما يحدث في إيران، هل هذا يشكل مخاوف لدى زيلنسكي وبطبيعة الحال لدى الأوروبيين أن تستفرد إذا ما صح التعبير روسيا بأوكرانيا؟
2: بلى، هذا التخوف شرعي ومنطقي، وأنا أشرت في بداية تحليلي إلى هذه المسألة. الحقيقة أن القوات الروسية حسب ما نقرأه في الإعلام المفتوح يعني تسيطر يوميا على بلدات وتقدم أراضي أوكرانية، وخاصة في عمق إقليم دونيتسك. يعني هذا الشيء لا يقال في الإعلام الأوكراني، ولكن هذه رسالة موجعة بالنسبة للدولة الأوكرانية، وهي يعني تفقد يوميا أرصدة من أراضيها السيادية. ولكن التراشق بالمسيرات وأن تطال البنى التحتية للعمق الروسي هي لن تحدد ولن تغير شيئا في المسار على الجبهة، جبهة القتال أقصد هنا ما يعرف بالجبهة الحقيقية وليست الجبهة الإعلامية الترويجية عبر الصورة وعبر شاشات التلفزيون. هذا من جهة. من جهة أخرى، زيلينسكي عليه أن يحل مسائل عويصة هنا في الداخل الأوكراني. هناك مسألة وزير الدفاع الذي أصبح معارضا وأصبح يعني عبارة عن كتلة يعني سياسية معه رجال أعمال أو خصم، يجب حل هذه المسألة. وكذلك هناك المسألة التي تخص التحضير لموسم الشتاء القادم. يعني يوميا روسيا الاتحادية تقوم بقصف وتدمير البنى التحتية ذات الصلة، وكذلك لدينا حصار شبه حصار كامل للحوض البحر الأسود والموانئ الأوكرانية، لا تستطيع الآن لا تصدر أو تستريد، وهذا يضرب بالعمق لواردات بالعملة الصعبة لميزانية الدولة الأوكرانية، وكذلك الواردات التي تأتي بالسلاح والعتاد والتجهيزات. يعني الحقيقة نقول الحقيقة أن أوكرانيا تتواجد في وضع صعب عليها أن تذهب إلى الحل الدبلوماسي، ولكن روسيا أظن لن تذهب إلى الحل الدبلوماسي طالما أن تحقق نتائج ملموسة على الجبهة، وهي ستنفرد بأوكرانيا طالما أن الولايات المتحدة مغطوسة وإن شئت تتواجد في حالة صعبة وحالة حرجة في الملف.
1: إذن سياسة العقوبات بعيدة المدى كما يسميها فولوديمير زيلينسكي لن تثني روسيا عن الاستمرار فيما تفعله بأوكرانيا، هكذا تقول سيد رمضان؟
2: نعم، المسألة أن الآن روسيا تستعمل صواريخ الباليستية الدقيقة دقيقة التوجيه، وهي بشحن متفجرة عالية، وهذا يؤثر سلبا على إمكانيات الدولة الأوكرانية. عندما أوكرانيا تقوم بإطالة وضرب العمق الروسي وضرب المتاجر الإلكترونية واللوجستيات التجارية، هذا سيغضب الأكثر روسيا، وربما خلافا لما يعتقده الغرب لأنه هو الذي يقف وراء المناورات الأوكرانية وبوجه التحديد لندن، فهذا ربما سيوحد الجبهة الشعبية في روسيا. يجب قراءة هذا السيناريو قبيل الانتخابات إلى الدوما الروسية. يعني كل من ترامب يتواجد أمام الانتخابات النصفية في الكونغرس، كذلك بوتين والحزب الحاكم في روسيا يتواجد أمام اختبار وهو الانتخابات إلى الدوما، وما ستتمخض عنه من نتائج سياسية على الواقع على الأرض. ولذلك هل سيقبل بوتين بخسارة هذه الرهان؟ لا أظن، أنه هو سيستعمل الذراع العسكري بشكل خشن، وهذا سينعكس سلبا على مدى مقاومة الدولة الأوكرانية للاستنزاف الاقتصادي والاستنزاف الاجتماعي، وكذلك التحضير كما ذكرت إلى اختبار موسم التدفئة الذي سيأتي بعد أشهر، ونحن الآن يعني بعد 3 أشهر ستكون الأمور عصيبة بالنسبة للاقتصاد الأوكراني، وأنا ذكرت بخصوص ما يحصل حول الموانئ التي تطال على أو التي تتاخن البحر الأسود، وهو عصب اقتصادي مهم بالنسبة لأوكرانيا. إذن نحن فقط نرى صور ولكن لا نرى نتائج ملموسة على الأرض. طبعا هذا الخطاب الذي يقوله هو تحليل دقيق لا يقال سواء في أوكرانيا أو في لدى الأطلسيين، لأن أنا أخاطب الشعب المسلم العربي عبر قناتكم الموقرة، ويجب أن نقول الحقيقة وأن نحترم عقول المشاهد طبعا المشاهدين.
1: شكرا جزيلا لك مدير أو رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية رمضان أوراق، كنت معنا من كييف. في مؤشر لعودة الاستقطاب السياسي للشارع الفنزويلي، ورغم التداعيات الكارثية للزلزال المزدوج، تجمع مئات أنصار المعارضة الفنزويلية في العاصمة كاراكاس المطالبة بتسريع عملية الانتقال الديمقراطية وإجراء انتخابات رئاسية.
3: تجمع لأنصار المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو هنا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس في الذكرى الثانية للانتخابات التي يصفونها بالمزورة والتي أسفرت عن فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. دعت ماريا ماتشادو الفنزويليين لتجمعات في فنزويلا كاراكاس وعموم الولايات الفنزويلية، يطالب المشاركون بالحرية وبعودة ماتشادو إلى البلاد وإجراء انتخابات ديمقراطية، تعجيل عملية الانتقال الديمقراطي كما يصفونها من أجل تحسين حياة الفنزويليين على الرغم من تداعيات الزلزال المزدوج الكارثية التي تمر بها البلاد، وكذلك عشية حوار مرتقب بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة. معنا هنا أحد قيادات حزب بنتي فنزويلا الذي دعا لهذه المعارضة.
4: نعود اليوم إلى الشارع ونلتقي كعائلة، التنظيمات السياسية وكذلك المجتمع المدني الذي يتوحد حول قيادة كونزاليس أوروتيا وماريا ماتشادو، نجدد التزامنا، ومع الخبرة التي اكتسبناها في هذه السنوات سنمضي بخطى ثابتة وباليقين بأن الحرية ستكون لنا.
3: مؤشرات إذن على عودة الاستقطاب السياسي في فنزويلا أمام مطالب للمعارضة بالإفراج عن المعتقلين، مزيد من هامش الحرية الديمقراطية، تعجيل عملية الانتقال الديمقراطي وانتخابات رئاسية عشية حوار مرتقب بين الحكومة والمعارضة وفنزويلا التي تحاول الآن الخروج من تداعيات الزلزال المدمر. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: أجلت السلطات الفرنسية نحو 4000 شخص من مواقع سياحية بعد تجدد موجة الحر التي تهدد جهود السيطرة على حريق غابات في إقليم جيروند جنوب غربي البلاد. وقالت السلطات أن الحريق بات مستقرا، لكن هناك خطر انتشاره بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتمكن رجال الإطفاء من إبقاء المساحة المحترقة عند نحو 420 كيلومترا مربعا بدعم من آلاف العناصر وطائرات إطفاء متخصصة. مع ترقب نتائج الحراك الدبلوماسي لخفض التصعيد في المنطقة، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مأزقا استراتيجيا في إيران. بعد هذا التقرير يلقاكم حامد الناطر، دمتم بخير.
4: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند موقف طهران من المحادثات مع واشنطن، وتنقل عن محللين أن طهران لا تبدو مستعجلة للعودة إلى المفاوضات المباشرة، وذلك لاقتناعها بأنها قادرة على تحمل الضغوط أكثر من إدارة ترامب، وأن استمرار الغموض حول الحرب يمنحها نفوذا خصوصا في ملف مضيق هرمز. وبينما تشير الصحيفة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان السلام أو الحرب سيسود، يرى محللون أن الإيرانيين يعتقدون أن الوقت في صالحهم وأنهم قادرون على تحمل الألم والضغط أكثر من ترامب، وأنه في النهاية سيوافق على صفقة تناسب مطالبهم دون أي تنازلات من جانبهم. لكن في الوقت الذي قد يميل ترامب للتصعيد أكثر من قبول اتفاق يمنح إيران السيطرة على المضيق، كما أن الدول الأخرى من غير المرجح أن تقبل بفرض رسوم على السفن، لذا عودة الهجمات من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني المنهك وقدرات طهران العسكرية المتبقية. في موقع بلومبرغ الأمريكي، رأى مارك شامبيون أن إدارة ترامب أخطأت في تشخيص أسباب عجز الولايات المتحدة عن إخضاع إيران عسكرياً، إذا اعتبرت أن المشكلة تعود إلى ضعف الإدارات السابقة وترددها أو سوء إدارة السياسة الخارجية، في حين بحسب الكاتب يكمن السبب الحقيقي في تغير طبيعة الحروب الحديثة، فالولايات المتحدة تفشل في إيران لأن التكنولوجيا غيرت طبيعة الحرب ومعها ميزان القوى، فالتطور التكنولوجي وانتشار تقنيات مثل الطائرات المسيرة وصور الأقمار الصناعية والصواريخ الدقيقة جعلت الدول الأضعف قادرة على مواجهة القوى الكبرى بفعالية أكبر، والنتيجة هي أن واشنطن لم تعد قادرة على ضمان النصر الدائم أو السهل في سعيها لفرض مصالحها. وخلص شامبيون إلى أن ترامب يواجه مأزقا استراتيجيا في إيران، فالتصعيد العسكري لن يحقق نتائج حاسمة بل سيستنزف القدرات الأمريكية ويزيد من مخاطر توسع الحرب، في حين أن العودة إلى الدبلوماسية بصيغتها السابقة لم تعد مجدية أيضا. لذا الحل الأنسب هو اعتماد استراتيجية طويلة الأمد تجمع بين الضغوط والحوافز مع إشراك الحلفاء الإقليميين والأوروبيين للوصول إلى تسوية واقعية تعترف بحدود القوة الأمريكية وتمنع انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع. في صحيفة ذا تايمز البريطانية استعرض مايكل إيفانز العمليات الاستخباراتية المشتركة بين الموساد ووكالة المخابرات المركزية لتعقب مجتبى خامنئي من خلال التجسس الإلكتروني وصولا إلى الاعتماد المباشر على العنصر البشري بسبب انقطاعه التام عن الاتصالات والتكنولوجيا منذ حوالي 150 يوما. وقال إن عدم ظهور المرشد حتى في جنازة والده أثار شكوكا حول وضعه، لذا باتت أولوية الموساد معرفة وضعه ومكان وجوده، كما ينصب التركيز على تحديد وتتبع أولئك الذين يحملون الرسائل منه وإليه. وأضاف أنه إذا تمكن الموساد ووكالة المخابرات المركزية من تحديد مكان المرشد فسيتعين على القادة السياسيين في الولايات المتحدة وإسرائيل اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف. صحيفة لوموند الفرنسية تناولت في افتتاحيتها إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الوفيات الأخيرة الناجمة عن اعتداءات المستوطنين على قرى في الضفة الغربية المحتلة تظهر حقيقة واضحة، وهي أنه كلما زاد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ازداد العنف. وأضافت أن هذه الاعتداءات تأتي وسط إفلات إسرائيل من العقاب، فسبق أن ألغت إدارة ترامب العقوبات المفروضة على المستوطنين. أما في أوروبا فحين يتعلق الأمر بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية تقتصر التحركات على التصريحات، بينما إسبانيا وإيرلندا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تحظران استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية. ورأت الصحيفة أن القرارات الشكلية لا تكفي لوقف زحف ضم أراضي الضفة الغربية، وهي أراض لا تملك إسرائيل أي حق فيها، لذا فبدون ضغط خارجي قوي لوقف التوسع الاستيطاني لن يتغير شيء، وينبغي أن يكون فرض العقوبات واجبا أخلاقيا وسياسيا على الدول التي ترفض الاعتراف بهذا الانحدار نحو الهاوية. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى زيارة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى واشنطن، مشيرة إلى مساعيه لاستمالة شخصيات كانت سابقا معارضة لدعم كييف داخل حركة ماغا، وذلك من خلال بعض النقاط الرئيسية بما في ذلك الأدلة المتزايدة على دعم روسيا لإيران، كما أن لدى زيلينسكي حجة ملموسة للغاية ليقدمها لترامب، وهي أن أوكرانيا تظهر قدرتها في الحرب عبر هجمات متكررة بطائرات مسيرة في الأشهر الأخيرة، مما وضع موسكو في موقف دفاعي. وأضافت الصحيفة أن تركيز أوكرانيا الأساسي ينصب على حث الكونغرس على إقرار تشريع ينص على فرض عقوبات على موسكو وحلفائها، بما في ذلك فرض رسوم جمركية محتملة على أكبر مشتري الطاقة الروسية.
5: أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. ترامب ونتنياهو يقولان إن لقاءهما في البيت الأبيض كان إيجابيا ومثمرا، والخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران تلقت رسالة أمريكية بعدم التصعيد. الاحتلال يقصف وسط مدينتي غزة ودير البلح بعد انذارات بالإخلاء، وشهيد جراء استهداف مسيرة مخيم النصيرة. وزير الأمن الإسرائيلي يهدد باحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحام مناطق عدة وتنفيذ عمليات هدم.

0: تجري الدول الخليجية مشاورات بشأن مضيق هرمز في وقت حذرت فيه طهران من التصرف بأرصدتها المجمدة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك. وجاء هذا الحراك تزامنا مع استقبال ترامب لنتنياهو وسط تساؤلات عن قدرة الوسطاء بمنع استئنافها وتأمين حركة الملاح.
1: تتسارع التحركات السياسية والدبلوماسية بشأن مضيق هرمز في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى تثبيت ترتيبات مؤقتة لإعادة حركة الملاحة بالتوازي مع مساع لخفض التوتر بين واشنطن وطهران. وفي هذا السياق بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تنسيق المواقف بشأن أمن الملاحة، مؤكدين أهمية ضمان حرية العبور بما يتوافق مع القانون الدولي. بالمقابل رفعت طهران سقف مواقفها، إذ حذر مقر خاتم الأنبياء من أن استخدام الأصول الإيرانية لتعويض السفن المتضررة قد يدفعها إلى منع تلك السفن من عبور المضيق.
2: بينما نحذر الرئيس الأمريكي من عواقب هذا الإجراء غير القانوني، فإننا نعلن هنا لجميع الشركات والدول التي ترحب بمقترح ترامب وتستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذه الذريعة أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح من الآن فصاعدا لأي من سفنها بعبور مضيق هرمز.
1: كما كشف قاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني عن مقترح قدمته طهران إلى سلطنة عمان يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة.
3: فرنسا وبريطانيا توصلتا معنا بشأن السماح لهما بالاقتراب من مضيق هرمز للمساهمة في إزالة الألغام من بعض النقاط فيه. نعلم أنهما شكلتا ائتلافا لذلك أيضا مع بعض الدول. قلنا لهم بصراحة لن نسمح لكم بذلك، وإن اقتربت مدمراتكم أو تجهيزاتكم من سواحلنا ستصبحون هدفا مشروعا لنا.
1: وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية بالتزامن مع لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الأول بينهما منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
4: أنهيت للتو اجتماعاً ممتازاً مع الرئيس ترامب، وعندما أقول إنه كان ممتازاً فهذه ليست عبارة مجاملة بل وصف دقيق لما جرى. لقد اتسم الحوار بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل والتفاهم حول الهدف المشترك، وهو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً إلى جانب أهداف أخرى.
1: ورغم مساعي نتنياهو لإشعال الحرب، يأمل الوسطاء أن تفتح الترتيبات المؤقتة في مضيق هرمز الباب أمام استئناف حركة الشحن وتهيئة الظروف لاستكمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلة لاحقة.
0: بدوره قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ترغب في استئناف الحرب على إيران، لكن الإدارة الأمريكية تمنعها.
5: حاليا الإيرانيون يقصفون المنطقة كلها ما عدا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أنهم يعرفون أن مقاتلات أمريكية تنطلق منها لتقصفهم أو للتزود بالوقود لقصفهم. هذا هو الردع.
0: بدوره أكد معاون وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن بلاده لم تتلقى أو تتقدم بأي طلب للتفاوض مع واشنطن خلال الأسبوعين الماضيين، وأوضح أن واشنطن هي التي أعطت إشارات لخفض التصعيد العسكري ما دفع طهران إلى خفض التصعيد أيضا.
3: خلال مباحثاتنا مع سلطنة عمان مؤخرا في طهران تلقينا رسالة أمريكا مفادها أنهم لا يريدون التصعيد، وعلى هذا الأساس قررنا عسكريا ألا نصعد أيضا. رأيت مؤخرا أن الرئيس الأمريكي يتحدث باستمرار عن أن طهران طلبت منه إجراء مباحثات، وأنا كمسؤول مطلع أؤكد لكم بأننا لم نتقدم بطلب لبدء مباحثات خلال الأسبوعين الماضيين.
0: قالت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن إيران تبالغ في مطالب ترفضها سلطنة عمان وأمريكا والمجتمع الدولي فيما يتعلق بمضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق الجاري بحثه بخصوص مضيق هرمز يتعلق بالتنسيق، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك رسوم للمرور من مضيق هرمز في اتفاق التنسيق الذي يجري مناقشته وفق تعبيره. وللمزيد ينضم إلينا الآن من أمام البيت الأبيض الصحفي في التلفزيون العربية عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك، هل تتوفر معلومات إضافية حول نتائج اجتماعات نتنياهو في واشنطن وكذلك حول الخطوة التالية للرئيس ترامب؟
6: يعني في حقيقة الأمر حامد لا يوجد حتى الآن معلومات أكثر مما نشر، من حيث أن اللقاء اتسم بالودية وأن الطرفان يتفقان على الهدف النهائي بأن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأن اللقاء جرى يعني بصورة مجمعة بصورة جماعية مع القادة والمسؤولين، ولم يكن لقاء ثنائيا انفرد فيه نتنياهو ب دونالد ترامب نهائيا. كان اللقاء مدته 80 دقيقة، وإذا حسبت هذا الوقت مقسما على عدد المسؤولين الجالسين في الاجتماع سواء كان ماركو روبيو أو وزير الحرب بيت هيكتس أو وزير الخزانة سكوت بيسنت أو ستيف فودكوف وما إلى ذلك من قادة مسؤولين وجيدي بانس نائب الرئيس، ستجد أن بالإضافة بالطبع إلى الوفد المصاحب إلى المصاحب لنتنياهو الذي كان فيه سفير إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية يحيئيل ليتسر وكذلك مستشار الأمن القومي الخاص به بنتنياهو، ستجد أن الوقت لم يكن كافيا لمناقشة كافة هذه التفاصيل المتعلقة ليس فقط بإيران ولكن بقضايا أخرى بدأ فيها اختلاف أو تباينات في وجهات النظر ولو حتى على مستوى الدرجة وليس على مستوى النوع، مثل مسألة البرنامج النووي المدني أو السلمي السعودي الذي اشترطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بعد يوم واحد أن يكون مقترناً بانضمام السعودية لاتفاقات إبراهام، مسألة الطائرات F-35 وتركيا ورفض إسرائيل بيعها، وقول ترامب أمس وعاد من ميتشيغن بأنه لا أحد يخبره لمن يبيع الأسلحة و كيف ولماذا وما إلى ذلك، وأن أردوغان صديق وحليف له، بالإضافة إلى مسألة إيران فيما يتعلق بقضية إسقاط النظام، بقضية فتح مضيق هرمز، بقضية منشأة جبل البأس الذي رفض أيضا دونالد ترامب أن يحصل فيها على أي معلومات من نتنياهو، وقال في فوكس نيوز في حواري الصحفي اليوم بتوقيت واشنطن صباحا على الهاتف لا أحتاج أن يخبرني بيبي بذلك أو نتنياهو بذلك، وبالتالي بدأ وكأن الولايات المتحدة الأمريكية ونتنياهو لا يرغبان في أن يظهر الصورة التي دائما ما كان يرددها الديمقراطيون بأن نتنياهو هو من قاد دونالد ترامب إلى هذه الحرب أو أن نتنياهو هو من يقود ترامب. بالطبع هذا سبب شرخ في قاعدة دونالد ترامب الانتخابية فضلا عن القاعدة القريبة منه التي تنتمي إلى أمريكا أولا، لكن الشاهد من الأمر هو أن نتنياهو زيارتها ممتدة إلى غدا بتوقيت واشنطن حتى مساء غد بتوقيت واشنطن، ومن المقرر أن يلتقي بوزير الحرب بيت هيكتس وبجي بي بانس نائب الرئيس وماركو روبيو، ربما تكون هذه هي اللقاءات التفصيلية التي سيحاول نتنياهو أن يمارس فيها نفوذه.
0: طيب
6: أو
0: على مستوى الرئيس ترامب
6: من خلالها أن يلعب صقور هذه الحرب
0: وسط هذا كله، هل اتضحت طبيعة الخيارات التي ربما سيلجأ إليها أو المحتملة التي سيلجأ إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غضون الأيام المقبلة، لا سيما وأن المفاوضات حول مضيق هرمز حتى الآن تتعثر؟
6: نعم، دونالد ترامب كان قد يعني قال موقفه بوضوح بأن الإيرانيين ليس لديهم نافذة وقت طويلة وأنه يمكن أن يعود إلى الحرب بشكل أوسع وأنه يمكن أن يدمر الجسور وما إلى ذلك، وبالتالي الخيار الحربي حاضرا على الطاولة في تصريحاته وحتى في بيانات القيادة الوسطى التي قالت اليوم في بعين الله أن الحصار البحري مستمر وفعال وأنها بموجبه حتى الآن حولت مسار 12 سفينة وعطلت سفينتين ونزلت أو اعتلت سطح سفينتين أخريتين، وبالتالي هذا الخيار حاضر، لكن حتى الآن يبدو أن هناك مساحة لتهديد المسار التقودي خاصة المسار العماني الذي تتفاهم فيه عمان مع إيران حول مسألة تسيير كيفية تسيير السفن في الممر المائي، لكن كما أشرت في المقدمة حامد مسؤولين أمريكيين أكدوا أنه لن يكون ذلك عبر أي رسوم مالية أو عبر دفع أي رسوم، ناهيك طبعا أننا لا نعرف موقف إيران النهائي هل ستسمح بالفعل بأن يكون هناك ممر آخر تسير منه السفن دون أن يكون لإيران التحكم فيه أم لا، وبالتالي الذي يمكن أن نستنتجه لا يمكن أن نقول أنه ربما يكون نتنياهو قد عرض أن يلعب أدوار، نحن نعرف أن إسرائيل قالت عن نفسها خلال حرب الإبادة في غزة أنهم كانوا يقومون بالأدوار القذرة، ونتنياهو نفسه قال ذلك، كان قال هذا قبل ذلك في الرد على الانتقادات الأخلاقية القادمة من الغرب الأوروبي، وبالتالي لا نعرف ما إذا كان نتنياهو عرض على دونالد ترامب أنه إذا قرر دونالد ترامب بنفسه العودة إلى الحرب فإن إسرائيل مستعدة أن تشارك في الأمر. نحن نعرف أن دونالد ترامب قال قبل ذلك أنه يمكن استدعاء إسرائيل للمشاركة خلال دقيقتين، وبالتالي ربما يكون في هذه المرة نتنياهو لم يحاول أن يقنع دونالد ترامب بالعودة إلى الضربة مرة أخرى، ولكنه ربما عرض خدمات ليست جيدة أو أدوارا قادرة بتعبير الإسرائيليين عن أنفسهم في الهجوم على البنية التحتية المدنية. وخاصة نحن نعرف أن إسرائيل من خبراتنا مع التراكمية أنها لا تكترث بقتل المدنيين أو ضرب البنية التحتية أو المستشفيات أو ما إلى ذلك. وحتى رأينا في اليوم الوحيد الذي تجددت فيه الحرب بين إيران وإسرائيل بعد وقف إطلاق النار 8 أبريل الماضي، وخلال هذه الفترة المرة الوحيدة إسرائيل استهدمت فيها بنية تحتية، وهي تشجع كما قال إسرائيل كاتس أنها ترغب في تدمير ضرب البنية التحتية الخاصة بالطاقة لأن ليس لديها قواعد عسكرية، ولذلك إسرائيل كاتس حاول استفزاز الإيرانيين بالقول بأنهم لا يستطيعون أن الإيرانيين لا يستطيعون استهداف إسرائيل لأن هناك جانب ردع، وبالتالي الجانب الإسرائيلي هو يرغب في هذه الحرب. ربما يكون قد عرض نتنياهو على دونالد ترامب هذه الخدمات إذا ما قرر ترامب العودة، لكن حتى الآن في كل واشنطن الجميع يرى فيما هو ظاهر أن دونالد ترامب يفضل الخيار التفاوضي، خاصة هذا المسار العماني الذي يجري الآن، لأنه سيفكك إن نجح المسألة أو المعضلة الرئيسية وهي معضلة مضيق هرمز، لأن المعضلة بالنسبة لدونالد ترامب ليست البرنامج النووي الإيراني وإنما هي مضيق هرمز لا سيما قبل انتخابات التجديد النفطي حامل.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن. والآن نتحول إلى طهران إلى مراسلنا حسام دياب. حسام، طهران منشغلة أكثر بموضوع مضيق هرمز أكثر من متابعة نتائج الاجتماعات الإسرائيلية الأمريكية في واشنطن، كذلك هنالك معلومات متداولة عن إطلاق صواريخ من إيران. ما المتوفر لدينا من معلومات حول الأمرين، هذه الصواريخ وكذلك التقدم في موضوع مضيق هرمز؟
7: لا يوجد أي معلومات حتى الآن بشأن الصواريخ الإيرانية أو أي تصعيد على أي جبهة من قبل الجانب الإيراني، اللهم إلا ما يرشح بين حين وآخر عما يتعلق بالأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في كردستان العراق والتي تستهدف بين الحين والآخر ضمن حملة تصعيدية على ما يبدو يقودها الحرس الثوري الإيراني تحسبا ربما لاشتعال الجبهات أو الخواصر الأمنية الرخوة خلال الفترة المقبلة، خاصة إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تفعيل هذه الورقة مجددا، وليس من المستبعد أن يجري هذا الأمر. وهناك تحذيرات وقلق إيراني واضح بدأ يرشح عبر وسائل الإعلام الإيرانية بمختلف توجهاتها خلال الفترة الماضية عن أن السيناريوهات محتملة أخرى حتى وإن تم التوصل إلى توافق مع الجانب العماني ومع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز، لكن المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تحل حتى الآن. قاسم غريب أبادي على سبيل المثال وهو المعاون الخارجية وعضو الفريق الإيراني المفاوض أشار خلال الساعات القليلة الماضية في لقاء مطول مع إحدى وسائل الإعلام الإيرانية بأنه من الممكن أن يعود التصعيد العسكري مجددا من أي بوابة، خاصة وأن مضيق هرمز ما يزال مغلقا. هناك محادثات تجري حاليا مع الجانب العماني تريد إيران من خلالها التوصل إلى مسار مؤقت مشترك مع الجانب العماني، تشرف إيران من خلاله على هذا المسار المؤقت بشكل شبه كامل. هذا المسار بحسب ما رشح حتى الآن يضم خطين، خط للدخول وخط آخر للخروج من مياه الخليج، غالبا سيكون في المياه الوسط عند مضيق هرمز لأنها تناسب أكثر الملاحة الدولية وتناسب حركة السفن الضخمة سواء ناقلات النفط أو حتى السفن التجارية. والمشكلة الكبرى حاليا في مضيق هرمز هو أن هذه السفن الضخمة لا تستطيع المرور نتيجة التصعيد الذي استمر لأكثر من أسبوعين ونتيجة إغلاق الحرس الثوري الإيراني للمضيق حتى هذه اللحظة. مجرد عدد قليل جدا من الناقلات والسفن ذات الحجم المتوسط ربما أو الأصغر من ذلك هي التي تستطيع المرور سواء عبر التنسيق مع الجانب العماني أو مع الحرس الثوري الإيراني. العين الآن هي لم تغمض إن صح التعبير عن زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم ما قيل عن أن الاجتماع كان قصير جدا بين نتنياهو وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن هناك من يرى في الأمر تمثيلية، محاولة لإشغال الجانب الإيراني عبر الإيحاء بأن نتنياهو منشغل
0: حسام إذا سمحت لي كلمي. الآن هنالك خبر عاجل ينقله موقع أكسيوس أن إيران تطلق صواريخ باليستية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. أكسيوس تقول إيران تطلق صواريخ باليستية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. هذا حسام ما نقلته أكسيوس، وبطبيعة الحال قد يحتاج وقتا حتى تأتي تأكيدات من قبل طهران، ولكن على كل حال هو مؤشر على أن التصعيد ربما لم يهدأ،
7: وهذا ما أكدته إيران مرارا وتكرارا. حتى غريب أبادي أشار خلال الساعات الماضية إلى أنه لا يمكن لأحد حاليا الوقوف بوجه القوات المسلحة الإيرانية داخل إيران فيما يتعلق بالردود العسكرية، سواء كان هناك تيار يريد التباحث والعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو التيار الرافض والداعي للانتقام والثأر لدماء من سقطوا خلال الفترة الماضية في إيران وعلى رأسهم المرشد السابق علي خامنئي. إلا أن المسألة تتعلق بالأمن القومي الإيراني، لا أحد يستطيع حاليا الوقوف بوجه القوات المسلحة الإيرانية على مستوى اتخاذ القرار، العسكر هو من يقول كلمته، لكن طاولة المفاوضات أو دور الدبلوماسية هو تحويل النتائج العسكرية إلى منجزات دبلوماسية على طاولة المفاوضات. هذه عقيدة يتبناها ساسة الخارجية الإيرانية منذ مدة طويلة، تحديدا فيما يتعلق مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران ترى بأن الذهاب إلى طاولة أي مفاوضات أو طلب عقد مباحثات دون وجود مكاسب ميدانية بالفعل بيد الإيرانيين هي محاولة للاستجداء من الأمريكيين لا أكثر ولا أقل، وهذا ما لا ترضاه إيران. أتحدث من وجهة نظر دبلوماسية وما ينقله أساسا الإيرانيون بين الحين والآخر وعلى رأسهم عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية، أن يكون هناك استهداف وأن تكون هذه الأنباء صحيحة بحسب ما نقلته أكسيوس قبل دقائق، ربما يكون هناك تحرك ما أحست به القوات المسلحة الإيرانية من تلك الجبهة، أو ربما تحاول القول بأنه رغم وجود مباحثات حاليا مع الجانب العماني إلا أن التهديدات ما تزال حاضرة. الأمر هو أبعد وأكبر بكثير من مسألة أو من ملف مضيق هرمز، يتعلق بالقواعد المحيطة بإيران من كل جهة والتي تقوم بين الحين والآخر إما بأعمال عسكرية أو أعمال استخباراتية أو التنسيق ربما فيما بينها للقيام بعمل ما ضد الجانب الإيراني، وهذا كله تأخذه القوات المسلحة الإيرانية بعين الاعتبار وتقول دائما بأنها لن تتهاون معه على المستوى العسكري.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. قدمت سلطنة عمان مقترحا جديدا بشأن إدارة مضيق هرمز يقوم على استلهام تجربة مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا عبر توظيف مبادئها الأساسية بما يتناسب مع خصوصية هرمز. الزميل محمد غملوش يطلعنا على تفاصيل المقترح الجديد.
8: في خضم التحولات التي تشهدها منطقة الخليج يبرز مقترح عماني جديد قد يفتح بابا مختلفا للتعامل مع واحدة من أكثر القضايا حساسية في العالم، إدارة مضيق هرمز. الفكرة تقوم على استلهام تجربة مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا، ليس من خلال نقلها حرفيا بل عبر توظيف مبادئها الأساسية بما يتناسب مع خصوصية هرمز. المقترح الذي يحظى بدعم إقليمي يقوم على إنشاء آلية مشتركة لإدارة المضيق، بحيث لا تنفرد أي دولة بالتحكم في الممر الملاحي مقابل مساهمات طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وهذا يختلف جوهريا عن فكرة فرض رسوم إلزامية على السفن العابرة. ولفهم هذه المبادرة لابد من التوقف عند نموذج مضيق ملقا الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة العالم البحرية تقريبا، إضافة إلى قرابة 29% من شحنات النفط المنقولة بحرا. ورغم ذلك فإن الدول المشاطئة له لا تمتلك حق فرض رسوم عبوره، لأن القانون الدولي يضمن حق المرور العابر في المضائق الدولية ويمنع تعطيله أو ربطه برسوم إلزامية. وهنا تكمن نقطة جوهرية، فالمضيق الطبيعي يختلف قانونيا عن القنوات الصناعية مثل قناة السويس أو قناة بنما، فالقنوات هي منشآت أنشأتها دولة داخل أراضيها، ولذلك يجوز فرض رسوم على استخدامها. أما المضائق الطبيعية التي تربط بين بحرين أو محيطين فتخضع لنظام قانوني مختلف يقوم على حرية الملاحة. لكن إذا كان الوضع القانوني لهرمز قريبا من وضع ملكة، فلماذا يبقى الملف معقدا؟ السبب أن إيران وقعت على اتفاقية قانون البحار لكنها لم تصدق عليها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بجميع أحكامها، لا سيما ما يتعلق بحق المرور العابر. وهذه الثغرة القانونية ظلت لعقود أحد أبرز مصادر التوتر، خصوصا في ظل استخدام المضيق كورقة ضغط في الأزمات الإقليمية. ومن هنا تبدو أهمية المقترح العماني، فهو لا يسعى إلى إعادة صياغة القانون الدولي، بل إلى إيجاد إطار عملي يخفف من هواجس جميع الأطراف ويطمئن دول الخليج، ويمنح إيران دورا ضمن منظومة جماعية بدلا من السيطرة المنفردة، ويضمن للمجتمع الدولي استمرارا سياب التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
0: قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني إن إيران خسرت نحو 230 مليون متر مكعب من قدرتها الإنتاجية للغاز بسبب القصف الأمريكي.
9: كما نعلم تضرر خلال الحرب جزء من طاقة إنتاج الغاز في البلاد، وفقدنا نحو 230 مليون متر مكعب من هذه الطاقة الإنتاجية، وهذا يؤدي إلى نقص في حقن مصافي النفط وإمدادات محطات الكهرباء.
0: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات التي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. وأوضح المالكي أن هذه المحاولات التي وصفها بالإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستهداف ناقلة نفط سعودية، وأضافت أن سفينة إن سي غازال خرقت قرار حظر الملاحة البحرية ورفضت النداءات التحذيرية، وجرى استهدافها بعدد من الصواريخ البالستية وإجبارها على التراجع. في الوقت الذي ما يزال فيه العالم يعاني تبعات اقتصادية بسبب الحرب المدمرة في الشرق الأوسط، زادت انقطاعات الكهرباء في دول عدة من وقع الأزمة في ظل الشح الكبير في قدرات التوليد بسبب ضعف إمدادات الوقود.
10: لم يكن ينقص العالم أزمة طاقة حادة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة حرب لم تضع بعد أوزارها بالشرق الأوسط، حتى أطلت معضلة الكهرباء الجديدة القديمة برأسها لتزيد المشهد تعقيداً. اختناق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز كلف العالم خسائر اقتصادية تقدر بتريليونات الدولارات، مع دخول التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران 150 يوماً. تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أنه في حال التوصل إلى تسوية تنهي الحرب خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، فإن النمو الاقتصادي العالمي سيتراجع من 3.4% المسجلة في عام 2025 إلى 2.8 خلال العام الجاري، قبل أن يستعيد جزءاً من زخمه ويرتفع إلى أكثر من 3% في عام 2027. الصدمة سرعان ما انتقلت من سوق النفط والغاز والشحن إلى محطات توليد الكهرباء التي تعاني نقصاً في إمدادات الوقود واستنزافاً لقدراتها المالية مع ارتفاع الأسعار. بالتوازي مع ضعف البنية التحتية والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، تواجه شبكات الكهرباء في عدة دول حول العالم شحاً في قدرات التوليد، ما يهدد استقرار العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية والخدمية. من تونس انتقالاً إلى ليبيا ثم العراق وإيران وحتى كوبا، فاتورة الخسائر تزيد الطن بلة لتضاعف الأعباء المالية. أما في أوروبا التي تلتهمها حرائق الغابات، فإن الوضع مختلف قليلاً، حيث تسبب شح المعروض في رفع عدة دول لأسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 5 و8% في ألمانيا والمملكة المتحدة. أما في دول مثل إيطاليا، فإن التقديرات تشير إلى أن الزيادة المحتملة في الفاتورة السنوية للكهرباء تصل إلى 140 دولاراً. وفي تقديرات مجموعة جولدمان ساكس، فإن القارة العجوز ستحتاج إلى استثمارات تصل إلى 4 تريليونات دولار في شبكات وأنظمة الكهرباء خلال العقد المقبل لمواكبة التوسع في كهرباء الاقتصاد وتنامي الطلب الناتج عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال غارة وسط مدينة غزة قرب الشارع اليرموك بعد إصداره إنذارات بالإخلاء لمناطق في محيط مقرات منظمات دولية بالمدينة.
11: كما تشاهدون،
0: وأظهرت مشاهد حجم الدمار جراء قصف للاحتلال على مسجد في منطقة اليرموك وسط غزة.
11: كما تشاهدون هذا الانفجار الكبير. شباب ديروا بالك، ارجع لورا شوي.
0: وأصيب مواطن جراء قصف مسيرة إسرائيلية شقة سكنية عند شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن شخصاً استشهد وأصيب 5 آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استهدف القصف الإسرائيلي مدينة دير البلح وسط القطاع ومربعا سكنيا مهددا بالإخلاء. إلى الضفة الغربية، حيث شن مستوطنون هجمات جديدة على منازل ومركبات للفلسطينيين في مناطق عدة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه أجلت عائلة من 8 أفراد بعد إحراق المستوطنين منزلهم بمنطقة أبو نجيم قرب بيت لحم، كما أحرق المستوطنون مركبة فيها. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بتوسيع عملياته في الضفة الغربية والاستيلاء على مخيم إضافي فيها.
2: في الضفة الغربية لا تعمل جرافات الاحتلال وحدها، خلفها جيش ومستوطنون واقتحامات واعتقالات، وأمامها خرائط توسع ترسم عنوة على أرض فلسطينية مثقلة بالحواجز والاستيطان. من دير رازح جنوب الخليل إلى شقبة غرب رام الله، منازل تسوى بالأرض وأصحابها لا يمنحون حتى الوقت لإخراج ممتلكاتهم.
12: تعب أيام وليالي، تعب أيام وليالي، هذا البيت سنين، والله سنين.
2: جرافات الاحتلال هنا لا تتحرك بمعزل عن السياسة. وزير الأمن في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس وجه الجيش إلى توسيع عملياته الهجومية في الضفة والاستيلاء على مخيم إضافي للاجئين. أما وزير المالية سموتريتش فيتباهى بهدم منازل الفلسطينيين، ينشر صور الدمار معلقا انتهى الأمر، ومعلنا أن الضفة الغربية وفق تعبيره جزء لا يتجزأ من إسرائيل. سموتريتش نفسه سبق أن دعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على 82% من مساحة الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية. وفي الميدان تبدو الجرافات وكأنها تتحرك في الاتجاه نفسه، اقتحامات في نابلس، اعتقالات في جنين ويطا، مداهمات في رام الله، وإغلاق إذاعة محلية في قلقيليا. قرب رام الله حول مستوطنون آليات ثقيلة وشاحنات في محجر فلسطيني إلى هياكل متفحمة. تسجيلات كاميرات المراقبة تظهرهم وهم يقتحمون الموقع ويتوجهون نحو الآليات ويضرمون النار فيها. وعلى جدار المحجر كلمة واحدة بالعبرية: انتقام.
13: أهم هدفهم الأول والأخير إن احنا نوقف علشان يجي يستولوا على هاي المنطقة.
2: هذا الاعتداء ليس سوى جزء من مشهد يتسع. الأمم المتحدة وثقت منذ بداية العام أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين في نحو 250 تجمعا فلسطينيا.
14: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين ومنازلهم وأماكن عبادتهم مستمرة بمستويات مخيفة. أحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتجنب عنف المستوطنين.
2: هكذا تبدو الصورة: جرافة تهدم وجيش يقتحم، مستوطنون يحرقون ويتمددون، ووزراء يتحدثون علنا عن ضم أرض ليست لهم.
0: ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. الجيش الأمريكي الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية على قوات أمريكية متمركزة في الشرق الأوسط. الجيش الأمريكي يقول الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية على قوات أمريكية متمركزة في الشرق الأوسط. إلى شأن اللبناني، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجار في قضاء النبطية جنوبي لبنان، فيما أظهرت مشاهد تفجيرا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القنطرة ببلدة عتشيت القصير. كما ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. ومع عودة المواطنين إلى زوطر الغربية في جنوب لبنان، تترك مشاهد الدمار أثرا عند كثير من العائلات. بعضها قرر العودة إلى ما تبقى من المنازل أو البحث عن منازل بديلة، فيما قررت عائلات أخرى المغادرة.
15: بين الركام والدمار في زوطر الغربية جنوبي لبنان، هناك من قرر البقاء وآخرون قرروا المغادرة بعدما حل بالبلدة من دمار جراء القصف الإسرائيلي. تحت سقف آيل للسقوط وجدران منزل لم تعد قائمة، يجمع أبو يوسف وزوجته ما يمكن جمعه من ذكريات وأغراض من بين ركام منزلهما المدمر.
16: إذا بدي أرجع هون بدي لا بقى مهجر. ومبدئيا عندي محل اسمين خصفي وفعل من البلد كلها. ما بيزع كندا وحطلع مش بقي هون. يعني شو بدي
15: في أمل؟
16: شو بدي يعني بأي بيت عمره 40 سنة أنا معمره بتعبي وراح، شو بقي لي هون؟ ولا شيء.
15: وفي القرية ذاتها المصنفة ضمن المناطق التجريبية، عائلات لا تكتفي بتفقد منازلها، بعض أفرادها يقضي ليلته فيما تبقى من منزله أو في منزل آخر.
17: صار لي 5 أيام بنام أنا ومرتي وبنتي، بيتي مدمر هون نهائيا مش عارفه، فوق دمار تاني طابق شامل، بقي بأول طابق غرفة وحمام هم نام فيهم.
15: إرادة البقاء تقابلها محاولات البلدية تأمين بعض مقومات الحياة للسكان.
18: هلأ العيال تقريبا شوي محلولة بس عم بزيد كل يوم عن يوم، بس إن شاء الله اليوم في ناس كمان جديد بدها تبقى هون، وعبكرة أكتر بزيد، بس كل يوم عم يمروا عم نعمل جهد أكتر، عم يصير في عنا إن شاء الله يعني الناس اطمئنين أكتر كمان، وبصير الحالة مثل ما عم تشوف أنظف الطرقات البنى التحتية.
15: الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرقات ونقل المياه وحتى توصيل بعض المساعدات للسكان في البلدة، وذلك إلى جانب دوره الأمني والعسكري. توفير مقومات الحياة والأمان لأبناء زوطر الغربية سيسمح بعودة أكبر لهم وبالبقاء في بلدتهم، إلا أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة سواء بالتفجيرات وبالاعتداءات من خلال المسيرات، وأيضا من خلال الاعتداء حتى على نقاط للجيش اللبناني في منطقة النبطية ومناطق أخرى، وهو ما يعرقل مهام الانتشار وتنفيذ المنطقة التجريبية. من زوطر الغربية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستنطلق الأسبوع المقبل في روما للدفع نحو التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري.
19: بينما تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستقبال جولة جديدة من المفاوضات

0: يعني فضلا عن الملف الأكثر تعقيدا، مستقبل سلاح حزب الله. لكن المفارقة التي تلقي بظلالها على الجولة المقبلة أن المسار السياسي يرزح تحت خط النار ويتحرك بالتزامن مع استمرار عمليات عسكرية إسرائيلية في الجنوب، وهما تعتبره لبنان عاملا يهدد فرص نجاح الاتفاق في ظل غارات إسرائيلية لا تتوقف طاولت مناطق عديدة، في وقت تزعم فيه إسرائيل أن العمليات تأتي في إطار إجراءات لمنع تهديدات أمنية مستقبلية. في المقابل تراهن الولايات المتحدة على مقاربة تدريجية تقوم على خطوات عملية بدلاً من اتفاق شامل يصعب تحقيقه في ظل التعقيدات القائمة، معتبرة أن بناء تفاهمات على مراحل قد يكون المسار الأكثر واقعية لخفض التوتر. وبين لبنان الذي يريد أن تكون المفاوضات بوابة لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، وإسرائيل التي لم تعتد الالتزام بأي اتفاق، وواشنطن التي يمكن لها الضغط على نتنياهو، روما ستواجه تحدي تسريع قطار المفاوضات قبل أن تتحول إلى محطة إضافية يعجز فيها القطار من الوصول إلى سكة تقود نحو اتفاق.
1: قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إن خبراء إزالة المتفجرات التابعين لها يواصلون تحديد المخاطر والتعامل معها. وحذرت اليونيفيل في بيان لها من أن مخلفات المتفجرات والمواد الخطرة الأخرى لا تزال تشكل خطرا في أجزاء من جنوب لبنان بالتزامن مع عودة السكان تدريجيا. رغم ما يمتلكه إقليم كردفان من مقومات جعلته أحد أبرز ركائز الاقتصاد السوداني لعقود، فإن الحرب ألقت بظلالها على الإنتاج والتجارة والصادرات لتتجاوز تداعياتها حدود الإقليم وتنعكس على الأسواق في مختلف أنحاء البلاد.
2: تدخل هذه السيدة إلى السوق حاملة مبلغا بسيطا على أمل أن يكفي لتأمين احتياجات أسرتها، وبين رفوف السلع تفاضل بين ما تحتاج إليه وما تستطيع شراءه قبل أن تكتفي في النهاية بقدر محدود من المشتريات لا يكاد يلبي احتياجات يوم واحد.
3: أي شيء مرتفع، يعني حاجة كده أقول لك نازل كده، ما فيش معاناة شديد والله. أنت لما تجيب الحاجة ذاتك ما تقدر تعمل باش، ما تسواش، ما تعرف، يعني أي شيء بقت مرتفعة.
2: ألقت الحرب في إقليم كردفان بظلاله على الأسواق بعدما عطلت سلاسل الإنتاج والإمداد ورفعت كلفة النقل، ما وضع التجار أمام تحديات متزايدة لتوفير السلع والحفاظ على استقرار أسعارها.
4: كل المنتجات بتاعتنا مربوطة بالكهرباء، وعدم استقرار كهرباء، والناس شاهدت إنه الميليشيا استهدفت الكهرباء كم مرة، فده كان عنده أثر بزيد من التكلفة بتاعت السلعة الواحدة، إضافة لأنه مناطق الإنتاج مسيطرة عليها الميليشيا.
2: يعد إقليم كردفان من أهم مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني في السودان، لكن الحرب تسببت في تهجير آلاف السكان من مناطق الإنتاج، ما أدى إلى تراجع النشاط الزراعي والحيواني وانعكس على الأسواق والصادرات.
5: عودة السكان إلى مناطقهم الأساسية تمثل عامل ضخ جديد لرئاسة الاقتصاد السوداني، وستؤثر حتما على الأسعار والوفرة الاقتصادية وكذلك على العائد في الصادر.
2: يشكل إقليم كردفان أحد أهم مراكز الإنتاج في السودان، إذ يضم نحو 30 مليون رأس من الثروة الحيوانية، ويسهم بأكثر من 35% من إنتاج البلاد من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الذرة والفول السوداني والسمسم والصمغ العربي، إلا أن الحرب عطلت حركة التجارة وأثرت على الإنتاج والصادرات، ما انعكس سلبا على الأسواق المحلية.
6: في مدينة الأبيض ألقت الحرب بظلالها على حركة الأسواق بعدما أدت إلى ارتفاع كلفة النقل والمعيشة، ومع استعادة الجيش لطريق الصادرات تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في إعادة تنشيط الحركة التجارية وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين. عمار المغربي، تلفزيون العربي، مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.
1: حذرت الأمم المتحدة من أن الأزمة في السودان تفاقمت بمستويات غير مسبوقة تحت وطأة تفشي الأمراض وسوء التغذية ونقص المياه النظيفة داخل مخيمات النزاع.

0: النازحين. وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن نقص التمويل يحد من نطاق الاستجابة.
1: واقع قاس يعاني منه ملايين النازحين واللاجئين في السودان ودارفور، ومعه تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء. وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل. فبينما تستمر المعارك في إعادة رسم خريطة الصراع غرب السودان، تتفاقم أزمة إنسانية صامتة، إذ يحصد المرض أرواح المئات في واحدة من أكثر المناطق تضررا بالنزاعات في العالم. ومع دخول موسم الأمطار تتصاعد التحذيرات من كارثة صحية وشيكة، حيث تتحول برك المياه الراكدة إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض وسط انهيار شبه كامل للخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الصحية. وتؤكد منظمات صحية دولية وناشطون محليون أن تفشي الأمراض بات يشكل تهديدا موازيا للحرب، خاصة في المخيمات المكتظة بالنازحين. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلن عن 170 وفاة وتسجيل أكثر من 2000 حالة مشتبه فيها بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان تتمركز أغلبها في كردفان. بدورها قالت منسقية مخيمات النازحين واللاجئين في السودان إن الأزمة الإنسانية في البلاد تفاقمت إلى مستويات حادة وغير مسبوقة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية إن ملايين النازحين واللاجئين يعيشون أوضاعا قاسية في دارفور وكردفان ومناطق أخرى، حيث تحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء والرعاية الصحية إلى بؤر لتفشي الأوبئة.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة وبغداد تعملان على اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة بعد انتهاء عقد البترول المشترك. وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، شدد أردوغان على إمكانية أن تتضمن الاتفاقية تمديد تشغيل خط أنابيب النفط الخام كركوك جيهان لعام آخر.
2: لكن احتياج duyduğu savunma sanayi ürünlerinin
3: نحن على أتم الاستعداد للقيام بدورنا في تزويد العراق بمنتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها. نرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط الخليج بالعالم عبر العراق قد ازداد أهمية في ضوء التطورات الراهنة.
0: بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي استمرار تنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بالشراكة مع تركيا وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والنفط والمياه والأمن والتجارة.
4: سنبدأ من الآن بالشرع بالشروع بالعمل في طريق التنمية. تحدثت مع فخامة الرئيس، قلت له احنا الطبيعة انطتنا نهرين واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه عقد لقاء وصفه بالجيد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن المباحثات ركزت على حماية أرواح الأوكرانيين ودفع جهود السلام. إلى ذلك قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها مستعدة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا.
5: يصل الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى العاصمة الأمريكية ويتوجه رأساً إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس دونالد ترامب. مباحثات معمقة بين الرئيسين لم تحظى بالتغطية الإعلامية المباشرة كالعادة، بيد أن الرئيس الأوكراني خرج ببيان منتشياً بما حصله من الرئيس الأمريكي. يصف الرئيس الأوكراني اللقاء بالجيد، ويضيف أن المحادثات تناولت ملف تراخيص إنتاج الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومات باتريوت، إضافة إلى أفكار أخرى يمكن أن تساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعاتها الجوية. لا يغفل الرئيس الأوكراني التطرق للمسار السياسي المتدحرج في سلم الأحداث، يوضح أنه شدد خلال مباحثاته مع الرئيس ترامب على أهمية تنشيط العملية الدبلوماسية من أجل الاقتراب من إنهاء الحرب. قبل ذلك كان رئيس الوزراء البريطاني الجديد يستقبل الرئيس زيلينسكي في إحدى القواعد البحرية العسكرية البريطانية، استقبال عسكري وتأكيد على وقوف المملكة المتحدة مع كييف، ما يعني دقة التسريبات التي تحدثت عن مضي رئيس الوزراء البريطاني الجديد وحكومته في سياسة الدعم العسكري لأوكرانيا ولا سيما المسيرات الانتحارية. هذه الالتزامات البريطانية والأجواء الإيجابية التي أعقبت لقاء الرئيس الأوكراني بنظيره الأمريكي تأتي في أعقاب رسائل روسية مباشرة تضمنت الاستعداد لوقف الحرب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو جاهزة للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع كييف. لكن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف حذر في الوقت ذاته من أن تكثيف الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب. وكانت وكالة رويترز قد أوردت نقلا عن مصدر أوكراني أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين ناقشوا في وقت سابق مقترحا يقضي بوقف الضربات الجوية لعرضه لاحقا على الجانب الروسي ضمن جولة محتملة من محادثات السلام.
0: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف إنتاج وضخ الغاز بشكل طبيعي من مجمع مليتا بعد تأمينه بالكامل من حكومة الوحدة الوطنية، كما أعلنت عودة العمل في حقلي الفيل والوفاء ومنصة صبراتة. وتزامن ذلك مع احتجاجات في طرابلس رفضا لاستمرار انقطاع الكهرباء وتردي الخدمات.
6: احتجاجات بدأت بسبب الظلام، وفي عتمة الليل خرج الغضب إلى شوارع طرابلس. شاحنات وجرافات تصل إلى أبواب المؤسسات، تفرغ حمولتها من التراب وتغلق المداخل واحدا تلو الآخر، سواتر ترابية عند مقر وزارة النفط والغاز، وأخرى تسد منافذ شركة زويتين للنفط، ومقرات حكومية وخدمية أخرى امتدت إليها الاحتجاجات في تحرك يتسع في العاصمة ومحيطها. بدأ الغضب من انقطاع الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، لكنه سرعان ما تجاوز المطالب الخدمية إلى دعوات لتوسيع الاحتجاجات. ومع امتداد التحركات انتقل الضغط إلى أحد أكثر القطاعات حساسية في البلاد، النفط والغاز. في مجمع مليتا على الساحل الغربي دخل محتجون المنشأة وأغلقت خطوط للغاز، ما أثر في إمدادات محطات توليد الكهرباء ودفع الشركة العامة للكهرباء إلى التحذير من خطر انقطاعات أوسع إذا استمر توقف الإمدادات. كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقف الإنتاج في حقل الفيل وتأثر العمليات في حقل الوفاء. ومليتا ليست منشأة محلية فحسب، فمنها يعبر الغاز الليبي البحر المتوسط نحو إيطاليا. وبعد ساعات من التصعيد قالت حكومة الوحدة الوطنية إنها أمنت المجمع وإن ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء استؤنف بعد توجيهات بتأمين المنشأة وإعادة فتح خطوط الإمداد. من أبواب المؤسسات في طرابلس إلى منشآت الطاقة في الساحل الغربي تتسع دائرة الاحتجاج، كلما اقتربت شرارة الغضب من شرايين النفط والغاز التي يقوم عليها اقتصاد البلاد.
0: أعلن رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب الأغلبية الرئاسية في البرلمان الجزائري ترشيح خليدة بوفدش عن حزب جبهة التحرير الوطني لتولي منصب رئيس البرلمان. وزكى رؤساء أحزاب الأغلبية ترشيح بوفدش لتكون أول امرأة تتولى المنصب القيادي الثالث في الجزائر. وينافس خليدة كل من النائب أمين علوش عن حركة مجتمع السلم والنائب رشيد حساني عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
7: وإن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني وهي تتقدم بترشيح الدكتورة خليدة بوفداش تؤكد ثقتها في كفاءتها العلمية ومسارها السياسي وقدرتها على قيادة المجلس بروح المسؤولية وترسيخ ثقافة الحوار والتوافق بما يعزز الآداء التشريعي والرقاب والدبلوماسي للمجلس. وبهذه المناسبة تدعو المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ك كافة المجموعات البرلمانية الممثلة للسيدات والسادة النواب وكذا جميع السيدات والسادة النواب ممثلي باقي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني إلى الالتفاف حول هذا الترشيح.
0: في مؤشر لعودة الاستقطاب السياسي للشارع الفنزويلي ورغم التداعيات الكارثية للزلزال المزدوج، تجمع مئات من أنصار المعارضة الفنزويلية في العاصمة كاراكاس للمطالبة بتسريع عملية الانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات رئاسية.
8: تجمع لأنصار المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو هنا في العاصمة الفنزويلية كاراكاس في الذكرى الثانية للانتخابات التي يصفونها بالمزورة والتي أسفرت عن فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. دعت ماريا ماتشادو الفنزويليين لتجمعات في فنزويلا كاراكاس وعموم الولايات الفنزويلية، يطالب المشاركون بالحرية وبعودة ماتشادو إلى البلاد وإجراء انتخابات ديمقراطية، تعجيل عملية الانتقال الديمقراطي كما يصفونها من أجل تحسين حياة الفنزويليين على الرغم من تداعيات الزلزال المزدوج الكارثية التي تمر بها البلاد، وكذلك عشية حوار مرتقب بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة. معنا هنا أحد قيادات حزب بنتي فنزويلا الذي دعا لهذه المعارضة.
9: نعود اليوم إلى الشارع ونلتقي كعائلة، التنظيمات السياسية وكذلك المجتمع المدني الذي يتوحد حول قيادة كونزاليس أوروتيا وماريا ماتشادو. نجدد التزامنا، ومع الخبرة التي اكتسبناها في هذه السنوات سنمضي بخطى ثابتة وباليقين بأن الحرية ستكون لنا.
8: مؤشرات إذن على عودة الاستقطاب السياسي في فنزويلا أمام مطالب للمعارضة بالإفراج عن المعتقلين، مزيد من هامش الحرية الديمقراطية، تعجيل عملية الانتقال الديمقراطي وانتخابات رئاسية عشية حوار مرتقب بين الحكومة والمعارضة وفنزويلا التي تحاول الآن الخروج من تداعيات الزلزال المدمر. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: مع ترقب نتائج الحراك الدبلوماسي لخفض التصعيد في المنطقة، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مأزقا استراتيجيا في إيران. بعد هذا التقرير تلتقون بأبان الحكيم على رأس الساعة. إلى اللقاء.
9: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند موقف طهران من المحادثات مع واشنطن وتنقل عن محللين أن طهران لا تبدو مستعجلة للعودة إلى المفاوضات المباشرة، وذلك لاقتناعها بأنها قادرة على تحمل الضغوط أكثر من إدارة ترامب، وأن استمرار الغموض حول الحرب يمنحها نفوذا خصوصا في ملف مضيق هرمز. وبينما تشير الصحيفة إلى أن حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان السلام أو الحرب سيسود، يرى محللون أن الإيرانيين يعتقدون أن الوقت في صالحهم وأنهم قادرون على تحمل الألم والضغط أكثر من ترامب، وأنه في النهاية سيوافق على صفقة تناسب مطالبهم دون أي تنازلات من جانبهم. لكن في الوقت الذي قد يميل ترامب للتصعيد أكثر من قبول اتفاق يمنح إيران السيطرة على المضيق، كما أن الدول الأخرى من غير المرجح أن تقبل بفرض رسوم على السفن، لذا عودة الهجمات من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني المنهك وقدرات طهران العسكرية المتبقية. في موقع بلومبرغ الأمريكي رأى مارك شامبيون أن إدارة ترامب أخطأت في تشخيص أسباب عجز الولايات المتحدة عن إخضاع إيران عسكرياً، إذ اعتبرت أن المشكلة تعود إلى ضعف الإدارات السابقة وترددها أو سوء إدارة السياسة الخارجية، في حين بحسب الكاتب يكمن السبب الحقيقي في تغير طبيعة الحروب الحديثة، فالولايات المتحدة تفشل في إيران لأن التكنولوجيا غيرت طبيعة الحرب ومعها ميزان القوى. فالتطور التكنولوجي وانتشار تقنيات مثل الطائرات المسيرة وصور الأقمار الصناعية والصواريخ الدقيقة جعلت الدول الأضعف قادرة على مواجهة القوى الكبرى بفعالية أكبر، والنتيجة هي أن واشنطن لم تعد قادرة على ضمان النصر الدائم أو السهل في سعيها لفرض مصالحها. وخلص شامبيون إلى أن ترامب يواجه مأزقا استراتيجيا في إيران، فالتصعيد العسكري لن يحقق نتائج حاسمة، بل سيستنزف القدرات الأمريكية ويزيد من مخاطر توسع الحرب، في حين أن العودة إلى الدبلوماسية بصيغتها السابقة لم تعد مجدية أيضا. لذا الحل الأنسب هو اعتماد استراتيجية طويلة الأمد تجمع بين الضغوط والحوافز مع إشراك الحلفاء الإقليميين والأوروبيين للوصول إلى تسوية واقعية تعترف بحدود القوة الأمريكية وتمنع انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع. في صحيفة ذا تايمز البريطانية استعرض مايكل إيفانز العمليات الاستخباراتية المشتركة بين الموساد ووكالة المخابرات المركزية لتعقب مجتبى خامنئي من خلال التجسس الإلكتروني وصولا إلى الاعتماد المباشر على العنصر البشري بسبب انقطاعه التام عن الاتصالات والتكنولوجيا منذ حوالي 150 يوما. وقال إن عدم ظهور المرشد حتى في جنازة والده أثار شكوكا حول وضعه، لذا باتت أولوية الموساد معرفة وضعه ومكان وجوده، كما ينصب التركيز على تحديد وتتبع أولئك الذين يحملون الرسائل منه وإليه. وأضاف أنه إذا تمكن الموساد ووكالة المخابرات المركزية من تحديد مكان المرشد فسيتعين على القادة السياسيين في الولايات المتحدة وإسرائيل اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف. صحيفة لوموند الفرنسية تناولت في افتتاحيتها إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن الوفيات الأخيرة الناجمة عن اعتداءات المستوطنين على قرى في الضفة الغربية المحتلة تظهر حقيقة واضحة، وهي أنه كلما زاد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ازداد العنف. وأضافت أن هذه الاعتداءات تأتي وسط إفلات إسرائيل من العقاب، فسبق أن ألغت إدارة ترامب العقوبات المفروضة على المستوطنين. أما في أوروبا فحين يتعلق الأمر بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية تقتصر التحركات على التصريحات، بينما إسبانيا وإيرلندا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تحظران استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية. ورأت الصحيفة أن القرارات الشكلية لا تكفي لوقف زحف ضم أراضي الضفة الغربية، وهي أراض لا تملك إسرائيل أي حق فيها، لذا فبدون ضغط خارجي قوي لوقف التوسع الاستيطاني لن يتغير شيء، وينبغي أن يكون فرض العقوبات واجبا أخلاقيا وسياسيا على الدول التي ترفض الاعتراف بهذا الانحدار نحو الهاوية. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى زيارة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى واشنطن، مشيرة إلى مساعيه لاستمالة شخصيات كانت سابقا معارضة لدعم كييف داخل حركة ماغا، وذلك من خلال بعض النقاط الرئيسية بما في ذلك الأدلة المتزايدة على دعم روسيا لإيران، كما أن لدى زيلينسكي حجة ملموسة للغاية ليقدمها لترامب، وهي أن أوكرانيا تظهر قدرتها في الحرب عبر هجمات متكررة بطائرات مسيرة في الأشهر الأخيرة، مما وضع موسكو في موقف دفاعي. وأضافت الصحيفة أن تركيز أوكرانيا الأساسي ينصب على حث الكونغرس على إقرار تشريع ينص على فرض عقوبات على موسكو وحلفائها، بما في ذلك فرض رسوم جمركية محتملة على أكبر مشتري الطاقة الروسية.
10: أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب ونتنياهو يقولان إن لقاءهما في البيت الأبيض كان إيجابياً ومثمراً، والجيش الأمريكي يؤكد أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. الاحتلال يقصف وسط مدينتي غزة ودير البلح بعد إنذارات بالإخلاء، وشهيد جراء استهداف مسيرة مخيم النصيرات. وزير الأمن الإسرائيلي يهدد باحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحام مناطق عدة وتنفيذ عمليات هدم.

0: أكد الجيش الأمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية من إيران على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية رصد إطلاق عدة صواريخ من سماء مدينة خمين غربي إيران. ولم توضح الجهات الإيرانية إن كانت هذه الصواريخ جزءا من موجة هجومية إيرانية جديدة على المنطقة. تجري الدول الخليجية مشاورات بشأن مضيق هرمز في وقت حذرت فيه طهران من التصرف بأرصدتها المجمدة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك. وجاء هذا الحراك تزامنا مع استقبال ترامب لنتنياهو وسط تساؤلات عن قدرة الوسطاء بمنع استئنافها وتأمين حركة الملاحة.
1: تتسارع التحركات السياسية والدبلوماسية بشأن مضيق هرمز في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى تثبيت ترتيبات مؤقتة لإعادة حركة الملاحة بالتوازي مع مساع لخفض التوتر بين واشنطن وطهران. وفي هذا السياق بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تنسيق المواقف بشأن أمن الملاحة، مؤكدين أهمية ضمان حرية العبور بما يتوافق مع القانون الدولي. المقابل رفعت طهران سقف مواقفها، إذ حذر مقر خاتم الأنبياء من أن استخدام الأصول الإيرانية لتعويض السفن المتضررة قد يدفعها إلى منع تلك السفن من عبور المضيق.
2: بينما نحذر الرئيس الأمريكي من عواقب هذا الإجراء غير القانوني، فإننا نعلن هنا لجميع الشركات والدول التي ترحب بمقترح ترامب وتستفيد من الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذه الذريعة أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح من الآن فصاعدا لأي من سفنها بعبور مضيق هرمز.
1: كما كشف قاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني عن مقترح قدمته طهران إلى سلطنة عمان يقضي بترتيبات مؤقتة تمنح إيران إشرافا أوسع على مسارات الملاحة.
3: فرنسا وبريطانيا تواصلتا معنا بشأن السماح لهما بالاقتراب من مضيق هرمز للمساهمة في إزالة الألغام من بعض النقاط فيه. نعلم أنهما شكلتا ائتلافا لذلك أيضا مع بعض الدول. قلنا لهم بصراحة لن نسمح لكم بذلك، وإن اقتربت مدمراتكم أو تجهيزاتكم من سواحلنا ستصبحون هدفا مشروعا لنا.
1: وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية بالتزامن مع لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو الأول بينهما منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
4: أنهيت للتو اجتماعا ممتازا مع الرئيس ترامب، وعندما أقول إنه كان ممتازا فهذه ليست عبارة مجاملة بل وصف دقيق لما جرى. لقد اتسم الحوار بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل والتفاهم حول الهدف المشترك، وهو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا إلى جانب أهداف أخرى.
1: ورغم مساعي نتنياهو لإشعال الحرب، يأمل الوسطاء أن تفتح الترتيبات المؤقتة في مضيق هرمز الباب أمام استئناف حركة الشحن وتهيئة الظروف لاستكمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلة لاحقة.
0: بدوره قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ترغب في استئناف الحرب على إيران، لكن الإدارة الأمريكية تمنعها.
5: حاليا الإيرانيون يقصفون المنطقة كلها ما عدا دولة واحدة هي إسرائيل، رغم أنهم يعرفون أن مقاتلات أمريكية تنطلق منها لتقصفهم أو للتزود بالوقود لقصفهم. هذا هو الردع.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي إن إيران تبالغ في مطالب ترفضها سلطنة عمان وأمريكا والمجتمع الدولي فيما يتعلق بمضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق الجاري بحثه بخصوص مضيق هرمز يتعلق بالتنسيق، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك رسوم للمرور من مضيق هرمز في اتفاق التنسيق الذي يجري مناقشته وفق تعبيره. ينضم إلينا من أمام البيت الأبيض الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، وكذلك من طهران مراسلنا حسام دياب. مرحبا بكما، وأبدأ معك من واشنطن عبد الرحمن. الجيش الأمريكي أكد إذن أن الحرس الثوري أطلق صواريخ باليستية باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط وبالتحديد في الأردن، ويقول أنه اعترضها. في أي سياق نقرأ هذا التطور؟
6: نعم، هو بطبيعة الحال هو أول هجوم وأول ضربات نارانية أو تبادل للنيران بعد توقف الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه الاستهدافات أو عملياتها التي امتدت إلى 13 يوما، توقفت الجمعة الماضية. بررها حينها دونالد ترامب بأنه استمع للوسطاء بإعطاء فرصة للمفاوضات، ولكن نحن نعرف أن الصحافة الأمريكية حينها تحدثت عن نقص في مخزون الأسلحة الدقيقة والصواريخ الاعتراضية، لكن في نهاية الأمر كان هناك توقف يمكن اعتبروه التقاط أنفاس، إعطاء فرصة للمفاوضات، هدنة أي ما كانت التسمية. كان هناك توقف ولم نجد هذه الضربات المتبادلة، كان فقط هناك انفجار لغمين في سفينتين أو ناقلتين نفط في مضيق هرمز، ولكن لم يكن استهدافا إيرانيا مباشرا اتجاه السفن. وهذا الأمر الذي بررت حينها القيادة الوسطى بدء عملياتها لمدة 13 يوما بانتهاك إيران للبند الخامس من مذكرة التفاهم. وبالتالي هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها استهداف من الجانب الإيراني، ولا نعرف ما إذا كان سترد القيادة الوسطى اليوم أم لا، أو سيكون هناك رد. دونالد ترامب لديه مشاركة في مجمع انتخابي لدعم أحد المرشحين الجمهوريين في وكالة كانساس، لكن حتى الآن لم يرشح عنه أي شيء. ستكون مشاركة عبر الهاتف، ربما يعلق على هذا الخبر. نعرف أن نتنياهو ما زال هنا في البيت الأبيض، هو يجلس هنا في بلير هاوس خارج البيت الأبيض في الجهة المواجهة، وسيلتقي مع وزير الحرب بيت هكتس وماركو روبيو وجي دي بانس، ربما إن لم يكن مساء اليوم فسيكون غدا، لأن زيارته ممتدة حتى مساء غد هنا في واشنطن. وبالتالي هذا تغير أو يعني تطور هام جدا، لا نعرف تحديدا كيف سترد عليه. الذي ذكر أنه الأردن هي وكالة أكسيوس أو موقع أكسيوس، لكن بيان القيادة الوسطى ذكر أنه هجوما مفاجئا، وأن القوى الأمريكية ما زالت على أهبة الاستعداد. والقيادة الوسطى منذ ما يقرب من 7 ساعات كان لديها أيضا بيان قالت فيه أن هناك 20 سفينة حربية في المنطقة تقوم بتطبيق الحصار الفولاذي كما سمته، وأشارت إلى أنها منذ بدء هذا الحصار مرة أخرى والحصار للمرة الثانية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية أو البحرية الأمريكية عن طريق هذه 20 مدمرة وبعض القوى العسكرية الأخرى لها في المنطقة أعادت تحويل 12 سفينة تجارية، وكذلك عطلت سفينتين أخريتين لم تستمع إلى الإرشادات والتنبيهات، ونزلت على سطح أو اعتلت سطح سفينتين أخريتين. وبالتالي حتى الآن المشهد هو يتراوح ما بين ما هو عسكري ولو حتى دون أي استهدافات، وما بين هو دبلوماسي أو تفاوض فيما يتعلق بالمسار العماني الجاري الآن حول التفاوض أو حول محاولة رسم صورة ما بين إيران وعمان لطريقة تسيير السفن في مضيق هرمز. ولكن كان هناك مسؤول أمريكي قال لرويترز أنه لن يسمح أو لن يكون هناك دفع أي رسوم للمرور من مضيق هرمز في ظل التفاهمات الحالية، واعتبر أن إيران لديها مطالب مبالغ فيها. حتى الآن بالطبع لا نعرف كيف سترد يرد الجانب الأمريكي، لا سيما أنه دونالد ترامب قد هدد قبل ذلك بأنه يعني إذا نفذ صبره فإنه يمكن أن يدمر الجسور الإيرانية أو أغلبها في ظرف ساعة واحدة. وبالتالي الساعات القادمة سواء في المجمع في التجمع الانتخابي أو عبر منصة تروث سوشيال ربما نجد ردا من دونالد ترامب، وأعتقد أن نتنياهو هنا في واشنطن سيحاول استخدام هذه الواقعة لإخبار القريبين من دونالد ترامب في الإدارة لا سيما ماركو روبيو وبيت هكسس بأنه على حق في أنه يجب استكمال العمليات العسكرية أو استئناف الحرب ضد النظام الإيراني سواء لإيقاعه أو لتدمير البرنامج النووي الإيراني. هل سيكون هذا محفزا لدونالد ترامب أم لا؟ أم أن دونالد ترامب سيستمع إلى وجهات نظر أخرى تطلب منه الصبر أو أن تضع هذا الاستهداف في سياق يعني ليس ضمن تصعيد الحرب؟ هذه أمور كلها ربما ستكشف عنها خلال الساعتين القادمتين.
0: نعم عبد الرحمن، بالانتقال إلى مراسلنا في طهران حسام دياب. حسام، هل خرجت أي بيانات أو تأكيدات من الحرس الثوري بخصوص هذا الهجوم المفاجئ من قبل الحرس الثوري على بصواريخ باليستية على جنود أمريكان أو قوات أمريكية في الأردن؟
7: أبان التلفزيون الإيراني هو أول من ذكر رسميا حتى الآن شيء بهذا الخصوص. هو ينفي صدور أي تقرير رسمي من أي جهة سياسية كانت أو عسكرية في إيران بشأن استهداف أي قاعدة في الأردن. التلفزيون الإيراني لم يشر أو لم يتحدث إلى أنه لم يكن هناك إطلاق صواريخ، أشار إلى أنه لم يصدر أي بيان بشأن استهداف قاعدة في الأردن، لكن فرضية أن يكون هناك صواريخ قد خرجت من إيران هي قد تكون فرضية قوية بالفعل. لكن طريقة تعاطي إيران خلال النصف ساعة الماضية مع هذا الخبر كانت على الشكل التالي: وكالة فارس نقلا عن مصادر عربية نقلت ما ذكرته أكسيوس أيضا بالضبط عن أن صواريخ إيرانية وجهت إلى قاعدة موفق السلطي في الأردن. اللافت كان هو أن قنوات أو حسابات تيليجرام تابعة للحرس الثوري الإيراني تنشر أخبار موثوقة بطبيعة الحال، نشرت مقطع فيديو قصير مدته حوالي 20 ثانية تقول بأنه للحظة استهداف أحد الصواريخ الإيرانية لنقطة في الأردن دون أن تحدد إن كانت هذه النقطة داخل قاعدة موفق السلطي أو خارج هذه القاعدة. لكن الفكرة بحد ذاتها هي غريبة نوعا ما، لكنها غير مستبعدة أن تقوم إيران بالفعل بتوجيه ضربات لقاعدة موفق السلطي في الأردن أو أي قاعدة أمريكية أخرى في المنطقة. دعنا نبدأ بالخبر الأبرز أو الفرضية التي تقوي هذه النقطة أو هذا العمل الإيراني إن صح التعبير: زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس وما خرج عن اللقاء الذي جمع كل من نتنياهو بترامب. نتنياهو قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو الجيش الأمريكي يستعمل المطارات الإسرائيلية لتنفيذ طلعات جوية ضد الجانب الإيراني. اعتبر هذا الكلام من نتنياهو قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه محاولة استفزاز للجانب الإيراني وللضغط أيضا أكثر على الجانب الإيراني والجانب الأمريكي ومحاولة إيقاع شيء من أو نشر شيء من الشر الإسرائيلي إن صح التعبير في وسط هذا المشهد بعد أن شهدت المنطقة تهدئة لمدة 3 أو 4 أيام. عل وعسى يستطيع الجانب الإسرائيلي اللعب على هذا الوتر لزيادة التصعيد أو إعادة حالة التصعيد مرة أخرى بين الجانبين. إن أردنا أن ننظر إلى مسألة الاستهداف الإيراني من زاوية أمريكية ربما أيضا هذا من غير المستبعد نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بخفض التصعيد بناء على فكرة مفادها أن إيران تعاني ربما من مشكلة على مستوى المخزونات الاستراتيجية الصاروخية، أقصد هنا الصواريخ الاعتراضية الأمريكية. قد يكون هذا الاستهداف لإثبات العكس بما أن القيادة المركزية قالت مباشرة بعد هذا الاستهداف لهذه القاعدة في الأردن بأنه جرى الاعتراض أو اعتراض الصواريخ الأربعة التي أطلقت من قبل الجانب الإيراني بشكل كامل وأنها لم تؤدي إلى أي أضرار. نقطة أخرى في غاية الأهمية هو أنه لا يوجد أي وقف إطلاق نار معلن بين الطرفين، هي مجرد تهدئة أو تراجع أمريكي على المستوى العسكري وإتاحة المجال للدبلوماسية بين إيران وبين سلطنة عمان. قيل بأن إيران تلقت هذه الرسالة وتعاملت بالمثل، لكن لا يوجد أي شيء رسمي بين الطرفين على مستوى وقف إطلاق النار ما يتيح ربما الفرصة للجانب الإيراني للضرب في مثل هذه الأوقات إن كان هناك خشية أمنية من القيام بعمل أمني أو عسكري ما من أي قاعدة أمريكية في المنطقة. أيضا قد يقرأ هذا الاستهداف إن صح بالفعل وسيتكشف شيء عن هذا الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة، قد يعتبر أداة ضغط عسكرية من قبل الجانب الإيراني انطلاقا من طاولة المفاوضات الجارية بين إيران وبين الجانب العماني فيما يتعلق بمضيق هرمز. ترامب قال خلال اليومين الماضيين بأنه تلقى رسائل والتماس من إيران لوقف إطلاق النار لإيجاد حل يتعلق بمضيق هرمز مع الجانب العماني، وهذا ما دفع الجانب الأمريكي من وجهة نظر ترامب لإعطاء الضوء الأخضر لهذه المفاوضات. قد تكون إيران تحاول قول العكس تماما بأننا نستطيع أن نتفاوض وأن نضرب في ذات الوقت طالما أنه لا يوجد أي شيء رسمي على مستوى وقف إطلاق النار حتى الآن. النقطة الأهم ربما تتعلق بالشأن الداخلي الإيراني، ولهذا قضية أخرى نعلم تماما أبان بأن هناك خلاف بين تيارات متشددة تريد للعمل العسكري أن يستمر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وتيار تقوده الخارجية الإيراني والإيرانية تقف من ورائها الحكومة يدعو إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق مصلحة الشعب أو إيران ككل انطلاقا من طاولة المفاوضات، وإن كان هناك تنازلات سيتم تقديمها إيرانيا على طاولة المفاوضات في نهاية المطاف. كاظم غريب أبادي المتحدث أو المعاون الخارجية الإيرانية وعضو الفريق المفاوض قبل ساعات قليلة قال بأن الكلمة حاليا للميدان، لكن إيران قامت بخفض التصعيد بناء على الإشارة التي تلقتها من الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بطاولة المفاوضات مع الجانب العماني. قد يكون هذا الاستهداف إن جرى بالفعل عبر الحرس الثوري الإيراني هو رسالة مفادها أن الأمور في الداخل على مستوى وجهات النظر والمناخ العام غير مستقرة. بعد الحرس الثوري الإيراني بالدرجة الأولى يقود أو يتصدر المشهد فيما يتعلق بمسألة الانتقام لدماء من سقطوا خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم المرشد السابق علي خامنئي، ما يقوي فرضية أن يكون الحرس الثوري الإيراني قد رأى بأن الأجواء لا تزال غير مناسبة على مستوى المفاوضات والمسار الدبلوماسي، وأنه يحق للجانب الإيراني عسكريا الاستهداف أي مصدر من مصادر التهديد.
0: نعم.
7: خاصة وأن هناك فرضية كانت قوية خلال الأيام القليلة الماضية بدأ يتداولها الإعلام الغربي تتعلق بتقارير استخباراتية ودعم استخباراتي روسي صيني يقدم إلى الجانب الإيراني بقوة خلال الفترة الماضية حول مراكز تجمعات الجنود الأمريكيين والمقار الأمريكية في المنطقة، وإمكانية وجود أي تهديد ضد إيران على المستوى العسكري أو الاستخباراتي.
0: حسام دياب في طهران وعبد الرحمن يوسف من البيت الأبيض في واشنطن، شكرا جزيلا لكما. قدمت سلطنة عمان مقترحا جديدا بشأن إدارة مضيق هرمز يقوم على استلهام تجربة مضيق ملقة في جنوب شرق آسيا عبر توظيف مبادئها الأساسية بما يتناسب مع خصوصية مضيق هرمز. الزميل محمد غملوش يطلعنا على تفاصيل المقترح الجديد.
8: في خضم التحولات التي تشهدها منطقة الخليج يبرز مقترح عماني جديد قد يفتح باباً مختلفاً للتعامل مع واحدة من أكثر القضايا حساسية في العالم، إدارة مضيق هرمز. الفكرة تقوم على استلهام تجربة مضيق ملك في جنوب شرق آسيا، ليس من خلال نقلها حرفياً بل عبر توظيف مبادئها الأساسية بما يتناسب مع خصوصية هرمز. المقترح الذي يحظى بدعم إقليمي يقوم على إنشاء آلية مشتركة لإدارة المضيق، بحيث لا تنفرد أي دولة بالتحكم في الممر الملاحي مقابل مساهمات طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وهذا يختلف جوهرياً عن فكرة فرض رسوم إلزامية على السفن العابرة. ولفهم هذه المبادرة لابد من التوقف عند نموذج مضيق ملكة الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة العالم البحرية تقريبا، إضافة إلى قرابة 29% من شحنات النفط المنقولة بحرا. ورغم ذلك فإن الدول المشاطئة له لا تمتلك حق فرض رسوم عبور، لأن القانون الدولي يضمن حق المرور العابر في المضائق الدولية ويمنع تعطيله أو ربطه برسوم إلزامية. وهنا تكمن نقطة جوهرية، فالمضيق الطبيعي يختلف قانونيا عن القنوات الصناعية مثل قناة السويس أو قناة بنما، فالقنوات هي منشآت أنشأتها دولة داخل أراضيها، ولذلك يجوز فرض رسوم على استخدامها. أما المضائق الطبيعية التي تربط بين بحرين أو محيطين فتخضع لنظام قانوني مختلف يقوم على حرية الملاحة. لكن إذا كان الوضع القانوني لهرمز قريبا من وضع ملكة، فلماذا يبقى الملف معقدا؟ السبب أن إيران وقعت على اتفاقية قانون البحار لكنها لم تصدق عليها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بجميع أحكامها، لا سيما ما يتعلق بحق المرور العابر. وهذه الثغرة القانونية ظلت لعقود أحد أبرز مصادر التوتر، خصوصا في ظل استخدام المضيق كورقة ضغط في الأزمات الإقليمية. ومن هنا تبدو أهمية المقترح العماني، فهو لا يسعى إلى إعادة صياغة القانون الدولي، بل إلى إيجاد إطار عملي يخفف من هواجس جميع الأطراف ويطمئن دول الخليج، ويمنح إيران دورا ضمن منظومة جماعية بدلا من السيطرة المنفردة، ويضمن للمجتمع الدولي استمرارا انسياب التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
0: وفي الأخبار العاجلة، التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري يقول إن إيران تنفي أي صلة لها بإطلاق قذائف من دول أخرى على أهداف في السعودية. إذن التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر إيراني يقول إن إيران تنفي أي صلة لها بإطلاق قذائف من دول أخرى على أهداف في السعودية. أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الاحتلال غارة وسط مدينة غزة قرب شارع اليرموك بعد إصداره إنذارات بالإخلاء لمناطق في محيط مقرات منظمات دولية بالمدينة. وظهرت مشاهد حجم الدمار جراء قصف للاحتلال على مسجد في منطقة اليرموك وسط غزة.
9: في الأرض كما تشاهدون هذا الانفجار الكبير. شباب ديروا بالكم على
0: ورا. وأصيب مواطن جراء قصف بسيارة إسرائيلية شقة سكنية عند شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن شخصاً استشهد وأصيب 5 آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استهدف القصف الإسرائيلي مدينة دير البلح وسط القطاع ومربعاً سكنياً مهدداً بالإخلاء. إلى الضفة الغربية، حيث شن مستوطنون هجمات جديدة على منازل ومركبات للفلسطينيين في مناطق عدة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه أجلت عائلة من 8 أفراد بعد إحراق المستوطنين منزلهم بمنطقة أبو نجيم قرب بيت لحم، كما أحرق المستوطنون مركبة فيها. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الجيش بتوسيع عملياته في الضفة الغربية والاستيلاء على مخيم إضافي فيها.
2: في الضفة الغربية لا تعمل جرافات الاحتلال وحدها، خلفها جيش ومستوطنون واقتحامات واعتقالات، وأمامها خرائط توسع ترسم عنوة على أرض فلسطينية مثقلة بالحواجز والاستيطان. من دير رازح جنوب الخليل إلى شقبة غرب رام الله، منازل تسوى بالأرض وأصحابها لا يمنحون حتى الوقت لإخراج ممتلكاتهم.
10: تعب أيام وليالي، تعب أيام وليالي، هذا البيت سنين، والله سنين.
2: جرافات الاحتلال هنا لا تتحرك بمعزل عن السياسة. وزير الأمن في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس وجه الجيش إلى توسيع عملياته الهجومية في الضفة والاستيلاء على مخيم إضافي للاجئين. أما وزير المالية سموتريتش فيتباهى بهدم منازل الفلسطينيين، ينشر صور الدمار معلقا انتهى الأمر، ومعلنا أن الضفة الغربية وفق تعبيره جزء لا يتجزأ من إسرائيل. سموتريتش نفسه سبق أن دعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على 82% من مساحة الضفة ومنع قيام دولة فلسطينية. وفي الميدان تبدو الجرافات وكأنها تتحرك في الاتجاه نفسه، اقتحامات في نابلس، اعتقالات في جنين ويطا، مداهمات في رام الله، وإغلاق إذاعة محلية في قلقيلية قرب رام الله. حول مستوطنون آليات ثقيلة وشاحنات في محجر فلسطيني إلى هياكل متفحمة، تسجيلات كاميرات المراقبة تظهرهم وهم يقتحمون الموقع ويتوجهون نحو الآليات ويضرمون النار فيها، وعلى جدار المحجر كلمة واحدة بالعبرية: انتقام.
11: أهم هدفهم الأول والأخير إن احنا نوقف علشان يجي يستولى على هاي المنطقة.
2: هذا الاعتداء ليس سوى جزء من مشهد يتسع. الأمم المتحدة وثقت منذ بداية العام أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين في نحو 250 تجمعا فلسطينيا.
12: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين ومنازلهم وأماكن عبادتهم مستمرة بمستويات مخيفة. أحث إسرائيل على اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لتجنب عنف المستوطنين.
2: هكذا تبدو الصورة: جرافة تهدم وجيش يقتحم، مستوطنون يحرقون ويتمددون، ووزراء يتحدثون علنا عن ضم أرض ليست لهم.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بدوي انفجار في قضاء النبطية جنوبي لبنان، فيما أظهرت مشاهد تفجيرا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القنطرة ببلدة عتشيت القصير. كما ألقى جيش الاحتلال قنابل مضيئة فوق مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة وبغداد يعملان على اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة بعد انتهاء عقد البترول المشترك. وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، شدد أردوغان على إمكانية أن تتضمن الاتفاقية تمديد تشغيل خط أنابيب النفط الخام كركوك جيهان لعام آخر.

0: والآن إلى برنامج مسبار.
1: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي بل وسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم: البحر الأحمر يشتعل وتدمير مقر الحوثيين وكروز يصيب بارجة أمريكية. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

في حين يفسح المجال في المنطقة لتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران لفترة محدودة، بالمناسبة هي لم تحدد حقيقة، ظلت جبهة جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن وتصعيدها ضد المملكة العربية السعودية من غير أفق واضح. ومع تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر بعد شن الجماعة هجمات على منشآت نفط سعودية، كانت حسابات يمنية وأخرى عربية تتداول مقطعا مصورا مع خبر يقول دوي انفجارات في مدينة الباحة على العدو السعودي الأمريكي، فلنشاهد.

0: أسيل الزايدي مفبركة. المنشور زائف والفيديو ليس من المملكة العربية السعودية، حيث أظهر بحثنا العكسي في مسبار أنه يعود إلى السادس من شهر أغسطس شهر 8 من عام 2020. يوثق الفيديو اندلاع حريق كبير في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة بإمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق. الخبر الحقيقي طبعا كان إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقتي جازان وينبع غربي المملكة باستخدام عشرات الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، غير أن الدفاع المدني السعودي أفاد في بيانات متتالية بإطلاق 4 إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، 3 منها في ينبع و1 في جازان، دون تفاصيل إضافية عن وقوع أضرار أو ذكر لمنشآت الشركة النفطية. صراحة العنوان مجنون. مع إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين فرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية واستهدافها ناقلات النفط، ركبت بعض الحسابات موجة التطورات في البحر الأحمر على طريقتها، فروجت بكثافة لمقطع مصور مع خبر يقول: عاجل اليمن، القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة نفطية سعودية بالقرب من موانئ السعودية، انظروا إليها إنها تحترق، وبدأت الحرب التاريخية والجحيم على العدو السعودي. وش هذه العبارات؟ وش هذه العبارات؟ طبعا نتحفظ على كل هذه الأوصاف الواردة في حساب تصريحات العميد إبراهيم ذو الفقاري، هيك اسمه الحساب والله صدقوني. أدعوكم للمشاهدة. حساب تصريحات العميد إبراهيم ذو الفقاري مضلل دون شك، ومنشوره زائف. المقطع منشور على منصة يوتيوب منذ 3 شهر أكتوبر من عام 2016، أي أن عمره نحو 10 سنوات، وهو مجتزأ من تقرير بثته قناة فرانس 24 الفرنسية الإخبارية، وذكرت فيه أن المشاهد التي تابعناها الآن منقولة عن قناة المسيرة اليمنية. يوضح تقرير فرانس 24 أنه من مشاهد بثها الإعلام الحربي لجماعة أنصار الله الحوثيين أعلن فيها استهداف سفينة إماراتية قبالة باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر غربي اليمن. وقد نفى الجيش الإماراتي الخبر حينها قائلا إن سفينته تعرضت لحادث، إلا أن قوات التحالف بقيادة السعودية قالت إنها أنقذت ركاب سفينة كان يستخدمها الجيش الإماراتي بعدما استهدفتها بالفعل جماعة أنصار الله الحوثيين في ممر للشحن على البحر الأحمر. تصور فيديو عمره 10 سنين يستغل اليوم. Too much. هي بصراحة لعبة الفبركات بيك بونج، يعني مرة هنا مرة هنا. في اليمن الذي يشهد منذ مدة ضربات جوية تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد مواقع وتجمعات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، الأمر الذي واكبته بالطبع حسابات بنشرها فيديو مع تعليق يقول: الحوثيون يبادون إربا إربا. ويقول الحساب إنه نشر للتو لقطات مصورة في وضح النهار، وقال إنها مروعة لغارات جوية مكثفة تقصف مواقع الحوثيين مسببة انفجارات ثانوية هائلة وتصاعد كرات اللهب، وأن المكان تحول إلى دخان كثيف وفوضى عارمة. ويضيف طبعا، وأنا أترجم عن الإنجليزية منشورة عمر البلوشي ورحب به في نادي المفبركين، يضيف أن قوات الحوثيين المدعومة من إيران قد تلقت ضربة قاصمة أخرى وأنها مجزرة حقيقية. لنشاهد. اسمحوا لي قبل التفنيد أن أعلق على هذه الصور. لا أحب أبدا أن أرى هذه الحضارة تدمر بهذه الطريقة. من تسبب بهذه الحرب في اليمن ربما نسي قيمة إرثه وحضارته وتراثه. على أي حال، المنشور مضلل والخبر زائف، حيث أظهر البحث الذي أجريناه في فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع المصور قديم، فقد نشرته صفحات يمنية في 10 شهر سبتمبر من العام الماضي 2025، وذكرت أنه يوثق غارات جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي المجرم الغاصب الغاشم وضع وراءه كل صفات الإجرام التي تريدها، وكان آنذاك يحارب جماعة أنصار الله ويقصف العاصمة اليمنية صنعاء. وقد ذكرت وكالة أنباء دولية في ذلك الوقت أن إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف، ما أسفر وفق وزارة الصحة التابعة للحوثيين عن مقتل 46 شخصا وإصابة 165 آخرين. وأضافت أن الضربات استهدفت مبنى صحيفتي 26 سبتمبر واليمن ومنازل سكنية في صنعاء، إلى جانب مبنى الأحوال المدنية ومباني حكومية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف. كما أظهرت مشاهد إضافية تصاعد سحب كثيفة من الدخان من مواقع عدة عقب الغارات الجوية. وهنا نذكر أن إسرائيل تقريبا لم تترك جغرافيا عربية إلا وقصفتها أو مرت نيرانها بجانبها. يا سيدي، ما زلنا في اليمن وقصص اليمن وحكايا اليمن، ونبقى مع مقطع مصور تداوله البعض على منصة إكس مع تعليق يقول: صقور الجو السعودي تدك مخازن أسلحة ميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء. لنشاهد منشورة عبد الله، هاك رمى نفسه علينا وقال: أنا عبد الله جئتكم بهذه الفبرك. أهلا يا عبد الله، تفضل.
1: بو بو بو بو بو بو.

إسرائيل أسفرت تلك الضربات عن انفجارات ضخمة طاولت مباني ومنشآت مدنية، وبررت إسرائيل ذلك القصف بأنه جاء ردا على صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل، وأسفر الهجوم عن سقوط شهداء وإصابة عشرات الأشخاص بجروح. أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له آنذاك أن الهجمات ركزت على مواقع وصفها بالحيوية والعسكرية، ولعلكم شاهدتم المنطقة المدنية التي يدعي الإسرائيليون أنها عسكرية، يقولون إن من بين المناطق مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي المهجور منذ سنوات والذي سبق أن تعرض للقصف، إضافة إلى محطتين لتوليد الطاقة وموقع لتخزين الوقود، كل هذه عسكرية. في المقابل أكد مستشار وزارة الإعلام في حكومة أنصار الله الحوثيين أن الاستهداف طاول منشآت ومرافق عامة، ولعلكم استمعتم إلى هذه المرافق، وتوعد بمواصلة القصف على إسرائيل حتى توقف العدوان على قطاع غزة. بصراحة ما بين التبريرين أو الوصفين للمشهد يمكن أن تعرفوا، ولا تحتاجون لتعليق مني. أعيد فتح معبر العبدلي الممر والمعبر الرئيسي البري الحدودي بين الكويت والعراق بعدما كان الجيش الكويتي أعلن إغلاقه مؤقتا بعد هجوم بطائرات مسيرة يوم الخميس 23 من الشهر الجاري، وتسبب ذلك الهجوم في أضرار مادية دون وقوع إصابات. صفحات أجنبية ناطقة باللغة الإسبانية تحديدا زعمت أنها تحصلت على مقطع مصور يوثق الهجوم على معبر العبدلي ونشرته مع وصف يقول قصفت إيران معبر العبدلي في الكويت الذي كان تحت السيطرة الأمريكية، لقد محي من الخريطة تماما، يقول حساب أورلاندو كوريوزو. وقبل أن نشاهد أود أن أعبر عن استغرابي من فرحة أورلاندو حقيقة بهذا الفيديو، أنا مش عارف ليش هو سعيد ومتحمس ويعني يصف ببهجة هذا المشهد. إيش جابك لنا يا أورلاندو؟ يلا نشاهد.

المشهور مضلل كما شاهدتم. بحثنا العكسي الذي أجريناه في فريق مسبار في التلفزيون العربي أظهر لنا أن مصدر الفيديو صفحة إخبارية أفغانية ترجمة اسمها باللغة العربية معلومات الكريكت في أفغانستان. الحقيقة فقط ذكرنا أنه جبناها لكم من الفيسبوك ولكن أنا أخبرتكم عنها. ولك أن تعجب أن صفحة معلومات الكريكت في أفغانستان من فيسبوك تنشر هذا المقطع. المهم صفحة نشرت الفيديو في الرابع من شهر يوليو الجاري مع خبر يقول وسأختصره الحقيقة لشدة طوله: شن جيش تحرير بلوشستان BLA هجوما على قاعدة تابعة للقوات الساحلية الباكستانية في منطقة بنوان بمدينة جيواني في مقاطعة غوادر بإقليم بلوشستان. ووفقا للبيان ونقلا عن صفحة الكريكت قتل أكثر من 30 جنديا باكستانيا وأصيب العشرات بجروح جراء الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة. وقد أعلن جيش تحرير البلوش الانفصالي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف معسكرا حصينا كما وصف لقوات خفر السواحل الباكستانية في منطقة بنوان في نفس اليوم. وبث الجناح الإعلامي للجماعة مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة دخول الشاحنة للمبنى والانفجار الذي شاهدناه جميعا. وتداول صورا تظهر دمارا واسعا تحول على إثره المبنى إلى ركام مع ادعاء الجماعة مقتل أكثر من 30 عنصرا باكستانيا. من ناحيتها السلطات الباكستانية أكدت مقتل 4 عناصر أمن فقط، قالت إن 3 من خفر السواحل وجندي كان من الجيش الباكستاني. خلاصة الأمر بدون هذه الإطالة المربكة من صفحة الكريكت عزيزي المشاهد، ليس الفيديو من الحدود العراقية أو الكويتية أو أي حدود عربية، وإنما هو من باكستان. ولك أن تتخيل حدود الفبركة الواسعة وسع الأرض، حتى أن أورلاندو كان سعيدا وفرحا وكاد يطير أنه جاء بهذا الفيديو الذي صور من درون. لابد أنه أتى بها من إسبانيا أو ربما من الأرجنتين، الله أعلم بي من وين جابها. وأن الموضوع طلع له علاقة بالكريكت وأفغانستان وبلوشستان وباكستان وعجبه. إذا تحكوا عن الغابة أكيد أكيد ليست موجودة في البحرين. بعدما نشرت وكالة فارس للأنباء تقريرا يتبنى فيه الحرس الثوري استهداف منشآت مدنية في مملكة البحرين،

إنها مركز البيانات الثالث لشركة أمازون اعتبرته بعض الحسابات خبراً حقيقياً لا يقبل الشك، واستغلته في الترويج لمقطع مصور مع تعليق يقول: سيرفرات أو خوادم أمازون التي كانت في خدمة جيش أمريكا للأمور العسكرية في البحرين، إيران قامت بتدمير السيرفرات بالكامل بمجرد مسيرة ألحقت ضرراً تكلفته ملايين الدولارات. لنشاهد. فطومة اللي لابسة برتقالي ومختفية وراء تليفونها وكاتبة عنوانها at my three girls one two three. الله الله، أهلا بك فطومة في نادي المفبركين. منشور مضلل دون شك، فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن المقطع الذي شاهدناه مصور من روسيا ليس من البحرين. الفيديو نشرته وسائل إعلام دولية من بينها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في 24 من شهر يوليو شهر 7 الجاري، وذكرت أنه يوثق أثار هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مجمعات ومستودعات لوجستية تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية والد بيريز في منطقة شوشاري و أوتكينا زافود بمحافظة لينينغراد وسان بيترسبورغ. صراحة صعبة الأسماء الروسية. على أي حال، خرشو. قد أكدت وسائل إعلام روسية أن المجمع اللوجستي تعرض بالفعل لضربات جوية مكثفة بطائرات مسيرة أوكرانية. أسفرت الهجمات إذن عن اندلاع حرائق واسعة ومقتل امرأة وإصابة 14 آخرين، إلى جانب تلف كميات ضخمة من البضائع وإخلاء العاملين في امتداد لسلسلة استهدافات طاولت مستودعات الشركة في وسط البلاد. حرب الحقيقة بدأت تتمدد نيرانها نحو أهداف مدنية بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة. يبدو أن الجميع تخلوا خرج في الحلة والناس بدأت تفقد عقولها. صواريخ خيبر شكن الباليستية الإيرانية عادت لتحتل اهتمام الصحافة والمسؤولين الغربيين، ففي تقرير حديث لها تحت عنوان لماذا يجذب صاروخ خيبر شكن الاهتمام، كتبت مجلة نيوز ويك الأمريكية أن إيران قامت بتكييف تكتيكاتها العسكرية باستخدام صواريخ خيبر شكن لاستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، وغيرت مسارات الطيران والسرعات والمناورة الجوية لاختراق الدفاعات الجوية الأمريكية. تقولي نيوزويك وتكتيكات وتغيير مسارات وسرعة، تعال أخذ بيدك إلى ما هو أقوى. قصة يتداولها رواد الإنترنت وهي مرفقة بمقطع مصور وتعليق رائع يقول: رغم استمرار الحرب ، تواصل إيران إجراء تجارب صاروخية متقدمة وتختبر صاروخا عابرا للقارات. منشور دلال الساعدي اللي هي أيضا ملتفتة للناحية الأخرى ومش شايفين منها غير خمارها. نشاهد.

هلا بالدلال والفبركات والصواريخ. منشور مضلل دون شك، هذا الفيديو من الصين يوثق إطلاق صاروخ من طراز جاذبية واحد أو جرافيتي ون في ثالث رحلاته في 22 يوليو تموز الجاري من قبل شركة أريان سبيس الصينية، التي أعلنت أن عملية الإطلاق كانت ناجحة، حيث تمكن الصاروخ من إيصال حمولته البالغة 9 أقمار صناعية بنجاح ودقة إلى المدارات المحددة لها. وكم من صاروخ صيني وكم من انفجار أوكراني أخذ ونشر على أنه إيراني، ويا لروعة هذا السجع. توم كروز مضحكة؟ لا مش مضحكة. رغم أن الوضع المنطقة يتسم بالهدوء الحذر بحسب المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة، ورغم أن العبارة كليشيه، إلا أنه بحسب صفحات منصات التواصل الاجتماعي الأمر مختلف جدا والحالة ملتهبة، والدليل فيديو تداولته تلك الصفحات مع خبر يقول بريكينج عاجل، إيران تضرب سفينة أمريكية بصاروخ كروز، مش بتوم كروز. بطل هالفدلكات الماسطة، ما تضحكش ما تضحكش. نشاهد. وش ذا بالتونسي شو هذا؟ الخبر زائف ولا أصل له. المقطع يشبه ألعاب الفيديو المجنونة، حتى مش المعقولة، وهو مليء بالأخطاء البصرية التي تنفي صحته، مثل وقوع انفجارات وإصابات مباشرة على ظهر السفينة التي تشبه حاملة طائرات وهي مش حاملة طائرات، دون أن تتطاير شظايا أو يتأثر هيكل ومحيط السفينة، إضافة إلى تشكل وتصاعد كتلة دخان بطريقة غير طبيعية، وصعود صواريخ ونزولها عليها تخرج منها وترجع. شي مجنون. عموما لن أستهلك وقتكم بشرح عيوب الفيديو التي بالتأكيد شاهدتها بين عيني المجردة، وأتوقع أن غالبكم عرف رغم تفصيل النافذة والتصوير من الشرفة أنه فيديو مفبرك. سنكتفي بذكر أن تحليل هذا الفيديو بأداة هايف مودريشن الشهيرة للتحقق من صحة الأفلام والصور الثابتة أظهر لنا أنه مولد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بنسبة 94.1%، والفاصلة واحد هذه بالتحديد أود أن أسأل المشرفين على هايف مودريشن، جبتوها منين؟ مسبار مستمر معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، وبعد الفاصل نتابع. ترامب يسقط ونحن نعود ونبقى بعد الفاصل.

ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار، وبعد طول غياب يعود إليكم من جديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعود إلى الجزء الرئيسي من برنامجنا وتفنيدنا للأخبار الكاذبة بعد أن كان يتصدر فقط فقرة أخبار متناقضة. مقطع مصور أرفق بتعليق يقول: سقوط وانهيار ترامب أثناء صعوده لسيارته الرئاسية. إيران الآن كالعادة نشاهد. صراحة الواقع هكا، تحس إنه في حد قلو انزل. منشور مضلل المقطع معدل رقميا، حيث أجرى فريق مسبار في التلفزيون العربي بحثا عكسيا وعثرنا على الفيديو الأصلي، وهو من منشورات شبكة فوكس نيوز الأمريكية في الأول من شهر يوليو الجارية منذ 27 يوما تقريبا. المشاهد فيه متطابقة مع المقطع المعدل الأصلي، بما في ذلك السيارة الرئاسية وموقع الحراس والخلفية والأعمدة وزوية التصوير وتسلسل الأحداث. الاختلاف الوحيد يظهر في الجزء الذي يزعم فيه سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تظهر النسخة الأصلية دخوله السيارة بصورة طبيعية دون أن يتعثر أو يسقط، بينما في النسخة المتداولة والتي شاهدناها الآن أضيف مشهد يظهره وكأنه ينهار انهيارا، بصراحة كأنه سقيه ذئب فجأة أثناء صعوده إلى السيارة. لمزيد من التحقق على أي حال، أخضع فريق مسبار في التلفزيون العربي المقطع للفحص بواسطة أدوات رصد مؤشرات التعديل أو التوليد الرقمي ديتكت فيديو AI، وقد أظهر تحليلنا أن الأداة حددت الإطارات التي تتضمن مشهد سقوط ترامب باعتبارها الأكثر احتمالا للتعرض للتعديل الرقمي. ويعني ما عندنا الفيديو الأصلي وعندنا النسخة المفبركة، فبالإمكان طبعا أن نتأكد حتى دون أن تخبرنا الأدوات الإلكترونية باعتبار أن الأمر فيه فيديو أصلي معروف. يبدو أن لورا لومر انتبتها الغيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكونه ضيفا شبه دائم على فقرة تناقضاتنا والتي جعلناه رمزها الأيقوني، فأحبت هي الأخرى أن تحل ضيفة في هذه الفقرة ونرحب بها. البداية مما عنونت CNN التي تقول: بعد أن خدعت بالدعاية الروسية، تقول لورا لومر إنها متحمسة تماما لأوكرانيا. لكن عزيزي المشاهد، دعني أعرفك بداية بلورا لومر. فمن هي لورا لومر؟ تعرفها صحيفة غارديان كالتالي: هي مؤثرة في حركة ماغا، مستشارة للأمن القومي، لديها تأثير كبير على ترامب، إنفلونسر بالعربي وبالإنجليزي الفصيح. إذ بالله، إيه إنفلونسر؟ مش عارف. وهي مستشارة حقيقة للأمن القومي ولديها تأثير على ترامب. كما تعد لومر من الشخصيات المؤثرة داخل الأوساط المحافظة، إذ يتابعها ما يقرب من 2 مليون شخص على منصة إكس وحدها، وقد برز اسمها خلال السنوات الأخيرة بسبب مواقفها الحادة والمثيرة للجدل. كما تعرفها The National بأنها معادية للإسلام، وقد اشتهرت بهجومها على المسلمين ومطالبتها بترحيلهم وعدم ترشحهم للمناصب العامة، وبانتقاداتها اللاذعة للهجرة غير الشرعية وللسياسات الليبرالية. في ملف أوكرانيا، كانت لورا لومر من أشد الأصوات رفضا لاستمرار الدعم الأمريكي لكييف، وهاجمت الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرارا، وأمضت سنوات في انتقاد الدعم الأمريكي للدفاع عن أوكرانيا. ثم فاجأت متابعيها بزيارة لكييف وبإجراء مقابلة حصرية مع زيلينسكي فيما وصفته الأسوشيتد بريس بالانقلاب الكبير، إذ أطلقت موجة من التصريحات التي تهاجم من خلالها نفس لورا لومر التي كانت ترفض دعم أوكرانيا، أصبحت تهاجم موسكو. وبعد الزيارة هذه، في تحول يتزامن مع تغيير واضح في خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، تأثير لومر جايك بالخبرية. هل لومر هي اللي أثرت؟ أنا سأخبرك بعد قليل. بعد أشهر من انتقاد ترامب لزيلينسكي والتشكيك في جدوى استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا ومشاهدة البيت الأبيض الشهيرة لو عارفينها واللي كان ناقص يقوله فيها آخر السلام، صعد ترامب لهجته الآن تجاه موسكو ولوح بفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم توقف على وقف الحرب على أوكرانيا. كما وافق ترامب على إرسال مزيد من منظومات باتريوت إلى أوكرانيا عبر حلفاء أوروبيين. لكن قد يكون تغيير خطاب لورا لومر انعكاساً للتحول النسبي في خطاب ترامب أكثر من كونه دليلاً على أن تيار ماغا بأكمله غير موقفه. يبقى السؤال في الحقيقة، هؤلاء المتناقضون المتغيرون لورا لومر ترامب،
هل نحن أمام مراجعة فردية من شخصية مؤثرة داخل اليمين الأمريكي أم بداية تحول أوسع في مواقف التيار المحافظ تجاه الحرب في أوكرانيا؟ أنا شخصياً لا أثق بكل ما يقولونه، فهم في رأيي بلا عقل. أتوقع أنه إذا أردنا أن نعرف إسرائيل يوماً ما فهذا العنوان من أفضل ما يمكن أن تعرف به إسرائيل. آخر فقراتنا كالعادة في حلقات مسبار فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذباً، وهو الخبر الصحيح الوحيد كما تعرفون في حلقاتنا. تتواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بوتيرة متصاعدة، وقد شهدت الأيام الأخيرة واحدة من أبرز المواجهات في قرية تل جنوب غربي نابلس، حيث تصدى الأهالي لهجوم نفذه مستوطنون مسلحون في مواجهة تحولت إلى اشتباكات دامية، وأعقبها كالعادة تصعيد إسرائيلي واسع واعتقال للعشرات من الفلسطينيين بعد مقتل إسرائيليين اثنين. وبعد هذه الأحداث اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المستشفى التخصصي في نابلس واعتقلت جرحى فلسطينيين كانوا يتلقون العلاج، وهو ما أثار انتقادات لمنظمات حقوقية إسرائيلية اعتبرت أن اقتحام المرافق الطبية يعرقل وصول الجرحى إلى الرعاية الصحية. تذكر ما حدث في غزة. وفي تطور خطير أقدم مستوطنان إسرائيليان فجر السبت على إبرام النار في مسجدين بنابلس وطول كرم، فيما خطت على الجدران شعارات باللغة العبرية ذات طابع هجومي وانتقامي كامتداد لتصاعد إجرام المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة. الأمم المتحدة كانت قد حذرت قبل أسابيع من أن عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة، مؤكدة أن الهجمات اليومية تسهم في تهجير الفلسطينيين قسرا، فيما وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1300 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام بمعدل يزيد على 6 اعتداءات يوميا. وجددت الأمم المتحدة التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما دعت السلطة الفلسطينية من ناحيتها لتحرك دولي عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين بحق الفلسطينيين ومقدساتهم وتوفير الحماية الدولية لشعب فلسطين. نسلط الضوء على هذا الواقع آملين أن يأخذ حيز الاهتمام الدولي الذي يستحقه لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه، ونتابع أحداث فلسطين التي عادت إلى الواجهة كونها أكثر الحقائق دموية، وإن كنا دائما نستغرب من أن هذا الميزان الدولي مقلوب كلما تعلق الأمر بالحقوق العربية وخاصة بفلسطين. ولا تنسوا غزة. وفيما تستمر الأحداث في كل هذه الفوضى سنستمر في سبر الأغوار، انتظرونا الحلقة المقبلة، وللمفبركين أقول نحن لكم بالمسبار.

0: ينضم إلينا من داخل مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
2: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
1: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
2: نتحرك خارج هذه المنطقة،
1: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب ونتنياهو يقولان إن لقاءهما في البيت الأبيض كان إيجابيا ومثمرا، والجيش الأمريكي يؤكد أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. الاحتلال يقصف وسط مدينتي غزة ودير البلح بعد إنذارات بالإخلاء، وشهيد جراء استهداف مسيرة مخيم النصيرات. وزير الأمن الإسرائيلي يهدد باحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحام مناطق عدة وتنفيذ عمليات هدم.

0: أكد الجيش الأمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية من إيران على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. وذكر موقع أكسيس نقلا عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية رصد إطلاق عدة صواريخ من سماء مدينة خمين وسط إيران. ولم توضح الجهات الإيرانية إن كانت هذه الصواريخ جزءا من موجة هجومية إيرانية جديدة على المنطقة. وأظهرت مقاطع مصورة تفعيل الدفاعات الجوية في سماء إربد بالأردن عقب رصد عدد من الصواريخ الإيرانية، كما وثقت مقاطع أخرى من نابلس في فلسطين والسويداء جنوب سوريا رؤية الصواريخ. تجري الدول الخليجية مشاورة بشأن مضيق هرمز في وقت حذرت فيه طهران من التصرف بأرصدتها المجمدة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك. وجاء هذا الحراك تزامنا مع استقبال ترامب لنتنياهو وسط تساؤلات عن قدرة الوسطاء بمنع استئنافها وتأمين حركة الملاحة.
1: تتسارع